0: مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. إدارة الرئيس دونالد ترامب ترفض محاولات النظام الإيراني لاستخدام مضيق هرمز كورقة مساومة على القضايا الخلافية الأخرى، وعلى رأسها طبعا الملف النووي الإيراني.
1: وبالفعل واشنطن طالبت طهران كما تابعنا بإصدار بيان علني تؤكد فيه وقف هجماتها على الملاحة. هل ستستجيب طهران أستاذ علي لهذا المطلب؟ وماذا لو لم يحصل ذلك؟
0: يعني حتى الآن لم تظهر إيران أي مرونة لجهة التخلي عن تحكمها إلى حد بعيد بالصادرات والواردات في مضيق هرمز، وهذا دعنا نعترف بأن وثيقة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أعطت امتيازا لإيران في هذه المسألة، وهذا ربما كان خطأ كبير من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لأن إيران اعتقدت بسبب هذا التفاهم أنه يمكنها بالفعل التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذا طبعا كانت رفضته إدارة الرئيس دونالد ترامب، بل أن هذه الإدارة فرضت حصارا بحريا على إيران بسبب هذه السياسة الإيرانية في المضيق، ثم رفعت هذا الحصار بناء على هذا التفاهم الذي أبقى المضيق مفتوحا. الآن تريد إيران أن تتحكم بأين تمر السفن، تريدها أن تمر بمحاذاة الشواطئ أو المياه الإقليمية الإيرانية في المياه الجنوبية أو الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، بينما فتحت إدارة الرئيس دونالد ترامب ممرا مائيا آخر بالغ الأهمية في شمال هذا المضيق، وهذا هو سر الخلاف الآن بين الولايات المتحدة وإيران.
1: طيب. إذن سيد علي، يعني وفقا لهذه المؤثرات التي أشرت إليها وبمنتهى الموضوعية، وبعيدا أيضا عن الخطاب السياسي والاتهامات المتبادلة للطرفين، من الطرف الذي يتحمل المسؤولية بخرق مذكرة التفاهم أولا؟
0: أعتقد أن الجانب الإيراني هو الذي يتحمل المسؤولية. الجانب الإيراني يريد أن يتحكم بالمضيق من قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. علينا أن نذكر بأن هذا التفاهم، وثيقة التفاهم، حصلت بين الولايات المتحدة وإيران. هناك دول أخرى يعني تتشارك هذا المضيق: عمان، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر والبحرين. كل هذه الدول مستفيدة تاريخيا من هذا المضيق. التفاهم حصل بين إيران والولايات المتحدة، ولم يحصل بين إيران وهذه الدول الجارة التي تعرضت لهجمات وضربات من الجانب الإيراني. لذلك أقول أن المسؤولية الأساسية عن هذه الأعمال العدائية التي لا تزال مدروسة من الجانبين بالمناسبة، يعني تقع في الغالب على إيران وليس على الولايات المتحدة.
1: طيب، ولكن سؤال آخر أيضا سيد علي يتبادر إلى الذهن، يعني إذا كان مضيق هرمز وحده قادرا على دفع المنطقة إلى حافة الانفجار كما تابعنا، فكيف سيكون المشهد يعني عندما يصبح ملف النووي هو العنوان الرئيس للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران؟ يعني ما زلنا حتى الآن عالقين في ملف كان حتى وقت قريب ملفا هامشيا.
0: يعني في هناك مسألتين بالغتي التعقيد فيما يتعلق بالمفاوضات على الملف النووي الإيراني. أولا، النقطة المتعلقة بمضيق هرمز، والتي أشرنا إلى أن إيران تحاول استخدام هذا المضيق ورقة مساومة في المفاوضات على قضايا أخرى. النقطة البالغة الأهمية الأخرى هي الوضع في لبنان. إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا تحاول فصل هذا المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الأمريكي الإيراني، وحتى الآن هناك تجاذبات حول هذين الموضوعين. لذلك الجانب ترى الجانب الإيراني يضغط بشدة من أجل التحكم بمسألة المضيق، ويضغط بشدة من أجل إبقاء حزب الله كأداة مساومة في لبنان، وهذا ما ترفضه إدارة الرئيس دونالد ترامب. إذا عجزت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن

0: إيجاد أرضية مشتركة مع النظام الإيراني حول هاتين المسألتين، سيكون من الصعب للغاية الوصول إلى اتفاق على المسألة النووية، علما أن هناك اتفاق على العناوين العامة، أن إيران تقبل بالتخلي عن الأورانيوم المخصب بدرجة 60% وغيرها من المواد النووية المخصبة بدرجة عالية. هناك تجميد لفترة معينة أيضا لم تحدد لعملية التخصيب بدرجة 3.67%. هناك بعض القضايا التقنية الأخرى المتعلقة بالرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل النشاطات النووية المتعلقة بإيران.
1: نعم، شكرا لك يا ذا من واشنطن، كنت مع الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. مشاهدينا، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف كان قد أكد في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على ضرورة التزام إيران وكذلك بقية الأطراف الأخرى بالتهدئة وعدم التصعيد. وبحسب رئاسة وزراء باكستان، فقد أبلغ شهباز شريف الرئيس الإيراني ضرورة الالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم والحفاظ على مكتسبات تحققت بصعوبة مع واشنطن. كما أكد شهباز شريف التزام باكستان بالسلام الإقليمي وتيسير الحوار. في المقابل، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، مشددا على أن بلاده ستقوم بالدفاع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم وفق تعبيره. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقد رد على تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قائلا إن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز لكل سيناريوهات هجوما ودفاعا. وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر قد توعد في وقت سابق بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن الرد. أفادت شبكة CNN بأن صور أقمار صناعية كشفت عن نشاط جديد في عدد من المواقع النووية الإيرانية، أبرزها موقع بارشين وكذلك منشأة الصواريخ في أنحاء إيران، وذلك خلال أواخر يونيو وبداية يوليو. وبحسب التقرير، فإن النشاط في المواقع النووية قد يشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي نصت على الحفاظ على الوضع القائم في البرنامج النووي الإيراني. من لندن مشاهدينا، معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان معنا في هذه الساعة الإخبارية. هل ستكون الجولة المرتقبة من التفاوض بين الإيرانيين والأمريكيين مختلفة بعدما شهدته المنطقة من تصعيد في الأيام الماضية، أم أنها ستواجه ذات العقبات التي أفضت إلى الجمود الحالي؟
2: في البداية تحياتي لك أحمد ولمتابعيك الكرام. لا، على العكس، بأنه ستشهد مزيد من التعقيدات في ظل ما أشرت إليه الخبر فيما يتعلق بموضوع بارشين وعدم الالتزام الإيراني، في ظل التصريحات الأمريكية بأنه على إيران التوقيع على ورقة تضمن عبور السفن في مضيق هرمز، أيضا التصريحات الإيرانية بخصوص لا عبور للسفن ما لم يتم التنسيق مع الجانب الإيراني، بمعنى أنه ازدادت التعقيدات. وأيضا حتى التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بموضوع ما وصفه ترامب بالقبار النووي وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، كلها زادت من التعقيدات في المفاوضات. وأيضا حتى استهداف السفن في المضيق، منها السفينة المملكة العربية السعودية والقطرية، كل هذه الأمور عقدت المشهد بشكل كبير، وأيضا الضربات الأمريكية ردا على هذه الاستهدافات.
1: طيب، ولكن لماذا سيد وجدان تطالب الولايات المتحدة إيران بالتوقيع على هذه الورقة التي تتعهد فيها بعدم التعرض للسفن في مضيق هرمز، وهي تعلم أنها بذلك تطالبها بالتخلي عن ورقتها الأقوى في هذه المفاوضات؟
2: الإدارة الأمريكية لا شك أنه ترامب يريد أخذ امتيازات من الجانب الإيراني بشكل كبير، وخاصة بعد عبور السفن من الجانب

0: المياه العمانية وإيران أيضا سمحت بذلك وأصبح ممر ماي يمكن استخدامه، لكن الشروط الإيرانية الأخيرة بأن يجب أن تمر السفن عبر المياه الإيرانية، والتي وإن لم تمر عبر أو التنسيق مع الجانب الإيراني سيتم استهداف هذه السفن، وبالفعل إيران عمدت على هذه العملية رغم التصريحات الأمريكية بأنه إيران أعلنت للجانب الأمريكي بأنه من قام بهذه مجموعة مخلة، وهذا حتى الآن إيران لم تؤكد ذلك. لذا الإدارة الأمريكية تريد أن تجعل المضيق وعبور السفن آمن دون شروط إيرانية، وبالطبع إن وافقت إيران على ذلك ستكون ورقة ثمينة لترامب شخصيا في الانتخابات النصفية.
1: وإن كان هذا مستبعد طبعا أن توافق إيران على هذه على هذا المطلب، ولكن السؤال هنا سيد وجدان، يعني من أين تستمد إيران قدرتها على المماطلة ورفع سقف التحدي في مواجهة الولايات المتحدة؟ يعني ما الذي يجعلها قادرة على انتهاج هذا النهج على الرغم من كل التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا؟
0: فعلا إيران تواجه العديد من التحديات أحمد، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحصار على الجانب الإيراني، كان من أكبر التحديات لأن أضر بالاقتصاد الإيراني بشكل كبير، وأيضا ما يعانيه المواطن في الداخل الإيراني القلاء والتضخم، كلها تحديات إلى جانب لابد من إعادة الشركات والمنشآت التي تم تدميرها، كل هذه تحديات. لكن بالنسبة للنظام الإيراني يعتقد أنه ورقة هرمز هي ورقة مهمة وتعتبرها عامل استراتيجي بالنسبة لها ولن تتخلى عنها، وتعتقد أنه من خلال هذه الورقة تستطيع الضغط على المجتمع الدولي وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، وبرأي حتى الاستهدافات التي قامت بها مؤسسة الحرس الثوري باستهداف السفينتين في مضيق هرمز هو دعم من جانب الميدان للدبلوماسية بعد فشلها، أو الحصول على امتيازات من الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه، لأن إيران كانت تطمح الوصول على الأموال لكنها لم تحصل على ذلك، بل شروط ترامب ازدادت أكثر وأكثر تعقيدا.
1: طيب الرئيس ترامب سيد وجدان عبد الرحمن تحدث مرارا عن تهديد إيراني يستهدفه شخصيا، هل يمكن أن تقدم إيران بالفعل على خطوة بهذا الحجم، أم أن هذه التهديدات يعني تندرج في إطار الحرب النفسية أكثر من كونها خيارا حقيقيا قابلا للتنفيذ؟
0: لا، إيران بالفعل إن حصلت على هذه الفرصة نعم تقوم بفعلها. سبق وكان للنظام الإيراني فيما يتعلق بموضوع سلمان رشدي عندما أصدر الخميني فتوى باستهداف سلمان رشدي، ورغم الحماية الكبيرة عليه تم استهدافه أكثر من مرة، تهديد ترامب أيضا خلال جولة الانتخابية بسبب مقتل قاسم سليماني، هذا وفقا للمخابرات الأمريكية بأنه إيران حاولت اغتيال الرئيس لأنه قام بقتل قاسم سليماني. الآن الرئيس الأمريكي قام بقتل المرشد علي خامنئي، فلذلك التهديدات نعم هي واقعية، وطالما أنهم قاموا بهذا التصريح على العلن حتى اللي يقوموا هم، لكن الجماعات التابعة لإيران أو الموالية لإيران هي قد تقوم أو تنتقم كما انتقموا من سلمان رشدي في الفترات السابقة.
1: واضح، شكرا لك من لندن، كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، تحياتي. تلقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات، وبحث وجرى أيضا بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، وتناول الاتصال أيضا التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهم

0: أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. قبل ذلك مشاهدينا، عرقلت روسيا والصين قرارا في مجلس الأمن لمناقشة الملف النووي الإيراني، وانتقدت نائبة المندوب الأمريكي بالمجلس ما وصفته بعراقيل روسيا والصين، مشددة على أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لديها الحق في مناقشة البرنامج النووي الإيراني دون تأخير. كما أكدت نائبة المندوب الأمريكي على أن انتهاكات إيران لا يمكن تبريرها من أعضائنا في المجلس، مضيفة أن إجراءات طهران تتنافى مع مذكرة التفاهم.
1: We strongly reject the assertions made by the representatives of the Russian Federation and China, and fully support the statements that have been made by the representative of the United Kingdom and of France. We are, of course, in support of moving forward with this meeting. Resolution 2231 remains a matter properly before the Security Council. Member states have every right, and indeed this council has a responsibility to discuss it. We are disappointed that we continue to see obstruction from two council members on this file. Efforts to prevent discussion do not strengthen multilateralism, they weaken it. The Security Council should never shy away from examining issues that fall squarely within its responsibilities simply because some members find the discussion inconvenient. I urge everyone to join us in voting yes to adopt the agenda. Hold the meeting and allow the council to proceed with its work.
0: من جهته، اتهم مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، اتهم إيران بنسف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عبر استئناف اعتداءاتها وتهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز.
2: فلم تمضي سوى ساعات على الإعلان عن مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى سارعت إيران إلى نسف مضامينها السلمية باستئناف اعتداءاتها على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتهديد أمن وحرية الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز بما فيها الناقلة القطرية رقيات والناقلة السعودية وديان.
0: كما شدد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة على أن نجاح أي مسار دبلوماسي مع إيران يتطلب امتثالا كاملا لالتزاماتها الدولية واستعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: إن أي تقدم دبلوماسي لن يكون مستداما دون امتثال كامل وشفاف للالتزامات الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويؤكد تقرير الأمين العام استمرار التحديات المرتبطة بأنشطة التحقق والرصد وفقدان استمرارية المعرفة بالبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يجعل استعادة التعاون الكامل مع الوكالة شرطا أساسيا لإعادة بناء الثقة.
0: أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 8 أشخاص بينهم علي أنصاري الذي تصفه بأنه أحد أبرز الممولين المرتبطين بمكتب المرشد الأعلى الإيراني وبمجتبى خامنئي، وذلك إلى جانب عدد من شركات الصرافة الإيرانية التي نقلت مليارات الدولارات سنويا عبر شبكات معقدة من الشركات الوهمية. وقالت الوزارة إن أنصاري كون شبكة عالمية من العقارات والاستثمارات في عدة دول بعد اختلاسه أموالا لصالحه ولصالح شخصية نافذة في النظام الإيراني والحرس الثوري. في سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من عواقب وخيمة إذا حاولت اغتياله. ورد ترامب في تصريحات لنيويورك بوست على تقارير محاولة إيران اغتياله قائلا إن طهران تريد قتله منذ سنوات، لكنه لا يعتقد أن هناك خطة جديدة. وقال الرئيس الأمريكي إنه ترك تعليمات بقصف إيران بشكل غير مسبوق إذا نجحت في اغتياله، وإنه يعلم بأنه على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ فترة طويلة.
3: اللافتات التي توعدت بقتل ترامب لم تنتهي بانتهاء مراسم جنازة خامنئي، بل عادت على هيئة تقرير استخباراتي. تقرير جديد وجه من تل أبيب إلى واشنطن بأدلة لمخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لوول ستريت جورنال. ترامب تلقى تحذير إسرائيل وهو في طريقه إلى أنقرة، وعند وصوله ألمح إلى وجود تهديدات إيرانية

0: لحياته، ما اضطر لمغادرة القمة في وقت مبكر بسبب مخاوف أمنية.
1: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية، أنا على كل قوائمهم، رأيت هذا الصباح أنني موجود على كل واحدة من قوائمهم وحتى الآن.
0: لم تكن تفاصيل المؤامرة واضحة على الفور. بحسب الصحيفة فإن واشنطن تلقت معلومات استخباراتية متواصلة في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لكن التحذير الإسرائيلي كان جديداً ويتعلق بمخطط محدد. ولفت التقرير الإسرائيلي المشيعين الذين دعوا لقتل ترامب ورفعوا لافتة تعد بمكافأة قدرها 100 مليون دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي. مصادر أمريكية أشارت إلى أن المعلومات الاستخباراتية قد تكون مجرد محاولة للتأثير على قرار ترامب، لا سيما مع تعقد الأوضاع مؤخراً وإمكانية تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. فضلاً عن التوتر الذي شهدت العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت طهران قد تعهدت منذ سنوات بالانتقام من ترامب في ولايته الأولى بسبب إصداره أمراً باعتقال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. سلطان العيبان، العربية.
2: استأنفت الجزائر ومالي التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى السفراء بعدما أعلنت الجزائر إعادة سفيرها كمال رتيب إلى باماكو بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بحسب بيان للخارجية الجزائرية. وقالت الخارجية إن القرار يأتي في إطار عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي على أساس الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون. في المقابل أيضا أعلنت مالي إعادة سفيرها إلى الجزائر في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ أبريل 2025، وجاءت الأزمة عقب إعلان الجزائر إسقاط طائرة مسيرة مالية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي، بينما أكدت باماكو أن المسيرة تحطمت داخل الأراضي المالية. إذن الجزائر مشاهدينا كما ذكرنا أعادت فتح مجالها الجوي بالكامل أمام الرحلات القادمة من مالي والمتجهة إليها وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. أعلن رئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إنشاء قيادة جديدة لقوات الرد السريع، مؤكدا أنها ستعزز القدرات القتالية وستؤثر في روسيا خلال الحرب.
3: وقعت اليوم مرسوما بإنشاء قيادة خاصة ضمن القوات المسلحة، قيادة ذات نفوذ بعيد المدى بل عالمي، وسيكون لها تأثير على روسيا خلال هذه الحرب. ستحمل هذه القيادة اسم قوات الرد السريع، وستجمع بين القدرة القتالية لقوات الاقتحام والعناصر اللازمة والمدفعية الضرورية وغيرها من الوسائل لتحقيق أقصى استجابة عملياتية على الجبهة، وستكون قوة اقتحام حديثة ومتطورة تقنيا، ويجب أن يكون قائد قوات الرد السريع المشتركة قائدا عسكريا متمرسا. لذلك سيتولى هذه المهمة بطل أوكرانيا ديمترو فوليشين، وهو قادر على ضمان مواصلة تطوير قدراتنا.
2: قبل ذلك شدد الكريملين على أن روسيا ستواصل إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين رئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. هذا وشهدت روسيا مشاهدينا واحدة من أوسع موجات هجمات المسيرات الأوكرانية ضد منشآت طاقة ومواقع حيوية روسية منذ بدء الحرب. المزيد عن مواقع الضربات وتأثيرها في التقرير التالي.
4: من غرب روسيا إلى عمق سيبيريا، حملة هجمات أوكرانية تستهدف الشريان الرئيسي لقطاع الطاقة الروسية وكذلك منشآت حيوية وعسكرية حساسة، حيث تتسع خريطة الهجمات الأوكرانية الموسعة على مصافي النفط باستخدام الطائرات المسيرة، آخرها مصفات إليسكي في كراسنودار، وقبلها مصفات أوميسك الضخمة في غرب سيبيريا ومصفات باشكورتوستان.
5: الهجمات شملت مقاطعات ومناطق

0: المتفرقة طالت 83 إقليماً، لكن أبرزها بيلغرود وكوريسك الحدوديتان وروستوف وكراسنودار بالجنوب الروسي، كما لم تسلم موسكو وضواحيها من الاستهداف الأوكراني، إضافة إلى بحر آزوف، بعدما بدأت الضربات على شبه جزيرة القرم ثم امتدت عبر المناطق الروسية. في مواجهة واحدة من أكبر الهجمات الجوية على روسيا، أعلنت عدة أقاليم حالة التأهب المشدد، بينما حظرت بعض السلطات بيع الوقود في الحاويات الكبيرة لمنع التخزين والمضاربة. كما أن تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على المصافي ومنشآت تخزين النفط أدى إلى انخفاض إنتاج البنزين إلى نحو 20% دون مستوى الطلب المحلي. استهداف البنية التحتية الروسية وثقته مقاطع لطوابير طويلة من طالبي الوقود، خاصة وأن الهجمات المستمرة طالت أكبر مصافي التكرير الروسية، مما أدى إلى خفض الإنتاج المحلي ووصول نقص الإمدادات إلى أكثر من 40 منطقة روسية.
1: ومعنا من كييف مشاهدينا رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك سيد رمضان معنا في هذه الساعة الإخبارية. يعني ما الذي تريد كييف تحقيقه من استهداف منشآت الطاقة ومصافي النفط الروسية؟ وإلى أي حد يعني هناك اعتقاد بأن هذه الضربات بدأت بالفعل تؤتي ثمارها في الداخل الروسي؟
2: بلى، بدأت تأتي بثمارها. هناك شح في مادة البنزين والوقود، وهذا أصبح يؤثر على حياة المواطن الروسي وبالطبع على سمعة وهيبة السلطات الروسية قبيل الانتخابات إلى الدوما. يعني هذا له تأثير فعلي، يعني سيؤدي إلى اضطرابات، يعني وهو الهدف، يعني خلق اضطرابات لها طابع سياسي اجتماعي من أجل إضعاف هيبة الحكم وهيبة عرش بوتين. كذلك هذا سيؤثر على الإمدادات اللوجستية، يعني شح الطاقة وكذلك ضرب اللوجستيات التي تغذي الجبهة الروسية على الأراضي الأوكرانية وخاصة على محاور مهمة. هذا سيضعف من تأثير روسيا قدما لمحاولة لخلق مباغتة أو التوغل أكثر في التراب الأوكراني. يعني هذه مدروسة بدقة بخصوص الاستراتيجية الأوكرانية الأطلسية.
1: ولكن سيد رمضان، يعني روسيا أيضا واجهت منذ اندلاع هذه الحرب يعني عدد كبير من التحديات العسكرية والاقتصادية وعقوبات غير مسبوقة أيضا، وتمكنت من التكيف معها أيضا يعني إلى حد كبير. ما الذي يجعل هذه الأزمة مختلفة وأن روسيا ليست قادرة على احتوائها وتجاوزها أيضا كما سبق؟
2: طبعا هناك أسباب موضوعية، كما ذكرت أن هناك تحالف أصبح واضح المعالم، لأن قمة الناتو بأنقرة التي أكدت على تقديم أوكرانيا خلال سنتين 140 مليار دولار أو يورو أظن، وكذلك هناك حزمة ب 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ودعم آخر بطابع عسكري إنتاجي من الدول الشمالية البلطيقية ولندن كذلك المملكة المتحدة. هذا يعني أن الغرب الأطلسي أعلن الحرب على روسيا الاتحادية عبر البوابة الأوكرانية، لأن أوكرانيا لحالها لن تتمكن من يعني مجابهة روسيا الاتحادية. ولكن هذا التحالف الذي يستعمل الطرق التكنولوجية العالية الدقة ويستعمل المهارة والخبرة الأوكرانية على الأرض، يعني نحن نتفهم بأن روسيا أصبحت الآن في مجابهة لعدة يعني حوالي أكثر من 50 دولة. نحن كذلك نتفهم أن وراء روسيا الاتحادية هناك الصين، هناك كوريا الشمالية، هناك دول أخرى التي تقدم لها المساعدة، وأظن حتى أن الدعم المالي الحديث من الصين يدعم روسيا الاتحادية، والأمر هذا أصبح واضح. نحن الآن على عتبة لحرب هجينة عالمية. طيب، واضحة المعالم.
1: أفهم من ذلك سيد أوراق أن استهداف قطاع الطاقة الروسي هو ليس نتاج تفكير عسكري أوكراني بقدر ما أنه هو جزء من استراتيجية صاغها شركاء أوكرانيا في المنطقة، الغرب هنا أعني؟
2: نعم، هذا هو الشيء الذي أقصده. هذه استراتيجية مدروسة بحذافيرها، باستعمال العقل الاصطناعي، باستعمال التقنية والتجربة الأطلسية خلال الحربين العالميتين الأولتين، لأن المسألة لا تخص فقط روسيا الاتحادية، تخص حلفاء وتخص العالم أو المنتظم العالم الجديد الذي سيغير معالم الحياة، والولايات المتحدة والغرب
1: لا يريدان. ولكن حتى قريب، عدنا على المقاطعة.

0: لكن حتى وقت قريب يعني كانت مسألة استهداف منشآت النفط الروسية كانت تعتبر خطا أحمر أمريكيا وتمنع الولايات المتحدة أوكرانيا من يعني اتباع هذا النهج. ما الذي تغير حتى وصلنا إلى هذه المرحلة؟
1: الشيء الذي تغير أن روسيا الاتحادية قاومت كما نرى، واقتصادها لم يندثر ولم يتفكك، والدولة لم تتفكك، وفهم الغرب أنه يجب الذهاب إلى التصعيد من أجل التأثير على روسيا، لأن الشيء الذي يعني يلمسه الغرب أن هناك مجابهة لمصالح المؤسسات الغربية الأطلسية، وكذلك مسألة الحرب على إيران، يعني كذلك الأداء الصيني والروسي يعني الذي ليس واضحا أكد على أننا على عدة شبهات بين فاعلين مؤثرين على الساحة الدولية. وقد ذكرتم في بداية تقريركم بخصوص تشكيل قوى خاصة للمدى البعيد والعالمية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية لمجابهة روسيا عبر العالم. أوكرانيا ليس لديها إمكانيات مادية وفنية لمجابهة روسيا عبر العالم، هذا يعني أن حلف شمال الأطلسي أو الغرب أصبح سيستعمل القوات الأوكرانية والمهارة الأوكرانية لتقويض الوجود والتواجد الروسي مثلا في إفريقيا في منطقة الساحل، وكما نعرف أن هناك دعم للأزواد مثلا من المؤسسات لا أقول أوكرانية ولكن مرتبطة بهذا التحالف الغير المبين للمعالم، ولكن نحن الآن حقيقة هذا يعود بنا بالذاكرة للحرب العالمية الثانية عندما كانت إفريقيا جزء يتجزأ من مسرح القتال بين المحور وبين التحالف.
0: طيب إذن أوكرانيا تراهن على أن هذه الضربات ستشجع الدول الغربية على تقديم مزيد من الدعم لها في هذه الحرب، ولكن يعني نحاول أن نضع كل الاحتمالات هنا سيد أوراغ، يعني ألا يمكن أن تأتي أيضا هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية، بمعنى أنها تثير مخاوف بعض الحلفاء من اتساع دائرة الحرب وبالتالي تقليص هذا الدعم لأوكرانيا؟
1: بلى، هذا الاحتمال وارد، لأن هناك تغير في الفلسفة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وهناك دول بدأت تتراجع، يعني إيطاليا لم تريد أن تذهب لدعم أوكرانيا بخصوص رزنامة حلف شمال الأطلسي، هناك دول مثلا بدأت تحسب حساباتها الخاصة المرتبطة بإعادة رسم خريطة التعاون الاستراتيجي الاقتصادي مع روسيا، أقصد هنا أحزاب في ألمانيا يعني الحزب البديل، وكذلك في فرنسا، يعني الأجواء كذلك تتغير، ربما تأتي قوى يمينية داعمة للخط الروسي. ويجب أن ننتبه كذلك إلى أن الغرب ربما سيفقد هذا الرونق في حال أنه لم يتمكن من احتواء المسائل والمشاكل المرتبطة بالوضع الداخلي والأزمة مع الهجرة مع تراجع مؤشرات الاقتصاد، ربما هذا سيقدم لروسيا فرصة يعني ممارسة حرب هجينة في الداخل الأوروبي، يعني هناك، ولذلك المسألة استباقية، من سيسبق ويضرب الآخر. الآن حقيقة نحن أمام هاجس وسيناريو ربما الغرب سيتمكن من تحطيم وتفكيك الاتحاد الروسي، هذا وارد، ولكن روسيا ربما ستلجأ لاستعمال السلاح النووي مثل ما جاء على لسان أحد الخبراء المهمين في روسيا كجاران الذي أكد على أن لو، وحتى كذلك ليس فقط خبراء وهناك مسؤولون في الكريملين أكد أن روسيا ستكون في مرحلة خطر وجودي ستستعمل السلاح النووي، وهذا خطير، يعني سنعود إلى ما يعرف بأزمة الكاريبي التي كانت في بداية ستينات القرن الماضي. المسألة أصبحت على فك مثل ما على محك، يعني هل أن الغرب سيجد لغة مشتركة ويتنازل، أنا أقول يتنازل بالملف الأوكراني مثلا أو ملفات أخرى من أجل الحفاظ على السلام، أو أننا سنذهب إلى حرب عالمية، هذا الشكل واضح.
0: شكرا لك من كييف. إذا كنت معنا سيد رمضان أوراغ رمضان ورئيس مركز الأوراسي للدراسات الاستراتيجية، تحياتي لك. مشاهدينا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ عمليات الانسحاب من مناطق من جنوب لبنان الأسبوع القادم، مضيفة أن المستوى السياسي أصدر أوامر للجيش بوقف كل العمليات التي تعتبر حساسة في جنوب لبنان، ومن بينها عمليات كانت مقررة في مرتفعات الجرمق. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه الأوامر صدرت بطلب أمريكي من أجل التهيئة لبدء تنفيذ اتفاق المنطقة التجريبية. يجري وفد عسكري أمريكي زيارة أيضا

0: إلى بيروت للقاء قائد الجيش اللبناني رودولف هايكل لبحث تنفيذ المرحلة التجريبية من تطبيق الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار. وشدد السفير الأمريكي ميشيل عيسى في وقت سابق على ضرورة عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة التجريبية الجاري تحديدها، مشيرا إلى أن الاجتماعات التنسيقية ستحدد موعد بدء التنفيذ على الأرض. أعلنت السلطات السورية أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المسؤول عن تفجيري 7 يوليو في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أظهرت ارتباط الخلية بتنظيم داعش، كما قادت إلى كشف مخبئ للمتفجرات. وكان تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين، إحداهما داخل حاوية قمامة والثانية داخل سيارة مركونة بجانب الطريق، استهدفا يوم الثلاثاء الماضي محيط فندق أمضى فيه ماكرون ليلته خلال زيارته لدمشق. إذن مشاهدينا، مع استمرار شح الغاز المنزلي أيضا في غزة، يواصل السكان البحث عن بدائل لإعداد الطعام في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، فيما برزت مبادرات فردية تعتمد على إعادة تدوير الحديد لصناعة مواقد بديلة في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة.
1: في مساحة ضيقة داخل خيمة تحولت إلى ورشة حدادة، يحول أمير بقايا الحديد المعاد تدويره إلى موقد يعمل بزيت الطهي مستعينا بمعدات بسيطة. أمير يحاول توفير بديل يخفف معاناة سكان غزة مع استمرار شح الغاز المنزلي بعدما أصبحت وسائل الطهي التقليدية بعيدة المنال بالنسبة لكثير من الأسر.
2: اليوم صنعنا جهاز بنحط هنا السيرج على الجهاز، وهنا بنشبك استشوار شعر نظام هواء، وهنا في شبر تفتح بصير ايش يعطيك نار عالية.
1: وبالنسبة لمستخدمي، يمثل هذا الموقد بديلا للطهي في ظل صعوبة الحصول على الغاز وتزايد الاعتماد على الحطب، إلا أن تشغيله يحتاج إلى توفير الزيت واستشوار الكهربائي لضخ الهواء، ما يجعل انقطاع الكهرباء عائقا إضافيا أمام استخدامه.
3: اليوم ما فيش غاز، وكمان برضو في السيرج برضو فيش له كهرباء، كمان احنا برضو اعتمادنا على الكهرباء لانه بيشتغل على ماكور استشوار.
4: لا الكهرباء متوفر ولا الغاز متوفر، وين شرينا البديل وبرضو على الفاضي.
1: ولا يعد هذا الموقد سوى واحد من البدائل التي فرضتها أزمة الغاز المستمرة منذ اندلاع الحرب، إذ لا يدخل القطاع يوميا سوى نحو 5 شاحنات غاز، وهي كميات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، ما يدفعهم إلى البحث عن وسائل بديلة للطهي.
5: في غزة لم تعد الحاجة أم الاختراف حسب، بل أصبحت وسيلة للبقاء، ورغم تعدد الحلول فإنها تبقى عاجزة عن تلبية احتياجات السكان. فالأزمة لا تحل بالبدائل المؤقتة، بل بفتح المعابر وإدخال المساعدات وضخ الوقود لتخفيف معاناة الأهالي. من غزة، محمد حمو، العربية.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا المدمرين إلى 4000 قتيل، فضلا عن نحو 17000 مصاب وآلاف آخرين في عدد المفقودين، كما تشير التقديرات الرسمية إلى أن الخسائر المباشرة بلغت 7 مليارات دولار، وقد ترتفع إلى 10 مليارات.

0: والآن إلى أخبار كأس العالم والزميل ديما محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل

منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غالطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كونسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم لا توجد مشكلة، إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: في نهاية هذه الساعة الإخبارية نذكر بالعناوين. واشنطن تطالب طهران بإصدار بيان علني تؤكد فيه وقف الهجمات على مضيق هرمز وفتح جميع المسارات من أحد الرسوم. عقب إعلان ترامب موافقته على استئناف المحادثات مع طهران، فرق تقنية أمريكية إيرانية تجتمع في باكستان غدا. ولي العهد السعودي تلقى اتصال

اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي بحث خلاله تطورات الراهنة في المنطقة وأهمية تأمين الملاحة والممرات البحرية. مالي والجزائر تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح المجال الجوي أمام الرحلات القادمة من مالي بعد إغلاقه من أبريل من عام 2025. أعداد ضحايا زلزال فنزويلا تتجاوز 4000 قتيل ونحو 17000 جريح فضلا عن آلاف المفقودين. نهاية النشرة، كونوا بخير.

0: دوغلاس مكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: The primary purpose at Guantanamo was to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
4: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
3: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
4: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
2: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه وأسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
10: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
9: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
10: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
9: لنعي، لندرك ما حولنا،
10: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
11: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
12: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
13: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي

0: ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالم

0: تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساساً قائداً في هذا المقام وفي هذا المجال.
3: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
2: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسراراً، تخرج أنواراً وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
3: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
2: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
3: اللي يضربوا أشياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
4: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
5: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث، والملفات الحساسة والمحطات المفصلية التي غيرت مسار الدول والمجتمعات، قراءة تحليلية تربط بين الماضي والحاضر، بين الوقائع والوثائق، لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
6: فصل المقال، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
8: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

تؤكد فيه وقف الهجمات في مضيق هرمز بأنه مفتوح وآمن للسفن. فرق تقنية أمريكية إيرانية تجتمع في باكستان بعد غد، وطهران تنفي طلب إجراء محادثات بعد حديث ترامب عن استمرارها. أعداد ضحايا زلزال فنزويلا تتجاوز 4000 قتيل ونحو 17000 جريح، فضلا عن آلاف المفقودين.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. أكد مسؤولون أمريكيون كبار لوكالة رويترز أن واشنطن طالبت إيران بإصدار بيان علني تؤكد فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون رسوم. وأضاف المسؤولون أن المحادثات مع إيران كانت مثمرة خلال الأيام الماضية، مؤكدين أنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم تتخلى طهران عن مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، وأن الولايات المتحدة لا تزال تملك خيارات عسكرية لضمان عدم الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. في السياق ذاته، أوضح مسؤول أمريكي للعربية أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية. وأضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. كما جدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. أفادت شبكة CNN بأن صور أقمار صناعية كشفت عن نشاط جديد في عدد من المواقع النووية الإيرانية، أبرزها موقع بارشين، وكذلك منشآت الصواريخ في أنحاء إيران، وذلك خلال أواخر يونيو وبداية يوليو. وبحسب التقرير، فإن النشاط في المواقع النووية قد يشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي نصت على الحفاظ على الوضع القائم في البرنامج النووي الإيراني. في المقابل، نقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران، نافيا بذلك ما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرارها. مصدر رفيع للعربية أعلن أن فرقا أو قال إن فرقا تقنية أمريكية وإيرانية ستجتمع غدا في باكستان. في الأثناء، كشفت مصادر العربية عن اتصال هاتفي رباعي مرتقب يضم إيران وأمريكا وباكستان وقطر، حيث سيجمع الاتصال الهاتفي وزير الخارجية الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الباكستاني ورئيس الوزراء القطري. في المقابل، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، مشددا على أن بلاده ستقوم بالدفاع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم وفق تعبيره. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقد رد على تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قائلا إن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز لكل سيناريوهات هجوما ودفاعا. وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر قد توعد في وقت سابق بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن الرد. فرضت الولايات المتحدة مشاهدين عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. قالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى 13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب صرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. في سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من عواقب وخيمة إذا حاولت اغتياله. ورد ترامب في تصريحات لنيويورك بوست

0: على تقارير محاولة إيران اغتياله قائلا إن طهران تريد قتله منذ سنوات، لكنه لا يعتقد أن هناك خطة جديدة. وقال ترامب إنه ترك تعليمات بقصف إيران بشكل غير مسبوق إذا نجحت في اغتياله، وإنه يعلم أنه على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ فترة طويلة. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل من يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. قبل ذلك عرقلت روسيا والصين قرارا في مجلس الأمن لمناقشة الملف النووي الإيراني، وانتقدت نائبة المندوب الأمريكي بالمجلس ما وصفته بعراقيل لروسيا والصين، مشددة على أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لديها الحق في مناقشة البرنامج النووي الإيراني دون تأخير. كما أكدت نائبة المندوب الأمريكي على أن انتهاكات إيران لا يمكن تبريرها من أعضاء في المجلس، مضيفة أن إجراء طهران بل أن إجراءات طهران تتنافى مع مذكرة التفاهم.
1: We strongly reject the assertions made by the representatives of the Russian Federation and China, and fully support the statements that have been made by the representative of the United Kingdom and of France. We are, of course, in support of moving forward with this meeting. Resolution 2231 remains a matter properly before the Security Council. Member states have every right, and indeed this council has a responsibility to discuss it. We are disappointed that we continue to see obstruction from two council members on this file. Efforts to prevent discussion do not strengthen multilateralism, they weaken it. The Security Council should never shy away from examining issues that fall squarely within its responsibilities simply because some members find the discussion inconvenient. I urge everyone to join us in voting yes to adopt the agenda, hold the meeting, and allow the council to proceed with its work.
0: من جهته اتهم مندوب البحرين للأمم المتحدة جمال فارس الرويعي اتهم إيران بنسف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عبر استئناف اعتداءاتها وتهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز.
2: فلم تمضي سوى ساعات على الإعلان عن مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى سارعت إيران إلى نسف مضامينها السلمية باستئناف اعتداءاتها على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتهديد أمن وحرية الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز بما فيها الناقلة القطرية رقيات والناقلة السعودية وديان.
0: كما شدد مندوب البحرين للأمم المتحدة على أن نجاح أي مسار دبلوماسي مع إيران يتطلب امتثالا كاملا لالتزاماتها الدولية واستعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: إن أي تقدم دبلوماسي لن يكون مستداما دون امتثال كامل وشفاف للالتزامات الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويؤكد تقرير الأمين العام استمرار التحديات المرتبطة بأنشطة التحقق والرصد وفقدان استمرارية المعرفة بالبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يجعل استعادة التعاون الكامل مع الوكالة شرطا أساسيا لإعادة بناء الثقة.
0: استأنفت الجزائر ومالي التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى السفراء بعدما أعلنت الجزائر إعادة سفيرها كمال رتيب إلى باماكو بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بحسب بيان للخارجية الجزائرية. وقالت الخارجية إن القرار يأتي في إطار عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي على أساس الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون. في المقابل أيضا أعلنت مالي إعادة سفيرها إلى الجزائر في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ أبريل 2025. كما أعادت الجزائر

0: الجزائر فتح مجالها الجوي بالكامل أمام الرحلات القادمة من مالي والمتجهة إليها وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وكان البلدان قد أغلقا مجالهما الجوي أمام طائرات كل منهما في أبريل 2025 بعد أزمة المسيرة. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنشاء قيادة جديدة لقوات الرد السريع مؤكدا أنها ستعزز القدرات القتالية وستؤثر في روسيا خلال الحرب.
1: وقعت اليوم مرسوما بإنشاء قيادة خاصة ضمن القوات المسلحة، قيادة ذات نفوذ بعيد المدى بل عالمي، وسيكون لها تأثير على روسيا خلال هذه الحرب. ستحمل هذه القيادة اسم قوات الرد السريع، وستجمع بين القدرة القتالية لقوات الاقتحام والعناصر اللازمة والمدفعية الضرورية وغيرها من الوسائل لتحقيق أقصى استجابة عملياتية على الجبهة، وستكون قوة اقتحام حديثة ومتطورة تقنيا. ويجب أن يكون قائد قوات الرد السريع المشتركة قائدا عسكريا متمرسا، لذلك سيتولى هذه المهمة بطل أوكرانيا ديمترو فوليشين، وهو قادر على ضمان مواصلة تطوير قدراتنا.
0: قبل ذلك شدد الكريملين على أن روسيا ستواصل إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل عملية العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا المدمرين إلى 4000 قتيل، فضلا عن نحو 17000 مصاب وآلاف آخرين في عدد المفقودين، كما تشير تقديرات رسمية إلى أن الخسائر المباشرة بلغت 7 مليارات دولار وقد ترتفع إلى 10 مليارات.

0: في كوبا أعلنت شركة الكهرباء العامة على منصة إكس عن حدوث انهيار كامل للتيار الكهربائي الوطني، وهو ثاني انقطاع شامل على مستوى البلاد في غضون 5 أيام، والتاسع في الجزيرة منذ أواخر عام 2024 والرابع منذ مطلع العام الجاري. وأوضحت السلطات في هافانا أن انقطاع الكهرباء الشامل نجم عن عدم استقرار الجهد الكهربائي وانخفاض مستويات الإنتاج بسبب الحظر الأمريكي المستمر على إمدادات النفط منذ 6 أشهر. والآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غلطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كوانسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته، عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند، فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة.

0: حرب فبراير 79
1: حصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، طائرات، الدبابات، المدفعية.
0: من كان المسؤول عنها جنوبياً؟
1: أقولها بكل صراحة، لم نكن صادقين، لا نحن ولا الشمال. كانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال
0: كمان
1: بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
0: أنت ماذا قلت لهم؟
1: توصل الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس قائد الإرياني.
0: ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح إسماعيل؟
1: أول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف، تقولوا ألف مبروك، قلت له أنتم مجموعة جواسيس، من أوقف الحرب؟ تقولك إن هذا تسمعها لأول مرة.
0: علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

0: أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
2: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
1: مهووس بالسلطه
2: يعني بهذا المعنى.
1: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
2: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
1: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
2: كل الايدي كانت على الزناد.
1: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
2: حارسي
1: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
0: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
8: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: شو عرض عليك؟
1: عرض علي ارسال الحاج تفارش الى الى الى صنعاء بدون علم الرئيس. فانا رفضت الفكره من حيث المبدا، فالتقى مع الرئيس ربيع وقال

0: سو واقنعهم
1: اقنع، لانه كان يقول صالح مصلحه ذكرنا يقول لي افضل نحن ننقل كان في مشاكل في الجنوب ننقل المعركه بدل ما نختلف في عدن نختلف على اهداف كبيره على الوحده،
0: منها مثلا قتل التخلص من الغشمي
1: القشمي، وبعدين يكون رئيس ربيع رئيسا وانا رئيس الوزراء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا في فخامة الرئيس مجددا. حرب فبراير 79، من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
1: شوف، لا يمكن نفصل حرب 79 عن 72 لأنها كانت امتداد لتلك الحرب. طبعا في حرب 72 أنا حينها كنت رئيس للوزراء وزير للدفاع، وحصلت الاشتباكات بين الطرفين سببها الوحدة ومن يقف أيضا خلف هذه الحرب بدون الدخول في التفاصيل. فحصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية، ودخلت الجامعة العربية، توسط الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس القاضي الإيراني كان رئيسا في صنعاء، ثم التقوا برئيس الوزراء محسن العيني وسألهم حول الحرب. فكما فهمت أنا من الوفد عندما زارني أنه محسن العيني اللي كان رئيس وزراء وزيرا للخارجية قال أنهم موافقين على وقف إطلاق النار، وقف الحرب. فقلت له أنا أتذكر كانوا في مكتب الساعة 5 مساء وكانوا في طريقهم إلى مصر القاهرة، ما كانش يتوقعوا أن نحن سنستجيب للمبادرة، مبادرة الجامعة العربية. فقلت لهم إذا هو فعلا قاد، إذا هم قادين فنحن موافقين من الآن. قالوا ممكن تكلم مع الأستاذ محسن العيني؟ فقلت لهم ما عندي مانع، نحن في اليمن عندنا 3 أسماء، لما يقولوا الأستاذ معنا محسن العيني، لما يقولوا محسن العيني، لما يقولوا أو بالأصح الأستاذ هو أحمد محمد نعمان، والقاضي العرياني، ومحسن هو باعتباره يعني كان حزبي في مرحلة من المعينات أو رفيق. فاتصلت به وقلت له أنه الوفد الجامعة عندي أقول لكم موافق على وقف إطلاق النار، فما رأيك أنه نحن نوقف الحرب من بكرة الساعة 5 مساء؟ الآن الساعة 5 عندي، الساعة 5 مساء توقف الحرب. اتفاجأ محسن العيني، هذا واحد. الثاني نتذكر أنه نلتقي بصنعاء أو عدن تختاروا، فهو تفاجأ أنه قلت له من بكرة الساعة 5 ثم اللقاء في عدن أول صنعاء اخترت له. قال لي والله أنا بحتاج تشاور مع القاضي اللدياني. قلت له تفضل، قلت بس الوفد موجود نتذكر ينتظر ولا يسافر؟ قال لا ينتظروا، قلت له بس ما يطولش الانتظار لأنهم مسافرين، وفعلا كانوا مسافرين. بعد ساعات طلبي قال لي والله نحن موافقين من بكرة الساعة 5 مساء. والشيء الثاني اللقاء يكون في القاهرة في جامعة الدول العربية وليس في صنعاء أو
0: عدن.
1: في عدن. قلت له أنا موافق. فالوفد يعني شعر بأنهم نجحوا في مهمتهم وما كانوا يتوقعوا بسرعة. نحن كنا أصحاب قرار أنه اتخذ قرار بوقف الحرب بالتلفون في دقائق.

0: الآن الحرب،
1: هذا اتصالك هو الذي أنهى الحرب، اتصالك بمحسن العيني.
0: الآن الحرب 2015 إلى الآن، الآن العام 12 للحرب لم توقف.
1: بس عفوا فخمت رئيس، كيف ربطت ذلك بما سألتك عنه في حرب 79؟
0: لا احنا لما اتفقنا في الغائرة هنا مع الأستاذ محسن العيني الوحدة، كانوا هم يطالبوا بتحقيق الوحدة في مدة أقصى 3 أشهر. أنا شعرت أن هذا غير عملي، وقلت للأستاذ محسن نريد الحاجة لوقت مشان التحضير لقيام الوحدة، هذا نوع من يعني. وبعدين كانت الوحدة مرفوضة في الشمال والجنوب، نحن عندنا نريد أن نفرض حق الوحدة على طريقتنا، وصنعاء يريد على طريقتهم، وفي ناس رافضين للوحدة في الشمال والجنوب. فاتفقنا على سنة، تقريب التحضيرات للموضوع، عندك الدستور وتشكيل لجان عسكرية وثقافية واقتصادية، المهم بالآخر. فشكنا لجان، بعدين عقد مؤتمر آخر في طرابلس في ليبيا، حضر الإرياني وربيع. المهم واصلنا يعني، لكن أقولها بكل صراحة لم نكن صادقين، لا نحن ولا الشمال يعني في موضوع الوحدة. كل واحد يناور. أنا لما رجعت أنا لعدن كانوا الناس الهتافات في عدن يا علي ناصر ويا بن ربيع، ربيع سالمي،
1: نعم سالم
0: يا ربيع علي، نعم. يا أمين اللجنة المركزية ما نبقى وحدة، ما حكم رجعي على الشمال، والجماهير تحمل البندقية، احنا لازم نقاتل حتى نستغادر الضافي صراحة. كلام غير واقعي. العيني لما رجع على صنعاء المشايخ ثاروا عليه وأدى استغلته وخرج
1: على أساس أنه وحدة مع يعني
0: ما يشو مع
1: شيوعيين وملحدين
0: مع النظام الشيوعي. ونحن لسنا شيوعيين ولا احنا، احنا وطنيين، نحن ولاءنا لليمن، نحن ولاءنا للوطن، ولاءنا للشعب، ولاءنا للوحدة. المهم فاستمرت الأمور متوترة، حينها كانت ما تسمى بالجبهة الوطنية في المناطق الوسطى يسموها، هذه فيها بعض قيادات وطنية ضد الشمال واستغاثة النظام في الشمال. هم بدأوا 72 إلى 82، حصلت حرب 79. نحن كنا في مرحلة معينة 79 وضعنا العسكري متطور، ملكنا صواريخ سكود عندنا، يعني كان عندنا جيش قوي، القوات البحرية برية وجوية. والثاني وضع الاقتصادي ايضا كان يعني ممكن اقول جيد كان. وكانت الافكار هنا انه نعمل اسقاط النظام في الشمال
1: كمان.
0: فتوحد الحزب ما يسمى بحزب الحركة الوطنية في الشمال مع الحزب الاشتراكي اليمني، في حزب واحد سميناه الحزب الاشتراكي اليمني الواحد للشمال والجنوب. هذا الكلام تكلم عنه دولة الرئيس حيدر العطاس معكم، قال أثناء الاجتماعات، الاجتماع اللجنة المركزية يخرجوا الشماليين يتصور الجنوبيين، وبعدين لما ينتهي التصوير يرجع الشماليين يحضر. طبعا كان يعني أنا مش ضد وحدة الحزب، ونحن مع
1: لكن لم تكن واقعية.
0: لا بس ما كان واقعية.
1: بس مين كان المسؤول عن تفجير حرب 79؟
0: والله في،
1: هل كان لك دور؟
0: لا كان رئيس عبد الفتاح.
1: يعني أحاول أن أحملك المسؤولية كي تفصح لي عن الأسماء الأخرى.
0: لا لا لا اللي كان حينها رئيس عبد الفتاح إسماعيل، في ناس في
1: صالح مصلح
0: اللي في وزير، أنا ذكرت هذا
1: وزير أمن الدولة محسن.
0: المهم يعني في شخصيات كانت متطرفة،
1: أيوة،
0: إسقاط النظام
1: في الشمال،
0: في الشمال بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
1: أنت ماذا قلت لهم وماذا قلت أيضا للرئيس فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ صوروا لك الموضوع أنه سهل وعادي وضربة كف؟
0: صوروا لعبد الفتاح، قلت له يا عبد الفتاح هذا الكلام كله. كان صالح مصر الله يرحمه عاشق للوحدة وواحد ثاني، قلت له شوف، قالوا كان يقول له مازح صالح مصر الله، نحن لن نستخدم الطائرات الكبيرة، نستخدم الطيارة الصغيرة، لن نستخدم المدافع

0: المهم كان يعني فيها نوع من مش مزح يعني، لكن فيه نوع من الاستغفار لعبد يعني الله يرحمه. فقال لهم ما عندي مانع. فحصلت الحرب تطورت، احتلينا مناطق كثيره في الشمال.
1: كثيرا ما تقول او يقال اقنعوا عبد الفتاح اسماعيل
0: بس الكل في الاخير يعني
1: هو كان يعني
0: اتذكر انا اتذكر
1: عفوا لماذا لا بس حدد لي هذه النقطه، هل كان يتاثر كثيرا بما يقول؟
0: لا لا ما هو لا لا هم كانوا لانه كعسكريين عندهم خبره عندهم تجربه، كانوا على اساس انه
1: وين التجربه بس لما يقول لك بدي سقط نظام الشمال بطائرات صغيره
0: صنعاء بتوحد نفس القصه هذه كلام
1: بس ذهب في جوله خارجيه لحشد الدعم لاسقاط النظام
0: المهم يعني
1: مقصود عبد الفتاح اسماعيل هنا صح؟
0: كان الفكره هكذا رفضوا حتى من راح العراق ورفضوا كلهم وسوريا
1: بالضبط
0: فكان
1: لم تقتنع اي دوله بذلك؟
0: ما حد اقتنع ما حد ما اقول لك انا قلت له ليست المصلحه هذا
1: القذافي ما اقتنع؟
0: لا الغذافي لا ما الغذافي مع اي وحده رجعيه زي ما قال شيوعيه اسلاميه
1: فدعمه كان مستعد لدعمه
0: هذا
1: بس عفوا القذافي الوحيد كان مستعد لدعمه.
0: شو لك من اوقف الحرب؟ شو لك كنا هذا تسمعها لاول مره اول كتبت ذكرتي
1: تفضل.
0: البرغنيف وقع رساله لعبد الفتاح اسماعيل يقول اوقفوا هذه الاعمال المتهوره نحن لسنا معكم. كان يعني الرساله شديده اللهجه من معك اذا كان مش معك التعزوي دي
1: المفروض يعني دعمكم الاول
0: هو حليفنا الاول
1: حليفكم الاول.
0: فانا قلت لعبد الفتاح شوف كان فجاء وفد من الجامعه العربيه اتذكر كان برئاسه محمود رياض كان امين عام الجامعه العربيه الله يرحمه. فجاء وفد لعدن يعني نفس الدور اللي كان مشان يوقف الحرب في في في بين الشمال والجنوب، لكن باختصار الذي اوقف الحرب هو برغنيف. اوقفوا هذا طبعا خلاص يعني يعني لا حكم الصداقه وبحكم العلاقه وبحكم الامكانيات
1: وهو ما اوقف الحرب
0: طبعا.
1: فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقه فخامه الرئيس، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقه، ارجو ان تبقوا معنا.
0: انا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه مش خايف منه اطلاقا، لكن خايف عليه لانه ما يعرف نوايا الاخرين. وتفاجأت انا وانا بودعه مسكت مقبض الباب افتح اشوف 2 روس امامي قلت لهم انتم مجموعه جواسيس.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. حدثني قليلا عن محاولة إقصائك، من الذي حاول أن يقصيك قبل أن تصبح رئيسا لاحقا؟ طبعا من 80 إلى 86، أتحدث عن نهاية السبعينات، من اللجنة المركزية، من يعني، وهو أيضا ما أغضب الكثير من زملائك، كان في محاولات أبلغت فيها لاحقا لإقصائكم، حتى أن علي عنتر حينها كان غاضبا جدا وعنيفا جدا كرد فعل منه على محاولات إقصائكم، هل هذا صحيح؟
4: أول مرة أسمع الكلام.
3: لم يقصك أحد، لم يحاول أحد إقصائك؟
4: لا.
3: ما الذي أبلغك به إذن في المؤتمر، أو ما الذي حصل في المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمني عندما كان فريق من القيادة اليمنية الجنوبية يعمل مع علي، ضد علي عنتر وصالح مصلح وضدكم لإقصائكم؟ تقول أنه عبد الله الخامري عضو اللجنة المركزية أخبرك لاحقا بأنه هم يعني حصلت هذه المحاولات منهم، وأنا سؤالي لك كيف أنكم لم تعلموا بهكذا قرار وأنتم على هذا المستوى القيادي مع زملائكم؟
4: أعتقد أنه مثل هذا الكلام قيل يعني حينها من قبل الخامري الله يرحمه، كان موعود أنه يكون عضو في المكتب السياسي فخذله، فأفشى بالسر هذا
3: لك،
4: أفشى بالسر لي ولعلي عنتر. علي عنتر غضب وزعل وهاجم عبد الفتاح اسمه، كانت بداية الأزمة بينه وبين علي عنتر على هذا.
3: إذن تقول بأنه عبد الفتاح إسماعيل حاول إقصائكم وهذه كانت بداية الأزمة،
4: هكذا قيل، لكن مش يعني
3: لا، ما حضرتك بتعرف من أدائه وتصرفاته،
4: هكذا أقول لك، أعرف أنه عبد الفتاح يعني لا يمكن لا غير قادر على أن ينفذ القرار، يعني مكتب عليكنا الأسباب كثيرة، يعني مش أنه
3: شو هي الأسباب؟
4: لا أقول لك، ما
3: يعني أنتوا كنتوا أقوى
4: عمليا، في ناس سربوا آخرين، في ناس آخرين، لكن عبد الفتاح وضعه لا يسمح له أنه
3: ليه؟ كان ضعيف؟
4: مش ضعيف، لأنه مراعي الوضع، أنا تنازلت عن الرئاسة للدولة،
3: نعم،
4: يعني تنازلت
3: عن القصيرة الأولى اللي تسلمتها، نعم،
4: تنازلت عن الرئاسة وطلع رئيس، وأنا أنا اللي أصريت لأنه يكون رئيس، كان معارضين، قلت له حتى لا نختلف، كان مختلف وربيع عندما كان رئيس
3: وأمين عام،
4: فأنا لا أريد أدخل فيه، خليه يمارس دوره، وقلت له الكلام، أنا مش أتنازل، لكن شرط أن تمارس دورك كرئيس دولة وكأمين عام للحزب، إحنا مش في الاتحاد السوفيتي. ربيع كان جماهيري، ولكن يعني كانوا مختلفين هو عبد الفتاح، وكنا حصل خلاف تاريخ هذا، فعليك أن تمارس دورك، إذا ما تمارس دورك الناس اللي كانوا يعني مع اللي ضد عبد الفتاح أنا وقفت ضده، وقلت لهم لا، يجب نحن مش مستعدين كل يوم نغير قيادة، لما يتغير الرئيس تتغير.
3: هذا ما قلته لصالح مصلح وعلي عنتر وغيرهم،
4: قلت لهم لا، يجب أن يستمر عبد الفتاح إسماعيل. كان حواتم هنا، في حواتم في الأخير شعر أن في بعد الكلام هذه اللي سربها الله يرحمه الخامري، أنه في حصل علي عنتر كان هايك، أنه نحن يعني كلنا مستهدفين، حتى بكلمني أنا قلت له ما بيحصلش حاجة. فبعدين
3: شو عمل نايف حواتمه؟
4: أقول لك، أجا نايف حواتمه كان يطالب بتغيير عبد الفتاح إسماعيل، قال عندي، قلت له يا أبو النوف، ليس من المصلحة تغيير عبد الفتاح، احنا الآن لسنة فنجي كل يوم نغير رئيس ترتب عليه تغييرات

0: كبيرة، استخدم كلمة ذكرها، قال هذا كسول، وإذا لم تتحرك تنقذ الموقف بيتجاوزوك أنت، ما حد يقدر يتجاوزنا، وأنا متأكد ما حد قادر إطلاقا. فكان حرض أقوى بعدين بعض القيادات،
1: بعدين كأنه تغير موقفه، لنايف حواتمي صار بده يرجعه معك بعدين لما راح على موسكو. رح نرجع لهالنقطة بس إشارة سريعة. نعم،
0: قلت له يجب أن يبقى عبد الفتاح إسماعيل، هو كان مع تيار. أنا طبعا أنا مش يعني قد لا أكون راضي عن طريقة، لكن التغييرات ليس لصالحنا، تغيير كل يوم رئيس، لما يتغير رئيس تغير قيادات كاملة معه.
1: إيه بس لم تضغطوا يعني أنتم لاحقا للتخلص من عبد الفتاح إسماعيل من السلطة؟
0: أبدا.
1: كيف استقال؟
0: أنا كنت الوحيد اللي كنت دافع عنه.
1: مفهوم، كيف استقال؟
0: لأن عارف أنا أن الدور بيجي علينا المشاكل. نحن من صراع من أيام قحطان الشعبي واستمرينا بهذا الشكل.
1: ربما توريطه يعني تحميله المسؤولية، مش مسؤولية توريطه. السلطة يعني خليه السلطة.
0: لا, لا لا هو طلب، مش أنا اللي قلت.
1: كيف استقال إذن؟ مش تحت ضغوطكم؟
0: أقول لك، مش أنا قلت تحت ضغوط آخرين.
1: مين؟
0: أنا قلت لك ما في يعني علي عنتر وكان ومجموعة، ما في حواتمة. كان حواتمة يقول لازم هذا، استخدم كلمات مش لا تليق.
1: تأثيره حواتمة كان مباشر عليكم؟
0: طبعا بحكم إن
1: ولا بحكم
0: علاقات قديمة، حركة قوم العرب. بحكم العلاقات
1: هو كان أقوى.
0: كان صراع.
1: مين كان الأقوى فيهم؟ جورج حبش، نايف حواتمي، نديم عبد الصمد، وغيرهم من جورج حاوي.
0: ما حد أقوى، كنا احنا الأقوى
1: يعني من غير اليمنيين اللي كانوا واللي لهم علاقات بالسوفييت وشيوعيين عرب وحركة قوميين عرب وإلى ما هنالك.
0: شوف، حبش لم يتدخل في شؤون الداخلية، جورج حبش، مع أنه كان هذا كما يسموه الحكيم، لم يتدخل إطلاقا في الشأن اليمني، ولم يتدخل أي واحد حتى من الأحزاب الشيوعية العربية. طبعا حواتمة كان يلعب دور تدميري من ثمانية، من عندما استلم قحطان الشعبي، واللي كان يحرض القحطان الشعبي.
1: وبعدين ضغط ليفل عبد الفتاح إسماعيل، وبعدين صار بده عبد الفتاح إسماعيل يرجع السلطة.
0: كان مع قحطان الشعبي تحول ضده، مع ربيع ثم تحول ضده، مع عبد الفتاح ثم تحول معي ثم تحول ضدي.
1: ما السبب؟
0: والله أنا أشياء أقول لك كلمة ليس عندي دليل، لكن هذا موقف مشبوه.
1: تتهمه بالعمالة؟
0: ما أقدرش أقول لك هكذا عندي طبعا. اللي ساهم في تدمير
1: اليمن الجنوبي،
0: اليمن الجنوبي كدولة، وناس بعضهم ما عندهم خبرة مخدوعين فيه، يعني زي ما قلت لك، يروح يقول لي أتحمل المسؤولية، وروحنا على موسكو احنا في آخر أيام 85 يقول لك لازم يرجع. فأنا هكذا عندي، ما عندي دليل، لكن أنا أعتقد أنه ما قرأ، وقوى خارجية كانت تحرك الأحداث عندنا في عدن.
1: بالفعل سيستقيل عبد الفتاح إسماعيل ويلجأ بمنفى اختياري إلى موسكو قبل أن يعود ويقتل في أحداث 13 يناير 86 أو ما بعدها، يعني في خلال الأحداث أو ما بعدها، لأنه هذا يعني قابل للجدل. فنتابع بلقائك به في موسكو إذن في أكتوبر 84 عندما تبدأ المحاولات لأن يعود بدعم من نايف حواتمي كما تفضلت، وأنت كنت ضد ذلك. ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح؟
0: شوف، أنا كنت في طريقي إلى بيونج يانج،
1: كوريا الشمالية. نعم.
0: وأجا عبد الفتاح ونايف حواتمي، التقينا من الساعة 8، أنا مسافر في اليوم الثاني، إلى 12 في الليل،
1: 8 بالليل إلى 12 بالليل.
0: فكان
1: ما شاء الله لقاءاتكم أحيانا كانت تكون كانت أحيانا لقاءاتكم تمتد لساعات طويلة، لذلك سألت إذا 8 المساء ولا الصبح.
0: لا لا لا، ممكن لقاءات أطول من هذا. أربع ساعات كلها كلمة واحدة، أريد أعود وطني. يا عبد الفتاح، أنت اللي طلبت تجي على موسكو، وأنت اللي قدمت استقالتك برضاك، طبعا ضغوط أخرى. فأنا رأيي الآن في توتر في عدن الآن.
1: شو الضغوطات الأخرى؟
0: أقول لك في مشاكل، أنا قلت له خليني أقول لك في مشاكل في عدن. نصيحتي لا تستعجل، أبقى وأنت معزز مكرم هنا والناس تحترمك.

0: فأنا رأيي العودة ليست في صالحك. أنا كان مستمر نفس الأسطوانة هو نايف حواتمة، كانوا مصرين على أنه، قلت له شوف أنا مش ضدك وتعرف موقفي معك لما كنت في عدن، وكنت معارض حتى خروجك من السلطة وخروجك من البلد، لكن هذه رغبتك كانت. المهم الساعة 12 أنا فعلا كنت منهك من سفر وراح على سفر، قلت له أنت مصر؟ قال لي أنا برجع وطني. قلت له على بركة الله، بدنا واقف، قمت أنا قلت له خلاص يعني متعلقة على بركة الله. وأنا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه إطلاقا، لكن خايف عليه لأنه ما يعرف نوايا الآخرين. على العموم يعني فقمنا وتفاجأت أنا وأنا بودعه، بقينا عند الباب حوالي 5 دقائق كما أتذكر، مسكت مقبض الباب أفتح أشوف 2 روس أمامي، واحد مسؤول الوطن العربي أتذكر اسمه حتى جريدينوف، واحد اسمه مالكوفسكي مسؤول اليمن يباركون.
1: بافل جريدينوف، اسمه جريدينوف. بافل جريدينوف
0: مسؤول الوطن العربي،
1: مسؤول الوطن العربي في العلاقات والخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي. نعم.
0: والثاني
1: كان كارين بروتانتس، كان كمان موجود.
0: لا
1: ما كان موجود معه؟
0: لا لا ما كان بي. لا لا عند الباب أنا ما أكلمك.
1: تمام.
0: أول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف يقولوا ألف مبروك. قلت لهم عليش
1: سمعوا كل شيء.
0: قالوا على عودة الرفيق، لا على عودة الرفيق عبد الفتاح. قلت لهم أنتم استخدمت كلمة وأنا في ضيافتهم، أنتم مجموعة جواسيس
1: أوف.
0: لا تحترموا ضيوفكم ولا أنتم حريصين على التجربة ولا حريصين على هذا. لا عبد الفتاح اسماعيل تركوا فيش. طيب أمروا هنا فكرة لما يروح عبد الفتاح ودخلوا لعندي يقول إيش اللي دار، أنا عارف أنكم سمعتوا وصورتوا.
1: ما كنت تعرف أنه بيصوروا؟
0: بعرف أنا، لكن سمع ما كنت أعرف أنه بيقول عندي يقول مبروك مبروك على إيش؟ هم مكان ثاني وأنا مكاننا. بعد ما خلصت إحنا بقينا نتكلم شوي عند الباب 5 دقائق ما فوقوا، قالوا ندخل ما تدخلوش وأنا ضيافتهم امشوا. استغربت كلمة قاسية. بعدين واحد تصرف كذا جريدينوف يقول نحن، قلت له هو يفهم عربي، تعلموا أنا مسافر بكرة، أنتم لسه حريص على عبد الفتاح إسماعيل، وعبد الفتاح مشى وأنا أتكلم معه.
1: قلت لهم إيش؟ لا
0: لستم حريصين عليه ولا على التجربة. ولا على التجربة أنا. هم هذا اللي يدمر التحالف فيه. بعدين الجماعة اللي كانوا تأمروا عنهم تأمروا على إثيوبيا وعلى المنظومة الاشتراكية.
1: عبد الفتاح إسماعيل طلب منك أيضا أن يذهب إلى كوريا الشمالية معك.
0: نعم. فقلت له لا. قال لي قلت له الوفد إحنا الآن الساعة 12، الوفد معروف اللي معي والكوريين عارفين انه الوفد من الاسماء الوفد والطيارين. المهم فقال لي ما في. قلت لا بجيب شرط. قلت له ما تروح تفضل روح لعدن. فعلا راح لعدن. احنا رحنا ل
1: فهمت رئيس الكثير من القصص والنقاط المهمة نستعرضها معك في هذا الموضوع تحديدا، لكن نستكمل ذلك في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية في بداية الحلقة المقبلة مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فأرجو أن تبقوا معنا. إلى اللقاء. سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: كان أيدي على الزناد، ليس المهم من أطلق الطلق.
1: يعني الطرف الآخر كان أيدي على الزناد تقصد؟
0: طبعا.
1: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضا؟
0: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا.
1: تمام.
0: يعني أنا كان هذا بكذب عليك.
1: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
0: قبلها وبعدها. أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بيزنس.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. اوضح مسؤول امريكي للعربيه ان تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشان انتهاء وقف اطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الايرانيه، واضاف ان الموقف الامريكي يقوم على ان الولايات المتحده سترد اذا استأنفت ايران اطلاق النار، مشيرا الى ان طهران طلبت مواصله المحادثات. كما جدد المسؤول التاكيد على ان ايران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وقد فرضت الولايات المتحدة

0: إحدى عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى 13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران. وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تطبيق تليجرام أفاد بسماع ما لا يقل عن 5 انفجارات وانطلاق صافرات الإنذار في المدينة بسبب هجوم روسي صاروخي عليها. وكشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية أن الهجمات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 93 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ بداية يوليو. الموجز انتهى مشاهدينا، في أمان الله.
1: مع كل مهمة ينجزها ومع كل إجابة يقدمها، هل نربح الوقت أم نفقد مهارتنا وإبداعنا؟ لم يعد السؤال ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل ماذا سيبقى للعقل البشري؟ أين يكمن الخطر وهل يمكن تفاديه؟ ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كان صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. العالم يدخل عصرا جديدا، عصر قد يقف فيه الذكاء الاصطناعي في مواجهة العقل البشري، فمن يصمد أمام الآخر؟

0: سلمه الذكاء الاصطناعي في اعتقادي اهمها انه يدمر خصوصيه الانسان.
1: الانسان هو من اوجد الذكاء الاصطناعي.
2: احنا دائما كل شيء جديد نخاف منه ونبحث عن سلبياته.
3: حاليا للاسف اصبح الكثير يعتمد على ادوات الذكاء الاصطناعي.
4: الذكاء الاصطناعي هو مجرد اداه الواحد يستخدمها.
5: ساهم صفه جذريه في الغباء بتاع البشر.
6: بيؤدي الى غباء والمطلق.
7: بطل الواحد يفكر بس يستخدمه كثير.
8: ما بيشغل راسه مع الواحد.
9: العالم صارت ما بتعرف تفكر لحالها قبل ما تسال شات جي بي تي.
10: كثير بيخوف هذا الموضوع.
11: بالعكس الذكاء الاصطناعي يزيد من مهارات البشر ويمكنها ويطورها.
12: كله على حسب الاستخدام، في ناس تستخدمه بطريقة صح، في ناس تستخدمه بطريقة خطأ جدا.
13: أول شيء سلباً فيك تعملي فيه شيء كثير مأذي لدرجة إنه ما بتعوزي حتى حدا يستعمله.
14: الإيجابيات هو ربح الوقت، إنك

0: تحيط بالمصادر الكل بتاع المعلومة هذيك في وقت قياسي.
1: بيعمل ماركتينج بيساعدك تطوري من حالك.
2: العقل البشري هو الذي يصمد أمام الذكاء الاصطناعي لكونه هو الذي صنع الذكاء الاصطناعي.
3: الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة مذهلة، يقدم حلولا سريعة، ينجز مهام بدقة فائقة، يعدنا بالراحة وبإمكانية إنجاز ما لم نستطع فعله سابقا. لكن ذلك قد يكون له ثمن خفي. دراسات من فنلندا والولايات المتحدة تقول كلما اعتمدنا عليه أكثر كلما فقدنا مهاراتنا الأساسية وتراجع تفكيرنا النقدي وتلاشى الإبداع. في المدارس الطلاب يستخدمون الذكاء الاصطناعي لكتابة واجباتهم، وفي الشركات الموظفون يعتمدون على برامج ذكية لحل مهامهم. حتى بعض الوظائف التي كانت تعد مستقرة أصبحت في مهب الريح. رغم كل ذلك، هل الذكاء الاصطناعي شرير إلى هذه الدرجة؟ لا، وفق دراسات أخرى الذكاء الاصطناعي ليس تهديداً مطلقاً، يمكن أن يكون أداة لتحرير الوقت ولتطوير مهارات جديدة وللتفكير بعمق. المسألة إذن ليست في التقنية نفسها، بل في الطريقة التي نستخدمها بها. بين السقوط في الغباء أو فتح أبواب الإبداع، هل يصمد العقل البشري أمام الذكاء الاصطناعي؟

0: أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من محل النقاش من لندن. ينضم إلينا الدكتور عمار الخميسي الباحث المتخصص في مجال الصحة العامة، مرحبا بك دكتور. وينضم إلينا الأستاذ أحمد الشيخ استشاري تكنولوجيا وأمن المعلومات من لندن، مرحبا بك أستاذ أحمد. وينضم إلينا من القاهرة الأستاذ عمرو العراقي، مرحبا بك الخبير في علوم البيانات. ومن الأردن ينضم إلينا المحامي والسياسي الأردني طارق أبو راغب، مرحبا بكم إلى هذا النقاش من محل نقاش. بداية دكتور عمار، لماذا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطرا كبيرا على البشرية وترى أننا يجب أن نتصدى له؟
1: مساء الخير وتحياتي لكم وتحياتي للضيوف. الحقيقة أنه الذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط خطر حقيقي أنه يحل محلنا، وإنما هو ممكن أن يضعف من قدراتنا العقلية إذا سمحنا إليه بالسيطرة على تفكيرنا بدل ما يثري تفكيرنا أو عقلنا. هناك خطر أنه ممكن أن يضعف من قدراتنا أن ننميها في مواجهة خطر تطور الذكاء الاصطناعي في مجتمعنا، لأنه بنية الإنسان، تركيبة الإنسان يعني معتمدة على الروابط الاجتماعية أكثر، التواصل الاجتماعي أكثر. فبالتالي التدخل الرقمي أو التبادلات الرقمية اللي يفهمها الذكاء الاصطناعي الإنسان لا يستطيع أن يتعامل معها بشكل واضح، خصوصا مع تكنولوجيا أخرى موجودة معنا، السوشيال ميديا وكذلك الهواتف الذكية. هناك طبعا تقارير عالمية صدرت مؤخرا، بحوث أنا رح أناقش أربع محاور بها بالتأكيد، أنه تؤكد أنه الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر على الصحة النفسية والعقلية للإنسان.
0: كيف يمكن أن يكون له كل هذا التأثير في وقت يرى كثيرون أن لديه مزايا خارقة؟ وربما الأستاذ أحمد الشيخ من يتبنون هذه الوجهة من وجهات النظر، وربما هي عكس ما تطرح حضرتك أستاذ أحمد. يعني هناك مخاوف على مسألة الإبداع البشري، على العقل البشري، حينما تضع كل شيء على الذكاء الاصطناعي وتسأله ماذا نفعل، إذن أين هو دور العقل البشري هنا؟
2: واحدة من المبادئ الرئيسية

0: احنا بنشتغل عليها لما بنستخدم الذكاء الاصطناعي، ان المرحله الاخيره هي مرحله التقييم، ان انت لا تكتفي ابدا بالنتيجه التي يعطيها لك الذكاء الاصطناعي، ولكن لابد من اعمال العقل والتفكير النقدي. وبالتالي اذا تخلى الشخص عن التفكير النقدي هو كده لا يستخدم الذكاء الاصطناعي، وانما الذكاء الاصطناعي هو الذي يستخدمه. لو احنا تجاهلنا الذكاء الاصطناعي يبقى احنا كده عايزين نركب اله الزمن ونعود الى الوراء اكثر من 70 سنه. في ناس بتقول ان الذكاء الاصطناعي اساسا اول فكره كانت سنه 1914، يعني من 110 سنه. انا بميل الى ان اول تجربه كانت سنه 1950 وكانت هنا في بريطانيا، وكان ألان تورينج العالم العبقري ابو علم الكمبيوتر ساينس هو اللي كان عمل اول تجربه علشان يخلي الاداه الماشين تعمل الوظائف اللي بيقوم بها العقل البشري. وبالتالي هو قدر او ساعد الجيش البريطاني وقتها ايام الحرب العالميه الثانيه على فك شفره الجيش الالماني. فتخيل لو احنا لم نصل الى هذا العلم وتجاهلنا كل التجارب او كل الانجازات العلميه التي بنيت على هذا الانجاز على مدار 70 سنه بعد كده، اذا فنحن يعني هنعيش في ظلمات الجهل. انا بتعامل يوميا مع باحثين وصحفيين ومحققين من انحاء العالم، وخصوصا من دول العالم النامي، وايضا من الدول يعني دول الشمال ودول جنوب الكره الارضيه، وبشوف الفارق الشاسع في الامكانيات والقدرات. يعني حتى الصحفي او الحقوقي او اي حد لو بيستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل جيد فبيكون عنده امكانيه كبيره على التدقيق والتوثيق والانتاج الاعلامي حتى، والوصول الى جماهير كبيره جدا. وبالتالي فالذكاء الاصطناعي وسيله مهمه جدا لابد من استخدامها علشان تخلينا نحقق تاثيرا كبيرا في اي مجال.
1: فين البصمه الفرديه لكل شخص؟ يعني مثلا في مجال الاعلام، بما انك تحدثت عن الاعلام والصحافه، اذا كان لدي حلقه مثلا عن الذكاء الاصطناعي مع وضد، أدخل وأكتب هذا العنوان على شات جي بي تي لتطلع تظهر لي مجموعة من المحاور والأسئلة التي أطرحها، أخذ هذه الأسئلة وأطرحها عليكم، أين هو مجهودي أنا الشخصي؟ أين هي الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عقلي؟ هذا يعني أننا ندعو العقل البشري إلى الكسل.
0: أنا شفت ناس بتعمل بالظبط الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، بيعمل كوبي اند بيست وبعد كده كوبي اند بيست تاني. دي أسهل طريقة للرفض، اللي هو عايز يترفض من مكانه. ليه؟ لأن هو كده الذكاء الاصطناعي ما يفهمش السياسة التحريرية بتاعته، ما يفهمش الجمهور بتاعه بشكل كويس، ممكن يكون مش أبديتد، ما عندوش معلومات جديدة، وبالتالي فالذكاء الاصطناعي قاصر. الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة بستخدمها زي ما بستخدم القلم، زي ما بستخدم الكمبيوتر. ما ينفعش أخلي القلم يعمل لي البرنامج ولا الكمبيوتر يعمل لي البرنامج، لأنه في النهاية أداة. وبالتالي العقل البشري هو الذي يصنع الذكاء الاصطناعي، هو الذي يحدد مسؤوليات الذكاء الاصطناعي، هو كمان الذي يكلف الذكاء الاصطناعي. وعلى فكرة لو احنا الأربعة دلوقتي او احنا الخمسة دلوقتي، لو احنا فتحنا نفس التطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسألناه نفس السؤال هيدينا إجابات مختلفة. ليه؟ لأن هو بيشوف كل واحد فينا بطريقة مختلفة، وكمان بيشوف البلد اللي أنا عايش فيها بطريقة مختلفة، فبيتعامل معايا بطريقة مختلفة. هنا بتيجي أهمية العقل البشري. لو أنا أخذت النتيجة بتاعت الذكاء الاصطناعي وقدمتها للجمهور مباشرة، ده هتبقى يعني خيانة للأمانة وتضليل للجمهور، ومجرد يعني الواحد بيتسلى عن مسؤوليته وعن عقله. العقل البشري هو المسؤول في النهاية، هو الذي يوجه الذكاء الاصطناعي، هو الذي يضع له الضوابط، هو الذي يكلف الذكاء الاصطناعي، هو المسؤول عن النتيجة النهائية وليس الذكاء الاصطناعي.
1: طيب أستاذ طارق، وفقا لما يطرحه أستاذ أحمد الشيخ الآن، هو يقول أنه يشترك معه كثيرون، هذه ثورة تكنولوجية ومعرفية ومعلوماتية كبيرة، من المستحيل أن نقف أمامها، بل على العكس علينا أن نستخدمها ولكن بالشكل الصحيح الذي نستفيد منه. تعلم أنه إذا كان هناك باحث مثلا يريد أن يحضر رسالة للدكتوراه كان يذهب إلى العديد من المكتبات وينظر إلى العديد من المراجع ويظل أيام طويلة وساعات طويلة وجهد كبير وإرهاق كبير. أصبحت هذه المعلومات بحكم الذكاء الاصطناعي موجودة، وعلى الباحث أن يستخدمها ثم يطوعها إلى دراسته إعمالا أو إشغالا أو عملا بأفكاره العقلانية. نحن السبب في هذا الأمر وليس الذكاء الصناعي. نحن جعلنا أنفسنا كسالة لا نستخدم الذكاء كما يجب أن يكون.
2: أول شيء بدي أمسي عليك وعلى الضيوف الكرام، وبدي أحكي مش إنه نحن السبب، الشركات هي السبب. الخطر مش بالذكاء الاصطناعي بفكرته البسيطة أو الجانب المشرق اللي تحدث عنه الدكتور وهو استخدامه. نحن لدينا مشكلة بأنه الذكاء الاصطناعي أصبح لا يستخدم كأداة بل كبديل للتفكير.

0: احنا اليوم امام، وهذا المصطلح انا بتمنى انه نركز عليه، امام جريمة بحق العقل البشري تقوم بها هذه الشركات الكبيرة لتمارس التبعية الرقمية على كل عقول البشر. اليوم انت من شوي ذكر مثال الدكتور بانه احنا كلياتنا لو طرحنا كل واحد فينا نفس السؤال راح يطلع اجابات مختلفة. نعم، لان المزود لهذه الخدمة سوف يختار الاجابة كما يريدها وكما يوجه بها، لذلك فهو اختار عني وابعد عني البصمة الفردية والتفكير النقدي والابداعي، واصبح يبعث الي بإجابة محددة ومعلبة. اليوم الذكاء الصناعي احنا ما بنحكي انه مش ثورة، وهو ثورة علمية كبيرة ولكن غير منضبطة، وفيها الكثير من الزوايا الخطرة التي يجب التنبه إليها، وقد تنبه إلى الغرب بالمناسبة ونوقشت في الكونغرس الأمريكي وفي غيرها من الدول مدى السيطرة على هذا الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يخرج حتى عن نطاق العقل أو الذي يطلب المعلومة بتقديمه لشيء جديد من ضمن الذكاء التوليدي وغيرها. اليوم يجب أن نحذر بأن هذا الموضوع أصبح يغطي على العقل البشري لأسباب تتعلق بميكانيزم البشر. الإنسان يميل إلى الراحة وإلى الاتكال، فمع الوقت ومع كثرة الاستخدام للذكاء الصناعي سوف تصبح هذه الأداة من مساعد إلى بديل للتفكير، وهنا نصبح في حالة تجهيل لجيل كامل من الشعوب، وخصوصا الشعوب التي لا تمتلك أو لا تصنع هذه الصناعة.
1: ولكن هنا العيب ليس في الذكاء الاصطناعي ولكن في استخدام البشر له كوسيلة.
0: نعم، ولكن اليوم أنا مش قاعد بتحكم في صناعة هذه الثورة العظيمة، فلذلك أنا مستقبل ولا أنا لا أعلم إلى اليوم هذا الاستقبال هل سوف يصبح بديل؟ نعم سوف يصبح بديل. وأنت ذكرتي من شوي أنه لو بدي أطلع، وضيفك الكريم ذكر حول المحامي والإعلامي، وأنا أحمل الصفتين كوني محامي وإعلامي، أنا بحكي لك اليوم اللي بيستخدم الذكاء الصناعي في قطاع القانون يصبح عبارة عن جهاز معلب تأتي له الأوراق كما هي، يبتعد عن
1: هيخلص على مهنة المحاماة وستر.
0: الإعلامي نفس الشيء
1: هيخلص عليها تماما، يعني
0: أنا أحمل المهنتين المحاماة والإعلام.
1: لا أنا أقصد أنا نعم. في مجال المحاماة هناك تحدي كبير،
0: يفقد هذا البريق.
1: نعم هناك تحدي كبير.
0: نعم ويفقد هذا البريق. اليوم الذكاء الصناعي أيضا يستهدف قطاعات ضخمة جدا تتعلق بطريقة تفكير الناس، سوف يتم إلغائها. من الذي سوف يحل؟ سوف تحل التبعية الرقمية لهذه الشركات، وهنا نصبح بدل من احتلال الدول احتلالا للشركات باستخدامها هذا الذكاء الصناعي.
1: طيب.
0: الذي أصبح يسيطر على عقول الناس، خصوصا وأنه من ناحية طبية الإنسان بطبيعته يميل إلى الاتكال. يعني اليوم أستاذ رشا بدي أسألك، قبل التليفون كم رقم تليفون كنت حافظة؟ كنت حافظة أرقام كثير، بس لما صار يسيف على تليفونك بطلت تحفظي أرقام، وكذلك الأمر
1: حافظة رقم تليفوني أنا أصلا،
0: المعلبة سوف تبقى في
1: حافظة رقم تليفوني أنا أصلا.
0: نعم. طيب. وهذا دليل على ما أقوله.
1: طيب
0: نعم.
1: أستاذ عراقي يمكن أن يرد على هذا الأمر. المشكلة الكبيرة، وهنا أستاذ طارق وأيضا دكتور عمار يتحدث بشكل واقعي للغاية، البشر عادة يميلون إلى الراحة، وربما يرى البعض أنه يجب أن نرتاح، لماذا نقوم بكل هذا المجهود الكبير؟ هو يقول لك أن الذكاء الاصطناعي هنا لم يعد أداة ولكن أصبح بديلا للعقل البشري أستاذ عمرو، وهذا هو الخطر الكبير.
2: اسمحي لي يعني ارحب بحضرتك وبالسادة الضيوف، وابدا في البدايه يعني باثبات موقف، هو انه رؤيه الذكاء الاصطناعي بانه شيطان مطلق تعود بينا الى عصور الظلام، كما كان يعني بيتم تشبيه العلماء بانهم ملحدين وانه ما يروجون لي من افكار هي افكار غير منطقيه وغير مألوفه. ثم أبدأ بالتفرقة ما بين ثلاث مصطلحات ممكن يفكوا الاشتباك أو يساعدوا في توجيه الاهتمام على وجه التحديد لبعض التطبيقات أو بعض البرامج اللي نتجت نتيجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. يجب أن احنا ننظر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي الخوارزميات. هذه الخوارزميات هي هندسية صممها البشر، وبالتالي صممها أشخاص مبدعين، مبنية بالأساس على مدخلات ثم معادلة رياضية ينتج عنها مخرجات. هذه المعادلة تعمل نتيجة لدمج علوم زي علوم الحاسب وعلوم البيانات وعلوم الاحتمالات والرياضيات، وهدفها هي تحسين جودة المخرجات وتقليل هامش

0: خطأ في المخرجات. وده اللي بيخلينا نشوف طريقة تفكير تقترب إلى حد دقيق ومعامل خطأ يكاد يكون غير موجود سواء في مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. ثم التعريف أو المصطلح الثاني وهو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي اللي موجودة في قطاعات عديدة. شفنا على سبيل المثال في موسم الحج هذا العام كيف يتم إدارة الحشود، وده تم نتيجة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أيضا في مصر على سبيل المثال وزارة العدل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تفريغ مضابط المحاكم، وتساعد كاتب العدل في القضايا إن هو يفرغ بشكل دقيق منطوق الحكم، وبالتالي يسهل من عملية أرشفة هذه الأحكام.
1: لكن هذه استخدامات إيجابية أستاذ عمرو، ولكن نحن نتحدث عن الاستخدامات السلبية. يعني الطالب في المدرسة أصبح يعود إلى المنزل يقوم بتصوير صفحة الواجبات، يضعها على شات جي بي تي، تظهر له كل الإجابات، يقوم بوضعها في كراسته أو على جهازه الخاص. هنا الطالب الصغير هو الذي يفكر فيه أستاذ طارق ودكتور عمار. كيف هو إبداعه الشخصي هنا؟ ما هو المجهود الذي قام بعمله هنا؟ أنت تقول أن هذا التطوير جاء بناء على ذكاء وعقليات مبدعة، ولكن هل هذه العقليات هي فقط التي يجب أن تعمل وعقول البشر الذين يستخدمونها لا تعمل؟
0: أنا أعتقد أنه يعني غير المبدع ما قبل الذكاء الاصطناعي هو أيضا غير مبدع في عصر الذكاء الاصطناعي، وأن المبدع ما قبل الذكاء الاصطناعي سيظل مبدع في ظل عصر الذكاء الاصطناعي. يجب أن نفرق ما بين نوعين من الاستخدام. الاستخدام السلبي هو اللي بيعتمد على النقل والنسخ دون تفكير نقدي، واللي بيصل فيه الإنسان إلى حلول سهلة معلبة تعد منتج نهائي يستخدمه وينشره دون حتى الإشارة أو الإفصاح أنه ده منتج تم تصميمه وإنتاجه بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولكن هناك الاستخدام الجيد المبني على التفكير النقدي، عندما ينظر للإنسان إلى مخرجات الذكاء الاصطناعي وكأنها بداية للتفكير. هناك دراسة تم إعدادها، دراسة بحثية تم إعدادها في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة على 800 شخص تعرضوا إلى أفكار ومنتجات تم توليدها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونتج عن هذه الدراسة أنه هؤلاء الأشخاص استطاعوا نتيجة لتعرضهم للنصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي أن هم يروا اتجاهات جديدة للتفكير. فبالتالي كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ لا يمكن أن نحاسب الذكاء الاصطناعي على جرائم يرتكبها البشر، هي جرائم أخلاقية.
1: ده تعبير قاسي قوي يا أستاذ عمرو، يعني يمكن أن يرد عليه دكتور عمار.
0: لا يمكن أن نعاقب الآلة السيارة إذا ارتكبت حادثة، فإنه المسؤول عن الحادثة هو السائق، فبالتالي يمكن أن نعاقب الآلة على سوء استخدام قام به البشر.
1: هذه أمثلة مهمة يمكن أن يرد عليها دكتور عمار. بصراحة شديدة يبدو ما يطرحه أستاذ عمرو واقعي للغاية. لماذا تحاسب الأداة هنا ولا تحاسب المستخدم؟ المستخدم هنا وهو الإنسان، هو من يرتكب هذه الأخطاء وليست الآلة. هو يسهل لك عملك. ما ذنب الذكاء الاصطناعي في أن الأشخاص يعني يقومون بالاعتماد عليه بشكل كامل؟ هنا الاستخدام الخاطئ هو السبب وليست الأداة نفسها.
2: هل الغاية من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تعزيز قدراتنا والنهوض بها، أم تسليم زمام الأمور إلى الروبوتات؟
1: تسهيل. المفترض أن الهدف كان تسهيلا.
2: كيف نستخدم؟ بالضبط. الموضوع هو بالضبط إحنا مع الذكاء الاصطناعي نسير على طريق ضيق جدا بين تعزيز قدراتنا أو التخلي عنها. هناك أدلة كثيرة تثبت أنه الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يسيطر على تفكيرنا وعقلنا، وبالتالي يؤثر على الخواص الإدراكية الأساسية للإنسان اللي هي الذاكرة الانتباه والذاكرة والانتباه والعاطفة أيضا والتعلم. قدرات يجب أن نتابعها بين فترة وفترة. مفهوم الذكاء الاصطناعي أنه إحنا نستخدمه حتى يساعدنا في تطوير مهاراتنا، لا أن نتخلى عنها ونبدلها بالذكاء الاصطناعي ونخليه هو يفكر بالنيابة عنه. تجمعات هناك مثلا 4 خواص أساسية أحب أذكر لحضرتك. رقم 1، هناك معهد تكنولوجيا في أمريكا الـ MIT المشهور جدا، جابوا مجموعة

0: الطلاب وقسموهم قسمين. قسم الغاية كان هو كتابة مجموعة مقالات. القسم الأول كتبوا هاي المقالات باستخدام الذكاء الاصطناعي. القسم الآخر كتبها باستخدام الأدوات المعروفة. وجدوا بعد فحص الدماغ بعد ما كتبت هاي المقالات وجدوا أن هناك ضعف في نشاط فحص دماغ، وجدوا هناك ضعف في نشاط الدماغ في المناطق المسؤولة عن فهم المعلومات وتنظيمها. وهذا إن حدث بشكل تراكمي بشكل طويل الأمد هذا معناه
1: يأثر على هذا في الطلاب الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط. الناس استخدموا الذكاء الاصطناعي في كتابة هاي المقالات كان عندهم مستوى النشاط أقل في مناطق فهم المعلومات وتنظيمها. وإذا هذا تراكم الموضوع معناه يأثر على الذاكرة، الانتباه، تنظيم المعلومات وكذلك القدرة على التعلم. هذا مثال، وهي دراسة منشورة من MIT. نعم.
1: طيب هناك تعليق قبل أن يرد أستاذ أحمد الشيخ أيضا وأستاذ عمرو، ولكن تعليق من أستاذ طارق. تفضل أستاذ طارق.
2: يعني ذكر الدكتور من شوي حول المسؤولية أنه لا نحاكم الذكاء الاصطناعي، لا يحاكم الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي وفق دراسة التدهور المعرفي بسبب الذكاء الاصطناعي يتم الحديث الآن علميا وقانونيا وسياسيا بالمناسبة عن موضوع فقدان السيطرة على الأنظمة مستقبلا وخروج هذه الاستقلالية التي تتجه فيها المشين أو المكينة أو الذكاء الاصطناعي إلى استقلالية في القرار. فاليوم وهو يعلم أنه اليوم في هذا الموضوع موضوع بحث على المستوى السياسي والاجتماعي والقانوني، اليوم الذكاء الصناعي يحاكم إذا أخطأ، والذكاء الاصطناعي أصبح يبحث عن استقلالية مع زيادة التطور. لكن الأهم من ذلك هو ما ذكره من شوي الدكتور حول موضوع بدفاعه، وأنا يعني أقدر دفاعه عن الذكاء الصناعي، وأنا أقول بأنه هناك تطبيقات جيدة نحن نعلم ذلك، ولكن هناك الكثير من السواد في بعض الزوايا التي لا زالت قاتمة ونحن لا نعلمها، والسبب في ذلك، وأنا بقول أستاذي رشا، السبب في ذلك أنه إحنا نجهل من هم خلف هذه الصناعة وماذا يسعون. وأنا تحدثت عن موضوع التبعية الرقمية وأرجو التركيز
1: يعني
2: على أنه
1: ليه حضرتك حطتها في إطار المؤامرة،
2: يجب
1: يعني
2: أن نعلم ما هو مصدرها.
1: نعم يعني ربما أشعر أنك تضعها يعني في إطار المؤامرة وليس في إطار المؤامرة التطور المعرفي والتكنولوجي.
2: جميل، نعم، ولكن أنا التبعية الرقمية وغيرها من المصطلحات الكبيرة حتى لا أذهب بعيدا إلى موضوع إطار المؤامرة والذي قد أميل له في بعض الأحيان، ولكن أقول اليوم بأن استمرار الذكاء الصناعي دون رقيب أو حسيب لأننا لا نعلم خفايا هذه الصناعة هو جريمة بحق العقل البشري، ويتم تعطيلنا يوميا بكل أدواتنا ومهاراتنا وبصمتنا الفردية من خلال هذه التكنولوجيا. طيب. التي لا نعلم من خلفها، ونحن اليوم أمام عصر سيطرة الشركات وليس.
1: طيب على فكرة ما تشيره،
2: بل هناك سيطرة من قبل هذه الشركات على العالم.
1: ما تشيره يحتاج إلى التعقيب، ويمكن أن نضيف عليه أيضا أستاذ أحمد الشيخ هو مسألة الخوف من حماية الخصوصية أو حماية البيانات الخاصة بالأفراد. هذه البيانات أصبحت متاحة لهذه الشبكات الواسعة من التكنولوجيا، وهذا ربما يكون نقطة ضعف من وجهة نظر البعض، وربما يعني يذهب أستاذ طارق بعيدا ليقول أنه يشعر أن ثمة سعي حقيقي لنوع من تباعية الشعوب أو ربما ما يقترب من إطار المؤامرة على هذه الشعوب التي لم تنتج هذه التكنولوجيا أو تشارك في إنتاجها.
3: يعني خليني اطمن الاستاذ طارق ان في شويه حاجات، في معلومات يعني عندنا، هو يعني هو بيسال مين هم اللي ورا هذا الموضوع، اللي ورا هذا التطور التكنولوجي معروفين، واحد منهم هو جنبي صورته وهي جنبي مارك زوكربيرج والاخرين، والقصه ان هم مش بس هم معروفين، لا هم كمان تحت طائله القانون. كم مره شفنا مارك زوكربيرج يمثل امام الكونجرس، كم مره شفنا ايلون ماسك يمثل امام القضاء، كم مره سمعنا عن قانون السلامه الرقميه هنا في بريطانيا اللي هو يقدر يرفع قضيه على مارك مارك زوكربيرج لو اهمل في حمايه الاطفال على فيسبوك وانستغرام. عندنا كمان يعني من كم يوم انا كنت في لندن تيك ويك، اسبوع لندن للتكنولوجيا، كان حضر رئيس الوزراء وطرح فكره قانون جديد يحاسب اباطره التكنولوجيا لو هم اهملوا في استخدام الاطفال والمراهقين للهواتف المحموله، حتى مش فقط مش التطبيقات مش الذكاء الاصطناعي، لا الهاتف المحمول نفسه. هو عايز يجبر ابل بصفتها مالكه اي او اس ويجبر جوجل بصفتها مالكه اندرويد.

0: هي تعمل قيود على الاطفال. فاذا كانت الدول القويه زي بريطانيا والاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وغيرها وحتى تركيا وحتى الهند ايضا بتاخد اجراءات قويه ضد شركات الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، اذا فهنا يعني هناك فرص لتنظيم الذكاء الاصطناعي ومعرفة من المسؤول وحماية بقى الناس اللي هم ممكن يحصل لهم أضرار بالفعل بسبب الذكاء الاصطناعي. مش بنقول إن الذكاء الاصطناعي هو باب الخير الذي يفتح باب الخير على الجميع،
1: الاستقلالية بالله إذا سمحت،
0: هو أداة، ولكن بنقول إن هو أداة زي كل الأدوات في الدنيا.
1: جاوبنا على الاستقلالية
0: بشكل جيد أو بشكل.
2: هو يسألك عن مدى الاستقلالية أستاذ أحمد.
0: استقلالية إيه؟
1: الأنظمة الذكية هناك مخاوف.
0: مخاوف ايه؟ ما انا مش فاهم السؤال، فين السؤال؟
2: هو اقول لك انا هذه انا
1: هناك
2: أنا
1: مخاوف من الاستقلاليه،
2: يعني هو يحتاج ان تشرح يعني له اكثر لو انا افهم او تشرح استاذ طارق.
1: هناك مخاوف من الاستقلاليه الانظمه الذكيه واتخاذها قرارات معقده منفرده، وهذا الشيء منشور طيب في دراسه التدهور المعرفي بسبب الذكاء. تفضل.
0: طيب انا ما اعرفش ايه دراسه التدهور المعرفي دي، بس انا يعني قابلت اهم ناس في عالم الذكاء الاصطناعي من اليابان الى بريطانيا الى امريكا، بقابلهم وجها لوجه وسالتهم هذا السؤال تحديدا، هل المنتج اللي انت بتعمله ده ممكن يخرج عن السيطره؟ فبيقول لي يخرج عن السيطره ازاي، وانا اللي اخترعته، انا اللي حاطط له النظام بتاعه، انا اللي حاطط له الحدود. مثلا لما انثروبيك قدمت النظام الجديد اللي اسمه فيبل 5 واداره دونالد ترامب وضعت قيود عليه ومنعتهم من نشره، الاول قالوا احنا هنمنع الاجانب من استخدامه، بعد كده قالوا هنمنع كل البشر من استخدامه. ليه؟ لان هم خافوا ان هو يتم استخدامه بشكل خاطئ، مش ان هو يستخدم نفسه، هم خايفين ان البشر ان جهات معاديه يعني تستغله. ولكن ده برضو شركه انثروبي كانت اوضحت ان ده فوق الخيال شويه، لان هم لما بيعملوا اي حاجه بيحطوا عليها الكثير من الاجراءات الاحترازيه.
2: بس الممارسات العمليه على الارض استاذ احمد تقول ان
0: محتاج انه يدفع فلوس كتير جدا.
2: نعم، الممارسات العمليه على الارض تقول أن ليست هناك ضوابط، يعني انظر مثلا أنت تتحدث عن مارك زوكربيرج
1: ومسألة
2: وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد هناك سيطرة على هذا الأمر، أصبحت تنشر هذه الوسائل العديد من المواد العنيفة للغاية ولا يتم التصدي لها، أصبحت هناك جرائم ترتكب حتى في عالم الإعلام والصحافة وأنت تتابع هذا الأمر، أصبحت ساحة مفتوحة لكل الأخبار الكاذبة والمزيفة، وأصبح علينا نحن كإعلام أن نقوم بالرد على كل هذه المعلومات المزيفة التي تصل إلى الجمهور وكأننا نحن رد الفعل وليس الفعل لتعاقب. حتى أنقل لأستاذ
0: واحدة من المشاكل، واحدة من المشاكل الرئيسية اللي احنا بنشتغل عليها في مؤسسة فير ان هي فكرة ان احنا لازم يكون عندنا نزاهة في تعامل الخوارزميات مع الجميع، يعني اللي حضرتك اشرت ليه ده موجود فعلا على وسائل التواصل الاجتماعي وموجود في عالم الذكاء الاصطناعي، ولكن يعني واحدة من التجارب اللي انا كنت عملتها مؤخرا في واحدة من الجلسات كان معانا مجموعة من الحاضرين كانوا كلهم ستات بنتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي للمرأة، وطلبت منهم ان هم يبحثوا عن الانتحار على تشات جي بي تي، فواحدة منهم كانت موجودة في جنيف، فأول إجابة طلعها لها تشات جي بي تي هو اتصلي بالهيلب لاين بخط المساعدة. مستخدمة أخرى كانت في اليمن أول إجابة على طول اعملي كذا وكذا وكذا عشان تنتحري. وبالتالي فهو الذكاء الاصطناعي والخوارزميات فيها كل شيء، ولكن هنا بتيجي بقى دور الدولة، الدولة هي اللي بتضع القوانين وهي اللي بتجبر هذه الشركات على حماية
2: أي دولة؟
0: الخصوصية وحماية أي دولة؟ حياة البشر.
2: أي دولة؟
1: الدولة هنا المشكلة. دولة أي دولة؟
0: دولة هي مسؤولة عن حماية مواطنيها من مخاطر الذكاء الاصطناعي.
2: طب ليرد أستاذ طارق قبل أن أنقل لأستاذ عمرو حتى
1: هذا يعني القانون لن يطبق في بلادنا.
0: ما هي البلد هي المسؤولة.
3: طبق قانون ليطبق يعني هي مسؤولية من المشرع في بلدك.
0: لا تطبقه.
2: طيب ليرد أستاذ عمرو، تفضل يا أستاذ عمرو.
3: يعني أنا الحقيقة هنطلق من نقطة التبعية الرقمية، يمكن صناع التكنولوجيا هم يعني قطبي العالم، يعني الصراع الآن ما بين أمريكا والصين، أين نحن؟ نحن في يعني في مصاف المستهلكين، وهي أزمة حقيقية أعتقد. يعني لنضع لنا موضع قدم في هذا الصراع أو في هذا السباق، يجب أن نحن نبدأ بالنقاش بماذا طورنا أو ماذا أنتجنا، وليس فقط نقف عند نقطة الصدام ما بين مع أو ضد. وبالتالي أيضا فكرة الذكاء الاصطناعي العام أو الذكاء العام أو فكرة أن هناك روبوت قادر على الإدراك والوعي والتفكير وأن يكون خصم أو ضد للبشر وأن يضعهم يعني في حد الخطر، هي فكرة هوليودية للغاية، يعني فكرة سينمائية. يعني الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كلاودز، سحابات افتراضية لتغيير

0: تخزين البيانات والقدر على السيطرة عليها ودفع تكاليفهم البشر تحتاج إلى معالجات شديدة الحساسية والدقة.
1: طيب احنا لدينا دراسة تحدث عنها الدكتور عمار اجريت على من اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات ومن الفريق الاخر الذي لم يعتمد، وكيف ظهر ان هؤلاء الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي ظهر ان لديهم مشكلات كبيرة في التركيز وفي استخدام عقولهم وفي الانتباه وفي التأثير على مهاراتهم العقلية. يمكن ان تجيب على هذا السؤال استاذ عمار ولكن بعد هذا الفصل.

0: عدنا مرة أخرى إلى محل نقاش. أستاذ عمرو، الدراسة التي كان يتحدث عنها دكتور عمار أن الاستخدام المفرط والدائم للذكاء الاصطناعي يؤثر على القدرات العقلية، هناك من يخشى من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى غباء البشر، يعني ذكاء صناعي في مقابلة غباء بشري.
1: الاستخدام السيء، يمكن أن نتفق مع هذه الدراسة جزئياً إذا كان من يستخدمون على نحو السيء. أنا أكاديمي ولاحظت في قاعات التدريس أن الطلاب بالتأكيد يلجؤون لتشات جي بي تي وغيرها من الحلول الشبيهة لإعداد الواجبات، وبالتالي كان دوري كيعني أكاديمي أنه أضع حلقات للنقاش، أنه لا أكتفي فقط بالاطلاع على ما قدموا الطلاب دون أن يتم مناقشتهم فيه. وبالتالي عندما صممت الحلقة بهذه الكيفية تمت عملية تغذية عكسية، فبالتالي الطالب وجد نفسه مفيش مخرج إن هو يذاكر، أو إنه يجب على الأقل أن يقرأ ما حصل عليه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: طب بما أن حضرتك أستاذ جامعي، بما أنك أستاذ جامعي، من ملاحظاتك الشخصية بمنتهى الأمانة، ليس فقط للمراحل الجامعية ولكن حتى على مستوى الأسر، وهناك من يستمع إلي الآن من أمهات وأباء ربما يقولون يعني هذا الذكاء أسهم في تحسين حتى العلاقة بيننا وبين أبنائنا، لأنه بمنتهى البساطة لم يعد هناك معركة يومية تتعلق بالهومورك، أصبح الموضوع سهل. لكن أنا أسألك هنا بمنتهى الأمانة، أين هي الضوابط التي تحكم هذا الأمر؟ الطالب لديه جهازه الخاص ويستخدمه دون أن يكون هناك أي كنترول أو أي سيطرة كبيرة. نحن نسلم عقول هؤلاء الشباب وفقا لوجهة نظر أستاذ طارق ودكتور عمار لهذه الأجهزة الذكية.
1: لا أعتقد أن دور المعلم في المدرسة أو في الجامعة على عملية التقييم، لا يمكن التقييم على امتحان فردي أو على يعني assignment أو تكليف واحد، يعني هناك تقييم على النقاش داخل قاعات التدريس، على الحضور، على التفاعل مع النقاشات، مع العمل الجماعي. لا يمكن لشخص يعتمد فقط على الغش أن ينجح، فبالتالي يعني هذا الاستخدام هو استخدام،
0: يعني أنت اعتبرت أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي هو نوع من الغش
1: دون تفكير. النقل والنسخ والنقل هو غش، الاقتباس دون تأمل وقراءة ونقد هو غش، فبالتالي لا يمكن أن أنا أخذ يعني ما خرج من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأضعه باسمي أو أقول هذا إنتاجي الشخصي. في هذه التقنية هناك ما يسمى human in loop، وهو دور الإنسان في هذه الحلقة. لا يمكن أن يكون مخرج الذكاء الاصطناعي هو مخرج نهائي.
0: طيب دكتور عمار، لترد على ما قال أستاذ عمرو الآن، لأنه بصراحة وجهة نظر مقنعة، يعني إذا كان الذكاء الاصطناعي قد تم تطويره حتى

0: يخفف علينا الأعباء فإن الاستخدام الخاطئ له هي مسؤوليتنا نحن، وهذه الضوابط يجب أن نضعها نحن. يجب أن يضع الأستاذ الجامعي هذا الأمر، المعلم في المدرسة، الأسرة يجب أن تضع ضوابط أيضا لأبنائها. أنت تعمل في مجال الأبحاث الطبية والعلمية، هذا أيضا لابد أن يخضع لنفس هذه المعايير من التقييم. طيب، إلى أن يعود إلينا مرة أخرى دكتور عمار، أطرح نفس السؤال على أستاذ طارق.
1: أستاذ رشا، المسألة ليست مسألة الاستخدام الخاطئ من غيره، ما هو متاح؟ إحنا بنميل بطبيعتنا البشرية بنميل إلى الراحة، نبحث عن الراحة، فالاستخدام الخاطئ هو أن يصبح بديلا للتفكير، هذا نحن نذهب إليه مباشرة. إحنا في عنا وفق الدراسات تراجع بمهارات التفكير النقدي، ضعف في مهارات البحث والاستقصاء، انخفاض في القدرة، تراجع في بعض المهارات الكتابية والإبداعية حتى الكتابة. الكارثة، والتي أنا دائما أقول بأننا أمام مواجهة خطر محدق، ولم يجيبنا حتى الخبراء اللي معك لهم كل التقدير والاحترام. يعني لما يقول لك الدولة عليها أن تضع القوانين، طب احنا هاي القوانين لا تطبق على هذه الشركات. أنا اليوم في مصر ولا في الأردن ولا في السعودية بحط القانون، ولكن لن يطبق على هذه الشركات، ويستطيع المستخدم الأردني والمصري والسعودي أن يدخل على هذه التطبيقات ويقوم بما يشاء. اليوم احنا أمام حالة تتطلب جهد دولي لأن يتم ضبط هذا المشهد، وأكبر دليل على أن هناك يعني خطورة الصراع الموجود بين القوى العظمى حول من يمتلك هذه التطبيقات. احنا بنشوف الولايات المتحدة الأمريكية والصين شات جي بي تي،
0: ولكن هذا الصراع من أجل امتلاك التكنولوجيا، هو من أجل التحكم في الاقتصاد، من أجل التقدم، من أجل النهضة. يعني هناك عامل إيجابي بعيدا عن
1: ستي، هذا الصراع من أجل السيطرة على الداتا، على المعلومات، على كل ما هو موجود لدى المواطنين. نحن عبارة عن سلعة تباع في هذه الشركات، معلوماتنا مباحة لهم ويقوموا فيها.
0: لم يرد أستاذ أحمد الشيخ على هذه المسألة، خصوصية البيانات.
1: لا، موضوع براءة شركات التكنولوجيا هي ليست بريئة، وأتمنى أن لا نتحدث بهذه البراءة لأن لا نضمنها.
0: طيب، خصوصية البيانات يمكن أن نرد عليها أستاذ أحمد، ولكن قبلها وأعود إلى دكتور عمار. كان يقول لك أستاذ أحمد الشيخ أو أيضا أستاذ عمرو العراقي أن ليست يعني مسؤولية الذكاء الاصطناعي أن هناك نوع من الاستخدام الخاطئ له. صحيح كما ذكرت حضرتك في بعض الدراسات هناك تأثير على القدرات العقلية للبشر، ولكن البشر هم من يتحملون هذا الأمر لأنهم هم الذين لم يبذلوا أي مجهود حقيقي في وقت وفرت لهم التكنولوجيا الوقت والجهد.
2: هناك تكلفة معرفية للذكاء الاصطناعي علينا أن نعرفها. نعم، إحنا علينا أنه نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة مقننة، بطريقة منظمة، وكذلك أن نتابعه، نحاول أنه ننتبه إلى يقوم بأشياء خارج عن هذا الرولز أو الريجوليشنز اللي إحنا وضعناها في عمل نظام الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي تخلق ما يسمى بالدين المعرفي، وهذا التعبير هو عبارة عن ضريبة ندفعها خفية تدفعها قدراتنا العقلية عندما نسمح للذكاء للآلة أن تحل محلها، بالتالي نفقد الكثير من.
0: بس يا دكتور، لو عملنا كده ده احنا هنعود إلى الوراق لسنوات ولعقود طويلة للغاية. هذه هي نفس العبارات التي كانت تستخدم مع أي ثورة تكنولوجية أو صناعية تتم في العالم. هل تحل الآلة محل الإنسان؟ السؤال ليس كذلك، السؤال لماذا يستسلم الإنسان للآلة التي وضعت أساسا لتطوير قدراته؟
2: هناك خطورات حقيقية يمثلها الذكاء الاصطناعي الوصل إليه القدرات كبيرة جدا، راح أوضح لحضرتك المشاهدين. رقم واحد، الآن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يصمم بروتين بشري، والإنسان هو عبارة عن بروتين. إذا ممكن بالمستقبل هذا الذكاء الاصطناعي خلال سنتين أو ثلاثة ليس أكثر يستطيع أن يخلق ما أطلق عليه أشباه البشر. هذا مثال. مثال رقم اثنين، الذكاء الاصطناعي الآن استطاع أن يصمم فيروس من العدم. حين نعرف أن الفيروسات ليست لها حدود، والفيروسات لا تستطيع التمييز بين البشر.

0: بشر، تصيب جميع البشر. نعم ممكن تصيب قوم أو الناس ذو بشرة، الأعراض الجانبية تأثير عليهم يكون أكثر من قومية أخرى أو أصحاب جين آخر.
1: بس حتى لو نجح في استخدام فيروس هناك ضوابط أخلاقية وعملية على مسألة الاستخدام.
0: للأسف الشديد هذا راح يدخل ضمن الحرب البيولوجية.
1: من يفعل هذه
0: الضوابط؟ هنا لا أتحدث هنا لا أتحدث عن دولة مع دولة أو مجتمع مع مجتمع. ممكن شخص واحد إنسان يملك أو يصل إلى هذه الأدوات وعنده القدرة على تصميم هذا الفيروس من خلال مساعدة الذكاء الاصطناعي، يحب ينتقم من شخص معين، ينتقم من عائلة، ينتقم من قومية، ينتقم من ناس ذو بشرة معينين، ممكن أن ينشئ فيروس يصيبهم، يصيب هذا الجيل.
1: أستاذ أحمد، إلى هذه الدرجة ليست هناك، أستاذ أحمد الشيخ، إلى هذه الدرجة ليست هناك أي ضوابط؟ لأن السيناريو الذي أطرحه الدكتور عمار مقلق ومرعب للغاية.
2: لا أنا مش شايف إن في سبب لهذا القلق. إحنا لو رحنا للتعريف الرسمي بتاع شركة IBM وهي واحدة من أهم الشركات في عالم الذكاء الاصطناعي، هي بتقول إن الذكاء الاصطناعي ثلاث أنواع. النوع الحالي دلوقتي اسمه الذكاء الاصطناعي المحدود، أما كل شيء بعد كده فهو خيال، وفي واحدة تانية اسمها الذكاء الاصطناعي الخارق، فده الخيال ما بعد الخيال. فإحنا كل اللي إحنا كل ما وصل له عالم الذكاء الاصطناعي حتى هذه اللحظة هو ذكاء اصطناعي محدود يتحكم.
1: يقول حضرتك نجح في اختراع فيروس.
2: الذكاء الاصطناعي لا يخترع ولا ينجح ولا يفشل، الذكاء الاصطناعي موجود. هو مجرد الذكاء الاصطناعي لا يعمل أي شيء، لا يفعل أي شيء من تلقاء نفسه، الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة للتسريع. على سبيل المثال في
1: طيب ما أنت لو هناك بشر، لو هناك بشر أشرار استخدموا هذه الأداة لتدمير البشرية أو لتدمير منافسيهم أو لتدمير أعدائهم، ستكون هناك يعني جحيم في العالم.
2: هو الذكاء الاصطناعي يستخدم للقتل فعلا. ما هي الطيارات بدون طيار دي بتعمل ايه؟ الاسلحه الذكيه
1: تم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، ولكن انا كنت اتصور ان هذا للوصول بدقه الى الاهداف وليس للقتل الاجرامي.
2: للاسف لا، هو مش للوصول بدقه، هو للاسف هو الذكاء الاصطناعي بيجمع معلومات وبعد كده، يعني مثلا على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي بيقول للطيار مثلا ان الهدف بتاعك في المبنى الفلاني، فهو الطيار بياخد القرار ويقصف المبنى كاملا فيقتل فيه 100 واحد ممكن الهدف يكون مات وسطهم او ماتش. فعلشان كده الذكاء الاصطناعي بيجمع معلومات. في واحده من النقاط الرئيسيه ان الذكاء الاصطناعي ليس هو مجرد ان احنا بنعمل به الهوم وورك او نعمل به مقال او نعمل صوره او فيديو. انا بشوف ناس بتنشر كده على السوشيال ميديا يقول اخر اعمالي بالذكاء الاصطناعي، بقول لهم يعني يا ريت فعلا يكون اخر اعمالك، لو انت متخيل ان هو ده الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي خلينا نتكلم عن تجارب امبريال كوليدج هنا في بريطانيا، الروبوت اللي بيعمل عمليات بالذكاء الاصطناعي. خلينا نتكلم عن اللي حصل في جامعه ميشيغان وجامعات أخرى، فكرة الروبوت الصغير اللي تم زرعه داخل الجسم علشان يجمع معلومات، فكرة الشريحة اللي بيعملها إيلون ماسك علشان تساعد المشروع.
1: طيب ما هو ده لم تجب حضرتك على السؤال الذي طرحه دكتور الأستاذ طارق في هذه المسألة، أين هي حماية الخصوصية؟ أين هي حماية البيانات؟
2: أنا عن نفسي كشخص مقيم في بريطانيا لو تم تسريب أي بيانات ليا عن طريق واحدة من شركات الذكاء الاصطناعي أو غيره، أروح مباشرة لحاجة اسمها مفوض المعلومات وآخذ قرار ضد هذه الشركة. ممكن يدهموها، ممكن يصدوا.
1: مين مفوض المعلومات هنا؟
2: زي ما عملوا في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، ممكن نروح إلى المحكمة في تعويضات كانت بلغت في الولايات المتحدة 140 مليون دولار.
1: ولكن أنت كده بترد على الفعل، أنت لا تمنع الفعل، لأن في النهاية معلوماتك وبياناتك صحيح سربت.
2: لا ما هو ده، ما هي دي رادع
3: لعدم بس ملاحظة
2: للضيف يعني بعد حصل تسريب. لو حصل تسريب يعني لا، انا مش بقول ان ما فيش تسريب لان احنا ممكن يحصل تسريب طبعا، ولكن فين الرادع لو حصل تسريب؟ لو حصل تسريب فهنا بريطانيا والاتحاد الاوروبي عندهم تجارب في فرض عقوبات وغرامات بمليارات الدولارات على شركات.
1: طيب ليرد استاذ طارق لديه تعقيب على ما تذكره حضرتك.
2: جمله واحده بس ولكن المشكله فين؟
3: بس عندي تعقيب على ما يقوله
1: ضيفك. طب يكمل جملته ونعود اليك استاذ طارق، تفضل استاذ احمد.
3: هل يضمن ضيفك الكريم، هل يضمن استقلالية هذه البرامج وهل يضمن أنه هل هناك ضمانات لهذه البرامج تقدم للمجتمعات في العالم كله؟ هل يضمن أن هذه المعلومات الخاصة بطارق أبو الراغب التي استخدمها هذا الموقع على بار الذكاء الاصطناعي لا تستخدم بأساليب قد تكون مضرة في مجتمعي وفي محيطي؟ هل يضمن؟
1: طيب أيضا نرد على

0: استقلاليه الضمانات يا استاذ
1: موجود الان، هل تضمن هذه الاستقلاليه، وهل يضمن اذا اصبح الذكاء الصناعي يتخذ قرارا بنفسه هل يضمن هذه التبعات؟ وهذا وارد الان في دراسات انه الذكاء
0: الاصطناعي يرد يا استاذ،
1: ياخذ قرارا
0: نتركه يرد، وساسمع الى رد من استاذ عمرو ايضا. تفضل استاذ احمد.
2: فكره انا اضمن العبد الفقير الى الله، لا انا لا اضمن. اللي يضمن هو واحد من اثنين، يا اما ده اللي قاعد جنبي ده مارك زوكربيرج صاحب الشركه يضمن لك ان هو يحترم الخصوصيه، او الحكومه الدوله هي اللي تضمن. انا عن نفسي
0: هو انت لما نزلت النظام يا مارك زوكربيرج، لما نزل النظام نزل معاه ضمانات لاحترام الخصوصيه وعدم الاختراق؟
2: الضمانات دي بتتراوح من بلد لبلد، دي هنا المشكلة بقى، إن هي تخضع للقوانين. لو إحنا رجعنا السياسة بتاعت أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي هنلاقيها بتختلف من بلد إلى أخرى حسب قوانين
1: زوكربيرج نفسه خالف هذه الضمانات،
2: فهنا التقصير ليس من الشركة.
0: يعني ويقول لك المؤسس نفسه التي لم خالف الضمانات، من الذي يضمن؟
2: نعم، إيه السؤال؟
0: مارك زوكربيرج عايز ضامن أصلاً، لأن هو نفسه خالف الضمانات كما يرى أستاذ طارق.
2: مارك زوكربيرج لا يعرف إلا الخسائر المالية، يعني هو يخاف جدا من العقوبات ويخاف جدا من القوانين. في بريطانيا مثلا عاملين قانون اسمه قانون السلامة الرقمية، القانون ده من شأنه.
0: طب هو ليه يبقى مطلق يا أستاذ، ممكن أن يشاركنا يا أستاذ عمرو، ليه تبقى هذه السلطات مطلقة وممنوحة بهذه الصورة لشركات التكنولوجيا دون أن تكون ضوابط موضوعة تحاسب هذه الشركات؟ لا تطلق هكذا.
3: بالعكس، هناك ضوابط، هناك ضوابط لكن لا احد يقراها. يعني بالاتحاد الاوروبي
1: لا يوجد ضوابط سيدي ولا ضمانات، لا يوجد لا ضوابط ولا ضمانات.
0: ما هي الضوابط استاذ عمرو؟
3: نضع الاتهامات، يعني انه نعم هناك بالاتحاد الاوروبي قانون للذكاء الاصطناعي يسمى AI Act، وهناك ايضا قانون لحمايه البيانات الشخصيه اسمه GRDP، وبالتالي هذه الانظمه وهذه القوانين تلزم المصنعين والمستخدمين لهذه التقنيات لرفع حد الشفافيه والافصاح اين تخزن البيانات، وما هي طبيعه البيانات التي يتم تخزينها، وما هي البيانات التي يتم تشفيرها، وما هي الاطراف ذات العلاقه التي تطلع او تستخدم هذه البيانات. هناك في ساحات القضاء الغربي العديد من القضايا، منها تسريبات الفيسبوك، ووضع صحيح مؤسس فيسبوك امام القانون الامريكي، وتم يعني لا يمكن ارسال،
0: لكنه ما زال حرا طليقا بعد ان سربت المعلومات يعني الخاصه بهؤلاء الاشخاص.
1: اذا تم محاكمته
3: هي عقوبة مالية لأنه لم يرتكب جريمة.
1: أنا صاحب هذه البيانات،
3: أضرت بالناس.
1: يجب أن أعلم أين توضع هذه البيانات وكيف تستخدم.
0: جاوب على سؤالي.
1: هذا عقد بيني وبين.
3: عليك أن تقرأ شروط الاستخدام، عليك أن تقرأ شروط الاستخدام.
1: قرأت شروط الاستخدام ومن خالفها الشركة. الشركة هي التي خالفت
3: هو منتج
1: وليس أنا، وأنا اليوم ما بحكي عن بريطانيا،
3: لا تستخدم منتجاتها.
1: الشرق الأوسط يا سيدي، أعطيني طريقة أطلع أقاضي هذه الشركة.
3: لا تستخدم هذه المنتجات إن لم تكن ترضيك أو تشعر بالخوف،
1: لذلك أرى بأنه
3: استخدمها بالشكل الآمن
1: علينا.
0: ما هو الشكل الآمن يا أستاذ عمرو؟
3: لا يمكن أن أضع صوري يعني عاريا على الإنترنت وأقول تم تسريب صوري، أو أضع صوري الشخصية أو كلمة السر الخاصة بحسابات البنكية وأقول تم اختراقي. علي أن أحدد طبيعة البيانات التي أزود بها هذه التقنيات وهذه الأدوات، فبالتالي أنا أيضا تقع علي هذه المسؤولية.
1: لا يمكن أنا ألجأ إلى شات جي بي تي تليفوني بيقدر يسحبها الذكاء الصناعي.
3: عليك ضبط اعدادات هاتفك، يعني هذا الوعي الرقمي هو في غايه الاهميه.
0: الوعي الرقمي
3: لا يمكن ان انا افتح البرايفسي.
1: جميل، بس
3: الوعي الرقمي
1: تشات
3: جي بي تي،
1: تشات جي بي تي
3: لديه اعدادات للبرايفسي، هناك خاصيه للبرايفسي توقف تشات جي بي تي ان يتمرن ويتعلم من بياناتي الشخصيه. هناك خاصيه والقوانين الغربيه تضع على صناع هذه المنتجات هذه الضوابط.
0: ده يمكن المعلومه دي اول مره احد يسمعها، استاذ عمرو. لديك اطفال وشباب صغار في السن لا يعرفون كل هذه المعلومات، وليست هناك يعني ادوات اوليات حقيقيه للتحكم فيما يقومون به او رقابه يخضعون لها.
3: هي مسؤولية المجتمع، أستاذة رشا، على الديجيتال ليترسي. نحن الآن في عام 2026، يعني يجب أن يتم التوعية الرقمية أن تكون تدرس في جميع المدارس، يعني استخدام الهاتف بشكل آمن، استخدام السوشيال ميديا بشكل آمن، استخدامات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم شكرا لك.
3: هي يعني برامج يجب أن يتعلمها الجميع.
0: نعم، وصلنا لختام هذه الحلقة من محل نقاش، وأعتقد أن لدينا العديد

0: والعديد من الأسئلة.
1: رغم أنه تليفوني ما يتسرب عنه معلومات تخص الدولة.
0: ماذا أستاذ طارق؟
1: أنا كسياسي الآن في الأردن بضمن أنه تشات جي بي تي ما سحب معلومات أو اتصالات بيني وبين الساسة موجودين في الأردن.
0: تضمن يا

0: هيضمنه لك، ولكن هو الضمان بيجي من القوانين المحليه، واحنا يعني كمؤسسات يعني مجتمع مدني بنضغط على الشركات ان هي تكون اكثر عداله ونزاهه مع
1: سيكون للنقاش بقيه في كل هذه المحاور، نحتاج الى حلقات اخرى.
2: القوانين لا تطبق عليكم،
1: محل نقاش. الى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. أوضح مسؤول أمريكي للعربية أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية، وأضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. كما جدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. وتناول الاتصال التطورات الراهنة

في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران. أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف تيمور تكتشينكو عبر تطبيق تيليجرام عن سماع ما لا يقل عن 5 انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة، وذلك بسبب هجوم روسي صاروخي عليها. هذا وكشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية أن الهجمات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 93 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ بداية يوليو. نهاية الموجز.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

إسبانيا تنهي المغامرة البلجيكية وتصل نصف النهائي للمرة الأولى منذ 16 عاما. وللمرة الثانية على التوالي أحلام المغاربة تتحطم عند الجدران الفرنسية. النرويج تختبر صلابة إنجلترا في مواجهة تحمل طابع بريمير ليج. هالاند ورفقاؤه يأملون في تجاوز التوقعات وكتابة فصل جديد في حكاياتهم المونديالية. بعد العودة إلى الديار احتفالات حاشدة لدى استقبال المنتخب المصري.

ليالي مونديال 2026 مستمرة يوميا عبر العربية، يقدمها الليلة محمد القناص. السلام عليكم. ميكيل مورينو يتألق من جديد ويسجل في اللحظات الأخيرة، يقود إسبانيا إلى نصف نهائي المونديال.

0: للمرة الأولى منذ المونديال الذي فازت به إسبانيا في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا. ورحب بضيفي في الاستوديو مصطفى حجي وترك العواد، حياكم الله. أبدأ معك تركي، مباراة كانت مثيرة؟
1: لا أبداً أبداً،
0: فاجأنا على طبيعة مباريات بلجيكا في البطولة أصلاً
1: وإسبانيا، حتى إسبانيا غير ممتعة. يعني ميرينيو قاعد يفاجئنا، نشوفه مع أرسنال، نشوفه كم مع نيوكاسل، واحد من الصفقات الغير جيدة والغير موفقة، واليوم يظهر في كأس العالم يسجل هدفين، واحد مع البرتغال وهذه المباراة ويحسم هذه المباريات. يعني ما توقعنا أنه في داخل هذا اللاعب وهذا النجم، لكن هذا كأس العالم، يطلع أجمل ما عندك أو أسوأ ما عندك حسب قدرتك على التعامل مع الظروف الصعبة. إسبانيا تستحق الفوز، ولكني أعتقد أنه يعني نقطة التحول خروج كورتوا خروجه لامينزها حارس ممتاز، شفنا مع
0: ما كان منتخب جيد حتى لما كان كورتوا
1: صحيح، بس يعني لما يكون أفضل لاعب عندك في المباراة هو اللي بقاك في المباراة ويخرج، ثم تسديده يعني لاوزي مهما هي بالتسديدة الجيدة ما تعامل معها. شفنا احنا حراس المرمى في هذه البطولة ما يمسكوا الكرة أبدا، صدى لها، حتى شفنا العويس وعدد من اللاعبين يلومونهم، لكن الكرة خفيفة وتتغير، لذلك لا تحاول تمسكها، لكن لأنه هو يلعب أول دقائق في كأس العالم فلذلك خانت الكرة، حاولنا يمسكها شكلها سهل لكنها راحت من عنده وفعلا سجل الهدف. أنا أعتقد أنه خروج كورتوا كان هو السبب، ولا كان خلاص آخر دقائق كان ممكن تطلع إلى وقت إضافي وبلنتيات وكورتوا ممكن يقود فريقه، ولكن السيناريو الأسوأ لبلجيكا حصل، ولكن إسبانيا تستحق، ولكن ليس بشيء كبير. يعني مش فرنسا ولا بعض الفرق اللي لعبت مبارياتها بقوة واكتسحت من بداية المباراة، هذه المباراة كان فيها تكافؤ زي مباراة البرتغال، حسمت في الدقائق الأخيرة.
0: مصطفى، المنتخب البرازيلي المنتخب الإسباني عفوا في المباراة الأولى مع الرأس الأخضر تعادل 0-0، كان الناس تتكلم على أنه في غيابات، لمين يمال مجاهز، يعني كان في أعذار. المباراة الثانية حقق انتصار كبير على المنتخب السعودي قبل أن يعود لينتصر انتصار نستطيع أن نقول عنه أنه ضعيف على الأوروغواي. كل مباراة كان الجماهير تنتظر منه أفضل، لكن هو فعلا يقدم الحد الأدنى من كرة القدم ويفوز بس.
2: هذا صحيح قناص، ولكن إسبانيا تلعب بهذا الشكل والأسلوب أو لا توجد أي مشاعر كأنما في اللعب لحيازة الكرة، مثلا أولمو واللامين يامال هما الذين يحققان الفارق. مباريات مملة كما ذكر الكابتن تركي، لا شيء جذاب في المباراة، ولكن هذا هو أسلوبهم المعتاد منذ حوالي 15 أو 20 عاما وحتى من دون مهاجم صريح، لأن نحن نعرف بأن أورزابال ليس مهاجم صريح، وبالتالي لديهم الأسلوب القديم ويحققون الفوز، ولديهم لامين يامال بإمكانه تغيير النتيجة في أي لحظة، ويعتمدون على هؤلاء اللاعبين في المباراة الأولى. لامين لم يكن حاضرا، وداني أولمو أيضا لم يكن حاضرا 100%.
0: جميل. تركي، محبط جدا أن تكون نهاية أفضل جيل في تاريخ بلجيكا بهذا الشكل؟
1: لا، غير محبط. أنا أعتقد أنهم أصلا وصلوا لمرحلة على مستوى المفروض ما يوصلوا لها. يعني قدموا مستويات غير جيدة باستثناء يعني مباراة أمريكا.
0: بس دكتور عفوا، أفضل ما قدم هذا الجيل وصول لنصف نهائي.
1: صحيح، في 2018 كان فريق رائع.
0: يعني أنت تتكلم على جيل في مجموعة من الأسماء اللي راح تخلد في تاريخ كرة القدم البلجيكية.
1: هذا صحيح، بس هذا اليوم اللي قاعد يصير الآن في بلجيكا ليس أفضل نسخة في بلجيكا. 2018 كان أحسن
0: بالضبط،
1: بمراحل كان أسرع، هذا الفريق لعب بالخبرة أكثر. شفت مباراة السنغال، المفروض أنه خارج من البطولة من دوري 32، خارج من البطولة كان 2-0، لكن شفنا المباراة شلون تحولت بشكل غير عادي. لكن مباراة أمريكا يمكن الحافز الكبير، ويعني
0: اللي صار قبل المباراة
1: بالوغان وعودته وغيرها يمكن عطت للمباراة يعني نفس جديد وشيء مختلف. لكن بالنسبة لي بلجيكا ما كان مرشح، وأثناء البطولة كثير ناس يقول والله هو فريق تطور خلال البطولة، ما شفت أنا تطور خلال البطولة، فقط مباراة أمريكا اللي كانت جيدة. هذه المباراة حاول يلعب زي ما لعب في المجموعات، بأنه يلعب بهدوء، يلعب بصبر، ولكن أنا بالنسبة لي وصوله لهذا الدور، لدور الثمانية، إنجاز على المستوى اللي قدمه. يعني جميع الفرق اللي وصلت دور الثمانية

0: فرق كانت قدمت مستويات على الأقل مباراتين إلى ثلاث مباريات رائعة بما فيها منتخب المغرب اللي لعب مباريات رائعة، فرنسا بكل تأكيد، النرويج اللي سحرت ناس، لكن بلجيكا لم تسحر أحد، فقط مباراة أمريكا اللي 4-1 كانت مباراة فعلا من طرف واحد وكان الفريق جيد، لكن بقية مباريات حتى في المجموعات ما كان جيد دور الـ 32. فأنا أتصور بهذه المجموعة ما فعلوه كان جيد، وخروج 2-1 في مباراة مغلقة لكنه ما كان ممتع، ما كان فريق بلجيكا الهجومي اللي كنا نشوفه في فترات كان رائع جدا بالذات 2018.
1: صحيح،
0: كان فريق جامد،
1: كان فريق جميل جدا وسريع حتى. وهنا نسأل عن إسبانيا، إسبانيا اللي قلت مصطفى أنها تلعب بطريقة قديمة، تلعب بدون مهاجم، يعني لا تفضل يعني الاستحواذ بشكل كبير جدا، ربما نستطيع أن نقول في مباريات كثيرة. هذا المنتخب اللي حقيقة مو قاعد يتطور في داخل البطولة، هل هو منتخب ممكن يحرز اللقب؟
2: بلا شك، ولكن ضد فرنسا المباراة ستكون صعبة جدا، ضد فرنسا المباراة القادمة لا أعتقد أن لدى إسبانيا فرصة، لأنهم عندما يكون لديك لاعبين مثل لاعبي فرنسا في الهجوم وحتى سرعات التحول وحيازة الكرة، ولكن أي انتقال من الدفاع إلى الهجوم مع سرعة مبابي وباركولا وأوليسي وديمبلي، فالأمر لا يصدق، لاعبين بارعين جدا. وأعتقد بأن إسبانيا في المباراة القادمة سيواجهون صعوبات كبيرة جدا ضد فرنسا، يمكن أن تكون لديك حيازة الكرة ولكن بدون مهاجم صريح، هذا يعني أنك لا تستطيع أن تمد لوقف اللاعبين، سيكون قريبا من الوسط قريب من المهاجمين، وهذا البلوك أي اللاعبين سيكون قريبا بعضهم البعض، وإذا لم تمتد إلى الأطراف فسيكون صعب جدا إيقاف فرنسا حتى وإن كانت لديك حيازة الكرة، ولكن هجمات المرتدة وجودة اللاعبين الفرنسيين في الهجوم ستشكل الفارق.
1: وش تفسر في يعني نستطيع أن نقول تباين المستوى عند بعض نجوم إسبانيا مع أنديتهم في نهاية الموسم كانوا متألقين ومع المنتخب لا يبدون كذلك، بدري مثلا؟
0: وضع طبيعي، التنافس الكبير الموجود في الدوري مختلف، الإثارة مختلفة، أنا أجد أن الفريق أقل جماعية من فترات سابقة شفنا فيها المنتخب، ويبدو أنها تراكمات لكأس العالم من 2014 والمنتخب يعاني، فما زالت حتى الثقة مش كبيرة. على الأقل اليوم تلقوا هدف، يعني هذا يعني شيء جيد على الأقل، أنه مو معقول يعني يوصلون للسيمي فاينل بدون أن يسجل في مرمام هدف، يعني حسينا أنه فريق ما هو بجيد لدرجة أنه هو يصل بهذه الأرقام الكبيرة ويفوز تقريبا جميع مبارياته ولا يسجل في مرمى هدف. لكن إذا رجعنا لمستوى اللاعبين أجد أنه الأداء فردي أكثر من أداء جماعي، معتمد على أولمو طبعا في وسط الملعب، بيدري مشكلة كبيرة، مرة يلعب جيد مرة يلعب احتياط مرة أساسي، حتى التغييرات يعني أنا أشوف المنتخب الفرنسي واضح
1: عنده فكرة،
0: واضح شكل الفريق، يعني واضح شلون يلعب، معتمدين على الجماعية، ولكن أيضا في جانب للإبداع، في مساحة للإبداع. أنا أشوف منتخب فرنسا ما في مساحة للإبداع ولكن يعتمد أيضا على الجانب الفردي. هذه بالنسبة لي أجد أن فرنسا طريقة للنهاية أسهل، وأجد أنه من شكل المنتخبات اللي قاعد نشوفها المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي قد يكونان على النهاية.
1: نذهب إلى موضوع آخر، إذ سيكون المستقبل مشرقا إذا واصلنا العمل بهذه الطريقة، لكن هذا لا يعني أننا لم نكن نريد الفوز أمام فرنسا، هكذا علق محمد وهبي على نهاية مشوار المغرب في المونديال.
3: منتخب المغرب ودع كأس العالم من دور الثمانية وأصبح أول منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ ربع نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين بعد نصف النهائي في 2022. ورغم خيبة الأمل خرج أسود الأطلس بتشكيلة لاعبين شباب، ويبلغ متوسط عمر أبناء المدرب محمد وهبي 26 سنة و144 يوما، ما يجعله ثالث أصغر منتخب في البطولة. من بين اللاعبين الواعدين في تشكيلة وهبي لاعب الوسط أيوب بوعدي أمام فرنسا أصبح ثاني أصغر لاعب يخوض مباراة في ربع نهائي كأس العالم خلف الأسطورة البرازيلية بيلي، وهو يبلغ 18 عاما و280 يوما، كما أصبح أول لاعب أفريقي يشارك في 5 مباريات في المونديال.

0: قبل سن العشرين. ودخل أسود الأطلس منافسة كأس العالم وهم يحتلون المركز السابع عالميا، وفي التصنيف الحالي ارتقى زملاء حكيم مركزا واحدا ليحتلون المركز السادس خلف خماسي فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والبرتغال والبرازيل.
1: المنتخب المغربي في طور البناء والخسارة واردة أمام منتخب بهذا الحجم، لكنها تعطينا دافعا للتطور. المنتخب الفرنسي أوقف نسقنا، يجب أن نعترف بقوة الخصم ومدربه ديدييه ديشان. لا يمكننا لعب جميع المباريات بالمستوى نفسه. لدينا منتخب شاب، سنواصل التطور ونملك الإمكانات. لدينا منظومة كروية متماسكة وكبيرة للاستثمار في الوصول إلى أعلى المستويات، وعلينا التركيز على ما يمكن تحسينه وما ينقصنا.
2: كنا نعلم منذ بداية المباراة أننا سنواجه فريقا فرنسيا قويا جدا، وأننا سنضطر لبذل جهد كبير خلالها. لا يمكنك الفوز دائما، وأعتقد أن هذه المباراة ستتيح لنا فرصة للتطور. سنعرف ما نحتاج إلى تعلمه للمنافسات القادمة والتفاصيل التي يجب تحسينها للوصول إلى مستويات أعلى.
3: لم تكن مباراة سهلة علينا، لم نتمكن من التفاهم فيما بيننا، وهذا ما كلفنا الكثير. علينا أيضا أن نعترف بمدى قوة خصومنا، فهم مرشحون بقوة للفوز بكأس العالم. أعتقد أننا بحاجة فقط إلى تقبل الأمر وإعادة تنظيم صفوفنا لمواجهة المستقبل.
4: لقد فعلنا كل شيء بشكل صحيح لإنهاكهم، ضيقنا عليهم الخناق وجعلناهم يركضون وكانوا مجهدين. ماذا تغير مقارنة بنسختي 2018 و 2022؟ في 2018 لم يتوقع أحد أن ننجح، وفي 2022 كنا حاملين للقب، وغالبا ما يخرج حامل اللقب من دور 16. وفي هذه المرة يتوقع الجميع فوزنا قبل انطلاقة البطولة، لكن لاعبي الفريق معتادون على هذا الوضع ولن ينجرفوا.
5: أسدد بشكل جيد، بعد ذلك أصبح الأمر معقدا بسبب حدوث ارتباك. يخبرني الحكم بوجود ركلة جزاء فأسأله عما إذا كانت، المراجعة عبر تقنية الفيديو قد اكتملت، فيجيب بنعم. بعد ذلك جاء وأنا في قمة تركيزي ليخبرني بأنه لا يوجد ركلة جزاء، لذا لم أعد أعرف ما يحدث. أخذت الكرة بيدي ووضعتها على نقطة الجزاء لأقنع نفسي بوجود ركلة، لكنه قال لي انتظر، هناك واقعة حدثت قبل دقيقتين يجب علينا مراجعتها.
6: كيليان مبابي لاعب مذهل، إنه قائدنا، لاعب لا يعرف التردد، يتمتع بعقلية رائعة، لذا نحن سعداء لأجله. نريد المزيد من الأهداف ونتوقع المزيد من الأهداف من كيليان. قبل الهدف بدقيقتين أو ثلاث طلب مني كيليان البقاء في العمق، وأنه بمجرد أن تسنح لنا الفرصة سنشن هجمة مرتدة.

0: مصطفى، خسارة مرة ثانية أمام نفس المنتخب، المنتخب الفرنسي في كأس العالم. يعني المنتخب المغربي، يعني كنا نتكلم شوي أقول لك إنه ما كان محظوظ، مو في المباراة ما كان محظوظ إنه قابل فرنسا في هذا الدور. يعني كنت أتمنى إنك تقابل فرنسا في نص نهائي، في نهائي، مو في دور الثمانية. لأنه لما يجي واحد يطالع في بعد 10 سنوات 15 سنة يجي يشوف يقول والله السنة نسخة 2022 طلع المنتخب المغربي من دور نصف نهائي، والسنة اللي بعدها طلع من دور الثمانية، ما يستوعب المشكلة. يعني ما يستوعب إنه قابل أعظم جيل في تاريخ فرنسا.
1: بلا شك واجهوا أفضل فريق في العالم أولا بالنسبة لي، وأفضل مهاجمين في العالم مثل أوليسي وديمبلي ومبابي بالنسبة لي هم أفضل ثلاثة في العالم. إذن على أي حال عام 2022 كان أمر مختلف، ولكن اليوم وفي أمريكا 2026 الأمر كان مختلف. لعبنا بأسلوب مختلف، وهبي المدرب لعب بأسلوب مختلف، أسلوب هجومي، ولم يبقى في الدفاع المتأخر، ولم نلعب بهذا الشكل من قبل. وهكذا يتحقق الفارق عندما الذي تعتاد على أسلوب معين

0: في هذه المنافسة الكبرى، فلا تستطيع أن تتغير أو تغير أسلوبك بكل سهولة. أعتقد بن وهبي يجب أن يستمر بهذه الأفكار والأسلوب، لأنه بالتأكيد سيواجه صعوبات كبيرة ضد أقوى فريق في العالم، وبدنيا أفضل، فنيا أفضل منه، وحتى في السرعة اللاعبين سريعين جدا. ففي الختام لدينا فريق، لأن لدينا فريق موحد، وبهذه الوحدة والضغط كما فعلوا ضد البرازيل ربما استطعنا مثلا إتعاب الفريق الفرنسي، ولكن مباراة الأمس كانت مملة. هذا يؤسفني أنا خاصة كمغربي، أنا أعشق بلادي حتى أكثر من كرة القدم، فمهما حصل لا يهم، ولكن أسلوب لاعبنا يوم أمس أحزنني. نحن نعرف أن لدينا جودة أفضل من ذلك. الخط الوسط يوم أمس لعبوا على خط واحد، لم يكن هنالك أي هجوم عميق، والخنوس في الهجوم، الخنوس لعب مثل المهاجم، فهذا صعب. ولكن مثل هذه المباريات نستطيع أن نكرر ونقول، البعض سيقول دائما نحن نتعلم منها، ولكن هذه المباريات أنت تتعلم الكثير منها وتتطور. والمنتخب المغرب معدل أعمار اللاعبين لا يزالون شباب، بالتالي سيكون لاعبين كبار مستقبلا.
1: تتعلم من هالمباريات حتى تطبق في مثل هالمباريات، يعني ما راح تتعلم هالمباريات حتى تطبق في مواجهة أمام الرأس الأخضر مثلا في بطولة أفريقيا أو في أو أمام منتخب في بطولة أفريقيا. ولذلك كان يحتاج المنتخب الجزائري تكون عنده الخبرة اللي اكتسبها من مبارياته السابقة أمام منتخبات مثل المنتخب الفرنسي حتى يستطيع أن يطبقها في هالمباراة.
0: أنت محق تماما، ولكن مع الفريق الشاب والكثير منهم لم يلعب بهذا المستوى من قبل، لم يشاركوا في كأس العالم، كأس العالم أمر مختلف تماما عن دور الأبطال أو غيرها. أنا مشارك في كأس العالم أجواء مختلفة تماما، وعندما تكسب هذه الخبرة وبهذا العمر، نتحدث عن لاعبين أعمار 20 21 أو 18 عاما، فأنت تكبر وتكسب كل هذه الخبرة وتتعلم على المباريات الكبرى. وربما يجب أن تعمل عليه المغرب هو دكة الاحتياط المغرب اليوم. إذا ما تابعت فرنسا، إذا أردت تواجه وتقاتل فرق الكبرى مثل فرنسا، فدكة الاحتياط مهمة جدا أيضا.
1: ما ننسى أن عندهم منتخب لسه حقق كأس العالم للشباب، وبالتالي أكيد عندهم جيل رافد لهذا المنتخب. تركي وهبي يتحدث عن أنه هذه الخسارة يجب أن تقوي المنتخب في المستقبل. هناك انتقادات كبيرة جدا للطريقة التي أدار بها الفريق أمام المنتخب الفرنسي. كان البعض يقول بأن وهبي حجم نوعا ما من قوة الفريق ومن قدرة كثير من اللاعبين.
2: ما في شك، يعني لا يمكن أن تلعب مباراة ربع نهائي وأنت تفكر بأن لا تخسر بنتيجة كبيرة. يعني من رأى الفريق وكأنه يقول أنا
1: يقول مثلا أسحب أشواط إضافية،
2: ما تقدر. يعني واضح المباراة أنك أمام هجوم قوي، عندما تتراجع تعطي الفرصة للفريق الآخر، وخصوصا نحن شفنا المنتخب المغربي أمام فرق قوية كان هو الممتع. أمام برازيل كان أفضل، أمام هولندا كان أفضل، وفي المجموعات بكل تأكيد في جميع مبارياته كان هو الأفضل. فحجم الفريق هو قبل المباراة، هو قبل أن تبدأ المباراة خسرها، لأنه هو فكر في أنه أنا ما أتلقى هدف مبكر. لعب ليس
1: طيب يمكن الغيابات برضو، ما ننسى الغيابات برضو كان لها دور.
2: معلش الغيابات يعني واضحة، ولكن من استبدلهم؟ يعني خنوس لعب كراس حربة، ولديك سفيان رحيمي سيشغل الدفاع وسيفعل الهجمة المرتدة. أنا ترى ما عندي مانع أنه يتراجع، ولكن على الأقل يكون عنده تفعيل الهجمة المرتدة، ولكن هو كان مستسلم. حجم الفريق، ما أعطى الفريق حجمه الحقيقي. يعني المغرب اليوم هو المركز السادس على العالم، لكنه لعب وكأنه هو فريق أفريقي أمام بطل أوروبا، ما لعب كفريق ند، ما أعطى اللاعبين حتى الفرصة للعب مباراة تنافسية. لعب المباراة بفريق متراجع وجعل الفريق يتحمل صدمات طول المباراة. كان بونو رائع في أكثر من موقف، ولكن مجرد ما تسجل الهدف الأول بالنسبة لي المباراة انتهت، لأنه ما عنده حلول، حتى هو ما تصرف بسرعة. فأنا فكرت أنه هو يقول أنا أبغى أخرج من هذه البطولة بشكل غير سيء، يعني أخسر من يعني، وكأن احترم فرنسا أكثر من لازم. ما في مانع، بالعكس جيد في كرة القدم أنك تعرف قبل المباراة هل أنا أفضل من الخصم أو الخصم أفضل مني، ما هي الطريقة لتقليل إيش قوة الفريق الخصم. ولكن هو أعطى فرنسا أفضل طريقة، تراجع وأعطاه الفرصة أنه

0: يستلم المباراة، وكانت الخطورة كبيرة من الفريق الفرنسي، وكان بإمكانه أن يتقدم من الشوط الأول بثلاثة، كان بونو نجم الشوط الأول وأنقذ أكثر من هجمة.
1: والله كابتن عندهم أربعة قدام، لو وش تسوي ما تنجح.
0: معليش بس العب. أنا أقصد
1: أنت وقتها تقلل الأخطاء.
0: معليش إحنا شفنا هذا الفريق أحرج المنتخب البرازيلي، أخرج المنتخب الهولندي، كسر عظام المنتخب الكندي، يعني لعب بشكل ممتاز. انت ما عندك اللاعبين المومنتم معاهم، يعني انت اللاعبين هذول يطلقهم وخليهم هم ماشيين. فايز انت المباراة الماضية 3، يعني عندك الفرصة انه اللاعبين يقدمون اكثر مما تتوقع، لكن لما تحجمهم بكل تأكيد اللاعبين، وحتى نشوف الكلام اللاعبين، منتخب فرنسي افضل، منتخب فرنسي مرشح الاول، بكل تأكيد هذه ليس الخطاب اللي اللاعبين المفروض يدخلون مباراة زي هذه يبغون ايش ينتقلون الى السيمي فاينل.
1: نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي في المشاركات المقبلة، خاصة في المونديال المقبل، على اعتبار انه راح يكون احد الدول المستضيفة للنهائيات. ونعود بعد فاصل قصير لنتابع احداث مونديال 2026. ابقوا معنا.

حياكم الله من جديد. قد يكون توماس توخيل حاد الطباع ويراه بعض المراقبين قاسيا في أحكامه العلنية، لكنه يعرف اللاعبين المميزين ولم يكن لاعبا مميزا هو بحد ذاته. إذا اعتزل مبكرا قبل أن يعمل نادرا وعارض أزياء ثم مدربا للناشئين، لكن لاعبين النخبة يعجبون به ويثقون بهيبته، وهو ما ساهم في وصول المنتخب الإنجليزي إلى هذه المرحلة. لكن المنتخب منتخب الأسود الثلاثة لم يواجه حتى الآن تحديا حقيقيا يكشف ثغراته. هنا يأتي دور النرويج التي ستكون اختبارا مختلفا، وحتى معرفة الدوري الإنجليزي لن تجدي نفعا، لأن هالاند يعرف دفاع الإنجليز ومارتن أوديغارد قائد بطل بريمير ليج يلعب على هذا الأساس، فيما سيكون أنطونيو نوسا إضافة قيمة لأي فريق إنجليزي كبير. لذا تبدو المنافسة متكافئة كأنها مواجهة بين فريقين من الدوري الإنجليزي.

هذه الأغنية ترددها الجماهير الإنجليزية قبل كل بطولة كبرى يدخلها المنتخب، ومنذ عام 66 وهذه الجماهير تطارد حلما طال انتظاره بعد تتويجها بالكأس الوحيدة لمهدي كرة القدم. بعد ذلك التتويج التاريخي لعبت إنجلترا الأدوار الأولى في العديد من المرات، لكن لم تتمكن من الظهور مجددا في المشهد النهائي، كما أن الفشل في الفوز في كأس أوروبا لا يزال كابوسا، ويعتبر وصولها إلى النهائي في آخر نسختين هو أفضل إنجاز. منتخب إنجلترا مع وصوله لربع النهائي تبرز إلى السطح بعض الذكريات السيئة لمحبيه، إذ ومنذ المباراة الشهيرة أمام البرازيل عام 2002 جميع إقصاءات إنجلترا كانت أمام منتخبات أوروبية، كما يعد هذا الدور بمثابة عقبة أمام المنتخب الإنجليزي، حيث أقصي 7 مرات من ربع النهائي كأكثر دور يشهد إقصاء الإنجليز. وبالحديث عن المونديال الثلاثي، الجيل الحالي هو الأغلى من ناحية القيمة السوقية بنحو 1,400,000,000 يورو. هاري كين يحمل شارة القيادة وتجاوز مؤخرا رقم الأسطورة غاري لينكر ليصبح الهدف التاريخي للإنجليز في المونديال بـ11 هدفا،

0: هل سيتمكن هاري الهداف من حمل الفريق إلى المربع الذهبي؟ أمام فريق النرويجي لا يملك خبرة الإنجليز في هذه الأدوار.
1: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا، التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
2: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
3: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم لا توجد مشكلة، إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.

0: إذا مواجهة بين اثنين من فرق بريمير ليج نستطيع أن نقول، عندنا هنا واحد من أكبر عشاق بريمير ليج في القناة كلها وفي الطاقم كله. من بين الفريقين المنتخب الإنجليزي والمنتخب النرويجي، وين تشوف التأثير الحقيقي للبريمير ليج؟
1: والله في الفريقين الحقيقة، يعني بالذات هذه المباراة هي مباراة بين هدفين، يعني أول مواجهة حقيقية بين هدفين، واحد يطلع الثاني. يعني نشوف المواجهة بين بابي والأرجنتين هي مواجهات البروكسي اللي هي يعني الحرب عن طريق جهة ثالثة، أو هذه المباراة مواجهة مباشرة بين هاري كين وبين هالاند،
0: تحسها معركة من القرون الوسطى.
1: إيه يعني هذه المعركة الحقيقية اللي أنت أمام خصمك الحقيقي، يعني مش قاعد أنت عينك على ميسي أو عينك على بابي، لا، هذه مباراة بين اثنين من المهاجمين اللي أنت تنتظر إيش بيسوون في هذه المباراة. فهي المباراة بكل بساطة بين هالند اللي يعرفه الإنجليز بشكل كامل لكن لا يعرفون إيقافه ولا يفكرون، يعني شوف أنا حتى في تقرير الآن نزل كيف توقف هالند، هل أنت توقفه كمهاجم؟ زين، ما تقدر توقفه، الأفضل أنك توقف إيش السبلاي، اللعب اللي يوصل له من الأظهرة أو من الوسط، أنك هذا اللي توقفه لأنه هو لاعب ما تقدر توقفه. فأجد أنه اللي قاعد يصير في هذه المباراة هو صراع بين هاري كين من جهة وهالند من جهة، لكن الميزة الكبيرة الموجودة على المنتخب الإنجليزي واللي أظهرها في مباراة المكسيك إنه شفنا شخصية قتالية مختلفة. أنا ما عمري شفت المنتخب الإنجليزي بهذه الشخصية هذه. خليني أقول المنتخب الإنجليزي عنده يعني تفوق ولو بسيط على هذا المنتخب، إضافة للنجم يعني بيلينغهام اللي قاعد يقدم مستويات رائعة، و يعني توماس خيل شلون قاعد يوظفه بأنه دائما قريب من 18 وقادر يسجل، سجل 4 أهداف، قادر يصنع وقادر يساعد فريقه. أجد مباراة متكافئة، ولكن أجد المنتخب الإنجليزي قادر إذا لعب نفس شخصية مباراة المكسيك أنه يتخطى يعني منتخب النرويج.
0: مصطفى، يعني المنتخب الإنجليزي هو يمثل إنجلترا في هذه البطولة، لكن أعمدتها ليست إنجليزية بحتة، يعني نتكلم على مدربة ألماني، مهاجمة يلعب في الدوري الألماني صار له 5 سنين تقريبا، وهو واحد من أهم الهدافين هناك، أيضا واحد من أبرز لاعبين جود بيلينغهام اللي تحدث عنه الدكتور من شوي، أيضا يلعب في ألمانيا، كان يلعب في ألمانيا وفي الآن يلعب في إسبانيا. يعني ممكن يجيك أحد يقول لك والله هذا المنتخب صحيح إنجليزي كهيكل لكن المحركات ألمانية.
2: لهذا السبب وبكل صراحة هو من أفضل الفرق الإنجليزية على مدى أعوام طويلة، لأنه عندما يكون لديك مزيج من اللاعبين يلعبون بين إسبانيا وألمانيا فهذا يكمل الفريق. إذا كان لديك لاعبين فقط يلعبون في إنجلترا أحيانا عليك انتظار الكرات الطويلة أو الكرات الثابتة لتسجيل الأهداف، أما اليوم لديك بلنغهام

0: الأمام يلعب خلف المهاجم خلف رقم 9 خلف هاري كين ولديك ساكا وغوردن بإمكانهما تشكيل الفارق من الأجنحة وعدد كبير من اللاعبين جودة عالية وفي الخلف وفي الدفاع أيضا أقوياء بدنيا فهو خليط وإنجلترا اليوم لا نستطيع أن نتحدث فقط عن اللاعبين لياقة عالية وشخصية كبيرة ولكن يقدمون كرة جميلة جدا على أرض الملعب لهذا هناك مثلا الأمر مفيد أن يلعب بعض اللاعبين في دوريات أخرى
1: صحيح خلينا نروح للطرف الآخر المنتخب النرويجي تم الترويج له باعتبار الحصان الأسود في هذه النسخة من المونديال بعدما بلغت ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها لكن مسيرة المنتخب النرويجي المثير للإعجاب لا تزال تبدو وكأنها تجاوزت التوقعات بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الأولى متفوقة على السنغال نجحت في إقصاء كوت ديفوار ثم البرازيل مسجلة 12 هدفا في 5 مباريات الآن تواجه النرويج منتخب إنجلترا التي ستكون مطالبة بتحييد خطورة نجمي بريمير ليج إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد وبقية نجومه منتخب النرويج يتميز بأسلوبه المختلف اللي ينوع مدربه سولبكان بين الاستحواذ على الكرة والقدرة على شن الهجمات الخاطفة
2: نوفمبر 2025 أدين اللاعب أندرياس تشيلدروب بتهمة مشاركة مقطع فيديو إباحي لقصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب لم ينكر التهمة الموجهة إليه ويعتذر أمام القضاء معترفا بارتكابه خطأ كبير وأنه يشعر بالخجل من حالها حكم عليه وقتها بالسجن لأسبوعين مع وقف التنفيذ القضية أثيرت في وقت حساس كان فيه المنتخب النرويجي يركز على حسم التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ مونديال فرنسا 98 الجناح الأيسر لنادي بنفيكا البرتغالي ورغم الضجة الإعلامية التي أثارتها قضيته في بلاده إلا أنه لم يستبعد من المنتخب بل وضعت فيه الثقة الكاملة للمساهمة في العودة التاريخية لمنتخب الفايكينغ للمونديال شيلدروب لم يكن لاعبا أساسيا في التصفيات المونديالية التي تأهلت فيها النرويج على حساب إيطاليا لكنه استطاع أن يؤكد ثقة المدرب سولباكن فيه خلال المونديال دخل بديلا في كل المباريات لمواطنه نصا ما عدا مباراة فرنسا التي لعبها من البداية وصنع فيها الهدف الوحيد لبلاده تألق اللاعب في الدقائق المعدودة التي منحت إليه جعلته يكسب ثقة أكبر من المدرب ويدخله مع بداية الشوط الثاني أمام البرازيل ليكون شيلدروب مفتاح الفوز للنرويج بصناعته للثنائية التي سجلها هالاند وقادت منتخب الفايكينغ لخوض ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه القيمة السوقية للاعب بعد موقعة البرازيل ارتفعت إلى 30 مليون يورو وربما تزيد أكثر إذا عاد للتألق أمام الإنجليز وقاد بلاده للمربع الذهبي

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المكان.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر

0: وفيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
1: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة،
0: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

حياكم الله من جديد. قبل مواجهة سويسرا في ربع نهائي يرى الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني أن سويسرا ليست منتخبا يعتمد فقط على القوة البدنية أو التنظيم الدفاعي، بل يضم لاعبين قادرين على التحكم في إيقاع المباراة وبناء الهجمات من الخلف. وفقا لصحيفة TYC شدد والتر سامويل أحد أعضاء الجهاز التدريبي ليونيل سكالوني على أهمية تحليل أداء المنتخب السويسري مع التركيز في الوقت نفسه على نقاط قوة منتخب الأرجنتين الطامح إلى المحافظة على اللقب المونديالي بحسب حديث القائد السابق للمنتخب. وبعد بلوغها ربع نهائي المونديال للمرة الأولى منذ مونديال 54، تتطلع سويسرا إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، الأول تحقيق الفوز التاريخي الأول على الأرجنتين وتجريدها من اللقب وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى.

0: من كانساس سيتي ارحب بالزميل نايف الثقيل. حياك الله نايف. ما ادري هذه اول زياره لك اعتقد الى كانساس سيتي في هذه البطوله.
1: الله يحييك.
0: شلون شايفها في اجواء عساها زين؟
1: والله محمد كأنك في مدينة أرجنتينية الصراحة، يعني الجمهور الأرجنتيني يتواجد بكثافة في المدينة. كانساس سيتي هي المقر الدائم لمعسكر المنتخب الأرجنتيني كلاعبين، وأيضا هو المقر الدائم ل جمهور المنتخب الأرجنتيني. يعني متوقع، يعني العدد المتوقع الموجود يعني بالآلاف يفوق حتى طاقة الاستيعابية للملعب، ولكن يعني المدينة جهزت مواقع عديدة لمشاهدة مباريات المنتخب الأرجنتيني، ومن ضمنها مباراة غدا أمام سويسرا.
0: طيب هذا بالنسبة للجماهير، بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، يعني واحدة من الملاحظات اللي كانت عليه نايف في الفترة الماضية خاصة ظهرت بشكل واضح في مباراة الرأس الأخضر ثم أيضا في مباراة مصر، أن المنتخب بدنيا ما يوصل نهاية المباراة إلا عنده مشكلة واضح أنها موجودة. المنتخب الأرجنتيني مو قادر يكمل المباريات على رتم عالي ويوصل إلى نهاية المباراة.
1: بالفعل محمد، يعني ومن الأشياء اللي رصدها الجهاز الطبي في آخر تقريبا 10 دقائق من مباراة مصر هي التقلصات العضلية اللي عانى منها مجموعة من اللاعبين، ولذلك كان في نصيحة طبية للمدرب بتقليص الأحمال اللياقية على اللاعبين في التمارين اللي اليومين الماضية، والتركيز على جرعات الاستشفاء بشكل أكبر، وأيضا جلسات التدليك في غرفة العلاج الطبيعي. وكان في بعض البرامج الخاصة، مثلا دي باول كان له برنامج استشفاء مختلف عن بقية اللاعبين. في أيضا بعض يعني الملاحظات الأكثر اللي يركز فيها المدرب الآن من ناحية الصلابة الدفاعية، يعني أظهرت الأرقام اللي رصدها الجهاز الفني أن الصلابة الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني انخفضت في الأدوار الإقصائية مقارنة بالأدوار أو بدور المجموعات. كان هناك تركيز في اليومين الماضيين على
0: فريق مو جاهز بدنيا، عشان كذا تتسجل فيه الأهداف، عشان كذا قاموا يرجعون الحين يخفون الأحمال.
1: محمد في نقطة بعد مهمة، يعني بالإضافة إلى ضعف الصلابة الدفاعية في نقطة ردة الفعل في الحالة الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني، وهي أصلا داخلة فيها موضوع اللياقة البدنية. ردة فعل اللاعبين للتغطية الدفاعية في وقت الهجمات المرتدة هذه عليها ملاحظة أيضا. أيضا محمد إذا بنتكلم فنيا، المدرب ركز على التنظيم الدفاعي الكبير. جميل. للمنتخب السويسري كيف يخترق التنظيم الدفاعي سواء من العمق أو من الأطراف.
0: منتخب سويسرا يحب يسحب المباريات لآخر الدقائق والأشواط الإضافية، يمكن عشان كذا

0: برضه راح يكون هذا الموضوع مزعج للمنتخب الارجنتيني. لكن في المنتخب السويسري احنا ما سالناك عنه، وش اخر اخباره، اصاباته، تحضيراته لهذه المباراه؟ سرعه نايف.
1: هو يمكن عنده إصابة واحدة فقط، يوهان مانزامبي هو اللاعب المصاب الوحيد. المدافع بركز على ثلاث أشياء في التدريبات: التنظيم الدفاعي وترابط الخطوط وتقليص المساحات، وأن يكون في استثمار أمثل للهجمات المرتدة، بالإضافة للتدريب على ركلات الترجيح، ويتوقع أو يأمل أن تصل إلى ركلات الترجيح.
0: شكرا جزيلا لك نايف الثقيل من كانساس سيتي. ترك شراك في كلام نايف.
2: والله شوف، منتخب الأرجنتين كأس العالم الماضي كان منتخب ممتع، كان الحديث كله عن الإبداع، عن ميسي، عن ما يفعله. لكن المعاناة اللي عاناها في المباراتين الماضية مع الرأس الأخضر ومع المنتخب المصري، بدأت الجميع يتحدث عن الدعم الكبير لميسي من إنفنتينو ومساعدة الحكام للمنتخب الأرجنتيني. بدأت النغمة مختلفة عن أنه هذا المنتخب منتخب رائع ومنتخب جيد ومنتخب قادر على الوصول للنهاية. نجد أنه في المباراتين
0: مدعوم ولا لا؟
2: أنا أشوف لا، أنا ماني مؤمن بنظرية المؤامرة ولا شيء، ولكن في المباريات وجدت أنه ميسي يحظى بمعاملة يعني كأنها تفضيلية ولكن مش واضحة. لذلك أنا كنت أتمنى أنه الحكم هذه المباراة يكون مصري عشان يكون حازم مع ميسي ويكون إيه يعني ما يكون ما يعطي جوه، لكن تجيب يعني حكم من الحكام اللي يحب ميسي أو يتمنى يشوف ميسي في النهاية، أو يعني هذه أنا أعتقد أنها بتكون صعبة. لذلك اليوم الحديث مش عن منتخب الأرجنتين ككواليتي، كفريق قادر أنه يوصل للنهائي زي ما نتكلم عن منتخب فرنسي مثلا أو المنتخب الأسباني. أصبح الحديث كله عن علاقة الأرجنتين مع الفيفا، علاقة ميسي مع الحكام، وهذه النغمة الكبيرة، لأنه الأرجنتين مش قادر يخلص المباريات بسهولة. لو كان قادر يفوز بسهولة، وقد يعاني في هذه المباراة بسبب الضغوط أكثر من أي سبب آخر.
0: مراد ياكين تحدث في المؤتمر الصحفي عن الجزئية اللي تكلم عنها الدكتور، يعني كان تكلم عن الحكم، وأنه يعني لما تبرر خروجك وتلقي باللائمة على الحكم، هذا مو معناته أنه عذر مقبول. مفترض أنك تلعب بكل قوة في مبارياتك في كأس العالم. تعتقد مصطفى أنه بعد المباراة بيطلع يقول نفس الكلام؟
3: ربما، لا أعرف، ولكن المباراة ستكون صعبة جدا للأرجنتين، لأنه كما ذكر الكابتن تركي منتخب الأرجنتين يعاني في آخر مبارتين وثلاث مباريات، فبدنيا سيكونوا متأثرين جدا. وكما تعرفوا الحكام، أعتقد بأن الحكام كانوا ضد مصر، لا شك بأن شيء حصل، وسأقول ذلك علنا، لابد أن شيء حصل. كما ذكر الكابتن تركي، الأفضلية دائما عندما كانت الفرص 50-50 و50-50 دائما ذهبت لصالح الأرجنتين. لكن في الختام، في قصة كرة القدم، الحكام دائما يمنحون الأفضلية للاعبين الكبار.
0: هذه الجزئية كانت تعليق عندي جاهز.
3: هكذا هو الحال، ولا نستطيع أن نفعل شيء حال ذلك. دائما يدعمون اللاعبين الكبار، ولكن المشكلة هي في التحولات أو مع سويسرا. ربما سيسببون لهم بمشاكل كبيرة اللاعبين الشباب واللاعبين السريعين في الهجوم وفي الهجمات المرتدة والتحولات. شاهدنا ما حصل مع مصر، مصر سجلت هدفين أو ثلاثة إذا حسبنا الهدف الملغي، وبالتالي في التحولات سيكون صعب جدا للأرجنتين أن توقف سويسرا. ولكن كما ذكر الكابتن تركي، لو كان الحكم مصري فلن تكون أرجنتينا فرصة.
0: بالتأكيد. بات جورجي جيزوس المدرب الجديد لمنتخب البرتغال خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، حسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. يأتي هذا التعيين بعد أيام قليلة من خسارة البرتغال أمام إسبانيا في دور 16 من كأس العالم والخروج من البطولة. خلال حفل تقديم فتح جيزوس الباب أمام كريستيانو رونالدو لمواصلة مسيرته مع منتخب بلاده، مؤكدا أن قائد البرتغال لا يشكل عائقا أمام المنتخب بأي حال من الأحوال. في كأس العالم 2026 لم يكتب الفراعنة فصلا جديدا في تاريخهم فقط، بل تركوا إرثا سيبقى خالدا في

0: ذاكرة الكرة المصرية وقصة تروى للأجيال المقبلة بأن الأحلام التي تبدو مستحيلة اليوم قد تكون بداية لإنجاز أكبر غدا. منتخب مصر وصل للبلاد وسط استقبالات جماهيرية حاشدة احتفاء بما تحقق من إنجازات في المشاركة المونديالية التي لم تقاس بعدد المباريات التي خاضتها مصر أو الأهداف التي سجلتها بل بما تركته من أثر. ستبقى هذه البطولة راسخة في وجدان المصريين باعتبارها النسخة التي كسر فيها الفراعنة حاجز الانتصار الأول وبلغوا الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. مصطفى، منتخب مصر مثل ما تفضلت قبل شوي كان يعني خرج وفي فمه بعض المرارة بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني، ما الذي استفاد من هذه البطولة ليبني عليه في المستقبل؟
1: أولا الثقة والاعتياد على لعبة المستويات العليا بالنسبة لهم كأس العالم، هم يهيمنون على كأس الأمم الأفريقية على مدى أعوام، ولكن كأس العالم في مستوى مختلف تماما، ولكن هذا مفيد بالتأكيد للجماهير ولمصر وللكرة المصرية. وأنا شخصيا أحب ردة فعلهم في كأس العالم هذا الذي هم تعطش للفوز وشخصية كبيرة، وحتى اللاعب ليس هناك أي لوم يمكن نلقيها على مصر. نحن فخورون جدا بما حققوه وقدموه للكرة العربية والكرة الأفريقية، وأتمنى أن يستمروا على هذا الطريق. هم فعلا يستطيعون تحقيق الفارق، لديهم لاعبين مميزين، لديهم الجدية والاحترافية في مصر، بإمكانهم تشكيل الفارق في كأس العالم إذا ما استمروا بهذا الطريق.
0: محمد صلاح بعد العودة إلى الديار خرج بتغريدة أو بمنشور على منصة إكس تحدث فيه عن يعني أنه يعد الجماهير بأنه لن يهدأ حتى يقدم أمرا يجعل الكرة المصرية متقدمة، لغة جديدة حتى من لاعب مثل محمد صلاح كان دائما ما يتهم بالسلبية.
2: اللغة مستحقة من الجميع. يعني هو بالنسبة لي أشجع وأجمل فريق خرج، يعني خرج وبخسارة ولكن رغم فيها مرارة بكل تأكيد، المباراة كان ممكن منتخب مصري يحقق المفاجأة، ولكن خرج بشجاعة غير عادية، لعب المباراة إلى آخر دقيقة، قاتل في المباراة، خرج برأس مرفوع. لذلك في فرق خرجت ولكنها خرجت وكأنه لن تبني كثيرا على هذا المونديال. المنتخب المصري خرج وهو في قمته، لذلك بكل تأكيد الجميع اليوم يتوقع منتخب مصري. أنا عندي أن أكثر فريق كسب من هذا المونديال هو المنتخب المصري. كسب أول شيء منتخب جديد أعطى الثقة للمصريين أنهم قادرين أنهم يلعبون في كأس العالم بهذا الشكل. النجوم اللي شفناهم صلاح ومرموش وبقية اللاعبين فعلا قدموا وجه رائع هجومي للمنتخب المصري وكانوا من المنتخبات الجميلة اللي استمتعنا فيها. جميل. بكل تأكيد الآن نتوقع منهم أكثر.
0: نروح لمدرب المنتخب البرتغالي منذ 2016 منذ الفوز بكأس أول بطولة كبيرة للمنتخب البرتغالي كانت أمام أو مع فرناندو سانتوس المدرب البرتغالي. الآن يعود البرتغاليون لإدارة المنتخب من جديد بعد تجربة ما كان لها أي منطق مع مدرب لم يكن لديه أي إنجاز.
2: طبعا عودة جيسوس ما في شك، جيسوس مدرب رائع، مدرب نعرفه في الدوري السعودي بشكل كبير، شخصية القوة. عاد مع ثنائية كريستيانو، نعرف أنه كانوا مع في النصر مع بعض، والآن يعود من جديد للمنتخب. وضع كريستيانو قد يكون مختلف بعد ما كنا نشوفه شوي معزول في كثير من المباريات، وهناك يعني كلام من اللاعبين وكأنهم يرغبون في طوي صفحة كريستيانو. وأنا أعتقد أنه عودة كريستيانو بتستوالهم أقوى سوالهم مع جيسوس. سوالهم يعني هو الآن انتهى هذا، الآن جاب لهم المدرب، هو من اختار المدرب بكل تأكيد،
0: والمدرب يقول بجيب كريستيانو
2: ما في شك. أصلا أي مدرب يعني عنده لاعب أسطوري مثل كريستيانو بكل تأكيد سيعتمد عليه.
0: كان قرار مثالي عودة جيسوس.
1: منذ ذلك أنا تابعته على مدى أعوام هنا في الدوري السعودي وقدم أداء رائعا حتى مع بنفيكا، لديه خبرة واسعة وأحب أسلوب إدارته، لديه الكاريزما واللاعبون يحترمونه، وتكتيكيا هو ذكي وهو قريب جدا من اللاعبين أيضا. جميل. نراه مثلا مع كريستيانو في الموسم الماضي كان قريب جدا منه،
0: وهو أكثر شخص لا يجامل في كرة القدم، والدليل على ذلك بعض الأسماء الموجودة معه

0: conduct criminal trials.
1: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك المعتقل؟
0: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
1: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
2: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يهدد طهران بالقول إن الصواريخ جاهزة للإطلاق وقادرة على إبادة جميع المناطق إذا نفذت تهديداتها باغتياله. عرقجي يتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق ويعتبر أن الامتثال لوقف النار يجب أن يكون متبادلا. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة 6 أشخاص وسمع ذوي 5 انفجارات على الأقل في كييف. أعداد ضحايا زلزالي فنزويلا تتجاوز 4000 قتيل ونحو 17000 جريح وألاف المفقودين. ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1830 منها 648 حالة وفاة. أهلا بكم. تتجه الأمور بين واشنطن وطهران نحو التصعيد المقتصر حتى الساعة على التصريحات المتبادلة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تصريح لأكسيوس منذ قليل هدد بإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وقال ترامب إنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي وأن القوات مستعدة وقادرة على استهداف جميع أنحاء إيران ولمدة عام كامل مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا اقتضت الحاجة. وأضاف ترامب أن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران.

0: مؤكدا أنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتيال الرئيس الأمريكي.
1: اللافتات التي توعدت بقتل ترامب لم تنتهي بانتهاء مراسم جنازة خامنئي، بل عادت على هيئة تقرير استخباراتي. تقرير جديد وجه من تل أبيب إلى واشنطن بأدلة لمخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لول ستريت جورنال. ترامب تلقى تحذير إسرائيل وهو في طريقه إلى أنقرة، وعند وصوله ألمح إلى وجود تهديدات إيرانية لحياته، ما اضطر لمغادرة القمة في وقت مبكر بسبب مخاوف أمنية.
2: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية، أنا على كل قوائمهم، رأيت هذا الصباح أنني موجود على كل واحدة من قوائمهم وحتى الآن.
1: لم تكن تفاصيل المؤامرة واضحة على الفور. بحسب الصحيفة فإن واشنطن تلقت معلومات استخباراتية متواصلة في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لكن التحذير الإسرائيلي كان جديداً ويتعلق بمخطط محدد. ولفت التقرير الإسرائيلي المشيعين الذين دعوا لقتل ترامب، ورفعوا لافتة تعد بمكافأة قدرها 100 مليون دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي. مصادر أمريكية أشارت إلى أن المعلومات الاستخباراتية قد تكون مجرد محاولة للتأثير على قرار ترامب، لا سيما مع تعقد الأوضاع مؤخرا وإمكانية تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، فضلا عن التوتر الذي شهدت العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت طهران قد تعهدت منذ سنوات بالانتقام من ترامب في ولايته الأولى بسبب إصداره أمرا باعتقال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. سلطان العبان، العربية.
0: التصعيد الكلامي مع من ترامب سبقه تأكيد مسؤول أمريكي للعربية أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية، وأضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. كما جدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. ومسؤولون أمريكيون كبار كانوا أيضا قالوا لوكالة رويترز أن واشنطن طالبت إيران بإصدار بيان علني تؤكد فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون رسوم. وأضاف المسؤولون أن المحادثات مع إيران كانت مثمرة خلال الأيام الماضية، مؤكدين أنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم تتخلى طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الولايات المتحدة لا تزال تملك خيارات عسكرية لضمان عدم الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. الولايات المتحدة كانت أعلنت عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت مصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب الصرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. إيرانيا، وفي موقف جديد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر منصة أكس أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة التاسعة منه، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. وأضاف عرقجي أن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. في المقابل، نقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران، نافيا بذلك ما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرارها. من جهته، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان

0: محمد باقر قالباف على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، مشددا على أن بلاده ستقوم بالدفاع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم وفق تعبيره. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. صباح الخير أستاذ إحسان. إذن عادت لغة التهديد الأمريكية للظهور من جديد في وقت تقول إيران أنها ملتزمة ببنود الاتفاق، وهي فهمت من هذه مذكرة الاتفاق أنها هي مولجة بحماية مضيق هرمز وبإدارة المضيق. أمام هذا المأزق ما هي الخيارات المتاحة لأمريكا الآن؟ هل نتحدث عن تصعيد عسكري أم بناء تحالف دولي أم ماذا؟
1: حياتي وشكرا للدعوة. نعم، يعني هذه مشكلة التعامل مع إيران، يعني مشكلة عويصة، يعني التعامل كيف يتفاهم الأمريكي معهم، لأنهم دولة ذات احتياجات خاصة، يعني ليس دولة طبيعية. يعني تصور هم يقولوا مثلا أنه مذكرة التفاهم يخرقها الأمريكي، يعني كل ما فعلوا يقول الأمريكي خرقها. يعني حتى اخترعوا أنه الأمريكي قال أنه وقف إطلاق النار يعني انسحاب إسرائيل من لبنان، وظلوا يعيدوا هذه الفكرة كأنه هو واقع، ولكن ليس هناك شيء في المذكرة مثلا انسحاب لبنان. وأيضا بالنسبة للمضيق لا شيء في المذكرة. المادة الخامسة تقول أنه يحق لإيران أن تحدد مسارا معينا، وإذا لم تأخذ السفن يتم ضربها بالصواريخ والمسيرات. يعني ليس تفسيرا عقلانيا، ولكن ترامب اليوم
0: يعتبر هذه الضربات. حتى في أمريكا يقول أن مذكرة التفاهم جاءت فضفاضة وغامضة، وكل طرف فهمها يعني بناء على مصالحه وأجندته، وخاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والبند الخامس، وأن هناك يعني جملة واضحة تقول أن إيران هي التي مولجة بإتاحة الفرصة للمرور الآمن للناقلات النفط في هذا المضيق، وهذا ما فهم إيرانيا بأن هي من تدير هذا المضيق. هذا هو وفق الفهم الأمريكي، وبالتالي هي تعتبر أنها ملتزمة بهذا البند وملتزمة بمذكرة التفاهم، فيما الجانب الأمريكي هو ما الذي يخرق هذا الاتفاق.
1: يعني صحيح، ولكن الأمريكي يعني اتفاق يعني دائما تأخذ الأمور بعقلانية والتفسير العقلاني. يعني الأمريكي ماذا أخذ؟ أخذ منهم فتح المضيق، بالمقابل ماذا؟ رفع الحصار البحري عنهم وأعطاهم منفعة رفع العقوبات على بيع النفط، يعني سمح لهم بإذن لبيع النفط بالدولار. يعني فهذا قدم لنا شيء مقابل شيء آخر، يعني لم يقول لهم أنه بحق لهم أنه يحددوا مسار معين المضيق، عمان من ناحية وهم من ناحية أخرى. لا، يعني المادة لا يمكن تفسيرها أنه يحق لهم تحديد مسار معين. يعني القول مثلا أنه يساعد السفن بالابتعاد عن الألغام مثلا وكل هذه الأمور شيء، والشيء آخر يحدد مسار معين ويضربون
0: بالصواريخ. حتى الآن الموقف الأمريكي، الموقف الإيراني واضح، وهي ماضية في موقفها حتى اللحظة وفق آخر التصريحات الصادرة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. يعني أمام هذا المشهد الآن ماذا نتوقع؟ ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام أمريكا؟
1: ترامب عنده خيارات كثيرة، يعني يعتبر الإيران أنه ترامب مضغوط وترامب في وضع صعب، ولكن من يتابعه يرى أن هذا إنسان سعيد جدا. كان عنده مغنية في البيت الأبيض منذ بضعة أيام، وكان عنده معركة مصارعة في أمام البيت الأبيض منذ فترة. فهذا ليس شخصا مضغوطا إطلاقا، لا يكترث أي شيء إلا لإرثه السياسي في الملف في إيران. اليوم عنده خيارات عديدة، منها ضربات اليوم يضربهم بشكل استثنائي ليس كقابل. يعني هذه يريد أن يرسل رسالة قوية، ويريد أن نتيجة هذه الرسالة يكون هناك تفاهم، أن يفتح المضيق بدون أي تلاعب. وإذا كان هناك يعني يريد الإيران التصعيد، وأنا لا أعتقد ذلك، يمكن العودة إلى الحصار البحري. يعني الحصار البحري كان يخنق إيران وكان يوجعهم أكثر بكثير من الضربات العسكرية، وهو أكيد عنده دائما خيار العودة إلى الحرب الشاملة كما يريد نتنياهو. ولكن ترامب يعتبر أنه بإمكانه يعني أن يتفهم أنه هذا النظام عنده حاجات خاصة، منقسم، عنده الأجنحة متشددة وكل هذه الأمور، ولكن يضربهم كي يرسل رسالة لداخل هذا النظام أنه التلاعب في المضيق سيكون له ثمنا باهظا.
0: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب من كنتاكي، شكرا جزيلا لك. وفي ظل هذه التصريحات المتبادلة بين الطرفين، أعلن مصدر رفيع للعربية أن فرقا تقنية أمريكية وإيرانية ستجتمع غدا في باكستان. وفي الأثناء كشفت مصادر العربية عن اتصال هاتفي رباعي

0: المراقب يضم إيران وأمريكا وباكستان وقطر، حيث سيجمع الاتصال الهاتفي وزير الخارجية الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الباكستاني ورئيس الوزراء القطري. وحول جهود الوساطة ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. صباح الخير أستاذ عبد الرحمن. إذن أين وصلت جهود الوساطة الباكستانية في ظل هذا التصعيد الكلامي الغير المسبوق الذي لم نسمعه منذ فترة؟
1: نعم، صباح الخير وبعد التحية لك والضيوف الكرام. لا يخفى أن باكستان باعتبارها الوسيط الرئيسي تبذل يعني منذ الأيام الأخيرة جهود مكثفة للحفاظ على المسار الدبلوماسي. كانت هناك اتصالات أجراها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل ساعات بالرئيس الإيراني مسعود بدرخشان وبأمير دولة قطر الشيخ تميم آل ثاني، وقبل ذلك كان هناك اتصال أجراه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بوزير الخارجية الإيراني، وأيضا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أيضا يجري اتصالات برائه في الدول الداعمة لعملية السلام. باكستان حريصة جدا على الحفاظ على المسار الدبلوماسي وعدم انهيار مذكرة إسلام أباد التي يعني بدأت استعبادها 3 أشهر.
0: هل تنحصر المفاوضات الآن حول مضيق هرمز فقط؟
1: هو الخلاف بدأ يعني من نقطة يعني إعادة فتح مضيق هرمز يعتبر النقطة الأولى لتطبيق مذكرة تفاهم إسلام أباد. يعني منذ توقيعها كان من المفترض أن يتم إعادة فتح المضيق تدريجيا مقابل أن تفك الولايات المتحدة الأمريكية الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والحصار الاقتصادي، لكن إيران بدأت تراوغ وبدأت تحاول أن تفسر بنود مذكرة إسلام أباد بتفسيرات يعني غير مفهومة. أو يعني الجميع يعلم أن إيران يعني تحاول أن تراوغ منذ البداية، وهناك التيار المتشدد في الحرس الثوري الإيراني يحاول أن يفرض هيمنته على المضيق، لكن إسلام أباد منذ اليوم الأول تعارض أن تكون لإيران هيمنة كاملة على المضيق لأنه ممر مائي دولي. صحيح هناك جزء مشاطئ لإيران، لإيران الحق عليها، وجزء مشاطئ لسلطنة عمان لها الحق عليه، وهناك ممر يعني بين الطرفين وهو ممر دولي لجميع الدول المشاطئة على الخليج العربي حق استخدامها، لكن إيران تحاول فرض هيمنتها وهو ما تعرضه باكستان ودائما تؤكد.
0: طب أمام هذا المشهد أستاذ عبد الرحمن، هل نتوقع أي خرق؟
1: إسلامات يعني تحاول يعني كما ذكرت يعني الاتصالات الأخيرة والاتصالات المكثفة التي تجريها باكستان مع الأطراف المعنية هي محاولة لإعادة الطرفين إلى تنفيذ عملية مذكرة التفاهم وعدم التوجه نحو الحلول العسكرية التي شهدناها خلال الأيام الماضية. باكستان في الفترة الحالية يعني تركز على إلزام الجانب الإيراني بعدم انتهاك بنود الاتفاقية والمضي في التفاوض مع الجانب الأمريكي بدعم من الوسيط القطري والوصول إلى حل دائم، إلى حل سلام دائم خلال الفترة 60 يوم التي تفرضها مذكرة التفاهم. ولازالت الجهود يعني جارية رغم أن هناك يعني بعض المسؤولين في إيران يعني غير متفائلين من سوء تجاوب الجانب الإيراني مع مساعي السلام.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك. طلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. عرقلت روسيا والصين قرارا في مجلس الأمن لمناقشة الملف النووي الإيراني، وانتقدت نائبة المندوب الأمريكي في المجلس ما وصفته بعراقيل روسية وصينية مشددة على أن

0: الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي له الحق في دون تأخير ودون إبطاء أي قرارات دولية. كما أكدت نائبة المندوب الأمريكي على أن الانتهاكات الإيرانية لا يمكن تبريرها من أعضاء المجلس، مضيفة أن إجراءات طهران تتنافى مع مذكرة التفاهم.
1: We strongly reject the assertions made by the representatives of the Russian Federation and China, and fully support the statements that have been made by the representative of the United Kingdom and of France. We are, of course, in support of moving forward with this meeting. Resolution 2231 remains a matter properly before the Security Council. Member states have every right, and indeed this council has a responsibility to discuss it. We are disappointed that we continue to see obstruction from two council members on this file. Efforts to prevent discussion do not strengthen multilateralism, they weaken it. The Security Council should never shy away from examining issues that fall squarely within its responsibilities simply because some members find the discussion inconvenient. I urge everyone to join us in voting yes to adopt the agenda, hold the meeting, and allow the council to proceed with its work.
0: من جهته اتهم مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة اتهم إيران بنسف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عبر استئناف اعتداءاتها وتهديد أمن الملاحة في منطقة هرمز.
2: فلم تمضي سوى ساعات على الإعلان عن مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى سارعت إيران إلى نسف مضامينها السلمية باستئناف اعتداءاتها على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتهديد أمن وحرية الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز بما فيها الناقلة القطرية رقيات والناقلة السعودية وديان.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مالي والجزائر تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح المجال الجوي أمام الرحلات القادمة. ولدينا أيضا الجيش النيجيري يعلن عن قتل أكثر من 300 إرهابي في شمال البلاد.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. استأنفت الجزائر ومالي التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى السفراء بعدما أعلنت الجزائر إعادة سفيرها كمال رتيب إلى باماكو.

0: بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بحسب بيان للخارجية الجزائرية. وقالت الخارجية الجزائرية أن القرار يأتي في إطار عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي على أساس الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون. وفي المقابل أيضا أعلنت مالي إعادة سفيرها إلى الجزائر في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ أبريل من عام 2025. كما أعادت الجزائر فتح مجالها الجوي بالكامل أمام الرحلات القادمة من مالي والمتجهة إليها وفق ما أفادت به وسائل أعلام رسمية. وكان البلدان قد أغلقا مجالهما الجوي أمام طائرات كل منهما في أبريل من عام 2025 بعد أزمة كبيرة. أفاد مفوض الإعلام في ولاية زامفارا النيجيرية بأن الجيش استهدف قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية في منطقة جومي، وقتل الجيش أكثر من 300 عنصر إرهابي، واصفا العملية بأنها اختراق كبير في جهود مكافحة الجرائم العنيفة. ومن جهتها أعلنت نيجيريا في الفترة الأخيرة عن نجاحها في القضاء على عناصر إرهابية. ومع استمرار شح الغاز المنزلي في غزة يواصل السكان البحث عن بدائل لإعداد الطعام في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، فيما برزت مبادرات فردية تعتمد على إعادة تدوير الحديد لصناعة مواقد بديلة في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة في غزة. نتابع.
1: في مساحة ضيقة داخل خيمة تحولت إلى ورشة حدادة، يحول أمير بقايا الحديد المعاد تدويره إلى موقد يعمل بزيت الطهي مستعينا بمعدات بسيطة. أمير يحاول توفير بديل يخفف معاناة سكان غزة مع استمرار شح الغاز المنزلي بعدما أصبحت وسائل الطهي التقليدية بعيدة المنال بالنسبة لكثير من الأسر.
2: اليوم صنعنا جهاز بنحط هنا السيرج على الجهاز، وهنا بنشبك استشوار شعر نظام هواء، وهنا في شبر تفتح بصير ايش يعطيك نار عالية.
1: وبالنسبة لمستخدمي يمثل هذا الموقد بديلا للطهي في ظل صعوبة الحصول على الغاز وتزايد الاعتماد على الحطب، إلا أن تشغيله يحتاج إلى توفير الزيت واستشوار الكهربائي لضخ الهواء، ما يجعل انقطاع الكهرباء عائقا إضافيا أمام استخدامه.
3: اليوم ما فيش غاز، وكمان برضو في السيرج برضو فيش له كهرباء، كمان احنا برضو اعتمادنا على الكهرباء لانه بيشتغل على ماكور استشوار.
4: لا الكهرباء متوفر ولا الغاز متوفر، وانا شرينا البديل وبرضو على الفاضي.
1: ولا يعد هذا الموقد سوى واحد من البدائل التي فرضتها أزمة الغاز المستمرة منذ اندلاع الحرب، إذ لا يدخل القطاع يوميا سوى نحو 5 شاحنات غاز، وهي كميات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، ما يدفعهم إلى البحث عن وسائل بديلة للطهي. في غزة لم تعد الحاجة أم الاختراف حسب، بل أصبحت وسيلة للبقاء، ورغم تعدد الحلول فإنها تبقى عاجزة عن تلبية احتياجات السكان. فالأزمة لا تحل بالبدائل المؤقتة، بل بفتح المعابر وإدخال المساعدات وضخ الوقود لتخفيف معاناة الأهالي. من غزة، محمد حمو، العربية.
0: وإلى اليمن، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجالي في مقابلة مع العربية إن إصرار الحوثيين على تسيير رحلات شركة مهان الإيرانية بدلا من الناقل الوطني اليمني يحمل أهدافا سياسية ويهدف إلى جر اليمن إلى الحرب.
5: الهدف هو هدف سياسي بامتياز، وخروج الحوثي يريد أن يزج باليمن والمنطقة، ويعرف أننا نسبح لذلك ورافضين هذا الإجراء، فهو يريد أن يخرج من استحقاقات داخلية من دفع رواتب وخدمات وما إلى ذلك، ومن أزمات داخلية في المناطق الوسطى وأزمات قبلية في المناطق الشرقية وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. فعليهم التزامات كبيرة، يريد أن يزج بالمجتمع اليمني والمنطقة في أتون فوضى أو حرب.
0: وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استعداد الحكومة لتسيير الحرب

0: رحلات جوية عبر الناقل الوطني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فور توافر ضمانات تمنع الحوثيين من الاعتداء على الطائرات.
1: نحن مستعدين أن نقوم بواجبنا لأن المواطنين هم مسؤوليتنا من صعدة إلى عمران إلى فعز إلى الحديدة إلى كل مكان من الأراضي التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثية. مستعدين أن نوفر عبر الناقل الوطني للجمهورية اليمنية والخطوط اليمنية توفير الرحلات اللازمة والإنسانية في حال توفر ضمانات عدم الاعتداء على الطائرات واحتجازها.
0: إلى العراق، حيث قال مجلس القضاء العراقي أنه أصدر حكما غيابيا على المتهم نور زهير لمدة 10 سنوات مع العمل على إعادته للعراق، فضلا عن استعادة ما يعادل 280 مليون دولار من أصل نحو 1.1 مليار دولار استولت عليها شركة نور زهير.

0: ونبقى في العراق، فبعد سنوات من الدمار والعزلة تعود الموصل إلى واجهة السياحة العراقية مستفيدة من ترميم معالمها التاريخية وإعادة إعمار أحيائها، لتتحول تدريجيا إلى محطة يقصدها الزوار من داخل العراق وخارجه. متابعة.
1: بعد 9 أعوام على استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، لم تعد المدينة تذكر بوصفها ساحة حرب، بل بوجهة يقصدها الباحثون عن التاريخ والحضارة. فالسياحة التي كانت تقترب من الصفر بدأت تستعيد حضورها مع تزايد أعداد الزائرين الأجانب والعرب، إلى جانب السياحة الداخلية.
2: ومن بين هؤلاء وصلت السائحة الأمريكية مورينا إلى متحف قبو جامع النورية الذي كشف عنه خلال أعمال إعادة الإعمار كبيت للصلاة، لتبدأ رحلتها من المكان الذي تختزن جدرانه أكثر من 8 قرون من تاريخ الموصل.
3: الجزء الأجمل هو التاريخ والثقافة هنا. نحن الآن في جامع النوري، وأرى أنه من المذهل حقا أن نكون وسط كل هذه الثقافة القديمة ونتعلم عن تاريخ هذا المكان. وبالطبع المئذنة وهي رمز المدينة جميلة جدا بمجرد النظر إليها.
2: لم تعد المدينة القديمة مجرد ذاكرة للحرب، بل أصبحت محطات يقف عندها الزوار من الجوامع والكنائس والأديرة إلى الأسواق التراثية وضفاف دجلة، فيما يقود متطوعون وشباب موصليون الزائرين في جولات تعكس الوجه الحقيقي للمدينة وتقدم صورة مغايرة لما عرفه العالم خلال السنوات الماضية.
4: اليوم نسعى بأنه نجذب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم إلى مدينة الموصل، كون الموصل الآن هي ديستنيشن، وجهة حقيقية للسياح، وأي شخص أكيد يجي للعراق هو لازم يزور مدينة الموصل.
2: نحو 400 إلى 500 ألف زائر من السياحة الداخلية سنوياً، 3 إلى 5 آلاف سائح أجنبي ضمن الوفود والجولات المنظمة، واقع أعاد الحياة إلى مرافق السياحة في المدينة بعد ركود طويل.
5: بعد إعمار هذا الفندق الحمد لله نسجل استقبال العشرات شهريا من السياح الأجانب والأشقاء العرب، خصوصا الخليج والدول المجاورة الأخرى.
6: بعد أن تم إعمار هذه المواقع الأثرية والتراثية عن طريق المنظمات الدولية بإشراف من كوادر الهيئة العامة للآثار، فتحت جميع أبواب هذه المواقع لتكون مناطق جذب.
2: ويترافق هذا الحراك مع مشاريع حكومية لإعادة تأهيل المواقع الأثرية وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية ضمن خطط تستهدف إعادة الموصل إلى خريطة السياحية العراقية والإقليمية. من الموصل هيثم أحمد، العربية.

ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إدارة ترامب تقلص تكاليف حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. ولدينا أيضا أبل تقاضي أوبن إي آي بتهمة سرقة أسرار تجارية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أهلا بكم من جديد. وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجتين صاروخيتين. هذا وأفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تطبيق تيليجرام، سمع ما لا يقل عن 5 انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة، وذلك بسبب هجوم روسي صاروخي عليها. وكشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية أن الهجمات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 93 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ بداية يوليو. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان قد أعلن عن إنشاء قيادة جديدة لقوات الرد السريع، مؤكدا أنها ستعزز القدرات القتالية وستؤثر في روسيا خلال الحرب.
1: وقعت اليوم مرسوما بإنشاء قيادة خاصة ضمن القوات المسلحة، قيادة ذات نفوذ بعيد المدى بل عالمي، وسيكون لها تأثير على روسيا خلال هذه الحرب. ستحمل هذه القيادة اسم قوات الرد السريع، وستجمع بين القدرة القتالية لقوات الاقتحام والعناصر اللازمة والمدفعية الضرورية وغيرها من الوسائل لتحقيق أقصى استجابة عملياتية على الجبهة، وستكون قوة اقتحام حديثة ومتطورة تقنيا. ويجب أن يكون قائد قوات الرد السريع المشتركة قائدا عسكريا متمرسا، لذلك سيتولى هذه المهمة بطل أوكرانيا ديمترو فوليشين، وهو قادر على ضمان مواصلة تطوير قدراتنا.
0: وقبل ذلك شدد الكرملين على أن روسيا ستواصل إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. في روسيا ارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من الضعف وسط أزمة شح الوقود، وذلك بعد استهداف مسيرات أوكرانية مصافي النفط وطرق الإمداد. الأزمة دفعت الرئيس الروسي إلى مطالبة حكومته بحل عاجل بالتزامن مع قرارات باستيراد البنزين والديزل وحظر تصديرها من موسكو. مراسل العربية رائد الأغبر والتفاصيل في التقرير التالي، نتابع.
2: لا زالت أزمة الوقود مستمرة في روسيا وشح مادتي البنزين والديزل، خاصة في المقاطعة

0: المقاطعات الحدودية وما سمي بروسيا الجديدة، المقاطعات التي انضمت إلى روسيا لاحقا. لكن هنا في العاصمة الروسية موسكو نرى ازدحام السيارات على الدور، طوابير كبيرة أمام محطات الوقود، كما نرى في الصورة زميلي المصور يسلط الضوء على هذه الطوابير لشراء مادة البنزين أو مادة الديزل. أيضا لا بد من تسليط الضوء على اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الوزراء ومسؤولي المقاطعات، حيث طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نائب رئيس الوزراء بأن تحل الأزمة بشكل سريع، وخاصة في شبه جزيرة القرم وفي مناطق ما سمي بروسيا الجديدة، وإيصال المساعدات والإمدادات بالوقود فورا وبأسرع فترة ممكنة.
1: نحن مستعدون للنظر في الأزمة مع زملائنا في القرم وسيفاستوبول.
2: نعم، ولكن لنتفق أن الأسلوب ليس بأن تنظروا في الأمر أو لا تنظروا، فالمطلوب النظر وحل الأزمة بأسرع وقت ممكن.
0: أيضا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار مادتي البنزين أو الديزل ارتفعت لثلاثة أضعاف في المقاطعات القريبة من الحدود الأوكرانية.
3: الآن الأسعار في شبه جزيرة القرم ارتفعت للضعف وأكثر من ضعفين، حيث أن بنزين عيار 95 وصل سعره ل 197 روبل في المحطات الرسمية.
0: هنا لابد أيضا من الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تسلط نيرانها بالمسيرات على مصافي البترول وحتى على محطات الوقود والطرق السريعة التي تصل الإمدادات منها إلى المقاطعات الحدودية مع أوكرانيا. أزمة كبيرة في الوقود، تعمل الحكومة الروسية على حلها بأسرع وقت. صرح أيضا ألكسندر نوفاك وهو مسؤول الطاقة في روسيا إلى أن روسيا أوقفت تصدير مادتي البنزين والديزل وتعمل على استيراد البنزين من خارج البلاد. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، موسكو.
4: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم كيم جونغ أون قوله إنه نتلقي مسؤول عسكري كبير من الحزب العمال الحاكم الرشا يعد جريمة سياسية، وبالتالي يستوجب ذلك عزله وإحالته إلى السلطات المختصة. جونغ أون أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مشترك للحزب الحاكم والجيش في بيونغ يانغ، حيث استعرض تفاصيل جريمة فساد تورط فيها باك هيت شول نائب المدير السابق للمكتب السياسي العام في الجيش الشعبي. في الكونغو أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع في الساعات 24 السابقة إلى 1830، منها 648 حالة وفاة. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة كان قد أعلن أيضا عن إصابة مواطن أمريكي يعمل لدى منظمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بفيروس إيبولا. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا المدمرين إلى 4000 قتيل، فضلا عن نحو 17000 مصاب وألاف الآخرين في عداد المفقودين. كما تشير التقديرات الرسمية إلى أن الخسائر المباشرة بلغت 7 مليارات دولار، وقد ترتفع إلى 10 مليارات دولار.

في كوبا أعلنت شركة الكهرباء العامة على منصة أكس أعلنت عن حدوث انهيار كامل للتيار الكهربائي الوطني، وهو ثاني انقطاع شامل على مستوى البلاد في غضون 5 أيام والتاسع في الجزيرة منذ أواخر عام 2024 والرابع منذ مطلع العام الجاري. وأوضحت السلطات في هافانا أن انقطاع الكهرباء الشامل نجم عن عدم استقرار الجهد الكهربائي وانخفاض مستويات الإنتاج بسبب الحظر الأمريكي المستمر على إمدادات النفط منذ 6 أشهر.

مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة من هايتي وست دول أخرى، وذلك قبل ساعات من انتهاء صلاحياتها. ويأتي القرار بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي بأن إدارة ترامب تملك صلاحية إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا. أقرت الإدارة الأمريكية تعديلا يقلص نطاق الحماية التي يوفرها قانون أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، التي من ضمنها النسر الأصلع الذي هو رسميا طائر أمريكا الوطني. وقالت وزارتا الداخلية والتجارة إن التعديل سيخفض تكاليف التراخيص والامتثال التنظيمي لقطاعات الطاقة والتعدين والزراعة وصيد الأسماك، فيما أعلنت إحدى المنظمات البيئية الأمريكية اعتزامها الطعن على القرار أمام القضاء. ضرب اعصار بافي جزيرة إتشيغاكي جنوب اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية وخدمات العبارات البحرية في جميع أنحاء البلاد.

ومن أخبار الفيضانات إلى الحرائق، إذ أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إخلاء السكان في شمال مقاطعة لوس أنجلوس بعد اندلاع حريق غابات امتد إلى غابة أنجلوس الوطنية. وقالت السلطات أن الحريق التهم نحو 1300 فدان، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليه.

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 وفقد 23 آخرون إثر اندلاع حريق غابات واسع النطاق في بلدة في مقاطعة ألميريا في إقليم الأندلس جنوبي شرقي إسبانيا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات دموية تشهدها البلاد هذا الصيف.

0: والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح نتابع.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غلطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كونسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته، عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة. إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: وإلى هذا الخبر، حيث رفعت شركة أبل دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا تتهم فيها شركة أوبن أي آي بسرقة أسرار تجارية، وذلك في إطار سعيها لبناء أجهزتها الخاصة لتشغيل تشات جي بي تي، وهو ما يمثل تصدعا كبيرا في التعاون بين الشركتين. وقالت أبل في الدعوى إن موظفين سابقين سرق أسرارها التجارية لصالح أوبن أي آي، وأن الهدف من الدعوى هو وضع حد لهذا النمط المنصف من سوء السلوك على مستوى المؤسسي. هذه النشرة إلى العناوين. ترامب يهدد طهران بالقول إن الصواريخ جاهزة للإطلاق وقادرة على إبادة جميع المناطق إذا نفذت تهديداتها باغتياله. عرقجي يتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق ويعتبر أن الامتثال لوقف النار يجب أن يكون متبادلاً. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف، يسفر عن إصابة 6 أشخاص وسمع دوي 5 انفجارات على الأقل في كييف. أعداد ضحايا زلزال فنزويلا يتجاوز 4000 قتيل ونحو 17000 جريح وآلاف المفقودين. ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1830، منها 648 حالة وفاة. نهاية النشرة.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
2: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
3: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
7: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
6: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
7: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
3: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
8: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
9: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
10: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
9: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
10: المقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
9: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
10: اللي يضرب أصياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
3: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 6:30 على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها

0: قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الصواريخ الملقمة والجيش لديه أوامر جاهزة لتدمير جميع المناطق، وترامب يهدد إيران إذا حاولت اغتياله. واشنطن تطالب طهران ببيان علني يؤكد فتح مسارات هرمز أمام السفن وتتعهد فيه بوقف الهجمات. عرقجي يهاجم واشنطن ويتهمها بانتهاك مذكرة التفاهم عبر إعادة العقوبات على النفط الإيراني. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف، يسفر عن إصابة 6 أشخاص وسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في كييف.

0: الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى هذه النشره المفصله المقدمه من العربيه. نبدا نشرتنا من تهديدات الرئيس الامريكي الاخيره لايران، اذ قال ترامب ان الاف الصواريخ الامريكيه جاهزه للاطلاق وموجهه نحو ايران، مؤكدا انها ستطلق فورا اذا اقدمت الحكومه الايرانيه على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب اضاف انه اصدر اوامره للجيش الامريكي لتدمير ايران خلال عام واحد قابل للتمديد اذا اقدمت ايران على اغتياله او محاوله اغتياله.
1: اللافتات التي توعدت بقتل ترامب لم تنتهي بانتهاء مراسم جنازة خامنئي، بل عادت على هيئة تقرير استخباراتي. تقرير جديد وجه من تل أبيب إلى واشنطن بأدلة لمخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لول ستريت جورنال. ترامب تلقى تحذير إسرائيل وهو في طريقه إلى أنقرة، وعند وصوله ألمح إلى وجود تهديدات إيرانية لحياته، ما اضطر لمغادرة القمة في وقت مبكر بسبب مخاوف أمنية.
2: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية، أنا على كل قوائمهم، رأيت هذا الصباح أنني موجود على كل واحدة من قوائمهم وحتى الآن.
1: لم تكن تفاصيل المؤامرة واضحة على الفور. بحسب الصحيفة فإن واشنطن تلقت معلومات استخباراتية

0: متواصلة في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لكن التحذير الإسرائيلي كان جديداً ويتعلق بمخطط محدد. ولفت التقرير الإسرائيلي المشيعين الذين دعوا لقتل ترامب ورفعوا لافتة تعد بمكافأة قدرها 100 مليون دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي. مصادر أمريكية أشارت إلى أن المعلومات الاستخباراتية قد تكون مجرد محاولة للتأثير على قرار ترامب، لا سيما مع تعقد الأوضاع مؤخراً وإمكانية تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، فضلاً عن التوتر الذي شهدت العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت طهران قد تعهدت منذ سنوات بالانتقام من ترامب في ولايته الأولى بسبب إصداره أمراً باعتقال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. سلطان العيبان، العربية.
1: التصعيد الكلامي من ترامب سبقه تأكيد مسؤول أمريكي للعربية أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية، وأضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. كما جدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أيضا أن واشنطن طالبت إيران بإصدار بيان علني تؤكد فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون رسوم. الولايات المتحدة كانت أعلنت عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت مصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب الصرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. العقوبات استدعت ردا من الخارجية الإيرانية، إذ قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن طهران أوفت بكلماتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة 9 منه، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. وأضاف عرقجي أن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. هذا وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. عرقلت روسيا والصين قرارا في مجلس الأمن لمناقشة الملف النووي الإيراني، وانتقدت نائبة المندوب الأمريكي في المجلس ما وصفته بعرقيل روسيا والصين، مشددة على أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لديها الحق في مناقشة البرنامج النووي الإيراني دون تأخير. كما أكدت نائبة المندوب الأمريكي على أن انتهاكات إيران لا يمكن تبريرها من أعضاء المجلس، مضيفة أن إجراءات طهران تتنافى مع مذكرة التفاهم.
2: We strongly reject the assertions made by the representatives of the Russian Federation and China, and fully support the statements that have been made by the representative of the United Kingdom and of France. We are, of course, in support of moving forward with this meeting. Resolution 2231 remains a matter properly before the Security Council. Member states have every right, and indeed this council has a responsibility to discuss it. We are disappointed that we continue to see obstruction from two council members on this file. Efforts to prevent discussion do not strengthen multilateralism. They weaken it. The Security Council should never shy away from

0: from examining issues that fall squarely within its responsibilities simply because some members find the discussion inconvenient. I urge everyone to join us in voting yes to adopt the agenda, hold the meeting, and allow the council to proceed with its work.
1: ومن جهته التامة مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة اتهم إيران بنسف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عبر استئناف اعتداءاتها وتهديد أمن الملاحة في منطقة هرمز.
2: فلم تمضي سوى ساعات على الإعلان عن مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى سارعت إيران إلى نسف مضامينها السلمية باستئناف اعتداءاتها على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتهديد أمن وحرية الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز بما فيها الناقلة القطرية رقيات والناقلة السعودية وديان.
1: كما شدد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة على أن نجاح أي مسار دبلوماسي مع إيران يتطلب امتثالا كاملا لالتزاماتها الدولية واستعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: أن أي تقدم دبلوماسي لن يكون مستداما دون امتثال كامل وشفاف للالتزامات الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويؤكد تقرير الأمين العام استمرار التحديات المرتبطة بأنشطة التحقق والرصد وفقدان استمرارية المعرفة بالبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يجعل استعادة التعاون الكامل مع الوكالة شرطا أساسيا لإعادة بناء الثقة.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. أعداد ضحايا زلزال فنزويلا يتجاوز 4000 قتيل ونحو 17000 جريح وآلاف المفقودين.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: أهلا بكم من جديد. قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في مقابلة مع العربية، قال إن إصرار الحوثيين على تسيير رحلات شركة مهان الإيرانية بدلا من الناقل الوطني اليمني يحمل أهدافا سياسية ويهدف إلى جر اليمن إلى الحرب.
3: الهدف هو هدف سياسي بامتياز، وخروج الحوثي يريد أن يزج باليمن والمنطقة، ويعرف أننا نسمح لذلك ورافضين هذا الإجراء، فهو يريد أن يخرج من استحقاقات داخلية من دفع رواتب وخدمات وما إلى ذلك، ومن أزمات داخلية في المناطق الوسطى وأزمات قبلية في المناطق الشرقية وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. فعليهم التزامات كبيرة، يريد أن يزج بالمجتمع اليمني والمنطقة في أتون فوضى و

0: وحرب.
1: وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استعداد الحكومة لتسيير رحلات جوية عبر الناقل الوطني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فور توافر ضمانات تمنع الحوثيين من الاعتداء على الطائرات.
0: نحن مستعدين أن نقوم بواجبنا، لأن المواطنين هم مسؤوليتنا، من صعدة إلى عمران إلى فعز إلى الحديدة إلى كل مكان من الأراضي التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثية. مستعدين أن نوفر عبر الناقل الوطني للجمهورية اليمنية والخطوط اليمنية توفير الرحلات اللازمة والإنسانية في حال توفر ضمانات عدم الاعتداء على الطائرات واحتجازها.
1: استهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجتين صاروخيتين، هذا وأفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تطبيق تيليجرام عن سماع ما لا يقل عن 5 انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة، وذلك بسبب هجوم روسي صاروخي عليها. هذا وكشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية أن الهجمات الروسية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 93 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين منذ بداية يوليو. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد أعلن عن إنشاء قيادة جديدة لقوات الرد السريع، مؤكدا أنها ستعزز القدرات القتالية وستؤثر في روسيا خلال الحرب.
2: وقعت اليوم مرسوما بإنشاء قيادة خاصة ضمن القوات المسلحة، قيادة ذات نفوذ بعيد المدى بل عالمي، وسيكون لها تأثير على روسيا خلال هذه الحرب. ستحمل هذه القيادة اسم قوات الرد السريع، وستجمع بين القدرة القتالية لقوات الاقتحام والعناصر اللازمة والمدفعية الضرورية وغيرها من الوسائل لتحقيق أقصى استجابة عملياتية على الجبهة، وستكون قوة اقتحام حديثة ومتطورة تقنيا. ويجب أن يكون قائد قوات الرد السريع المشتركة قائدا عسكريا متمرسا، لذلك سيتولى هذه المهمة بطل أوكرانيا ديمترو فوليشين، وهو قادر على ضمان مواصلة تطوير قدراتنا.
1: وقبل ذلك شدد الكرملين على أن روسيا ستواصل إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح، نتابع.
3: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غلطت حارس مرمى منتخب بلجيكا، سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كوانسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته، عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة. إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: ونختم مشاهدينا بهذه الصور من حرائق الغابات جنوبي إسبانيا، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في هذه الحرائق المندعلة، وهي تعتبر الأسوأ في هذا الصيف.

وإلى العناوين. الصواريخ ملقمة والجيش لديه أوامر جاهزة لتدمير جميع المناطق. ترامب يهدد إيران إذا حاولت اغتياله. واشنطن تطالب طهران ببيان علني يؤكد فتح مسارات هرمز أمام السفن وتتعهد فيه بوقف الهجمات. العراقجي يهاجم واشنطن ويتهمها بانتهاك مذكرة التفاهم عبر إعادة العقوبات على النفط الإيراني. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة 6 أشخاص وسماع ذوي 5 انفجارات على الأقل في كييف. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون

0: كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية.
1: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
0: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: ثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة تضيء وقت الظهر، والشيخ طه في انتقاد الشعر ثلاثة مضحكة لعمري. هذه الأبيات قالها الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي في نقائض وجولة من جولات الهجاء المرير التي وجه بها المهجو هنا، وهو عميد الأدب العربي أو كما لقبه هو الشيخ طه، أحد أبرز العلامات الثقافية والفكرية التي أثرت في الحياة المصرية بل العربية، لا من خلال مؤلفاتها فقط بل من خلال مؤلفاتها وسياساتها. عن طه حسين عميد الأدب العربي وصاحب النظرات التجديدية في الثقافة والأدب التي ما زال حولها سجال مرير إلى يومنا هذا، وسيظل حينا من الدهر، وهذا هو دأب الأشخاص المميزين أصحاب الأفكار الإشكالية والمثيرة والمؤسسة أحيانا. عن طه حسين ندير نقاشا وجدالا بالتي هي أحسن، وسجال

0: نرجو أن يكون ثريا مع الدكتور خيري دوما أستاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة في كلية الأدب.
1: نفس كلية طه حسين.
0: الغريب دكتور خيري أنه في ناس تشعر أنهم لم يموتوا يعني من كثرة لو تستعرض في السوشيال ميديا مثلا الآن وهي آخر أوعية المحتوى البشري يعني أو أحدثها وتكتب اسم طه حسين مثلا في محرك بحث في فيسبوك ولا في تويتر سابقا إكس حاليا ستجد بل أنه في صفحة باسم صفحات باسم طه حسين إلى اليوم
1: طبعًا
0: ومثله
1: طبعًا
0: بعض الأشخاص طبعًا ما سر هذا الحضور الدائم؟
1: طه حسين لا ينسى لا يمكن أن يطويه الظهر لأنه في أعلام في طول التاريخ الأدبي والتاريخ الفكري صعب أن يطويهم الزمان يعني أنت لما تتكلم عن المتنبي لما تتكلم عن أمير الشعراء أحمد شوقي عن طه حسين أنت بتتكلم عن علم ترك أثرا لا ينمحي لأنه مش بس لأنه خلافي إنما لأنه أصيل لأن فيه جانبا أصيلا سيظل فاعلا مهما يمر الزمن قد نختلف حوله قد نقول باليمين أو باليسار قد نقف ضده قد نؤيده إنما في النهاية سيظل تأثيره كبيرا جدا وعلى مستويات مختلفة على مستويات المثقفين الكبار الأعلام وعلى مستويات رجل الشارع لأنه ترك أثرا هنا وترك أثرا هناك يعني أنا طه حسين بالنسبة لي هو هذا الشخص يقولوا أنه عميد الأدب العربي
0: في ناس اعترضت
1: هذه تسمية زي تسمية أمير الشعراء هي تسمية بتطلق في لحظة لكنها تجد صدى لدى الناس يعني هي لو أن شخصا أطلق على أمير الشعراء ولم يقتنع الآخرون أنه هذا أمير الشعراء فعلا لما صعد اللقب ولما أخذ مكانه في التاريخ نفس الحكاية في عميد الأدب العربي وإطلاق المسألة كان ضد الذين واجهوه وأرادوا خلعه من الجامعة وإنه يعني لكن الناس الشعب يعني بهذا المعنى احنا عندنا حاجة عاملة زي الأدب الشعبي لأنه اللقب لا يجد مكانا لدى الناس إلا إذا يعني ممكن نقول عندي مطربة مش عارف إيه أو ده ثم يمر الكلام دون أن يلتقط الناس تلتقط ما تجد فيه حقيقة
0: وهذا أو الذي ما تجد فيه
1: أو هذا الذي يبقي فأنا رأيي أنه عميد الأدب العربي أو أمير الشعراء هي ألقاب أطلقت في لحظة من التاريخ هكذا لكنها وجدت صدى لدى الناس والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي لأنها تعترف له بفضل ولأنها تجد فيه شيئا أصيلا مستمرا إلى اليوم
0: جميل طيب أنا أود أيضا أن أشاركك وأشارك الكرام والكريمات هذه المادة لتضع لنا ملامح يعني نرجو أن تكون بس توضح بعض الشيء حول حياة عميد الأدب العربي دكتور طه حسين.
2: طه حسين أديب مصري لقب بعميد الأدب العربي ولد في محافظة المنيا سنة 1889 أصيب في صباه بالعمى لكن هذه العاهة لم تطفئ النور في عقله درس في الأزهر والجامعة الأهلية المصرية وفي فرنسا ثم نال الدكتوراه تولى طه حسين مناصب أكاديمية مختلفة أستاذا وعميدا ورئيسا للجامعة ثم وزيرا للمعارف لكن أثره الأكبر كان في كتبه وبالخصوص كتاباه الأيام وفي الشعر الجاهلي في كتابه الأيام سرد قصة حياته ناقدا أسلوب الحياة القديم وأسلوب التعليم التقليدي ومختلف أوجه الحياة ما جعله أحد أكثر الكتب تأثيرا في القراء العرب أما كتابه في الشعر الجاهلي فقد زلزل الساحة الثقافية والدينية في عشرينيات القرن العشرين مواقف طه حسين الناقدة والشاكة في المسلمات استمرت عقودا بعد ذلك ليخوض معارك أدبية مع أشهر معاصريه ويدون المقالات والكتب في وطيس تلك الحروب الثقافية بعدما يزيد على نصف قرن من رحيله سنة 1973 ما زال طه حسين أحد أبرز الوجوه الثقافية الحاضرة في النقاشات والسجالات الفكرية العربية وهو ما نقل به طه حسين دور الأديب من تذوق الأدب إلى تخوم الفكر ونقد الثقافة السائدة

0: لعل طه حسين من أشهر المكفوفين في الوقت المعاصر أو في الزمن الأخير من أعلام الأدب والثقافة. وحينما توفي أتذكر في مرثية لها نزار قباني فيها شطر بيت يقول إنما نحن معشر العميانين. سؤالي، هل العمى والنشأة الصعبة في الصعيد الذي كان مخططا له أن يكون شيخا أزهريا، تعرف في الأرياف الولد لما يصير في عاهة ولا أعمى هذا المجال الوحيد، ما يقدر لا يزرع ولا يفلح ولا يقلع ولا، فهل النشأة الصعبة هذه شكلت نفسية طه حسين القلقة المتسائلة؟
1: مؤكد، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه النشأة تركت أثرا عميقا جدا في طه حسين. طه حسين ظل مقاتلا حتى النهاية، وهو التكوين المقاتل ده مصدره الأساسي هو هذه النشأة المركبة جدا الصعبة جدا، واللي عكسها هو في كتاب الأيام وكتب عنها بشكل لا يمكن تكراره، لا يمكن أن يعني أن تفلت منه. أنا أظن أنه كتاب الأيام يعني فضل علامة بالنسبة للقراء في كل مصر ويمكن في كل العالم العربي الذي قرأ الكتاب، لأنه كل طفل في كل قرية رصد هذا الكفاح العظيم الذي سجله طه حسين في لحظة من الزمن. وطبعا هناك علاقة بين الأيام وبين في الشعر الجاهلي، لكن هذا الكتاب ظل مؤثرا ليس فقط لأسلوبه إنما للأمل الذي يعطيه لأطفال الفقراء في كل القرى المصرية وفي كل قرى العالم العربي إن لم يكن في كل قرى العالم، كيف صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه كل الظلم والقهر والمرض والعمى وكذا وكذا وكذا ووصل إلى ما وصل إليه. فهي قصة كفاح مرعبة بالنسبة لطه حسين، ولا يمكن أبدا أن تفكر في هذه القصة من الكفاح والنضال والقتال في حياة طه حسين ما لم تعد إلى طفولته في إحدى قرى المنيا في صعيد مصر. كتاب الأيام هو المرآة التي نرى فيها نشأة طه حسين، لأنه مثلا في هذا الكتاب في جانب أدبي طبعا ممكن نتكلم عنه، إنما في جانب مثلا الفصول اللي بيكتبها عن شيوخ العلم في القرى والمدن والأقاليم، الفصول اللي بيكتبها عن تربيته، عن أبوه، عن أمه، عن كل مراحل حياته، هي فصول حتى الفصول اللي كتبها. وأنا لا يمكن أنسى أبدا الفصلين اللي كتبهم عن وفاة أخوه وأخته بالكوليرا، وكيف كان علاجهما، وكيف أنه ما حدش اتحرك لكي ينقذهم أو ينقلهم إلى المستشفى. هي ثقافة نقد عظيم جدا ظلت فاعلة في حياة طه حسين حتى النهاية. يعني كل مرحلة واجه فيها طه حسين مجتمعه عاد مرة أخرى إلى الطفولة، يعني بمعنى أنه لما وجه بالكفر وبالإلحاد وبكذا لما كتب الشعر الجاهلي كتب على طول الأيام، في علاقة بين الكتابين، لأنه كتب الأيام دفاعا عن نفسه ودفاعا عن هذا التاريخ الطويل، وكأنه بيعيد تاني أمام الناس هذه هي الطريقة التي تفكرون بها، هي التي فعلت بي كذا وكذا وكذا وأنا طفل، وأنا لن أترك لكم الفرصة مرة أخرى لكي تعيدوا الكرة. فهي حياة نضال مستمر، ومؤكد أن هذه النشأة تركت أثرا عميقا جدا في شخصية طه حسين التي ظلت طوال التاريخ تناضل بهذا المعنى، تناضل من أجل نفسه وتناضل من أجل مجتمعه الذي لا يريد له أن يمر بهذه التجربة مرة أخرى.
0: وكأنه عمم ما جرى له في إحدى قرى الصعيد المصري ليجعلها حالة عامة ويرتقي بها من الشخصي إلى العام.
1: صحيح.
0: وتصبح المشاكل التي تعرض لها سواء موت أخويه أو أخته وأخوه
1: أو فقده
0: أو فقده لبصره أو
1: طريقة صعبة كله أو حتى
0: هذا ينطبق على مصر كلها.
1: صحيح.
0: مش بس
1: صحيح.
0: في المجال الصحي حتى في المجال الفكري.
1: وتأثير كتاب الأيام في هذا إنه كتاب الأيام ليس حالة خاصة. كتاب الأيام طبعا هو حياة طه حسين، لكنه حياة كل طفل جاء من قرى مصر، حتى لو كان مش أعمى بس هو بيواجه مشكلات تشبه العمى الذي تعرض له طه حسين. فأنا مثلا وأنا طفل حين قرأت الأيام كنت أرى نفسي في طه حسين، أنا ابن الفقراء اللي هو فضل طه حسين ابن الفقراء حتى النهاية، بمعنى فكرة مجانية التعليم وكل ما خاضه من نضال كان جاي من أنه ابن هؤلاء الفقراء الذي لا يريد لهذه المآسي أن تتكرر.

0: ده قيمة كتاب الأيام فكريا غير بقى قيمته أدبيا اللي ممكن نتكلم عنه.
1: هو كيف ترك الأزهر؟ هو بدأ أزهريا.
0: هو بدأ أزهريا طبعا وتعلم في الأزهر. هو ترك الأزهر لأنه برضو وجه بطريقة التعليم في الأزهر، وهو اتربى في الأزهر ودماغه أزهرية وحفظ القرآن وتعلم العلوم العربية القديمة عن طريق كبار علماء الأزهر اللي كانوا بيعلموا في الوقت ده، وبنيته الأساسية أزهرية طه حسين، لكنه كان يريد أن يغير. يعني مجرد أن أعلن عن الجامعة المصرية هو انتقل، وعندنا وثائق في كلية الأداب لطلب طه حسين الانتقال إلى الجامعة المصرية الناشئة، ولم ينتقل لكي يتعلم وفقط، لكن انتقل لكي يناضل أيضا ويناقش. يعني في شكاوى لطه حسين في وثائق كلية الأداب، شكاوى لطه حسين من طريقة الأستاذ الذي يعلم، من كلمة عملها الأستاذ. يعني هو في كل مرحلة من حياته كان مشاكسا، يعني ظل على هذه المشاكسة من البداية إلى النهاية، لأنه التكوين المشاكس النضالي ده بدأ من الطفولة واستمر معه وصعد، لأنه كان بيعتبر أنه معركته مثلا في الشارع الجاهلي، أنه قبل معركته حتى في الشارع الجاهلي، معركته في الكلية حين دخل إلى الجامعة المصرية، معركته أن يأخذ حقه، أن يناضل في سبيل الحصول عليه. بقول لك في شكاوى صغيرة مسجلة في كلية الأداب من طه حسين الطالب الذي دخل قبل في كلية الأداب، وحتى من طه حسين الذي سيرسل في الدكتوراه، دفاعا عن حقه حتى لو كان هذا الحق يبدو بالنسبة لنا صغيرا.
1: هو كلية الأداب عاملة له مركز أو مكان لحفظ أرشيفه مثلا؟ سؤال خطأ.
0: لا، إحنا عندنا في كلية الأداب حاجة اسمها أرشيف، يعني مش أرشيف، الذاكرة الإلكترونية لكلية الأداب، ومسجلين في
1: حفظ شيء لطه حسين خاص.
0: لا، ليس هناك شيء لطه حسين.
1: ربما هذه فرصة
0: لوحده.
1: فرصة
0: طبعا،
1: فرصة لأن يجمع يعني
0: في الكلية في الكلية في قاعة مجلس الكلية باسم طه حسين، القاعة الرئيسية التي يجتمع فيها مجلس.
1: طبيعي، لأنه كان عميد.
0: لأنه كان عميد.
1: العميد الأشهر.
0: العميد الأشهر.
1: مش لكلية الأداب القاهرة، في العالم العربي.
0: اللي خد كلمة عميد لبقت عميد الأدب العربي. طيب، بهذا المعنى.
1: أستميحك عذرا، نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل هذه الرحلة، فلا تذهبوا بعيدا.

0: ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: اهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما زال عن طه حسين عميد الادب العربي، شريكنا الاستاذ الدكتور خيري دوما استاذ الادب العربي في جامعه القاهره. هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافه العربيه، ام انه مجرد رجل منبهر بالغرب ومستغرب، خاصه مع علاقته الوطيده بالثقافه الفرنسيه؟ نستعرض هذه

0: أنا أذنت لي؟
1: أنا طه حسين كاتب يحرض على التفكير، هو لا يعطيك معلومة لكن يحرضك على استنتاج واستنباط واستخراج المعلومة من كتاباته.
2: طه حسين فتن بالمدنية الغربية فعاد يقول كما في مستقبل الثقافة في مصر ينبغي علينا أن نحيا كما يحيا الأوروبيون،
3: لأنه طه حسين ببساطة اكتشف أنه أن أنت في ثقافة وفي حضارة انتهى عطائها ووقعت في، يعني هو عنيفة جدا وبالغة العمق من التخلف ومن الانعزال عن العالم، ثقافة انقطعت عن التواصل مع العالم لقرون.
0: طه حسين منبهر بالغرب أو معتد بثقافته لكن يريد تنويرها؟
4: لا، أنا أعتقد الثاني، أنه صلاح حسين معتد جدا بثقافته ويريد تنويرها. يعني أنا دائما أذكر حتى في التدريس مقدمته لكتاب حديث الأربعاء، هو يريد أن يقدم للقراء المعاصرين الشعر الجاهلي. أنا لم أجد دارسا قبل طه حسين ولا بعده نجح في أن يأخذ بأيدي القراء المعاصرين إلى هذا الأدب القديم، إلى هذا الشعر القديم. أنا فاكر هذه المقدمة وهو يقول أنا سأخذكم في نزهة إلى مكان بعيد غريب، كأنه أنتم مغتربين عن هذا الأدب القديم لكنني أعرفه، وأريد أن أخذ بأيديكم إلى هذه الحديقة الجميلة التي أريد لكم أن تقرؤوها. يعني تقديم يقول لنا كيف خرج طه حسين من قلب هذه الحديقة. طه حسين تعلم في الأزهر، قرأ الشعر الجاهلي، قرأ الشعر العربي القديم، تعرف على تاريخ الأدب العربي القديم، تاريخ الثقافة العربية القديمة كأفضل ما يكون، ثم ذهب إلى أوروبا. يعني هو لم يذهب إلى أوروبا خالي الوفاض، ما عندوش معرفة، لا، عنده معرفة عميقة وظل يكافح في هذه المعرفة طوال عمره. يعني كتبه حتى عن الفتنة الكبرى، وكتبه عن الوعد الحق، وكتبه عن على هامش السيرة، هي كلها مزيد من المعرفة بتاريخ هذه الثقافة، وليست معرفة.
0: بعض يكون هذه يسمونها إسلاميات طه حسين، جت لمغازلة التيار المحافظ مثل إسلاميات العقاد والعبقريات.
4: لا، هو يقدمها بطريقته الخاصة جدا، هو حكاء عظيم وعنده معرفة واسعة جدا بهذا التاريخ وهو يقدمه بطريقته. فهل هو تنويري ولا تغريبي؟ لا، هو طبعا يريد لقومه أن يتنوروا وأن يعرفوا، لكن هناك مشكلة في طه حسين وفي جيله كله وربما في الأجيال التي جاءت بعده، إنه هؤلاء لأنهم تعلموا في الغرب ولأنهم أرادوا أن ينقلوا يعني أبناء يعني أولادهم أو ثقافتهم إلى منطقة أخرى، أنا أظن إن هم وقعوا في خطأ كبير بمن فيهم طه حسين، إنه موقف المعلم هذا موقف أنا أعرف وأنتم لا تعرفون، موقف أنا أريد أن أنقل هذه الثقافة إلى منطقة أخرى، أدى إلى ربما كان طه حسين أنجح واحد في هذه الحكاية، إنه أقلهم خطرا، لأنه لما بقول أنا المعلم ولما بنعزل عن هذه الثقافة وأريد أن أنقلها كلهم بيعملوا لا يسمعون لي. لكن طه حسين ظل ناجحا في أن يخاطب هذه الثقافة. يعني طه حسين من بين كثيرين جدا من التنويريين والذين حاولوا أن ينقلوا يعني الأدب العربي إلى أو الثقافة العربية إلى منطقة جديدة، ظل حريصا على أن يتواصل مع هذه الثقافة. يعني هو عارف كده زي شخصية إسماعيل في قنديل أم هاشم اللي راح يتعلم في الغرب وعاد لكي ساخطا على هذه الثقافة ويريد لها أن تتغير في الفصل بتاع الميدان اللي في قنديل أم هاشم. ما هو ده تعلم في أوروبا بس راجع يكسر القنديل ويغير مش عارف إيه ويخاطب الناس ويقول لهم أنتوا يعني لازم تتغيروا. طه حسين لم يكن كذلك. طه حسين عاد وكتب في الشعر الجاهلي وحاول أن يقلقل هذه الثقافة وأن يغير الأشياء الراسخة، لكنه ظل حريصا على أن يخاطب هذه الثقافة، أن يجد طريقا لمخاطبة خصوصا أبناء الفقراء، يعني خصوصا يعني الذين تقوم على يعني ظهورهم هذه الثقافة. فأنا أظن أن طه حسين برغم أنه ظل يعني مثل معظم التنويريين من موقف المعلم ومن موقف من يريد أن يغير وأصابته العزلة التي أصابت هؤلاء التنويريين جميعا، لكنه كان أنجحهم بالنسبة لي في أن يجد الطريق للوصول إلى عصب هذه الثقافة.

0: أو إلى يعني ما يحرك هذه الثقافة. ولذلك ظل ناجحا في كل كتبه، كل كتاب يضع أمام القراء يجد من يقرأه ويجد من يتأثر به ويجد من يظل على اتصال بهذا.
1: تعرف أنه حتى على المستوى الشخصي وتزوج سيدة فرنسية وكان اتصاله وثيق بالثقافة الفرنسية، من هنا يقال أنه كان من دعاة الهوية المتوسطية لمصر، الذوبان في المتوسط الاتجاه شمالا. فهل هذه التهمة تستند إلى براهين؟
0: طبعا كتابه هو البرهان الوحيد، هو كتابه في مستقبل الثقافة.
1: هذا
0: من يقرأ مستقبل الثقافة في مصر يعرف أن هذه ليست الدعوة الأساسية، هي دعوة طبعا معلنة وواضحة جدا أنه نحن أبناء ثقافة البحر المتوسط، لكن مع ذلك هو يصوغها بطريقة مركبة جدا، هي ليست هكذا يعني احنا ابناء البحر المتوسط فليس لنا علاقه بالعرب وليس لنا علاقه بالثقافه القديمه وليس لنا علاقه بالتراث مطلقا، ما ليست هكذا. هو يريد لنا ان ننتقل الى منطقه جديده، يريد لنا ان نرى العالم كما هو
1: ونصبح مثل الشمال. يعني انا اقصد احاول ألخص كلامك، يعني هو يريد أن تصبح مصر
0: لا.
1: مثل
0: هو يريد لمصر أن تتقدم، لكن هل يريد لها أن تكون مثل أوروبا؟
1: أيوة.
0: لا ليس كذلك. أوكي. بالنسبة لي ليست كذلك، على الأقل من قراءتي أنا المستقبل الثقافة في مصر ليست كذلك. هو لأنه طه حسين شخص يعني مركب، وفكرة دعوته لمجانية التعليم وأفكاره التي طرحها في الإسلاميات اللي ما نسميها الإسلاميات هي كلها محاولة لخلخلة هذه الثقافة وتحركها لكي تصبح مناسبة لهذا العصر الجديد.
1: لأنه شخصية مركبة اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. نستعرض هذه المادة.
2: هو طه حسين اللي قال ليتكلم القرآن عن إبراهيم لا نصدق شيئا من هذا، حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام. والعلماء الأزهر كفروا ليه؟
3: من هنا تجدون بأنه عندما يحكم بالارتداد على طه حسين، لماذا؟ لأن طه حسين مولانا إجا أخذ الشعر الجاهلي وقال هذا منحول، فأهم مصدر لفهم النص القرآني ماذا؟
4: وأصلا المشكلة اللي لها دعوة لا قبل الإسلام ولا بالإسلام ولا لها دعوة بالخلافة ولا غير هي قضية سياسية.
1: هذه آراء متنوعة
0: نعم
1: من أطياف مختلفة حول موضوع الكفر. كيف تعلق عليها؟
0: أنا لا أستطيع أن أحكم على أي أحد بالكفر، مش بس طه حسين، على أي حد، لأن الكفر اتهام، الكفر اتهام كبير جدا جدا، ولا يسهل أن أنا أقوله كده على أطلقه على أي حد. طه حسين مناضل ومشاكس ويذهب إلى الأماكن التي لا يذهب إليها أحد. يعني العبارة بتاعته بتاعت للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن كذا وعن كذا هي استفزاز لهذه الثقافة، لكي يقول لهم الدين في جانب والعلم في جانب آخر،
1: لا تخلطوا بينهما.
0: هنا أنا أتحدث عن تاريخ، هنا أريدكم أن تنزلوا إلى قراءة هذه المادة قراءة بعيدة عن المقدسات. المقدسات أنا مؤمن بها، هذه على جانب آخر، لكن العلم التاريخي الذي أريد أن أدعوكم إليه يقول لكم تعالوا لكي نناقش ونفهم بعيدا عن هنا المقدس كما هو مقدس. نعم. لكن هذا ليس معناه أنه القرآن يقول كلام خطأ، يعني هو الراجل الشيخ هنا خد الكلام إليه وحتى قاله بعبارات غير اللي قالها طه حسين. لكن طه حسين يريد أن يقول لنا افصلوا بين ما يقوله القرآن، لأن هذا كتاب مقدس له أصوله وله طريقته في الخطاب، وبين دراسة هذا من الوجهة التاريخية
1: اللي هو شعر
0: وهذه قضية مطروحة حتى الآن.
1: نعم.
0: يعني حتى الآن نحن نتكلم عن التطور مثلا عن داروين وعن نظريات
1: الجاهل
0: نظريات الناس. لا أنا بتكلم عن الفكرة.
1: لا الشعر الجاهلي دكتور الآن لو يطرح أحد لو يخرج أحد الآن حضرتك مثلا وتناقش الشعر الجاهلي في مكان لن تجابه كما جوبها طه حسين، أصبحت القضية
0: مسار
1: يعني
0: نقاش
1: سائغة يعني.
0: ونفكر فيها ونستطيع أن نرى ما في الأمور من تغيير يعني، لكن وقتها لما تقول إن الشعر الجاهلي ده منتحل كانت مصيبة كبيرة. إنه يعني وأنت دخلت في منطقة المحظورات. مجرد طرح الموضوع للنقاش وجعله مثارا للأخذ والرد أنا أعتبر أنه ده خطوة عظيمة جدا عملها طه حسين وغيره من الدارسين الذين جاءوا بعده لكي

0: يدرسوا. نحن حتى الآن نقرأ الشعر الجاهلي ونستمتع به ونناقش ما فيه من انتحال وما عدم انتحال دون أن نجد الحظر والخوف اللي كان موجود أيام طاعسين، لأنه هو فتح الباب للنقاش.
1: وهذا دأب الرواد.
0: صحيح.
1: يعني دائما
0: صحيح.
1: هم يتلقون صح. الصدمات الأولى.
0: صحيح. صحيح.
1: ثم يصبح الأمر
0: وهو كان، وأظن أنه كان مدرك جدا لده، وأنه لما رمى لهذه العبارات في كتاب الشعر الجاهلي ورجع عنها شوية لما جاء عمل الكتاب الثاني
1: الأدب الجاهلي،
0: لكنه كان يلقيها لكي تثير المياهر كده ولكي يفتح الباب للنقاش، لا لكي يقولون انه لكي يقولوا انه كافر وانه ملحد وانه كذا.
1: ليس هذا غرضه.
0: لا طبعا.
1: ايوه
0: طبعا.
1: بس هو استخدام هذه الاسلحه المعنويه موجوده عبر التاريخ، يعني جوه الاسلام وبره الاسلام،
0: طوال التاريخ. طوال التاريخ
1: يعني جاليليو والكنيسه
0: في ناس بالضبط في ناس بتلقي حجر في المياه الراكده لكي وبعدين تواجه، يعني على رأيك جاليليو يعني لما يقولوا له وغيره
1: ولكنها يعني تدور يقول
0: لكنها الشمس. بالضبط بالضبط. يعني هو فتح في تاريخ الفكرة أو في تاريخ العلم.
1: لا هو تراجع زي طه حسين، يعني هو قال في البداية تدور ثم لما خاف قال لا تدور، هو نازل من السلم بينه وبين نفسه قال ولكنها تدور
0: لكنها تدور.
1: هذا طه حسين، عمل الشعر الجاهلي بعد عمل الأدب الجاهلي، عمل يعني تراجع خفيف.
0: لكن حط فيه ما هو أخطر. يعني الأدب الجاهلي هذا المقدمة بتاعته هي مقدمة منهجية جدا وبتقول أنا عندي أسس علمية وأناقش على أساسها الأدب، يعني تراجع عن بعض العبارات لكنه صاغ مقدمة عظيمة.
1: نعم.
0: في دراسة طريقة دراسة تاريخ الأدب.
1: هل حتى نكون نضع الجانب الآخر من الصورة، في ناس من مريدي طه حسين غلوا في طه حسين، يعني بالغوا أو أيضا ممكن وصلوا به إلى مرتبة التحصيل أنه ما حدش يتكلم عليه ما ينتقدوا، يعني
0: دايما في حاجة من هذا النوع. مؤكد في دارسين بيقدسوا طه حسين. أنا قلت لحضرتك لا أحد يعني مقدس. هو نفسه طه حسين، لا طه حسين ولا غيره مثار تقديس. لكن طبعا هيبقى له مؤيدين شايفينه هو العظيم الذي لا يدانيه احد ومحدش يقرب منه وهكذا. ده موجود طول التاريخ برضه. يعني
1: انا دكتور ما استطيع بصراحه اقارن انا يعني بين محمود شاكر وطه حسين في التمكن من التراث العربي والمادة الشعرية.
0: لكن لكل واحد دوره.
1: لكل واحد
0: يعني
1: دوره.
0: محمود شاكر لم ينزل للمجتمع. محمود شاكر لم يخاطب أبناء الفقراء. محمود شاكر أنا بقول لك أستاذ عظيم.
1: لديه معركه.
0: أستاذ عظيم. أنا لم أقرأ كتابا مثل كتاب المتنبي عن المتنبي. لكن مع ذلك يجب أن نفرق بين معارك طه حسين ومعارك الشيخ شاكر. الأستاذ شاكر. الأستاذ شاكر معركته علمية. دخل في صراع مع لويس عوض مع كذا
1: منهجية.
0: مع لكن طه حسين معركته مع الناس، وعميد الأدب العربي بهذا المعنى، لأنه أنا بقول لك من يقرأ الأيام حتى الآن يشعر أنه مكان طه حسين، هذا الطفل الذي جاء من قرية بعيدة وصعد وفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فمعركة طه حسين مختلفة.
1: نعم.
0: ما تقدرش تحطهم في ميزان. ده معركة طه حسين هي معركة داخل المجتمع،
1: والدليل انها معركة مختلفة
0: وتملك
1: مقومات البقاء انها مستمرة.
0: طبعا طبعا.
1: وانت حضرتك تقول طبعاً. بسبب انه يمتلك افكار اصيلة وقضايا اصيلة.
0: صحيح.
1: ايضا
0: صحيح طبعا
1: في المجتمع.
0: طبعا, طبعاً.
1: غاية الشكر لك دكتور خيري دوما.
0: شكرا لحضرتك.
1: العربي
0: شكراً
1: في جامعة القاهرة في كلية الآداب تحديدا،
0: وارجو ان يكون السجال مفيدا يعني.
1: لا ان شاء الله مفيد. اي سجال مفيد ما دام
0: صحيح
1: ما دام يتوفر على الحد المقبول
0: يعني.
1: من المنهجية والموضوعية واللا شخصانية، أنا في تقديري هو نقاش وسجال حميد في
0: صحيح.
1: أي قضية
0: صحيح.
1: أقولها
0: صحيح.
1: كما يقول الأوائل بلا مثنوية أو صحيح. بلا استثناء. أشكرك دكتور حيري كما أشكر الكرام
0: سجال.
1: الله يخليك. كما أشكر الكرام على تخصيص والكريمات على تخصيص هذا الوقت لمتابعة بعض أيام طه حسين. مع السلامة.

ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد

0: السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف.

0: عربية بزنس.
1: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
2: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
1: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
2: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
0: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: الرئيس الأمريكي يهدد إيران برد شامل على أي محاولة اغتيال لشخصه. واشنطن تطالب طهران ببيان علني لفتح مسارات هرمز ووقف الهجمات على السفن. عراقجي يهاجم واشنطن ويتهمها بانتهاك مذكرة التفاهم بعد إعادة العقوبة على النفط الإيراني. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة 6 أشخاص.

0: مشاهدينا أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة لإيران، إذ قال ترامب إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا أنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف أنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي لتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله.
1: اللافتات التي توعدت بقتل ترامب لم تنتهي بانتهاء مراسم جنازة خامنئي، بل عادت على هيئة تقرير استخباراتي. تقرير جديد وجه من تل أبيب إلى واشنطن بأدلة لمخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لول ستريت جورنال. ترامب تلقى تحذير إسرائيل وهو في طريقه إلى أنقرة، وعند وصوله ألمح إلى وجود تهديدات إيرانية لحياته، ما اضطر لمغادرة القمة في وقت مبكر بسبب مخاوف أمنية.
2: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية، أنا على كل قوائمهم، رأيت هذا الصباح أنني موجود على كل واحدة من قوائمهم وحتى الآن.
1: لم تكن تفاصيل المؤامرة واضحة على الفور. بحسب الصحيفة فإن واشنطن تلقت معلومات استخباراتية متواصلة في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لكن التحذير الإسرائيلي كان جديداً ويتعلق بمخطط محدد. ولفت التقرير الإسرائيلي المشيعين الذين دعوا لقتل ترامب، ورفعوا لافتة تعد بمكافأة قدرها 100 مليون دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي. مصادر أمريكية أشارت إلى أن المعلومات الاستخباراتية قد تكون مجرد محاولة للتأثير على قرار ترامب، لا سيما مع تعقد الأوضاع مؤخرا وإمكانية تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، فضلا عن التوتر الذي

0: شددت العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت طهران قد تعهدت منذ سنوات بالانتقام من ترامب في ولايته الأولى بسبب إصداره أمراً باعتقال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. سلطان العيبان، العربية.
1: التصعيد الكلامي من ترامب سبقه تأكيد مسؤول أمريكي للعربية بأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية، وأضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. كما جدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. إذن مشاهدينا، نتابع آخر الأخبار العاجلة. إذن إعلام رسمي إيراني يؤكد وصول عباس عراقجي إلى عمان. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أيضا أن واشنطن طالبت إيران بإصدار بيان علني تؤكد فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون رسوم. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب صرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. العقوبات استدعت ردا من الخارجية الإيرانية، إذ قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة 9 من، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. وأضاف عراقجي أن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل من يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. عرقلت روسيا والصين قرارا في مجلس الأمن لمناقشة الملف النووي الإيراني، وانتقدت نائبة المندوب الأمريكي بالمجلس ما وصفته بعراقيل روسيا والصين، مشددة على أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لديها الحق في مناقشة البرنامج النووي الإيراني دون تأخير. كما أكدت نائبة المندوب الأمريكي على أن انتهاكات إيران لا يمكن تبريرها من أعضاء بالمجلس، مضيفة أن إجراءات طهران تتنافى مع مذكرات التفاهم. إذا المشاهدين، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. عدد ضحايا زلزالي فنزويلا تتجاوز 4000 قتيل ونحو 17000 جريح وآلاف المفقودين.

0: جيمس ماكارثر
1: بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدم الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير أقلام؟ إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
2: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟

فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني عثمان جلي في مقابلة مع العربية إن إصرار الحوثيين على تسيير حركة أو شركة مهان الإيرانية بدل من الناقل الوطني اليمني يحمل أهدافا سياسية ويهدف إلى جر اليمن إلى الحرب.
1: الهدف هو هدف سياسي بامتياز، وخروج الحوثي يريد أن يزج باليمن والمنطقة، ويعرف أننا نسبح ذلك ورافضين هذا الإجراء، فهو يريد أن يخرج من استحقاقات داخلية من دفع رواتب وخدمات وما إلى ذلك، ومن أزمات داخلية في المناطق الوسطى وأزمات قبلية في المناطق الشرقية وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. فعليهم التزامات كبيرة، يريد أن يزج بالمجتمع اليمني والمنطقة في أتون فوضى أو حرب.
0: استهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجتين صاروخيتين، وأفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تطبيق تيليجرام عن سماع ما لا يقل عن 5 انفجارات وانطلاق صافرات الإنذار في المدينة، ذلك بسبب هجوم روسي صاروخي واسع عليها أدى حتى الآن إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل. ارتفعت حصيلة زلزالي فنزويلا المدمرين إلى 4000 قتيل فضلا عن نحو 17000 مصاب والآلاف من المفقودين، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الخسائر المباشرة بلغت 7 مليارات دولار وقد ترتفع إلى 10 مليارات دولار. الآن مشاهدينا مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما السايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غالطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعياً إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتماداً على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع غاريل كوانسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب

0: النرويجي واحدة من أفضل فتراته عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة. إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: إذن بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يهدد إيران برد شامل على أي محاولة اغتيال لشخص. واشنطن تطالب طهران ببيان علني لفتح مسارات هرمز ووقف الهجمات على السفن. وعراقجي يهاجم واشنطن ويتهمها بانتهاك مذكرة التفاهم بعد إعادة العقوبات على النفط الإيراني. روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة 6 أشخاص. مشاهدينا إلى اللقاء.

0: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.

0: الدهور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن

0: الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساساً قائداً في هذا المقام وفي هذا المكان.
2: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
1: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسراراً، تخرج أنواراً وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
2: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
1: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
2: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
3: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال. ضيفنا اليوم الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق. مرحبا بك.
1: يا هلا والله. يا هلا وسهلا.
0: بنتكلم في قضية مهمة ويثار عليها لغط كبير، القضية الفلسطينية والثورة الإيرانية. 79 صارت الثورة الإيرانية، تم إغلاق المكتب الإسرائيلي أو السفارة الإسرائيلية، وأيضا فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية. هل فعلا النظام الخميني في ذلك الوقت أو النظام الإيراني يدعم القضية، كان الغرض منه أن يدعم القضية الفلسطينية؟
1: والله يا أخي أبو أحمد، سؤال هام جدا، يعني إذا ربما هذا سؤال لتريليون دولار مش المليون. الصورة النمطية لموضوعه أنه إلى 79 كان هناك شاه إيران صديق لإسرائيل، معادل القضية الفلسطينية، معادل العرب. أتى 79 تحولت القضية إلى العكس، أصبح النظام في طهران موالي للعرب للفلسطينيين وغيرها. هذه الصورة اللي قاعدة تسوق، خاصة أن هالأيام أحد اللي يعني قاعدين يعملون لتغيير الأوضاع في إيران ابن الشاه. أين الحقيقة؟ الحقيقة اللي راح أرد لك إياها راح تظهر العكس تماما، أن هذه الكلام اللي قلته من شوية، الشاه ضد الفلسطينيين وضد العرب والثورة مع الفلسطينيين والعرب، الحقيقة هي العكس تماما. أقول لك ليش. لما تجي على موقف الشاه، ترى من البداية من 48 كانت إيران من المصوتين ضد التقسيم مع العرب، كانوا 13 دولة اللي صوتوا ضد التقسيم، كان الشاه معها. واستمر الشاه بعلاقة حميمة مع العرب،

لا لا، أنه هو تزوج من شقيقة الملك فاروق، تزوج من مصرية عربية كانت ستصبح وكانت ملكة إيران، وكان يمكن لها أن تستمر لو ما حدثت قضية الخلفة والولادة. تعرف الملوك يحتاجوا إلى أبناء، وبالتالي ما كان عنده مشكلة على الإطلاق، كان صديق للعرب. بعد ذلك بقى بهذا الشكل إلى حدث ما حدث في إيران، ثم أتى الانقلاب المصري والثورة المصرية وتصدير الثورة والرئيس جمال عبد الناصر، اللي اتخذ مواقف حادة معادية للجوار، للدول اللي تركيا خلق معاهم قضية الاسكندرونة، إيران تدخل بمسمى الخليج، وغير ذلك تدخل بقضية عربستان أو خوزستان. يعني كان هناك عداء عربي اتجاه إيران وليس العكس. الشاه ما عاد العرب بقدر ما كان العداء عربي اتجاه الشاه، واستمر هذا الأمر إلى 67. 67 مع النكسة بدأ الشاه يتغير من مواقف كانت ردة فعل اتجاه العرب واتجاه مصر تحديدا، لأنه بعد 67 حدث متغير هام جدا، اللي هو عبد الناصر توقف عن تصدير الثورة وشعر بحميمية الأنظمة الوراثية اللي كان يعمل لإسقاطها. النظام الثوري في سوريا هو اللي ورطه بال67. الثلاث أنظمة، الكويت تبرعت مؤتمر الخرطوم ب55 مليون لدعم مصر، والسعودية ب50 مليون، وليبيا الملكية ب30 مليون. إذن من هم أصدقاء عبد الناصر؟ اكتشف أنه هذه الأنظمة اللي كان يحاربها. هذا المتغير حدث فيه متغير كذلك في إيران. الشاه بدأ يرى أولا أنه العدد الأكبر بالمنطقة اللي عليها أن يصادقه بدلا من يعاديه هم العرب. ليش أنا أعادي العرب؟ لأجل إسرائيل. كذلك بال67 يعني انتبه الشاه إلى قضية أخرى، أنه إسرائيل لربما أصبحت أقوى مما يجب، فبدأ التغيير الإيراني نحو العرب ونحو بالتبعية القضية الفلسطينية. ما كان معاديا لما إجا الرئيس السادات، هنا صار التغير يقارب 180 درجة. بدأ الشاه يصبح عدو لدود لإسرائيل، وأعطيك القرائن، وصديق للعرب. أول قرينة بعام 70 قررت السفارة الإسرائيلية في طهران أن تقيم احتفال 22 عام على إنشاء الدولة. قررت أن تسوي شيء، دولة إسلامية راح احتفل، تدري هم أنشئوا ب48، عام 70 22 سنة. قام الشاه بالعكس، قام بعدة أمور. أولا رفض أي تغطية إعلامية للحفل. اثنين رفض استقبال، أعتقد كان شمعون بيريز اللي جاي، رفض استقباله بالمطار. فبدأ العداء الشاه الواضح لإسرائيل. بال71 حدث ضخم جدا، اللي هو احتفالية الشاه بال2500 سنة على إنشاء الإمبراطورية. تمام، راح دعا حتى حكام شيوعيين وهو معادي للشيوعية، جاء تيتو وحاكم رومانيا الشيوعي و حكام خليجيين، ولم يدعوا رئيس إسرائيل. فبدأت هذه الروح والنفس المعادية لإسرائيل والموالية للعرب. حدث الأمر بشكل أكبر بكثير بال73، لما صارت الحرب ال73، ويقال هذه المسامير اللي دقت بنعش الشاه. أول ما قام به فتح أجواء للطائرات السوفيتية لتزود دمشق والقاهرة بالسلاح والذخائر. زين. اثنين، قام بإيصال النفط لمصر وأودع مليار دولار عند مصر. يعني كان صديقا كذلك للرئيس محمد أنور السادات. يعني هو قدر للسادات أنه بعكس عبد الناصر اللي يعني بادر الشاه العداء، بعد ما هو أكثر حتى بال63 إخراج الإمام الخميني من إيران كان أحد البيان اللي صدر من الداخلية أنه كان محرك من قبل جمال عبد الناصر مناكفة في شاه إيران. وبالتالي هذه القضية وهذه الصورة الحقيقية أنه الشاه لم يكن بال70، بقول لك ما هو أكثر، هذه بال73، وهذه عمل السماح للطائرات وتزويد مصر بالبترول والأسلحة وقضية المليار

0: مليار دولار دون مشورة أمريكا وإسرائيل، وهذه كانت كبيرة. زاد عن ذلك بقيت قضية عالقة اللي هي بينه وبين العراق، فاستقله فرصة قمة الجزائر بال75 وعقد الصلح مع العراق دون حتى مشورة إسرائيل وأمريكا، لأنه يريد أن يصفي الأجواء، لأنه أصبح انتقل الشاه بقوته الضخمة جدا إلى المعسكر العربي.
1: جميل.
0: إنزين. بال76 قام بما هو أكثر كذلك دون مشورتهم، كان في مؤتمر للبترول لدول أوبك، وكان القرب عندهم مشاكل اقتصادية، الرئيس كارتر، التضخم، فأرادوا أنه يتم خفض أسعار البترول للمستهلك في فرنسا تحديدا، كان جيسكار ديستان، وأمريكا كارتر، اللي سواه الشاه العكس تماما. هو كان ويقال هذا المسمار الأخير ب76، دعوته وإصراره على بقاء أسعار النفط مرتفعة، هذه القضية. فإذن الصورة اللي تقول أن الشاه ضد العرب وضد القضية الفلسطينية خطأ،
1: يعني غير صحيح، بس كان صحيح علاقات قوية حتى لو كان في اختلاف،
0: حتى لا لا
1: علاقة قوية،
0: لا لا لا لا
1: كان الإسرائيلي،
0: كان الوجود، لا لا لا كان الوجود الإسرائيلي موجود بحكم أنه عدوي صديقي، لأنه عبد الناصر دفع الدول المحيطة بنا دفعا للتحالف مع الأعداء. إسرائيل استراتيجيا كانت أشطر من عبد الناصر. تدريش عملت إسرائيل؟ سوت فكر استراتيجي ذكي جدا، قالت حتى أحيد سوريا علي أن أصادق تركيا، فصادقت تركيا لتحييد سوريا، لأن تركيا كانت يمينية مع الحلف المعسكر الغربي، عبد الناصر كان يعاديها لأنه هو مع الكتلة الشرقية. قامت إسرائيل صادقت إيران لتحييد العراق، لأنه كذلك العراق يساري عبد الناصر، كذلك قامت بما يشبه ذلك مع الحبشة، صادقت الحبشة لتحييد السودان. فبالوقت اللي إسرائيل تفكر استراتيجيا، إحنا كنا نفكر بطريقة معاكسة تماما، نضر بأنفسنا. حلف بغداد كان يجمعنا مع كل هالدول، ونحن من رفض، وكان ضمن حل للقضية الفلسطينية من وقت مبكر.
1: بس بعطيك نقطة أساس نفس السياق، لأن قضيتنا على الثورة أيضا. أيضا جمال عبد الناصر كان يعادي محمد شاه، أيضا كان عدو الأول، يعني كان يعادي
0: طبعا لهذا
1: كان
0: السبب،
1: يعادي على طول يعني.
0: جدا لهذا السبب إحنا دفعنا هالدول المؤثرة الصديقة اللي استقطبها الملك فاروق بتناسبه مع الشاه، وملك العراق بصداقته المتميزة مع تركيا وحلف بغداد، والحال مع الحبشة وعلاقة مميزة مع السودان، احنا قمنا باختيارنا بالعداء لهم. فإذا نخلص من ان الشاه ليس عدوا للعرب ولا القضية الفلسطينية. الآن الثورة الإيرانية، من اليوم الأول اتضح ان الثورة الإيرانية تريد امور عدة، تريد اولا حصان طروادة حتى تدخل للأوطان العربية، تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. وأنا أعطيك الحقائق حتى قبل أن أتكلم. في شهر يناير 80، قبل حتى لا يشن صدام الحرب على إيران، يعني إيران ما عندها حاجة وتوها وارثة من الشاه أسلحة لا تعد ولا تحصى، يذهب السيد أحمد الكاشاني. كاشاني هو ابن آية الله كاشاني اللي كان قام بالثورة ضد الشاه بال50، اللي تأميم النفط مع مصدق. يذهب إلى إسرائيل ويبدأ بالمباحثات لتوريد سبير بارتس، منها طائرات لطائرات التواير، عجلات لطائرات الفانتوم. فبدأت العلاقة الإسرائيلية مع الثورة الإيرانية من اليوم الأول للثورة، تمام؟ إنزين. بعد ذلك قليلا وقامت عدة صفقات سلاح بين، ونحن نتكلم قبل حتى الحرب العراقية، صفقات سلاح ما بين، حتى أنه ب81 سقطت طائرة أرجنتينية مليئة بالسلاح الإسرائيلي لإيران، سقطت على الحدود بين تركيا وروسيا وعرفت القضاء. وحتى اللي يشوف خطب الرئيس الله يرحمه السادات يتكلم عن أنه هذا النظام بإيران اللي يتحدث مع القضية الفلسطينية وضد إسرائيل يتزود بالسلاح من إسرائيل.

0: الرئيس السادات قتل بال81، هذه قبل الحرب، قبل انهزام الجيش الصدامي وقبل الكونترا، إيران كونترا. فنتكلم احنا عن إيمان بالثورة ضمن الثورة الإيرانية، بأنه أولا لم يكونوا ودودين مع الفلسطينيين، وحتى المقربين كانوا يقولوا لنا عرفات أتى مع 53 مرافق دون إذن، والتقوا الإمام الخميني، بس قالوا أنه هذولا لا يمثلوا قضية إسلامية، لأن أغلبهم بيشرب ويدخنوا كل الأمور. إنما لا مانع أن نستخدم الشق الديني للقضية الفلسطينية، يعني حاجة راية نحملها، إنما مو بالضرورة نؤمن بها أو ندعمها. الآن تجي على أرض الواقع، شنو عملت الثورة؟ قلنا الشاه ما أضر القضية الفلسطينية بشيء، حتى لو كان في سفارات مع إسرائيل، السفارة لا تزيد ولا تنقص، كل دول العالم فيها سفارات. بال80 بدأ صدام يغزو إيران، ومعروف أنه غزو صدام لإيران ما كان أن يتم إلا بإنجاح الثورة، لأن في عهد الشاه كان القوة السادسة بالعالم، ما تقدر العراق أن تهاجم إيران، وأحمد حسن البكر كان رجل عسكري ما كان يمكن أن يجرأ على الهجوم على إيران، فاقتضت اللعبة أن يتم تغيير نظام الشاه، ولا يختلف اثنين على من أسقط الشاه وعلى الاتيان بصدام. حدث ما حدث، هجم صدام بهجوم يعتبر الأقبى بالتاريخ، يعني
1: بكتاب وحد الإيرانيين
0: أصلا، وحد الإيرانيين، وهذه قضية هامة لأن في تبادل أدوار بينهم وخلاهم يذهبوا خلف النظام الجديد. وحتى كينيث بولاك بكتابه أرابس أتور يقول يعني لم نفهم عملية الهجوم هذه، دخل كيلومترات قليلة وتوقف، يعني لا ذهبت إلى طهران، ما أسقطت النظام، ما تعاملت مع قوى بالداخل العراق الإيراني. المهم أنه هذا الهجوم العراقي انهار بالمحمرة في إبريل 1982، إذن انتهت الحرب، يمكن الآن لإيران أن تسخر مواردها لدعم القضية الفلسطينية. شنو عملت إيران بعد 82 عشان نبين لك كم الضرر بالقضية الفلسطينية القادم من إيران؟ قامت بأمرين. الأمر الأول، بدأت الهجوم على العراق، لأن الحرب الإيرانية العراقية مو حرب واحدة من 80-82، لا، 80-82 مسؤول عنها صدام، هو من هجم على إيران. 82 انهار الجيش العراقي بالمحمرة، وصدرت قرارات الأمم المتحدة بإيقاف الحرب، وكان بإمكان إيران أن تعلن الانتصار، توقف إطلاق النار، يعني تتفرق لدعم القضية الفلسطينية، حتى وتلم التعويضات من العراق، وحتى صدام عرض أن يقدم التعويضات. إنما قامت إيران بالإضرار بالقضية الفلسطينية بعدة طرق. الطريقة الأولى، إبقاء الحرب على العراق لمدة 6 سنوات. هذه الحرب استنزفت كل الموارد العسكرية، المالية، البشرية، عربية، هذه كلها كان يمكن لها أن تسخر. حتى صدام في بعض الأحيان كان يعرض على إيران مثلا ب82 بعد الانسحاب وصبرة وشتيلة، قال لهم تفضلوا إذا عندكم جيش قدس يمر بالعراق ما عندنا مانع، بس مو عن طريق إسقاط النظام. إنما لا قاموا بشيء من هذا. استمرار الحرب ل6 سنوات كان به أكبر الضرر، لأن أولا انصرفت الأنظار عن القضية الفلسطينية.
1: 6 سنوات ولا 8 سنوات بعد؟
0: لا 6 سنوات، 82 إلى 88. اي لان 88 هي المجموع. دائما يقال 80 88، هذا خطا شنيع. هو 82 صدام مسؤول، 82 خلص صدام انسحب، 82 كانت البادره بالهجوم هي لدى ايران. هذا الهجوم اولا عمل الاتي، اولا سخر كل الموارد لهذه الحرب، اثنين صرف الانظار عن القضيه الفلسطينيه. 6 سنوات لا أحد يتكلم عن القضية، حتى جرائدنا بالكويت المنشيتات كلها عن الحرب العراقية الإيرانية.
1: إنزين،
0: كمان قام بأمر ما، أمر ثاني، بال82 إلى ال82 كانت الحرب في لبنان هي من معسكرين، معسكر القوى الوطنية، القوة السائدة فيه هي القوى الفلسطينية. كان في الدروز وفي يعني قوى شيعية سنية، كل الأشكال كلها تعتبر خلاف أيديولوجي مع

0: اليمينية اللي هي قوى حزب الكتائب وغيرها، خلاف أيديولوجي يمكن للحرب أن تتوقف بأي لحظة، شوية concessions، شوية مرونة براغماتية. الشاه إيران دخلت وحولته إلى حرب طائفية، رأسا خلقت حزب الله، فحزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني. شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية، كانت يسمونها فتح لاند، الجنوب اللبناني كله كان فيه توائم وتناقم فلسطيني مع الجنوب، وأغلب الجنوب شيعة وإن كانوا يعني فيهم من هذا.
1: دخلنا في حرب المخيمات
0: كمان، حرب المخيمات هذه قضية أخرى لما ياسر عرفات أخرج ودخل، فبدأت تغير من طابع الخلاف إلى خلاف بين ذراع إيراني له مكون من يعني مخلوق من مكون واحد، بدلا من أنه كان العداء لإسرائيل يجمع كل المكونات، هنا أنت شلت وسحبت البساط وأبعدت القوى الفلسطينية عبر حرب المخيمات بأشكالها المختلفة، وإن دخلت بها حتى حركة أمل، فأنت عقدت
1: يعني الحروب اللي دخلها النظام الإيراني صار التركيز على تدخل إيراني وليس على حل القضية الفلسطينية.
0: تماما. بعدين كل هذه الحروب لننظر إلى كلفتها، يعني دائما يقوم مثلا أحد أذرع إيران سواء حماس أو حزب الله بتعدي غير محسوب، ما في حساب لموازين القوى، منو اللي تضرر؟ مو إسرائيل، إسرائيل الضرر عليها بالحد الأدنى، إنما الدمار الشامل هو على الطرف العربي. بالنهاية لبنان عربية وغزة عربية وسوريا عربية والعراق عربية، الضرر في المطلق هو على القضية الفلسطينية، على الدولة الوطنية سواء كانت في اليمن أو في سوريا، لأنه قبل التدخل الإيراني كان اليمنيين كلهم ضمن وعاء واحد، العراقيين ضمن وعاء، يختلفون مع النظام ضد صدام، يختلفون مع علي عبد الله صالح، إنما كلهم كتلة واحدة، وهذه بالنهاية بطريقة غير مباشرة تدعم القضية الفلسطينية، لأن إسرائيل تواجه كتل بشرية ضخمة، كتلة واحدة بالعراق، كتلة واحدة باليمن، كتلة واحدة بليبيا، كتلة واحدة في سوريا. التدخل الإيراني لما يفتت هذه الدول ويخليها معادلة صفرية، سوري يقتل سوري ولبناني يقتل لبناني وفلسطيني،
1: وتتشتت القضية،
0: هذه كلها إضعاف للقضية الفلسطينية.
1: راح نستكمل هالنقطة ونقطة مهمة، بنطلع فاصل وارجع لك لنستكمل حلقتنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع الأستاذ سامي النص، وزير الإعلام الكويتي الأسبق.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. كشف عن تعاون ما بين إيران، النظام الإيراني، وأيضا إسرائيل على ما سمي إيران جيت، وأيضا تدخلها في لبنان، وبدأ الضغط على منظمة التحرير. هل تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
1: إيه جدا، مثل ما ذكرنا هي سحبت البساط من المقاومة الفلسطينية، ولم تعد القضية الفلسطينية أو القوى الفلسطينية لديها كرت يعني تفاوض عليه. أصبحت المفاوضة عند حزب الله وبالتبعية عند إيران. إنما نتكلم عن إيران كونترا لأنه هذه تظهر مقدار الازدواجية عند إيران. بالوقت اللي بدأت خيوط إيران كونترا اللي هي عبارة عن أسلحة إسرائيلية تباع لإيران وأموالها تذهب إلى دعم الكونترا، هو ثوار في أمريكا اللاتينية، يعني حرم الكونغرس على الحكومة الأمريكية أن تدعمهم فعملوا هذه. بس شوف قرائب هذه القضية، أن يعني اعتبرت قرائب. أولا لإيران كونترا قامت أبان هجوم إيران على العراق وليس العكس. يعني البعض يقدر يقول والله لما أنت تهاجم لك أن تتحالف مع الشيطان، زين، إنما هو كانت بالفترة اللي إيران تهاجم فأنت ما عندك حاجة حقيقية للسلاح الإسرائيلي. الأكثر من ذلك ازدواجية الخطاب. تعرف بالوقت اللي بدأت هذه العلاقة كانت بأغسطس 85 وتصاعدت، ذاك الوقت كانت أذرع إيران حزب الله يخطف طائرة TWA يوديها للبنان، يقتل مارينز أمريكي. آنذاك كانت قضية قتل المارينز كمان قبلها بسنة، المارينز في بيروت، كان تفجير السفارة الأمريكية في بيروت، تفجيرها عندنا بالكويت. يعني حالة عداء بالظاهر ضخمة، والشيطان الأكبر اللي هي أمريكا،
0: والموت والشيطان لأمريكا ولإسرائيل،
1: والشيطان الأصغر. هذا الوقت اللي هالعلاقات الحميمة تنسج. وللمعلومة هذه العلاقات كان لها أن تستمر، إنما اللي صار أنه أتباع لآية الله منتظري اللي كان يفترض أن يكون الرجل الثاني بعد آية الله الخميني سربوها لصحفي لبناني هو حسن صبرة، لبناني من الطائفة الشيعية الكريمة، واعتقدوا أن السرب أمان. هو لا، الرجل عنده توجهات قومية عربية، فبالنسبة له ومعادي لإسرائيل، فإن تصل لديه وثائق تظهر أن إيران اللي يعني تعلن العداء لإسرائيل بأعلى صوت والشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، لما الأوراق صارت عنده عرضها كونترا إيران كونترا اللي يعني صارت بها ما صار بها بأمريكا، كان اللي كشفها حسن صبرة وتمت محاولة اغتياله. أقول لك شيء ثاني هم اللي يبين ازدواجية الخطاب. قلنا مرة أخرى أن من 82 بدأت إيران هي من يهجم، وبالتالي هي من يختار القاطع اللي يهجم منه في آلاف الكيلومترات الممتدة من شمال العراق إلى جنوبه، وإيران ما هي من يهجم. كانت بإمكانها، أولا ما كان هناك مبرر للهجوم لأن الجيش العراقي انهزم وانسحب، ويعني كان يمكن لإيران أنه تحصد التعويضات وغيرها. المهم إيران اللي يعني تظهر الرأفة بالمسلمين ويمكن حتى من الطائفة الكريمة الشيعة اختارت القاطع الجنوبي في العراق إلى آخر 6 شهور من الحرب لأن يكون الهجوم عليه، اللي هو لو رحنا حق القاطع الشمالي منطقة الأكراد، فيها أكراد، فيها تركمان، فيها سنة، فيها شيعة، إنما مخلوطة. تيجي القاطع الأوسط بغداد وغيره كمان يعني مختلطة. القاطع الجنوبي بالأغلب هو عرب شيعة بالجانب العراقي، وعرب شيعة بالجانب الإيراني اللي هي خوزستان عربستان. إيران تختار النظام في إيران، أنا لا أتكلم، الشعب الإيراني لا إشكال لديه مع العرب ولا هناك إشكال عربي إيراني، إنما إيران لست سنوات إلا أشهر قليلة تختار أن يكون الدمار، كل الدمار بمناطق يسكنها مسلمين.

0: عرف تعرف الشمال في مسلمين، في قلنا أديان مختلفة، في مسيحيين، في والقاطع الأوسط كذلك. القاطع الجنوبي بالأغلبية المطلقة لا، كانوا عرب مسلمين، والجانب الإيراني لأن لما يطلق النار من إيران يرد عليه بنار. فالدمار اختصت إيران بالاختيار أن تكون منطقة عربية مسلمة حتى أغلبها شيعة، بالتالي يصعب على الإنسان أن يفهم ازدواجية الخطاب ضد أمريكا ضد إسرائيل، الإيران كونترا تكشف غير ذلك، مع العرب مع السنة مع المسلمين مع الشيعة، بينما أنا أقوم بالإضرار بهم فقط لأنهم لربما عرب.
1: يعني النظام الإيراني تكسب من القضية الإيرانية، زرع حزب الله في الجنوب وصارت القضية قضية الجنوب وليس قضية تحرير فلسطين.
0: تماما.
1: هذه النظرية، يعني الثورة الإيرانية ما ساهمت في تحرير فلسطين وكلها شعارات، ولم تدعم الفلسطينيين،
0: ولم تؤمن،
1: ولم تؤمن يمكن حتى في القضية الفلسطينية. حتى الإيرانيين شو ما يسمى وحدات المقاومة، الممانعة، وحدة الساحات، أطلقت الكثير من الألقاب ومع ذلك لم تحرر متر واحد.
0: لا لا.
1: حتى حماس أنهت القضية قضية.
0: لا، هي بالعكس، لما أنت تقوم بما تقوم به الأذرع وتضعف سوريا مثلا، تخلي فيها حرب أهلية لم تبقي حجر على حجر.
1: جميل.
0: وتقوم بالشيء ذاته في لبنان من وحدة لبنانية إلى أن يتم التفتيت وتقتل، تتسبب باغتيال رفيق الحريري والقيادات، وتقوم بالشيء ذاته اليمن بدلا من يمن واحدة يمنين. أنت هنا قاعد بالتبعية تضعف القضية الفلسطينية بالمطلق، لأن مين النصرة مالتك، مين العمق الاستراتيجي، كله أصبح مفتت، كله أصبح بعضه يعني يقطع بعض. وبالتالي هذه كلها نتاج أعمال إيرانية ما كانت صدفة، لأن قبلها ما شهدنا هذه الأمور، هي فقط من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامه، بدء حرب أهلية فيه، ذهاب موارده اللي المفروض تكون يعني موحدة لمساعدة الفلسطينيين تصبح نصف سوريا يحارب نصفه الآخر، نصف العراق يحارب نصفه اليمن. وبالتالي إذا أما أن نصدق ما نرى أو ما نسمع، ويمكن شوقي اللي قال بيت شعر قال: هتف الشعب بأسماء قاتليه، يا له من بقاء عقله في إذنه. أرجو أن نبعد، أن نصبح تصبح عقولنا في آذاننا. من يقول أنه والله بقول لك هم شيء يمكن لا يقل أهمية عن هذا، لا يختلف اثنين على أن بقاء الرئيس بشار كان بدعم مطلق من إيران، وأنه إيران هي الحاكم المطلق في سوريا. خل إضعاف السوريين وغيره، ماذا عن مخيم اليرموك؟ مو مخيم فلسطيني في سوريا في دمشق؟ ماذا عمل بشار وهو تحت أمرة إيران بمخيم اليرموك؟ حوصر مخيم اليرموك حتى أكلوا القطط والتراب، منع عنا الكهرباء والماء والغذاء وكل شيء. طيب، هل يمكن لقوى بشار أن تقوم بهذا الأمر اتجاه فلسطينيين في لمدة 5 سنين؟ ماكو شيء يقول والله إيران ما كانت تدري. لا، هذه 5 سنين حصار. حتى قبل مدة شفت على البي بي سي برنامج دوكيومنتري من أحد اللي هناك ويشرح المعاناة والقتل والموت. طيب، إذا كانت إيران هي الأم الرؤوم للقضية الفلسطينية، كيف ارتضت هذا الدمار في اليرموك وبعده في غزة وفي لبنان؟ اليوم كل هذا ما يضرب بالجنوب، هذا كمان أماكن تواجد لمخيمات فلسطينية.
1: حتى ذكرك في قضية مهمة في موضوع مضيق هرمز، لما غلقت إيران وحاصرت أمريكا، لم تتقدم النظام الإيراني بطلب موضوع مناقشة القضية الفلسطينية، بل مناقشة مصالحها الخاصة.
0: نعم.
1: أين شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل وتحرير فلسطين؟
0: لا، يعني لو كانت قرينة،
1: يعني ما طالبت وهي ترفع شعار تحرير قضية، ولا اتفاقية مع الولايات المتحدة كان هناك اتفاق.
0: شوف تريتا بارسي، هذا شخصية اللي قلت لك هو رئيس الآن اللوبي الإيراني الفاعل في واشنطن. هذا الرجل كتب عدة كتب، واحد من الكتب إيران والقضية الفلسطينية، هذا لما كان معارض للنظام، ويقول هالكلام، يقول لم يؤمن النظام الإيراني. وعلى فكرة كتابه عبر لقاءات مع ما يقارب 135 مسؤول إيراني إسرائيلي أمريكي، فالرجل ما يتكلم يعني دونه. هو أصلا الأستاذ طروحته للدكتوراه برجينسكي

0: اللي هو يعني حتى كتابة طالع من جامعة ييل معروفة شنو جامعة ييل. فالرجل يعني كلامه موزون وثقة، يقول ولا عمره آمنوا، إنما هي قضية حصان طروادة للوصول إلى الأوطان العربية تحت شعارات براقة، إنما لا يكترث على الإطلاق بالدم الفلسطيني. الآن قلت لك ضربت لك أمثلة باليرموك، هذه حتى في لبنان، لبنان كما ذكرنا حروب المخيمات، التحجيم اللي تم للفلسطينيين. اليوم إسرائيل ما تفاوض الفلسطينيين في لبنان، أول كان هم الطرف الآخر أيام عرفات وغيره، بالتالي هي تقول شيء وتقوم بشيء عكسه، وهي تعلم أن لدينا كثير من الناس اللي كما ذكرنا يعني أصبحت العقول بالأذان. أكثر من ذلك، هي تستقطب كثير من الخطاب الثوري بالمال، بالمال
1: وليس
0: يعني هذول الإعلاميين.
1: ما يخالف أستاذ سامي، شون الخطاب بالفلوس يعني كرشي يعني
0: جدا جدا
1: تعطي فلوس
0: طبعا جدا. أنا أعتقد السلاح الأقوى فعالية من الأيديولوجيا هو سلاح المال. أنت انظر إلى أولا من يروج للخطاب، قلت لك يعني الأسماء هذه لا علاقة لها أيديولوجيا بإيران، كثير منها علماني ملحد مسيحي سني كل الألوان الطيف يعني، ومع ذلك هم يعني يرددوا الخطاب الإيراني. لا تقول لي أن هذه أيديولوجيا، لأنه هو أيديولوجيا مختلف 180 درجة. حتى بعض كتاب عندنا بالكويت معروف يعني توجههم علماني توجههم ليبرالي وغيره، مع ذلك الخطاب تشعر أنه هذا خطاب قائم على المصلحة. وتعلم أن إيران أولا تعتمد على المال القادم من الكبتاغون والمخدرات وغير هذا، ما يخفى عن كم الهائل من المخدرات بالخليج من أين آتي. الأمر الثاني كذلك، هي لا تمانع الإفساد. انظر للساسة اللي محسوبين على إيران، راح تجد أنه بالبلدان العربية أغلبهم يعني أثرى ثراء فاحش. فتعلم علم اليقين أنه اصطفافه مع إيران هو بالخفاء بسبب الأموال.
1: أستاذ سامي النصف شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ببرنامجكم فصل المقال مع الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق. في أمان الله.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
0: مهووس بالسلطه
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه. لحظه فارقه، خط فاصل.
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
7: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران.

0: وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: مشاهدينا واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز عناوينها. ترامب يهدد ايران بتدمير كامل اذا حاولت اغتياله ويقول ان الصواريخ جاهزه وموجهه نحوها. الولايات المتحده تطالب ايران ببيان رسمي يؤكد وقف هجماتها على السفن وفتح مضيق هرمز. وبعد العقوبات عرقجي يتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم ويزور عمان لبحث وضع هرمز. هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية يسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص. بسبب قمة الناتو كوريا الشمالية تندد وتتهم الولايات المتحدة وحلفائها بتسريع عمليات التسلح. أهلا بكم. البداية من إيران، حيث أفادت وكالة فارس الإيرانية قبل قليل بأن الانفجارات شرقي طهران ناجمة عن تدمير مواد متفجرة. وقبل ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إذا حاولت اغتياله، وقال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، وأكد أنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف أنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي لتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله.
1: اللافتات التي توعدت بقتل ترامب لم تنتهي بانتهاء مراسم جنازة خامنئي، بل عادت على هيئة تقرير استخباراتي. تقرير جديد وجه من تل أبيب إلى واشنطن بأدلة لمخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لوول ستريت جورنال. ترامب تلقى تحذير إسرائيل وهو في طريقه إلى أنقرة، وعند وصوله ألمح إلى وجود تهديدات إيرانية لحياته، ما اضطر لمغادرة القمة في وقت مبكر بسبب مخاوف أمنية.
2: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية، أنا على كل قوائمهم، رأيت هذا الصباح أنني موجود على كل واحدة من قوائمهم وحتى الآن.
1: لم تكن تفاصيل المؤامرة واضحة على الفور. بحسب الصحيفة فإن واشنطن تلقت معلومات استخباراتية متواصلة في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لكن التحذير الإسرائيلي كان جديداً ويتعلق بمخطط محدد. ولفت التقرير الإسرائيلي المشيعين الذين دعوا لقتل ترامب ورفعوا لافتة تعد بمكافأة قدرها 100 مليون دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي. مصادر أمريكية أشارت إلى أن المعلومات الاستخباراتية قد تكون مجرد محاولة للتأثير على قرار ترامب، لا سيما مع تعقد الأوضاع مؤخرا وإمكانية تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. فضلا عن التوتر الذي شهدت العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت طهران قد تعهدت منذ سنوات بالانتقام من ترامب في ولايته الأولى بسبب إصداره أمراً

0: باعتقال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. سلطان العيبان العربية.
1: التصعيد الكلامي من ترامب سبقه تأكيد مسؤول أمريكي للعربية أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية، وأضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. كما جدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. مسؤولون أمريكيون كبار كانوا أيضا أكدوا لوكالة رويترز أن واشنطن طالبت إيران بإصدار بيان علني ورسمي تؤكد فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون رسوم. وأضاف المسؤولون أن المحادثات مع إيران كانت مثمرة خلال الأيام الماضية، مؤكدين أنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم تتخلى طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الولايات المتحدة لا تزال تملك خيارات عسكرية لضمان عدم الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. هذا وأكدت الولايات المتحدة وأعلنت عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت مصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب الصرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وتنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. صباح الخير أستاذة راغدة. إذن عادت لغة التهديد والوعيد من قبل أمريكا، وقالت واشنطن علنية أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إن لم تعلن بشكل رسمي وعلني أنها ستوقف تهديداتها في مضيق هرمز. هل نحن أمام تغير في استراتيجية أمريكا تجاه إيران، أم نحن ما زلنا في نفس دوامة المراوحة كما ذهب إليه البعض؟
2: ما زلنا في مرحلة عدم الحسم التام نحو استئناف العمليات العسكرية الكبرى. نحن في صدد موجة من الضربات العسكرية الأمريكية ضد مواقع إيرانية، ضربات موجعة من الضربات، ثم الانتظار للاختبار، ثم إذا لم تلبي إيران المطالب الأمريكية ستقوم الإدارة الأمريكية بإصدار أوامر أخرى لضربات، موجة أخرى من الضربات العسكرية التي تستهدف القدرات الإيرانية الجدية، يعني ضرب الرادارات، تضييق أو تعويق أو تشل القدرة الإيرانية على استخدام مضيق هرمز للابتزاز، كذلك فيما يتعلق بالأذرع أينما كان. إذا نحن في صدد مراجعة جديدة لسياسة دونالد ترامب، وهي توحي بأنه قد يتوقف عن التراجع
1: وبالتالي يذهب إلى الخيارات العسكرية، لأن البعض يقول أنه ذاهب إلى خيار دبلوماسي أشمل ودولي، يعني يبني تحالف دولي للتصدي للابتزاز الإيراني في مضيق هرمز. هل من خلال قراءتك وتحليلاتك ومصادرك، هل نحن أمام هذا المشهد الآن أم لا؟ نحن في نفس الدوامة، دوامة التصعيد العسكري.
2: يحب ويفضل دونالد ترامب أن يحشد تجمعا دوليا في مواجهة إيران، لكن الأوروبيين لن يهرولوا إلى الانخراط عسكريا في هذه الحرب مع إيران، سيساعدون وسيكونون هناك كما أثبتت قمة الأطلسي في أنقرة، أنهم باتوا مستعدين لدعم دونالد ترامب بأكثر من ناحية، ليس فقط في إزالة الألغام ومسح الألغام. إذن هناك تحول معني بإيران في المواقف الأوروبية يرحب به دونالد ترامب. هناك طبعا مراجعة لكيفية العمل على آدية مع الدول العربية لمنع استمرار إيران في الانتقام والثأر من هذه الدول الجارة لإيران. وهناك عمل مكثف زميلتي جيلين على موضوع الأذرع والوكلاء. نعرف أن ما يحدث في العراق مثير للانتباه جدا وجدا، وكذلك ما يحدث على موضوع المسار اللبناني من المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية

0: وإسرائيل برعاية أمريكية وكضامن أمريكي لإزالة الاحتلال الإسرائيلي بعد نجاح في حصرية السلاح بيد الدولة، أي عدم استمرار تمسك حزب الله بسلاحه.
1: وكأن واشنطن تعالج مسألة الأذرع بنفسها ولا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للتصدي لهذه الأذرع وفق هذه القراءة. ولكن ماذا عن البرنامج النووي؟ عاد الحديث فقط على مسألة الغبار النووي كما يقول عنه ترامب. هل يكتفي باستخراج الغبار النووي من دون وقف أو تجميد البرنامج النووي؟ أم ما زلنا أصلا بعيدين عن أصلا البحث في مسألة البرنامج النووي حتى؟
0: نعم، كلامك صحيح، ما زلنا حقيقة على بعد كبير من تناول المسألة النووية، لأن إيران حتى الآن لم توافق على تجميد التخصيب ولن توافق على التوقف عن برنامجها النووي الذي تزعم أنه سلمي وأنه حق لها. وأين هي الكميات الضخمة من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية؟ هل ستكون هناك يعني حرية كاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع الإيرانية بدون إنذار مسبق؟ هذه أمور لم تحسن بل أن إيران لم ترحب بها، لم تعلق على أنها جاهزة لمثل هذه التطورات، مما يعني أن الموضوع النووي ما زال في مأزق. دونالد ترامب يعرف أن هو هذا يعني أن البرنامج النووي أو الموضوع النووي هو العنوان الأساسي له، ولذلك يتحدث. إذا لاحظت الأسبوع منذ بضعة أيام تحدث بلغة ليس فقط العقوبات وليس فقط إعادة فرض الحصار، تحدث بلغة يعني احتمال القيام أو الاستعداد للقيام بعملية عسكرية في جزيرة خرج، وهي كما كنا نتحدث دائما زميلتي العزيزة هي المفتاح الأساسي للهزيمة الإيرانية اقتصاديا وعسكريا ولما يمكن أن يعتبر انتصار أمريكي.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. وقبل قليل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى سلطنة عمان، وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. قبل ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر منصة أكس أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة التاسعة منه، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. وأضاف عرقجي أن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. في المقابل، نقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران، نافيا بذلك ما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرارها. ومن جهته، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، مشددا على أن بلاده ستقوم بالدفاع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم وفق تعبيره. أعلن مصدر رفيع للعربية أن فرقا تقنية أمريكية وإيرانية ستجتمع غدا في باكستان. وفي الأثناء، كشفت مصادر العربية عن اتصال هاتفي رباعي مرتقب يضم إيران وأمريكا وباكستان وقطر، حيث سيجمع الاتصال الهاتفي وزير الخارجية الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الباكستاني ورئيس الوزراء القطري. وينضم إلينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس. صباح الخير أستاذ فراس. أو دكتور فراس، نريد أن نسألك، هل لديك معلومات عن الوساطة الجارية الآن لرأب الصدع خاصة فيما يتعلق بمنطقة هرمز؟
2: نعم أستاذ جيلان، تحياتي لك ومشاهديكم الكرام. يعني أنا أعتقد أن الوساطة الحالية هدفها الأساس هو ليس فقط يعني إعطاء جرعة حياة جديدة لمذكرة التفاهم، وإنما عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى. ما يقوم به الوسيط الباكستاني اليوم وحتى الوسيط القطري يشيران إلى أن هناك رغبة في إنجاح مسعى التفاوض بغض النظر عن طبيعة السقوف العالية التي بدأ يضعها الطرفان، وكذلك حتى طبيعة الاختلاف الحاصل.

0: ما بين ما تريده طهران وما بين ما تريده واشنطن، ولكن انا اتصور ان فرصه الوساطه يبدو انها قد تنجح في استئناف المحادثات، ولكن اعتقد انها سوف لن تنجح في رأب الصدع حوله، خصوصا التفسيرات المختلفة التي يضعها كل من الطرفان الأمريكي والإيراني في إنجاح مذكرة التفاهم، لأنه على ما يبدو حتى هذه اللحظة لا توجد هناك لغة تفاهم مشتركة، كل طرف يقدم التفسيرات التي يريده، وكذلك
1: صحيح.
0: كل طرف يتبنى الآلية التي يريده، ولذلك أنا أعتقد أن النجاح قد يكون مطروح ولكنه لا زال متعثر بسبب طبيعة الخلافات الموجودة بين ما تريده طهران وبين ما تحاول أن تفرضه واشنطن.
1: وربما الغموض الذي اكتنف مذكرة التفاهم هو الذي جعل هذا التناقض في المواقف بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ولكن بعد كل هذه الضغوط الأمريكية والدولية على الجانب الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن إيران فهمت المذكرة على أنه اعتراف ضمني لسيادتها على المضيق، وهذا ما تصدت له أمريكا بشكل قاطع وجازم، وحتى الدول اللي يعني هناك رفض دولي لأي سيادة إيرانية على هذا المضيق، وبالتالي هل نتوقع تغير في الموقف الإيراني على أثر كل هذه الضغوط الدولية، أم هي متعنتة وماضية في موقفها المتمسك بإدارة المضيق حتى اللحظة؟
0: يعني أنا أعتقد سيدتي الكريمة أن طبيعة الإغراءات التي بدأت تتحدث عنها إدارة ترامب والتي تمنحه لإيران مقابل التزامها بالتهدئة بمضيق هرمز، بدأ وكأنما هناك رؤية إيرانية بدأت تتشكل أن هناك اعتراف ضمني أمريكي بأحقيته بإدارة المضيق وبأحقيته في تحديد المسارات، وبالتالي هذا ما جعلها تؤمن على هذا الوضع وتحاول الحفاظ عليه بدون إجراء أي تغييرات جوهرية، ولذلك أنا لا أتصور أن هناك انقلاب كبير جدا سوف يحصل بالموقف الإيراني، لأنهم يريدون البناء على ما تحقق، لا يريدون إعادة البناء من جديد، وهذا يبدو ما
1: لكن
0: تشكل على
1: ألم
0: مستوى
1: يعتقدوا أن هناك سوء فهم، لأنه يعني فهموا المذكرة بشكل خاطئ، لأنه صار في تهديد عسكري وتحركات عسكرية إزاء هذا الموقف، وبالتالي ليس هناك من اعتراف ضمني كما فهمت هي.
0: لانه بالاساس نحن امام مذكره سوء تفاهم، لسنا امام مذكره تفاهم، كل شيء بها مختلف عليه، ليس فقط في مضيق هرمز، فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فيما يتعلق بالملفات الاخرى، ولذلك انا اتصور ان حتى زياره عراقتش اليوم الى سلطنه عمان تبدو انها هي محاوله ايرانيه لخلق مسار موازي لمسار المحادثات في اسلام اباد، من اجل سحب مضيق هرمز بعيدا عن طاوله المحادثات وبناء رؤيه ايرانيه عمانيه قد لا ترقى الى طبيعه السقف الذي وضعته اداره ترامب فيما يتعلق بموضوع ضبط الأمن وحرية الملاحة وعدم تعطيل الملاحة خلال الفترة القادمة التي تحدثت عنه إدارة ترامب أنها شرط للعودة إلى طاولة المحادثات، ولذلك أنا أتصور أننا أمام حالة من الغموض السياسي، هذا الغموض السياسي يبدو أن الطرفان يحاولان البناء عليه من أجل العودة إلى طاولة المحادثات من موقع قوة وليس من موقع ضعف، وهذا ما تأكد على مستوى وسائل الإعلام الإيرانية يوم أمس، على مستوى كل وسائل الإعلام القريبة من المكتب المرشد، القريبة من الحكومة، القريبة من الحرس الثوري، أكد الجميع على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مضيق هرمز كأساس للعودة إلى طاولة المحادثات، وبالتالي هذا يشير إلى أنه رغم اختلاف الأجنحة في النظام في إيران حول طبيعة المحادثات إلا أنه يبدو أن هناك اتفاق عام على ضرورة عدم التفريط بالوضع القائم في مضيق هرمز كشرط العودة إلى طاولة المحادثات بغض النظر عن التصعيد العسكري أو حتى عن السقوف والضغوط الاقتصادية التي يعني تلوح بها إدارة ترامب بين الحين والآخر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والمعلومات، كنت معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس، شكرا جزيلا لك. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. عرقلت روسيا والصين قرارا في مجلس الأمن لمناقشة الملف النووي الإيراني، وانتقدت نائبة المندوب الأمريكي في المجلس ما وصفته بعراقيل روسية وصينية، مشددة على أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لديها الحق في مناقشة البرنامج النووي الإيراني دون تأخير. كما أكدت نائبة المندوب الأمريكي على أن انتهاكات إيران لا يمكن تبريرها من أعضاء المجلس، مضيفة أن إجراءات طهران تتنافى مع مذكرة التفاهم.
2: We strongly reject the assertions made by the representatives of the Russian Federation and China, and fully support the statements that have been made by the representative of the United Kingdom.

0: Kingdom and of France. We are, of course, in support of moving forward with this meeting. Resolution 2231 remains a matter properly before the Security Council. Member states have every right, and indeed this council has a responsibility to discuss it. We are disappointed that we continue to see obstruction from two council members on this file. Efforts to prevent discussion do not strengthen multilateralism. They weaken it. The Security Council should never shy away from examining issues that fall squarely within its responsibilities simply because some members find the discussion inconvenient. I urge everyone to join us in voting yes to adopt the agenda, hold the meeting, and allow the Council to proceed with its work.
1: ومن جهته اتهم مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة اتهم إيران بنسف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران عبر استئناف اعتداءاتها وتهديد أمن الملاحة في منطقة هرمز.
2: فلم تمضي سوى ساعات على الإعلان عن مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى سارعت إيران إلى نسف مضامينها السلمية باستئناف اعتداءاتها على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتهديد أمن وحرية الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز بما فيها الناقلة القطرية رقيات والناقلة السعودية وديان.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الرئيس الأوكراني يعلن إنشاء قيادة جديدة لقوات الرد السريع.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم من جديد. أفاد مفوض الإعلام في ولاية زمفارة النيجيرية بأن الجيش استهدف قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية في منطقة جومي، وقتل الجيش أكثر من 300 عنصر إرهابي، واصفا العملية بأنها اختراق كبير في جهود مكافحة الجرائم العنيفة. ومن جهتها أعلنت نيجيريا في الفترة الأخيرة عن نجاحها في القضاء على عناصر إرهابية. قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي في مقابلة مع العربية، قال إن إصرار الحوثيين على تسيير رحلات شركة مهان الإيرانية بدلا من الناقل الوطني اليمني يحمل أهدافا سياسية ويهدف إلى جر اليمن إلى الحرب.
1: الهدف هو هدف سياسي بامتياز، وخروج الحوثي يريد أن يزج باليمن والمنطقة، ويعرف أننا نسبح ذلك ورافضين هذا الإجراء، فهو يريد أن يخرج من استحقاقات داخلية من دفع رواتب وخدمات وما إلى ذلك، ومن أزمات داخلية في المناطق الوسطى وأزمات قبلية في المناطق الشرقية وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، فعليهم التزامات كبيرة. يريد أن يزج بالمجتمع اليمني والمنطقة في أتون فوضى أو حرب.
0: هذا وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استعداد الحكومة لتسيير

0: رحلات جوية عبر الناقل الوطني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فور توافر ضمانات تمنع الحوثيين من الاعتداء على الطائرات.
1: نحن مستعدين أن نقوم بواجبنا، لأن المواطنين هم مسؤوليتنا، من صعدة إلى عمران إلى تعز إلى الحديدة إلى كل مكان من الأراضي التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثية. مستعدين أن نوفر عبر الناقل الوطني للجمهورية اليمنية وإلى الخطوط اليمنية بتوفير الرحلات اللازمة والإنسانية في حال توفر ضمانات عدم الاعتداء على الطائرات واحتجازها.
0: وإلى العراق، حيث قال مجلس القضاء العراقي أنه أصدر حكما غيابيا على المتهم نور زهير لمدة 10 سنوات مع العمل على إعادته للعراق، فضلا عن استعادة ما يعادل 280 مليون دولار من أصل نحو 1.1 مليار دولار استولت عليها شركة نور زهير.

0: ونبقى في العراق، فبعد سنوات من الدمار والعزلة تعود الموصل إلى واجهة السياحة العراقية مستفيدة من ترميم معالمها التاريخية وإعادة إعمار أحيائها لتتحول تدريجيا إلى محطة يقصدها الزوار من داخل العراق وخارجه.
1: بعد 9 أعوام على استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، لم تعد المدينة تذكر بوصفها ساحة حرب، بل بوجهة يقصدها الباحثون عن التاريخ والحضارة. فالسياحة التي كانت تقترب من الصفر بدأت تستعيد حضورها مع تزايد أعداد الزائرين الأجانب والعرب إلى جانب السياحة الداخلية.
2: ومن بين هؤلاء وصلت السائحة الأمريكية موريندا إلى متحف قبو جامع النورية الذي كشف عنه خلال أعمال إعادة الإعمار كبيت للصلاة، لتبدأ رحلتها من المكان الذي تختزن جدرانه أكثر من 8 قرون من تاريخ الموصل.
3: الجزء الأجمل هو التاريخ والثقافة هنا. نحن الآن في جامع النوري، وأرى أنه من المذهل حقا أن نكون وسط كل هذه الثقافة القديمة ونتعلم عن تاريخ هذا المكان. وبالطبع المئذنة وهي رمز المدينة جميلة جدا بمجرد النظر إليها.
2: لم تعد المدينة القديمة مجرد ذاكرة للحرب، بل أصبحت محطات يقف عندها الزوار من الجوامع والكنائس والأديرة إلى الأسواق التراثية وضفاف دجلة، فيما يقود متطوعون وشباب موصليون الزائرين في جولات تعكس الوجه الحقيقي للمدينة وتقدم صورة مغايرة لما عرفه العالم خلال السنوات الماضية.
4: اليوم نسعى بأنه نجذب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم إلى مدينة الموصل، كون الموصل الآن هي ديستنيشن، وجهة حقيقية للسياح، وأي شخص أكيد يجي للعراق هو لازم يزور مدينة الموصل.
2: نحو 400 إلى 500 ألف زائر من السياحة الداخلية سنوياً، 3 إلى 5 آلاف سائح أجنبي ضمن الوفود والجولات المنظمة، واقع عاد الحياة إلى مرافق السياحة في المدينة بعد ركود طويل.
5: بعد إعمار هذا الفندق الحمد لله نسجل استقبال العشرات شهرياً من السياح الأجانب والأشقاء العرب، خصوصاً الخليج والدول المجاورة الأخرى.
6: بعد أن تم إعمار هذه المواقع الأثرية والتراثية عن طريق المنظمات الدولية بإشراف من كوادر الهيئة العامة للآثار، فتحت جميع أبواب هذه المواقع لتكون مناطق جذب.
2: ويترافق هذا الحراك مع مشاريع حكومية لإعادة تأهيل المواقع الأثرية وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية ضمن خطط تستهدف إعادة الموصل إلى خريطة السياحية العراقية والأقليمية. من الموصل هيثم أحمد، العربية.

0: ولا تطورت الحرب في كييف، استهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجتين صاروخيتين. هذا وأفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تطبيق تيليجرام عن سماع ما لا يقل عن 5 انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة، وذلك بسبب هجوم روسي صاروخي عليها. وقالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في الضربات. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل أنها استهدفت مصنعين لإنتاج المسيرات، مضيفة أن قواتها شنت ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف ومرافق البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن عن إنشاء قيادة جديدة لقوات الرد السريع، مؤكدا أنها ستعزز القدرات القتالية وستؤثر في روسيا خلال الحرب.
1: وقعت اليوم مرسوما بإنشاء قيادة خاصة ضمن القوات المسلحة، قيادة ذات نفوذ بعيد المدى بل عالمي، وسيكون لها تأثير على روسيا خلال هذه الحرب. ستحمل هذه القيادة اسم قوات الرد السريع، وستجمع بين القدرة القتالية لقوات الاقتحام والعناصر اللازمة والمدفعية الضرورية وغيرها من الوسائل لتحقيق أقصى استجابة عملياتية على الجبهة، وستكون قوة اقتحام حديثة ومتطورة تقنيا. ويجب أن يكون قائد قوات الرد السريع المشتركة قائدا عسكريا متمرسا، لذلك سيتولى هذه المهمة بطل أوكرانيا ديمترو فوليشين، وهو قادر على ضمان مواصلة تطوير قدراتنا.
0: وقبل ذلك شدد الكرملين على أن روسيا ستواصل إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. وينضم إلينا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي في الشأن الروسي سامر الياز. صباح الخير أستاذ سامر، يعني نحن الآن أمام واقع جديد في روسيا مع أزمة الوقود وأيضا مع أزمة التجنيد لاستقطاب المزيد من الجنود في روسيا، وعلى الجانب الأوكراني هناك ارتفاع في أعداد القتلى في العاصمة كييف. يعني أمام هذا المشهد، هل يعني هيئت الأرضية لإنضاج تسوية في هذه المرحلة بفعل كل هذه الضغوط على الجانبين؟
2: صباح الخير. الجانب الروسي يسعى للضغط بشكل كبير من أجل إجبار أوكرانيا على المفاوضات، والعكس صحيح. الجانب الأوكراني يسعى إلى تقويض قدرات روسيا العسكرية عبر استهداف العديد من المصانع. ما زالت في الشهر الحالي كان هناك ارتفاع واضح في الهجمات المركبة التي شنتها روسيا على كييف وعلى المناطق الأوكرانية، وكذلك الضربات الموجهة من أجل توسيع المنطقة العازلة بين البلدين. هي لعبة عض الأصابع، الطرفان يراهنان على التصعيد من أجل إجبار الطرف الآخر على التراجع. الجانب الروسي رأى في قمة الناتو وقمة إيفيان قبلها في لمجموعة السبع الكبار دعما لأوكرانيا، وفي المقابل هي يريد القول بأنه قادر على استيعاب أوكرانيا وعلى ضرب أوكرانيا وإيلامها، وهو لا يريد أن يتصاعد الدعم من قبل الناتو وأن يصل إلى أوكرانيا. الرهانات تقول بأن أوكرانيا حتى الآن تفتقد إلى منظومات الاعتراض للصواريخ البالستية الروسية، ولذلك التركيز كان على ضرب كييف والمراكز الأساسية في للطاقة والصناعات العسكرية في أوكرانيا بهذه الصواريخ البالستية. في الشهر الحالي كان هناك 66 هجوم من قبل روسيا بصواريخ بالستية، لم تصد أوكرانيا سوى 4 صواريخ حسب بيانات وزارة الدفاع
0: عن أن هناك نقص في منظومة الدفاع لديه. وأمريكا هناك لكن تغير في المزاج الأمريكي، ورأينا لغة المهادنة لترامب للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو، وبالتالي هل ذلك يجعل موقف أوكرانيا أقوى في هذه المرحلة مع دعم أمريكي أكثر علنية وقوة في هذه المرحلة إزاء روسيا؟
2: نعم، نظريا الموقف الأوكراني هو موقف أقوى بكثير، نظرا لتغير موقف الرئيس دونالد ترامب.

0: ونواياه. لكن على أرض الواقع الحاجة إلى الصواريخ الاعتراضية هي اليوم وليس في عام 2027. المصنع المزمع بناؤه في أوكرانيا أو في بولندا أو في ألمانيا هو لن يرى النور ولن يبدأ بإنتاج هذه الأسلحة الاعتراضية قبل عام 2027. لذلك هناك نقص حاد اليوم. إذا استطاعت أوكرانيا الحصول على الصواريخ الاعتراضية سواء من اليابان التي لديها ترخيص بإنتاجها أو من مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية أو مخزونات أوروبا، فهذا يجعلها أقوى على الأرض لصد الضربات الصاروخية البالستية الأوكرانية، إضافة إلى عامل آخر وهو إمكانية وقدرة أوكرانيا على الصمود على الأرض بعدد الجنود. هي حصلت على 70 مليار دولار في قمة الناتو الأخيرة كدعم في هذا العام و70 مليار دولار في العام المقبل، لكن لا يوجد حلول ناجعة وسريعة لنقص القوة البشرية. هناك فرق ديموغرافي كبير بين روسيا التي تمتلك
1: صحيح.
0: 130 مليون مواطن وأوكرانيا التي تقل عن 35 مليون حالياً.
1: ولكن هناك نقص في الاستقطاب وفق الإعلام الغربي في روسيا. أريد أن أسألك بعجالة، إلى أي مدى الحديث الآن عن محادثات إسطنبول هي يعني ركيزة مقبولة أوكرانيا أو روسيا؟ إلى أي مدى هي مقبولة من الجانب الأوكراني والجانب الروسي؟ بسرعة لو سمحت.
0: نعم، أعتقد بأن روسيا منفتحة على مفاوضات اسطنبول إذا كان المقصود هو العودة إلى المفاوضات في ربيع عام 2022 بالشروط القاسية التي فرضتها روسيا على أوكرانيا. الجانب الأوكراني لا يستطيع تقديم تنازلات كبيرة في هذه الفترة، خاصة وأنه امتشى بالدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
1: نعم.
0: ومجموعة السبع الكبار في الآونة الأخيرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والمعلومات. كنت معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي في الشأن الروسي سامر الياس. دعونا مشاهدينا نذكر بالأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية، حيث أفادت مصادر العربية بأن واشنطن طالبت الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على استهداف حرية الملاحة. مصادر العربية كشفت أن واشنطن أكدت أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. مصادر العربية أكدت أيضا أن واشنطن أبلغت إيران أن أي سلوك عدائي في أي مسار بهرمز ستكون عواقبه وخيمة. مصادر العربية أشارت أيضا إلى أن واشنطن حذرت إيران من عواقب وخيمة تجاه أي سلوك عدائي في مضيق هرمز، وأن واشنطن طالبت إيران بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مجددا. مشاهدينا ابقوا معنا، نشاطنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. أعداد ضحايا زلزالي فنزويلا يتجاوز 4000 قتيل ونحو 17000 جريح وآلاف المفقودين.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أدانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفائها متهمة إياهم بتعزيز التسلح.

له عقب قمة حلف الأطلسي، ومؤكدة أن نزع السلاح النووي ينبغي أن يبدأ من حلفاء واشنطن. هذا واتهمت بيونغ يانغ الحلف بتصوير حقوقها السيادية على أنها تهديد، واعتبرته تكتلا مهيئا للحرب والمواجهة، مبينة مواصلة حماية سياداتها ومصالحها الأمنية. نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم كيم جون أون قوله إن تلقي مسؤول عسكري كبير من الحزب العمال الحاكم الريشة يعد جريمة سياسية، وبالتالي يستوجب ذلك عزله وإحالته إلى السلطات المختصة. جون أون أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مشترك للحزب الحاكم والجيش في بيونغ يانغ، حيث استعرض تفاصيل جريمة فساد تورط فيها باك هي تشول نائب المدير السابق للمكتب السياسي العام في الجيش الشعبي. في الكونغو أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع في الساعات 24 السابقة إلى 1830، منها 648 حالة وفاة. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة كان قد أعلن أيضا عن إصابة مواطن أمريكي يعمل لدى منظمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بفيروس إيبولا. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا المدمرين إلى أكثر من 4000 قتيل، فضلا عن نحو 17000 مصاب وألاف الآخرين من أعداد المفقودين. كما تشير التقديرات الرسمية إلى أن الخسائر المباشرة بلغت 7 مليارات دولار، وقد ترتفع إلى 10 مليارات دولار.

في كوبا أعلنت شركة الكهرباء العامة على منصة إكس عن حدوث انهيار كامل للتيار الكهربائي الوطني، وهو ثاني انقطاع شامل على مستوى البلاد في غضون 5 أيام، والتاسع في الجزيرة منذ أواخر عام 2024 والرابع منذ مطلع العام الجاري. وأوضحت السلطات في هافانا أن انقطاع الكهرباء شامل جمع عن عدم استقرار الجهد الكهربائي وانخفاض مستويات الإنتاج بسبب الحظر الأمريكي المستمر على إمدادات النفط منذ 6 أشهر. مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة من هايتي وست دول أخرى، وذلك قبل ساعات من انتهاء صلاحياتها. ويأتي القرار بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي بأن إدارة ترامب تملك صلاحية إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا. أقرت الإدارة الأمريكية تعديلا يقلص نطاق الحماية التي يوفرها قانون أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، التي من ضمنها النسر الأصلع الذي هو رسميا طائر أمريكا الوطني. وقالت وزارتا الداخلية والتجارة أن التعديل سيخفض تكاليف التراخيص والامتثال التنظيمي لقطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والصيد الأسماك، فيما أعلنت إحدى المنظمات البيئية الأمريكية اعتزامها الطعن على القرار أمام القضاء. ضرب إعصار بافي جزيرة إتشيغاكي جنوب اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية وخدمات العبارات البحرية في جميع أنحاء الجزيرة.

ومن أخبار الفيضانات إلى الحرائق، إذ أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إجلاء السكان في شمال مقاطعة لوس أنجلوس بعد اندلاع حريق غابات امتد إلى غابة أنجلوس الوطنية. وقالت السلطات

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 وفقد 23 آخرون إثر اندلاع حريق غابات واسع النطاق في بلدة في مقاطعة الميريا في إقليم الأندلس جنوب شرقي إسبانيا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات الدموية تشهدها البلاد هذا الصيف.

مشاهدينا نتابع وإياكم هذه الصور المباشرة لحرائق الغابات في جنوب إسبانيا، حيث لا تزال السلطات حتى الآن تكافح لإخمادها.

0: والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح نتابع.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غلطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كوانسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته، عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة. إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: نهاية النشرة. إلى العناوين: يهدد إيران بتدمير كامل إذا حاولت اغتياله ويقول إن الصواريخ جاهزة وموجهة نحوها. الولايات المتحدة تطالب إيران ببيان رسمي يؤكد وقف هجماتها على السفن وفتح مضيق هرمز. وبعد العقوبات عرقجي يتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم ويزور عمان لبحث وضع هرمز. هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية يسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص. بسبب قمة الناتو كوريا الشمالية تندد وتتهم الولايات المتحدة وحلفائها بتسريع عمليات التسلح. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. تلقاكم على رأس الساعة الزميلة رجاء فضلي. ابقوا معنا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
10: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
11: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
12: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
13: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
8: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
14: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
15: لحظة فارقة، خط فاصل
16: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
15: بين الانتظار والانطلاق،
16: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
17: خلاصة يوم قد انتهى،
18: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
19: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

الصواريخ ملقمة وموجهة أو موجهة نحو كافة المناطق الإيرانية. ترامب يهدد إيران بالدمار الكامل إذا حاولت اغتياله. عرقجي يتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم ويزور عمان لبحث وضع هرمز. عقب الإعلان عن اتفاق باتريوت، موسكو تقصف كييف بالصواريخ البالستية. بسبب قمة الناتو، كوريا الشمالية تندد وتتهم الولايات المتحدة وحلفائها بتسريع عمليات التسلح.

0: مشاهدينا اهلا بكم. البدايه من واشنطن، حيث هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايران اذا حاولت اغتياله، وقال ان الاف الصواريخ الامريكيه جاهزه للاطلاق وموجهه نحو ايران، مؤكدا انها ستطلق فورا اذا اقدمت الحكومه الايرانيه على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب اضاف انه اصدر اوامره للجيش الامريكي لتدمير ايران خلال عام واحد قابل للتمديد، و إذا أقدمت إيران على محاولة اغتياله.
1: اللافتات التي توعدت بقتل ترامب لم تنتهي بانتهاء مراسم جنازة خامنئي، بل عادت على هيئة تقرير استخباراتي. تقرير جديد وجه من تل أبيب إلى واشنطن بأدلة لمخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي، وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لوول ستريت جورنال. ترامب تلقى تحذير إسرائيل وهو في طريقه إلى أنقرة، وعند وصوله ألمح إلى وجود تهديدات إيرانية لحياته، ما اضطر لمغادرة القمة في وقت مبكر بسبب مخاوف أمنية.
2: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية، أنا على كل قوائمهم، رأيت هذا الصباح أنني موجود على كل واحدة من قوائمهم وحتى الآن.
1: لم تكن تفاصيل المؤامرة واضحة على الفور. بحسب الصحيفة فإن واشنطن تلقت معلومات استخباراتية متواصلة في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لكن التحذير الإسرائيلي كان جديداً ويتعلق بمخطط محدد. ولفت التقرير الإسرائيلي المشيعين الذين دعوا لقتل ترامب، ورفعوا لافتة تعد بمكافأة قدرها 100 مليون دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي. مصادر أمريكية أشارت إلى أن المعلومات الاستخباراتية قد تكون مجرد محاولة للتأثير على قرار ترامب، لا سيما مع تعقد الأوضاع مؤخرا وإمكانية تصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، فضلا عن التوتر الذي شهدت العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت طهران قد تعهدت منذ سنوات بالانتقام من ترامب في ولايته الأولى بسبب إصداره أمرا باعتقال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. سلطان العيبان، العربية.
0: التصعيد الكلامي من ترامب سبقه تأكيد مسؤول أمريكي للعربية بأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية، وأضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. كما جدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. أفادت مصادر العربية بأن واشنطن طالبت الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على أي اعتداء يستهدف حرية الملاحة بمضيق هرمز، وأضافت المصادر بأن واشنطن طالبت إيران بتعهد

تعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف ناقلات مرة أخرى. وحذرت واشنطن من أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. وأكدت المصادر بأن واشنطن أبلغت إيران بأن أي سلوك عدائي ضد الناقلات في مضيق هرمز بكل قنواته ومساراته ستكون عواقبه وخيمة. بالتوازي، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. الولايات المتحدة أعلنت قبل ذلك فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، ذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. هذا وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب صرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر الخطوة الأمريكية انتهاكا لمذكرة التفاهم، قائلا إن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة 9 منه، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. وأضاف عراقجي أن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل أيضا وجهات النظر بشأنها، وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران. هذا وجرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أبل تقاضي بتهمة أوبن أي آي سرقة أسرار تجارية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. استهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجتين صاروخيتين. هذا وافد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تطبيق تيليجرام عن سماع ما لا يقل عن 5 انفجارات وانطلاق صافرات الإنذار في المدينة، وذلك بسبب هجوم روسي صاروخي.

0: عنيف عليها. وقالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في الضربات. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف ومرافق البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد أعلن عن إنشاء قيادة جديدة لقوات الردع السريع، مؤكدا أنها ستعزز القدرات القتالية وستؤثر في روسيا خلال الحرب.
1: وقعت اليوم مرسوما بإنشاء قيادة خاصة ضمن القوات المسلحة، قيادة ذات نفوذ بعيد المدى بل عالمي، وسيكون لها تأثير على روسيا خلال هذه الحرب. ستحمل هذه القيادة اسم قوات الرد السريع، وستجمع بين القدرة القتالية لقوات الاقتحام والعناصر اللازمة والمدفعية الضرورية وغيرها من الوسائل لتحقيق أقصى استجابة عملياتية على الجبهة، وستكون قوة اقتحام حديثة ومتطورة تقنيا. ويجب أن يكون قائد قوات الرد السريع المشتركة قائدا عسكريا متمرسا. لذلك سيتولى هذه المهمة بطل أوكرانيا ديمترو فوليشين، وهو قادر على ضمان مواصلة تطوير قدراتنا.
0: قبل ذلك شدد الكرملين على أن روسيا ستواصل إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. في روسيا ارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من الضعف وسط أزمة شح الوقود، وذلك بعد استهداف مسيرات أوكرانية مصاف النفط وطرق الإمداد. الأزمة دفعت الرئيس الروسي إلى مطالبة حكومته بحل عاجل بالتزامن مع قرارات باستيراد البنزين والديزل وحظر تصديرهما من موسكو. مراسل عربية رائد الأغبر والتفاصيل في هذا التقرير.
2: لا زالت أزمة الوقود مستمرة في روسيا وشح مادتي البنزين والديزل، خاصة في المقاطعات الحدودية وما سمي بروسيا الجديدة، المقاطعات التي انضمت إلى روسيا لاحقا. لكن هنا في العاصمة الروسية موسكو نرى ازدحام السيارات على الدور، طوابير كبيرة أمام محطات الوقود، كما نرى في الصورة زميلي المصور يسلط الضوء على هذه الطوابير لشراء مادة البنزين أو مادة الديزل. أيضا لا بد من تسليط الضوء على اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الوزراء ومسؤولي المقاطعات، حيث طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نائب رئيس الوزراء بأن تحل الأزمة بشكل سريع، وخاصة في شبه جزيرة القرم وفي مناطق ما سمي بروسيا الجديدة، وإيصال المساعدات والإمدادات بالوقود فورا وبأسرع فترة ممكنة.
3: نحن مستعدون للنظر في الأزمة مع زملائنا في القرم وسيفاستوبول.
4: نعم، ولكن لنتفق أن الأسلوب ليس بأن تنظروا في الأمر أو لا تنظروا، فالمطلوب النظر وحل الأزمة بأسرع وقت ممكن.
2: أيضا لا بد من الإشارة إلى أن أسعار مادتي البنزين أو الديزل ارتفعت لثلاثة أضعاف في المقاطعات القريبة من الحدود الأوكرانية.
5: الآن الأسعار في شبه جزيرة القرم ارتفعت للضعف وأكثر من ضعفين، حيث أن بنزين عيار 95 وصل سعره ل 197 روبل في المحطات الرسمية.
2: هنا لابد أيضا من الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تسلط نيرانها بالمسيرات على مصافي البترول وحتى على محطات الوقود والطرق السريعة التي تصل الإمدادات منها إلى المقاطعات الحدودية مع أوكرانيا. أزمة كبيرة في الوقود، تعمل الحكومة الروسية على حلها بأسرع وقت. صرح أيضا ألكسندر نوفاك وهو مسؤول الطاقة في روسيا إلى أن روسيا أوقفت تصدير مادتي البنزين والديزل وتعمل على استيراد البنزين من خارج البلاد. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، موسكو.
0: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن زعيم

0: كيم جونغ أون قوله إنه تلقى أو التقى بمسؤول عسكري كبير من حزب العمال الحاكم، وأن ذلك يعد جريمة سياسية مقابل تلقي رشا، وبالتالي يستوجب ذلك عزله وإحالته إلى السلطات المختصة. جونغ أون أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مشترك للحزب الحاكم والجيش في بيونغ يانغ، حيث استعرض تفاصيل جريمة فساد تورط فيها باك هي تشول نائب المدير السابق للمكتب السياسي العام في الجيش الشعبي. الآن مشاهدينا مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غالطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كونسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة. إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200

0: تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
1: رفعت شركة أبل دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا تتهم فيها شركة أوبن أي آي بسرقة أسرار تجارية، ذلك في إطار سعيها لبناء أجهزتها الخاصة لتشغيل تشات جي بي تي. وقالت أبل في الدعوى إن موظفين سابقين سرقا أسرارها التجارية لصالح أوبن أي آي، وإن الهدف من الدعوى هو وضع حد لهذا النمط المنسق من سوء السلوك على مستوى مؤسسي. أعلنت هيئة الكوارث الفلبينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار بافي في جنوب الفلبين إلى 17 قتيلا مع استمرار البحث عن 9 مفقودين. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن عدد المتضررين من سوء الطقس تجاوز حاجز 500,000 شخص، بينهم أكثر من 11,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم. أجلت السلطات الصينية أكثر من 600,000 شخص مع اقتراب الإعصار بافي من مدينة وينتشو شرقي البلاد، وذلك بعد أن اجتاح جزرا جنوب اليابان ومر بمحاذاة شمال تايوان. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة قرب وينتشو فجرا يوم الأحد، فيما ما يزال يشكل خطرا بسبب الأمطار الغزيرة التي يحملها. هذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير أبرز العناوين. الصواريخ ملقمة وموجهة نحو كافة المناطق الإيرانية، ترامب يهدد إيران بالدمار الكامل إذا حاولت اغتيالها. عراقجي يتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم ويزور عمان لبحث وضع منطقة هرمز. عقب الإعلان عن اتفاق باتريوت موسكو تقصف كييف بالصواريخ الباليستية. هذا من نشرة، إلى اللقاء.

0: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
1: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
0: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
0: النص موجه لمين؟
2: غير المؤمن.
1: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار
2: مثلا
1: القرآن سماه كفار،
0: يدعو كفارا الى الصلاة في بيته وهو النبي.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
3: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
2: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by

0: torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
1: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ دعوة للتفكير لمحاكمة الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ من لبنان مشاهدينا الكرام لكم التحية. في هذه الحلقة موضوع شائق وشائك، هو موضوع المواطنة والعيش المشترك. هل جاءت كلمة المواطنة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الآخر؟ وإذا كان الآخر شريكا في الوطن وليس ضيفا فيه، فهل أعطت الشريعة الإسلامية هذا الشريك كل الحقوق التي أعطتها للمسلم أم لا؟ الوثيقة التي وقعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، هل كانت وثيقة سياسية مرتبطة بظروف معينة في تاريخ معين تاريخية أم هي أبدية؟ وإذا كانت أبدية فلما لا نعمل بها الآن؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون. هذا موضوعنا، أما ضيفنا فهو العالم الجليل المفكر الأستاذ الدكتور محمد السماك، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان. السلام عليكم دكتور محمد.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: حينما نقول المواطنة والعيش المشترك، هل ذكر مصطلح المواطنة في القرآن الكريم صراحة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: يعني الحقيقة بعد مرور يعني أكثر من 1000 سنة على وثيقة المدينة التي يقول وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم،
1: والتي تقول إن المسلمين والمسيحيين واليهود أمة واحدة، هذه أول مرة في تاريخ الإنسانية. يعني نحن ندرس أبناءنا في الجامعات والمدارس في التجربة اليونانية، المواطنة في أثينا أول مواطنة مشترك، لكن كانوا جميعا من جنس واحد من عقيدة واحدة.
0: صحيح.
1: السابقة الدينية التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الأديان المختلفة يشكلون أمة واحدة. هذه السابقة نبني عليها نحن الآن مستقبلنا، نبني على هذه السابقة.
0: جميل.
1: ولذلك عندما نستبعد الآخر هو تخلي عن هذه القاعدة التي أرساها النبي
0: عليه الصلاة والسلام. لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعض الأحاديث التي ربما تعكس وتضاد هذه الوثيقة. مثلا، هل هذه الوثيقة التي وقعها الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة أعطتهم المواطنة الكاملة أم هي إجراء سياسي كان مرهونا بظروف تاريخية وسياسية معينة؟
1: شوف، نحاول أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو نحاول أن ننسب إليه عملا ربما كان يقصده. هذا كلام يعني دون مستوى التعامل

0: مع النبي صلى الله عليه وسلم
1: ومع القرآن الكريم.
2: لكن حينما نقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في يتكلم عن الآخر يقول مثلا لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين وثيقة المواطنة التي عقدها الرسول مع يهود المدينة؟
0: أنا أشك في هذا الكلام، وأشك في أن ينسب إلى النبي.
2: تشك في الحديث؟
0: لأن في سابقة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما بني أو أشرف على بناء أول مسجد في المدينة المنورة،
2: لا.
0: أول مسجد في الإسلام، جمع أصحابه في المسجد وقال لهم الآن بنينا المسجد، كيف سندعو الناس إلى الصلاة؟ أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال له نفعل كما يفعل المسيحي، نستعمل الجرس. فماذا قال النبي
2: عليه الصلاة والسلام؟
0: قال أفضل أن نبحث عن وسيلة أخرى، لأن استعمال الجرس سيؤدي إلى اضطراب أو عند الناس من الذي يدعو إلى الصلاة، الكنيسة أو المسجد؟ يعني ولذلك احتراماً احتراماً للمواطن المسيحي الذي يعيش في دولة النبي قرر البحث عن وسيلة أخرى غير الجرس.
2: أفهم من كلام حضرتك أنك لا تقر أن الأذان وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي، لكن هي ظروف تاريخية أو نسق اجتماعي اقتضى هذا؟
0: تشاور النص واضح، القصة واضح. في المسجد كان يتشاور مع أصحابه وتم التفاهم معهم على أن ندعو إلى الصلاة، فوجد النبي أحد أصحابه
2: سيدنا بلال،
0: بلال الحبشي،
2: الحبشينا.
0: وصوته جميل، فقال له يلا، فكان أول أذان بعد هذا الاجتماع.
2: طب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تقول به حضرتك حقيقة؟ يعني ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث لا يقتل مسلم بكافر، والحديث صحيح. كيف نفهم هذه التفرقة وهذا التمايز بين المسلم وبين الآخر في المجتمع في ضوء مفهوم المواطنة؟
0: شوف، في كثير من الأحاديث التي تحتاج إلى توثيق وتأكيد، لأن
2: هي ثابتة في كتب الصحاح سيد الكريم،
0: موجودة. نعم. أنا لا أقول أنها ليست موجودة، لكن أنا أحكم على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مواقفه ومبادراته.
2: يعني هذا ترفض هذا الحديث أم تقبله؟
0: مش عملية رفض أو قبول، أنا أبني على مواقف نبوية أكثر ثباتا وأكثر قدرة على الاحتكام. النبي صلى الله عليه وسلم
2: من القول أقصد، يعني نعم. تقارن بين فعل الرسول وقوله وترجع إلى الفعل،
0: أفعال الرسول ومبادراته. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة المعاهدة التي فعل مع وفد مسيحي نجران، نص يقول إن استعمال ولو حجر من بناء كنيسة أو من بناء بيت مسيحي في بناء مسجد أو بناء بيت إسلامي للمسلمين حرام. عندما يوجه رسائل،
2: طب لماذا حضرتك أخذت بهذا الحديث وتركت الحديث الآخر لا يقتل مسلم بكافر؟
0: لا،
2: يعني منهج حضرتك،
0: لأن هذا الحديث يتماشى مع روح الإسلام ومع مبادئ الإسلام ومع الدعوة الإسلامية، مع المبادئ العامة للإسلام ككل.
2: نعم. يعني ورد عن الرسول أيضا يعني من آذى ذميا فقد عداني، ومن آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة، أو فأنا حجيجه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يفهم منها الحض بالفعل على المواطنة وتماهي المسلمين مع غيرهم في المجتمع الواحد. لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا، يعني مثلا شهادة غير المسلم على المسلم غير مقبولة في الفقه الإسلامي عند كثير من الفقهاء. هل هذه مواطنة سيد الكريم؟
0: لا، ليست مواطنة.
2: طب كيف نحل هذا الإشكال؟
0: لا،

0: الفقه الإسلامي الحديث الآن خليني أقول لك بين النص القرآني وفهم النص القرآني هناك مسافة بعيدة جدا. النص القرآني نص مقدس
1: سليم،
0: نص ثابت ونص مطلق المعرفة. أما فهم النص فهو فهم إنساني، وكل ما هو إنساني متغير وليس مقدسا وقابل للتغيير.
1: ومن ثم
0: كل الاجتهادات الإسلامية اجتهادات إنسانية متغيرة، الثابت الوحيد هو النص القرآني.
1: طيب في نص القرآن الكريم الله تبارك وتعالى مثلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أليست الجزية مسألة تمايز؟ وهل يجوز أخذ جزية على مسألة الديانة أو العقيدة؟
0: مش على، لأن الإسلام يؤمن بالمسيحية رسالة من عند الله كما يؤمن باليهودية رسالة من عند الله، ويقول عن المسيحيين أنهم لا يمكن أن ينجحوا ما لم يطبقوا ما أوحى الله لهم به في الإنجيل مش في القرآن.
1: إذا كان ما ذهبتم إليه فضيلتكم مستنبط من القرآن الكريم بفقه المقاصد، لكن يعني بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية قد تقع على آية في القرآن الكريم تفسرها بشكل مباشر، مثلا في قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هل الجزية تؤخذ لاختلاف الديانة والعقيدة؟
0: عن مين؟ النص موجه لمين؟ حتى يؤدي الجزية من؟
1: غير المسلم يعني يقاتل حتى يدفع الجزية؟
0: لا مش غير المسلم،
1: قاتلوا الذين يولونكم،
0: غير المؤمن.
1: قاتلوا الذين يولونكم من الكفار. كفار
0: هذا من القرآن
1: سموهم كفار؟
0: المسيحيون واليهود ليسوا كفارا، هم أصحاب دين سماوي. الإسلام يعترف بالدين الإسلام بالدين المسيحي ويعترف بالدين اليهودي، هذا ليسوا كفارا، هم أصحاب دين آخر.
1: يعني مثلا الأخوة المسيحيين يقولوا إن الله ثالث ثلاثة وهو لا مكفرون في القرآن الكريم، كما يذهب بعضهم إلى ظاهر الآية الكريمة، لا تعتبرهم كفارا؟
0: هلا لا أعتبرهم كفار، لأنه القرآن،
1: كفر
0: القرآن الكريم لم يعتبرهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي أعطيك مثل تاريخي مهم جدا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل يدعو فيها كبار القوم حول رؤساء العشائر والدول لاعتناق الإسلام، في تلك الفترة وجه رسالة إلى دير سان كاترين في سيناء.
1: نعم في مصر.
0: في مصر. وكتب الرسالة، أملاها الرسالة على علي بن أبي طالب. في كل الرسائل التي أرسلت إلى الزعماء والرؤساء القبائل والدول يدعو فيها إلى الإسلام، الرسالة التي أرسلت إلى سان كاترين لا يدعو فيها إلى الإسلام، يدعو فيها إلى أن تبقوا على دينكم وأنا أحميكم إذا احتجتم إلى ذلك. هذه الرسالة بقيت مؤخرا في الدير حتى دخل العثمانيون وأخذوا الرسالة، وهي موجودة في متحف اسطنبول الآن.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها بنفسه أم كان أرسل المقوقس أسلم تسلم؟
0: لا أرسل رسالة، رسالة من ضمن الرسائل التي أرسلت إلى زعماء المناطق ليدعوهم فيها للإسلام في نفس الفترة في نفس الوقت.
1: لكن الرسول أيضا سماهم أهل الذمة، أليس في مصطلح أهل الذمة تميز وتفضل في مفهوم الموقف والمواطنة؟
0: أهل الذمة عندما استعمل الرسول هذه العبارة هي شوهت في العهد المملوكي والعهد العثماني.
1: كيف؟
0: عندما قال في ذمتي رسول الله أنه أنا ممنوع الاعتداء عليهم، ممنوع ابتزاز، ممنوع استعمال حجر من بناء كنيسة لبناء مسجد أو بيت للمسلمين، هذا النص في

0: الوثيقة النبوية مع مسيحي نجران.
1: نعم.
0: عندما يدعوهم النبي إلى الصلاة في بيته، كيف يكونوا كفاراً؟ هل يعقل هذا الأمر؟ لا. يدعو كفاراً إلى الصلاة في بيته وهو النبي؟
1: عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الأحاديث التي تضاد ما ذهبت إليه حضرتك، يعني كيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا مفهوم المواطنة عن طريق فقه المقاصد لغير المسلم في المجتمع المسلم، ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟ هل الشهادة تعتقد أو ترتكن إلى مسألة الديانة والعقيدة أم إلى الصدق والأمانة؟
0: الديانة
1: بعد الفصل، بعد الفصل نواصل. مشاهدينا الأكارم، فصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: جيمس ماكارثر
1: بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدم الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير أقلام؟ إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
2: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
3: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد السماك، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
12: أهلا وسهلا.
11: قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده السنة العملية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يعطي غير المسلم حقه في المجتمع، وبالتالي ممكن نفهم عن طريق فقه المقاصد مفهوم المواطنة. لكن وردت آثار حديثية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا لا يقتل مسلم بكافر، أن شهادة غير المسلم لا تجوز على المسلم. هل هذا تمايز أم ضد المواطنة، أو كيف نجمع بين الاثنين؟
12: المفاهيم التي نسبت إلى الإسلام في مرحلة ما بعد النبي هي مفاهيم يعني أفرزتها صراعات اجتماعية لدى خروج المسلمين من الجزيرة إلى مجتمعات مسيحية، وكانوا للمسلمين اليد الفوق.
11: نعم.
12: لتبرير الفوقية هذه وضعت كثير من المفاهيم التي لم ترد على لسان النبي، لم ترد في القرآن الكريم، بل أحيانا تتناقض مع سلوك النبي ومع نصوص نبوية ثابتة التزم بها الخلفاء الراشدون من بعده فيما يتعلق بالعلاقة مع أهل الكتاب من مسيحيين ويهود. فنحن كما كنا

0: في الأول.
1: أليس مفهوم المواطنة يدرأ يعني مقاصد المواطنة في المجتمع الواحد سيد الكريم، أم نعيشه كل يتميز بعقيدته وديانته؟
0: لا، الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: جميل. من هذه الحقوق، من هذه الحقوق بعد إذن حضرتك، الشهادة أمام القضاء. لماذا تقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم؟
0: القضاء لا يميز بالشهادات
1: في الفقه هذا الكلام. بعض الفقهاء يذهبون لهذا، عدم قبول شهادة غير المسلم.
0: احنا قلنا في الأول بأن الفقه هو اجتهاد إنساني، وكل ما هو إنساني قابل للمتغيرات وقابل للخطأ والصواب، ليس نصا،
1: يعني ليس ملزما،
0: ليس نصا في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: وليس حديثا نبويا ثابتا.
1: هم يستندون على آيات قرآنية وعلى أحاديث
0: صحيحة. تفسير.
1: طيب خذ هذه النقطة حضرتك، بس حينما نقرأ في القرآن الكريم مثلا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا،
0: نعم،
1: استنبط منها عدم تولي غير المسلم مثلا الولاية الكبرى أو الرئاسة أو المناصب العليا بالدولة، وعلى هذا معظم الفقهاء الإسلاميين. كيف تنظر إلى هذا الأمر في مفهوم المواطنة؟
0: في أمرين.
1: يعني السؤال باختصار شديد، هل المناصب العليا تكون نابعة من العقيدة والدين والديانة أم للأصلح والأكفأ والأفضل؟
0: لا، خليني زي له.
1: تفضل.
0: المبدأ الأول، عم نحكي عن كافرين وليس عن أهل الكتاب.
1: ما مفهوم، وضح لحضرتك ما مفهوم الفرق بين الكفار وبين أهل الكتاب؟
0: أهل الكتاب هم اليهود والمسيحيين.
1: تمام.
0: وهناك أنبياء عندهم كتب أنا لا أعرفهم.
1: سيدنا داود عنده زبور، عنده
0: لا الآن أنا لا
1: موجودون يعني.
0: القرآن الكريم يقول لي أن هناك أنبياء لم يذكرهم الله في القرآن الكريم. فمن هم؟ أنا لا أدري. وأن الله لا يحاسب قوما لم يرسل إليهم رسولا. من هم؟ أنا لا أعرف.
1: أهل الفترة،
0: يمكن بإفريقيا، بسيبيريا، بالهند، بالصين، ما بعرف مين. لأن الله ما كان ليعذب أو ليحاسب قوما لم يرسل لهم رسولا.
1: طيب فضلتك تميز بين الكفار وبين أهل الكتاب.
0: طبعا.
1: طب إذا شهدت بعض آيات القرآن الكريم أنهم حرفوا كتبهم الإنجيل والتوراة، قد يحتج على حضرتك بهذا أيضا، يعني لسان حال الجماعات يقول هذا الكلام، والقرآن شهد بأن من يعبد غير الله فقد أشرك، وبالتالي فهو يدخل في نطاق الكفر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وهذا أيضا افتئات على الله وخروج من الدين أو كفر بمعنى أوضح. كيف ترد على هذه الجماعات التي تقول هذا الكلام؟
0: يعني أنا أعتمد وألتزم بالآية القرآنية الكريمة التي تقول إن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الحكم لله، واجتهادي الإنساني اليوم أنا أتحمل كإنسان، لكنه إذا خرج من تحت مظلة المفهوم القرآني هنا الخطأ.
1: بمعنى
0: أنني أنا ملزم بما ورد في القرآن الكريم وليس في اجتهادات فلان أو فلان.
1: طيب، وهل من القرآن الكريم ورد مفهوم المواطنة صراحة، أم أنكم تقحمون في كتاب الله ما ليس فيه؟
0: المواطنة ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عندما أنشأ نواة الدولة الإسلامية الأولى التي اعتبر فيها كما قلنا اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة، فالأمة الواحدة مساواة في الحقوق والواجبات.
1: تمام. هل من هذه المساواة الآن في المواطنة مثلا في فقهنا نقرأ أن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يجوز للكتابي أن يتزوج من مسلمة؟ كيف نجد هذا عند الفقهاء؟ وهو أليس وقعا معاشا؟
0: هذا اجتهاد،
1: وهذا تمييز،
0: هذا اجتهاد وليس نص. وليس نصا، هذا اجتهاد.
1: لك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ماذا نصنع؟
0: من هم مشركين؟ ما هذه المشكلة؟ من هم مشركين؟ لا يشركون بالله، يؤمنون بإله واحد. هذا فلسفة الوحدة هنا في التنوع.
1: يعني في خلط عند الجماعات حضرتك، أفهم من كلامك، في مف...

0: هم المشركين والكفار والكتابيين.
1: طبعا طبعا فرق كبير جدا.
0: وإن كانت الآيات ربما يتماهى بعضها مع بعض في أنهم فئة واحدة، أنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويفرضه بالعبودية الخالصة له.
1: هم يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد، نؤمن بإله واحد. هل فلسفة هذه الوحدة موضوع آخر، أما يؤمنون بإله واحد يعني الكنيسة الكاثوليكية عندما كانت تعتبر أن المسيحية، أن الدين هو المسيحية، وأن المسيحية هي الكاثوليكية،
0: نعم،
1: وبالتالي وأن الإسلام، أن محمد صلى الله عليه وسلم ضلل أمته وقادها إلى جهنم،
0: نعم،
1: هذا بقي هذا الموقف حتى عام 65.
0: صحيح.
1: بعدين درسوا الإسلام، ونحن مدعوون الآن لدراسة المسيحية،
0: نعم،
1: كدين، يعني الفكر اللاهوتي المسيحي
0: دين أم ديانة؟
1: نصدر أحكاما غيابية بدون دراسة، نعم، وفهم للموضوع. يؤمنون بإله واحد، نحن الحقيقة نصدر أحكاما على أساس تكفيرية،
0: نعم، لا ليس تكفيرية، هم يعني يستندون إلى قول تبارك وتعالى مثلا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وربنا سبحانه وتعالى نفى أن يكون له ولد لا شريك له سبحانه وتعالى. أليس هذا يدخلهم في فكرة ولا الجماعة إلى يعني دائرة، أو يبعدهم عن دائرة الإيمان والإسلام بالله سبحانه وتعالى واحد؟
1: هلا موضوع
0: العقيدة،
1: العقيدة، فهم البنوة كيف، نحن نقول نحن أبناء الله، يعني ربنا
0: خلقنا، عيال الله،
1: عباد الله، نحن عباد الله،
0: يعني نعم نقول عباد الله لا نقول أبناء الله
1: بهالمعنى هم يستعملونه.
0: نعم.
1: هذا موضوع
0: طيب.
1: لاهوتي آخر، لكن المهم في الأمر هو القاعدة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم حول التعامل الوطني.
0: هل نستنبط
1: مع المسيحيين؟
0: نعم.
1: هي التي يجب أن نلتزم بها الآن.
0: هل قاعدة التعامل الوطني مع غير المسلمين حضرتك تضمن الحقوق المتساوية للجميع مسلما كان أم غير مسلم؟ أليس كذلك؟
1: هذا أقر الأزهر في بياناته.
0: جميل. لكن واقع الأمر مثلا، لماذا لا يقتل غير المسلم قصاصا؟ يقتل المسلم قصاصا إذا قتل غير مسلم مثلا؟ لماذا هذا التمايز، أو كيف نفهم هذا التناقض في ظاهر النصوص؟
1: لا يوجد تمايز في الأحكام القضائية بالنسبة لأي جريمة يرتكبها كان مسلم أو
0: أليس
1: الجريمة جريمة.
0: لا أنا أتكلم في الفقه، لا أتكلم في القانون. أليس الدماء غير المسلمين معصومة في الفقه في الإسلام؟ دماؤهم معصومة،
1: أي
0: فلما لا يقتل مسلم بكافر؟
1: لا عملية العقاب الآن في الدولة الوطنية، في الدولة الوطنية أصبح في قانون ينطبق على الجميع، على المسلم وعلى المسيحي، قانون واحد،
0: القصاص
1: الحي.
0: طيب إذا هذا الفقه يحتاج إلى إعادة نظر سيد الكريم، هذه أحكام تاريخية مثلا بسياق معين
1: طبيعي،
0: أم غلفت هذه الأحكام وغلفت بأحاديث لكي تعطيها صبغة شرعية؟
1: شوف
0: بصراحة
1: نحن مرينا بهالمرحلة، ركبت أحاديث كثيرة ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتمرير مواقف سياسية في الصراعات التي مر بها العالم الإسلامي في العهد الأموي وفي العهد العباسي. وبعدين
0: يعني الفقه، أفهم كلام حضرتك أن الفقه الإسلامي خضع لظروف سياسية سيس في فترة ما
1: جدا تأثر، وكان يعني بعض الاجتهادات تستجيب لحاجات ومطالب الحاكم المسلم وتصل حتى تقبل جمهور جمهور المسلمين تنسب بأحاديث نبوية، فهذه مشكلتنا طيب. في الأحاديث النبوية
0: يعني الدولة المدنية الآن يعني أصبحت دولة لم

0: لم يكن لها نظير سابق في دولة الرسول عليه الصلاة والسلام أو دولة الخلفاء أو حتى من خلفهم من الدولة الأموية والعباسية. شكل الدولة اختلف، أصبح يعني أنظمة الحكم مختلفة، لكن القوانين بالفعل يعني وإن كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية، هنالك من الفقهاء مثلا من يميز بين دية المسلم ودية غير المسلم، هل هذا من المواطنة؟
1: لا مش صحيح، هذا يتناقض مع الإسلام هذا الكلام، لأن المساواة الإنسانية الحقوق الإنسانية ما لها علاقة في الدين. أنت تتعامل مع إنسان كرمه الله لذاته الإنسانية، ما قال أنه كرمنا المسلمين، كرم الله بني آدم، فالإنسان مكرم لذاته الإنسانية، فنحن في مساواة أمام الله وبالتالي أمام القانون.
0: يعني نفهم من خلال التجوال والتطواف مع حضرتك أن مفهوم المواطنة وما ورد في الفقه القديم وأحاديث عن الرسول لا بد أن يراجع مرة ثانية ويحتاج إلى تحقيق وتدقيق.
1: نعم صحيح.
0: شكرا لك سيدي الكريم على هذا الكلام. شكرا. مشاهدينا الأكارم أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد السماك أمين عام لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان، وحتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا معالي الدكتور.

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
0: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
1: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

مصادر العربية تكشف أن أمريكا حذرت إيران من عواقب وخيمة تجاه أي سلوك عدائي في مضيق هرمز. ترامب يهدد إيران بتدمير شامل في حال تعرضه لمحاولة اغتيال. العربية ترصد أزمة الوقود في موسكو وأسعار البنزين ترتفع لمستويات قياسية. وبعد اليابان وتايوان الإعصار بافي يوسع دائرة الخطر في آسيا، 17 قتيلا في الفلبين والصين تجلي نحو 1 مليون شخص تحسباً.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. نبدأها من واشنطن، حيث أفادت مصادر العربية بأن واشنطن طالبت الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على أي اعتداء يستهدف حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن واشنطن طالبت إيران أيضا بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مرة أخرى، وحذرت واشنطن من أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. وأكدت المصادر أن واشنطن أبلغت إيران بأن أي سلوك عدائي ضد الناقلات في مضيق هرمز بكل قنواته ومساراته ستكون عواقبه وخيمة. لقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إذا حاولت اغتياله، وقال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا أنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف بأنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي بتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله. التصعيد الكلامي من دونالد ترامب سبقه تأكيد مسؤول أمريكي للعربية أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصرفات الإيرانية. أضاف أن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. وجدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. هذا وقد وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى سلطنة عمان. وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. الولايات المتحدة أعلنت قبل ذلك فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات شملت المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب صراع وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. بدوره اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الخطوة الأمريكية انتهاكا لمذكرة التفاهم، قائلا إن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة التاسعة منه، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. أضاف عراقشي بأن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات، وتم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. تناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات.

0: البحرية ودعم كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت الدفاع الروسي أنها استهدفت في إطار الضربات على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف مشروع إيدرون لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك مؤسسة فامبليت لتجميع مسيرات فاير بوينت. وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى استهداف ميناء يوجني في أوديسا لتقديمه دعما لوجستيا للجيش الأوكراني. وقبل ذلك شدد الكرملين على أن روسيا ستواصل إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. قررت بعض محطات البنزين في العاصمة الروسية موسكو إغلاق خدماتها، بينما تنتشر الطوابير الطويلة أمام المحطات المفتوحة مع استمرار أزمة نقص البنزين. ووفقا لمصدرين في قطاع النفط وحسابات رويترز، انخفض إنتاج البنزين الروسي إلى ما يعادل 65% فقط من متوسط الاستهلاك الموسمي، وذلك بعد أن تسببت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة في توقفات في مصاف النفط كبيرة. واستهدفت الهجمات الأوكرانية 8 من 10 مصاف في روسيا، من بينها أليسكي في كراسنودار وأومسك في سيبيريا. مراسل العربية رصد الصورة من أمام محطات البنزين في موسكو في المادة التالية.
1: لا زالت أزمة الوقود مستمرة في روسيا وشح مادتي البنزين والديزل، خاصة في المقاطعات الحدودية وما سمي بروسيا الجديدة، المقاطعات التي انضمت إلى روسيا لاحقا. لكن هنا في العاصمة الروسية موسكو نرى ازدحام السيارات على الدور، طوابير كبيرة أمام محطات الوقود كما نرى في الصورة. زميلي المصور يسلط الضوء على هذه الطوابير لشراء مادة البنزين أو مادة الديزل. أيضا لابد من تسليط الضوء على اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الوزراء ومسؤولي المقاطعات، حيث طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نائب رئيس الوزراء بأن تحل الأزمة بشكل سريع، وخاصة في شبه جزيرة القرم وفي مناطق ما سمي بروسيا الجديدة، وإيصال المساعدات والإمدادات بالوقود فورا وبأسرع فترة ممكنة.
2: نحن مستعدون للنظر في الأزمة مع زملائنا في القرم وسيفاستوبول.
3: نعم، ولكن لنتفق أن الأسلوب ليس بأن تنظروا في الأمر أو لا تنظروا، فالمطلوب النظر وحل الأزمة بأسرع وقت ممكن.
1: أيضا لابد من الإشارة إلى أن أسعار مادتي البنزين أو الديزل ارتفعت لثلاثة أضعاف في المقاطعات القريبة من الحدود الأوكرانية.
4: الآن الأسعار في شبه جزيرة القرم ارتفعت للضعف وأكثر من ضعفين، حيث أن بنزين عيار 95 وصل سعره ل 197 روبل في المحطات الرسمية.
1: هنا لابد أيضا من الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تسلط نيرانها بالمسيرات على مصافي البترول وحتى على محطات الوقود والطرق السريعة التي تصل الإمدادات منها إلى المقاطعات الحدودية مع أوكرانيا. أزمة كبيرة في الوقود، تعمل الحكومة الروسية على حلها بأسرع وقت. صرح أيضا ألكسندر نوفاك وهو مسؤول الطاقة في روسيا إلى أن روسيا أوقفت تصدير مادتي البنزين والديزل وتعمل على استيراد البنزين من خارج البلاد. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، موسكو.
0: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. مصادر العربية تكشف تفاصيل المقترح الأمريكي بشأن السودان، هدنة فورية لتسعين يوما وجيش موحد. نافذة على متن طائرة لرايان إير ونجاة راكب من السقوط.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
0: مهووس بالسلطه
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا بكم من جديد. حصلت العربية على مسودة المقترح الأمريكي بشأن السودان والذي ينص على هدنة فورية مدتها 90 يوما وتشكيل لجنة تنسيق للإشراف على تنفيذها. ويدعو المقترح إلى استثمار الهدنة لبدء عملية انتقال إلى سلطة مدنية ضمن عمليات شاملة يقودها السودانيون. المقترح الأمريكي يؤكد على إنهاء الدعم العسكري الأجنبي ووجود المقاتلين والحفاظ على جيش موحد مع نزع سلاح الجماعات المسلحة وتجميع المقاتلين في معسكرات. ينص المقترح على نشر مراقبين دوليين استنادا لآلية أممية لدعم وقف إطلاق النار بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. أعلنت هيئة الكوارث الفلبينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار بافي في جنوب الفلبين إلى 17 قتيلا مع استمرار البحث عن 9 مفقودين. بحسب وسائل إعلام محلية فإن عدد المتضررين من سوء الطقس تجاوز حاجز 500,000 شخص، بينهم أكثر من 11,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم. هذا وأجلت السلطات الصينية أكثر من 900,000 شخص مع اقتراب الإعصار بافي من مدينة وينشو شرقية البلاد بعد أن اجتاح جزرا جنوبية اليابان ومر بمحاذاة شمال تايوان. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة قرب وينشو فجر غد الأحد، فيما لا يزال يشكل خطرا بسبب الأمطار الغزيرة التي يحملها. نجا راكب 60 من الموت بأعجوبة بعدما سحب جزئيا خارج طائرة تابعة لشركة رايانير إثر انفصال نافذتها أثناء تحليقها من اليونان إلى ألمانيا. وبحسب الشركة عادت الطائرة وهبطت بسلام في مطار سالونيك في اليونان، بما تم نقل الراكب إلى المستشفى لعلاجه من إصابات وحروق في الرقبة والكتف جراء شدة الاحتكاك. الآن الأخبار، كأس العالم مع ديما محمد السائح.
5: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غالطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كوانسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة. إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: نهاية العشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حرب فبراير 79
1: حصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية.
0: من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
1: أقولها بكل صراحة، لم نكن صادقين، لا نحن ولا الشمال. كانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال
0: كمان
1: بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
0: أنت ماذا قلت لهم؟
1: توسط الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس قاضي الإرياني.
0: ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح؟

0: كثير. اول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف يقولوا الف مبروك، وبدلوا انتم مجموعه جواسيس. من اوقف الحرب؟ تقولك كنا هذا تسمعها لأول مرة.
1: علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
9: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
8: يبدأ النقاش والتحليل،
9: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
10: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
11: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
12: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: شو عرض عليك؟
1: عرض علي ارسال الحق تفارش الى الى الى صنعاء بدون علم الرئيس. فانا رفضت الفكره من حيث المبدا. فالتقى مع الرئيس ربيع وجلسوا
0: واقنعوا
1: لانه كان يقول صالح مصلحه ذكرنا يقول لي افضل نحن ننقل كان في مشاكل في الجنوب ننقل المعركه بدل ما نختلف في عدن نختلف على اهداف كبيره على الوحده.
0: منها مثلا قتل التخلص من الغشمي
1: قشمي وبعدين يكون رئيس ربيع رئيسا وانا رئيس الوزراء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا في فخامة الرئيس مجددا. حرب فبراير 79، من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
1: شوف، لا يمكن نفصل حرب 79 عن 72 لأنها كانت امتداد لتلك الحرب. طبعا في حرب 72 أنا حينها كنت رئيس للوزراء وزير للدفاع، وحصلت الاشتباكات بين الطرفين سببها الوحدة، ومن يقف أيضا خلف هذا الحرب بدون الدخول في التفاصيل. فحصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية، ودخلت الجامعة العربية، توسط الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس القاضي الإيراني كان رئيسا لصنعاء، ثم التقوا برئيس الوزراء محسن العيني، وسألهم حول الحرب. فكما فهمت أنا من الوفد عندما زارني أنه محسن العيني اللي كان رئيس وزراء وزيرا للخارجية قال أنهم موافقين على وقف إطلاق النار، وقف الحرب. فقلت لهم، أتذكر كانوا في مكتب الساعة 5 مساء وكانوا في طريقهم إلى مصر القاهرة، ما كانش يتوقعوا أن نحن سنستجيب للمبادرة الجامعة العربية. قلت لهم إذا هو فعلا قاد، إذا هم قادين فنحن موافقين من الآن. قالوا ممكن تكلم مع الأستاذ محسن العيني. فقلت لهم ما عندي مانع، نحن في اليمن عندنا ثلاثة أسماء، لما يقولوا الأستاذ معنا محسن العيني، لما يقولوا محسن العيني، لما يقولوا أو بالأصح الأستاذ هو أحمد محمد نعمان، والقاضي العرياني، ومحسن هو باعتباره يعني كان حزبي في مرحلة من المعينات أو رفيق. فاتصلت به وقلت له أنه الوفد الجامعة عندي أقول لكم موافق على وقت إطلاق النار، فما رأيك أنه نحن نوقف الحرب من بكرة الساعة 5 مساء؟ الآن الساعة 5 عندي، الساعة 5 مساء توقف الحرب. اتفاجأ محسن العيني، هذا واحد. الثاني نتذكر أنه نلتقي في صنعاء أو عدن تختاروا، فهو تفاجأ أنه قلت له بكرة الساعة 5 ثم اللقاء في عدن أول صنعاء اخترت له. قال لي والله انا برد، انا بحتاج اتشاور مع القاضي الليبياني. تفضل. قلت بس الوفد موجود، ذكر ينتظر ولا يسافر؟ قال لا ينتظروا. قلت بس ما يطولش الانتظار لانهم مسافرين، وفعلا كانوا مسافرين.

0: بعد ساعات اتصل بي قال لي والله نحن موافقين من بكرة الساعة 5 مساء. والشيء الثاني اللقاء يكون في القاهرة في جامعة الدول العربية وليس في صنعاء أو
1: عدن.
0: في عدن. قلت له أنا موافق. فالوفد يعني شعر بأنهم نجحوا في مهمتهم وما كانوا يتوقعوا بسرعة. نحن كنا أصحاب قرار أنه اتخذ قرار بوقف الحرب بالتلفون في دقائق. الآن الحرب
1: هذا اتصالك هو الذي أنهى الحرب، اتصالك بمحسن العيني.
0: الآن الحرب 2015 إلى الآن، الآن العام 12 للحرب لم توقف.
1: بس عفوا فخمت رئيس، كيف ربطت ذلك بما سألتك عنه في حرب 79؟
0: لا نحن لما اتفقنا في القاهرة هنا مع الأستاذ محسن العيني الوحدة، كانوا هم يطالبوا بتحقيق الوحدة في مدة أقصى 3 أشهر. أنا شعرت أن هذا غير عملي وقلت للأستاذ محسن نريد الحقيقة لوقت عشان التحضير لقيام الوحدة. هذا نوع من يعني، وبعدين كانت الوحدة مرفوضة في الشمال والجنوب، نحن عندنا نريد أن نفرض حق الوحدة على طريقتنا، وصنعاء يريد حق على طريقتهم، وفي ناس رافضين للوحدة في الشمال والجنوب. فاتفقنا على سنة، ثلاثة تقريب التحضيرات للموضوع، عندك الدستور وتشكيل لجان عسكرية وثقافية واقتصادية، المهم الآخر. فشكنا لجان، بعدين عقد مؤتمر آخر في طرابلس في ليبيا، هذا الأرياني وربيع. المهم واصلنا يعني، لكن أقولها بكل صراحة لم نكون صادقين لا نحن ولا الشمال. يعني في موضوع الوحدة كل واحد يناور. أنا لما رجعت أنا لعدن كانوا الناس الهتافات في عدن يا علي ناصر ويا بن ربيع، ربيع سالمي.
1: نعم سالم ربيع علي.
0: يا أمين اللجنة المركزية ما نبى وحدة ما حكم رجعي على الشمال، والجماهير تحمل البندقية، احنا لازم نقاتل حتى نستغادر النظام في صراحة. كلام غير واقعي. العيني لما رجع على صنعاء المشايخ ثاروا عليه وأدى استغلته وخرج
1: على اساس انه وحده مع يعني
0: ما يشو مع
1: الشيوعيين وملحدين
0: مع النظام الشيوعي. ونحن لسنا شيوعيين ولا احنا وطنيين. نحن ولاءنا لليمن، نحن ولاءنا للوطن، لا للشعب، لا للوحده. المهم فاستمرت الامور متوتره. حينها كانت ما تسمى بالجبهه الوطنيه في المناطق الوسطى يسموها، هذه فيها بعض قيادات وطنيه ضد الشمال واستغاثه النظام في الشمال. هم بداوا 72 الى 82. حصلت حرب 79. نحن كنا في مرحله معينه 79 وضعنا العسكري متطور، ملكنا صواريخ سكوت عندنا، يعني كان عندنا جيش قوي، القوات البحرية برية وجوية. والثاني وضع الاقتصادي أيضا كان يعني ممكن أقول جيد كان. وكانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال
1: كمان.
0: فتوحد الحزب ما يسمى بحزب الحركة الوطنية في الشمال مع الحزب الاشتراكي اليمني، في حزب واحد سميناه الحزب الاشتراكي اليمني الواحد للشمال والجنوب. هذا الكلام تكلم عنه دولة الرئيس حيدر العطاس معكم، قال أثناء الاجتماعات الاجتماع اللجنة المركزية يخرجوا الشماليين يتصور الجنوبيين، وبعدين لما ينتهي التصوير يرجع الشماليين يحضر. طبعا كان يعني أنا مش ضد وحدة الحزب، ونحن مع
1: لكن لم تكن واقعية.
0: لا بس ما كان واقعية.
1: بس مين كان المسؤول عن تفجير حرب 79؟
0: والله في
1: هل كان لك دور؟
0: لا كان رئيس عبد الفتاح.
1: يعني أحاول أن أحملك المسؤولية كي تفصح لي عن الأسماء الأخرى.
0: لا لا لا اللي كان حينها رئيس عبد الفتاح إسماعيل. في ناس في
1: صالح مصلح
0: اللي في أنا ذكرت هذا
1: وزير أمن الدولة محسن.
0: المهم يعني في شخصيات

0: كانت متطرفة
1: أيوة.
0: إصغاض النظام
1: في الشمال.
0: في الشمال بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
1: أنت ماذا قلت لهم وماذا قلت أيضا للرئيس فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ صوروا لك الموضوع أنه سهل وعادي وضربة كف.
0: صوروا لعبد الفتاح، قلت له يا عبد الفتاح هذا الكلام كله كان صالح بن صالح الله يرحمه عاشق للوحدة وواحد ثاني. قلت له شوف، قالوا كان يقول له مازح صالح بن صالح، نحن لن نستخدم الطائرات الكبيرة، نستخدم الطيارة الصغيرة، لن نستخدم المدافع. المهم كان يعني فيها نوع من مش مزح يعني، لكن فيها نوع من استغفال لعبد يعني الله يرحمه. فقال لهم ما عندي مانع. فحصلت الحرب، تطورت، احتلينا مناطق كثيرة في الشمال.
1: كثيرا ما تقول او يقال اقنعوا عبد الفتاح اسماعيل،
0: بس الكل في الاخير يعني
1: هو كان
0: أتذكر
1: يعني
0: انا اتذكر.
1: بس عفوا لماذا؟ لا بس حدد لي هذه النقطة، هل كان يتأثر كثيرا بما يقول؟
0: لا ما هو لا لا هم كانوا لانه كعسكريين عندهم خبرة عندهم تجربة، كانوا على اساس انه
1: وين التجربة؟ بس لما يقول لك بدي سقط نظام الشمال بطائرة صغيرة صنعاء
0: بتوحد نفس القصة هذه كلام
1: بس ذهب في جولة خارجية لحشد الدعم لإسقاط النظام.
0: المهم يعني
1: مقصود عبد الفتاح إسماعيل هو صح؟
0: كان الفكرة هكذا، رفضوا حتى من راح العراق ورفضوا كلهم وسوريا
1: بالضبط.
0: فكان
1: لم تقتنع أي دولة بذلك؟
0: ما حد اقتنع، حد ما أقول لك. أنا قلت له ليست المصلحة هذا
1: القذافي ما اقتنع؟
0: لا القذافي لا ما القذافي مع أي وحدة رجعية زي ما قال شيوعية سلامية.
1: فدعمه كان مستعد لدعمه
0: بهذا
1: بس عفوا القذافي الوحيد كان مستعد لدعمه.
0: شغل لك من اوقف الحرب؟ شغل لك كنا هذا تسمعها لاول مره، اول كتبت بذكراني.
1: تفضل.
0: البرغريف وقع رساله لعبد الفتاح اسماعيل يقول اوقفوا هذه الاعمال المتهوره، نحن لسنا معكم. كان يعني الرساله شديده اللهجه، من معك إذا كان مش معك التعزف دي؟
1: المفروض يعني دعمكم الأول،
0: هو حليفنا الأول،
1: حليفكم الأول.
0: فأنا قلت لعبد الفتاح شوف كان فجاء وفد من الجامعة العربية، أنا أتذكر كان برئاسة محمود رياض كان أمين عام الجامعة العربية. نعم. الله يرحمه. فجاء وفد للعدن يعني نفس الدور اللي كان من شان يوقف الحرب في في في في بين الشمال والجنوب، لكن باختصار الذي أوقف الحرب هو برغريف. أوقفوا هذا طبعا خلاص يعني يعني لا بحكم الصداقة وبحكم العلاقة وبحكم الإمكانيات،
1: وهو ما أوقف الحرب
0: طبعا.
1: فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة فخامة الرئيس، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
0: أنا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه إطلاقا، لكن خايف عليه لأنه ما يعرف نوايا الآخرين. وتفاجأت أنا وأنا بودعه، مسكت مقبض الباب أفتح أشوف 2 روس أمامي، قلت لهم أنتم مجموعة جواسيس.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. تحدثني قليلا عن محاولة إقصائك، من الذي حاول أن يقصيك قبل أن تصبح رئيسا لاحقا؟ طبعا من 80 إلى 86، أتحدث عن نهاية السبعينات، من اللجنة المركزية، من يعني، وهو أيضا ما أغضب الكثير من زملائك. كان في محاولات أبلغت فيها لاحقا لإقصائكم، حتى أن علي عنتر حينها كان غاضبا جدا وعنيفا جدا كرد فعل منه على محاولات إقصائكم. هل هذا صحيح؟
1: أول مرة أسمع الكلام.
0: لم يقصك أحد، لم يحاول أحد إقصائك؟
1: لا.
0: ما الذي أبلغك به إذن في المؤتمر، أو ما الذي حصل في المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمني عندما كان فريق من القيادة اليمنية الجنوبية يعمل مع علي، ضد علي عنتر وصالح مصلح وضدكم لإقصائكم؟ تقول أنه عبد الله الخامري عضو اللجنة المركزية أخبرك لاحقا بأنه هم يعني حصلت هذه المحاولات منهم، وأنا سؤالي لك كيف أنكم لم تعلموا بهكذا قرار وأنتم على هذا المستوى القيادي مع زملائكم؟
1: أعتقد أنه مثل هذا الكلام قيل يعني حينها من قبل الخامري الله يرحمه، كان موعود أنه يكون عضو في المكتب السياسي فخذله، فأفشى بالسر هذا
0: لك،
1: أفشى بالسر ولا علي عنتر. علي عنتر غضب وزعل وهاجم عبد الفتاح اسمه، كانت بداية الأزمة بينه وبين علي عنتر على هذا.
0: إذن أنت تقول بأنه عبد الفتاح إسماعيل حاول إقصائكم وهذه كانت بداية الأزمة؟
1: هكذا قيل، لكن مش يعني،
0: لا ما حضرتك بتعرف من أدائه وتصرفاته.
1: هكذا أقول لك، أنا أعرف أنه عبد الفتاح يعني لا يمكن غير قادر على أن ينفذ القرار، يعني مكتب عليك أنا الأسباب كثيرة، يعني مش أنه
0: شو هي الأسباب؟
1: لا أقول لك، ما
0: يعني أنتوا كنتوا أقوى
1: عمليا، في ناس سربوا آخرين، في ناس آخرين، لكن عبد الفتاح وضعه لا يسمح له أنه.
0: ليه؟ كان ضعيف؟
1: مش ضعيف، لأنه مراحل الوضع أنا تنازلت عن رئاسة الدولة.
0: نعم،
1: يعني تنازلت
0: عن القصيرة الأولى اللي تسلمتها. نعم،
1: تنازلت عن رئاسة وطلع رئيس، وأنا اللي أصريت أنه يكون رئيس. كانوا معارضين، قلت له حتى لا نختلف. كان مختلف هو ربيع عندما كان رئيس
0: وأمين عام،
1: فأنا لا أريد أدخل فيه، خليه يمارس دوره. وقلت له الكلام، أنا مش أتنازل، لكن شرط أن تمارس دورك كرئيس دولة وكأمين عام للحزب. احنا مش في الاتحاد السوفيتي. ربيع كان جماهيري، ولكن يعني كانوا مختلفين هو عبد الفتاح، وكنا حصل خلاف تاريخ هذا. فعليك أن تمارس دورك، إذا ما تمارس دورك الناس اللي كانوا يعني مع اللي ضد عبد الفتاح أنا وقفت ضده، وقلت لهم لا، يجبن نحن مش مستعدين كل يوم نغير قيادة، لما يتغير الرئيس تتغير.
0: هذا ما قلته لصالح مصلح وعلي عنتر وغيرهم؟
1: قلت لهم لا، يجبن يستمر عبد الفتاح إسماعيل. كان حواتمه هنا، في حواتمه في الأخير شعر أن في بعد الكلام هذا اللي سربه الله يرحمه الخامري، انه في حصل علي عنتر كان هايك انه نحن يعني كلنا مستهدفين، حتى بكلمني انا قلت له ما بيحصل حاجه. فبعدين
0: شو عمل نايف حواتمه؟
1: اقول لك، اجى نايف حواتمه كان يطالب بتغيير عبد الفتاح اسماعيل، قال عندي، قلت له يا ابو النوف، ليس بصراحه تغيير عبد الفتاح، احنا الان لسنا بنجي كل يوم نغير رئيس، ترتب عليه تغييرات كبيره. استخدم كلمه ذكرها، قال هذا كسول، واذا لم تتحرك تنقذ الموقف بيتجاوزوك انت، ما حد يقدر يتجاوزنا، وانا متاكد ما حد قادر اطلاقا. فكان حرض اقوى بعدين بعض القيادات،
0: بعدين كانه تغير موقفه لنايف حواتمي، صار بده يرجعه معك بعدين لما راح على موسكو. راح نرجع لهالنقطه، بس اشاره سريعه.
1: نعم، قلت له يجب ان يبقى عبد الفتاح اسماعيل، هو كان مع تيار. انا طبعا انا مش يعني قد لا اكون راضي عن طريقه، لكن التغييرات ليست لصالحنا،

0: تغيير كل يوم رئيس، لما يتغير رئيس تغير تغير قيادات كاملة معه.
1: إيه بس لم تضغطوا يعني أنتم لاحقا للتخلص من عبد الفتاح إسماعيل من السلطة؟
0: أبدا.
1: كيف إطلاق. كيف
0: أنا استقال؟ أنا كنت الوحيد اللي كنت دافع عنه.
1: مفهوم. كيف استقال؟
0: لأنه عارف أنا إن الدور بيجي علينا المشاكل. نحن من صراع من أيام قحطان الشعبي واستمرينا بهذا الشكل.
1: ربما توريطه يعني تحميله المسؤولية. مش مسؤولية توريطه. السلطة يعني خلي
0: لا
1: السلطة.
0: لا, لا لا هو طلب مش أنا اللي قلت.
1: كيف استقال إذن؟ مش تحت ضغوطكم؟
0: أقول لك مش أنا قلت تحت ضغوط آخرين.
1: مين؟
0: أنا قلت لك ما في ما يعني علي عنتر وكان ومجموعة ما في حواتم. كان حواتم يقول لازم هذا استخدم كلمات مش لا تليق.
1: تأثيره حواتم كان مباشر عليكم
0: طبعا بحكم إن
1: ولا بحكم
0: علاقات قديمة حركة قوم العرب. بحكم العلاقات
1: هو كان أقوى.
0: كان صراع.
1: مين كان الأقوى فيهم؟ جورج حبش، نايف حواتمي، نديم عبد الصمد، وغيرهم من جورج حاوي.
0: ما حد أقوى، كنا احنا الأقوى
1: يعني من غير اليمنيين اللي كانوا واللي لهم علاقات بالسوفييت وشيوعيين عرب وحركة قوميين عرب وإلى ما هنالك.
0: شوف حبش لم يتدخل في الشؤون الداخلية، جورج حبش، مع أنه كان هذا كما يسموه الحكيم، لم يتدخل إطلاقا في الشأن اليمني، ولم يتدخل أي واحد حتى من الأحزاب الشيوعية العربية. طبعا حواتمة كان يلعب دور تدميري من ثمانية من عندما استلم قحطان الشعبي واللي كان يحرض القحطان الشعبي.
1: وبعدين ضغط ليفل عبد الفتاح إسماعيل وبعدين صار بده عبد الفتاح إسماعيل يرجع على السلطة.
0: كان مع قحطان الشعبي تحول ضده، مع ربيع ثم تحول ضده، مع عبد الله ثم تحول معي ثم تحول ضدي.
1: ما السبب؟
0: والله أنا أشياء أقول لك كلمة ليس عندي دليل، لكن هذا هذا موقف مشبوه.
1: تتهمه بالعمالة؟
0: ما أقدرش أقول لك هكذا عندي. طبعا اللي ساهم في تدمير
1: اليمن الجنوبي،
0: اليمن الجنوبي كدولة، وناس بعضهم ما عندهم خبرة مخدوعي فيه، يعني زي ما قلت لك يروح يقول لي أتحمل مسؤولية وروحنا لا مسكون احنا في آخر أيام 85 يقول لك لازم يرجع. فأنا هكذا عندي ما عندي دليل، لكن أنا أعتقد أنه ما قرأ وقوى خارجية كانت تحرك الأحداث عندنا في عدن.
1: بالفعل سيستقيل عبد الفتاح إسماعيل ويلجأ بمنفى اختياري إلى موسكو قبل أن يعود ويقتل في أحداث 13 يناير 86 أو ما بعدها، يعني في خلال الأحداث أو ما بعدها، لأنه هذا يعني قابل للجدل. فنتابع بلقائك به في موسكو إذن في أكتوبر 84 عندما تبدأ المحاولات لأن يعود بدعم من نايف حواتمي كما تفضلت، وأن تكون ضد ذلك. ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح؟
0: شوف أنا كنت
1: معي
0: في طريقي إلى بيونج يانج،
1: كوريا الشمالية. نعم.
0: وأجا عبد الفتاح ونايف حواتمي، التقينا من الساعة 8، أنا مسافر في اليوم الثاني إلى 12 في الليل،
1: 8 بالليل إلى 12 بالليل.
0: فكان
1: لما شاء الله لقاءاتكم أحيانا كانت تكون كانت أحيانا لقاءاتكم تمتد لساعات طويلة، لذلك سألت إذا
0: لا لا لا
1: 8 المساء ولا الصبح.
0: لا لا لا يمكن لقاءات أطول من هذا. أربع ساعات كلها كلمة واحدة، أريد أعود وطني. يا عبد الفتاح أنت اللي طلبت تجي على موسكو، وانت اللي قدمت استقالتك برضاك، طبعا ضغوط اخرى. فانا رايي الان في توتر في عدن الان.
1: شو الضغوطات الاخرى؟
0: اقول لك في مشاكل. انا قلت له خليني اقول لك في مشاكل في عدن. نصيحتي لا تستعجل، ابقى وانت معزز مكرم هنا والناس تحترمك. فانا رايي العوده ليست في صالحك. انا كان مستمر نفس الاسطوانه، هو نايف حواتمه كانوا مصرين على انه. قلت له شوف انا مش ضدك، وتعرف موقفي معك لما كنت في عدن، وكنت معارض حتى خروجك من السلطه وخروجك من البلد، لكن هذه رغبتك كانت. المهم الساعه 12 انا فعلا كنت منهك من السفر وراح على سفر. قلت له انت مصر؟ قال لي انا برجع. قلت له على بركه.

0: بدنا واقف. قمت انا قلت له خلاص يعني متعلقه معه على بركه الله. وانا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه اطلاقا، لكن خايف عليه لانه ما يعرف نوايا الاخرين. على العموم يعني فقمنا وتفاجأت انا وانا بودعه، بقينا عند الباب حوالي 5 دقائق كما اتذكر، مسكت مقبض الباب افتح اشوف 2 روس امامي، واحد مسؤول الوطن العربي اتذكر اسمه حتى جريدينوف، واحد اسمه مالكوفسكي مسؤول اليمن. يباركون
1: بافل جريدينوف،
0: ها
1: اسمه جريدينوف. بافل جريدينوف
0: مسؤول الوطن العربي،
1: مسؤول الوطن العربي في العلاقات والعقارجية للحزب الشيوعي السوفيتي. نعم.
0: والثاني
1: كان كارين بروتنتس كان كمان موجود.
0: لا
1: ما كان موجود معه.
0: لا ما كان لا عند الباب. انا ما اكلمك.
1: تمام.
0: اول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف يقولوا الف مبروك. قلت لهم معليش.
1: سمعوا كل شيء.
0: قالوا على عودة الرفيق، لا على عودة الرفيق عبد الفتاح. قلت لهم انتم استخدمت كلمة وانا في ضيافتهم، انتم مجموعة جواسيس.
1: اوف.
0: لا تحترموا ضيوفكم ولا انتم حريصين على التجربة ولا حريصين على هذا. لا عبد الفتاح اسماعيل. تركوا فيش. طيب امرونا فكرة لما يروح عبد الفتاح وادخلوا لعندي يقول ايش اللي دار. انا عارف انكم سمعتوا وصورتوا.
1: ما كنت تعرف انه بيصوروا؟
0: بعرف انا، ما كنت اعرف انه بيقول عندي يقول مبروك مبروك على ايش؟ هم مكان ثاني وانا مكاننا. بعد ما خلصت احنا بقينا نتكلم شوي عند الباب 5 دقائق ما فوقوا. قالوا ندخل ما تدخلوش. وانا ضيافتهم. امشوا. استغربت كلمة قاسية. بعدين واحد تصرف كذا جريدينوف. يقول نحن قلت له هو يفهم عربي. تعلموا انا مسافر بكره. انتم لسه حريص على عبد الفتاح اسماعيل. وعبد الفتاح مشى وانا اتكلم معه.
1: قلت لهم ايش؟ لا توصوا
0: لستم حريصين عليه ولا على التجربه.
1: حريصين عليه.
0: ولا على التجربه انا. هم هذا اللي دمروا الاتحاد السوفيتي بعدين. الجماعه اللي كانوا تامروا عنهم تامروا على اثيوبيا وعلى المنظومه الاشتراكيه.
1: عبد الفتاح اسماعيل طلب منك ايضا ان يذهب الى كوريا الشماليه معك.
0: نعم. فقلت له لا. قال لي قلت له الوفد احنا الان الساعه 12. الوفد معروف اللي معي والكوريين عارفين انه الوفد اسماء الوفد والطيارين. المهم فقال لي ما في. قلت لا باجيب شرط. قلت له ما تروح تفضل روح لعدن. فعلا راح لعدن. احنا رحنا ل
1: فهمت رئيس الكثير من القصص والنقاط المهمة نستعرضها معك في هذا الموضوع تحديدا، لكن نستكمل ذلك في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية في بداية الحلقة المقبلة مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فأرجو أن تبقوا معنا. إلى اللقاء. سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: كان أيدي على الزناد، ليس المهم من أطلق
1: الطلق. يعني الطرف الآخر كان أيدي على الزناد تقصد؟
0: طبعاً.
1: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضا؟
0: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا.
1: تمام.
0: يعني أنا كان هذا بكتب عليك.
1: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
0: قبلها وبعدها. أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي.

0: تدهن ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ضد الناقلات في مضيق هرمز بكل قنواته ومساراته ستكون عواقبه وخيمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران إذا حاولت اغتياله، قال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا بأنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف أيضا بأنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي لتدمير إيران خلال عام واحد قابلا للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله. وقبل ذلك أكد مسؤول أمريكي للعربية أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتهاء وقف إطلاق النار تعكس موقفه من التصورات أو التصرفات الإيرانية، وأضاف بأن الموقف الأمريكي يقوم على أن الولايات المتحدة سترد إذا استأنفت إيران إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران طلبت مواصلة المحادثات. وجدد المسؤول التأكيد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. هذا وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لشن هجمات واسعة على البنى التحتية الإيرانية تحسبا لاستئناف الحرب أو ردا على أي هجوم إيراني. نقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الجيش جاهز لتنفيذ الخطط إذا قررت القيادة السياسية ذلك، مؤكدا أن إسرائيل قد تحقق ما عجزت عنه في الجولات السابقة. أضاف المصدر كذلك بأن استمرار انتشار آلاف الجنود الأمريكيين والقوة الجوية الكبيرة في إسرائيل يمثل عاملا مؤثرا في أي تصعيد محتمل. حصلت العربية على مقترح الحكومة السودانية الذي يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب قوات الدعم السريع من عدد من ولايات السودان وفق خطة تنفذ على 3 مراحل مع تحديد مناطق للتجميع عقب الانسحاب. وينص المقترح على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال 30 يوما بعد التوقيع وبدء الهدنة، وتشمل الانسحاب من ولايات شمال ووسط وغرب دارفور وإقليم النيل الأزرق إلى جانب شمال كردفان، مع تحديد مواقع للتجميع في مناطق مختلفة. وتبدأ المرحلة الثانية خلال 30 يوما من إكمال المرحلة الأولى، وتشمل الانسحاب من ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور، فيما تنص المرحلة الثالثة على استكمال الانسحاب من ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان خلال 30 يوما من انتهاء المرحلة الثانية. وكانت العربية حصلت أيضا على مسودة المقترح الأمريكي بشأن السودان، وينص على هدنة فورية مدتها 90 يوما وتشكيل لجنة تنسيق للإشراف على تنفيذها. ويدعو المقترح إلى استثمار الهدنة لبدء عمليات انتقال إلى سلطة مدنية ضمن عمليات شاملة يقودها السودانيون. المقترح الأمريكي يؤكد على إنهاء الدعم العسكري الأجنبي ووجود المقاتلين والحفاظ على جيش موحد، مع نزع سلاح الجماعة المسلحة وتجميع المقاتلين في معسكرات. ينص المقترح أيضا على نشر مراقبين دوليين استنادا لآلية أممية لدعم وقف إطلاق النار بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وفي سوريا وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتكثيف الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، كما وجه خلال اجتماع مع معاونيه برفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية بما يعزز أمن المواطنين. وكانت قوات الأمن نفذت مع جهاز الاستخبارات سلسلة عمليات أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم داعش، ومنها الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آن واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها. أعلنت الدفاع الروسية أنها استهدفت في إطار الضربة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف مشروع إدرون لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك مؤسسة فامبليت لتجميع مسيرات فاير بوينت. وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى استهداف ميناء يورني في أوديسا لتقديمه دعما لوجستيا للجيش الأوكراني.
وقبل ذلك شدد الكرملين على أن روسيا ستواصل

0: إنشاء منطقة أمنية أوسع على طول الحدود الروسية الأوكرانية في ظل ما تعتبره تصعيدا من جانب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية ما دامت كييف لا ترغب في إجراء محادثات، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بوتين وترامب لم تحدث بعد. قررت بعض محطات البنزين في العاصمة الروسية موسكو إغلاق خدماتها، بينما تنتشر الطوابير الطويلة أمام المحطات المفتوحة مع استمرار أزمة نقص البنزين. وفقا لمصدرين في قطاع النفط وحسابات رويترز، انخفض إنتاج البنزين الروسي إلى ما يعادل 65% فقط من متوسط الاستهلاك الموسمي، وذلك بعد أن تسببت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة في توقفات في مصافي النفط الكبيرة. واستهدفت الهجمات الأوكرانية 8 من أكبر 10 مصاف في روسيا، من بينها أليسكي في كراسنودار وأومسك في سيبيريا. إلى اللقاء.
1: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه

0: حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
1: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
6: أصبح الموضوع شخصي بالنسبة له،
5: مهووس بالسلطة
6: يعني بهذا المعنى.
5: حضرتك بتقول أنه آخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود، أنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
6: هذه أحداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة أدت إلى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي، لا في إثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
5: إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
6: كل الأيدي كانت على الزناد.
5: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها.
6: حارسي
5: اللي أطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: الذاكرة السياسية، الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

مشاهدينا أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويك. أنا على كل قائمة خطط اغتيال ترامب تأتي من الخارج ومن الداخل.

سوريا تتحرر مجددا، اسمها خارج قائمة الإرهاب الأمريكية. وبرنهام يحسم زعامة العمال ويعتذر بشدة بشأن الموقف من غزة. الذكاء الأمريكي يعبر للصين ويصل شركات القائمة السوداء. جنوب إسبانيا يشتعل والجيش يواجه أكثر حرائق المنطقة فتكاً.

0: لديها خطة والمبلغ عن هذه الخطة إسرائيل. معلومات استخباراتية جديدة نقلتها تل أبيب إلى واشنطن. هذا الأسبوع تقول إن طهران كانت تدرس خطة جديدة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن إيران لم تخفي منذ سنوات رغبتها في الانتقام من ترامب. فالقصة تعيد عقارب الساعة إلى اغتيال قاسم سليماني. فمنذ مقتله بضربة أمريكية خلال ولاية ترامب الأولى تتعهد إيران علنا بالانتقام. ترامب نفسه ألمح هذا الأسبوع إلى أن التهديدات تستهدف حياته شخصيا خلال حديثه إلى الصحفيين في أنقرة، وقال إنهم يريدون التخلص من زعيم الولايات المتحدة، وقال أنا اسمي موجود على كل قائمة. لكن ماذا تقول إسرائيل عن معلوماتها؟ لا شيء، وذلك بحسب وول ستريت جورنال. سفارتها في واشنطن رفضت التعليق، وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة أيضا لم ترد.
1: No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
0: ترامب لا يتحدث فقط عن كونه هدفا، بل عما يجب أن يحدث إذا نجحت إيران في اغتياله. الرئيس الأمريكي كشف لصحيفة نيويورك بوست أنه ترك تعليمات واضحة للرد قائلا إذا حدث لي شيء اقصفوهم بمستويات لم يروها من قبل. ترامب نفى وجود معلومات إسرائيلية عن خطة إيرانية جديدة، لكنه أكد بأن اسمه يتصدر قائمة الاغتيال الإيرانية منذ سنوات، وأضاف ساخرا أتمنى أن تفتقدوني. وخلال هذا الأسبوع خرجت التهديدات إلى العلن خلال جنازة علي خامنئي. ومع تصاعد التهديدات استبدل ترامب طائرته خلال رحلة عودته من أنقرة. هنا البيت الأبيض أقر لاحقا بأن الخطوة كانت إجراء أمنيا لحماية الرئيس. نتابع المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميل حسين الطوط.
2: فيما يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إسرائيل حذرت واشنطن من خطة إيرانية لاغتيال ترامب.
3: وقبل أن ينفي ترامب وجود خطة جديدة من جانب إيران، غذى التبديل المفاجئ لطائرة الرئيس خلال رحلته الأخيرة نظرية المؤامرة. فبدل استخدام الطائرة الجديدة المهداة من قطر، عاد ترامب في طائرة الرئاسة القديمة بعد إصرار جهاز الخدمة السرية على ذلك لأسباب أمنية. فالمعلومات التي تنقلتها وسائل إعلام أمريكية تشير إلى أن الطائرة الجديدة لم تجهز بعد بمنظومات الحماية والاتصالات والدفاع اللازمة، والتي يتطلب تركيبها واختبارها وقتا إضافيا فيما كان الرئيس مستعجلا لاستخدامها. فالخدمة السرية قدرت بأن قرب تركيا من إيران يستدعي استخدام الطائرة القديمة المجهزة بالكامل للتعامل مع أي تهديد محتمل كإجراء احترازي. لكن مسؤولين أمريكيين ألمحوا إلى أن هذه المعلومات قد تكون جزءا من محاولة إسرائيلية للتأثير.

0: يثير على قرارات ترامب فيما ينظر في خيارات لتكثيف العمل العسكري ضد إيران في ظل انقسام داخل إدارته بشأن الخطوة التالية.
1: طبعا إيران ليست التهديد الوحيد، فبينما تتحدث الاستخبارات عن خطة خارجية لاغتيال ترامب، تكشف وزارة العدل الأمريكية خطة أخرى من الداخل، تحديدا من داخل البيت الأبيض نفسه. 8 رجال اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية بالتخطيط لهجوم خلال فعالية الفنون القتالية المختلطة والتي أقيمت في البيت الأبيض الشهر الماضي. بحسب لائحة الاتهام، لم يكن ترامب الهدف الوحيد. الخطة شملت اغتيال نائبه جي دي فانس، إلى جانب أيضا عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة. والمتهمون 8 تتراوح أعمارهم ما بين 19 و32 عاما. تهمتان وجهتا إلى المجموعة، هي التآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضٍ اتحادية وقتل مسؤول في الحكومة الأمريكية. لكن خيوط القضية تقود إلى العالم الافتراضي. هنا وزارة العدل تقول إن الرجال 8 شاركوا في مجموعات دردشة مشفرة ومنتديات على الإنترنت على سيجنال وديسكورد وتيك توك وإنستغرام تحمل اسم Vanguard of the Old، أي حرس القدماء. منصات تقول وزارة العدل بأن المتهمين استخدموها من أجل التواصل، وفي النهاية مر الحدث المستهدف بلا هجوم. خطوة تاريخية بدأتها الولايات المتحدة قد تنهي عزلة سوريا الممتدة منذ 47 عاما. نعم، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن البدء في إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع كما نشاهد في هذه الصورة، وعلى هامش قمة الناتو في أنقرة. هذه الخطوة قد تعيد دمشق إلى المشهد الاقتصادي الدولي من جديد.
2: We released sanctions from the country, which really, I think, was a big boost. The sanctions was a very important thing. And we're proud of the job he's doing. Syria's become a very stable. I mean, it's amazing. In a short period of time, it's really been stabilized. And we're proud of that and to be part of the Middle East.
3: Did you remove Syria from the state sponsor of terrorism list?
2: I think I will, yeah. I think I will. Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up in a little while. But that's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
1: الشعب السوري ممتن ويشكر الرئيس ترامب على قراره برفع العقوبات عن سوريا، هكذا شكر الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأمريكي. دعونا نتابع.
4: كما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع على السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد، ثم القرار التاريخي اللي قام فيه الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا. الشعب السوري يشكر جميعا الرئيس ترامب.
1: منذ إدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 واجهت سوريا قيودا أمريكية واسعة شملت المساعدات وصادرات الدفاع والمعاملات المالية قبل أن تبدأ واشنطن اليوم مسارها من أجل إنهاء هذا التصنيف. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن رفع التصنيف والعقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام التجارة الدولية وأمام الاستثمار. أما من وجهة نظر رجل الأعمال، يرى ترامب بأن إزالة العوائق ستسمح للشركات الأمريكية بالمساهمة في تعافي الاقتصاد السوري، لكن القرار لم يصبح نافذا بعد، فكواليس الكونغرس هي من ستحدد السيناريو على أرض الواقع، إذ يتطلب الأمر اختار الكونغرس وإجراء مراجعة إلزامية تستمر 45 يوما بعد تأكيد الإدارة الأمريكية أن دمشق لم تدعم الإرهاب خلال الأشهر الستة الماضية، مع تعهدات بعدم القيام بذلك مستقبلا. دمشق من جهتها رحبت بالخطوة التاريخية، إذ وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها إغلاق لصفحة سوداء ارتبطت بسياسات النظام السابق، كما نشر على حسابه في منصة إكس.
5: سوريا من عام 1979 كانت من الدول الراعية للإرهاب، ولكن بعد توقيع الاتفاقية صارت سوريا من الدول المصدرة وراعية للسلام.
6: هذا إن شاء الله الأمور فيها خير إن شاء الله للبلد، للاستثمارات للمستثمرين للاقتصاد.
7: شيء كويس ورائع جدا، يعني ان شاء الله تعالى هن ماشيين

0: السياسي الصحيحة، وإن شاء الله نحن ما في غير ندعي لهم
1: شغلة مليحة للبلد يعني. وبلدنا نحن ما بلد رهاب، نحن بلدنا بلد هون استثمار وعلم، وبلدنا بلد ثقافة، ونحن هون البلد الحمد لله رب العالمين يعني من بعد من شالت الغمامة منا يعني، وإن شاء الله تعالى الأحسن.
2: خطوة إيجابية ممتازة، وإن شاء الله تنعكس على الواقع العملي للبلد يعني بتحسين الواقع المعيشي للبلد.
3: عم نشوف اليوم إنه سوريا راح يتم رفعها من على القائمة، قائمة الدول الراعية للحرب، راح يكون بكل تأكيد هناك نتائج إيجابية كبيرة للشعب السوري.

بعد 5 سنوات من تعليق امتيازاتها، استعادت سوريا كامل حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في خطوة تعكس تحولاً في تعامل دمشق مع ملف الأسلحة المحظورة. المنظمة هنا أعلنت إعادة حقوق العضوية الكاملة لسوريا، وأشارت إلى تغير جوهري في الظروف منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وإلى إجراءات ملموسة اتخذتها السلطات الجديدة للتعاون في تفكيك الترسانة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. تفجيرات دمشق تقود إلى داعش. السلطات السورية تعلن بأن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيري 7 يوليو أظهرت انتماءهم إلى تنظيم داعش. التحقيقات وتتبع كاميرات المراقبة قادا إلى أحد أفراد الخلية ومنه إلى بقية عناصرها قبل أن تكشف المداهمات مخبأ للمتفجرات. وكان تفجيران متزامنان قد هزا دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبوة ناسفة داخل حاوية قمامة وأخرى في سيارة مركونة بجانب الطريق قرب الفندق الذي أمضى فيه ماكرون ليلته، فيما لم يتعرض ماكرون أو وفده لأي تهديد مباشر. قررت كوريا الشمالية اتخاذ إجراءات لتعزيز قواتها النووية من حيث الحجم والنوع، مع دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى تحديث قدرات الجيش. كيم قال خلال اجتماع موسع مع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال إنه لا يمكن تحقيق أمن كوريا الشمالية والسلام الحقيقي إلا من خلال بناء جيش قوي قادر على السيطرة على جميع التهديدات. وعليه أشارت التقارير إلى أن الاجتماع وضع خططا لتجديد البنية التحتية التقنية لأنظمة القتال وتوسيع القوى النووية وتعزيزها، ثم توحيد المعايير في القواعد العسكرية وتحديثها. لا مدرج ولا حاملة طائرات، 3 شاحنات فقط ترتبط ببعضها لتطلق طائرة مسيرة إلى السماء خلال ثوان. الصين تكشف لأول مرة نظاما كهرومغناطيسيا متنقلا لإطلاق المسيرات، تقنية تشبه المنجنيق المستخدم على حاملات الطائرات، لكن هذه المرة فوق عجلات. الشاحنات تتصل لتشكل مسار إطلاق واحد، وتتمتع بقدرة عالية على المناورة لتوجيه المسيرة وفق اتجاه الرياح. والأهم، يمكن تفكيك النظام ونقله برا أو حتى تحميله على السفن، وما يسمح بإطلاق المسيرات من مناطق لا تتوفر فيها مدارج تقليدية. وخطوة جديدة تقرب الصين من سباق الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، ففي سابقة أعلنت بكين نجاحها في استعادة المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل لونغ مارتش 10B. وكالة الأنباء الصينية شينخوا أوضحت أن الصاروخ انطلق من جزيرة هاينان ونجح في وضع قمر اصطناعي في مداره، موضحة أنه جرى بعد ذلك استعادة القسم الأول من الصاروخ، أي الجزء السفلي الذي يوفر قوة الدفع الأولية لازمة لرفعه عن الأرض. وقد وصفت الصين المهمة بأنها أول عملية ناجحة ومتحكم فيها لاستعادة المرحلة الأولى من صاروخ إطلاق في تاريخها، والأولى عالميا التي تعتمد على شبكة بحرية لالتقاط الصاروخ.

مشاهدينا العربية ويكند مستمر نتابع فيه بعد قليل. برنهام يحسم زعامة العمال ويعتذر بشدة بشأن الموقف من غزة. والذكاء الأمريكي يعبر للصين ويصل شركات القائمة السوداء. جنوب إسبانيا يشتعل والجيش يواجه أكثر حرائق المنطقة فتكا. ابقوا معنا.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. فوز بلا منافس، هل يسمى هذا فعلا فوزا حقيقيا أم أن الأمر محسوم منذ البداية؟ في أول أيام التصويت داخل حزب العمال البريطاني حسم أندي برنهام سباق الزعامة بعد أن حصل على تأييد 322 نائبا من أصل 403 من أعضاء البرلمان. برنهام هو المرشح الوحيد في السباق، فجميع المرشحين المحتملين استبعدوا أنفسهم ليصبح انتقال أندي برنهام من رئاسة الحزب إلى رئيس الوزراء مسألة وقت فقط.
1: زعامة حزب العمال حسمت بشكل عملي لأندي برنهام في ظل غياب أي منافسة حقيقية له.
2: الصحف البريطانية وصفت ما يجري بأنه أقرب إلى تتويج منه إلى منافسة، فأبرز الأسماء فضلت عدم الترشح ودعم برنهام الذي سيخلف على الأغلب كير ستارمر في رئاسة الحكومة في 20 من يوليو. أما في الشارع فالاهتمام لا ينصب على طريقة وصوله إلى القيادة بقدر ما ينصب على ما سيقدمه بعد وصوله.
3: لا أعرفه شخصيا، لكن الناخبين اختاروا حزب العمال، وكل ما نأمله الآن هو أن ينجح في أداء مهمته وأن يهتم بالقضايا التي تهم الجميع. هكذا تعمل الديمقراطية على ما أعتقد، لكن لا يبدو أن المنافسة كانت متكافئة أو عادلة بشكل كامل.
1: السباق لم يحسم رسميا بعد، يحتاج برنهام إلى ترشيح نائب إضافي ليقود حزب العمال، لكن يبقى السؤال كيف سيقود المملكة المتحدة في مرحلة تواجه فيها الحكومة تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.
0: وبعد إعلان النتيجة تعهد برنهام بانتهاج سياسة مختلفة تقوم على تقليص نفوذ وستمنستر وإعادة هيكلة الاقتصاد لخدمة المواطنين وتسريع الاستثمار في النقل والإسكان والبنية التحتية. وفي أولى رسائله السياسية وجه برنهام انتقادا ضمنيا لموقف كير ستارمر في بداية الحرب على غزة، معتبرا أن الحزب لم يحسن التعامل مع هذه الأزمة وبأن بريطانيا تأخرت كثيرا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
4: Many people feel that at the start of Israel's military action in Gaza, my party didn't get it right, and I am sorry about that. The response has too often not been good enough. We need to do better. Yes, we have taken some important steps. These include recognizing the Palestinian state, placing sanctions on Israeli ministers.

رسم جديد يظهر في الوثائق الرسمية المرتبطة بعائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما كشفت تقارير إعلامية بأن نجله الأكبر يائير غير اسمه قانونيا إلى يوناتان هون بحسب صحيفة هآرتس. الإقرارات الضريبية لعام 2026 قدمت بالاسم الجديد مع الاحتفاظ برقم الهوية والعنوان نفسهما المسجلين في الوثائق السابقة، خطوة تعد رسمية بموجب القانون الإسرائيلي، ولم تعرف بعد دوافع هذا التغيير، خاصة وأن يائير ما يزال يستخدم اسمه الأصلي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. حققت صحيفة ديلي ميل انتصارا قضائيا بارزا بعد أن رفضت المحكمة العليا في بريطانيا جميع الادعاءات المرفوعة ضدها وضد صحيفة ميل أون ساندي، بما في ذلك الاتهامات التي سبق أن وجهها الأمير هاري علنا لها. وقد وصفت الصحيفة الحكم بأنه انتصار كامل، مؤكدة أنه لم يتضمن أي تحفظات أو استثناءات، وأضافت بأن القضية تجاوزت كونها نزاعا قانونيا، معتبرة أنها كانت محاولة للإضرار بسمعة الصحفيين وتقويض مكانتهما الإعلامية. واشنطن تحاول إبطاء الصين في سباق الذكاء الاصطناعي، لكن ثغرة في الجدار الأمريكي قد تمنح بكين ما تحاول واشنطن حرمانها منه. أوبن أي آي وجوجل تقدمان خدمات نماذج ذكاء اصطناعي لفروع خارجية تابعات لمجموعات صينية مدرجة على القوائم السوداء الأمريكية. وبحسب فاينانشال تايمز تصل هذه الخدمات إلى فروع في سنغافورة تتبع إلى بابا وبايدو أو علي بابا وبايدو وتنسنت، شركات تتهمها واشنطن بالعمل مع الجيش الصيني. بمعنى آخر، الوصول محظور من داخل الصين لكنه ممكن عبر فروعها في الخارج. أوبن أي آي تؤكد بأنها لا تسمح بالوصول إلى نماذجها من الصين، لكنها تقر بالسماح لبعض الشركات ذات الملكية الصينية باستخدام أدواتها في دول أخرى. أما جوجل فتتيح خدماتها في هونغ كونغ وسنغافورة وفق سياسات تحظر التقطير، وهي عملية تستخدم مخرجات نموذج متقدم لتدريب نموذج آخر ومحاكاة قدراته.

0: الطرف الآخر تماما، كشف تقرير فاينانشال تايمز أيضا بأن أنثروبيك حضرت الشركات الصينية وحتى الكيانات الأجنبية المملوكة لها من استخدام نماذجها المتقدمة. والسبب اتهامات سابقة لمختبرات صينية بينها ديبسيك ومونشوت وميني ماكس باستخدام تقنية التقطير. لكن ما الرقم الأكثر إثارة؟ جاء في رسالة أنثروبيك إلى الكونغرس، الشركة حذرت من أن علي بابا استخدمت 25,000 حساب احتيالي لإجراء أكثر من 28.8 مليون تفاعل من نموذج كلو. الاتحاد الأوروبي يضع فيسبوك وإنستغرام تحت المجهر ويطالب ميتا بتغيير خصائص يعتبرها مصممة لإبقاء المستخدم ملتصقا بالشاشة، التمرير اللانهائي وتشغيل الفيديوهات تلقائيا والتوصيات شديدة التخصيص، ميزات تقول بروكسل إنها تدفع المستخدم إلى مواصلة التصفح وتضع الدماغ في وضع الطيار الآلي. والمفوضية الأوروبية ترى بأن أدوات ميتا للحد من وقت الاستخدام والرقابة الأبوية غير كافية تماما.
1: This is why today the Commission preliminarily found Meta in breach of the Digital Services Act for its addictive design. Our investigation shows that Meta has not properly assessed these risks nor offered and put in place effective mitigation.

0: mitigation measures. There is no effective screen time management tool, no effective awareness raising measures, no effective parental control.
1: تأجير قوة الذكاء الاصطناعي. مارك زوكربيرغ يدرس فتح مراكز بيانات ميتا أمام شركات ومطورين من الخارج، فالطلب على قدرات الحوسبة أصبح هائلا والعروض التي تتلقاها الشركة مرتفعة جدا لدرجة قد تجعل تأجير هذه الموارد أكثر ربحية من استخدامها حتى داخليا. الخطة قد تشمل بيع قوة حوسبة خام أو منح المطورين وصولا إلى نماذج ذكاء اصطناعي تعمل على خوادم ميتا، نموذج يشبه ما تقدمه أمازون عبر خدماتها السحابية، وقد يضع ميتا في منافسة مع أمازون ومايكروسوفت وجوجل. زوكربيرغ يراقب أيضا تجربة إيلون ماسك في عقد صفقات حوسبة قصيرة الأجل بعوائد ضخمة. يتحدث معك، يسمعك ويفهم حتى مقاطعتك له. OpenAI تطلق GPT Live 1 نموذجا صوتيا جديدا يجعل المحادثة مع تشات GPT أقرب إلى الحوار البشري. يستطيع الاستماع، التحدث في الوقت نفسه معك ويتعامل مع الصمت والتردد وحتى المقاطعات بشكل طبيعي. وإذا كان السؤال يحتاج بحثا أو تحليلا أعمق يستعين بنموذج أكثر تقدما في الخلفية ثم يعود من دون قطع المحادثة. مشاهدينا في العربية ويكند تتابعونا بعد قليل. جنوب إسبانيا يشتعل والجيش يواجه أكثر حرائق المنطقة فتكا. خلل مرعب بطائرة رايانير يقلع نافذة راكب أثناء التحليق فوق السماء.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: مشاهدينا نرحب بكم من جديد في العربية ويكند. ألسنة اللهب تلتهم مساحات واسعة من الغابات جنوب إسبانيا. مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق اندلاع حرائق ضخمة في منطقة ألميريا وسط محاولات فرق الإطفاء تطويق النيران والسيطرة عليها. إذن الحرائق تتزامن مع موجات حر وارتفاع في درجات الحرارة، ما يفاقم من خطر تمدد هذه النيران واتساع رقعة اللهب. نحو 150 رجل إطفاء يواجهون ألسنة اللهب، فيما دفعت السلطات ب 220 جنديا من وحدة الطوارئ العسكرية للمشاركة في عمليات السيطرة على هذه الحرائق التي نتابعها. وتصف السلطات الإقليمية هذه الحرائق بأنها الأكثر فتكا في المنطقة حتى الآن. حرائق تتزامن مع موجات الحر، ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يهدد كما ذكرنا باتساع رقعة النيران. هنا قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعزيه لأسر الضحايا.

0: الشهر الماضي كان أكثر أشهر يونيو حراً على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية وفق مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، فيما تجتاح القارة موجة حر جديدة. هنا أوضح المرصد في تقريره الشهري بأن متوسط درجة الحرارة في أوروبا الغربية بلغ 20.74 درجة مئوية في يونيو، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين عامي 1991 و 2020، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للمنطقة. إذن حرارة قياسية، حرائق، وفرنسا أمام صيف لم يعد استثنائيا. فبعد موجات حر متكررة ضربت البلاد، هنا مجلس الشيوخ الفرنسي يطالب بإعادة صياغة استراتيجية باريس المناخية. تقرير جديد يؤكد أن ما تشهده فرنسا اليوم قد يكون مجرد بداية لما هو أكثر قسوة خلال العقود المقبلة. الشيوخ الفرنسيون يريدون خطة مناخية لخمس سنوات تربط المناخ بالتجارة والسياسة الخارجية وأيضا حتى الشراكات الدولية. لكن ماذا عن الفاتورة؟ لا تريد باريس دفعها وحدها أو أوروبا. فالتقرير يطالب الاقتصادات الكبرى في مقدمتها الصين والهند بمساهمة أكبر في تمويل التحول المناخي. ما بدأ كإجراء صيانة اعتيادي داخل مطار فرانكفورت انتهى بحادث كاد يتحول إلى كارثة حقيقية. مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الألماني كشف أن سبب انهيار مقدمة طائرة بوينغ التابعة للوفت هانزا قبل إقلاعها إلى لوس أنجلوس يعود إلى غياب دبوس أمان كان يفترض أن يمنع سحب العجلة الأمامية أثناء أعمال الصيانة. وأوضح التقرير بأن فنيين حرك رافعة للهبوط في قمرة القيادة في وضع أب خلال اختبار فني، هذا ما أدى إلى انطواء العجلة الأمامية وسقوط مقدمة الطائرة على أرض المطار مهددا هيكلها وأنظمتها بأضرار جسيمة. بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة جديدة من سياستها التجارية، لكن هذه المرة باستثناء اللافت، إعفاء الطائرات التجارية ومحركاتها وقطع غيارها من الرسوم الجمركية الجديدة. جاء القرار بعد تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية خلص إلى أن ممارسات بعض الدول الأجنبية ما زالت تلحق الضرر بصناعة الطائرات التجارية الأمريكية، كما حذر من اعتماد الولايات المتحدة بشكل مفرط على سلاسل التوريد الخارجية. بينما كان اسم المطار يتغير مع أولى دقائق الفجر، حرص نجل ترامب إريك على أن يكتب السطر الأول من هذه اللحظة بنفسه. ففي تصريحه مع شبكة فوكس نيوز كشف أنه استقل طائرة ترامب فورس وان ليضمن أن تكون أول طائرة تهبط في مطار الرئيس دونالد ترامب الدولي، وأكد أنه لم يكن يريد حتى لطائرة شحن أن تسبقه إلى هناك.
1: AM, the name of the airport changed from Palm Beach International to President Donald J. Trump International Airport. And there's no way in hell I was letting UPS be the first plane to land. So we got on Trump Force One, and Lawrence, you've been on it, and Brian, you've certainly been on it, and Emily, you've probably been on it as well. But we had to be the last plane to take off out of PBI. And then air traffic control comes on, and you know, welcome to Trump Force One. You're the first plane to ever land, you know, at this airport. And so we touched down at exactly 5:01 a.m. this morning, and it was a beautiful day.
0: معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة العليا مستمرة، حكم مجنون. هكذا وصفه الرئيس الأمريكي، وصف قرار المحكمة العليا بشأن الإبقاء على حق المواطنة بالولادة. ترامب أعلن تمسكه بإلغاء حق المواطنة بالولادة رغم الحكم الأخير، وأكد أنه سيطلب إعادة النظر في القرار، واعتبر أن استمرار العمل به سيلحق ضررا بالولايات المتحدة. دوي انفجار قوي، أقنعة الأكسجين تسقط، وراكب يجد نصف جسده خارج الطائرة. مشهد مروع على متن رحلة من اليونان إلى ألمانيا لطائرة تابعة لشركة رايانير. فبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة

من سالونيك انفصلت إحدى نوافذها في الجو كما نتابع الآن في هذه الصورة. فقدت المقصورة ضغطها سريعا وما اضطر الطائرة إلى تنفيذ هبوط اضطراري. هنا راكب يبلغ 61 عاما كان يجلس بجوار النافذة. بحسب شهود سحب رأسه وعنقه وكتفاه إلى الخارج قبل أن يتدخل ركاب ويجذبونه بقوة إلى داخل الطائرة. الرجل نجا لكنه أصيب في الرقبة والكتف وبحروق بسبب الاحتكاك. أما الطائرة فعادت إلى سالونيك وهبطت بسلام. أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة من طراز بوينغ 737NG، فيما أعلنت شركة بوينغ بأنها تتعاون مع التحقيق. وفقا لمصادر رويترز فإن قطعة من المحرك انفصلت واصطدمت بإحدى النوافذ في بداية الرحلة، هذا ما أدى إلى كسرها وحدوث انخفاض مفاجئ في ضغط المقصور.

تخطط لإشعال النار على سطح القمر. نعم، نار حقيقية في تجربة تعد الأولى من نوعها على جرم سماوي آخر، لكن لا تتخيل حريقا كبيرا وسط القمر. فالوكالة الأمريكية سترسل غرفة احتراق آلية مغلقة بشكل كامل بداخلها 4 عينات من مواد مختلفة، بينها القطن، الألياف الزجاجية والأكريليك، ثم تشعلها واحدة تلو الأخرى. لكن ماذا عن السبب؟ السبب هو أن العلماء يريدون معرفة كيف تتصرف النار في جاذبية القمر التي تعادل نحو سدس جاذبية الأرض. فالمفاجأة أن بعض المواد التي لا تشتعل بسهولة على الأرض قد تصبح أكثر قابلية للاحتراق في بيئة الجاذبية المنخفضة، بل والأخطر أن أجزاء صغيرة من المواد المحترقة قد تتحول إلى كرات نارية صغيرة تطفو بعيدا وتنقل الحريق إلى مواد أخرى. لذلك تريد ناسا أن تعرف الآن كيف تحترق المواد على القمر قبل أن يبدأ البشر ببناء مساكنهم وقواعدهم هناك تبحر. إذن بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم العربية ويكند، نلقاكم الأسبوع المقبل في الموعد.

0: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق ومتحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
2: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك المعتقل؟
1: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture.

0: I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
1: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
6: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
5: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
6: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
5: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
6: اللي يضرب أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. بألف صاروخ موجه وملقم وجاهز للإطلاق، ترامب يتوعد إيران بالإبادة إذا حاولت اغتياله.

العربية تؤكد أن أمريكا حذرت إيران من عواقب وخيمة ستقابل أي اعتداء في مضيق هرمز. وتحسبا لعودة الحرب واستئناف القتال، الجيش الإسرائيلي يعد خططا لشن هجمات واسعة على

0: من ثلاث مراحل العربية تحصل على مقترح الخرطوم لانسحاب قوات الدعم وفق جدول زمني محدد. البداية من واشنطن، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إذا حاولت اغتياله، وقال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا بأنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف بأنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي لتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو على محاولة اغتياله. وقد أفادت مصادر العربية بأن واشنطن طالبت الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على أي اعتداء يستهدف حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن واشنطن طالبت إيران بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مرة أخرى. وحذرت واشنطن من أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. كما أكدت المصادر بأن واشنطن أبلغت إيران بأن أي سلوك عدائي ضد الناقلات في مضيق هرمز بكل قنواته ومساراته ستكون عواقبه وخيمة. اتصال رباعي مرتقب بين رئيس وزراء باكستان ونائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني ورئيس وزراء قطر لبحث سبل احتواء أحد أبرز الخلافات التي تعرقل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. تفاصيل هذه الخلافات في التقرير التالي.
1: لم يتوقف مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الطريق إليه يمر فوق حقل من الألغام السياسية، فكل خطوة تخطى في هذا المسار تقابل عقدة جديدة. العقدة الأولى مضيق هرمز. إدارة ترامب تريد تعهدا إيرانيا علنيا بضمان حرية الملاحة ووقف استهداف السفن قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق بين البلدين. ثم الغبار النووي الإيراني كما تصفه إدارة ترامب. فالولايات المتحدة تتمسك بالحصول على بقايا البرنامج النووي الإيراني، وتشدد على أن الاتفاق مع إيران لن يمضي من دون الحصول عليه.
2: We've gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
1: أما العقدة الثالثة فهي التهديد باغتيال ترامب التي زادت من تعقيد المشهد. تهديدات دفعت الرئيس الأمريكي لتوجيه صواريخ بلاده باتجاه إيران، وإطلاقها مرهون بأي تحرك إيراني نحو اغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي. ورغم كل ذلك لا تزال الوساطات الإقليمية تتحرك. قطر وباكستان تحاولان تهيئة الأرضية لاستقبال مسار المفاوضات، واجتماعات تقنية من المرتقب أن تعقد في باكستان في 12 من يوليو الجاري. وبالتوازي مع التفاوض تواصل واشنطن تشديد الضغوط على طهران. حزمة جديدة من العقوبات طالت أفرادا وشركات وشبكات مالية، والهدف تضييق الخناق على ممول النظام الإيراني وشبكاته المصرفية، في خطوة اعتبرتها إيران انتهاكا لمذكرة التفاهم. سلطان العبان، العربية.
0: وبالتوازي وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان، ووكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لاسيما الوضع في مضيق هرمز. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، ما الذي يجري خلف الكواليس الآن في الوساطة الباكستانية بالتزامن مع هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان؟
3: بالفعل خالد، يعني ما يجري كثير وكثير جدا الحقيقة، ليس فقط من الطرف الباكستاني، لكن يبدو أن محور الوساطة كاملا بات يعمل بأقصى طاقته. محور الوساطة ككل وخاصة الباكستانيين يقودون يعني سباقا ماراثونيا لإنقاذ مذكرة التفاهم. الباكستانيون أول ما فعلوه وهو تفعيل الخط الساخن مع الجانب القطري ومحور الوساطة، وبتنا نسمع ذكرا متكررا لمصر والمملكة العربية السعودية إضافة إلى الدوحة وإسلام أباد. الجانب الباكستاني والجانب القطري يعملون ليلا نهار الحقيقة يكثفون الاتصالات بين بعضهما، حتى علمنا بأن يوم أمس الوفد الدبلوماسي الأمني القطري الذي

0: زهرة طهران يوم أمس كان على اتصال مباشر ومتواصل مع الجانب الباكستاني لإطلاعه على كامل التفاصيل والتطورات. من جانب يعني تقول المعلومات هنا في إسلام أباد بأن هذا الوفد القطري قد نقل رسالة حازمة كما قال تقريرنا قبل قليل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لم يعد من المقبول إطلاقا من الجانب الأمريكي، هذه الرسالة أمريكية لم يعد مقبول إطلاقا التعدي أو الهجوم على أي ناقلة شحن بعد ذلك، وأن دونالد ترامب لن يتسامح إطلاقا مع أي اعتداء من هذا النوع في المستقبل أو في المرات التالية. في المقابل علمت إسلام أباد من الجانب القطري من خلال هذا التواصل بأن هناك مؤشرات إيجابية من فريق عباس عراقجي وأن هناك مرونة للعودة إلى المفاوضات التقنية مقابل التخوف الذي باتت تحمله على عاتقها طهران وهو خنق صادراتها من النفط. أيضا في المقابل تقود إسلام أباد والدوحة اتصالات متكررة مع جانب الحرس الثوري الإيراني لضمان تجميد عملياته في حال كان ينتوي القيام بأي عمليات خلال 48 ساعة القادمة، يعني ضد أي يعني سفن شحن وضد أي هدف في مضيق هرمز وأيضا في بحر العرب. يحاول الطرفان ضمان عدم قيام الحرس الثوري بأي نوع من هذه الاعتداءات، إضافة إلى ما بدأته إسلام أباد منذ زيارة وزير داخليتها محسن نقوي إلى واشنطن قبل عدة أيام في 8 و9 من يوليو الجاري، حيث حاول في ذاك الوقت التقرب أو الحديث إلى الدائرة المقربة من دونالد ترامب.
1: الآن ترامب يرفع السقف ويطلب تعهدا إيرانيا معلنا ومكتوبا بأن المضيق سيكون مفتوحا للملاحة دون قيد أو شرط، وأيضا تعهد من إيران بعدم استهداف أي سفن خصوصا في الممر العماني. هل هناك أي مؤشرات على قبول إيراني بهذه الورقة؟
0: يعني المؤشر الأهم الذي نقلته يعني الدوحة لإسلام أباد هو أن الجانب الإيراني بات يعاني كثيرا ويطالب تحت الطاولة بعدم خنق صادراته من النفط، لأن أي تحرك من هذا النوع أو أي إخلال بمذكرة التفاهم ومحاولة السيطرة على مضيق هرمز أدى إلى ما أدى إليه، والكل شاهد كيف تم خنق صادراتها وسحب الإعفاءات من صادرات النفط. إضافة إلى أن الاتصال الرباعي الذي المزمع عقده بين هذه الأطراف إسلام أباد الدوحة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي بالفعل لبحث هذه القضية ولمحاولة يعني الحصول على تعهد من الجانب الإيراني وتمهيد الأرضية، فيما إذا كان الطرفين يرغبان بالعودة إلى المسار التفاوضي ستكون هذه الشروط على رأس هذه القائمة، بالبداية من ناحية الجانب الإيراني بأن يتعهد بعدم استهداف سفن النقل وأيضا عدم الاعتراض على المسارات الآمنة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية الحديث عنها والتي كانت هي المسبب الأول أو الدافع لدى الإيرانيين كما يزعمون لاستهداف ناقلات النفط. لذلك نحن نرتقب هذا الاتصال قبل أن نرى وفود تقنية ستحل في إسلام أباد. ربما كما يقول الباكستانيون هذا الاتصال هو الذي سيمهد الأرضية وسيكشف فيما إذا كان المؤتمرون سيأتون في قبل الأيام ربما خلال اليومين القادمين إلى إسلام أباد،
1: خاصة نتحدث
0: عن الفرق التقنية أم لا. هذا الاتصال
1: ضمانات واضحة أيضا وصريحة بأن تلتزم كل الأطراف في إيران بأي صيغة يتم التفاهم أو التوافق عليها الآن.
0: يعني تحدث الدبلوماسيون الباكستانيون اليوم وخاصة يعني دبلوماسي رفيع المستوى رفض الحديث عن افصاح عن اسمه لإحدى وكالات الأنباء الباكستانية، يقولون بأن إيران موقفها كله نابع من عدم حل مشكلة جنوب لبنان وأن الاعتداءات الإسرائيلية كما يقولون هي المسبب الرئيسي لكل هذا الإخلال. لذلك ربما يعني الوسطاء ومحور الوساطة يحاول تهدئة مخاوف الإيرانية ومحاولة نزع هذه الذريعة من بين أيدي الإيرانيين، وخاصة أن لبنان يعالج مشاكله ويتقدم بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. لذلك تقول باكستان بأن معالجة مشكلة جنوب لبنان ستفضي بالضرورة إلى قبول الإيرانيين العودة إلى مسار التفاوض والالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في لوسان. لذلك يعني الأمور باتت مرتبطة ببعضها، الإيرانيون يعني يلقون بالشماعة أو على الكثير من النقاط التي هي خارج المحور الأساسي للمفاوضات وهي يعني فتح المسارات الآمنة وحرية الملاحة، إضافة إلى النقاط الكثيرة التي كانت يجب أن تلتزم بها طهران إضافة إلى الولايات المتحدة.
1: شكرا لك. من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلف. الولايات المتحدة أعلنت قبل ذلك فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها استهدفت ممولا رئيسا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت أيضا بأن العقوبات شملت المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب الصرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولار لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتبر الخطوة الأمريكية انتهاكا لمذكرة التنمية.

0: وقال إن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة التاسعة منه، بإشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. عراقجي أضاف بأن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. من واشنطن ينضم إلينا مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حيلاني. دكتور فادي مرحبا بك. إكسيوس تحدثت عن مسؤولين أمريكيين ونقلت عنهم المطالبة من إيران بأن تتعهد علانية وكتابة بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم استهداف أي سفن من المضيق خصوصا في الممر العماني. هل يستعد ترامب فعلا هذه المرة لتحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران؟
1: نعم، أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نستطيع أن نقول حقيقة بأن الاستراتيجية الأمريكية تحولت بالفعل منذ توقيع مذكرة التفاهم والقيام الجانب الإيراني بالاعتداء على سفن شحن. كانت الولايات المتحدة ترد بشكل مباشر على مصادر النيران وتقول بأنها إجراءات دفاعية، ولكن الهجمات الأخيرة التي حدثت طبعا واستهداف 80 هدف داخل إيران كان واضح بأن الاستراتيجية تحولت من ردود دفاعية إذا صح التعبير إلى إجراءات انتقامية من الجانب الأمريكي، وكانت الرسالة واضحة بأن الكلفة ستكون عالية على طهران في حال حاولت فرض السيادة على مضيق هرمز. التصريحات الأمريكية الأخيرة حول المطالبة لطهران بالتصريح علنا بحرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم محاولة إعاقة الملاحة البحرية هي محاولة نزع الذريعة الإيرانية التي تقول بأن مذكرة التفاهم تعطيها نوع من السيادة والصلاحية على إدارة مضيق هرمز، وهذا ما يرفضه إلى الآن الجانب الأمريكي. إذن هناك رسائل سياسية وعسكرية واضحة من واشنطن بأن الجانب الإيراني لا يتمتع بحق أو بصلاحية إدارة مضيق هرمز أو حتى فرض السيطرة عليه.
0: بالإضافة إلى ما ذكرت، هناك أيضا عدة معطيات بالإضافة إلى مضيق هرمز. هناك الآن المؤامرة الإيرانية لاغتيال ترامب، القصة الناشئة أيضا الجديدة عن قيام إيران بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة خلافا لبنود مذكرة التفاهم، إضافة إلى الاتصالات التي أجراها أيضا ماركو روبيو خلال 24 ساعة وأقل من ذلك، بدءا بسفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، ثم اتصال أجراه أيضا بوزير الخارجية السعودي، ثم اتصال من دونالد ترامب بولي العهد السعودي. هذه المعطيات إلى أين يمكن أن تقود الآن خلال 24 ساعة القادمة؟
1: نعم، المعطيات كلها تؤشر بأن الولايات المتحدة باتت تبحث خيارات أكثر عسكرية في المنطقة. عندما نتحدث عن قراءة أمريكية تقول بأن إيران ما تزال سواء بالتصريحات الرسمية أو بالإجرائية تقوم بمحاولة فرض الهيمنة والسيطرة على مضيق هرمز، نحن ما زلنا في المربع الأول. وحتى هناك اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية بأن كل هذه يعني الإشكالات حول مضيق هرمز لها سببان. السبب الأول هو فرض الهيمنة على المضيق والإبقاء على مضيق هرمز كورقة تفاوض استراتيجية سواء خلال المفاوضات الحالية أو حتى مستقبلا تقوم إيران بإغلاق هذا المضيق أمام الدول التي تختلف معها سياسيا أو استراتيجيا أو ما إلى ذلك، وبالتالي هذا مرفوض أمريكيا. والنقطة الأخرى هي أن إيران باعتقاد أيضا الإدارة الأمريكية تماطل في موضوع مضيق هرمز حتى يعني تقوم بإعادة بناء قدراتها العسكرية. هناك تقارير أمريكية تتحدث عن بناء قدرات عسكرية صاروخية وأيضا طبعا بناء قدرات في حول المشروع النووي. يعني عندما كان هناك توجه أمريكي إلى أن ما قاله الرئيس ترامب حول أننا نراقب المنشآت النووية وباستطاعتنا الحصول على اليورانيوم بشكل ما، طبعا كان هناك توجه إيراني إلى بناء نوع من التحصينات حول المنشآت النووية. هناك اعتقاد في الإدارة الأمريكية بأن كل هذه محاولة كسب الوقت التي تقوم بها طهران هي لن تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاوض أو دبلوماسية بمقدار ما هي تعزز من خياراتها.
0: الخيار العسكري، هل نحن أمام تصعيد منضبط في الحدود الذي جرت عليها العمليات العسكرية والتبادل أيضا الضربات خلال الفترة القادمة، أم عن أمر أكبر هذه المرة؟
1: هو بالضبط تصعيد منضبط ضمن ما يسمى في الدبلوماسية الأمريكية الدبلوماسية القصرية. يعني تحاول الإدارة الأمريكية الاستمرار في قنوات التفاوض، ولكن الرسالة بأن موضوع وقف إطلاق النار

0: انتهى مفادها بان الاداره الامريكيه تبحث خيارات عسكريه اكثر توسعا، يعني بشكل بمعنى اخر الخيارات العسكريه الاكثر توسعا هي من اجل فرض بيئه تفاوضيه لا تستطيع من ايران من خلالها فرض شروطها على الجانب الامريكي، سواء بمضيق هرمز او من ناحيه كسب الوقت كما ذكرت لي المماطله في الدخول في المفاوضات حول المشروع النووي واليورانيوم المخصب.
1: صحيح.
0: واضح ان الرئيس ترامب يريد ان يوازن بين لغه القوه التي طبعا مفادها بان الخيارات العسكريه موجوده، وايضا رسائل للاداره للداخل الامريكي مفادها باننا لن ندخل في حرب طويله المدى، ولكن الخيارات العسكريه الدقيقه دائما موجوده على الطاوله.
1: ولذلك كان شرطا ايضا هو تسليم الغبار النووي كما نقل عن مسؤولين امريكيين ايضا. شكرا جزيلا لك. واشنطن مدير برنامج الشرق الاوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربيه الامريكيه الدكتور فادي حيلاني. هذا وكشفت صحيفة معرفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لشن هجمات واسعة على البنى التحتية الإيرانية تحسبا لاستئناف الحرب أو ردا على أي هجوم إيراني. نقلت الصحيفة عن مصدر أمني بأن الجيش بات جاهزا لتنفيذ الخطط إذا قررت القيادة السياسية ذلك، مؤكدا أن إسرائيل قد تحقق ما عجزت عنه في الجولات السابقة. المصدر أضاف بأن استمرار انتشار آلاف الجنود الأمريكيين وقوة جوية كبيرة في إسرائيل يمثل عاملا مؤثرا في أي تصعيد محتمل. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات. تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران. وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. أزمة البنزين تجبر محطات وقود في موسكو على الإغلاق.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبة له،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.

أهلا بكم من جديد. نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مقطعا مصورا لآثار الغارات الروسية الليلية على كييف، وأكد في منشوره على أن روسيا استخدمت أكثر من 120 طائرة مسيرة و12 صاروخا تم

إسقاط معظمها باستثناء الصواريخ البالستية. وشدد زيلينسكي على ضرورة الإسراع قدر الإمكان في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بتراخيص صواريخ باتريوت ومشروع الدفاع الصاروخي الأوروبي المشترك التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الناتو. الدفاع الروسية أعلنت قبل ذلك بأنها استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف، مشروع إيدرون لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك مؤسسة فامبليت لتجميع مسيرات فاير بوينت. أشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى استهداف ميناء يوجني في أوديسا لتقديم دعما لوجستيا للجيش الأوكراني. أظهرت صور نشرتها هيئة الطوارئ الأوكرانية أثار هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف ليلا وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفل.

0: من موسكو ينضم إلينا مراسل العربية رائد الأخبار. رائد مرحبا بك. في موسكو إلى أي مدى تعتبر الدفاع الروسي بأن هذه الضربات التي وجهتها إلى كييف مؤخرا حققت أهدافها المرجوة؟
1: نعم خالد، يوميا تعلن وزارة الدفاع عن بنك أهدافها في العاصمة الأوكرانية أو حتى المقاطعات الأوكرانية الأخرى، كما أنها يعني تظهر في بيانها اليومي تطورات الحرب الأوكرانية الروسية بشكل عام من حيث التقدم أو السيطرة على بلدات وكل ما يعني يطرأ في الأزمة الأوكرانية أو الحرب الأوكرانية الروسية. تؤكد وزارة الدفاع بأنها تستهدف المراكز العسكرية أو المجمع الصناعي كما أسلفت العسكري، وهو باستهداف مراكز تجميع المسيرات ومصانع تنتج الدرونات والمسيرات. وقالت بأن الميناء الذي استهدفته في منطقة أديسا مقاطعة أديسا هو ميناء لوجستي ويخدم القوات الأوكرانية، لذلك استهدفت هذا الميناء على البحر الأسود. تشير الدفاع الروسية في ذات الوقت إلى أنها تسقط آلاف المسيرات. خلال أسبوع أسقطت أكثر من 5000 مسيرة أوكرانية تستهدف البنى التحتية، وكما تقول الدفاع بأنها تخلف ضحايا عند المدنيين بأعداد فردية يوميا بين قتيل وجريح. صواريخ بعيدة المدى باتت تستهدف العمق الروسي. تقول الدفاع الروسية بأن هذه الضربات النوعية و عالية الدقة كما تصفها بأنها ردا على الهجمات الأوكرانية.
0: في المقابل
1: نتحدث عن العمق،
0: لأي مدى وصل أيضا تأثير الاستهداف الأوكراني للمحطات البنزين والوقود؟ إلى أي مدى وصلت في تأثيرها الآن على الشارع في روسيا؟
1: هذا ملف هام جدا أيضا خالد، وهو شح البنزين والديزل في روسيا بشكل عام. لكن تعمل الحكومة الروسية في مقاطعة موسكو بعد الطوابير التي تقف على أبواب محطات البنزين، تعمل على يعني حل هذه الأزمة. والرئيس الروسي فلاديمير بوتون بنفسه اجتمع مع الوزراء ومع القائمين على هذا الملف وطلب منهم حل الأزمة بأسرع وقت ممكن خلال هذا الشهر. بالفعل ربما للحقيقة بأن الأزمة بدأت تنحل في موسكو، بدأت الإمدادات تصل بشكل أكبر إلى محطات البنزين، وكما أسلفت هناك محطات أغلقت لعدم وصول البنزين إليها، مادة البنزين تحديدا. لكن الأزمة تشتد وتحتد في المقاطعات البعيدة القريبة على الحدود الأوكرانية وما سمي بروسيا الجديدة. روسيا الجديدة وهي شبه جزيرة القرم والمقاطعات التي انضمت إلى روسيا. تعمل القوات الأوكرانية على ضرب مصافي البترول، على الإمدادات بالوقود على الطرق السريعة، وحتى محطات الوقود نفسها تستهدف يوم

0: وذلك يجعل البنزين منعدم من تلك المناطق وترتفع أسعاره إلى أضعاف مضاعفة، وذلك على لسان المسؤولين في تلك المقاطعات.
1: شكرا لك من موسكو مراسل عربي رائد الأخبار. وقد استهدف الجيش الأوكراني 21 ناقلة نفط روسية بطائرات مسيرة في بحر أزوف في إطار حملة تهدف إلى حرمان الجيش الروسي في أوكرانيا من الوقود، ليرتفع بذلك عدد ناقلات النفط المستهدفة خلال يومين إلى 28 ناقلة. وبحسب الجيش الأوكراني فإنه جرى أيضا استهداف 4 قاطرات وسفينتي شحن وكراكة أيضا تستخدم لإمداد القوات العسكرية. كما نشر الجيش الأوكراني صورا لاستهداف ناقلات نفط روسية وسفن دعم في بحر أزوف.

0: وقررت أيضا بعض محطات البنزين في العاصمة الروسية موسكو إغلاق خدماتها بينما تنتشر الطوابير الطويلة أمام المحطات المفتوحة مع استمرار أزمة نقص البنزين. وفقا لمصدرين في قطاع النفط وحسابات رويترز، انخفض إنتاج البنزين الروسي إلى ما يعادل 65% من متوسط الاستهلاك الموسمي، وذلك بعد أن تسببت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة في توقفات في مصافي النفط الكبيرة، واستهدفت الهجمات الأوكرانية 8 من أكبر 10 مصاف في روسيا من بينها أليسكي في كراسنودار وأومسك في سيبيريا. انضم إلينا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. سيد ديمتري، مرحبا بك. مع هذه الزيادة في الاستهدافات أيضا لمصافي الطاقة والنفط الروسي، إلى أين تتجه الأزمة الآن أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
1: حياتي لكم سادة المشاهدين. أعتقد أن الأزمة في تصعيد، يعني ما نراه من استهداف للعمق الروسي لقطاع كراسنودار لستافروبول لعمق سيبيريا حتى وصلت المسيرات لجنوبية بشكريستان، فيبدو أن هناك محاولة تفعيل أزمة داخلية ونقص في المحروقات في شبه جزيرة القرم وارتفاع أسعار المحروقات ونقص في المحروقات في عدة محطات للوقود في مناطق مختلفة يزيد من تفاقم الأزمة. طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن خطة لحل الأزمة من قبل الحكومة الروسية، لكن ما زالت الأزمة لا يمكن حلها بدون أن يكون هناك حلول لمسألة المسيرات، أن يكون هناك أنسقة دفاع تستطيع إسقاط المسيرات من المنشآت النفطية من منشآت تكرير النفط، لأنه روسيا في السنوات القليلة الماضية خفت من تكرير النفط في أراضيها، وكان هناك أكثر المسألة مرتبطة أكثر كانت بتصدير النفط إلى دول الجوار، إلى الهند، إلى الصين، إلى دول أخرى، وهذا طبعا أيضا أحد أسباب الأزمة، لأنه هي روسيا هي في المرتبة الثالثة في مسألة تكرير النفط.
0: نعم، كيف أيضا يمكن أن تنظر الآن موسكو إلى المطالبات من قبل زيلينسكي بالإسراع في تسليم بطاريات باتريوت حسب ما اتفق عليه أيضا في اجتماع الناتو الأخير؟
1: يعني من الواضح أنه التصعيد سوف يكون سيد الموقف في الأشهر القادمة، لا سيما أن روسيا سوف تعمل على عمليات انتقامية داخل العمق الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف والبوب والمرافق المتعلقة بأوديسا، لأنه هي أيضا مرافق مهمة استراتيجيا للطرف الأوكراني في مسألة تصدير الحبوب وتصدير المواد وحتى حصول المواد من الخارج. ذلك يبدو أنه حتى الآن لا يوجد هناك مسار دبلوماسي ومسار للسلام، ويبدو أنه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أنه له ثقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يبدو أن هناك مسألة بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في آخر اجتماع له مع الرئيس الأوكراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطاع إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقديم مزيد من الدعم وتقديم مزيد من المعونة متعلقة بالأمور العسكرية والأسلحة.
0: لكن ما الخطوة التالية الروسية الآن؟ هناك تصعيد أيضا في المقابل من قبل موسكو في عملياتها العسكرية على أوكرانيا بأعداد كبيرة من المسيرات والصواريخ، لكن التغيير في ميزان المعركة حسب المراقبين الروسيين ربما مؤخرا ربما

0: ما يتجه إلى حد ما أوكرانيا مع أيضا هذا الاستهداف الكبير لمنشآت الطاقة الروسية.
1: يعني يبدو أن مسار التصعيد هو فقط موجود حتى الآن، لا يوجد هناك مسار سلام أو مسار دبلوماسي. كان هناك حديث عن إمكانية أن يكون هناك دور بسيط لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هناك حديث أن ما بعد انتخابات في مجلس الدوما الروسي قد تكون هناك تعبئة جزئية أخرى داخل الأراضي الروسية. لا يوجد تأكيدات طبعا عن مسألة حدوث تعبئة جزئية أخرى لجلب مزيد من القوات للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكن المخاوف تزداد في الداخل الروسي بمسألة حدوث إمكانية تعبئة جزئية أخرى داخل الأراضي الروسية وتجنيد مزيد من القوات من مناطق مختلفة في روسيا. طالما إذا ما استمر التصعيد فقد تحتاج روسيا وتحتاج القوات الروسية في أوكرانيا إلى مزيد من القوات للتقدم في مزيد من المناطق لسيما في خيرسون وزاباروجيا. ذلك يبدو أن المسار الدبلوماسي عالق، قد يكون هناك أدوار بسيطة لدول الخليج العربي أو تركيا، لكن يعني حتى الآن لا يوجد هناك حديث عن هذا الموضوع أو حديث عن إمكانية حدوث اجتماعات روسية أوكرانية بوساطة أحد الدول.
0: شكرا جزيلا لك مدير وحدات الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الروسية ديمتري بريجيه. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. تحطم نافذة على متن طائرة ونجاة راكب من السقوط.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساساً قائداً في هذا المقام وفي هذا المجال.
4: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
3: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسراراً، تخرج أنواراً وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
4: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
3: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
4: اللي يضرب أشياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
5: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
6: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
7: أهلا بكم من جديد. حصلت العربية على مقترح الحكومة السودانية الذي يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب قوات الدعم السريع من عدد من ولايات السودان وفق خطة تنفذ على 3 مراحل مع تحديد مناطق للتجميع عقب الانسحاب. المقترح ينص على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال 30 يوما بعد التوقيع وبدء الهدنة، وتشمل الانسحاب من ولايات شمال ووسط وغرب دارفور وأقليم النيل الأزرق إلى جانب شمال كردفان، مع تحديد مواقع للتجميع في مناطق مختلفة. تبدأ المرحلة الثانية خلال 30 يوما من إكمال المرحلة الأولى، وتشمل الانسحاب من ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور، فيما تنص المرحلة الثالثة على استكمال الانسحاب من ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان خلال 30 يوما من انتهاء المرحلة الثانية.

0: الآن إلى أخبار كأس العالم مع ديما محمد السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غلطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كوانسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته، عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج، لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم، لا توجد مشكلة. إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.

0: ونعود إلى موضوع مقترح الحكومة السودانية والجدول الزمني لانسحاب قوات الدعم السريع من عدد من ولايات السودان تنضم إلينا. من أم درمان مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب. لينا مرحبا بك. هل من تأكيدات من أي الأطراف بشأن هذه المقترحات من قبل الحكومة السودانية؟ وهل لقي أي قبول من قوات الدعم السريع أم أن المواقف ما زالت متباعدة؟
1: تحياتي لك خالد. خلال الفترة الماضية كانت هناك نقاشات بين الجانبين الأمريكي والسوداني لإيقاف الحرب في السودان. قدمت مقترحات من الجانب الأمريكي للجانب السوداني. هذه المقترحات فيها هدنة إنسانية، إيصال المساعدات الإنسانية، وضع ترتيبات أمنية، إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان وإعادة الإعمار. السودان رد على هذه المقترحات الأمريكية بالموافقة على معظمها، ولكنه اعترض على بند واحد وهو بند أساسي ورئيسي يتمثل في انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المناطق والمدن التي اقتحمتها. المقترح الأمريكي أشار إلى ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من شمال دارفور ومن شمال كردفان، ولكن الجيش السوداني والحكومة السودانية تمسكوا بذات الموقف الذي أعلنوا عنه في منبر جدة بانسحاب قوات الدعم السريع من جميع المناطق والمدن. هذا الشرط طبعا قد يبدو تعجيزيا بالنسبة للدعم السريع على لسان متحدثيه، وبحسب المعلومات أنهم أيضا ردوا على هذه المقترحات الأمريكية، ولكن هناك تحفظ من قبلهم على هذا البند بالتحديد المتمثل في انسحابه من جميع المناطق التي يتواجدون فيها حاليا. طبعا هناك مقترح أيضا بتجميع هذه القوات في مناطق محددة، وأن يكون الانسحاب على 3 مراحل، كل مرحلة مدتها شهر. بعد أن تنتهي المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الثانية ثم الثالثة، وتتمثل في 3 أقاليم: إقليم النيل الأزرق، إقليم كردفان، وإقليم دارفور. حتى اللحظة الجانب السوداني الذي وافق على معظم هذه المقترحات حسب مصادر يعني تحدثت للعربية، لكنه تحفظ على بند واحد المتمثل في انسحاب الدعم السريع من المدن التي اقتحمتها.
0: طب هل هناك أيضا أي إشارات إلى الجهة التي يمكن أن تشرف على تنفيذ أي مراحل يعني بعد الاتفاق للانسحاب؟ مراقبين دوليين أو إقليميين أو غيرهم؟
1: بالضبط، هناك آلية مشتركة ليس لانسحاب قوات الدعم السريع، إنما لمراقبة كل هذا الاتفاق الذي يتمثل في عمل هدنة إنسانية، ثم إيصال المساعدات الإنسانية، ثم وضع ترتيبات أمنية وإطلاق عملية سياسية. معظم هذه النقاط كان الجيش السوداني تحدث عنها سابقا في منبر جدة، أشار إلى أنه مع وقف إطلاق النار، وقد نفذ أكثر من مرة هدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية. وكذلك هو أطلق عملية سياسية عبر لسان البرهان وعبر لسان رئيس الوزراء، ولكن هذا البند هو الذي يعرقل في الحقيقة التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. هذا الاتفاق صحيح أنه بمقترحات ومبادرة أمريكية، ولكننا لاحظنا خلال الفترة الماضية جهود مشتركة من الآلية الخماسية التي تتمثل فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، أبرز تلك الجهات مع جهتين أخرتين. هذه الجهات هي التي ستشرف على هذا الاتفاق، وهناك بند موضوع لآلية تنفيذ ومتابعة جميع هذه البنود، وهذه الآلية أيضا الجيش السوداني وافق على المقترح المقدم من الجانب الأمريكي فيها، لكنه يعني كما نعلم أن هذا البند يعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي، لأن الجيش السوداني يشترط الاستجابة لكل هذه المطالب مع بعضها البعض كحزبة واحدة، لأنه لن ينفذ بند ثم ينتقل إلى بند آخر ما لم يكن هناك من البداية اتفاق على كل النقاط.
0: شكرا لك. من أم درمان مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب. رفعت شركة أبل دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا تتهم فيها شركة أوبن إي آر بسرقة أسرار تجارية في إطار سعيها لبناء أجهزتها الخاصة لتشغيل شات جي بي تي. قالت أبل في الدعوى إن موظفين سابقين سرق أسرارها التجارية لصالح أوبن إي آي، وأن الهدف من الدعوة هو وضع حد لهذا النمط المتسق أو المنسق من سوء السلوك على مستوى مؤسسي. أصبحت شوارع مدينة كيلونغ الساحلية في تايوان شبه خالية، حيث تجتاحها رياح عاتية وأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تكون المدينة من أكثر المناطق تضررا في الجزيرة.

وفي الفلبين أعلنت هيئة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة من إعصار بافي في جنوب الفلبين إلى 17 قتيلا مع استمرار البحث عن 9 مفقودين. بحسب وسائل إعلام محلية فإن عدد المتضررين من سوء الطقس تجاوز حاجز 500,000 شخص، بينهم أكثر من 11,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم. نرصد معكم بشكل مباشر الآن حركة الإعصار بافي الذي بدأ يقترب من تايوان ومن الصين.

0: الصين من جهتها أجلت أكثر من 900 ألف شخص مع اقتراب الإعصار بافي من مدينة وانشو شرقي البلاد بعد أن اجتاحت جزرا جنوب اليابان ومر بمحاذاة شمال تايوان. من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة قرب وانشو فجر غد الأحد، فيما لا يزال يشكل خطرا بسبب الأمطار الغزيرة التي يحملها. وفي إقليم ألميريا أعلنت خدمات الطوارئ في جنوب إسبانيا بدء عمليات الإخماد المباشر لحرائق الغابات التي أتت على نحو 6600 هكتار بعد تحسن الظروف المناخية وتراجع شدة النيران. وأوضحت أن فرق الإطفاء كانت تركز خلال الفترة الماضية على احتواء الحريق ومنع انتشاره بسبب الظروف الجوية وطبيعة الحريق قبل أن تسمح الأوضاع الحالية بالانتقال من العمل الدفاعي إلى مهاجمة بؤر النيران والعمل على إخمادها. نجا راكب ستيني من الموت بأعجوبة بعدما سحب جزئيا خارج الطائرة التابعة لشركة رايان إير إثر انفصال نافذتها أثناء تحليقها من اليونان إلى ألمانيا. بحسب الشركة عادت الطائرة وهبطت بسلام في مطار سالونيك في اليونان، فيما تم نقل الراكب إلى المستشفى لعلاجه من إصابات وحروق في الرقبة والكتف جراء شدة الاحتكاك. يتسارع سباق تكنولوجيا الفضاء بوتيرة غير مسبوقة مع دخول المزيد من الدول إلى سباق الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. وفي أحدث محطاته أعلنت اليابان نجاح أول اختبار من هذا النوع في خطوة تعكس احتدام المنافسة على واحدة من أكثر التقنيات تأثيرا في موازين القوة العالمية.
1: نجاح ياباني بهذا الإطلاق التجريبي لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام تسجله ضمن محاولتها في اللحاق بركب تكنولوجيا الفضاء. فمع كل اختبار جديد تتسع المنافسة التي لم تعد سباقا علميا فحسب، بل ساحة تتدخل فيها القوة العسكرية والاقتصاد والنفوذ العالمي. لهذا لم تعد الدول تتنافس على الوصول إلى الفضاء فقط، بل على امتلاك التكنولوجيا التي تجعل الوصول إليه أقل كلفة وأسرع وأكثر استدامة. لكن أهمية هذه التكنولوجيا لا تتوقف عند إطلاق الصواريخ، فالأقمار الاصطناعية أصبحت تدير جزءاً كبيراً من الحياة اليومية ومن القدرات العسكرية أيضاً. وهنا تحديداً تفرض الولايات المتحدة هيمنة واضحة بعدد أقمارها الاصطناعية بما يتجاوز 11,000، بينما تحاول الصين ودول أخرى تقلص الهوة. وبالتزامن مع هذه المحاولة اليابانية تتهم بكين طوكيو بأن توسعها الفضائي يسرع عسكرة الفضاء.
2: أدرجت اليابان الفضاء ضمن مجالاتها العملياتية ورفعت إنفاقها العسكري المرتبط به 10 أضعاف خلال 5 سنوات، ووسعت قواتها العملياتية أكثر من 30 ضعفا. وهذه التحركات تسرع عسكرة الفضاء وأشعلت سباق تسلح فضائي، وهذا دليل آخر على أن النزعة العسكرية الجديدة

0: في اليابان باتت تشكل تهديدا حقيقيا.
1: وبناء على ذلك لم تعد المخاوف نظرية، فالعالم تابع قبل سنوات صاروخا صينيا خرج عن السيطرة ترقبا لمكان سقوطه، كما أثارت التجربة الروسية التي نجحت بتدمير مركبة فضائية سوفيتية معطلة من خلال استهدافها بصاروخ مخاوف أمريكية وعالمية اتهمت موسكو بتعريض حياة رواد الفضاء للخطر. واليوم الجميع يسعى لفرض سيطرته في هذا الفضاء الشاسع، لأن المنافسة هناك قد ترسم موازين القوة على الأرض لعقود قادمة.
2: في الختام هذا تذكير بالعناوين. بألف صاروخ موجه وملقم وجاهز للإطلاق، ترامب يتوعد إيران بالإبادة إذا ما حاولت اغتياله. ومصادر العربية تؤكد أن أمريكا حذرت إيران من عواقب وخيمة ستقابل أي اعتداء في مضيق هرمز. تحسبا لعودة الحرب واستئناف القتال، الجيش الإسرائيلي يعد خططا لشن هجمات واسعة على البنى التحتية الإيرانية. عنوانه الأبرز: استهداف منشآت الطاقة، فصل جديد من الحرب الأوكرانية الروسية، وموسكو تكافح لتأمين الوقود. وخطة من ثلاث مراحل العربية تحصل على مقترح الخرطوم، انسحاب قوات الدعم وفق جدول زمني محدد. إلى اللقاء.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
6: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة

0: الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
8: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
10: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

بعد دفن والده مشتبى خامنئي يواصل الغياب ويهدد بالثأر. مصادر العربية تكشف رسائل أمريكا التحذيرية إلى إيران، عدم الاستجابة يعني التصعيد العسكري ضدها. بألف صاروخ جاهز للإطلاق، ترامب يهدد إيران بتدمير شامل في حال تعرضه لمحاولة اغتيال. خطة من ثلاث مراحل، العربية تحصل على جدول زمني اقترحته الحكومة للانسحاب، أي انسحاب الدعم السريع. بالمسيرات والصواريخ موسكو تضرب مصانع عسكرية في أوكرانيا، والأخيرة ترد باستهداف مصافي النفط الروسية.

الظهور العلني، اكتفى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برسالة مكتوبة بعد تشييع والده علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في 28 من فبراير. وجاء في رسالته إن الانتقام سيحدث بالتأكيد ولا يتوقف على

0: الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على أي اعتداء يستهدف حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضافت المصادر بأن واشنطن طالبت إيران بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مرة أخرى. وحذرت واشنطن من أن عدم الاستجابة أي استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. هذا وأكدت المصادر بأن واشنطن أبلغت إيران بأن أي سلوك عدائي ضد الناقلات في مضيق هرمز بكل قنواته ومساراته ستكون عواقبه وخيمة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إذا حاولت اغتياله، وقال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا بأنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف أيضا بأنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي بتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله. بالتوازي، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى سلطنة عمان. وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. الولايات المتحدة أعلنت قبل ذلك فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. قالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران لهجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. بدوره، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اعتبر الخطوة الأمريكية انتهاكا لمذكرة التفاهم، قائلا إن طهران أوفت بكلماتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة 9 منه، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. وأضاف عرقجي إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة.
1: لم يتوقف مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الطريق إليه يمر فوق حقل من الألغام السياسية، فكل خطوة تخطى في هذا المسار تقابل عقدة جديدة. العقدة الأولى مضيق هرمز. إدارة ترامب تريد تعهدا إيرانيا علنيا بضمان حرية الملاحة ووقف استهداف السفن قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق بين البلدين. ثم الغبار النووي الإيراني كما تصفه إدارة ترامب. فالولايات المتحدة تتمسك بالحصول على بقايا البرنامج النووي الإيراني، وتشدد على أن الاتفاق مع إيران لن يمضي من دون الحصول عليه.
2: We've gotten concessions, and they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
1: أما العقدة الثالثة فهي التهديد باغتيال ترامب التي زادت من تعقيد المشهد. تهديدات دفعت الرئيس الأمريكي لتوجيه صواريخ بلاده باتجاه إيران، وإطلاقها مرهون بأي تحرك إيراني نحو اغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي. ورغم كل ذلك، لا تزال الوساطات الإقليمية تتحرك. قطر وباكستان تحاولان تهيئة الأرضية لاستقبال مسار المفاوضات، واجتماعات تقنية من المرتقب أن تعقد في باكستان في 12 يوليو الجاري. وبالتوازي مع التفاوض، تواصل واشنطن تشديد الضغوط على طهران. حزمة جديدة من العقوبات طالت أفرادا وشركات وشبكات مالية، والهدف تضييق الخناق على ممول النظام الإيراني وشبكاته المصرفية، في خطوة اعتبرتها إيران انتهاكا لمذكرة التفاهم. سلطان العبان، العربية.
0: كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لشن هجمات واسعة على البنى التحتية الإيرانية تحسبا لاستئناف الحرب أو ردا على أي هجوم إيراني. هذا ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني بأن الجيش جاهز لتنفيذ الخطط إذا قررت القيادة السياسية ذلك، مؤكدا بأن إسرائيل قد تحقق ما عجزت عنه في الجولات السابقة. وأضاف المصدر بأن استمرار انتشار آلاف الجنود الأمريكيين وقوة جوية كبيرة في إسرائيل إسرائيل يمثل عاملا مؤثرا في أي تصعيد محتمل.

0: حصلت العربية على مقترح الحكومة السودانية الذي يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب قوات الدعم السريع من عدد من ولايات السودان وفق خطة تنفذ على 3 مراحل مع تحديد مناطق للتجميع عقب الانسحاب. وينص المقترح على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال 30 يوما بعد التوقيع وبدء الهدنة، وتشمل الانسحاب من ولايات شمال ووسط وغرب دارفور وأقليم النيل الأزرق إلى جانب شمال كردفان مع تحديد مواقع للتجميع في مناطق مختلفة. وتبدأ المرحلة الثانية خلال 30 يوما من إكمال المرحلة الأولى وتشمل الانسحاب من ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور، فيما تنص المرحلة الثالثة على استكمال الانسحاب من ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان خلال 30 يوما من انتهاء المرحلة الثانية. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها في عدد من المجالات وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وكذلك تبادل وجهات النظر بشأنها. وتناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تتابعون مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. الإعصار بافي يوسع دائرة الخطر في آسيا، 17 قتيلا في الفلبين والصين تجلي نحو 1 مليون شخص تحسبا. ولدينا أيضا تحطم نافذة على متن طائرة في الجو ونجاة راكب من السقوط.
1: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
2: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
1: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
2: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
1: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
2: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
3: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطعا مصورا لأثار الغارات الروسية الليلية على كييف، وأكد زيلينسكي في منشوره على أن روسيا استخدمت أكثر من 120 طائرة مسيرة و12 صاروخا تم إسقاط معظمها باستثناء الصواريخ البالستية. كما شدد زيلينسكي على ضرورة الإسراع قدر الإمكان في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بتراخيص صواريخ باتريوت ومشروع الدفاع الصاروخي الأوروبي المشترك والذي تم الاتفاق عليه مع الناتو. الدفاع الروسية أعلنت قبل ذلك بأنها استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف، مشروع إيدرون لإنتاج

0: الطائرات المسيرة وكذلك مؤسسة لتجميع مسيرات في الداخل الأوكراني. وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى استهداف ميناء في أوديسا لتقديمه دعما لوجستيا للجيش الأوكراني. بدوره استهدف الجيش الأوكراني 21 ناقلة نفط روسية بطائرات مسيرة في بحر أزوف في إطار حملة تهدف إلى حرمان الجيش الروسي في أوكرانيا من الوقود، ليرتفع عدد ناقلات النفط المستهدفة خلال يومين إلى 28 ناقلة. وبحسب الجيش الأوكراني فإنه جرى استهداف 4 قاطرات وسفينتي شحن وأيضا كراكة تستخدم لإمداد القوات العسكرية. قررت بعض محطات البنزين في العاصمة الروسية موسكو إغلاق خدماتها، بينما تنتشر الطوابير الطويلة أمام المحطات المفتوحة مع استمرار أزمة نقص البنزين. ووفقا لمصدرين في قطاع النفط وحسابات رويترز، انخفض إنتاج البنزين الروسي إلى ما يعادل 65% فقط من متوسط الاستهلاك الموسمي، وذلك بعد أن تسببت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة في توقف في مصافي النفط الكبيرة. واستهدفت الهجمات الأوكرانية 8 من أكبر 10 مصاف في روسيا، من بينها إليسكي وأوماسك في سيبيريا. أعلنت هيئة الكوارث الفلبينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أعصار بافي في جنوبي الفلبين إلى 17 قتيلا، مع استمرار البحث عن 9 مفقودين. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن عدد المتضررين من سوء الطقس تجاوز حاجز 500,000 شخص، بينهم أكثر من 11,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم. هذا وأجلت السلطات الصينية أكثر من 900,000 شخص مع اقتراب الأعصار من مدينة وونتشو شرقي البلاد، بعدما اجتاح جزرا جنوبي اليابان ومر بمحاذاة شمال تايوان. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة قرب وونتشو فجر غد الأحد، فيما لا يزال يشكل خطرا بسبب الأمطار الغزيرة التي يحملها. هذه مشاهدينا صور مباشرة للأقمار الصناعية تظهر شدة وحدة الأعصار بافي بالقرب من الصين. إذن الأعصار يصل إلى شواطئ الصين الآن، مع توقعات بأن تكون الأضرار كبيرة كما حصل في المناطق التي مر بها. نجا راكب ستيني من الموت بأعجوبة بعدما سحب جزئيا خارج طائرة تابعة لشركة رايان إير إثر انفصال نافذتها أثناء تحليقها من اليونان إلى ألمانيا. وبحسب الشركة عادت الطائرة وهبطت في سلام في مطار في اليونان، فيما تم نقل الراكب إلى المستشفى لعلاجه من إصابات وحروق في الرقبة والكتف جراء شدة الاحتكاك.
1: Klar, wie gesagt, einen kleinen Job wirst du mit Sicherheit haben, eine Aufregung und dass dir mal die Beine zittern, aber...
0: والآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما.
2: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويس، وقبل نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل ديكاتلاري، وخطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غلطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها مورينيو داخل الشباك. وبهذا الانتصار ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كونسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته عندما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. وجاء التأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالاند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم لا توجد مشكلة، إذا استطعنا الحد من خطورة هالاند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. نهاية الموجز الرياضي.
4: ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
0: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
1: اللي يضرب أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر.

0: حياك الله شيخ إبراهيم.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
2: مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محي الدين، هكذا لقب ببعض ألقابه الكثيرة. ليس عنه فقط سنتحدث، بل عنه وعن ظلاله وما حوله وعن أثره وآثاره، عن الشيخ الصوفي الأبرز والأشهر في تراثنا العربي، إن لم أقل التراث العالمي أيضا بسبب اهتمام المستشرقين به بأكثر من لغة. نتحدث عن الشيخ ابن عربي أو محي الدين ابن عربي، أو كما يلقبه أتباعه ومريدوه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وعن قضية التصوف أيضا. احنا سنتخذ من الحديث عن ابن عربي مدخلا وشرفة إلى الإفضاء إلى موضوعة التصوف نفسها وإشكاليتها في العالم الإسلامي أو الثقافة الإسلامية. وليس أنسب ولا أجمل من أن يكون ضيفنا وشريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر، وهو أحد مشايخ الأزهر وعلمائه والمهتمين بهذه القضية وغيرها من القضايا. فحياك الله الشيخ إبراهيم.
1: يا مرحبا بحضرتك أستاذنا الكريم أستاذ تركي. يا مرحبا بكم.
0: الله يحفظك.
1: نشرف بكم وبالسادة المشاهدين.
0: نشرف نحن بك. شيخ إبراهيم، قبل أن نتحدث عن ابن عربي، لماذا يعني هو أصبح قطب الرحى في موضوعة التصوف؟ يعني ثمة كما يقال في المصطلحات الصوفية أولياء

0: شيوخ طريقة أو أوتاد أو أقطاب كثر حسب القاموس الصوفي، لماذا ابن عربي أصبح هو في البؤرة في المركز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من وجهة نظري أن الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي عليه رحمة الله يمثل محورا أو قطبا في دائرة البحث الصوفي بصورة عامة، لما يمثله من جانب يعني يجمع بين الظاهر والباطن في يعني حقل التصوف أو في مجال التصوف. فحضرتك تعلم جيدا أن هناك ما يسمى بالطريقة الأكبرية، وهذه الطريقة منسوبة إلى الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، لكن ابن عربي يمثل في حد ذاته ظاهرة عالمية كما سبق تفضلتم، بما أنه يبدأ تصوفه بالصورة المعتادة وينتقل أو يتدرج بالتصوف إلى أن يصل إلى ما يسمى يعني نظريات فريدة استقل بها أو يمكن أن نقول إنه تميز فيها، كقضية مثلا وحدة الوجود، ومع اختلاف التفسيرات التي يعني تعالجها أو تتجه نحوها، كذلك أيضا مسألة الحب الإلهي أو مسألة الإنسان الكامل وما تؤدي إليه من يعني الحب، وما يسمى أيضا بالتعايش المشترك بين الناس. هذه كلها كانت سببا في أن يكون ابن عربي رحمه الله محورا رئيسا للدرس الصوفي عند المتصوفة، وأنا أقصد هنا بالدرس الصوفي بصوفية يعني المقام العلمي، ولا أقصد بذلك حتى يعني مجرد من يتكلم حول موضوع التصوف أو يتناوله من غير المتخصصين، لأن في الحقيقة ابن عربي له قراءات متعددة، يعني من الممكن أن تقرأ ابن عربي أو أن تجد قراءات لابن عربي من وجهات نظر مختلفة، بعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه، وبعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه مغاير ومقابل تماما، وتأتي جهة وسطى لتقتطفه أيضا أو تحاول اختطافه. لكن في الحقيقة يبقى ابن عربي بعد هذا كله وبعد هذه الدراسات محورا رئيسا للدرس الصوفي. أيضا في مسألة البعد الإنساني في فلسفة ابن عربي إنجاز لنا هذا التعبير، باعتبار أن الفلسفة يعني معيارا للعلوم ويمكن أن تعتبر موجودة في كل علم، فللنحو فلسفته، وللفقه فلسفته، وللأصول فلسفته، وللتفسير فلسفته، والفلسفة معناها الحقيقة الأولى التي يعني يبحث للوصول إليها أو يبغى كل العلماء أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أيضا أساسيا وحاضرا بسبب فلسفته الإنسانية التي تمثل عند كثير ممن يدعون الآن ويحاولون أن يجمعوا البشرية على المفاهيم المشتركة وعلى مسائل الأخوة ومسائل أو معاني الحب الراقية التي يعني يتمنى كثير من الباحثين أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أساسا وقائدا، إن شئنا يعني أن نعبر أو إنجاز لنا التعبير، قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
0: جميل، حضرتك أشرت إلى موضوع أنه النص بن عربي تم تخاطفه أو التنازع عليه من قبل أكثر من طرف، وأعتقد أن هذه شأن الشخصيات الجدلية في التاريخ، خصوصا ذات الإنتاج الكبير والكثير. يعني بن عربي تحد مئات المؤلفات، ما بقي لنا أظن حوالي 100 مؤلف،
1: 150
0: وبعضها ذات مجلدات يعني ضخمة، فبطبيعته وأيضا حياة مثيرة إن كان في شكلها الظاهر أو الباطن، يعني رحلته من الأندلس ثم علاقاته إلى وصولا إلى مكة فدمشق وبلاد الشام ومصر إلى آخره، وعلاقاته السياسية أيضا بين الإمارات في الأندلس والإمارات ودولة المرابطين أعتقد أو الموحدين في المغرب. هل هذا النص العربي خلينا نقول أو لابن عربي أو الأكبري كان متعمدا من الأساس أن يكون غامضا وحمال أوجه حتى يحمي لب نصه أو مقولاته الرئيسية التي اتهم فيها بأنه خرج عن، تعرف حضرتك شيخ وتعرف أنه من قبل بعض الفقهاء أنه خرج عن ناموس الشريعة، أو أنه في

0: فعلا هو فيلسوف، فبالتالي الفيلسوف نصه مركب ومعقد من عدة طبقات. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
1: ما كتبه ابن عربي رحمه الله من أفكار، إنجاز يعني أن نعبر بكلمة أفكار، هي أفكار تعبر عن جوهر التصوف وعن حقيقة التصوف، لكنه في النهاية بشر يعبر بعبارات البشر. وما كتبه ابن عربي لم يكن في الحقيقة متعمدا الغموض ولا قاصدا الغموض، وإنما هو كان يسير يعني على طريقة التأويل، إنجاز أن نسميه أيضا تأويلا. والمقصود بالتأويل هو أنه لا يكتفي بدلالة الظاهر أو بدلالة ما نسميه بالتفسير للنص، وإنما يعني يخرج من دلالة ظاهر النص إلى أن يصل بالنص أو يتجه بالنص تحديدا إلى معان تؤدي إلى مفهوم معين عنده. فمثلا لو جاء أو لو قرأت آية وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، هذه الآية في تفسيرها الظاهر حين يقرأها الواحد منا ويريد أن يفسرها ويوضحها للناس، فسيتحدث عن السماء وعن ظاهرة إنزال الله سبحانه وتعالى للمطر أو للماء من السماء، فتحيا بهذا الماء يكون سببا لإحياء الأرض ولإنبات النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. لكن ابن عربي في هذا النص مثلا قد، وأنا أضرب مثالا، يعني قد يذهب أو في الحقيقة هو يفعل ذلك، لا يكتفي بهذا الظاهر الذي نجنح إليه جميعا أو يكون أول ما يتبادر إلى أذهاننا، وإنما يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، وأن هذه الأودية التي سوف تجري بهذا العلم إنما هي النفوس الكاملة أو نفوس العارفين، وأنها يعني تنبت أسرارا وتخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي. أعتقد أن ابن عربي لم يكن يقصد بذلك أن يغمض على الناس، وإنما كان المجال والمقام اقتضى ذلك. والأمر هذا يعني أنا لا أعده أمرا غريبا، لأن يعني كثيرا من النصوص الشعرية ومن النصوص العربية يسمعها الآن ويقرأها كثير حتى من المثقفين، وقد لا يقف على معناها الدقيق، وقد لا يدري معناها. إذا كان مثلا هناك كناية في النص، أو كان في النص مثلا تعريض أو شيء من الصور تورية البيانية، نعم، أو تورية، فابن عربي لم يقصد أن يكون غامضا، وإنما المقام الذي يتحدث فيه هو مقام يقتضي الرمز ويقتضي الإشارة. وهذا الأمر حتى موجود حضرتك في التفسير الإشاري للقرآن الكريم، يعني تجد أن هناك تفسيرا لآية من آيات القرآن الكريم عند أصحاب الإشارة كالإمام القشيري في لطائف الإشارات، كالإمام ابن عجيبة، كغيرهم من العلماء، حتى هو عند ابن عربي نفسه تجد تفسيرا قد يختلف مع الظاهر، لكنه في الحقيقة لو أحسن الظن به هو في الحقيقة تفسير يتعلق بالسلوك ويتعلق بالتربية وله فائدة، يعني له تعلق بوجه معين ينفع الناس ويمكث في الأرض.
0: جميل. طيب سنعود إلى هذه النقاط، لكن نستميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة فقط لإشراك المشاهدين معنا عن شخصيتنا اليوم.
2: محي الدين ابن عربي أحد أشهر المتصوفة وصاحب مدرسة صوفية شهيرة، لقبهم مريدوه بالكبريت الأحمر والشيخ الأكبر. ولد في مرسية بالأندلس سنة 558 للهجرة، قابل في شبابه ابن رشد في قرطبة، وتنقل في بلدان الشرق الأوسط حاجا ومدرسا ومعلما روحيا. قدم نظريات أصبحت محل جدل صوفي من جهة، ومحل تكفير فقهي من ناحية أخرى، مثل نظرية وحدة الوجود والأعيان الثابتة والتنزلات الستة والمراتب السبعة وختم الولاية، وأخيرا نظريته المثيرة الإنسان الكامل. بين من اعتبره رائدا للفلسفة الوجودية ومن اعتبره عارفا بالله، أو حتى من اعتبره مجرد زنديق كما هو موقف كثير من الفقهاء، فقد بقي تراث ابن عربي مادة فكرية ضخت روحا جديدة في التصوف، وما زال كتابه

0: كتابه الفتوحات المكية بأبوابه الكثيرة محل جدل وتأويل. ابن عربي أحد رموز التصوف، التصوف الذي تطور كثيراً بعده، وما زالت الأحداث تؤكد حضوره في كثير من البلدان العربية على الأقل شعبياً، ما يجعله أحد روافد التأثير التي كاد العالم أن يتجاهلها لولا مواسم تبدو عابرة تعبث بمقولة انتهاء التصوف في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: شيخ إبراهيم، هذه الاستعراض لحياة ابن عربي تثير لدينا بعض الأسئلة، وأنا أريد أن أقف عند إن كان في مسيرته الشخصية أو في مقولته أو في الجدل الذي أثير حوله، لكن حتى لا أظلمك في الوقت ولا أظلم المشاهدين، معنا فقط فاصل وجيز ثم سنرجع لهذه النقطة نتناقش فيها حول السيرة والمسيرة، وإضافة إلى محاور أخرى. نحن في بحر ابن عربي وهو بحر متلاطم، وظفافه يتنازعها كما تفضلت أكثر من ميناء وبحار يعني. ففاصل وجيز ثم لنعود أيها الكرام.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية أشهر عالم صوفي وصاحب مقولات وصاحب تفلسف صوفي في الحقيقة، وأثر داخل الوعاء الإسلامي وخارج الوعاء الإسلامي، أثر عليه خلاف وسجال كبير. طبعا نتحدث عن الشيخ ابن عربي محي الدين ابن عربي الحاتمي الأندلسي، ويسرنا كما سرنا من قبل أن يكون شريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر من علماء الأزهر. شيخ إبراهيم، مر بنا في التقرير قبل قليل أن الرجل قدم من الأندلس، من مرسية. هل هذه الملاحظة ملفتة للانتباه أن التصوف في لحظة ما، التصوف العرفاني المشحون بالمقولات الفلسفية المثيرة للجدل حول وحدة الوجود والغنوص والعرفان والباطن والظاهر، نبعت من الأندلس؟ عندنا ابن عربي وابن سبعين وغيرهم، أظن العفيف التلمساني، نعم، وغيرهم. لماذا ازدهر التصوف في هذا الشكل بالأندلس في تلك المرحلة؟
1: من وجهة نظري المتواضعة، أرى أن يعني جو الحرية الذي كان يسود تلك البلاد، وجو الازدهار الثقافي والعلمي الذي كان سائدا في تلك الأماكن، كان سببا مباشرا في أن يصدر أو أن تصدر مثل هذه الأقوال وهذه الفلسفات والرؤى عن هؤلاء الأعلام. فكان يعني كلامهم، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على ابن عربي، لو أنك حضرتك نقلت المجال إلى ابن العربي المالكي،
0: القاضي المالكي،
1: القاضي، نعم،

0: لوجدت عنده أيضا في كتبه وفي مؤلفاته مساحة كبيرة من حرية التعبير وحرية الرأي.
1: إذن تعيدها أنت إلى البيئة، بيئة الأندلس،
0: بيئة الأندلس الخصيب.
1: نعم،
0: يعني حتى كما سمى صاحب الكتاب هو الأندلس الخصيب حقا. في مكانه
1: نفح الطيب.
0: نعم، نفح الطيب
1: في غصن الأندلس الطيب.
0: نعم،
1: في غصن الأندلس لسان الدين ابن الخطيب.
0: نعم، المقام يعني أو هذا الجو من الحرية ومن الإبداع، وأيضا العامل الجغرافي ما يتعلق بأنهم أهل يعني شواطئ وأهل سواحل وهكذا، هناك يعني تفاصيل.
1: طيب هذه اللي أشرت فيها شيخنا صحيح، بيئة الأندلس أكيد بيئة متصلة بالفضاء الأوروبي وغيره المسيحي في ذلك الوقت، وما زال طبعا مسكست المسيحي جدا يعني.
0: لا، هي لم تكن متأثرة
1: أو
0: إنما هي بيئة صانعة.
1: أنا
0: أقصد أنها بيئة صانعة للإبداع وصانعة للحضارة،
1: لأن البعض يقول لماذا
0: وهي تصدر، كانت تصدر لأوروبا ولغيرها الحضارة والثقافة.
1: لأنه البعض يقول، أنت قدتني إلى هذه النقطة وحلو أن وصلنا إليه لأن هي لب الحديث، المقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود والاتحاد، وحتى كانوا يسمونهم الاتحادية والاتحاديين، وتعرف ما قول كتب ابن تيمية في الرد على أهل الاتحاد ويسمونهم أهل الاتحاد وأهل الالحاد إلى آخره.
0: نعم،
1: أنه ابن عربي تأثر فيها بمقولات أو إرث فلسفي قديم اللي هي الفيثاغورية الجديدة، اللي هي تقوم على أساس الظاهر والباطن، وحتى هي نشأت على أنقاض الأفلاطونية أيضا الجديدة، اللي هي فكرة الصور والأمثال، وأن ما نراه ليس إلا تمثلات للحقائق الإلهية السابقة، ونظرية الفلك الكهف التي تشعل فيه النار ثم تنعكس أضواء هذا النار على الخارج، فهذا الخارج وإنما هو إلى آخر. أنت تعرف هذه المقولات.
0: نعم،
1: اللي هي أصلها الفيثاغورية والأفلاطونية المحدثة. إذن ابن عربي كأنه، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية وبيئها كما يقول الجابري، أي زرعها في البيئة. هكذا يقال.
0: هذه قراءة.
1: أنت ما رأيك فيها؟
0: لا لا لا لا، هذه القراءة يعني بالنسبة لي ليست صحيحة من وجهة نظري. وأنا هنا لست في مقام النقد، وإنما أنا في مقام من يوضح وجهة نظر أحد المنتسبين للأمة إنجاز التعبير العربية والإسلامية بوجهة نظر يعني طالب علم. أقول في الحقيقة إن ابن عربي أيضا كما قيل هذا الكلام الذي تفضلتم به بارك الله فيكم، وأن المسألة هي مسألة يعني لها إرث أو مبنية على إرث فلسفي من الفلسفات القديمة بالتفاصيل التي ذكرتها، هذه قراءة يعني في الحقيقة تحاول اختطاف ابن عربي كما ذكرت لحضرتك في البداية. أما بعض الناس أيضا يمكن أن يعرض قراءة أخرى ويقول للمشاهدين إن ابن عربي لم يكن في ذلك كله إلا مجتهدا أو محاولا للتعبير عن مفاهيم إسلامية ولكن بصبغة جديدة. ولذلك فإن حضرتك لو قرأت مثلا عند الدكتور أبو العلا عفيفي عليه رحمة الله، ومن أكثر المهتمين والباحثين في تراث ابن عربي، تجد أنه يقول لك إن ابن عربي قد سبق إلى مثل هذه المقولات فيما يتعلق بوحدة الوجود، ولكن لم تكن العبارة نفسها موجودة في كلامه حتى هو ولا في كلامهم. يقول سبقه إلى ذلك الإمام الجنيد والحارث المحاسبي والشيخ الإمام الغزالي، كل هؤلاء يمكن أيضا أن يأتي أحد ويقول إن في كلامهم ما يدل على وحدة الوجود وهذه المعاني التي يعني تنسب أو
1: الحلاج مثلا
0: يتهم بها، ونعم والسهروردي وغيرهم. نعم، من المتصوفة المسلمين.
1: هذه المقولة
0: يقولون هو مسبوق. الأمر الثاني، يقولون إن كلام ابن عربي إنما هو كلام إسلامي خالص، وهذا كلام أنا شخصيا أقتنع به.
1: نعم،
0: لماذا؟ لأنه هذا المبدأ كله، مبدأ وحدة الوجود، يعني خلاصته لا إله إلا الله.
1: نعم،
0: ابن عربي يصدر من لا إله إلا الله ويتدرج منها، من النطق باللسان الذي هو يعني تجرى به الأحكام على المسلمين، وينطلق بعد ذلك إلى التصديق واليقين بها، ثم بعد ذلك يتمثل هذه العبارة في

0: الواقع وفي المعاش الذي يحياه حتى يصل إلى الدرجة أن هو يعني أنا حين أرى شيئا فإنني لا أرى هذا المخلوق وإنما أرى الخالق. يعني أنت أصبحت دالا.
1: ما الذي يعني أنه يرى الخالق ولا يرى المخلوق؟
0: لا يرى، هو في الحقيقة لا يرى الخالق. يعني لا يرى الخالق في، لا يقصد بذلك أنه يرى الخالق بالرؤية التي فيها حد وجهة وأشياء من هذا القبيل، وإنما هو يقصد أنه يعني يعبر بعبارة كما قلت لحضراتكم فيها كناية، فيها يعني نوع من المجاز، نوع من الإشارة إلى أن هذا المخلوق دال على الله، وهو في هذا كله يريد أن يقول إنه لا موجود في الحقيقة، يعني لا وجود حقيقيا إلا لله سبحانه وتعالى.
1: تمام. طيب، لأنك وصلت إلى هذه النقطة أريد أن نستعرض هذه المادة لأسمع رأيك فيها.
2: إلى منهج ابن عربي في تفسير النصوص الدينية القرآن والحديث بطريقة تتجاوز المعنى الظاهري إلى المعاني الباطنية والروحية. يعتمد هذا المنهج على فكرة أن النصوص الدينية تحمل طبقات متعددة من المعاني تكشف عبر التأمل الصوفي والإلهام الروحي. أما فكرة وحدة الوجود فهو مفهوم ميتافيزيقي يرى أن الوجود كله ينبثق من الحقيقة الإلهية الواحدة وأن الكائنات ليست سوى مظهر أو تجليات لهذه الحقيقة.
3: بناء على هذا المذهب فالله سبحانه وتعالى أصلا لم يوجد شيئا. شوف كيف المسألة، يعني لم يوجد شيئا، يعني لا ذا وجود مغاير لوجوده. وضحت كيف المسألة؟ فبالتالي كيف يستفيد وكيف يزداد كمالا من لا شيء أصلا، من مجرد إيش؟ رسوم ومظاهر وشعاعات ونسب، مستحيل يزداد. وهذا هو اللائق بكلام ابن عربي.
4: أما المجموعة الثالثة فذهبت إلى أن وحدة الوجود عند ابن عربي هي وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية. لكن تجدر الإشارة إلى أن مصطلح وحدة الوجود لم يرد مطلقا في مؤلفات ابن عربي، بل ظهر من بعده في كتب بعض تلاميذه ومريديه.
1: المادة هذه فيها إشارة بالذات الحديث الأخير إلى أن وحدة الوجود هنا وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية، هكذا أولها، وإلى أن مقولة وحدة الوجود مثل ما تفضلتم قبل قليل بهذا السك، وحدة الوجود المصطلح الشهير، إنما تبلور وولد بعد ابن عربي. أصله فلسفته التنظير له موجود في كتب ابن عربي بقاموسه المعروف، لكن المصطلح الذي اشتهر وذا إنما وجد بعد ابن عربي. هذا بعضه أشرتم إليه قبل قليل. أنا أريد أن أستعرض المادة الثانية حتى يتصل الحديث بعضه ببعض، وهي حول فلسفة التصوف. هل التصوف سابق للفلسفة أم الفلسفة سابقة للتصوف في هذا الإطار حتى نأخذ وقتنا في الحديث؟
5: قالوا المتصوفة تأطروا بالفلسفة، والحقيقة العكس، وجد التصوف قبل أن توجد الفلسفة، وفصلت الفلسفة عن التصوف، يعني بمعنى آخر الأصل الأول لم يكن إلا التصوف.
6: العقائد الأساسية اللي قام عليها التصوف الفلسفي واللي نصرها هي من صميم الفلسفة القديمة.
7: الأصل في التصوف ليس في الفلسفة، الأصل في التصوف كما مر معك تزكية الأنفس تربيتها.
1: إذا كان لك إضافة حول مقولة وحدة الوجود والاتحادية، لأن هي أكبر مأخذ على ابن عربي وبسببه اتهم بالتزندق بل بالمروق من الدين، بل بعض العلماء قال بالكفر، يعني كما تعرف الذهبي وغيرهم، وله من دافع عنه. إذا كان من إضافة حول هذه الجزئية ثم ننتقل إلى من الأسبق، التصوف ولد الفلسفة أم الفلسفة ولدت التصوف؟
0: فيما يتعلق بوحدة الوجود، هذا المصطلح كما تفضلتم لم يرد بنصه في كلام ابن عربي، وإنما يعني تبلور بعده، وكانت هناك قراءات متعددة لهذا المصطلح عند ابن عربي. يعني من قرأوا ابن عربي من السابقين كانت لهم يمكن أن نجملها في قراءتين: قراءة الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله ورضي الله عنه، والقراءة الأخرى للإمام سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه. والاثنان ممن كتب
1: من أهل التصوف
0: وشرح، يعني الشيخ الشعراني له شرح للفتوحات، وأيضا الشيخ النابلسي له أيضا تعامل ودار

0: مع ابن عربي طويل، نجد عند الشعراني أنه يبرئ ابن عربي من كل المقولات التي تتصادم أو تعارض ظاهر الشرح. بمعنى أن الإمام أو الشيخ الشعراني عليه رحمة الله يقول لك إن ابن عربي لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكلام. طيب من أين أتى هذا الكلام؟ يقول لك لقد دس عليه. وهذا الكلام
1: كما دس على الشعراني تذكر، يقال
0: نعم هذا الكلام طبقات حدث معاه،
1: يقال أنه هو تبرأ من بعض
0: نعم
1: القصص الخرافية
0: وجاء إلى شيخه يبكي هذا الأمر ويتأسى بسبب هذا الأمر. لكن الشيخ النابلسي يعني اتهم في دراسته يعني هذا الكلام لو جاز لنا قصور أذهان القارئين لابن العربي أو لابن عربي.
1: نعم.
0: وذلك أنه يرى أن ابن عربي لا بد أن يؤول كلامه ولا بد أن يحمل كلامه على قصده، لأن اللغة كما تعلم
1: نعم.
0: يعني حضرتك يكون المتكلم شريكا فيها
1: نعم.
0: كما يكون السامع شريكا بأنه يسمع ويفهم، أيضا قصد المتكلم له دخل في توجيه المعاني.
1: مضبوط.
0: يعني الكلام حين يصدر عن الإنسان لابد أن يسأل الإنسان ماذا تقصد، خاصة إذا كان الكلام فيه مجاز وكنايات أو تعقيد أو إرماز أو إشارات أو أشياء من هذا،
1: يجب أن يسأل المتحدث أو الكاتب
0: نعم
1: ماذا تقصد.
0: نعم يعني. فالشيخ ابن عربي عليه رحمة الله والشيخ النابلسي لما جاء يعني قال لنا بأن ابن عربي لم يصادم الشريعة ولم يعارض الدين ولم يكن يقصد أن يهدم أركان الدين كما قال بعضهم عن ابن عربي، وإنما هو فقط عبر عن معاني بطرق تعبير فيها تأويل وتحتاج إلى تأويل
1: شطحات.
0: أيضا هي حضرتك يعني إن التأويل يعني أنا قلت حضرتك يرد الكلام أو يرد اللفظ إلى معنى لائق ويمكن أن يجد له أصلا شرعيا في هذه الحالة فيعني
1: طيب.
0: الكلام لا خلاف حلال.
1: أشكرك شيخ إبراهيم في ختام هذه الحلقة الماتعة، والحقيقة أن الجدل حول التصوف احنا فضلنا ندخل من خلال أشهر رموز ابن عربي، والتصوف نفسه سيظل قائما مع وضد، وحول ابن عربي أيضا مع وضد. شكرا شيخ إبراهيم عامر أحد علماء الأزهر، أشكرك غاية الشكر على هذه الإضافات، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص والكريمات على تخصيص وقتكم معنا في هذه المساحة حول ابن عربي والتصوف المع والضد. مع السلامة.

0: اليوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
1: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
6: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار

0: قصص العالم. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. بعد تشيع والده مجتبى يواصل غيابه ويهدد بالثأر برسالة مكتوبة. بألف صاروخ وضربات تمتد لأكثر من عام، ترامب يهدد إيران بالإبادة لو حاولت اغتياله. ومصادر العربية تؤكد طلب أمريكا من إيران تعهدات مكتوبة بعدم استهداف الناقلات مجددا.
1: الناس تخطوا مرحلة الدفاع عن مدينة اللوبيت.
0: العربية تصل إلى عمق المحاور العسكرية في ولاية شمال كردفان بالسودان. وعلى وقع شح الوقود، روسيا تكافح بتخفيف قيود استيراده وتمنع صادرات الديزل نهائيا لحل الأزمة. البداية من طهران، حيث اكتفى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برسالة مكتوبة بعد تشييع والده علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الحرب 28 من فبراير. جاء في رسالته

أن الانتقام سيحدث بالتأكيد ولا يتوقف على وجوده أو وجود بقية المسؤولين. ومنذ الحرب لم يظهر مجتبى خامنئي سواء بالصوت أو بالصورة واكتفى برسائل مكتوبة.

0: قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله. هذا وأفادت مصادر العربية بأن واشنطن طالبت الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على أي اعتداء يستهدف حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن واشنطن طالبت إيران بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مرة أخرى. وحذرت واشنطن من أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. وأكدت أن واشنطن أبلغت إيران بأن أي سلوك عدائي ضد الناقلات في مضيق هرمز بكل قنواته ومساراته ستكون عواقبه وخيمة. اتصال رباعي مرتقب أيضا بين رئيس وزراء باكستان ونائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني ورئيس وزراء قطر لبحث سبل احتواء أحد أبرز الخلافات التي تعرقل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. نتابع في هذا التقرير.
1: لم يتوقف مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الطريق إليه يمر فوق حقل من الألغام السياسية، فكل خطوة تخطى في هذا المسار تقابل عقدة جديدة. العقدة الأولى مضيق هرمز. إدارة ترامب تريد تعهداً إيرانياً علنياً بضمان حرية الملاحة ووقف استهداف السفن قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق بين البلدين. ثم الغبار النووي الإيراني كما تصفه إدارة ترامب، فالولايات المتحدة تتمسك بالحصول على بقايا البرنامج النووي الإيراني، وتشدد على أن الاتفاق مع إيران لن يمضي من دون الحصول عليه.
2: We've gotten concessions, and they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
1: أما العقدة الثالثة فهي التهديد باغتيال ترامب التي زادت من تعقيد المشهد. تهديدات دفعت الرئيس الأمريكي لتوجيه صواريخ بلاده باتجاه إيران، وإطلاقها مرهون بأي تحرك إيراني نحو اغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي. ورغم كل ذلك لا تزال الوساطات الإقليمية تتحرك. قطر وباكستان تحاولان تهيئة الأرضية لاستقبال مسار المفاوضات، واجتماعات تقنية من المرتقب أن تعقد في باكستان في 12 من يوليو الجاري. وبالتوازي مع التفاوض تواصل واشنطن تشديد الضغوط على طهران. حزمة جديدة من العقوبات طالت أفرادا وشركات وشبكات مالية، والهدف تضييق الخناق على ممول النظام الإيراني وشبكاته المصرفية، في خطوة اعتبرتها إيران انتهاكا لمذكرة التفاهم. سلطان العبان، العربية.
0: بالتوازي وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان، وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لسيما الوضع في مضيق هرمز. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف، ومن واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. مرحبا بكم، أبدأ معك ريتا من واشنطن. إذا التهديدات متبادلة، مجتبى خامنئي ربما يرد في هذه الرسائل ويهدد بالانتقام أيضا بعد مقتل والديه، لكن ضعينا في سياق أيضا هذه التصريحات والمواقف الأمريكية الآن، إلى أين وصلت؟
3: تبقى دائما في إطار تصريحات الرئيس ترامب حول إعلانه بأنه هناك توجيهات بحال اغتياله لتوجيه أكثر من 1000 صاروخ نحو إيران. هذه التصريحات قرأت هنا في الداخل الأمريكي على أنها رسالة تحمل معنيين، ليس فقط حماية الرئيس ترامب، بل أيضا هي تهديد مباشر لإيران وللقيادات الإيرانية بأنه إذا كان هناك أي محاولة تخل بالأمن سيكون هناك عواقب شديدة على إيران نفسها. التغطيات الإعلامية اليوم تتحدث عن هذا التصعيد الآن حول إمكانية أن تكون التقارير الأمنية حول مخططات لاغتيال الرئيس ترامب، إن كان في هذه الفترة أم حتى في فترات لاحقة كم تشكل حقيقة خطر على الأمن القومي الأمريكي. بهذا السياق أيضا الحديث يدور ليس

0: فقط عن هذه التهديدات، بل عن أنه رغم كل هذا التصعيد من جانب الرئيس ترامب أو حتى من القيادات الأمريكية للإيرانيين بهذه المرحلة، إلا أنه لم تعلن الإدارة عن وقف أو إقفال باب المفاوضات في هذه المرحلة، وهذه نقطة مهمة جدا، على أنه هناك أصرار من البيت الأبيض بأنه اتصالات مستمرة، وساطات الإقليمية تعمل بشكل مكثف تخطي العقبات الموجودة في هذه المرحلة ومحاولة التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى خفض التوترات، خاصة في النقطة الأهم والأبرز الآن التي هي مضيق هرمز التي تحولت إلى العقدة الأساسية الآن، والأمريكيون باتوا قلقين جدا حيالها ويريدون بهذه المرحلة أن يتم تخطي هذه العقبة للمرة الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الإدارة منذ أول لحظة لتوقيع هذا الاتفاق بأنه الاتفاق مع إيران هو مبني على الأداء performance based، بمعنى أنه إذا التزمت إيران يكون هناك تنفيذ لكل الوعود التي وعدت بها. بهذا الإطار تحاول الإدارة والمسؤولين الأمريكيين طمأنة الداخل الأمريكي حيال هذه النقطة، ويعملون ويؤكدون بأنهم يعملون على حلها في أقرب وقت.
1: عبد الله، وسط هذا التصعيد المتبادل تتحرك الوساطات أيضا والدبلوماسية بشكل متسارع، والسؤال إلى أي مدى يمكن أن ينجح الوسطاء الآن القطريون والباكستانيون في صياغة اتفاقية مقبولة الآن من الطرفين الأمريكي والإيراني خصوصا في مضيق هرمز؟
2: يعني خالد، دعني ابدا يعني بما انتهيت به وبما قاله دبلوماسي كبير مقرب من محور الوساطه باكستاني، قال بان الايام القادمه حاسمه وصعبه جدا الحقيقه، ليس فقط على باكستان ولكن على محور الوساطه ككل، لكن الدفع سيكون بعده اتجاهات، وهذا ما نراه اليوم نلمسه يعبر عن مدى يعني صعوبه العوده بالطرفين الى مسار تفاوضي والوصول الى صيغه تفاهم معينه. اولا الفتح الخط الساخن بين باكستان والدوحه الحقيقة هذه سابقة، رغم أن قطر حاضرة كانت دائما في سلسلة أيام الوساطة وعلى مدار تاريخها، لكن اليوم باتت باكستان لا تتحرك أي حركة أو تمضي ساعة دون تواصل كثيف وحثيث مع الجانب القطري، وإضافة إلى أن الجانب الباكستاني بات يحاول تغيير يعني طريقة المناورة التي كان يتبعها. كان في السابق يحاول أن يطبق مذكرة التفاهم ويدفع الطرفين للانتقال من خطوة إلى التي تليها قبل عدة أيام عندما عاد التصعيد، وكان الجميع يتوقع بأن هذا المسار سينهار. كانت باكستان تحاول العودة به ولو كان بشروط مختلفة ولو كانت بصياغة مختلفة. دبلوماسيون الباكستانيون قبل عدة أيام كانوا يقولون سنأتي بهم إلى إسلام آباد حتى لو وضعت يعني الولايات المتحدة الأمريكية شروطا جديدة ويعني نقاطا مختلفة عن السابقة، لكن التهدئة مهمة بالنسبة لهم والعودة إلى المسار التفاوضي مهم بالنسبة لهم، إضافة إلى العقبة الكبيرة التي يواجهها الطرفين ومن خلفها محور الوساطة، وهو الحرس الثوري الذي يحاول الجانب الباكستاني الوسيط إضافة إلى مساعدة الجانب القطري تهدئته وضمان تجميد عملياته، رغم أن الكل يتحدث بأن التصعيد ليس في صالح أحد والعودة إلى الحرب الشاملة ستدمر الجميع وستضر بالمنطقة كاملة، لكن ما يزال الوسيطان القطري والباكستاني يحتاجان إلى يعني الوصول إلى نقطة التقاء مع الحرس الثوري الإيراني على أقلها، كما قال الدبلوماسيون الباكستانيون، تجميد عملياتهم إن كانوا ينتوون ضرب أي سفينة شحن أخرى في مضيق هرمز على أقل تقدير لمدة 48 ساعة، لترك مساحة وإفراد يعني مساحة للوسطاء لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. إذا خالد، المهمة صعبة الحقيقة بإقرار الباكستانيين بإقرار كبار الدبلوماسيين، إضافة إلى أن المعطيات على الأرض حقيقة أيضا تشي بأن العمل المكثف الدوري الذي تقوم به باكستان وأيضا قطر اللتان بدأت يعني باتتا تشكلان جناحي هذه المحور الوسطاء. يوم أمس يعني لم تتوقف التواصل مع الوفد القطري الموجود داخل طهران بينه وبين الباكستانيين عبر الطرق الأمنية وعبر القنوات الأمنية، لأن الجانب القطري حقيقة كان يحمل يوم أمس رسالة صارمة كما تقول المعلومات هنا إلى الجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح إطلاقا مع أي اعتداء على أي سفينة شحن في المرة القادمة والعواقب ستكون وخيمة. يعني من كل هذه التهديد عاد الوفد القطري بمؤشر بسيط من فريق عباس عراقجي بأن لديه بعض المرونة، لكن بشرط أن لا يتم خنق النفط وتوريد النفط الإيراني تحت مظلة المسارات الآمنة. يعني كل هذا كان من المتوقع أن تعود يعني طهران الحقيقة، وكما يقول الباكستانيون يعني كانوا متأكدين

0: كثيرين حتى صباح هذا اليوم يقولون بأن ما حصل ليس عودة إلى التصعيد الشامل، وإنما استفادة من هذه التصعيدات لتحسين شروط التفاوض بين كلا الطرفين، تحسين شروط التفاوض على الطاولة لا لا لا تدمير الطاولة ككل.
1: شكرا جزيلا لكم عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد، وريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قبل ذلك فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا آخرين، وذلك عقب استئناف طهران هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، إضافة إلى مكاتب صرافة وشركات قالت إنها حولت مليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخطوة الأمريكية انتهاكا لمذكرة التفاهم، قائلا إن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على عكس واشنطن التي لم تلتزم بالفقرة التاسعة منه، في إشارة إلى الجزء الذي ينص على عدم نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة. وأضاف عراقجي بأن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب مخالفات وأخطاء أخرى ارتكبها الجانب الأمريكي منذ توقيع المذكرة. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف مرحبا بك، سأبدأ معك برسالة مجتبى خامنئي. اختيار هذا اليوم، هذا التوقيت الآن لعرض هذه الرسالة التي تحمل الوعيد والتهديد بالانتقام، كيف يمكن قراءتها في ضوء سقف الشروط العالية التي يضعها الرئيس ترامب؟
2: تحية طيبة لك ولمشاهديكم الكرام. يعني في عام 1919 عندما انهارت أو توقفت الحرب العالمية الأولى، ألمانيا النازية وقعت معها معاهدة في قصر فيرساي، نفس القصر الذي وقعت به المذكرة التفاهم مع إيران. هذا الأمر جعل أن تتشكل في إيران عقل أو تتشكل في ألمانيا النازية حينذاك أو قبل النازية حينذاك عقلية انتقامية هي التي ولدت الحرب العالمية الثانية. فيما يبدو نحن أمام سيناريو مشابه، بمعنى أن توقف الحرب الآن يشكل عقلية انتقامية تتعاظم وتكبر، وهي التي تجعل من المرشد الإيراني أن يتحدث بهذه العقلية الانتقامية، لأن هنالك ضغط من الشارع، وكذلك وهنا أقصد الشارع الموالي إلى النظام الإيراني، وكذلك مطالبات بأن تستمر. إضافة إلى ذلك نحن نعلم بأن العقد، وجاء ذلك أيضا بتقريركم، كانت مضيق هرمز وكذلك الملف النووي، لكنما فيما يبدو الآن إيران تحاول أن تجعل من عقدة الانتقام أيضا كإحدى العقد أو الثالوثة الذي ربما يجعل عملية الذهاب إلى الحرب أكثر من الاتفاق، لأن الذهاب إلى اتفاق فيما يبدو بأنه مقدم إلى إسقاط النظام، وهذا ما لا يريده النظام الإيراني، وبالتالي هو يعزز من هذه العقلية الانتقامية حتى لا يتوصل إلى الجانب الإيراني، لأنه يعتقد بأنه أمام خدعة أمريكية تحاول أن تنفذها، وبالتالي إيران تجاوب بالمثل.
1: طيب الآن كل الأنظار ربما تتجه إلى مسقط، ما الذي نتوقعه الآن بعد انتهاء الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان؟ هل ستصدر طهران بيانا واضحا كما يطلب ترامب، يتضمن عبارات أيضا صريحة بأن الملاحة في المضيق مفتوحة وآمنة، وأنها لن تستهدف أي ناقلات نفط في المضيق خصوصا في المسار العماني؟
2: يعني أنا أعتقد بأن الهيكل التفاوض الإيراني الأمريكي يعتمد على ثلاثة ربما أجنحة: جناح ضاغط، جناح دبلوماسي، وجناح تقني. فيما يبدو بأن كل من هذه الأجنحة طبعا على المستوى الإيراني وعلى المستوى الأمريكي يعملان بشكل منفصل، وبالتالي أنا أعتقد بأن نفس الزيارات زيارة عباس عراقجي لا تنفي بأن هنالك مشكلة على الجناح الضاغط الأمريكي أو الجانب الإيراني، يمثل بالمستوى الإيراني الحرس الثوري، وبالمستوى الأمريكي وزير الدفاع وكذلك كذلك وزير الخارجية.

0: مستوى الضغط والذين يريدون ربما الذهاب إلى الحرب. الجانب الدبلوماسي على المستوى الإيراني هو عباس عراقچي، وعلى المستوى الأمريكي جي دي فانس. المستوى التقني ربما هو الذي سوف يلتقي أو يتحاور، لكنما أنا أعتقد بأن المشاكل لا تزال أكبر، وهذا لا يرسل برسالة بأننا ربما سنذهب إلى التهدئة. عمليا التهدئة أنا أعتقد بأن عناصر التي تؤدي إلى التهدئة الآن بأضعف مراحلها، وبالتالي ربما التصعيد هو سيد الموقف ما لم يتغير، ربما المعطيات ما لم تتغير، خاصة ونحن نعلم بأن الوسيط بهذه القضية لا يمتلك أوراق، يمتلك إغراءات. الجانب القطري يستطيع أن ربما يمنح الجانب الإيراني
1: حوافز
0: حتى بدون الاتفاق بعض الحوافز الاقتصادية، لكنما هذه
1: لكن هذه الحوافز الاقتصادية هل يمكن أن تستغني بعدها إيران إذا ما منحت يعني عن ورقة تستخدمها الآن في المفاوضات؟ يمكن أهم ورقة لديها الآن وهي ورقة مضيق هرمز التي تريد واشنطن انتزاعها منها.
0: إيران واضحة بأنها تتعامل مع مضيق هرمز مقابل البند 13 من الاتفاق، وهي الحصول على مكاسب فورية على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاستراتيجي، وقف الحرب، رفع العقوبات، ربما عدم الذهاب إلى أو الإعفاءات فيما يتعلق بالنفط الإيراني وما شابه ذلك. والولايات المتحدة فيما يبدو بأنها لا تريد أن تنفذ هذه الإغراءات السريعة، لأن البعض منها هي خارجة من إرادتها باعتبار أن الجانب الإسرائيلي أيضا.
1: بالتالي كيف ستتعامل إيران مع هذا الموقف الآن؟ هل ستوافق يعني على صياغة هذا البيان حسب الشروط الأمريكية؟ هل سترفض؟ هل ستصيغ بشكل ضبابي غامض كما تفعل دائما إيران؟ ماذا ستفعل؟ أم ستغلق المضيق ربما؟
0: يعني أنا أعتقد بأن عمليا سوف تبغي على بقائها على طاولة المفاوضات، لكن بأقل المستوى وهو المستوى التقني. قد نشهد بعض اللقاءات الثلاثية في قطر أو في باكستان أو حتى في سويسرا، لكنما المستوى سيكون منخفض تقني، وهذا ما يجعل أن نكون أمام ظاهرة حوار الطرشان وليس عمليا اتفاق ممكن أن يصل إلى صيغة نهائية، لأن الهوى تعاظمت وكبرت بين الطرفين، وهذا ما يجعلنا بعيدين عن وصول إلى اتفاق. وعلى المدى المتوسط والبعيد أنا أعتقد بأن عمليا سنذهب إلى جولة جديدة من الحرب أكثر من التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. هذا وقد كشفت صحيفة معرفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لشن هجمات واسعة على البنى التحتية الإيرانية تحسبا لاستئناف الحرب أو ردا على أي هجوم إيراني. نقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الجيش بات جاهزا لتنفيذ الخطط إذا ما قررت القيادة السياسية ذلك، مؤكدا أن إسرائيل قد تحقق ما عجزت عنه في الجولات السابقة. وأضاف المصدر كذلك بأن استمرار انتشار آلاف الجنود الأمريكيين وقوة جوية كبيرة في إسرائيل يمثل عاملا مؤثرا في أي تصعيد محتمل. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها في عدد من المجالات، وتم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. تناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، وجرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. بعد حملات ميدانية فككت خلايا تابعة لتنظيم داعش، وزير الداخلية السوري يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية. وروسيا تستهدف مجمعات عسكرية في أوكرانيا، والأخيرة تركز على منشآت النفط.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يومياً منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: أهلا بكم من جديد. نواصل من السودان، حيث حصلت العربية على مقترح الحكومة السودانية الذي يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب قوات الدعم السريع من عدد من الولايات وفق خطة تنفذ على 3 مراحل، مع تحديد مناطق للتجمع عقب الانسحاب. المقترح ينص على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال 30 يوما بعد التوقيع وبدء الهدنة، وتشمل الانسحاب من ولايات الشمال ووسط وغرب دارفور وإقليم النيل الأزرق إلى جانب شمال كردفان، مع تحديد مواقع للتجميع في مناطق مختلفة. المرحلة الثانية تبدأ خلال 30 يوما من إكمال المرحلة الأولى، وتشمل الانسحاب من ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور، فيما تنص المرحلة الثالثة على استكمال الانسحاب من ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان خلال 30 يوما من انتهاء المرحلة الثانية. من أم درمان تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في السودان لينا يعقوب. لينا مرحبا بك. ضعينا أولا في سياق هذا المقترح للحكومة السودانية، وإن كان هناك أي مواقف أو ردود أفعال خصوصا من الدعم السريع حول يعني ما قدمته حكومة السودان.
3: أهلا بك خالد. بلا شك أن بنود هذا الاتفاق التي ظهرت في وسائل الإعلام أثارت كثير من ردود الأفعال، خاصة بين الشارع السوداني والمواطنين السودانيين. لم تكن حتى اللحظة هناك بيانات رسمية من بعض الأحزاب السياسية حول بنود هذا الاتفاق، لأنه لم يظهر بصورة رسمية، أي لم تعلنه بعد وزارة الخارجية أو أي جهة سيادية. لكن طبعا بحسب معلومات العربية أن هذا الاتفاق الذي تضمن عدد من البنود تدخل في الهدنة الإنسانية ووضع الترتيبات الأمنية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ثم إطلاق عملية سياسية واسعة داخل السودان ومن ثم إعادة الإعمار. هذه البنود المقترحة من قبل الجانب الأمريكي والتي رد عليها الجانب السوداني ببعض التحفظات. ذكرنا في البدء تحفظ أول، وهو عدم قبول الجيش السوداني والحكومة السودانية بأن تنسحب قوات الدعم السريع فقط من شمال دارفور ومن شمال كردفان. الجيش السوداني أصر على الانسحاب من جميع المناطق التي اقتحمها الدعم السريع في الأقاليم الثلاثة المتمثلة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. أيضا الحكومة السودانية تحفظت على عبارة وردت بحسب ما علمنا أيضا من مصادر العربية حول إطلاق العملية السياسية، إذ أن المبعوث الأمريكي اشترط بأن تكون هذه العملية السياسية خالية من الميليشيات ومن الجماعات الإسلامية المتطرفة. بحسب مصادر أن الجيش وافق على كلمة الميليشيات، ولكنه اعتبر أن التيارات الإسلامية تدخل ضمن قائمة الأحزاب، بالتالي لن يشترط بدءا منعها من الدخول في الحوار. يبدو أن هناك تحفظ أساسي. هذا التحفظ، وكما سألت إن كانت هناك أي ردود أفعال من قبل الدعم السريع، ف

0: الدعم السريع بحسب ما علمنا أنه رد على هذه المقترحات المتمثلة في الانسحاب من شمال دارفور وشمال كردفان للجانب الأمريكي، ولكنه تحفظ على فكرة الانسحاب يعني بصورة عامة، ويبدو أنه أيضا وضع عدد من المطالب، لكن يعني بحسب ما علمنا أن يعني الدعم السريع لم يعلن أيضا هذا الأمر بصورة رسمية.
1: شكرا لك لينا يعقوب، مديرة مكتب العربية في السودان من أم درمان. هذا وقد وصلت كاميرا العربية إلى محاور عسكرية متقدمة للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان، وأكد مسؤول عسكري رفيع في الجيش للعربية أن القوات المسلحة تخطت الآن مرحلة الدفاع عن مدينة الأبيض واتجهت نحو محاور أخرى لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. نزار بقداوي.
2: نحن الآن في أحد المحاور العسكرية المتقدمة بولاية شمال كردفان. شمال كردفان من الولايات التي شهدت وما تزال نشاطا عسكريا مكثفا للجيش ضد قوات الدعم السريع.
3: نحن والله لنا سعيدين جدا أن نكون معاكم في الدفاعات المتقدمة، ونحن جينا مطمئنين أن الناس جاهزين، الناس اتخطوا مرحلة الدفاع عن مدينة الأبيض.
4: كل القوة النهوض جوا
3: إن شاء الله. كذا نحن نجزم تماما فانه باذن الله سبحانه وتعالى عملياتنا اللاحقه والبتيم ان شاء الله في اقرب زمن ممكن كل الناس جاهزين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: تعمل قوات الجيش السوداني المنتشره والمتمركزه في هذه المحاور كخط دفاع ومنع لاي تقدم لقوات الدعم السريع التي تتحرك في ولايتي جنوب وغرب كردفان المجاورتين لولاية شمال كردفان.
5: نحن الآن على قلب رجل واحد والله، وإن شاء الله إن شاء الله البلد دي ستظل آمنة، ورسالتنا لكل الناس إنه يطمئنوا.
2: ومع تأكيد الجيش السوداني مواصلة عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع، فإن محاور ولايات كردفان الثلاث مرشحة لمزيد من التصعيد العسكري، وهو تصعيد قد تنتقل بموجبه المعارك نحو مناطق أخرى بكردفان ودارفور. نزار البقداوي لقناتي العربية والحدث من أحد المحاور العسكرية المتقدمة بولاية شمال كردفان.
1: إلى سوريا، حيث وجه وزير الداخلية أنس خطاب بتكثيف الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء سوريا، ووجه أيضا خلال اجتماع مع معاونيه برفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية بما يعزز أمن المواطنين. وكانت قوات الأمن نفذت مع جهاز الاستخبارات سلسلة عمليات أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم داعش، ومنها الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة عبر سلسلة مداهمات متزامنة، وفي آن واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها.

نشرتنا أيضا مستمرة فيها بعد الفاصل. بسبب قمة الناتو، كوريا الشمالية تندد وتتهم الولايات المتحدة بتسريع عمليات التسلح. الإعصار بافي يخلف أكثر من 17 قتيلا في الفلبين، والصين تجلي نحو 1 مليون شخص بسببه.

0: وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
3: أهلا بكم. أعلنت الدفاع الروسية أنها استهدفت في إطار ضرباتها الأخيرة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف، مشروع درون لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك مؤسسة فامبليت لتجميع مسيرات فاير بوينت. أشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى استهداف ميناء يوجني في أوديسا لتقديمه دعما لوجستيا للجيش الأوكراني. من جهته أعلن الجيش الأوكراني استهدافه 21 ناقلة نفط روسية بطائرات مسيرة في بحر أزوف في إطار حملة تهدف إلى حرمان الجيش الروسي في أوكرانيا من الوقود، ليرتفع عدد ناقلات النفط المستهدفة خلال يومين إلى 28 ناقلة. وبحسب الجيش الأوكراني فإنه جرى أيضا استهداف 4 قاطرات وسفينتي شحن وكراكة تستخدم لإمداد القوات العسكرية.

0: من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ستبدأ استيراد المنتجات البترولية خلال يوليو الجاري، مشيرا إلى تسريع أعمال إصلاح المصافي وتفعيل طاقات إنتاجية إضافية. وأوضح نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أن السلطات فرضت حظرا على صادرات الديزل بعد الحظر السابق على صادرات البنزين لتلبية احتياجات السوق المحلية التي لا تزال تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع الطلب. لذلك قررت بعض محطات البنزين في العاصمة الروسية موسكو إغلاق خدماتها، بينما تنتشر الطوابير الطويلة أمام المحطات المفتوحة مع استمرار أزمة نقص البنزين. وفقا لمصدرين في قطاع النفط وحسابات رويترز، انخفض إنتاج البنزين الروسي إلى ما يعادل 65% فقط من متوسط الاستهلاك الموسمي، وذلك بعد أن تسببت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة في توقفات بمصاف النفط الكبيرة. استهدفت الهجمات الأوكرانية 8 من أكبر 10 مصاف في روسيا، من بينها أليسكي في كراسنودار وأومسك في سيبيريا. من موسكو ينضم إلينا مراسل العربية رائد الأغبر، ومن كييف ينضم إلينا أيضا مراسل العربية حذيفة عادل. أبدأ معك أو مرحبا بكم، أبدأ معك أيضا رائد من موسكو. الأزمة الوقود أين وصلت الآن في روسيا، وماذا عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهتها؟
1: نعم خالد، الأزمة لا زالت تشتد وترتفع وتيرتها في عموم روسيا، لكن الحكومة ربما ركزت اهتماماتها على العاصمة الروسية موسكو، ذلك بوصول إمدادات كبيرة لكثير من المحطات. ربما نشير أيضا إلى أن بعض المحطات تم إغلاقها، يعني حتى نخرج في هذا المباشر مررنا بعدة محطات

0: للوقود كانت معظمها مغلقة حتى وصلنا إلى هذه المحطة. لكن نشير إلى أن الأزمة بدأت بالانفراج نسبيا، حيث أن أترك الصورة لكم، هذه إحدى المحطات التي يعني تزدحم فيها السيارات، لكن ليس بالدرجة الكبيرة التي كانت فيها الازدحامات قبل أيام، حيث أن الازدحامات كانت تصل إلى أواخر الشوارع وتصل المركبات بالمئات نتيجة لشح الوقود. يعني الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية، وهي استيراد مادتي البنزين والديزل من دول أجنبية ومنع تصدير المادتين إلا للدول التي هناك تعاقدات واتفاقات دولية معها بين روسيا ودول أخرى للتصدير، فهذا لا يدخل في منع تصدير مادة البنزين ومادة الديزل لتلك الدول. نريد أن نشير إلى مسألة قال عنها ألكسندر نوفاك وهو نائب رئيس الوزراء، بأن الأزمة انتشرت بسبب قصف مصفات بترول موسكو، والتي كانت تغذي العاصمة بثلث إمداداتها من الطاقة، وارتفعت وتيرة الأزمة لأن الطلب ارتفع عند المدنيين، بات المدنيين يطلبون المادة أكثر ويخزنون في بيوتهم وفي مستودعاتهم أكثر من مادة البنزين، فإن الثلث من يعني نتيجة استهداف المحطة والثلث الآخر نتيجة زيادة الطلب، وذلك ما رفع الأزمة إلى وتيرتها وإلى الوضع التي وصلت إليه الآن. لكن الانفراجة بدأت، وبدأنا نرى وصول الإمدادات إلى عديد من المحطات رغم أن كثير من المحطات ما زالت مغلقة. المقاطعات البعيدة، ما سمي بروسيا الجديدة خالد، نكرر دائما، هي التي تعاني من انعدام مادة البنزين، تصل بكميات شحيحة، وحتى العاملين على نقل الوقود إلى تلك المناطق من المصافي يقول السائقين بأنه هو مشروع انتحاري، حيث أن الطرق تقصف وخاصة الحافلات والشاحنات الكبيرة، فلذلك هناك تخوف حتى من العمل بإيصال الوقود لتلك المناطق والتي دخلت في قوام روسيا منذ عام 2014.
1: حذيفة، ماذا عن كيف تتطور أيضا الأوضاع الآن ميدانيا وسياسيا؟
2: نعم خالد، على الصعيد السياسي الرئيس فلاديمير زيلينسكي اليوم خرج في بيان للشعب الأوكراني وتحدث عن الاستهداف الأخير لقوات الاتحاد الروسي للعاصمة الأوكرانية كييف ولمنطقة زاباروجا ومنطقة خرسون ومنطقة خاركيف والسومي وشيرنيهف. هذا الاستهداف الذي تم ب 132 هدفا جويا، منهم 12 صاروخا. قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن نصف الصواريخ كانت صواريخ باليستية، وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية عجزت عن التصدي لهذه الصواريخ الباليستية، مع أنها استطاعت أن تسقط معظم الأهداف الأخرى. ومن هنا جدد النداء للشركاء لتنفيذ تعهداتهم بتسليم منظومات الدفاع الجوي وأيضا صواريخ الدفاع الجوي، صواريخ الاحتراز باتريوت، التي تستطيع عبرها كييف أن تسقط الصواريخ الباليستية التي تعجز عن إسقاطها منذ فترة من الزمن، وذلك للنقص الحاد في هذه المنظومة على وجه التحديد، منظومة باتريوت. هذا أيضا دعا كييف، وهذا أيضا ما جاء في بيان الرئيس فلاديمير زيلينسكي اليوم، وكان قد أعلن عن ذلك أيضا على هامش قمة الناتو، أنه تم الاتفاق مع الشركاء الأوروبيين على إطلاق مشروع للردع الأوروبي، وهو مشروع للدفاع الجوي الأوروبي، وتشترك فيه الدول الأوروبية في تطوير نظام جديد، وأطلق على هذا المشروع مشروع فريا. وقال أيضا أن سيكون هنالك اجتماع قريب في فرنسا لهذه الدول، ممثلي هذه الدول سواء كان من وزارات الدفاع أو من القيادة، وهذا بالإضافة إلى الشركات التي تعمل في الشركات الدفاعية التي تعمل مع هذه الدول. سوف يكون هذا اللقاء من أجل حشد الدعم لتطوير هذا النظام، ولكن هذا الأمر أيضا سيأخذ وقت من الزمن. تعلم أيضا أن هنالك اتفاق سياسي بين أوكرانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية على تصريح لتمكين أوكرانيا من تصنيع

0: إنتاج صواريخ نظام باتريوت في أوكرانيا لتسد حاجتها من هذه المنظومة التي تستطيع من خلالها أن تصد الهجمات الروسية. ولكن أيضا خرج مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال بشكل واضح أن هذا الأمر حتى بعد بدء التنفيذ سيأخذ على الأقل عام كامل لعمليات الإنتاج واللوجستيات وما إلى ذلك. لذلك في الوقت الحالي أوكرانيا في أشد الحاجة لأن يتم دعمها بمنظومات جاهزة، ودعا الدول الشريكة بأن تقوم بتسليم أوكرانيا من مخزونها الحالي وأن تنتظر هي تلك التي يتم تصنيعها الآن من أجل أوكرانيا عبر مشروع دعم أوكرانيا العسكري. الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف طالت 4 مناطق، منطقة دنيبرا بتروفسكي ومنطقة سالومسكي ومنطقة سفيتوشنسكي ومنطقة دارنسكي. الإصابات معظمها كانت في مباني غير سكنية، ولكن وصلت حصيلة المصابين في العاصمة الأوكرانية كييف إلى 12 شخصا بينهم طفلين. طبعا كييف أيضا، ويعني هذا ما يمكن أن أربط إفادتي بإفادة الزميل رائد الأغبر، تقول أنها بشكل واضح استطاعت أن تحقق أهدافها من العمليات، من عمليات تنفيذ الضربات بعيدة المدى في العمق الروسي، وهو أن يشعر المواطن الروسي بثمن الحرب وأن يؤثر عليه ذلك بشكل مباشر، ذلك عبر استهداف طبعا قطاع الطاقة، وبالإضافة إلى أن تستطيع أن تحد من دعم المجهود الحربي عن طريق قطاع النفط، وهو القطاع الرئيسي والعمود الفقري للاقتصاد الروسي.
1: شكرا جزيلا لكم حذيفة عادل، مراسل العربية من كييف، ورائد الأغبر، مراسل العربية من موسكو. ونذكر بآخر الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالا من وزير خارجية باكستان بحث التطورات الأخيرة. الخارجية السعودية تقول إن الأمير فيصل بن فرحان أكد لنظيره الباكستاني دعم الوساطة وعودة المحادثات، وأن وزير الخارجية السعودي أيضا أكد لنظيره الباكستاني دعم جهود التوصل لحلول سلمية والدعم أيضا لجهود الوساطة وعودة المحادثات بين أمريكا وإيران. أدانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفائها متهمة إياهم بتعزيز التسلح عقب قمة حلف الأطلسي، مؤكدة أن نزع السلاح النووي ينبغي أن يبدأ من حلفاء واشنطن. واتهمت بيونغ يانغ الحلف بتصوير حقوقها السيادية على أنها تهديد، واعتبرته تكتلا مهيئا للحرب والمواجهة، مبينة مواصلة حماية سيادتها ومصالحها الأمنية. نتوقف الآن مع آخر أخبار كأس العالم مع عبد الله الدرويش. أهلا عبد الله.
2: أهلا خالد. تفضل. شكرا جزيلا. حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. وسجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان روز. قبل نهاية الشوط الأول عدل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شاردي كاتلاري. خطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غلطت حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها ميرينو داخل الشباك، وبهذا الانتصار ضرب منتخب إسبانيا موعدا مرتقبا مع نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للمونديال.

0: Con muchas ganas,
1: المنتخب الإسباني هو الوحيد الذي لا يخشى فرنسا. الجميع ينتظر هذه المباراة. كنا أيضا نتطلع بشدة لموعدها. وبالنسبة لي نحن وفرنسا أفضل منتخبين. أعتقد أنه إذا كان هناك من يستطيع مواجهة منتخب فرنسا بكل ثقة فهو نحن. منتخبنا هو الوحيد الذي لا يخشى.
2: في البطولات الكبرى كنا دائما نقدم أداء جيدا. نحن فخورون بكل ما قدمناه حتى الآن. بالطبع نتعرض لانتقادات كثيرة، من ذلك أن الجيل الذهبي لم يفز بأي شيء، لكن بلجيكا لسنا إنجلترا ولسنا إسبانيا ولسنا فرنسا. نحن بلد صغير لا يتجاوز عدد سكانه 12 مليون نسمة، ومع هذا نظهر أشياء مذهلة في البطولات الكبرى.

0: يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة، ويدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة ساعيا إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. ويأمل منتخب الأسود الثلاثة بمواصلة مشواره اعتمادا على خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، إلا أنه سيفتقد لخدمات المدافع جاريل كوانسا بسبب الإيقاف. في المقابل يعيش منتخب النرويج واحدة من أفضل فتراته بعدما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عام. وجاء تأهل منتخب النرويج بفضل تألق هالند الذي سجل 7 أهداف في البطولة، بينها الثنائية التي قاد بها منتخب بلاده إلى الفوز على البرازيل في دور 16.
1: الآن نستعد لمواجهة النرويج لأننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة في ميامي، ولكننا متحمسون للغاية ونتطلع إليها. سنركز عليهم كمجموعة لأنهم في حالة جيدة وكانوا جيدين في هذه البطولة.
2: الوضع ليس مثاليا بالطبع، لكن لدينا الآن لاعبون رائعون كما رأيتم في المباراة الأخيرة. كان تأثير البدلاء في خط الدفاع قويا للغاية رغم النقص العددي. نعم لا توجد مشكلة، إذا استطعنا الحد من خطورة هالند فسيكون ذلك عاملا حاسما. سندخل المباراة بخطتنا الخاصة.
3: بالتأكيد كل الضغوط على إنجلترا، حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضع كل الضغوط على لاعبيها. لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقا، التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي. إذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمرا معتادا بالنسبة لكرة القدم النرويجية.
0: وفي آخر مواجهات دور ربع النهائي يأمل منتخب الأرجنتين مواصلة طريقه نحو الحفاظ على لقبه بطلا لكأس العالم حينما يواجه نظيره المنتخب السويسري. وعانى المنتخب الأرجنتيني قبل الوصول إلى دور الثمانية بعد الفوز بصعوبة على منتخب مصر في دور 16 3 أهداف لهدفين، وقبلها عانى أمام منتخب الرأس الأخضر في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وانتهت ب3 أهداف لهدفين. في المقابل يأمل منتخب سويسرا في كتابة التاريخ والوصول إلى دور نصف النهائي، وهو الذي بلغ ربع النهائي بفوز على كولومبيا بركلات الترجيح. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام، كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولار. أخبارنا الرياضية انتهت، أعود الآن إليك خالد، تفضل.
4: شكرا عبد الله،
0: مرحبا.
4: أعلنت هيئة الكوارث الفلبينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إحصار بافي في جنوب الفلبين إلى 17 قتيلا. وأجلت السلطات الصينية أيضا أكثر من 900,000 شخص مع اقتراب الإعصار بافي من مدينة وانشو شرقي البلاد. في الختام هذا تذكير بالعناوين. بعد تشييع والده مجتبى يواصل غيابه ويهدد بالثأر في رسالة مكتوبة. بألف صاروخ وضربات تمتد لأكثر من عام ترامب يهدد إيران بالإبادة لو حاولت اغتياله. مصادر العربية تؤكد أن أمريكا طلبت من إيران تعهدات مكتوبة بعدم استهداف الناقلات. الساعة القادمة مع ليالي الاختيار، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
1: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
0: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
1: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
2: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، كم تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
8: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00.

0: على شاشة العربية.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية، وفيها تتابعون: مجتبى خامنئي الغائب عن جنازة أبيه يظهر في رسالة من مخبئه يفتح دفتر الثأر ويتوعد بالانتقام. وترامب يشعل إيران بتصريحات نارية عنوانها 1000 صاروخ موجه نحوكم إذا فكرتم باغتيالي. العربية تحصل على مقترح الخرطوم لانسحاب قوات الدعم السريع وفق جدول زمني محدد. ونتابع كذلك في الاقتصاد مستمعينا: في روسيا حرب والطاقة تشعل خزانات الوقود، أوكرانيا تضرب المصافي، وأزمة بنزين تصيب موسكو. أما في الرياضة، إسبانيا تطيح ببلجيكا وتحجز مقعدها في نصف النهائي مونديال 2026. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله مستمعينا. البداية من طهران، حيث اكتفى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برسالة مكتوبة بعد تشييع والده علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في 28 من فبراير، وجاء في رسالته أن الانتقام سيحدث بالتأكيد ولا يتوقف على وجوده أو وجود بقية المسؤولين. ومنذ الحرب لم يظهر مجتبى خامنئي سواء بالصوت أو الصورة، واكتفى برسائل مكتوبة. هذا وافادت مصادر العربية بأن واشنطن طالبت الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على أي اعتداء يستهدف حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضافت المصادر

أن واشنطن طالبت إيران بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مرة أخرى. وحذرت واشنطن من أن عدم استجابة إيران تعني التصعيد العسكري ضدها. وأكدت المصادر أن واشنطن أبلغت إيران بأن أي سلوك

0: العقدة الأولى مضيق هرمز. إدارة ترامب تريد تعهداً إيرانياً علنياً بضمان حرية الملاحة ووقف استهداف السفن قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق بين البلدين. ثم الغبار النووي الإيراني كما تصفه إدارة ترامب. فالولايات المتحدة تتمسك بالحصول على بقايا البرنامج النووي الإيراني، وتشدد على أن الاتفاق مع إيران لن يمضي من دون الحصول عليه.
1: We've gotten concessions, and they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
0: أما العقدة الثالثة فهي التهديد باغتيال ترامب التي زادت من تعقيد المشهد. تهديدات دفعت الرئيس الأمريكي لتوجيه صواريخ بلاده باتجاه إيران، وإطلاقها مرهون بأي تحرك إيراني نحو اغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي. ورغم كل ذلك لا تزال الوساطات الإقليمية تتحرك. قطر وباكستان تحاولان تهيئة الأرضية لاستقبال مسار المفاوضات، واجتماعات تقنية من المرتقب أن تعقد في باكستان في 12 من يوليو الجاري. وبالتوازي مع التفاوض تواصل واشنطن تشديد الضغوط على طهران. حزمة جديدة من العقوبات طالت أفراداً وشركات وشبكات مالية، والهدف تضييق الخناق على ممول النظام الإيراني وشبكاته المصرفية، في خطوة اعتبرتها إيران انتهاكاً لمذكرة التفاهم سلطان العبان العربية.
2: بالتوازي وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي من أجل إجراء محادثات حول العلاقة الثنائية أو العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. عبر الهاتف معنا الآن مستمعينا من الموصل المتخصص في الشؤون الإيرانية دكتور فراس إلياس. دكتور فراس أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. يعني إذن بداية، كيف يمكن أن نقرأ هذا الغياب، غياب مجتبى خامنئي والاكتفاء فقط بهذه الرسالة المكتوبة التي يعني تم إرسالها حسب الأخبار التي وردت من المخبأ، من مخبئه، وما الرسائل السياسية أيضا التي تحملها هذه الرسالة؟
3: نعم سيد الكريم، تحياتي لك والمستمعكم الكرام. يعني يبدو أننا بدأنا نتعاطى بشكل أو بآخر مع واقع سياسي بدأ يتجسد حول يعني الشكل الذي تحكى من خلاله إيران، وهو اعتماد على الرسائل المكتوبة دون أن يكون هناك حضور واضح للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. وبالتالي نتصور أن الموضوع بدأ يتجاوز فكرة أن هناك تحضيرات أمنية وأن هناك وضع صحي غير ملائم له، بقدر ما تطرح تساؤلات كبرى. هل أن المرشد قادر على إدارة المرحلة الانتقالية في إيران؟ وهل هو سوف يكون قادر بشكل أو بآخر على أن يتعاطى مع تداعيات الحرب وكذلك العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة؟ أنا أتصور هناك أسئلة أكثر إلحاحا، يبدو أن المرشد العلاقي غير قادر على الإجابة عليها فيما لو ظهر إلى العلن. وكذلك يبدو أن هناك أيضا نوع من الوصاية السياسية التي بدأ يفرضها الحرس الثوري، ليس فقط على مؤسسة المرشد وإنما على المؤسسات الأخرى في إيران، من خلال القول بأنه هو من يحدد وقت وزمان وكذلك الكيفية التي سوف يظهر من خلالها المرشد الأعلى. أنا أعتقد أن الرسائل التي حاول أن يوصلها اليوم هي لا تقتصر فقط على الداخل الإيراني، بقدر ما أراد أن يرسل رسالة إلى الخارج وتحديدا للولايات المتحدة، من خلال القول أن الشعارات التي رفعت خلال مراسم تشييع علي خامنئي من قبيل اغتيال ترامب ومن قبيل أن إيران ليست بوار تقديم تنازلات ترجمها على شكل موقف سياسي اليوم. وبالتالي أنا أعتقد هو حاول أن يثبت حالة شعبية فرضت نفسها في السياق مراسم تشييع علي خامنئي على شكل سياسة من الممكن أن تمثل الاستراتيجية العامة للدولة الإيرانية خلال الفترة القادمة.
2: طيب، بغض النظر عن ما إذا يعني دكتور إلياس، يعني نستطيع أن نقول أن هذا الخطاب، خطاب الانتقام، هو كان موجه فقط للاستهلاك الداخلي داخل طهران أكثر من كونه خطوات عملية حقيقية يمكن تنفيذها من قبل طهران؟
3: بالتأكيد، لأنه هو يحاول أن يقول أن ما يتردد في الشارع قد يلقى صداه على مستوى النظام في إيران، وبالتالي هو حقيقة أراد أن يغازل تيار واسع من الشارع الإيراني الذي فرض نوع من الشاعرية السياسية على مراسم تشييع علي خامنئي، من خلال القول أن سياسة الانتقام وسياسة التصعيد سوف تمثل أوجه حاكمة لإيران خلال الفترة القادمة.

0: لأنه بالنهاية يدرك تماما أنه لا يمكن أن يتحدث عن نوع من المرونة السياسية، لأن الوحدة القسرية التي تشكلت على مستوى النظام السياسي في إيران، سواء على مستوى الحرس الثوري أو حتى على مستوى تعاطيه بشكل أو بآخر بنوع من التشدد على مستوى مسار المحادثات، يشير بشكل أو بآخر إلى أننا نتعامل مع إيران جديدة. إيران ليست الإيران التي كانت تحق يعني تفرض نفسها في سياق مرحلة ما قبل الحرب 39 يوما. نحن نتعامل مع إيران بمرشدة على جديد، بخطاب جديد، بدور جديد للحرس الثوري، وعلى جميع أن يتقبل هذا الواقع ويتعامل معه كما هو.
1: نعم. طيب دكتور فراس، يعني إلى أي مدى يمكن اليوم أن تقدم إيران تعهدات بشأن أمن الملاحة في يعني فيما يتعلق بمضيق هرمز، دون أن تعتبر ذلك يعني تراجع، مثلا تراجع سياسيا؟
0: أنا أتصور سيد الكريم موضوع التنازلات أو المرونة التي من الممكن أن تبديها إيران في موضوع ورقة مضيق هرمز أعتقد هي غير واردة، وهذا كان واضح جدا سواء على مستوى التجديد الإيراني على ضرورة الركون إلى التفسير الإيراني للبند الخامس من مذكرة التفاهم، والتي على ما يبدو أن الجانب الإيراني فسرها على أنها هي تنازل أو اعتراف أمريكي واضح بحق إيران بتحديد المسارات أو بفرض الوصاية على مضيق هرمز، وهذا ما حدث خلال اليومين الماضيين من خلال التصعيد الذي حدث في المضيق. إلى جانب ذلك هناك مسار آخر يبدو أن إيران تحاول اللعب عليه، وهو إنتاج رؤية عمانية إيرانية بموازاة الرؤية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على طاولة المحادثات، من خلال القول أن عمان وإيران هم من يتحكمان بمستقبل مضيق هرمز وليست الولايات المتحدة. أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن يخلق مسافة أمان ما بين هذين المسارين من أجل أن يمتلك نوع من المرونة السياسية وهامش المناورة أمام إدارة ترامب من أجل أن يفرغ الضغوط الأمريكية من محتواها، وثانيا يحاول أن يحتفظ بالحد الأدنى من سياسة الأمر الواقع التي فرضها على مضيق هرمز في مرحلة ما بعد إغلاق المضيق، لأنه يدرك تماما أن أي تغيير في واقع مضيق هرمز يعني أن إيران سوف تفقد الكثير من المناورة على مستوى طاولة المحادثات، ومن ثم تعود إلى طاولة المحادثات من موقع ضعف وليس من موقع قوة. ولذلك أنا أعتقد أنه لا يمكن أن نتحدث عن مرونة إيرانية، لأن الجانب الإيراني يدرك تماما أن التنازل الذي يقدم في ورقة مضيق هرمز سوف يجبر على تقديم تنازلات في أوراق أخرى، وهي لا تريد أن تدخل في هذا النفق لأنها سوف تكون أكثر الخاسرين على مستوى طاولة المحادثات.
1: شكرا جزيلا لك من الموصل عبر الهاتف المتخصص في الدراسات الإيرانية.
0: شكرا دكتور فراس
1: إياس، تحياتي إليك. أمريكيا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إذا حاولت اغتياله، وقال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا أنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف أنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي لتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله. معنا الآن مستمعينا من دمشق عبر زوم الباحث السياسي والأمني الأستاذ ضياء قدور. سيد ضياء، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM، نرحب بك. إذن كيف يمكن يعني أن نقرأ عسكريا هذه التصريحات، تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الرد الفوري إذا حدثت هناك أي محاولة لاغتياله أو حتى يعني اغتياله؟
2: يعني التهديدات باغتيال الرئيس ترامب ليست جديدة حتى قبل بدء الحرب. تحياتي بداية لكم ولكم المستمعين العربية FM. هذه التهديدات ليست جديدة، وقبل أن تبدأ الحرب وجولة 40 يوم، وقبل أن يصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا، كان هناك أنباء ومعلومات، يعني ليست مداولة أو تحليلات، أن هناك خطر على حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه اليوم هذه المعلومات يتم يعني إعادة مداولتها ويتم إعادة الحديث عنها، أنه يبدو أنه لدى الإدارة الأمريكية اليوم معلومات أنه فعلا إيران تسعى في مرحلة ما بعد الحرب ومرحلة ما بعد أن ظن النظام أنه استقر وأنه لم يسقط، فإنه يسعى إلى سياسة جديدة، خاصة نحن أمام مشهد مرشد جديد، صحيح هو أقل خبرة لكنه أكثر خطرا وأكثر تطرفا إيديولوجيا، وهو ما يزال يبعث برسائل الشحن، وهذا موضوع يعني لا يتم إخفاؤه داخل طهران، يتم الحديث عنه حتى بشعارات علنية في شوارع طهران بأنه سيتم الانتقام. حتى ابنة قاسم سليماني لديها الكثير من الخطابات تحدثت عن قتل الرئيس ترامب وعن استهدافه واغتياله، لكن اليوم من قتل؟ هذا سؤال مهم، من قتل المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قتلته

0: كلنا يعلم أنه الذي قتلته هي إسرائيل وبنيامين نتنياهو. إيران دائما كانت تهدد وتريد تقول للجميع بأنه نريد لإسرائيل أن تعطي أكبر شخصية عسكرية ودينية في داخل إيران، وإيران لم تقم بذاك الرد الفعل الذي كنا على الأقل نتوقعه. على العكس، نجد أنه دائما إيران تتذرع بمصالح أمريكية غير موجودة في دول المنطقة، وتستهدف مصالح أمريكية، تستهدف دول المنطقة، تستهدف المصالح الاقتصادية في دول المنطقة، ويعني تفضل دول على دول. نحن نعلم أن الدول هناك أخرى في المنطقة فيها قواعد أمريكية لا تجرؤ إيران على استهدافها ولا تقوم باستهدافها، لا أحد يعلم لماذا. وبالتالي هذه المعلومات اليوم حقيقية، وحياة الرئيس الأمريكي في قطر، لأنه نحن نتحدث عن دولة مارقة، دولة لها سجل طويل في الاغتيالات، خاصة ضد هؤلاء الذين يوصفون بأنهم معارضين لما يسمى الجمهورية الإسلامية. الكثير، هناك كتب كتبت عن يعني حالات الاغتيال، حتى اعترافات من رئيس الاستخبارات الإيراني في الحرس الثوري أو رئيس وزارة الاستخبارات بأنه كيف يتم تجنيد العملاء، وكيف يتم آخر قضية في عام 2018 قضية كانت تستهدف تجمع للمقاومة
1: نعم
0: أو
1: طيب
0: لمنظمة
1: فقط
0: مجاهدي خلق،
1: سيد
0: كان
1: ضياء،
0: إذا
1: دعني
0: هذا
1: أنوه
0: التسجيل
1: بهذه
0: كان سيؤدي
1: الأخبار
0: إلى
1: العاجلة التي ترد الآن للعربية اف ام، وعذرا على المقاطعة. يعني الأخبار تتحدث ومصادر أكسيوس تتحدث أن إيران وعمان تناقشان بيانا محتملا بفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن. كذلك قبل ذلك أكسيوس تتحدث عن مفاوضون قطريون يشاركون في محادثات مع إيران وعمان حول مضيق هرمز بمسقط. إذن إيران وعمان تناقشان بيانا محتملا بفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام حركة السفن. إذا تم فتح المضيق سيد ضياء، كيف يعني سيكون شكل المنطقة؟ كيف سيكون يعني مسألة فتح المضيق؟ هل ستكون سيكون العبور برسوم أم غير ذلك، أم كيف سيكون يعني الاتفاق من وجهة نظرك؟
0: يعني اولا هذا اتفاق، هذا معبر بحري دولي، وهناك قوانين دوليه تنظم حركه المرور فيه، ولا يمكن لايران ان تتعدى على هذه القوانين وان تفرض يعني شروط قوانينها الخاصه. منذ بدء عمليه التفاوض وتوقيع الاتفاق المحتمل الدخول في مرحله الستين يوم من الهدنه، كانت ايران انتقلت من مراحل فيما يتعلق بمضيق هرمز. اولا أرادت أن تفهم المجتمع الدولي والمنطقة أنها تسيطر على مضيق هرمز، ثم انتقلت للمناورة من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات مع دولة عمان. وعندما فشلت في جر سلطنة عمان إلى معادلة تحقق مصالحها، بدأت في استهداف السفن، استهدفت سفينة سعودية وسفينة قطرية. لكن في نهاية المطاف وجدنا أن هناك رد أمريكي حاسم، كان هناك تجدد للقصف يفوق تقريبا يعني جولات التصعيد الأخرى ربما بعشرات الأضعاف، حتى رضخت إيران وتذرعت بأنه استهداف هذا السفينة كان نتيجة خطأ فني أو خطأ في منظومة الإطلاق. وبالتالي اليوم هذا ربما قد يكون نوع من المحاولة الإيرانية لتخفيض التصعيد. اليوم إيران ضعيفة محاصرة، والرئيس الإيراني قال بحسب ما صرحت الأنباء بأنه كان سيقدم استقالته لو لم يقبل
1: صحيح.
0: المرشد مجتبى الجديد
1: إذا لم يتم
0: بهذا
1: الاتفاق،
0: الاتفاق، وأنه إيران كانت مقبلة على الإفلاس. وبالتالي اليوم ضعيف وتسعى إلى تهدئة التوترات وتسعى إلى خفض التصعيد قدر الإمكان. اليوم إيران ليس من مصلحتها أن تقوم بالتصعيد، هناك بعض التيارات المتطرفة وهناك خلافات جذرية اليوم داخل نظام الحكم في إيران حول أصلا يعني تعيين مجتبى وكيف وصل إلى سدة الحكم الذي عن طريق التوريث. هناك قضايا يجب على إيران معالجتها أكثر من قضايا مضيق هرمز، يجب عليها أن تلتفت إلى إصلاح.
1: طيب إذا حدث هذا التصعيد، أو إذا تجدد التوتر واشتدت حدته، هل يعني وكذلك تجددت المواجهة ما بين أمريكا وطهران، ما الأهداف المحتملة التي من الممكن أن تنفذها واشنطن داخل طهران؟
0: يعني بقي أهداف كثيرة. لا يظن أن القصف الذي طال إيران طال جميع الأهداف. إيران بلد كبير وفيه من الأهداف الحيوية والمهمة والحساسة التي حتى الآن الأمريكي والإسرائيلي تجنب قصفها حتى الآن، منها منشآت الطاقة الحيوية، منشآت التي تدر القطع الأجنبي.

0: مؤسسة الثوري وعلى مؤسسات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. هناك يعني إذا انحدرت الأوضاع نحو فوضى أو يعني حرب شاملة، خلينا نوصفها، أعتقد أن الولايات المتحدة هي لا تريد الانجرار لهذه الحرب لأنه ستكون تكلفتها عالية، وعلى الشعب الإيراني ذات نفسه وعلى الدولة الإيرانية مستقبلا. هي تريد تغيير سلوك النظام بدون أن يؤدي ذلك إلى فوضى داخل بلد كبير مثل إيران، يعني عدد سكانه قرابة زاد عن 90 أو 100 مليون نسمة. لكن إذا حدثت هذه الحرب الشاملة أعتقد كل شيء مباح، سيتم استهداف كل شيء. والمرشد الجديد مجتبى خامنئي لا يظن أنه هو في منأى عن الاستهداف، حتى الآن ما يزال مختبئ ولم يحضر جنازة والده. شاهدنا قائد الحرس الثوري الإيراني يقود دراجة نارية، يعني هذا أعطى صورة عن النصر المزعوم الذي تدعي إيران، حيث أنه أكبر قائد عسكري إيراني يقود الموتوسيكل أو يقود الموتور داخل الاستهداف. ما يزال شبح الحرب قائما، ما تزال عصا يعني الضغط العسكري الامريكي موجود فوق راس النظام حتى اجباره على يعني توقيع هذا الاتفاق
1: شكرا.
0: الذي يرضي جميع الاطراف حقيقه، يعني يجنب المنطقه المزيد من الدمار. ايران وجدت ان مضيق هرمز يعني ورقه مهمه، لكنه ليس ورقه كافيه لتشكيل سياسه ضغط عالميه. ربما
1: وضحت
0: شاهدنا
1: الصورة.
0: محاولات لتحريك الحوثيين في الاونه الاخيره، لكن يعني دعنا نشاهد ما ستؤول إليه. أعتقد أن النظام الإيراني اليوم ضعيف جدا وهو يدرك أنه ضعيف
1: وسنرى
0: وسيرضخ
1: طبعا.
0: في نهاية
1: شكرا
0: المطاف
1: جزيلا
0: بشكل
1: لك،
0: عام.
1: عبر زوم من دمشق الباحث السياسي والأمني الأستاذ ضياء قدور، تحياتي لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لشن هجمات واسعة على البنى التحتية الإيرانية تحسبا لاستئناف الحرب أو ردا على أي هجوم إيراني. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الجيش جاهز لتنفيذ الخطط إذا قررت القيادة السياسية ذلك، مؤكدا أن إسرائيل قد تحقق ما عجزت عنه في الجولات السابقة. وأضاف المصدر كذلك أن استمرار انتشار آلاف الجنود الأمريكيين وقوة جوية كبيرة في إسرائيل يمثل عاملا مؤثرا في أي تصعيد محتمل. أعلنت هيئة النزاح الاتحادية في العراق إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين بقضايا الفساد، مضيفة أن بغداد تلجأ إلى التفاوض مع الدول التي منحت المطلوبين حق اللجوء. وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد ضمن جهود استعادة الأموال المنهوبة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نواصل مستمعينا من السودان، حيث حصلت العربية على مقترح الحكومة السودانية الذي يتضمن جدولا زمنيا لانسحاب قوات الدعم السريع من عدد من الولايات وفق خطة تنفذ على 3 مراحل مع تحديد مناطق للتجميع عقب الانسحاب. وينص المقترح على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال 30 يوما بعد التوقيع وبعد الهدنة وبدء الهدنة، وتشمل الانسحاب من ولايات شمال ووسط غرب دارفور وإقليم النيل الأزرق إلى جانب شمال كردفان، مع تحديد مواقع للتجميع في مناطق مختلفة. وتبدأ المرحلة الثانية خلال 30 يوما من إكمال المرحلة الأولى، وتشمل الانسحاب من ولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور، فيما تنص المرحلة الثالثة على استكمال الانسحاب من ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان خلال 30 يوما من انتهاء المرحلة الثانية. من الرياض عبر زوم معنا الآن المحلل السياسي الأستاذ محمود لعوتة. سيد محمود، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني بعد قراءة بنود هذه المبادرة وهذا المقترح، كيف يمكن أن نفسر هذا المقترح الحكومي الجديد، وما الذي يميزه أيضا عن المبادرات السابقة التي تابعناها من قبل؟
2: طيب، شكرا

0: استاذ محمد عطيه
1: أهلا
0: للاستضافه.
1: بك.
0: وطبعا التلخيص، يعني المقترحات الامريكيه هي ضمت 9 نقاط، وانا اعتقد النقطه اللي هي تحفظ عليها الجيش السوداني مزله الانتشار العسكري في منطقه كردفان ودارفور. طبعا يا اخ محمد، انا ممكن اصف مساله الاتفاق الامريكي هو نفس الاتفاق اللي آلت إليه مبادرة جدة في 11 مايو، اللي هو خروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية ومن المناطق اللي تحتلها، ولكن الدعم السريع لم ينفذ
1: نعم
0: هذا البند، وبالتالي هو كان معضلة كبيرة جدا. فالآن يعني تتعاد بطريقة أمريكية، وبالتالي أنا أعتقد أنه الدعم السريع إذا ما نفذ هذه الانسحاب الكامل، أنا أعتقد الجيش ما حيوافق على ذلك، وهذا ما أعلنه أمس الفريق البرهان في
1: نعم
0: تصريحاته بأنه أي إجراء يتم لا يرضي السودانيين لن يتم إجراءه. وطبعا هو مسألة اللي هو الدعم السريع، كتيبة أو مليشيا إرهابية تمردت على الجيش، كانت تبع الجيش وتمردت. وهذه المشكلة المعضلة، أنه الأمريكان أو الدول الغربية بيدعم الدعم السريع كأنه دولة، وهذا ما ترفضه الحكومة السودانية.
1: نعم
0: فأنا أعتقد
1: طيب
0: إنه ال3 نقاط اللي ذكرتها هي جاية في مؤشر كبير بأنه هي مهلة مدتها 90 يوم، لأنه الانسحاب لن يتم إلا من خلال وقف العمليات العسكرية. فأنا أعتقد هذا تطور جديد، ولكن الجديد فيه إنه التنفيذ حيكون على 3 مراحل، يعني وزي ما ذكرت إنه هذا البند هو كان البند الرئيسي في مبادرة جدة في 11 مايو 2023.
1: نعم طيب دعنا نتحدث أيضا سيد محمود على أهمية يعني النص على تحديد مناطق لتجميع قوات الدعم السريع ما بعد الانسحاب، وما المخاوف كذلك المرتبطة بهذه النقطة تحديدا؟
0: هو طبعا يعني اللب الموضوع أو يعني عنصره الأساسي في يعني تقسيم مراحل الانسحاب ل3 مراحل، يعني لما ما كان في ضمانات وفي آلية، هم ذكروا قالوا انه حتكون في مراقبين دوليين لتنفيذ هذه
1: نعم
0: الاشياء، وعلى الولايات المتحدة ان تنتبه يعني كثيرا، لانه الدعم السريع دائما ما بيلتزم بمواثيقه عندما مسائل الحدنة نحن ذكرناها. حتى الكلام هذا ذكر وزير الخارجية الأمريكية،
1: نعم
0: قال ان الدعم السريع لا يلتزم بعهوده، وهذه نقطة مهمة جدا. إذا هذه المرحلة الأولى في الشهر الأول
1: نعم
0: لم يتم التنفيذ بحسب المطلوب في الاتفاقية، أنا أعتقد باقي المراحل الثانية لن تتم يعني بالطريقة المطلوبة، وبالتالي تكون هذه المقترحات أو هذه المبادرة يعني لم تحقق يعني ثمارها من أجل وقف الحرب في السودان.
1: نعم طيب أستاذ محمود، يعني لماذا اختارت الحكومة هذا التدرج الزمني لهذه المراحل؟ يعني مرحلة أولى وبعدها بشهر تبدأ المرحلة الثانية وهكذا الثالثة كذلك.
0: أنا أعتقد الحكومة هي لم تختار، أنا أعتقد هذا هو مقترح أمريكا. الحكومة كان طالبة إنه الانسحاب الكامل من المناطق، يعني لا تحدد منطقة، لكن ما أعرف كيف إنه حيتم تفسير، ما حيكون الرد الحكومة على هذه المسألة. ولكن أنا أعتقد إنه لو ما توجد ضمانات لن
1: نعم
0: يتم الانسحاب على 3 مراحل، يعني ممكن
1: الضمانات في يعني
0: أيوه
1: كيف تكون
0: المرحلة
1: الضمانات
0: الثالثة.
1: أستاذ محمود؟
0: المرحلة الثالثة يا أخ محمد هي المرحلة المهمة اللي هي
1: طيب
0: حيتم فيها التنفيذ بالانسحاب في إقليم دارفور وشمال دارفور وشمال كردفان، هي المنطقة التي تمثل الحاضنة للدعم السريع، ويمكن أنا أعتقد فيها تريك شوية نوعا ما، أو فيها خداع، يعني يمكن يكون الانسحاب من المناطق الثانية سهل، لكن طبعا الدعم السريع يريد أن يعني كيف تسير هذه الاتفاقية أو المقترحات، ويظل لآخر لحظة هو متحفظ يعني محافظ على منطقة سيطرته في شمال دارفور وشمال كردفان، باعتباره هي الحاضنة
1: نعم
0: الأساسية للدعم السريع، واللي بيتكز عليها في كل حركاته العسكرية وإمداداته وحتى جنوده
1: نعم
0: وحتى يعني مناطق حدوده التي تجي منها الإمدادات. فأنا أعتقد أنا بركز في مسألة إنه يعني تنفيذ الانسحاب على 3 مراحل، هنا لا بد أن ينتبه الجيش لمسألة لماذا تم التقسيم، لماذا لم يكون الانسحاب بشكل

0: كامل، حتى يعني يتم تجميع قوات الدعم السريع كما ذكرت المبادرة في معسكرات محددة.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ محمود لعوت، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلنت الدفاع الروسي أنها استهدفت في إطار ضرباتها الأخيرة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في كييف، مشروع إدرون لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك مؤسسة فامبليت لتجميع مسيرات فاير بوينت. وأشارت الدفاع الروسي في بيانها إلى استهداف ميناء يوجني في أوديسا لتقديمه دعما لوجستيا للجيش الأوكراني. من جهته أعلن الجيش الأوكراني استهدافه 21 ناقلة نفط روسية بطائرات مسيرة في بحر آزوف في إطار حملة تهدف إلى حرمان الجيش الروسي في أوكرانيا من الوقود، ليرتفع عدد ناقلات النفط المستهدفة خلال يومين إلى 28 ناقلة. وبحسب الجيش الأوكراني فإنه جرى استهداف 4 قاطرات وسفينتي شحن وكراكة تستخدم لإمدادات القوات العسكرية. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكدت وكالة تصنيف الائتماني فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية عند A بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا. وأوضحت الوكالة أن تصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة المركز المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث أن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيف A و A بلس. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستبدأ استيراد المنتجات البترولية خلال يوليو الجاري، مشيرا إلى تسريع أعمال إصلاح المصافي وتفعيل طاقات إنتاجية إضافية. وأوضح نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أن السلطات فرضت حظرا على صادرات الديزل بعد الحظر السابق على صادرات البنزين لتلبية احتياجات السوق المحلية التي لا تزال تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع الطلب. قبل ذلك كانت مصادر مطلعة قالت أن الحكومة الروسية تدرس حزمة جديدة من الإجراءات لتنفيذ أو لتوفير الوقود في السوق المحلية، بما في ذلك تقديم دعم حكومي لمستوردي الديزل لتلبية الاحتياجات المحلية. نذهب مباشرة إلى أخبار الرياضة.
0: أخبار الرياضة.
1: تأهل منتخب إسبانيا للدور نصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. سجل منتخب إسبانيا الهدف الأول في المباراة عن طريق فابيان رويز، وفي نهاية الشوط الأول عادل منتخب بلجيكا النتيجة عن طريق شارل دي كاتلاري. خطف منتخب إسبانيا الانتصار قبل نهاية اللقاء من تصويبة غالتا، حارس مرمى منتخب بلجيكا سددها ميرينو داخل الشباك. يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين انجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من البطولة. يدخل المنتخب الانجليزي المواجهة ساعيا الى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني بعدما عزز ثقته بفوز مثير على المكسيك في دور 16 رغم اكماله المباراة بعشرة لاعبين. استقبل آلاف المشجعين منتخب مصر لكرة القدم فور عودته من المشاركة في كأس العالم بعدما حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه دور 16 للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين حاملة اللقب. واحتشد آلاف المصريين خارج المطار بالساحل الشمالي لاستقبال لاعبي المنتخب وأفراد الجهاز الفني رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تحتفي بهذا الإنجاز الذي حققه في رابع ظهور لمصر في نهائيات كأس العالم.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح نحو 1200 تذكرة من الفئة الثانية لنهائي كأس العالم بسعر بلغ 7380 دولارا للتذكرة الواحدة. وأوضح فيفا عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة أنه طرح 1178 مقعدا موزعة على 5 أقسام. كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارا. في ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بالعناوين: مجتبى خامنئي الغائب عن جنازة أبيه يظهر في رسالة من مخبئه يفتح دفتر الثأر ويتوعد بالانتقام. وترامب يشعل إيران بتصريحات نارية عنوانها 1000 صاروخ موجه نحوكم إذا فكرتم باغتيالي. العربية تحصل على مقترح الخرطوم لانسحاب قوات الدعم السريع وفق جدول زمني محدد. ختاما مستمعين، تكاملت هذه النشرة من العربية، فم تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وللمزيد دائما تابعوا العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على ألا أخسر، وإذا خسرت ألا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية.
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
4: إذاعة العربية FM
5: على الموجة 102.8 في الدمام.
6: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
7: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
6: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: معالم مع سلطان المرواني.

على امتداد السواحل العمانية يأسرك منظر هذه القلاع والحصون الشامخة تقف في أعالي الجبال حول المدن. وجود هذه الحصون والقلاع لم يأتي مصادفة تاريخية، بل جاءت لتحكي لنا قصة النضال العماني للدفاع عن الأرض. ما قصة هذه الحصون؟ كيف تطورت عبر الزمن؟ هذا ما سنعرفه أكثر في حلقة حصون وقلاع مسقط.

من هذه القلعة، قلعة الميراني في مسقط، تخلصت عمان قبل 4 قرون من براثن الاحتلال البرتغالي الذي دام زهاء 140 عام، لتصبح بعدها عمان إمبراطورية كبرى تمتد عبر سواحل آسيا وأفريقيا. فما هي حكاية السلطنة؟ وما هي حكاية الاحتلال البرتغالي؟ وكيف تخلص العمانيون من هذا الاحتلال لتصبح عمان بعدها إمبراطورية كبرى مترامية الأطراف؟

عمان هذا البلد العريق دخل الإسلام مبكرا، دخلت عمان الإسلام قبل مكة في قصة جميلة. أرسل عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عمرو بن العاص إلى أهل عمان، فالتقى مع ابني الجلندي اللي هو جيفر وعبد، فعرض عليهم الإسلام، فأسلمت عمان طواعية وأصبحت حصن حصين للإسلام في هذه المنطقة. أقرهم عليه الصلاة والسلام في حكمهم، ثم توالت الأسرة الحاكمة على عمان حتى جاء الاحتلال البرتغالي. ويروى في الحديث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى حي من أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، فسبوه وضربوه، فعاد يشتكي للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال: لو أنك أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، وهذه منقبة لأهل عمان.

عريقة عمان وسكانها قبائل عربية أصيلة. ابني الجلندي والجلندي نفسه هو شيخ زهران من دوس من قبائل الأزد، وزهران قبيلة عربية مشهورة موجودة في جنوب المملكة إلى اليوم. فتوالت السلالات الحاكمة منها الأسرة النبهانية على عمان حتى جاء الاحتلال البرتغالي. الاحتلال البرتغالي غير تاريخ المكان وغير حتى في جغرافية المنطقة، ولكن ما الذي جاء بالبرتغال من غرب أوروبا حتى سواحل الخليج العربي؟ وإليكم القصة. بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، انطلقت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تعربد في بحار ومحيطات العالم، فاحتلوا العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. وقصة انطلاق الأساطيل هي الاكتشاف العالم الجديد. بحار إيطالي يدعى كريستوفر كولومبوس كان عنده حلم أن يجد أراضي إلى الهند، جنة عدن يسمونها، غير الطريق الذي يمر بالأراضي المحمدية اللي هي البلاد العربية الإسلامية اليوم. فعرض خدماته على ملوك أوروبا فما استجابوا له، لأنه هذه الحملة تكلف الكثير من الأموال. حتى جاء إلى ملك أسبانيا، ملك قشتالة فردناند وزوجته إيزابيلا، فعرض عليهم هذه الخطة. فقالوا له: نحن بصدد حصار غرناطة، إن انتصرنا وسقطت غرناطة سنمول حملتك.

أموال غرناطة، وبالفعل رافقهم في حصار غرناطة وسقطت غرناطة، فمولوا حملته فانطلق يكتشف طريق جديد غير الطريق اللي يمر في الأراضي الإسلامية العربية، حتى وصل إلى جزر الأنتيل، جزر في المحيط الأطلسي ما بين الأمريكيتين، فظن أنه وصل إلى الهند، لذلك تسمى اليوم بجزر الهند الغربية. ما أن سمعت البرتغال باكتشافات الأسبان حتى انطلقوا في أساطيلهم ناحية العالم الجديد، فاقتتل الأسطولان في الأمريكيتين حتى تدخل البابا إلكسندر السادس فقال كلاكما يخدم الرب، فسنضع اتفاقية نقسم فيها العالم ما بين البرتغال وأسبانيا. هذه الاتفاقية التي تسمى تورتسيلاس عام 1494 بعد سقوط غرناطة بسنتين غيرت تاريخ العالم وجغرافية العالم إلى اليوم. فقسم البابا خط وهمي في المحيط الأطلسي، كل ما يوجد غرب هذا الخط هو ملك لأسبانيا، وكل ما يوجد شرق هذا الخط هو ملك للبرتغال. فمر هذا الخط في البرازيل، لذلك البرازيل هي الدولة الوحيدة التي تتحدث البرتغالية في الأمريكيتين. فعادت الأساطيل البرتغالية تزمجر ناحية الشرق حتى وصلت إلى الخليج العربي وتم احتلال ساحل عمان، في قصة تفاصيلها كثيرة جدا، ولكن استمر هذا الاحتلال حوالي 140 عاما، حتى أنه البوكير قائد برتغالي شهير حينما وصل إلى سواحل مسقط فوجئ صدم، لأنهم متعودين على سواحل أمريكا الجنوبية، سواحل غرب وشرق أفريقيا، يعني قرى وبلدات بدائية، ولكن حينما وصل إلى مسقط أسرته هذه المدينة، فقال يسكن فيها الكثير من السكان، يوجد فيها بيوت وأزقة ودور وأسواق، وميناءها يشبه حدوة الحصان، وهي مدينة جميلة جدا، حتى أنه وصف مساق الماء وكيف يجلب أهالي مسقط الماء إلى دورهم ومساجدهم عبر مصاطب خشبية.

عمان بلد ساحلي فيه الموانئ، لذلك يعتمد على اقتصاده في التجارة، في التصدير والاستيراد وتجارة الترانزيت. هذه الأهمية التجارية هي اللي أدت إنه الأسطول البرتغالي جاء وحاول السيطرة على هذا المكان، لأنه موقعها استراتيجي مهم، بحر عمان، بحر العرب، الخليج الهندي، مضيق هرمز، فهي تشرف على مضائق بحرية هامة جدا. فاحتل الأسطول البرتغالي السواحل العمانية. البرتغاليين مزودين بسلاح نوعي في ذاك الزمان اللي هو سلاح المدفعية، عددهم قليل ويحتاجون إلى حاميات عسكرية، ثكنات، فوجدوا القلاع العمانية شبه جاهزة فاستقروا بها وأعادوا ترميمها على نمط العصور الوسطى، النمط البرتغالي اللي يضيفوا فيها كنيسة، يضيفوا فيها دير ويجعلوها مستقر وثكنة عسكرية. باحتلال البرتغاليين لعمان أغلقوا خطوط التجارة على دولة المماليك وعلى الدولة العثمانية، فأرسل العثمانيون أسطول يجابه البرتغاليين على هذه السواحل، وكان يقود الأسطول بيري ريس الشهير، لكن مع الأسف مني بالهزيمة لأن الأسطول البرتغالي كان أقوى من العثماني، فانسحب الأسطول العثماني، حتى أنه السلطان العثماني اعتبر هذا الانسحاب هزيمة وأمر بإعدام بيري ريس لفشله بالتصدي للبرتغاليين. أيضا المماليك يعتمدون على اقتصادهم في تجارة الترانزيت، التبادل التجاري، فتوقف حالهم، فأرسلوا أسطول إلى هذه السواحل يحاول إزاحة البرتغاليين عن هذه المضائق البحرية الهامة. مني الأسطول المملوكي بالهزيمة أيضا لشراسة الأسطول البرتغالي. ظل المحتل البرتغالي زهاء 140 عام يسيطر على هذه الأماكن في عمان، خلالها مارس شتى الممارسات من ظلم واستبداد ومصادرة حق الشعب، حتى ظهر على الساحة السياسية في ذاك الزمان الإمام ناصر بن مرشد مؤسس الدولة العربية، فوحد القبائل ووحد الأراضي العمانية وبدأ بالنضال ضد المحتل البرتغالي، فوافته المنية، فاعتلى سدة الحكم بعد ابن أخيه الإمام سلطان بن سيف، فأكمل النضال ضد البرتغاليين.

حتى وصل الصراع بينهم إلى قلعة الميراني، هذه القلعة فحاصرها العمانيون زها 4 أشهر حتى استسلم البرتغاليون ومنوا بهزيمة كبرى وفروا من السواحل العمانية. بعد هذه الحادثة وعى العمانيون الدرس جيدا، فسلحوا أنفسهم وطوروا من قدراتهم العسكرية ومن أسطولهم، وطاردوا البرتغاليين في المضائق والبحار، فأصبحت عمان إمبراطورية وأسطول بحري لا يشق لها غبار. حدود عمان من سواحل الهند حتى سواحل شرق أفريقيا، مومباسا وزنجبار ومدغشقر.

هذا الجزء من القلعة ترميم برتغالي، بناء برتغالي على نمط العصور الوسطى، وهو الكنيسة في القلعة، لأن البرتغاليين والأسبان كان الهدف من إرسال الأساطيل ليس تجاري فقط، أيضا هدف ديني. هم يرون أنهم يترجمون رسالة الرب على الأرض، فيسعون للتبشير ونشر الكاثوليكية. في أي مكان يأتون فيه يبنون كنيسة، وبنوا هذه الكنيسة لأنه أحياناً كانوا يستخدمونها كسكن، حتى قائد الثكنة العسكرية وقائد المنطقة يقيم في هذه القلعة. بعد أن سيطر العمانيين على هذه القلعة وطردوا البرتغاليين، أغلقوا الكنيسة وبنوا مكانها مسجد.

وهذا هو المسجد بعد تحرير هذه القلعة من قبل العمانيين. ما أعجبهم وضع الكنيسة فحولوها إلى مسجد وبنوا هذا المصلى صغير، لأنه من الخطأ أنه الحامية كلها أو الثكنة تصلي مع بعض، فكانوا يصلون فرادة أو يصلون جماعات صغيرة. بعد التحرير لم يعجب العمانيين الاسم قلعة الأدميرال فحولوها إلى الميراني، ولم يعجبهم وضع الكنيسة فحولوها إلى مسجد.

بعد أن سيطر العمانيون على هذه القلعة رمموها على النمط العربي العماني واتخذوها ثكنة عسكرية، ظلت كذلك مئات السنين حتى العهد العماني الزاخر أمر السلطان هيثم بن طارق بترميم القلعة وفتحها للعامة. أثناء عملية الترميم القلعة شاهقة، الصعود فيها صعب، فعرضوا على السلطان أنه الزوار حيصعب عليهم خصوصا النساء وكبار السن الصعود للقلعة، فأمر بوضع مصعد بانورامي في القلعة. أثناء حفرهم للمصعد اكتشفوا 8 مدافع برتغالية ضخمة مدفونة في قاع القلعة. تذكرون الحصار اللي صار على القلعة يوم حاصر الإمام سلطان بن سيف القلعة زهاء 4 أشهر؟ خلال هذه الفترة لما أحس البرتغاليين بالهزيمة دفنوا هذه المدافع كي لا يستفيد منها العمانيين، ظلت مدفونة طوال هذه السنين حتى تم ترميم القلعة واكتشاف هذا الإرث والسلاح القديم.

قلعة مليئة بالدهاليز والسراديب، هذا السرداب انحداره شديد جدا ويؤدي إلى مدخل القلعة. الانحدار هذا موضع عبث، بل وضع كي يصعب على العدو الدخول للقلعة ويسهل على المدافعين اللي في القلعة الدفاع عنها. ولكن هذا السرداب يؤدي إلى نقش مهم يؤرخ لتاريخ هذه القلعة.

مسطر على مدخل القلعة نقش بالبرتغالية، عجيب هذا النقش، مسجل فيه أوامر الملك الأسباني فيليب الثاني بترميم القلعة حوالي عام 1580 ميلادي. الاحتلال البرتغالي إيش جاب أوامر الملك الأسباني؟ في قصة عجيبة، معركة حدثت في المغرب أدت لزلزال سياسي وصل إلى سواحل عمان إلى هذه القلعة. في 1578 ميلادي تقريبا دارت رحى معركة شهيرة ما بين الدولة السعدية والإمبراطورية البرتغالية، تسمى معركة الملوك الثلاثة لأنه مات فيها ثلاثة ملوك، الملك البرتغالي واثنين من الأمراء السعديين، وتسمى بمعركة وادي المخازن. حدثت في منطقة في المغرب تسمى القصر الكبير. انتصر المغاربة في هذه المعركة انتصار ساحق، حتى أنه تداعت الإمبراطورية البرتغالية وأصبحت مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة. الملك فيليب الثاني واحد من أشهر حكام قشتالة أسبانيا اليوم، هو ابن شارلكان شارلز الخامس، وهذا في عهده كانت محاكم التفتيش في ذروتها، وأيضا هو ملك قوي، استعانوا فيه البرتغاليين فأمدهم بحوالي 10,000 مقاتل، وكان يرقب المعركة من بعيد، فلما رأى انهزام البرتغاليين وانتصار المغاربة عدا على البرتغال واستعمرها وأصبح يحكمها لمدة 60 عام، من عام 1580 ميلادي إلى عام 1640 ميلادي. خلال هذه الفترة نقش وسطر هذا النقش باسم الملك فيليب الثاني.

وهذا النقش الثاني في قلعة الميراني، ومسجل بالبرتغالية أنه أمر الملك فيليب الثالث بعد فيليب الثاني بترميم هذه القلعة. أيضا هذا ملك أسباني، وعمر هذا النقش 400 عام، 4 قرون. فيليب الثالث صاحب أكثر القرارات حماقة في التاريخ، وهي طرد الأندلسيين أصحاب الأرض الموريسكيين من الأندلس. هذا القرار أدى لانهيار اقتصادي في الإمبراطورية الأسبانية، وأدى لانهيارها في النهاية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.

0: الفعاليات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
2: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: من العود السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. ترامب يحذر إيران من تدميرها بالكامل، وعراقجي يتهم الخزانة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم. مجتبى خامنئي يواصل الغياب ويتعهد في رسالة منسوبة إليه بالثأر لوالده. مصادر العربية تكشف عن تهديد واشنطن لطهران إن استهدفت ناقلات بهرمز وتطالبها بتعهد مكتوب ومعلن. العربية تحصل على مقترح الخرطوم لانسحاب قوات الدعم السريع وفق جدول زمني محدد. في عناوين الأخبار أيضا مستمعينا، تتابعون: العراق يستنفر لاستعادة الأموال المنهوبة والهاربين عبر مذكرات دولية تطارد حيتان الفساد في الخارج. الجيش الإسرائيلي يكشف عن أوامر بوقف العمليات الحساسة جنوب لبنان بطلب أمريكي. أما في الاقتصاد نتابع: في روسيا حرب الطاقة تشعل خزانات الوقود، أوكرانيا تضرب المصافي، وأزمة بنزين تصيب موسكو. إدارة ترامب تدعم مشروع قانون لمعاقبة مشتري النفط والغاز الروسي تمهيدا لإقراره. الصين تطلب كذلك من شركات النفط إبقاء الإنتاج مرتفعا بسبب مخاوف نقص الوقود. مباشرة إلى الرياضة، إسبانيا تطيح ببلجيكا وتحجز مقعدها في نصف نهائي مونديال 2026. والنرويج تواجه إنجلترا في ربع النهائي في مونديال 2026. وكذلك منتخب مصر لكرة القدم يستقبل آلاف المشجعين فور عودته من المشاركة في كأس العالم بعدما حقق إنجازا تاريخيا ببلوغ دور 16 للمرة الأولى في تاريخه. نهاية عناوين الأخبار مستمعينا، بعد قليل تتابعون إعادة برنامج ويكند شو.

عناوين الأخبار من العربية FM. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف،

0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه.

0: العربية اف ام.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ويكند شو انطلق الآن. مساء الويكند مستمعين الكرام، وحياكم الله في أولى حلقات برنامج ويكند شو.
1: نرافقكم في ساعتين ونكون معكم بحول الله بالصوت والصورة.
2: طبعا أنا أكاد أكون الأسعد لأني قاعدة أشتغل مع سالم وعصام وعلي، يعني مين قدي؟ ما في أحد قدي. فإن شاء الله يا رب أنه رح نكون رفقاء طريق ممتعين بالنسبة لكم، ويعني نخفف عليكم زي ما يقولوا الزحمات.
3: صحيح، رفقاء طريق ممتعين نخفف الزحمة فعلا. هذا هو موعد اللقاء، أول حلقة من حلقات ويكند شو برفقة الرباعي. رباعي نستطيع أن نقول ذلك.
0: طبعا مستمعين الكرام، ببرنامج ويكند شو، البرنامج اللي يجمع بين المعرفة والترفيه.
2: يعني مستمعينا، احنا في ويكند شو البرنامج حيكون على مدى ساعتين زي ما ذكر زميلي سالم. في كل اسبوع رح نطرح عليكم سؤال في الساعة الاولى، نستقبل اتصالاتكم فيه، نسمع فيه ارائكم ونشارككم يعني كمان بالساعة الثانية ابرز ما تصدر الساحة من اخبار وغيرها.
1: نستضيف فيه نخبة من الضيوف والنقاد والفنانين، أيضا نكشف أسرار كثير من المواضيع في علم الاجتماع، في الفن، في الاقتصاد، في الرياضة، في السياسة كذلك.
3: بالفعل عدد من الفقرات والمحطات المختلفة بطابع جديد ومختلف، هذا وعد من فريق عمل البرنامج في هذا التوقيت من كل أسبوع. حلقة اليوم حلقة مميزة جدا جدا، عندنا لقاء ولقاءات مهمة مع نجوم كثر في حلقة اليوم.
0: طبعا مستمعين الكرام، أكيد في ويكند شو نستضيف نخبة من الضيوف والنقاد اللي بيأخذوننا خلف الكواليس ويكشفوا لنا أسرار المشاهد من زوايا
1: مختلفة.
0: الله،
2: بالنسبة لسؤالنا التفاعلي مستمعينا، رح نسأل متابعينا سؤال يعني يمس قلوب وذاكرة الجميع. رح نسألهم عن المشاهد الدرامية القديمة والجديدة اللي ما غادرت ذاكرتنا.
3: الكثير من المشاهد التي ترفض دائما أن تغادر الذاكرة، تسكن في ذاكرة المشاهد ودائما الشخص يتذكرها من حين لآخر. حنعود بالذاكرة إن كانت قريبة أو بعيدة مع تلك المشاهد التي ترفض رفضا باتا أن تغادرنا.
1: نعيدها إليكم بمسمع أو بصورة أو بشخص كان في مثل هذا المشهد.

0: هذا الدرامي اللي سيبقى أبد الدهر دائما في عقولكم وفي قلوبكم وفي مشاعركم تتذكرونه طبعا أكيد بالخير.
1: وفي حلقة اليوم نلتقي الممثلة إلهام شاهين والفنان أيمن رضا والموهبة لمى قيس.
2: نجوم نجوم نجوم هذا المساء بالفعل. فنانة الهام
0: عصام علي قاعد ياخذنا الحين برا علي هنا
2: نجوم لك الشوخة
3: يعني مستمعينا جدا متحمسين انه نستقبل اتصالاتكم في هذه الساعة على الرقم 0115 100 100 وقولوا لنا ايش اول مشهد درامي او ممكن حتى يعني مشهد كوميدي انه مشهد قديم خطر على بالكم اول ما سمعتوا السؤال.
0: احنا بنستقبل اذا كان في هناك اتصال بداية على طول بنستقبله يعني وبنرحب فيه ونهلل فيه. مجهز شيء للمتصل الاول علي؟
1: طبعا في الكثير من الاسئلة حول المسلسلات او المشاهد التي لا تزال عالقة في الذاكرة. نذكر مستمعين الكرام بكل الحابين يتواصلون معنا ويقولوا لنا ما هي المشاهد التي لا زالت عالقة في الذاكرة. يتواصلون معنا عن طريق الهاتف المباشر على الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062. Weekend Show.
0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في الحلقه الاولى من ويكند شو معكم سالم الزبيدي ومشاعر الكويليت وعلي القيدان وعصام عبد السلام. نستقبل في اتصالاتكم ويعني ايضا تخبرونا بالمشهد الراسخ واكثر مشهد درامي بقي معكم الى هذه اللحظه. انا ودي قبل ما اشوف يعني واطرح السؤال على المستمعين والمشاهدين اللي اكيد هم حافظين رقم العربيه فم ودي اسال علي. علي انت في مشهد راسخ في ذهنك؟
1: مشهد مشاهد
0: لكن في مشهد هو التوب يعني يوم نبدا نرحب او نبدا تقول في مشهد درامي انت على طول في شيء يعني بيرن في ذهنك بصراحه.
1: تبي اقول لك اياه ولا تبي تسمع؟
0: الاثنين.
2: طب لا خلينا نسمع
1: خلينا اول شيء عصام خلينا نسمع من مستمعنا الكريم.
2: طيب جميل. اول اتصال
1: في حلقه اليوم. مساء الخير.
2: صوت الراديو حتى نسمع.
1: اهلا وسهلا حياك الله يا صديقنا.
5: خير جميعا يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك. اهلا وسهلا حياك الله.
5: اهلا وسهلا. مبروك الانطلاقه مبروك هذا النجاح ان شاء الله وبدايه موفقه يا شباب.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
5: جدا اني شفت الرباعي هذا من جديد من بعد رمضان.
3: الله يسعدك يا رب.
5: ماجد
3: معانا. ماجد تخيل
5: وراكم والله يسعد جدا بهذا يعني الوجود والرباعي اللي شفناه صراحه في رمضان والاشياء اللي قدمتوها. وانا متاكد فعلا انكم بتقدموا الافضل والاجمل مثلكم.
1: طيب ماجد
5: صراحه والله استفزني يا جماعه يعني صراحه السؤال. اكثر مقطع او اكثر مشهد يعني ثابت في ذاكرتك من فتره كبيره. طبعا انا الان في مشوار كذا مسائي وسديت على ما قالوا.
1: ترى الله يرضي يبدا بعد شوي ماي
5: في الفنانه زينب العسكري في مسلسل دمعه عمر.
1: الله
5: تذكرونه؟ جيبي طبعا حقنا التسعينات بيذكرونه.
3: دمرنا هذا المشهد
5: لما فعلا لما هي دارت فيها وبعد التفرقه اللي صارت داخل العيله وكيف فرق الاب
1: اسلم ماي
5: وامه وكان في يوم يعني دارت او تاكدت اصابتها جارنا الله بمرض السرطان. فكان هذا جدا من المقاطع او المشاهد المؤثره اللي

0: اللي فعلا كاني شايفه امس.
1: يعني اخر مره ماجد شفت هذا المشهد وهذا
0: علي ابو ظهر ذاك والتجمع اللي كان في الصاله. فمن المشاهد فعلا اللي ما تنسى صراحه.
1: اخر مره ماجد شاهدت المقطع او الفيديو قبل كم تقريبا؟
0: والله صراحة من زمان أمانة. لكن لما ذكرت علي وذكرت كذلك مشاعل أنه أكثر مقطع عالق وما زال عالق في ذاكرتك سبحان الله هو أول مقطع جاء. طبعا في مقاطع ثانية في لمسلسل العولة مع عائلة برويشد، مقاطع مطاش مطاش من المسلسلات المصرية القديمة، بس هذا كان أكثر شيء.
1: ليش تتوقع ماجد إنه ليش تتوقع إنه لا يزال عالق في الذاكرة؟ عشان المشهد حزين يعني؟
0: عشان المشهد حزين مثل ما تفضلت علي، وكان وقع الصدمة علينا كبير يعني. ليش تسوين كذا يعني؟ كان الكل
2: ليش تسوين كذا يا مشاعل؟
0: كنا كاره زي بالعسكري بشكل مرة كبير.
2: أنا تعقدت من اسمي.
0: خسرت جماهير كثير بسبب ذاك الدور يعني.
1: يعطيك العافية ماجد
0: ومكملين اتصالك. يعني سعيد جدا لكم والله، يوفقكم إن شاء الله، ويعني سعيد جدا لمشاركتكم.
2: واحنا سعد يا ماجد،
3: كان يا ماجد
1: ينتظرك يا صديقي.
3: سعداء بهذا الاتصال. وماجد رجعنا لدمعة عمر، يعني هذا العمل التراجيدي الأكثر من رائع، وقصة مشاعل في المسلسل.
1: ليش سويتي كذا يا مشاعل؟
2: الله يهديها. والله عقدتني من اسمي. أنا أتوقع بهذاك الوقت كل الناس اللي اسمهم مشاعل تدمروا نفسيا يعني.
1: طيب ايش رايكم نسمع مقطع بسيط من المشهد؟
3: جميل.
4: وش قالت يا سعد؟ وش قالت؟
5: قلت لك كيف ضحكت عليه وخليته يرمي امه برا. سكتي يا مشاعل، ركب لك اللي انت بيه. سكتي
4: سعد، انا امي ما ماتت، خلتني يرميها في الشارع وجيت اركض المشاعل كفاها على عفوالي.
5: يعني امك ما ماتت؟
4: يا امه برجع لك يا مشاعل، راجع لك.
2: رجع لها ايش سوى فيها بعدين؟
1: كمل المشهد يعني. قبل ما نكمل المشهد خلنا ناخذ اتصال نروح. اهلا وسهلا، حياك الله.
6: اهلا، السلام عليكم، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور. اهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم
6: ابو فهد من الخبر.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا ابو فهد.
7: احس مر عليه دمعة عمر. ما نسمع.
6: مبروكين البرنامج ومنورين. بالعاده انا اكلمكم وانا اسوق، المره هذه اكلمكم واشاهد البث المباشر على اليوتيوب.
1: حياك الله يا ابو فهد. قول لنا يا ابو فهد، وش المشهد اللي لا يزال عالق في ذاكره ابو فهد؟
6: والله كثير يعني، بس إذا في مسمع ممكن أشارك معاكم. بس الآن والله ما يحضرني، بس كثير جدا
1: يعني. عطني الأبرز.
6: يمكن مثلا فيها فيلم اسمه Catch Me If You Can، وكان عن شاب والدين انفصلوا وهو كان محتال ويزور شيكات وينصب على البنوك وكذا، فكان فيها شرطي لاحقة. بعدين في نص الفيلم الشرطي اكتشف انه هذا الطفل قاعد يعيش المطاردة اصلا، او المراهق، انه المطاردة هذه كانت حياة بالنسبة للمراهق. ففي مرة من المرات تركه، يعني بعد ما مسكه وتعاون معاهم، حاول انه يهرب، تعاون مع الشرطة، حاول انه يهرب، فجاء وراه الشرطي كذا وقال له خلاص اهرب، انا ما راح اطاردك، اذا تبغى تهرب اهرب. فهنا توقفت حياة المراهق هذا اللي كان يعيش حياة الهروب. الهروب بالنسبة له كانت حياة، لان والده كان يعيش حياة مستقلة ووالده تعيش حياة مستقلة، كان المراهق هذا ما هو لاقي حياة فعاش الاحتيال.
1: أبو فهد، أنت قلت لنا المشهد بالكامل.
6: تفضل حبيبي.
1: أنت قلت لنا المشهد بالكامل، يبدو لي إنه يعني
7: أنا جا في بالي فيلم
1: بالتفاصيل. أبو فهد
7: فعلا
6: جدا حافظة ولا يمكن أنسى.
1: طيب وش سبب إنه لا زال عالق في ذاكرة أبو فهد هذا المشهد؟ إبداع الممثلين يعني... ولا

0: القصة جداً نفسها جداً. ولا الموسيقى الدرامية اللي كانت موجودة
1: لا
0: فيه؟
1: لا لا لا، القصة والأداء يعني، والمعالجة النفسية في هوليود بالذات يعني شيء غير طبيعي يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافية،
1: يعني يلامسك يعني، ما هو
0: يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لمشاركتك، حياك الله.
1: الله يحييك يا حبيبي.
2: مو بس هوليود يعني، حتى دمعة عمر يعني أثر بصر
0: حتى مشاعل أثرت في دمعة عمر.
2: نوجه التحية أبو فهد بصراحة، اللي أخذنا بمشهد صراحة متكامل بالوصف وحتى الحكمة، وفعلا الوضع النفسي يعني، وانت تسمع ودك أن أبو فهد يعني كمل للأخير، يعطينا القصة.
0: قال أبو فهد
3: بس سؤال مهم فعلا مسألة النوم، الشيء اللي بيخلي هذا المشهد لا يغادرك تماما، يعني أنت تظل محتفظ بهذا المشهد لفترة طويلة جدا من الزمن. هل المسألة متعلقة بالأداء، أداء الممثل، ولا هل اللحظة في حد ذاتها؟ لأن أحيانا تكون المشهد يكون مؤثر فعلا أحيانا وأنت ترتبط به، وأحيانا يكون مشهد له فترة طويلة من الزمن، يعني مدة زمنية طويلة جدا.
0: كذلك هناك أشخاص يا عصام تأثر فيهم الموسيقى.
3: صحيح
0: يعني، صحيح. حتى بعض المسلسلات او الافلام الموسيقى تكون موجوده في مقاطع كثيره ترند.
3: فعلا.
0: خلونا ناخذ اتصال، ايش رايكم؟
3: يلا.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
4: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: مساء الخير.
5: اهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: معكم ابو محمد.
5: يا هلا يا ابو محمد. ابو محمد، ايش اول مشهد خطر في بالك لما سالنا او لما سمعت هذا السؤال؟
4: اول شيء ترى توني اشغل المذياع، لكن سؤالكم عن ايش بالتحديد يعني؟
5: مشهد درامي قديم او حديث عالق بذاكرتك ومستحيل انك تنساه.
4: هو ليس مشهد درامي، لكن يعني الجيل بداية التسعينات يمكن يتذكرون. هو تقريبا ثلاث مسلسلات. المسلسلات كاملة يعني، الإخراج، التمثيل، الأدوار كلها ممتازة. ليس ثلاث مسلسلات، أربع مسلسلات.
0: قول يا محمد.
4: سوق المقاطيس.
0: الله.
4: أخرج تلفزيون الكويت. هذا تقريبا كان عام 2000. ممتاز،
0: معروف.
4: والمسلسل الآخر اللي هو اللهم صل على محمد، يوم آخر.
0: الله.
4: تلفزيون قطر تقريبا عام 2003. وعندما تغني الزهور.
0: الله.
4: هذا المسلسل الثالث أيضا قطري.
0: ما شاء الله.
4: ومسلسل الرابع الحيالة أيضا من تلفزيون الكويت. هذه المسلسلات إخراجها والأداء والقامات التمثيلية الموجودة فيها فعلا تلامس المجتمعات العربية وتلامس احتياجاتها.
2: أبو محمد ما شاء الله عليك،
4: نظري أنا شخصيا، أنا مواليد واحد، لكن
0: أذكر في الأمر يا أبو محمد
4: كاملة بكل تفاصيلها، ولازم فيه الآن يعني شاهد من فترة.
0: أبو محمد، خلينا على عندما تغني الزهور، وش المشهد اللي لا يزال عالق في ذاكرة أبو محمد؟
4: كلها أنا زي ما قلت لك، الأداء أداء مرة ممتاز.
5: طيب أبو محمد،
4: الأداء الممثلين ما شاء الله زي ما يقولون ولا غلطة.
5: أبو محمد
4: الأخير، الزواج. أي. زواج الفنان حياة الفاز رحمة الله عليها.
5: طيب مسلسل
4: يعني تفصيلي يعني مميز يعني زي ما قلنا.
5: مسلسل يوم آخر يعني لازم يكون في مشهد عالق في بالك من مسلسل يوم آخر، اللي هو عالق في بالنا كلنا.
4: لا
5: تقوله أنت ولا أقوله أنا؟
4: لا يوجد
5: مشهد الحادث. مشهد الحادث مسلسل يوم آخر، صح؟ لما خلود طلع من البيت بالدباب ومات الله يرحمه.
4: هذا شفت المقطع، هذا نتاج المسلسل.
5: أوكي.
4: المشهد

0: يصير عادة في المسلسلات اللي أنا عارفة يعني بمتابعتي يعني المستمرة. المشهد اللي يكون الأخير هو نتاج المسلسل.
1: يا سلام.
2: أبو محمد أنا ودي أعرف مشهد من مسلسل الحيالة، المسلسل الاجتماعي اللي فيه يعني كبار الفنانين عبد المحسن عبد الرضا رحمة الله عليه وعديد الفنانين اللي رافقنا في بيوتنا وفي بيوت حتى قاربنا، كل ما نروح نشوف مسلسل الحيالة، فودي بمشهد أنت في مسلسل الحيالة يعني راسخ في ذهنك وباقي إلى هذه اللحظة.
0: بالنسبة لمسلسل الحيالة، ترى المسلسل الحيالة ترى الفنان عبد المحسن عبد الرضا رحمة الله عليه،
1: عبد الحسين
0: عبد الرضا رحمة الله عليه، ترى له تكملة ومرض. ترى مثل الحلقة الأخيرة اللي هي رقم توقع 30، ترى مرض ودخل المستشفى ولا فيها تكملة. ترى هذه معلومة يمكن ما حد يدري عنها.
2: والله هذه حصريات منك أبو محمد. بناخذ رقمك.
3: أنا أتوقع عبد الحسين إذا كان في المسلسل الأول اللي أنت ذكرته سوق المقاصيص مش كده؟
0: إيه سوق المقاصيص.
3: كان مشارك فيه يعني أيضا. فعلا.
0: سوق المقاصيص ترى الناس فقراء، واحد غني ودهم يعني يواكبون الطفرة الاقتصادية. بعدها صاروا أغنياء كلهم، اغتنوا الـ يعني شو اسمه اصحاب المحلات، جتهم كذا طفرة. يعني الفكرة مجنونة زي ما يقولون.
4: يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لمشاركتك يا صديقنا، حياك الله.
3: طبعا بالمناسبة يعني ملاحظة على مداخلة أبو محمد، أبو محمد نغنى لأعمال كاملة مش مشهد. أيوة. نحن تكلمنا عن مشهد واحد لكن لا أعمال كاملة تظل خالدة، أنت تعرف قصتها والتفاصيل المتعلقة بقصة المسلسل العمل ككل. يعني ليس مشهد واحد، لأنه مشهد مشاعر لما تكلمت عن الطفل الصغير ده مشهد عالق في أي شخص. أول ما تذكر بأنك أنت مشهد عالق
1: فعلا
3: مشهد،
5: عشان ما تلقى مكان تشارفيه
6: كاب ردت يا خلود صار سعلك طويلة جوب
2: أكيد إحنا دحين المستمعين هم
3: الصورة واضحة
2: جالهم يعني نستولجيا على هذا المشهد اللي أكيد أنا متأكد أنه ما اللي يسمعنا في السيارة ما شاف السيارة اللي قدامه، شاف هذا المشهد مع هذا المسمع. أبو محمد بصراحة دخل علينا وهو مو محضر ولكن أخذنا معه وأعطانا كذا واحدة حصرية مسلسل الحيالة باقي فيه جزء ما نعرف.
4: أنا أتوقع من متأكد بس أتوقع أنه كان في لقاء للفنان عبد الحسين عبد الرضا وكان يقول زي ما كان يقول أبو محمد أنه في آخر الحلقات كان يمثل بعض المشاهد وهو تعبان وكان يخرج من المستشفى لتمثيل بعض المشاهد. بس في هنا موسيقى حقت مسلسل يوم واخر.
2: صحيح المستمعين واللي شاهدنا الآن يعني هو يوم جمعة الواحد ما يصدق إنه يرتاح بعد عنا أسبوع طويل من العمل تشغل وترجع.
4: لا بس هذه نربط المستمعين لأنه في موسيقات في برامج تأخذ كذا المكان مختلف،
3: مكان بعيد
4: أو تعود فيك إلى الوراء يا عصام.
3: مكان بعيد فعلا أول عمل ده لأنه كان 2003 بالمناسبة، بالتالي
4: يعني كان 23 سنة.
3: احسب شفت كيف زمن طويل يعني مدة زمنية طويلة جدا
4: بس لا يزال هذا المشهد عالق يا عصام.
3: بالفعل وغير بالمشاهد ده حنتفاجئ بالمناسبة من الحلقة دي بأنه في مشاهد كثيرة جدا عالقة في أذهان الكثيرين. خلينا نذكر من انضم إلينا الآن بموضوع حلقتنا وأرقام التواصل لمزيد من المشاركات.

0: سؤالنا اليوم لك عزيزي المستمع عن مشهد درامي لا يزال عالق في الذاكرة. ونذكر كذلك مستمعين الكرام كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا المشهد اللي لا يزال عالق في ذاكرته يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: ويكند شو.
1: يعني مستمعينا، الممثل القطري عبد العزيز الجاسم سيطر على عقول على عقول جيل التسعينات لفترة من الفترات. لا صدق صدق كان يعني الله يرحمه كان يتقن التمثيل لدرجة مرعبة، لدرجة انه احنا كلنا كنا نخاف منه.
2: صحيح.
1: يعني ومشهد موت خلود، هو خلود يعني تقريبا مثل بال 2006 يعني اخر مسلسل حقه كان بال 2007 بعدين خلاص وقف، بس خلود هو الممثل اللي مستحيل الناس كلها تنساه. يعني خلاص هو خلود علق بال الناس بأنه هو توفى وضرب دباب.
3: لا هو لأنه كان المشهد صادم يا مشاعل بشكل غير طبيعي
1: جدا. بس عصام يعني إيش التفسير حق أنه يعني في مشاهد تمر علينا مرور الكرام وتكون صادمة، وفي مشاهد ما ننساها لو إيش ما صار.
3: ممكن لأنه مشهد أنه متعلق بطفل بالمناسبة، يعني إذا يكون عنده دور عنده تأثير كبير جدا. يمكن لو شخصي كبير ممكن كان المسألة تكون عادية، لكن لا طفل، وبعدين كان في قسوة. الطفل ده كان يعامل بقسوة كبيرة
2: من والده. صحيح.
3: وبعدين المسألة صادمة، يعني أنت فقدته، وبعدين مهما كان الندم لا أيوة. اللحظات دي ما حترجع عشان تكفر عن ذنبك يعني بأي طريقة يعني كانت يعني.
2: نعم. والسيناريو الغير متوقع دكتور، يعني كان سيناريو غير متوقع انه يشوفون خلود يعني يقتل او يموت مثل هذا الحادث. صحيح. بصراحة صحيح. يعني السيناريو كان صعب على المشاهد. الزمان والمكان لها دور بشكل كبير.
3: طبعا
2: العوامل
3: طبعاً.
2: النفسية
3: عندها دور
2: يعني اللي كانت يعني تأثر، لان كل من كان يشاهد لديه في البيت طفل مثل خلود، فكان المشاهد يتخيل انه يعني لو ان اعرف هذا الطفل أو إن
3: صحيح. وخاصة بالمناسبة الصدمة ليست كانت في الموت فقط، لكن الطريقة حتى أيوة. طريقة الموت دي الصدمة هي
4: إنه كان يعامل بقسوة من والده، وبعد مشادة كلامية بينه وبين والده.
3: صحيح.
4: ركب الدباب خلود. في لقطة لازم تشوفونها
3: نسمعها.
4: لازم تشوفونها. لا لازم تشوفونها. لأنه خلود في يعني التفت نظر الكاميرا واخذ نفس. طريقة أخذ النفس يعني مضحكة ولا محزنة ما تدري، انت تشوف المشهد
3: مؤثرة
4: بطريقة.
2: أكلت ذاك اليوم ولا ما أكلت؟
4: ما أكل. لا ذاك اليوم كان يوم عصيب ويوم صعب على العائلة بالأكل.
3: لذلك المشهد دي من أكثر المشاهد اللي عالقة في أذهان الجمهور، يعني ذاكرة الجمهور بشكل كبير. يعني
4: عصام وسالم مشاعل، أنا يعني من قوة أنه أنا لازلت أذكر هذاك المشهد، أذكر وين شفت المشهد.
1: صدق؟
4: تحديدا وين ومع مين.
1: واو
3: عجيب. فعلا.
1: لا أنا بس أذكر المشهد.
3: طيب. لا نحن مستغربين في المشهد يعني أنك أنت وين يعني ومع مين يعني.
1: طيب
2: ومع الناس ما ينسون المشهد، مو ما ينسون المكان اللي يصرفون فيه.
3: صراحة فعلا
4: أبا شارك معكم يا جماعة.
3: لا خلينا نسأل متابعينا بالمناسبة، هل فعلا يمكن الشخص يتذكر المشهد؟ ده طبيعي، لكن قد يكون غريب أيضا بأنك أنت تتذكر التوقيت، المكان، التفاصيل الدقيقة اللي حول المشهد. أيضا دي مسألة تستدعي أيضا مشاركة متابعينا يعني.
4: كذلك هذا الكلام اللي كنت أقوله عصام قد يقودنا إلى سؤال المستمعين الكرام، هل ممكن تتذكر المكان اللي شاهدت فيه هذا المشهد اللي صحيح. لا يزال عالق في ذاكرتك؟ ونذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل، تواصلوا معنا عن طريق

0: الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115100100. كذلك نذكر مستمعين الكرام بأن برنامج ويكند شو منقول لهم صوت وصورة عبر منصة اليوتيوب وتطبيق إكس على آت العربية فم.
1: أنا بصراحة أبو محمد يوم ذكر مشهد عندما كان يعني الهروب هو الحياة بالنسبة للمحتال اللي كان في الفيلم, تذكرت فيلم التايتانيك وليناردو دي كابريو. أيه. بصراحة تتذكرونه كلهم,
2: هذا المشهد أتوقع عالق بأذهان الكرة الأرضية كلها.
3: يعني
1: أنا مو يعني الفيلم برمته صراحة والقصة, ولكن بصراحة اللي راسخ في ذهني إلى الآن من ذاك المشهد, ذكر في فيلم وثائقي طحت عليه. أيه. وانحذف الحين. كان فيه يعني سؤال بواحد كذا صوته كان ضخم جدا. يعني دبل الدكتور عصام يعني دبل حط اكس ضرب 5. فكان يقول كيف غرقت السفينة التي لا تغرق, وبعدين يجيبون السفينة. أيه. فهذا يعني إلى الآن بعض الأحيان كنت أدخل على اليوتيوب أشوف بس هذه البداية وما كمل, يعني خلاص بس أشوف البداية.
0: يعني أنت معجب بالشخص اللي سجل هذا الفويس؟
1: إيه معجب فيه وما أنسى.
0: طيب الفيلم سالم الفيلم وفريق وكاست
2: جوائز وأسكار الدنيا.
1: إحنا نقدر نتكلم عن الفيلم ولكن أشبع طرحا يعني المشاعر وصام. لو نسمع من المستمعين طيب. نعطيهم يعني الهوى, نسمع منهم إيش الأشياء والمشاهد الدرامية الخالدة والراسخة, أو مسمع فني أو مسمع يعني كان في بداية عمل درامي راسخ إلى هذه اللحظة.
2: وقد إيش كانت تتأثر فيكم هذه المشاهد؟ يعني سالم أنا على فكرة يعني أنا ما أعرف أسبح وأخاف من البحر كثير بسبب فيلم التايتانيك. بسبب فيلم مشهد الغرق الأخير هذا إلى الحين خلاني ما أخاف من البحر وما أحب السباحة وما أحب الموية وما رح أنسى خلاص يعني.
0: يعني لا زال مؤثر عليك وتحسين انه مو بصدق. طيب مشاهد
2: بس غرقت السفينه وناس ماتت.
1: صحيح. وكان في مشاهد يعني مرافقه لشخص,
2: وبعدين اللي قاعدين ينزلوا من السفينه من فوق كذا ويطيحوا
1: بسبب التايتانيك. انت ما يعني ما قدرتي تتقبلي البحر؟
2: لا
1: تعلم؟
2: لا
1: فوبيا البحر من التايتانيك يعني.
3: ايوه. وبالتالي بالمناسبه بالفعل يعني كثير من الاعمال قد تؤثر حتى في يعني تؤثر فينا وتؤثر ايضا في تعاملنا مع الأشياء الأخرى. يعني مثلا شخص يشاهد فيلم مثلا له علاقة بالطيران طائرة, وبالتالي تحدث مباشرة له مشكلة مع السفر يعني
2: ممكن
0: بسبب هذا المشهد.
3: صحيح.
1: أنا في الطائرة كنت أشوف فيلم في غواصة
0: وأنت في الطائرة
1: وأنا في الطائرة. صراحة يعني الحلم اللي حلمته كان كله كوابيس ورحت الغواصة.
3: نذكر هذه النصيحة يا سالم, ثاني ما شاهد فيلم خالص على الطائرة. إياك.
0: نذكر عصام وكذلك سالم ومشاعر المستمعين الكرام بالهاتف المباشر, الكل اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115100100. سؤالنا اليوم لكم مستمعين الكرام, ما هو المشهد الذي لا يزال عالق في ذاكرتك؟
1: لكم حرية الاختيار وتذكير كل من يستمع إليكم بهذا المشهد الخاص فيكم واللي ما نسيتوه عبر السنوات طوال. يعني بعد هذا المشهد أي مشهد رن في ذهنك جاء على بالك وانت تسمع السؤال شاركنا, وإحنا يمكن علي شغله ويمكن ينساه.
0: بنسى لانه ما عندنا اتصال.
1: لا لانه كل اتصال مجهز انت اللي متفق مع احد من طرانا.
0: اتصال جديد, مساك الله بالخير.
4: مساء النور. هلا وسهلا.
2: اهلا
0: حياك الله. الاسم الكريم يا صديقي. يا مرحبتين. هلا وسهلا.
4: فهد من الرياض حبيبي.
0: حياك الله يا فهد. قول لنا يا فهد, ويكند سعيد اول شيء.
4: علينا وعليك يا حبيبي.
0: ان شاء الله ما يكون المشهد حزين.
4: والله هذا المشهد صراحة أتوقع أنه مرتبط بذاكرة أغلب مواليد التسعينات. يعني المسلسل هذا كان تقريبا يعني

0: حتى وحنا صغار عيال عمنا وعيال يعني الكل يتابعه في نفس الوقت. وهو اللي يعني هذا ليش مرتبط بذهوننا؟ لأنه ما في يوتيوب، ما فيه اون ديماند، يعني مسلسلات اون ديماند كلنا نشوفها في نفس الوقت. يعني كلنا في نفس الوقت نشوف نفس المشهد، وبعد المشهد تبدأ الأحاديث يعني عن المشاهد هذه.
1: وش المشهد الحين يا صديقنا ما فهد؟
2: تحمسنا
1: يا فهد على المشهد.
3: والله اخذتنا بعيد يا فهد.
1: قولنا يا فهد.
0: يمكن ما ادري هو انتم مناسينا، بس اكيد انه عالق في اذهانكم اللي هو دمعة عمر.
1: الله.
0: ايه فدمعة عمر كان طبعا من قوة القصة والمأساة، وان الظلم واقع على شخص مو بهين، يعني الظلم واقع على الام.
1: شو رايك اسمعك شيء يا فهد قبل لا تكلم تكمل كلامك؟

0: الطريق الحين.
1: ها فهد كيف اخبارك؟
2: ترى دمعت عيني حرفيا يعني. فالمشهد هذا انا اذكر يوم يطرد والدته والفنانه القديره طبعا طيف طردها من البيت بسبب حبه الشديد، وكانت طبعا العلاقه توكسيك يعني مره بزوجته اللي في الوقت الفنانه بعد القديره اللي المحبوبه زينب العسكري، فحاولت انها تكرها في امه لين اثبتت له بطريقه ما ان الام هذه مي بامه اصلا.
1: ام محمد
2: اللي
1: هي ام محمد
2: عليه واوهمته انه يحب اخوه، هي تحب اخوه اكثر منه اللي كان مسجون وقتها.
3: وبالمناسبة هو مشهد طرطل الام ده طبعا مشهد عالق يعني، مشهد قوي جدا، قوي بشكل كبير جدا. لكن في مشهد ايضا مهم يعني، لما تلقى ايضا مساله العزاء في والدته وهو يعتقد بانها هي ماتت، لكن هي لا هي
2: صح.
3: ايضا المشاهد لو تذكره مشهد ايضا.
1: انا بس بسالك فهد، انت تشوف نجاح هذا العمل دمعة عمر، هل هو بالممثلين ام محمد طيف ولا مشاعل اللي هي زينب العسكري الفنانة القديرة ولا
2: يعني المسلسل هذا يعني ناجح بكل العوامل، يعني ناجح كنفس، ناجح حتى كموسيقى تصويرية، يعني الموسيقى التصويرية للمشاهد كانت رائعة جدا وفيها شجن وفيها يعني تلامس الشعور. وأيضا الفنانين طيف وزينب العسكري والفنان اليوسف وكوكبة من الفنانين، وكان أول المتنفس الوحيد، كان أول في قلة في الإنتاج الدرامي هذا أولا. فعدد المسلسلات اللي تتابعها قليل، وهذا المسلسل قصته ما كانت مستهلكة في وقتها. يعني زوجة بهالخباثة هذه تحاول ان يعني تتملك زوجها عشان املاكه وانها تقلبه على امه، فكانت صراحة يعني حتى النص كان رائع.
1: فهد تذكر المكان اللي شفت فيه الحلقة الأخيرة من برنامج دمعة عمر؟
0: أو مع مين؟
2: والله أذكرها زين صراحة. يعني أذكر معليش على الكلمة، كنت منسدح حاط رجولي على التلفزيون. تأخذ حركة ذيك.
1: واضح إنك مندمج
4: عشان ما أحد يغير القناة. عرفت الحركة هذه.
2: إيه، فأنا جالس وأخوي جنبي ورجولنا كذا على التلفزيون ورا أبوي وأمي. حتى جمعة الأهل كانت مختلفة. يعني إننا كلنا نجتمع على مسلسل، هذه كانت بالنسبة لنا شيء عادي. الحين تحلم فيها حلم.
4: صح.
2: إنك تقعد أنت تتفرج على منصة معينة فيلم معين، وأمك ملاهية في السناب، وأبوك طاح في التيك توك ولها. فكانت صراحة أيام جميلة وأذكرها، يعني أذكر تفاصيل المجلس اللي كنا فيه والتلفزيون، وترى كانت حتى جودة المسلسل ما كانت هذيك الجودة. وفي الأغنية طبعا، في أغنية حلوة غناها توقع الفنان تامر التركي، وفي أغنية نوال برضو، لا وحتى يعني حاطين أغنية المقدمة فنان وموسيقى ولحن مختلف، والنهاية لحن مختلف
4: بالمسلسل
2: يعني
4: نفسه.
2: النهاية كانت شوي الرتم سريع، فكان يعني المسلسل خلص.
1: كل مشاهد المسلسل بالنسبة لك ذاكرتك متعلقة في المق... في, ال... في

0: هي تذكر مشاهد غير المشاهد حزينة يا فهد، ولا بس المشهد الحزين اللي لا يزال عالق في ذاكرتك؟
1: والله هو ترى اللي يعلق زي ما قال،
0: ولا ما في مشهد أصلا سعيد في المسلسل دمعة عمر؟
1: لا اللي يعلق دائما زي مسلسل خلود، لأنها توفى وقع عليه ظلم وأنه طفل وبريء فعلق، هذه أم ووقع عليها ظلم، فحتى وانت كنت تشاهد المشهد يعني تحس بالحزن ويمكن تدمع عينك أو تتغلب عليك المشاعر، فما تنساه. المشاهد العادية اللي فيها كوميديا بسيطة وسريعة هذه ما تعلق في المخ.
0: صحيح. يعطيك العافية فهد.
1: الله يعافيكم. شكرا.
0: هلا سهل، حياك الله.
2: أعتقد مشاعر فهد والمشهد اللي عانت في ذهن فهد أخذنا معه صراحة، يعني أيوة. حسينا فيه بصراحة. أنا حسيت أنه أكبر أخوانا من حركة صراحة. حسيت أنه فهد أكبر.
3: طيب في مشاهد ثانية يعني ممكن تكون عالقة في بالكم وما نسيتوها؟
4: أنا لدي مشهد بالمناسبة بس لكنه قريب يعني ما
3: ايوه
0: مسلسل ولا فيلم؟ مسلسل ولا فيلم؟
4: لا مسلسل. ايه رايك مسلسل شارع الأحشاء قريب لانه وتحديدا بالمناسبه مشهد وفاه توضحه صراحه.
2: هذا طلع لك فليكس بلور.
0: اوه ها دكتور لازم تشوفون البث، تشوفون الدكتور.
5: أرواح تموت ما يصحها الوجود، استعلى وتروح بعيد تتمشى فوق الصحاري مثل طيفا ما يلحق أحد، وضحى راحت كأن الشمس لحقتها، أعد نورها ودفاها ما خلت لنا الدنيا لها ظلام يكتب، أرتك رسل قلب الروح سلام خيم على شارع الأعشاء
0: واضحة راحت يا عصام.
4: مشهد قوي جدا، وداع وضحة صراحة. وحتى الممثلين، أنا تابعت الممثلين بعد العرض تحدثوا عن هذا المشهد تحديدا، يعني هم ذكروا بأنهم تأثروا وكأنه هذا المشهد حقيقي. أيوة. وداع، هم بيودعوا في وضحة. وبعد ونحن ارتبطنا مع وضحة منذ الموسم الأول يعني، وفي الموسم الثاني، وبالتالي فقدانا أيضا كان مناسبة وكانوا شكل صدمة للمتابعين يعني.
3: وفي كمان لو بنرجع بالزمن إلى وراء يعني تتذكروا مشهد موت جساس؟ هذا أتوقع كمان دمر الناس بوقتها. يعني في مسلسلات الناس ما تنساها،
4: فقدان والفقد مؤثرة أكيد.
3: أيوة
4: كم مؤثرة جدا بشكل غير طبيعي.
2: ما تلاحظون أنه في قاسم مشترك في المشاهد الراسخة والمؤثرة؟ والله سامحك يا علي على القهوة. كل شيء قاعدين نتنحنح.
0: بالعافية
4: قهوة الويكند
2: قدور أخويا. أنه في في في فيها هناك شيء مشترك وقاسم مشترك بين هذه المشاهد، أنه شيء من العائلة، شيء من العائلة، شيء اجتماعي، شيء مشهد يلامس العقول والقلوب والعيون، ويخلي يعني فهد وأهله وغيرهم من الناس يجتمعون على مثل هذه الأعمال اللي بصراحة نفتقدها.
4: فعلا حنتشارك سويا مع متابعينا في حلقة اليوم موضوعنا عن المشاهد العالقة بالذاكرة، ونذكر برقم التواصل
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562628062.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان. برنامجكم ويكند شو، الحلقه الاولى من ويكند شو، معكم سالم الزبيدي، مشاعر الكويت، عصام عبد السلام وعلي نقيدان. علي، نكمل في سؤالنا
1: وخلنا سالم نذكر مستمعينا الكرام في سؤالنا في حلقه اليوم من برنامج ويكند شو. نتكلم عزيزي المستمع عن المشاهد الدرامية التي لا تزال عالقة في ذاكرتك، ونستقبل اتصال جديد. نقول له مساك الله بالخير وحياك الله وأهلا وسهلا ومرحبتين.
0: قفل الباب وراك.
1: على 0115100100 تقدرون تشاركونا مستمعين الكرام وتقولوا لنا وش المشاهد الدرامية التي لا تزال عالقة في ذاكرتك. أنا لاحظت أنه أغلب الاتصالات، حتى أغلب ذكرياتنا هنا، دائما نتذكر لقطات أو مشاهد حزينة.
2: أي
0: صح.
2: أو صادمة، يعني مثلا زي لما دخل إذاعة الشريعة لبيت أبو إبراهيم بالموسم الأول من باب الحارة وسرق البيت، وبعدين لما حلفوه على المصحف وصارت يده جاها غرغرينة وقطعوها، فأنه صادم المشهد، يعني صدمنا كلنا انه كيف كذا يعني ممكن يصير.
1: وبنفس الوقت حزين دائما. المشاهد اللي تكون عالقة في الذاكرة حزينة.
0: بصراحة أنا قاعد أقيسها على كرة القدم، يعني قاعد أفكر أنتو.
2: طيب إيش في مشهد حزين؟
0: يعني دائما علي ممكن والمستمعين أنه وأنتو كمان رفعت الكاس ما ترسخ في ذهنك، لكن في مشاهد حزينة قوية، زيدان، نطحة زيدان، هذه تتذكرها أكثر من تتويج في 2006، تتويج إسبانيا 2010، صح ولا لا؟ تقيسها ليه هذا شكل عامل نفسي
1: صحيح نحتاج. أو مثلا
0: استشاري نفسي دكتور عصام.
1: أو على سبيل المثال مثلا المشهد اللي لا يزال عالق في ذاكرة كل شخص هلالي، أوراوا
0: هو صحيح،
1: أو سيدني 2014، دائما المشاهد الحزينة فعلا سالم.
0: بصراحة أعتقد أنه شيء نفسي، يعني شيء نفسي. أيوة. هو اللي دائما، يعني إذا هو اللي يخلي الأمر، حتى الفقد دائما صعب الإنسان يتجاوزه أو يعني يطلع منه، يعني إلا بيوعد وقت طويل.
1: خلنا نستمع المستمعين إن شاء الله عنده مشهد كذا سعيد
0: يبرد علينا شوي.
1: أي والله. السلام عليكم، هلا وسهلا، حياك الله.
3: هلا مرحبا.
1: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين. اسم الكريم؟
3: أبو سعيد، الله يخليك.
1: حياك الله يا أبو سعيد، من وين تكلمنا يا أبو سعيد؟
3: من جد، الله يسلمك.
1: قول يا أبو سعيد.
3: الله يسلمك. هو على اللقطات المؤثرة، أنا أفتكر لقطة لمسلسل التغربة الفلسطينية للفنان العظيم الراحل خالد تاج، وهو يبكي أثناء التهجير.
2: أيوة
3: حاتم علي الله يرحمه.
2: أيوة،
3: هذه كانت من اللقطات اللي مؤثرة جدا يعني.
1: يا سلام. واليوم عندنا ضيف مشاعل كان مشارك في هذا المسلسل.
2: أيمن رضا معنا، الفنان العراقي السوري أيمن رضا. رح نحكي معاه عن تجربته بالتغريبة الفلسطينية. فعلا مشهد تهجير الناس بالتغريبة الفلسطينية، يعني دائما يا صديقنا أبو سعيد الناس تتذكر، يعني تتخيل المأساة، بس لما تشوفها حتى لو كانت في مشهد درامي تعيشها أكثر، لأنه إحنا ما عشنا هذه المأساة بطبيعة الحال. فيصير لما تشوفها، تشوف خالد تاجة، تشوف جمال سليمان فيه كيف كان قاعد متأثر، كلهم يعني، حتى في الممثلة الأردنية القديرة جولييت عواد، أتوقع اسمها
3: جولييت عواد، نعم.
2: هذه يعني كانت تحسها أم الجميع بهذاك الوقت، تحولت إلى أيقونة الأم أو أيقونة الأمرأة العربية المكسورة. يعني
3: الفنان خالد تاجو في تجسيده لهذا المقطع، هو يبكي حقيقة، أعطانا طابع آخر يعني للنكبة الفلسطينية بشكل حديث.
2: يقال
3: يعني للجيل الحديث، بموقف خالد تاجي أعطى موقف يعني للجيل الحديث أنه هناك في فعلا مشكلة وفي قضية لابد أيوة. أنها تنحل.
2: يقال كمان يا أبو سعيد أنه هذا المشهد، يعني إلى الحين لو دخلت مثلا على منصة إكس وشفت مثلا الناس من فترة لفترة تكتب عن المشهد، يقال أنه يصنف من المشاهد العالمية، يعني حتى يعني أداء بذلك الوقت كان يصنف كأداء عالمي.
3: نعم صحيح.
2: شكرا جزيلا. يعني
0: اسمع ساعة ثانية أبو سعيد عشان نعيد تنشيط هذه اللقطات وهذا المشهد لهذا العمل الدرامي الاستثنائي الذي لا ينسى.
3: نعم، شكرا لكم.

0: يعطيك العافية أبو سعيد.
1: كثير من المشاهد تظل عالقة. سالم
2: رحب بمستمع ومتصل آخر. الآن معنا، مساء الخير يا غالي.
0: تبدو لي في مشكلة في اتصال. قول يا عصام.
1: قول يا سالم.
2: بصراحة يعني
1: أنا كنت حعلق على المداخلة قبل شوية بمناسبة، لأن واحدة فيلم دي من المشاهد العالقة في الذاكرة. ومع علي أيضا نحن كنا فعلا أغلب المشاهد اللي نحن بنسمع الآن من متابعينا والذكريات متعلقة بمواقف صعبة تشكل صدمات عند كثير جدا من الناس، وبالتالي بتظل ثابتة وراسخة. ولا مشهد واحد كوميدي لاحظتوا؟ صحيح
2: صحيح.
0: شو رأيكم نسمع مشهد كوميدي؟
1: كوميدي؟
3: يلا
1: جميل. هذه الموسيقى ليست غريبة. هذه الموسيقى ليست غريبة.
0: تذكر يا دكتور.
4: إيجي؟ من هوف مين؟
5: جاي من دبي.
4: انتي مستنية حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طيارة دبي وصلت.
5: إيجي يعني ابو نواف؟
4: معرفش والله إيجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا.
5: من هنا؟
4: هيخرج من هنا تلاقيش.
5: مجدي!
4: يا رب انا قلت مكعبيلة بس مش للدرجة دي.
5: عامل ايه يا مجدي السيد؟
4: تمام الحمد لله كويس، الحمد لله على السلامة.
1: مشاعل.
3: لا يعني اذا احنا بندخل على خط الافلام المصريه فما راح اخلص. ايوه
0: كثير من
3: هذا لازم ناخذه بحلقه الحالة. وناخذ كمان اللي هو الافلام المدبلجه، اللي هي الافلام القديمه الكرتونيه المدبلجه. صحيح. هذه قصه ثانيه.
2: جاء في بالي هاني رمزي في احد الافلام كان جالس وبالثوب التاريخي المصري الصعيدي كذا، هو اعتقد انه كان لابسه، فكان جالس فجاء يتغنى بصوت أم كلثوم. فقربوا الكاميرا منه كان يقول صوتها صوتها صوتها بيبي فيس. هذا ما أنسى. أتذكر صدفناه على إثر هذا، أنا بعد ما شفته رحت اقترحت على زميلي فهد برقان اللي الله يذكره بالخير، نمسي عليه في برنامجنا من هنا ونتمنى له الخير دائما. وفعلا استضفناه في أحد البرامج.
0: كان اقتراح منك
2: يعني
0: بسبب هذا المشهد
2: تذكرته ورجع شفته.
1: لدينا فاصل وحنعود لمواصلة اللقاء، وعندنا ضيفة مهمة جدا جدا على بعد قليل. الممثلة مين؟
3: الممثلة والنجمة القديرة المصرية إلهام شاهين حتكون معانا في مداخلة، يعني حتطرح فيها آراء جريئة زي ما عرفت.
1: نعم.
3: فخلوكم معانا لا تروحوا بعيد، دقائق ورح نكون معاها.
6: ويكند شو على العربية اف ام. العربية اف ام.
7: ان تعرف اكثر. من هنا ياتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
9: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
11: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة.
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية الخبر وصدى.
1: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: حنقفلها
15: أقفل الكاميرا خلاص.
7: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
16: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.

0: الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، نبدأ هذه العناوين الأخبارية بالأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية FM. مصادر العربية: إيران بادرت بالتوجه إلى مسقط لعقد محادثات بشأن مضيق هرمز. كذلك مصادر العربية تقول: إيران تحاول التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. وهناك أيضا مسؤول أمريكي CBS الأمريكي يقول: فانتس لن يسافر إلى عمان. مسؤول أمريكي أيضا يضيف أن روبيو ويتكوف وكوشنر لن يشاركوا في محادثات مسقط. مصدر إيراني لوكالة تسنيم لا صحة لتقرير أكسيوس عن فتح الممر الأوسط بمضيق هرمز. أيضا مصادر العربية تقول: الوفد الأمريكي في لبنان يبحث تشكيل لجنة متخصصة في الأمن وإدارة الحدود. الوفد الأمريكي في لبنان يبحث الخطة العملياتية للمنطقة التجريبية. ضمن الأخبار العاجلة التي ترد الآن أيضا: لبنان يوافق على حضور اجتماعات روما ويشترط استمرار وساطة أمريكا. مصادر العربية تتحدث وتقول: لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في اجتماع روما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من تدميرها بالكامل، وعراقجي يتهم الخزانة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم. العربية تحصل على مقترح الخرطوم لانسحاب قوات الدعم السريع وفق جدول زمني محدد. في الاقتصاد مستمعينا، إدارة ترامب تدعم مشروع قانون لمعاقبة مشتري النفط والغاز الروسي تمهيدا لإقراره. والصين تطلب من شركات النفط إبقاء الإنتاج مرتفعا بسبب مخاوف نقص الوقود. في الرياضة مستمعينا، إسبانيا تطيح ببلجيكا وتحجز مقعدها في نصف نهائي مونديال 2026. وكذلك منتخب مصر لكرة القدم يستقبل آلاف المشجعين فور عودته من المشاركة في كأس العالم بعدما حقق إنجازا تاريخيا ببلوغ دور 16 للمرة الأولى في التاريخ. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون الساعة الثانية من إعادة برنامج ويكند شو. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا. I think they want to make a deal. We took out their nuclear power last time.

0: ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: ليست كل معلومة

0: اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ويكند شو. رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من ويكند شو. مستمعينا طبعا ذكرنا لكم منذ قليل أنه إلهام شاهين حتكون معانا, بس قبلها رح نحكي عن فيلم انطلق في دور العرض البارحة 9 يوليو في دور العرض في مصر والمملكة العربية السعودية أيضا, وهو فيلم اسمه ابن مين فيهم. الفيلم هذا من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد, وأكيد كمان العديد من النجوم وضيوف الشرف فيه زي انتصار, زي رانيا يوسف, زي النجمة شيماء سيف وغيرهم الكثير من النجوم. فيلم ابن مين فيهم من تأليف لؤي السيد وإخراج المخرج هشام فتحي. تدور أحداثه طبعا هو الحين في دور السينما, لو حابين أنكم تدخلوا وتحجزوا له وتتفرجوا عليه مع عائلاتكم في الويكند. تدور أحداث الفيلم حول رشدي اللي يلعب دوره طبعا بيومي فؤاد, وهو رجل أعمال مستهتر. تنقلب حياته رأسا على عقب متى؟ بعد وفاة عمته. عمته تترك له ميراث ضخم, لكن علشان يحصل عليه في شرط واحد. الشرط هذا أنه يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. هنا حتدخل المحامية ماجدة اللي تلعب دورها طبعا النجمة القديرة ليلى علوي إلى حياته. تنطلق بينهم رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال اللي يحمل عنوان الفيلم طبعا, اللي هو ابن مين فيهم. يعني أحمد النجم المصري الشاب أحمد عصام السيد حيكون ابن مين من السيدات اللي خاض معاهم بيومي فؤاد مغامرات. حضرنا تصوير الفيلم وحضرنا أيضا إطلاق الفيلم إحنا كفريق العربية FM, وصورنا عدة لقاءات تقدروا تشوفوها طبعا بشكل مصور على اليوتيوب أو على منصة X على العربية FM, وتقدروا كمان تسمعوها معها الآن. سألنا ليلى علوي النجمة المصرية القديرة عن تعاونها مع بيومي فؤاد, وكمان سألنا بيومي فؤاد عن هذا التعاون. خلونا نسمع إيش كانت إجابتهم. 5 أفلام ومسرحيتين تقريبا من 2021 إلى الآن بين حضرتك وبين الأستاذ بيومي فؤاد. السر الكيمياء اللي بينكم, وهل التعاون هذا ممكن نشوفه يبقى مستمر؟
1: سر الكيمياء دي حاجة بتاعت ربنا. سر النجاح احنا بنجتهد وبيبقى بنقول ايه رزقنا على الله زي ما بيقولوا, والحمد لله رزقنا حلو مع بعض. ما عندناش عمل زي شبه التاني ولا كاركتر زي التاني, مختلفين, وابن مين فيهم بقى مختلف اكتر واكتر واكتر, وان شاء الله يكون في جاي كمان هيبقى مختلف اكتر.
2: زمان قبل ما اخش المجال الفني كنت بقعد اسمع على الحب اللي داير ما بين الفنانين في الاستوديو, وكنت بصراحه مش مصدقه ومش عاجبني الكلام, لغايه ما دخلت وشفت قد ايه الفنان الحقيقي اللي زي الاستاذه ليلى العلوي, الكيمياء بتيجي من التفاهم, بتيجي من التضحيه, بتيجي من الحب. ليلى العلوي عمرها ما قالت انا بقى فين في الافيش, انا اسمي يتكتب فين ولا الكلام ده. فبالتالي بيومي فؤاد اللي بيتشرف انه يشتغل مع نجمة كبيرة زي ديت لا يمكن يتكلم في تفاصيل عامة كده. فالحب اللي ساير ما بيننا ده هو اللي بيخلي لما يبقى فيه تضحية المهم العمل ينجح, المهم الناس تنبسط.
0: أيضا مستمعينا سألنا النجمة ليلى علوي بحكم أنه هذا 5 فيلم سينمائي بينهم من 2021, يعني إحنا الحين 2026 تقريبا فيلم واحد بالسنة, وكمان غير الأفلام السينمائية في مسرحيتين بين ليلى علوي وبيومي فؤاد. هل يا ترى في تكرار؟ هل يا ترى يعني إيش المختلف في فيلم ابن مين فيه؟

0: اليوم وإيش الشيء اللي يخلينا نتفرج عليه؟
1: أولاً إن ما فيش علاقة عائلية أو زوجية أو مشاكل الزوجية اللي قدمناها قبل كده. ثانياً ضد بعض على طول. ثالثاً وهو الأهم إن الفيلم فيه مقالب كتيرة قوي وحاجات غير متوقعة.
0: مستمعينا، من النجمة ليلى علوي انتقلنا إلى الفنانة والنجمة المصرية انتصار. سألناها عن ثقة الناس فيها. دائما احنا نعرف أو نسمع أنه إذا تبغى أي فيلم أو أي مسلسل مصري ينجح استعين بالنجمة انتصار، حطها فيه وعطيها دور يليق فيها وهي اللي راح تضمن لك نجاح المسلسل أو الفيلم إن كان درامي وطبعا إن كان كوميدي لأنه هو ملعبها. فإيش كان جوابها؟ قال دائما إذا تبغى أي فيلم أو مسلسل ينجح حط فيه انتصار وراح تضمن نجاحه وراح تضمن انتشاره. إيش سر حب الناس لك وإيش سر قربك لقلب الناس بهذا الشكل؟
2: عشان ملعب كوميدي وبقدم ادوار كوميديه، فالناس بقت واثقه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحتوى اللي انا بقدمه، في الضحك اللي انا بقدمه، فبقى بيحبوا الشغل بتاعي. فيقول لك يا انتصار موجوده يبقى هنضحك، انتصار موجوده يبقى هنعيط، انتصار موجوده يبقى. فمن هنا جت الثقه، يعني سنين من الشغل والتعب على الموضوع ده لغايه ما وصلنا الحمد لله للثقه دي مع الناس.
0: صعب جدا مستمعينا انه يعني فنانة تقدر زي ما هي قالت تبكي الناس وتضحكهم بنفس الوقت. فعلا انتصار النجمة المصرية قدرت انها تتقن هذا الشيء. رجعنا للفنان بيومي فؤاد وكمان سألناه عن كثرة ظهوره. دائما نسمع انه في يعني طبعا كل الفنانين تطالهم انتقادات مستمعينا، بس انه الفنان بيومي فؤاد تطالى بعض الانتقادات عن كثرة ظهوره، انه موجود بكل المسلسلات، موجود بكل الافلام، يظهر كثيرا. فيا ترى هل هذا الشيء يصب في صالحه؟ ايش كان جوابه؟
3: من الناس عندها حق انه كثرة الحضور فعلا بتحرق الموهبة لحد كبير يعني، وبتحرق الشخص اللي موجود لانه بيبقى كتير زي ما بيتقال يعني. فهو لازم يعزز نفسه او يغلي نفسه زي ما بيتقال يعني. في فترة بتبقى فترة انتشار غصبا عن اي حد، لازم يتواجد كتير عشان ساعات الصدفة تنجح ممثل. بيبقى الممثل عاوز يثبت للجمهور انها مش صدفة، ان انا نجحت في ده ونجحت في ده ونجحت في ده. وزمان كنا بنسمع ان الممثل الشاطر يعمل اي حاجة، فانا ما كنتش عاوز اتصنف ككوميديان فقط، لا، انا اعرف اضحكك واعرف تاخد مني حاجة تفيدك واعرف ابكيك كمان. لو انا نجحت في ده يبقى انا ممثل كذا. للأسف الشديد اللي بتعرض عليا في السينما الكتير، لو ليا في السنة 10 افلام منهم 9 كوميدي فرس، تمام؟ فانا عاوز اختار الايام الجاية باذن الله يحصل كذا. مشكلة اللي عندي انا بقى اللي بقع فيها دايما، بقع دوعد وبقع فيها في نفس الموضوع، ان انا في ناس بحبها وفي ناس مقدرش اقول لها لا، تمام؟ وفي عمل بقراه بيعجبني بخشه، بلاقي عمل من بعد ما دخلت الباق احلى من العمل دوت فبخشه، وبلاقي عمل تالت. فاهم القصد؟ بس
0: مستمعينا يعني هذا كان رأي بيومي فؤاد. هو فعلا قال انه كثرة الحضور قد لا تليق بالفنان، ولكن ايضا هو يعني شهادة حق انه وين ما اخذ بيومي فؤاد وبأي دور يلعبه يضمن للنجاح. وحكى لنا رأيه بصراحة. آخر لقاءاتنا مستمعينا كانت مع الفنان الشاب أحمد عصام السيد، اللي هو ابن مين فيهم، اللي هو يعني الفيلم كله يدور حوله. سألناه إيش تعلم، لأنه هو أحمد عصام السيد أول عمل له كان مع ليلى علوي وبيومي فؤاد من سنة 2023 تقريبا، وكمان اليوم يرجع يوقف قدامهم. فإيش اللي تعلمه من ليلى علوي ومن بيومي فؤاد؟ خلينا نسمع جوابه.
4: طبعا بروفيشناليزم رهيب، اتعلمت الشغف و

0: يعني الحب المهنة نفسها حاجة تعلمتها منهم جدا جدا. يعني
1: من ليلى علوي ايش تعلمت؟
0: تعلمت ان انا لازم اكون واخد بالي من اللي حواليا، على قد ما الشغل نفسه صعب وممكن ابقى بعمل مشهد صعب، بس ابقى في نفس الوقت واخد بالي من اللي حواليا، واخد بالي ان انا طاقتي تبقى كويسه وانه الامور تبقى ماشيه بسلاسه وبحب.
1: ومن بيومي فؤاد،
0: ان دايما ان احنا نضحك وان احنا ما نشتكيش ابدا حتى لو الشغل تقيل، لان احنا في الاول وفي الاخر بنعمل الحاجه اللي بنحبها. فهو علمني ده. يعني
2: نشكركم مستمعينا وننتقل الى الزميل عصام عبد السلام.
3: ويكند شو.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا، معكم نتواصل في لقائنا. في أنقرة حرص الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو على ألا تعطل قمة ناتو عاداته المفضلة، فخرج صباحا لممارسة الجري وسط إجراءات أمنية مشددة. وبعد انتهاء القمة اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توديع ضيوفه بهدية لا تشبه الأقلام ولا الساعات ولا قطع الفن المعتادة، إنها مسدسات تركية منقوشة بأسمائهم. إلى التفاصيل في هذه المحطة. نبدأ أولا مع الرئيس الذي من شوارع الإسكندرية إلى مومبي ثم أنقرة. الجري عادة دبلوماسية ترافق الرئيس الفرنسي في زياراته الخارجية. إيمانويل ماكرو خرج صباح 8 من يوليو لممارسة الجري في شوارع أنقرة برفقة فريقه الأمني خلال زيارته لحضور قمة ناتو. المشهد لم يكن جديدا بالمناسبة، ففي فبراير الماضي ركض ماكرو في ممشى في مومبي، وفي مايو ظهر وهو يجري في شوارع الإسكندرية خلال زيارته إلى مصر. مشاهد متكررة تحولت إلى سمة لافتة في تحركات ماكرو الخارجية. ونحن سنسأل في هذه المحطة، هل يركض ماكرو حفاظا على لياقته فقط؟ سيجيب معنا على هذا التساؤل الآن الخبير ومدرب البروتوكول والإتيكيت مازن الشامخ. سيد مازن تحياتي لك، وسؤالنا الذي سألناه قبل قليل، ماكرو اعتاد على أن نشاهد دائما يمارس هذه الرياضة، رياضة الجري، فهل الجري هذا فقط من أجل اللياقة فقط أم هناك أمر آخر؟
1: أهلا وسهلا، حياك الله. دائما أنا أقول في يعني في عالم القيادة الحديثة الصورة لم تعد يعني مجرد لتوثيق اللحظة، هي أصبحت جزء من أدوات الاتصال السياسي. في مشهد فخامة الرئيس الفرنسي عندما كان يركض في الشارع، هذا الركض لم يكن عفويا. في كثير من الأحيان يندرج هذا ضمن ما يعرف في صناعة مشهد ينقل رسالة معينة دون الحاجة إلى تصريح. فالركض يوحي بالنشاط والانضباط والقرب من الناس، والقدرة أيضا على ممارسة حياة طبيعية، لذلك قد يترك هذا المشهد أثرا كبيرا لدى الجمهور من اجتماع رسمي مليء بالخطابات. فالمهم أن لا نفترض أن كل مشهد مخطط له يعني بالكامل أو عفوي بالكامل، ففي كثير من الحالات يكون هناك مزيج من العفوية والاستعداد الإعلامي حتى تكون الرسالة النهائية مدروسة، وحتى ولو كانت أو كان المشهد طبيعي.
0: هنا وكان المسألة صناعة صورة، ما رسالة أكيد.
1: نعم، عندنا في البروتوكول هذه ما نسميها الرسائل البروتوكولية، فهو يرسل رسائل بروتوكولية دون أن يتكلم. عندنا في البروتوكول ما نطلق عليه هي الصورة المتكلمة، بحيث أنه ينقل هناك رسائل بروتوكولية دون أن يتكلم بها أو يشعر بها الآخر.

0: الصورة المتكلمة. طيب هذه تحتاج أيضا خاصة لرؤساء الدول، تحتاج المسألة للحاجة لمرافقة أمنية قد تعيق الحركة وتتسبب أيضا في نتيجة عكسية لصناعة الصورة التي أشرت إليها أنت قبل قليل. يعني مثلا في نيويورك مثلا اضطر ماكرون للاتصال بترامب لفتح الطريق له. يعني
1: أحسنت. وهل تعلم أنه هذه الطريقة هي واحدة من الرسائل البروتوكولية الذي يرسلها؟ العفوية وأنه يتعامل بدون تعقيدات أمنية هي رسائل أيضا يرسلها.
0: جميل. طيب ابقى معنا لأنه لدينا موضوع آخر أيضا للتعليق عليه. ماكرون أنهى جولته، ارتدى بدلته وشارك في القمة، لكن المفاجأة الحقيقية كانت بانتظار القادة عند المغادرة. فبدلا من تذكار تقليدي من أنقرة، عاد بعضهم ومعه مسدس يحمل اسمه، وبدأت رحلة البحث عن إجابة لسؤال لم يكن مدرجا على جدول القمة: كيف نعبر الحدود بهدية محشوة بالذخيرة؟ هدية غير مألوفة اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لضيوفه في قمة الناتو. قادة الناتو الذين غادروا أنقرة بعد القمة عاد كل واحد منهم بمسدس تركي منقوش عليه اسمه ومعه ذخيرة حية. لكن ما إن انتهت القمة حتى بدأ الأكشن. رئيس وزراء بلجيكا فوجئ بالمسدس في أمتعته فسلمه لشرطة مطار بروكسل. كير ستارمر حصل على المسدس و500 طلقة، لكن القوانين البريطانية منعته من إدخاله فبقي في السفارة في أنقرة. ألمانيا أيضا تركت الهدية في تركيا، وكندا أخذت المسدس وتركت الذخيرة. هولندا قررت تعطيل مسدسها، وفوندرلاين والزعيم اليوناني اختار المتاحف، أما ميلوني فأودعته بين الهدايا الرسمية. لكن اختيار أردوغان لم يكن عشوائيا. الهدية من طراز غوموتساي 357 ماغنوم، أول مسدس دوار صنعته تركيا خلال تسعينيات القرن الماضي، ليكون هدية وداع ورسالة تستعرض صعود الصناعة الدفاعية التركية. طيب نجد التحية والترحيب مرة أخرى بالأستاذ مازن الشامخ الخبير ومدرب البروتوكول والإتيكيت. خلينا نعلق بداية على الهدية، يعني هدية مسدس وكانت غريبة أيضا هذه المرة للقادة المشاركين في قمة الناتو.
1: نعم، هذه هدية من أغرب الهدايا البروتوكولية، أكاد أجزم أن أقولها في التاريخ. عندنا في البروتوكول الهدية ليست مجرد يعني مجاملة على سبيل المثال، بل هي رسالة دبلوماسية نطلق عليها ناعمة. فبروتوكول الهدايا جدا جدا مهم، ولهذا كثير من الدول المتقدمة بروتوكوليا تحرص أثناء ذهاب الوفد المتقدم إلى الدولة المضيفة بالسؤال عن نوع الهدية المقدمة للرئيس حتى تتفادى أي أخطاء أو إحراجات أثناء تقديم الهدية. فأحيانا تقدم هدية لمدلول سياسي، مدلول ثقافي أو مدلول ديني. وعندما تختار دولة على سبيل المثال مثل تركيا منتجا عسكريا، فهي ترسل رسالة أنها يعني متقدمة عسكريا، وليس هي قطعة تذكارية فقط، بل ترسل عن قدرتها الصناعية والتقنية وثقتها بمنتجاتها ورغبة لاطلاع قادة الناتو على إبراز الصناعات العسكرية وعدم الصناعات العسكرية التركية وعدم إغفالها. إذن أنا دائما أقول أن قيمة الهدية لا تقاس بثمنها، وإنما بما ترمز إليه سياسيا.
0: وبالغريب بالمناسبة مازن أنهم ما اكتفوا بالسلاح فقط، لكن كان هناك الذخيرة أيضا برفقة السلاح، وبالتالي هنا هل فات على الفريق التركي مثلا مسألة دراسة حتى قوانين الأسلحة في الدول المستقبلة قبل توزيع الهدايا تلك؟
1: أي هم يعتبرونها عند تقديم الهدية كالمسدس على سبيل المثال لا يكتفون فقط بتقديم المسدس، بل يعني يوضع معها ذخيرة حتى تكتمل جمال الهدية. أنا دائما عندما سئلت يعني وأخذت رأيي في

0: هذا الموضوع دائما أقول لا يقع الملامة فقط على تركيا فقط، ولكن هناك ملامة على الدول أو دول الناتو الحاضرة. معروف بروتوكوليا أنه أي زيارة يجب أن تسأل عن نوع الهدية، تطلب مثلا نموذج، تطلب تفاصيل. صورة أو تسأل عنها أو تفاصيل نعم، فعندها تقبلها أو لا تقبلها فيكون من جهتك أيضا.
1: السؤال اللي بيطرح أيضا مهم، أنه هذه الهدية الهدايا بعد ما أن تقبل أين تذهب يعني هذه الهدايا، وهل هي تعتبر ملك مثلا شخصي للمهدى إليه؟
0: أحسنت. دائما هدايا الرؤساء معظم دول العالم لا تصبح ملكا شخصيا للرئيس، بل تسجل ضمن ممتلكات الدولة، وأحيانا تحفظ في الأرشيف الرئاسي أو الملكي أو المتاحف أو قصور الرئاسة وفق الأنظمة المعمول فيها من دولة إلى دولة، لأن بعض الدول يسمح بعضها بالاحتفاظ بالهدية التي تقل قيمتها عن حد مالي معين، بينما تسلم الهدايا الأعلى أحيانا إلى الأرشيف أو الرئاسة، وذلك حفاظا على الشفافية ومنع تضارب المصالح.
1: جميل. الخبير ومدرب البروتوكول والإتيكيت مازن الشامخ، شاكر لك كثيرا هذه المداخلة والإضافة أيضا، تحياتي لك. شكرا.
0: العفو، شكرا جزيلا.

0: مكملين معاكم مستمعينا، يعني من الفن إلى السياسة، نرجع مرة ثانية ندخل في عالم الفن مرة ثانية. ضيفنا في هذه الفقرة رح يكون ممثل قدير، معظمكم أو كلكم أكيد تعرفوه مستمعينا. يعني إحنا دائما نسمع أو نشوف فنانين حضورهم مرتبط بالذاكرة بشخصيات محددة، وفي فنانين كمان يرتبطوا بإحساس كامل من المتعة ومن البساطة ومن بساطة الأداء أيضا. فنان قريب من الناس، دائما عرف عنا أنه هو من الناس وقريب من الناس. من الأسماء اللي اعتاد الجمهور أنه يشوفها في أعمال متنوعة، من الكوميديا إلى الدراما الاجتماعية وحتى البيئة الشامية اللي طبعا كان له مآخذ عليها، ولكن يعني ليس في كل أعمال البيئة الشامية. ما راح نخوض معاه في هذا في هذا الحديث لأنه أصبح متكرر. أيمن رضا، الممثل السوري والممثل العراقي أيمن رضا، دخل عالم التمثيل شاب في منتصف، يعني في أواخر الثمانينيات أوائل التسعينيات بدأت الناس تعرفه، وللأمانة أنصف الفن، ولكن يعني أنصف في قلوب وبيوت الناس. ما في بيت ما دخل عليه الفنان أيمن رضا وأنصف الفن بشكل جدا كبير، بأنه هو حجز مكانة كبيرة في قلب كل مشاهد عربي. أيمن رضا امتاز بعفويته الدائمة سواء كان في أدواره أو في لقاءاته الإعلامية. نرحب معانا بالفنان أيمن رضا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا،
0: يا أهلا وسهلا بحضرتك،
1: أهلا وسهلا بالقناة العربية،
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك أستاذ أيمن. أستاذ أيمن، أنا ما أعرف يعني للأمانة، وأنا أرحب فيك، قلت الفنان السوري بعدين قلت الفنان العراقي، كيف تحب أنه بحضرتك عراقي طبعا ولكن عرفت في الدراما السورية؟

0: سورية، كيف تحب أن تعرف؟
1: والله حسب الجمهور شو بيحب يعرفني، المهم انا بالاخير يعني مواطن عربي، هاي بتكفي. يعني اغلب المواطنين العربيين، يعني بتلاقي انت مثلا بالسعوديه ام سوريه اب سعودي، بالعراق
0: ايوه
1: بتلاقي اب عراقي ام سوري. يعني نحن بلاد متداخله مع بعضها، نمتلك نفس الاحاسيس ونفس الامزجه ونفس الارواح. يعني فلذلك بترك الموضوع للجمهور اللي بيحبه وشو بيحب يصنفني.
0: طبعا
1: يعني مرة أنا كنت
0: أيوة.
1: بلقاء بالعراق، فواحد قدمني قال مع المطرب مع الفنان السوراقي، يعني دمج سوري وعراقي، حسيت حالي مستحاسة أو شيء يعني.
0: لا فعلا حضرتك يعني علم من أعلام الفن السوري، ولكن كمان ما نقدر ننكر أنه حضرتك فنان عراقي قدير، وهذه كمان إلى الآن
1: والله أنا
0: لازالت الناس تفاجأ فيها لما تعرف أنه أنت عراقي.
1: هلا
0: أي
1: هو المشكلة اللي أشكلت الناس، إنه أنا أمي سورية وأبي عراقي، وأنا ولدت في سوريا وعشت في سوريا كل الفترة اللي كنت موجود فيها بالحياة يعني. وبالنسبة للعراق يعني أبي عراقي وأنا زائر العراق كذا مرة، وبحب العراق كمان. يعني حلوة، فيها شيء تشابه كبير بين يعني سوريا والعراق، والعراقيين والسوريين بيحبوا بعضهم كثير كثير. يعني الشعوب
0: أكيد
1: كثير مع بعضهم في محبة هائلة. يعني حتى انت بتلاحظي بالعراق في أسواق بتشبه سوريا، بتشبه دمشق القديمة مثل حيدر الخاني كانت، وهي الأسواق بالموصل بتلاقي هيك شيء كمان، وبحلب عنا بتلاقي هيك شيء. ففي ترابط كبير بين سوريا والعراق، حتى في تزاوج كثير. يعني
0: واحنا كمان نحب السوريين ونحب العراقيين، يعني ما نقدر انه ما نحبهم.
1: لا، الشعب السعودي نحن يعني نفس الإحساس بنشوفه من الشعب السعودي. بالعكس، الشعب السعودي كتير بيحب السوريين، والسوريين كتير بيحبوه، لأنه في حب حقيقي، يعني ما مو تبع مجامل يعني. وهذا بين أثناء الحرب، يعني بينت الشعوب اللي كانت تحب السوريين أكثر من غيرها. يعني
0: طيب أستاذ أيمن، تشوف أنه الفن أنصفك للأمانة، أنصفك كفنان؟
1: شوفي، انا بالنسبه لي الفن وقت كان بين، يعني شو بدي اقول لك، بالفترات اللي كنا نحن نقرر شو الافكار وشو بدنا نساوي، وبهذا التطور اللي كانت الدراما لسه طالعه، يعني بعد خلينا نقول بعد ال 84 85 بلشت الدراما تنتقل من الاستوديو للخارج، وبلشت الاعمال السوريه تنتشر. الحقيقه عنا بالدول العربيه ما في مثل مصر مثلا، انت بتعملي بتصلي لمرحله النجم فبيعود بتتعهدك مؤسسات. عنا هنا هي تقريبا لسه في عنا العلاقات بتلعب دور بهذا الموضوع والتواجد. انا من الناس اللي قليل حتى اتواجد بالوسط الفني، يعني بحس انه انا لازم اتواجد وقت يكون في شغل. وبتعرفي هلا بالفتره الاخيره كل الشغل صاير علاقات،
0: ايوه
1: فالانصاف يعني كتير صعب الانصاف بالفن. الفن بده مو بس موهبه، وبده حظ، وبده فرص، وبده 100 قصه وقصه لحتى الفنان يحسن يحقق هذا الشيء. بس بعض الاحيان الفنانين اللي حسنوا يعملوا شيء يعني بيعودوا مانن بحاجه لسي في لحتى يشتغلوا. وتطور الزمن وكثر المحطات وكثر المعاهد التمثيل الخاصه وكثره الممثلين، فصارت الفرص كثير قليله لحتى انت تعملي شيء، وخاصه بغياب الكتابات، وخاصه بوجود مرحله كانت صعبه عنا، هي مرحله الحرب اللي هي كان الانتاج فيها ضعيف جدا جدا. وبنفس الوقت بتضيفي شيء كمان مهم، اللي هو انه الكوميديا، انت اذا بدك تنحسبي عن الممثلين الكوميديين، فانت بالسنتين ثلاثه لحتى يمروا عمل كوميدي، في شح كبير بكتابة الأعمال الكوميدية.
0: أيوة
1: وأنا بالنسبة لي يعني كنت متواجد بنوعين، يعني كان كوميديا ولا تراجيديا، وصفت المسألة عندي انتقائية. يعني
0: أيوة
1: إذا ما بده الواحد يقدم للجمهور شيء جديد، فقلة الشغل شغل مثل ما بيقول.
0: طيب أستاذ أيمن، يعني مسيرة حضرتك امتدت من يعني علشان ما كبرك كتير كمان، مسيرة حضرتك امتدت من التسعينات أواخر الثمانينات
1: أنا
0: إلى
1: شوفي،
0: الآن.
1: أنا ما بحب هي تبع ما بكبرك. يعني
0: أي
1: أنا صار لي موجود بالوسط الفني 40 سنة، أنا عمري إلا
0: تبارك
1: 64
0: الرحمن.
1: سنة،
0: أي
1: الله يبارك.

0: فهو القصة الأساسية إنه أنت بدك يعني بعد هال40 سنة بدك قفزة، بدك تغيير. يعني إحنا عم نتفرج على الشغل العالمي،
1: ايوه
0: نحن بحاجة لمقاربة لهذا الجانب. يعني عندنا ممثلين مهمين،
1: ايوه
0: بنقصنا نصوص جيدة، بنقصنا طرق إخراجية جديدة، تفكير جديد بالفن مع التطور الزمني اللي عم يصير، مع تطور المشين والآلات اللي بيشتغلوا فيها العالم،
1: ايوه
0: مع تطور الذكاء الصناعي، مع كل هاي الأمور. نحن بحاجة شوي لنستعجل يعني لحتى نحسن نواكب.
1: طيب بعد هال40 سنة اللي ذكرتها حضرتك، متى حسيت لأول مرة أنك فعلا أصبحت يعني أيمن رضا النجم؟ متى حسيت بالتقدير، حق التقدير؟ حضرتك
0: والله هو
1: نجم
0: احترتك.
1: من الأول، بس متى حسيت أنه الفن قدرك زي ما أنت قدرته وعطيته من عمرك؟
0: والله شوف لك، انا ماني محظوظ بهي القصه. يعني انا مثلا باحد مهرجانات ادونيا عاده كان بياخذوا جوائز على دور اول ودور ثاني، فالسنه اللي ساويت فيها دور ثاني مهم لغوا المسابقه.
1: لا
0: فاحنا ما
1: بس أنت
0: بندور يعني
1: مكرم في قلوبنا.
0: هاي. بس انا بالنسبه لي يعني بشوف الناس، الجمهور بيقولوا لي نحن ربحنا على شغلك، بنحب شغلك من كذا. فانا دائما كنت عم حاول كل ايام شغلي انه اخذ جائزتي من الجمهور، وما لا من الصحافه ولا من الاعلام، لانه انا ما بحسن يعني ابني علاقات، يعني تعرفي لحتى
1: أيوة
0: احسن انا يكون عندي مثلا صحفي خاص الي ينزل لي خبر او مدعوم بمؤسسه معينه. انا زلمه فرداوي يعني بشتغل لحالي،
1: أي
0: بيجيني شغل بشتغل، ما بيجيني شغل ما بس على هذا الموضوع. يعني نحن مثل يعني نحن بننطلب، عرفتي كيف،
1: أيوة
0: لشغل. وقتها احنا بنقرر انه يعني نشتغل او عرفتي، وما بنطلب، نحن ما بنطلب، نحن فنانين مثبتين وجودنا، ما بنطلب شغل
1: طبعا
0: يعني.
1: طبعا أكيد. طيب أستاذ أيمن، يعني كمان حضرتك، شوف ما أبغى أخوض معاك في نقاش إنه في أعمال كنت رافضها وكنت تقول أنا ما راح أديها وبعدين أديتها وما أعرف إيش، بس يعني شفنا من بعد حضورك في لعبة حب اللي هو كان حضور رائع، بدأت حضرتك إنه يصير في عندك فرص أكبر للحضور عربيا.
0: هلا هي انت مثل ما عم تحكي مزبوط، يعني هلا صاير اي ممثل يعني نحن خلينا نعترف بمساله، اي ممثل على فكره بيطلع على شاشه الام بي سي
1: أيوة
0: بيحصل على شهره.
1: أيوة
0: يعني في كتير ممثلين على فكره سبقونا على الام بي سي وصاروا نجوم.
1: أي
0: فنحن مجرد ما انت تقولي ام بي سي او شاهد او نتفليكس، معناتها انت انتقلتي للعالميه من خلال الوطن العربي. بينما انت لما بده ينعرضوا اعمالك بشكل محلي دائما او بمحطات غير متابعه، فهذا ما بيعمل لك انتشار. يعني نحن شغالين مسلسلات كتير كتير، مثلا
1: ومهمة
0: ما
1: كمان.
0: وصلت ما وصلت
1: أي
0: لمحطات مهمه يعني.
1: أي
0: عرفتي كيف؟
1: مع أنه
0: فهيك
1: العمل
0: القصة.
1: نفسه يكون
0: يعني
1: مهم.
0: هو العمل لازم يكون
1: أي
0: مهم. أعمال كثيرة مهمة كانت بفترات من سوريا، بس أوقات ما كان إلى حظ إنه تدخل على الام بي سي.
1: طيب بعد ما أولاد حضرتك دخلوا المجال، يعني حضرتك أستاذ أيمن أنت قلت أنت ما تحب العلاقات وما بتحب أنه مثلا يعني تضبط علاقتك مع فلان علشان توصل للمكان اللي تبغاه وكذا، من بعد ما دخل أولادك همام ووسام المجال، صرت أكثر انتباه على أنك أنت يعني تنتبه في تصريحاتك مثلا أكثر علشان كمان تضمن لهم أنهم هم يكونوا متواجدين بدون ما بدون يعني ما يحصل معاهم أي شيء؟
0: يعني الجمهور ما له علاقة ب، يعني الجمهور لحاله بيفصلني عنهم، يعني أنا ما لي علاقة
1: مو
0: فيهم.
1: الجمهور، على
0: يعني
1: الممثلين
0: لا
1: وشركات الإنتاج.
0: الممثلين، يعني الممثلين بدهم، يعني شوفي إذا ممثل موهوب، حتى لو
1: إيه
0: كان أبو ممثل، حتى لو كان شو ما كان، بده يثبت حاله يعني، وبتصفى حظ وفرص بالنسبة له يعني. فأنا بالنسبة لي يعني الولدين اللي اشتغلوا بهذا المجال الحمد لله كانت ردات فعل العالم عليهم جيدة. طبعا أنا يعني بالنسبة لي مو إنه والله بلشت خفف انتقاد أو شيء، بلشت حس بالمسألة إنه الأمور ماشية هيك يعني.

0: نقدت ولا ما نقدت، الامور ماشيه هيك يعني.
1: ما بشي
0: يعني
1: حيتغير
0: عاده
1: يعني.
0: نحن كخريجين، خريجين اوائل من المعهد عالي في المسرحيه، حاولنا نعمل مشاريع وحاولنا نساوي قصص، فلذلك دائما النقد بيكون خوف على هي المهنه اللي نحن
1: فعلا.
0: كنا حريصين عليها، نحن ومجموعه كبيره من الفنانين اللي تخرجوا من المعهد مثل جمال سليمان، ايمن زيدان، بسام سلوم، مجموعه كبيره من الفنانين اللي حافظوا على هي الدراما. فلقينا انه النقد ما بيجيب نتيجه، لانه يعني الزمن اختلف،
1: اي
0: تقبل الناس للنصيحة بلشت تختلف، ممكن هذا الشيء يساوي عداوة. بس
1: ايوه
0: كل الكلام اللي كنا نحكيه نحن كلام بيصب بمصلحة الدراما، يعني ما له
1: اكيد
0: هو مغرض بحق حدا ولا بشخص يعني.
1: اكيد طبعا. طيب استاذ ايمن، لو منحت الفرصه انك انت تحذف عمل درامي واحد او عمل فني واحد من تاريخك، هل تقدر او يحضر في بالك عمل انت تقدر تحذفه ما كنت راضي عنه كذا، ما حبيته؟
0: لا ما بدي ارجع يعني لقديم، لانه كانت المواضيع قديمه يعني.
1: اي
0: يعني انت اوقات بتكوني مثلا بتشتغلي مع مخرج بتتفقي انت وياه على شخصيه معينه انه ممكن يصير تطور فيها بالعمل،
1: أمم
0: واذا تتفاجئي اثناء العمل انه هو ما له قبلان يعمل قفله حقيقيه مع الجمهور، هو حابب يساوي سسبنس بس، عرفت شلون؟ يعني
1: أي
0: يساوي لحظه من الابداع بتخص مخه بس، يعني ما بتخص الجمهور. فلذلك ممكن تصطدمي مع هذا المخرج. يعني مثلا انا اجيب لك مثال، مثلا باب الحاره،
1: أي
0: باب الحاره يعني يضل يقول لا لا لا، ما نحن بنعرف بهديك الايام انه كان في كرامات،
1: أي
0: في ناس بتمون، في طريقه ل يعني هذا الحدث يفشفش ينتهي بحاله حب، عرفت
1: أيوة
0: كيف؟
1: أيوة
0: فاثناء الوقت اللي كان معي النص اتفقنا على هذا النهايه، واذا بتفاجئ انه ما في هيك نهايه.
1: أي
0: وطبعا هو الاستاذ بسام اكتشف انه لازم هي لازم هذا الشخص يموت لانه ما له مطوع يعني
1: أي
0: مع النص. ووقتها انا كتبت انه بسام الدحداح انه يحيي ويميت يعني هو مثل
1: يلا
0: مقبره.
1: العمل راح والشخصية
0: فلذلك
1: ماتت.
0: شوفي كل الحكي القديم ما عاد له
1: اي
0: معنى. الله يرحمه
1: فعلا.
0: بسام، فنان كبير عمل
1: ايوه
0: شيء
1: اكيد.
0: بالوطن العربي، ممكن نختلف في الاراء مع بعض، عرفتي
1: اي
0: كيف؟ بس انا نقدي كان دائما انه يا ريت نلامس الحقيقه بس،
1: اي اي
0: يعني ما تكون المواضيع شوي كلها فانتازيا من خيال الكاتب، ما
1: اي
0: لها مرتبطه بارض الواقع.
1: وهذا الشيء
0: فكلياته
1: حضرتك
0: كان له علاقه لمصلحه
1: اي
0: الفن، وهذا الصراع هو اللي خلى الفنانين السوريين يعني يكون لهم قيمة، لأنه نحن نشأنا مع المخرجين وتعاوننا احنا وياهم، يعني احنا بنينا حالنا وبنينا الإخراج مع حالة التمثيل كله مع بعضه.
1: هذا الشيء حضرتك فعلا قدرت انك انت تعمله. طيب خلينا نوصل الى يعني اخر محطه او او او يعني المحور الاخير اللي حنحكي فيه. حضرتك طبعا شاهدناك في في في جوي اووردز، شاهدناك في السعوديه، و شفنا في حساب حضرتك انك اعلنت انك حصلت على الاقامه المميزه في السعوديه. احكي لنا عن تجربتك في السعوديه، وهل تحس انه هذه الاقامه كانت زي هديه يعني عزيزه على قلبك وحصلت فيها على التقدير اللي تستحقه؟
0: والله شوف لك، يعني نحن حصلنا على تقدير كبير من السعوديه، مو بس بالاقامه الذهبيه، حصلنا عليها من خلال جمع الفنانين العرب كلياتهم مع بعضهم، هذا واحد. ثاني شيء، الاقامه المميزه بالسعوديه هي يعني حلم لاي حدا انه بده يروح على السعوديه بدون ما يساوي فيزا، بدون ما يساوي شيء، ويقيم بالسعوديه. يعني السعوديه بلد الحقيقه بلد حضاريه كثير، في فيها شيء حلو كتير كتير، الناس اللي فيها كتير مرحبين وحبابين. فلذلك أنا يعني بالنسبة لي يعني أنا سوري عايش بسوريا، جنسيتي عراقية، معي إقامة ذهبية بالسعودية، فهي بتعمل لي أريحية يعني
1: أيوة
0: بالتنقل وبالتعامل، وإمتى ما بدي بحسن زور السعودية. وطبعا إحنا يعني بالنسبة لنا حتى السيد تركي آل الشيخ إنه قال إنه نحن رح يصير في عمل مشترك بيناتنا، فهذا لتسهيل الروحة والرجعة، وهذا كرم كبير من سمو الأمير يعني. فبدنا نتشكر السعودية على الكرم هذا كلياته.
1: والله احنا يا استاذ ايمن

0: نتشرف بحضرتك ونتشرف بإقامتك الدائمة بيننا بإذن الله في المستقبل، يعني الواحد ما يدري.
1: إن شاء الله إن شاء الله. هو يعني نحن يعني السعودية وسوريا دولة قديم، علاقاتنا جيدة مع بعضنا كشعوب وكرؤساء هلأ بالوقت الحالي، فالحمد لله إن شاء الله يا رب هيك تضل المحبة دائمة بين العرب كلياتهم.
0: شكرا جزيلا الأستاذ والفنان القدير أيمن رضا، ساعدنا بهذه المساحة اللطيفة اللي دردشنا فيها، وساعدنا بمشاركة حضرتك معنا، وكمان سمعنا أنه في عندك عمل في السعودية اللي هو الخلاط، ما رح نخوض بتفاصيله الآن، ولكن لما
1: طبعا
0: ينعرض
1: ولكن بس خليه مفاجأة هيك
0: أيوة
1: اللي يطلع
0: حنحكي
1: شاركت
0: مع حضرتك فيه.
1: أكيد أكيد بنحكي، بس لحتى ينعرض العمل وإن شاء الله ينال إعجاب السعوديين
0: إن شاء
1: والشعب
0: الله.
1: العربي كله.
0: شكرا جزيلا
1: شكرا
0: أستاذ
1: شكرا
0: أيمن، ونتمنى
1: شكرا
0: لحضرتك
1: لك،
0: مساء سعيد.
1: وشكرا لكل العاملين بالقناة العربية، وشكرا للمملكة العربية السعودية.
0: ألف شكر، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا.

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج ويكند شو، والآن الفقرة الرياضية اللي بنكهة الويكند يا سالم،
1: بنكهة كأس العالم 2026 علي. يعني هذه الكأس اللي لا تتوقف، وصراحة يعني أذهلت العقول، أصبح الناس تشعر، كل الناس يتابعون كأس العالم. تتابعين كأس العالم مشاعل؟
2: والله أنا يعني من أنا كل 4 سنين أكون ما أفهم بالكرة، بعدين فجأة لما يجي كأس العالم أصير خبيرة كروية بامتياز، بعدين أرجع أنسى. فأيوة أنا أتابع كأس العالم.
3: قبل يعني الجميع ينتظر. قبل يومين ماذا علي؟
0: قبل يومين كان اليوم الوحيد اللي ما كان فيه مباراة.
1: صحيح.
0: فكانت الأجواء حتى في الإذاعة كذا ما في مباراة، يعني حسن الطرز اللي نوجهه تحية كان في حديث بينه وبينه، كان يقول اليوم ما في مباراة علي.
3: غريب كان.
0: تعودنا ودخلنا جواء كاس العالم.
3: خلاص يومية مباراة يومية مباراة.
1: كل شيء كان يعني توقف طيب. في ذلك اليوم إلا ما أنتم.
3: سالم لأنه سريع يا سالم لأنه أصداء مباراة المغرب تصريح مهم جدا جدا لبونو.
1: أول شيء بونو قدم مباراة كبيرة بصراحة، ولكن التصريح هو جاء بعد إقصاء المغرب، وكان يعني تصدر العناوين والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وذكر أنه أعجبني ما فعله ميسي بمنتخب مصر وأهني الأرجنتين. نوضح يعني أنه هذا التصريح في تفاصيله كان لإذاعة دي سبورت الأرجنتينية، وكان بسؤال محدد عن الأرجنتين وعن ميسي، ولذلك جاوب، ولكن العناوين دائما هي ما تشد المشاهد علي.
0: بما أنه الصحيفة أرجنتينية سالم، أكيد أنه
2: كيف قال كذا؟
1: لا هو الزمان والمكان والسؤال من يعني أنا
0: صحيفة أرجنتينية،
1: إذاعة أرجنتينية. نعم
0: إذاعة أرجنتينية. أكيد أنه المراسل سأل بون وهذا السؤال عن أنه وش رايك في أداء المنتخب الأرجنتيني، وش رايك في اللي قدم المنتخب الأرجنتيني.
1: صحيح.
0: وكذلك سأل عن الأسطورة ليونيل ميسي، فكان الجواب الخاص بالحارس ياسين بوني وياسين بونو كان مزعج لدى البعض، انه كيف تمتدح هذا المنتخب الارجنتيني وفي مباراه كانت امام منتخب مصر، وكان في يعني في اخذ وعطى كذا في التحكيم وفي ركله جزاء لمنتخب مصر، وكان في المفروض الحكم يرجع للفار. فكان هذا التصريح سالم وكذلك مشاعل وعصام كان مزعج لدى الكثير.
1: نعم هو يعني بصريح العبارة ذكر أنه أعجبتني الروح القتالية اللي أظهرتها الأرجنتين في المباراة الأخيرة، وخاصة ما قدم ليونيل ميسي، وأنه لاعب لا يصدق. وفي ثنايا تصريحه كان يتكلم عن مجريات المباراة المثيرة. بالتأكيد هم سألوه عن شيء محدد عن منتخب الأرجنتين وعن الأسطورة ليونيل ميسي، فلذلك جاوب على حد السؤال، ولكن نعلم يقينا أن ياسين بونو لا يكن بداخله يعني ولا يميل للأرجنتين أكثر من المنتخب العربي المنتخب المصري.
3: طيب حنواصل بالمناسبة ونعود مجددا للنقاش عن الرياضة وكل ما يتعلق بها، لكن في ضيفة مميزة
0: يا سلام
3: في الانتظار. من هي؟
1: من؟ وبطلة كمان، مو ضيفة بس.
3: طيب
1: بطلة وفنانة.
3: صحيح.
1: قاعد أشوف أنا، هي تسمعنا ولا لا؟
3: تسمعنا مؤكد.
0: لما قيس اللي خطفت الأنظار في تحقيقها لقب برنامج ذا فويس كيدز. مساء الخير لما.
4: مساء

0: يبدو لي.
1: لما ها
0: تسمعينا لمان؟
2: ايوه سامعكم.
0: اهلا وسهلا،
3: اهلا
0: حياك الله.
3: وسهلا،
0: اول شيء مبروك لما حصولك على،
2: الله يبارك فيكم يا رب. شكرا.
0: حياك الله. لما خلينا نرجع شوي قبل ما نبدا في الجائزه الانجاز اللي حققتيه، نرجع للبدايات. متى اكتشفت موهبه لمى؟
2: اكتشفت موهبتي بعمر 7 سنوات.
0: يا سلام. وانت حاليا عمرك
2: سبع
0: كم يا لمى؟
2: لأن 15.
0: طيب من الشخص اللي اكتشف هذه الموهبة يا لمى فيك؟
2: صراحة هي ماما اللي كانت معي عايشة دائما يعني، وبعدين لما اكتشفت موهبتي كنت دائما أغني لأهلي، أغني مع الناس.
0: يا سلام.
2: وماما مرة أصرت إني أكمل في موهبتي وإني أطلع موهبتي للعالم كله.
4: وموهبتك ظهرت يا لمى، واحنا نبغى نسمع كمان المستمعين والمشاهدين شيء من موهبتك. ان شاء الله محضرة يعني، وصوتك تمام، ما تقولين ماني مستعدة
2: أكيد يعني فنانة جاهزة. أيوة
4: وجاهزة. بس انا في لحظة دائما في المسابقات، وعلى وجه الخصوص في ذا فويس كيدز، اللي البرنامج اللي يتابع الملايين من العالم العربي، واللي انت كنتي بطلة هذا الموسم، أباك تحكيني عن شعورك يوم شفتي المدربين يلتفتون لك.
2: صراحة أول يوم كان لما كان في المسرح ولما المدربين لفتوه الثلاثة، شعور لا مثيل له وشعور خاص جدا صراحة، الحمد لله وما بنساش أبدا.
1: لا انت كنت واثقة يعني، يبدو انت كنت واثقة بأنه انت حتفوزي يا لما، صح؟
2: بالنسبة للطموح اللي داخلتي كنت واثقة بكمية الطموح اللي داخلي والله، الحمد لله.
1: جميل.
4: أنا أعتقد أن لما يوم شافتهم كلهم التفتوا وعرفت جاها باب الشهرة ونسيت أهلها.
0: لما وش سبب اختيارك الداليا اللي قالت عنك كلام جميل وأنه أنت يعني جوهرة غنائية، وش سبب اختيارك الداليا؟
2: سبب اختيار لداليا شفت صراحة كلهم يعني اتهاوشوا انهم يخلوني بفريقهم، بس داليا اكثر شخص حسيته عرف يحتويني،
0: يا سلام.
2: وكان يعني بعيونها لمعت له فان هالشي تكون فريق اكون فريقها، وتاكدت انه احساسي وانا اغني وصل لها تمام.
0: داليا قالت انه لو ما انضمت لما الفريق بزعل.
2: ايوه
0: يعني كنت بتزعلين داليا.
3: طيب تقدري لما تسمعين صوتك مثلا تغني لنا شيء انت تحبيه او يعني لك؟
2: طبعا
1: يلا
3: تفضلي
0: سمعيني يلا.

0: الله.
1: يا سلام
0: الله.
1: يا سلام،
2: نسيتين ان احنا في كيد شو وكذا، انا حسيت بجالس واحد كمل.
1: داوي الاغنيه مميزه وهي صوتها ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: عرفنا ليش داليا ممكن تزعل لو ما انضمت لما الفريق. ها
3: كمان يعني انا كنت محظوظه فيها صراحه داليا.
2: واحنا محظوظين فيك ونبغى نكون محظوظين فيك اكثر يوم تجينا الرياض وتنورينا في الاستديو
3: ان شاء الله. اكيد ان شاء الله.
2: خلي ويكند شو برعايه لما قيس. لما أبسألك، أنت في البداية يوم دخلت المسابقة ومراحلها والتحديات لين وصلتي عندهم وكل شيء، كنت تتوقعين أنك بتفوزين فيها؟ كنت تتوقعين أنك تأخذين المركز الأول؟
3: قلت لك أنا عارفة قدراتي الحمد لله، وعلى قد الطموح اللي داخلي كنت عارفة أني بوصل.
0: يا سلام. أوه. على الثقة هذه.
1: حلو حلو الثقة هذه.
0: يا سلام يا سلام. أيوة.
1: طيب إيش خطتك القادمة؟ يعني لما إحنا دائما نشوف مثلا اللي اللي اللي ينجحوا بThe Voice Kids يعني يمكن ينشغلوا بدراستهم أو ما أعرف، بس إنه يختفوا شوي وبعدين ممكن يرجعوا يظهروا بعمر كبير. أنت إيش الخطة حقك؟ إيش البلان حقك؟

0: خططك القادمة، كيف رح توفقي بين دراستك وبين مشاريعك الفنية، وهل تم عرض مشاريع فنية عليكي فعلا؟
1: طبعا عرض مشاريع ضخمة علي، ولازم كل خطوة نكون ندرسها سابقا طبعا. ف بالنسبة للدراسة، أنا من زمان وأنا موازنة بين الدراسة وبين الحياة الفنية. من لما اكتشفت موهبتي فوصلت، يعني عرفت أفصل بين الحياة الشخصية والدراسة وبين الفن، وبستمر كذا وبأطور من خبراتي الفنية طبعا أكيد، وبمنتج دراستي وثقافتي.
2: طيب ايه المشاريع، المشاريع الضخمة دي، يعني اعمال غنائية، يعني قولي لنا.
1: مفاجآت يعني.
2: لا لا مفاجأة.
3: والله مفاجأة، انت فاجأتينا بإجاباتك الدبلوماسية. اهم شيء الموازنة بين الدراسة والمجال الفني. بالحديث عن الدراسة، انت عندك رغبة في تخصص معين يكون انت تكملين فيه مشوارك في التعليم بجانب هذه الموهبة اللي حابة تنمينها وتستمرين في المجال الفني؟
1: حابة أكمل يعني صراحة في الفن، أتشبع في خبرات فنية، وإذا قدرت يعني ممكن كمان أتخصص في مجال الموسيقى.
2: موسيقى. جميل
3: سلام.
2: جميل. لما بالمناسبة قبل ما نختم لابد نسمع موال،
1: طبعا
2: نسمع. يلا يلا
4: موال يماني كذا.
2: يا سلام يا سلام،
4: خاتم يماني.
2: يا سلام
1: يلا.
2: يا سلام. يلا يا لما.

0: شرب ما
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
0: يستاهل اللي
1: ودي تستحقي
2: الله
1: وتستاهلي هذه
2: نقدر
1: الجائزة. شكرا
2: نستحق
1: شكرا يا لما، على موعد بلقاء
2: بالعافية.
1: آخر. شكرا جزيلا لك، وفقة دائما إن شاء الله. شكرا لكل متابعينا، وصلنا لنهاية هذا اللقاء. الأسبوع القادم يتجدد بيننا وبينكم اللقاء. تحياتنا لكم، وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.
4: ويكند شو على العربية اف ام.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصي لك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد.

0: بيتي الجمعة والسبت العاشرة مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أحييكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. نفى مصدر رسمي إيراني لوكالة تسنيم تقرير أكسيوس بشأن بحث إعلان محتمل لفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز. وكانت أكسيوس نقلت عن مصدر دبلوماسي أن إيران وعمان يبحثان الفتح الكامل وضمان حرية الملاحة في هذا الممر. وأكد المصدر الدبلوماسي أن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات الجارية بمسقط بشأن مضيق هرمز. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة وتأكيد على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكد مسؤول أمريكي لشبكة سي بي إس أن جي دي فانس نائب الرئيس لن يتوجه إلى سلطنة عمان ولن ينضم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو أو المبعوثين ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر في المحادثات مع إيران. وأضاف المسؤول أن واشنطن ستواصل إجراء محادثاتها عن بعد مع الوسطاء في سلطنة عمان وقطر. بدأ الوفد الأمريكي اجتماعات في بيروت مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ المرحلة التجريبية، وتتضمن المباحثات آليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين 2 في جنوب لبنان على أن ينتشر الجيش اللبناني فيها. وكشفت مصادر العربية أن الوفد الأمريكي سيبحث تشكيل لجان مشتركة متخصصة في الأمن والشؤون السياسية وإدارة الحدود، كما سيدرس الخطة العملياتية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق تجريبية محددة في جنوب لبنان ونقل السيطرة الميدانية مباشرة إلى الجيش اللبناني. وبحسب المصادر وافق لبنان على حضور اجتماعات روما بشرط استمرار الوساطة الأمريكية وانسحاب إسرائيل من هاتين المنطقتين. الموجز انتهى بعد لحظات. الأسبوع وما بعد ابقوا معنا.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفترة.

كلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت طبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث.

0: بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص الباز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. مساع حثيثة لإحياء المفاوضات، وأمريكا وإيران تتبادلان التهديدات. من طهران رسائل بالانتقام، ومن واشنطن تهديدات بالإبادة الكاملة. خزانات الوقود في روسيا فارغة، عملاق النفط بلا بنزين ولا ديزل، وتدابير عاجلة لاحتواء الأزمة. أهلا بكم. بين واشنطن وطهران هناك رسائل تهديد متبادلة، وطبعا على وقع الجهود الحثيثة للإبقاء على خيار الحل الدبلوماسي وإكمال المفاوضات. اليوم وفي أول رسالة علنية له منذ بدء مراسم تشييع والده علي خامنئي قبل أسبوع، تعهد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالثأر لمقتل والده المرشد السابق. مجتبى خامنئي الذي لم يظهر سواء بالصوت أو بالصورة واكتفى برسائل مكتوبة، أوضح برسالته أن الانتقام سيحدث بالتأكيد ولا يتوقف على وجوده أو عدم وجوده أو حتى وجود بقية المسؤولين. أما أمريكيا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران إذا حاولت اغتياله، وقال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا أنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف أنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي لتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو حتى حاولت ذلك. وبين كل هذه التطورات وهذه التهديدات تبقى أزمة مضيق هرمز عالقة. مصادر للعربية أوضحت أن واشنطن طالبت الوسطاء بإبلاغ إيران بأنها لن تصمت على أي اعتداء يستهدف حرية الملاحة بمضيق هرمز، فيما نفى مصدر رسمي إيراني لوكالة تسنيم تقرير أكسيوس بشأن بحث إعلان محتمل لفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز. إذن نحن أمام تطورات متلاحقة مشاهدينا. هذا الأمر وهذه التطورات سنناقشها في الأسبوع وما بعد مع زملائنا الصحفيين في شبكة العربية. نادية بلبيسي تنضم إلينا، مديرة مكتب العربية من واشنطن، وهنا معي في الاستوديو حسن طرزي، عبادة اللدن، وعبد الجليل مسعي، أيضا الزملاء الصحفيون في شبكة العربية. أولا يعني تهديدات من الجانبين، وبالتالي المفاوضات ما زالت قائمة على الرغم من أنه جي دي فانس والمبعوثين الأمريكيين لن يحضرا إلى عمان. نادية، هذه المباحثات إلى أي حد من الممكن أن تصل إلى نتيجة بعد كل هذه التهديدات وبعد عدم إرسال المسؤولين من الصف الأول إلى عمان أو إلى أي بلد آخر للتفاوض؟
1: الجولة هذه كان المفروض أن تكون على مستوى التقني أو الفني أو اللوجستي. لم يكن هناك خطة سابقة بأن يرسل جي دي فانس أو أي من المبعوثين ويتكوف وكوشنر، لكن أعتقد بأنه ما حدث في الساعات الأخيرة هو رغم تهديد الرئيس ترامب بضرب إيران بتدميرها بشكل كامل إذا حاولت اغتياله، وطبعا هذا يأتي رد على الشعارات التي رأيناها في جنازة خامنئي، إلا أن التواصل عبر الوسطاء للتفاوض لا يزال مستمرا. في كل مرة نسمع فيه عن تصعيد، حتى في التصعيد العسكري التواصل لم ينقطع على الإطلاق. يعني حتى لو كان شعرة رفيعة يمكن أن تؤثر ب يعني عدم العودة في لحظة ما أو في ساعة ما، إلا أن الاتصال بين الأطراف لا يزال قائم. الآن ننتقل إلى مرحلة ربما أهم. لماذا؟ لأنه الرئيس ترامب يريد من الإيرانيين اعتراف بأنه ما قاموا به سواء الحرس الثوري، سواء كان فصيل متشدد في الحرس الثوري بتعطيل الملاحة، كان خطأ، وبالتالي تريد التزام مكتوب منهم بأنهم لن يقوموا بإعاقة حركة المضيق مرة أخرى. لذا ربما الجهود تعود مرة أخرى على أعلى مستوى، وهو الهيئة السياسية المكونة من جي دي فانس و

0: بيتكوف وجاري كوشكر.
1: ولكن هذه التهديدات هل يمكن اعتبارها بأنها فقط يعني من أجل إظهار القوة من الجانبين، إن كان ما تحدث به مجتبى خامنئي أو ما يقال بأنه مجتبى خامنئي، لأنه حتى الآن المصير
2: لا
1: أحد يعرف،
2: نفرض أنه هو،
1: لأنه لا صورة ولا صوت، يعني فقط بالكتابة والرسائل المكتوبة، يعني ممكن أن تكون من صحيح. قبل أي حدا
3: صحيح.
1: هل هي بس لإظهار القوة أم حقيقة نحن عند هذا المستوى؟
3: هو في هذه المرحلة لابد ميسون أن نفرق بين الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي الحاد جدا المشتد وبين الواقع الاستراتيجي على الأرض، على أرض الواقع. ما نلاحظه حتى هذه اللحظة هناك تصعيد إعلامي كبير موجه من طرف الإدارة الأمريكية يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي بيتحدث عن قدرة أمريكا على إرسال 1000 صاروخ إلى إيران. هذه بالمناسبة ليست خطة عملياتية سيشتغل عليها الجيش ويضع لها سيناريوهات، لا، هذا تهديد إعلامي يراد به ما نسميه مثلا التحذير الاستباقي، يعني قبل أن تقدموا على خطوة أخرى فيما يتعلق بالمضيق أو بالنيل من حياتي أنا كرئيس الولايات المتحدة أحذركم، انتبهوا، لدي ما يكفي من القوة العسكرية لحرق البلد. الحديث عن قدرة أمريكا على حرق إيران في غضون عام أو نحو ذلك فيه شيء من المبالغة، لأنه إيران بلد كبير جغرافيا، نتحدث عن 1,640,000 كيلومتر مربع وقوي عسكريا.
2: لكن أستاذ حسن، عذرا على المقاطعة، لكن نحن نتحدث عن اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فلنفرض، نحن فقط نتحدث عن فرضيات، لأنه فرضيات طرحها دونالد ترامب نفسه، اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أول شيء من جهات خارجية هذا أمر غير مسبوق، ويعتبر إعلان حرب شامل على الشعب الأمريكي في الدستور الأمريكي وليس فقط على شخص ترامب.
1: صحيح.
2: أو الحزب الجمهوري.
4: بس في عملية.
1: أي نادية تفضلي.
2: تفضلي نادية.
4: لا صحيح، بس انه مزبوط، بس حتى الان كل التهديدات الايرانيه، حتى عندما كانت هناك خطط في الاداره السابقه لاغتيال جول بولتون ومايك بومبيو والرئيس لم تتحقق. ايران غير قادره على الوصول الى الرئيس في كل مره، يعني هي تبقى ضمن، وانا اتفق مع حسن، تبقى ضمن التصريحات الاعلاميه ليس اكثر. عدا عن ذلك هي تاتي ضمن ما يقوله الايرانيون بانه انتقام لمقتل ايه الله خامنئي، ما الولايات المتحده بادرت بقتل كل القاده الايرانيين، نضعها في هذا الإطار، هو ضربة مقابل ضربة، انتقام مقابل انتقام، لكن هل سيتحقق؟ أعتقد بأنه
2: هذا الكلام صحيح.
1: عبد الجليل، أنت شو كانت فكرتك؟
2: فكرتي هو نحن نتحدث عن الفرضية، بمجرد ما أنه، لأنه أستاذ حسن قال 1000 صاروخ، 1000 صاروخ هو أقل شيء ممكن أن يصيب إيران إذا استطاعت. هي قضية، أنا أتوقع أكثر من هذا، بأن إيران حتى إذا كانت تستطيع اغتيال الرئيس الأمريكي لن تفعل ذلك، لأنه هذا سبب كافي لضربة نووية على فكرة، يعني حتى بالعقيدة الأمريكية هذا يكفي للتسبب بضربة نووية بشعبية الشعب الأمريكي، بموافقة الشعب الأمريكي. لكن هذا ذكرني بما يسمى منظومة اليد الميتة في روسيا، وهي عندما يتم ضرب القيادة التي تحتمل الحقيبة النووية، هناك منظومة أوتوماتيكية ترسل آلاف صواريخ، 5000 صاروخ نووي من الغواصات، من السفن ومن كل القواعد، تضرب أهم المدن الغربية. هذا ما حاول الرئيس الأمريكي ربما أن يصف بأنه قد جهز سيناريو، لا يمكن اعتداء الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة. لكن تصريحات، حتى أفسح المزال لعبادة قد يخالفون الرأي جميعا، لكن التصريحات مجتبى هي منطقية، لأنه يجب أن لا نخرجها منطقية سياسيا، يجب أن نخرجها من سياقها. هو يحظر تأبينية أو دفن مراسيم دفن
5: تمام.
2: والده، من طبيعي جدا أن يقول هذا الكلام.
1: يعني هذا الكلام، هذا الكلام هو للداخل،
5: هو سياقها، هو سياقها الانتقام لقصة اغتيال خامنئي اللي هو رمز النظام، رأس النظام، المرشد الأعلى، نائب الإمام المعصوم، نائب الغائب، فرمزية كبيرة جدا بهذا النظام، فيحتاج،
1: يعني لا يستطيع إلا أن يتحدث بهذه اللهجة،
5: كلام رمزي، كلام يعني نفصله عن ما يجري حاليا.
3: لكن أنا لا أريد أن نقلل من أهم هذا الكلام باعتباره توجيها لكل الفصائل والميليشيات التابعة لإيران، افعلوا ما بوسعكم، تماما كما
5: في شيء مهم
3: في الأفلام الأمريكية، هذه كأنها كودات أو شيفرات توزع على الوكلاء والعملاء،
5: في شيء مهم،
3: والميليشيات والأذرع،
5: في شيء مهم أنه قال أنه من الذي ينتقم، قال أنه أحرار العالم، يعني عدنا إلى نسخة
2: تصريح لم نكن نحن فأحرار العالم. صحيح،
5: لم نكن نحن فأحرار العالم، يعني يتحدث عن قضية كبيرة، يعني قضية نظرية،
1: يعني بعده عم يتحدث بأنه ما زالت إيران تملك محور قوي.
5: ميسون
1: يعني لم يحدد من، ولكن وكأنه
2: حاول،
5: يعني أنا في نسخة ثورية للنظام، النسخة تتجاوز مفهوم الدولة القومية اللي محصورة بحدودها، هذه نسخة الثمانينات بشكل أساسي.

0: يعني بنتذكر انه ايران واذرعها لديهم حسابات عديده مفتوحه. عماد مغنيه انا بتذكر الكلام اللي قاله نصر الله في وقت اغتيال مغنيه، قال انه بدات حرب ازاله اسرائيل من الوجود وهذا، وازاله امريكا من الشرق الاوسط.
1: سمعنا كثير يعني هذا ليس فقط منحصرا، هذا ليس فقط منحصرا او مختصا او مقتصرا بايران. كنا نسمع من صدام حسين ساحرق نصف اسرائيل لما قال
2: صحيح. يعني التهديدات هذه، لكن هذه تهديدات اكبر،
0: انتقام لمقتل الرموز. هي صحيح. مساله تحتاج في ضمير الجماعه انه نحن قادرون على الثأر، هذه مساله.
3: بس الاهم من هيك، الى اي حد الولايات المتحده اخذي هذه التهديدات بجديه يا نادي؟
0: لا تاخذها بجديه،
4: اكيد اكيد تاخذها بجديه، يجب ان تاخذها بجديه. حتى لو كانت نسبه نجاحها 1%، لا يمكن للاستخبارات الامريكيه للشرطه السريه، لذا قامت بتبديل طائره الرئيس. صحيح. لا احد كان يتوقع بانه ايران ستطلق صواريخ على اير فورس 1، لكنها حتى لا يكون هناك اي هامش للخطا.
3: حتى يعني الولايات المتحده ناديه، يعني صلحي لي اذا كنت خاطئه، بس قريت بانه ايضا هناك استدعاءات لصحفيين الذين تحدثوا بانه الطائره التي كان يستقلها الرئيس ترامب لم تكن مجهزه كطائره الاير فورس 1 القديمه.
0: نعم صحيح.
4: هي قبل قليل في الواقع الرئيس على تروث سوشيال كان يتحدث عن دعوة قضائية ضد 3 صحفيين من نيويورك تايمز، كانوا هم سألوه في المؤتمر الصحفي، يعني كان السؤال مفتوح أمامه مذاع أمام الجميع، قال له لماذا لا تريد أن تأخذ اير فورس 1 الجديدة، فهو قال إنه أريد أن أرسلها إلى قاعدة عسكرية حتى يراها الجنود وإلى آخره. لكن الآن هو يريد أن يعرف من الذي سرب المعلومات الاستخبارية للنيويورك تايمز وهجمهم، يعني هجوم شديد جدا، وخصوصا ماجي هابرمان اللي هي طبعا صحفية معروفة وكتبت كتاب عن الرئيس جيم تشينجر، ودائما هو طبعا ينتقدها ويهاجمها إلى آخره. لكن بغض النظر أعتقد بأنه الموضوع جدي، وكل الاستخبارات الأمريكية بغض النظر أين موقعها ستأخذ أي تهديد للرئيس على محمل الجد، وخصوصا أنه تعرض إلى أكثر محاولة اغتيال.
3: بالنسبة للمفاوضات قبل ما ينتهي وقت، بالنسبة لهذه المفاوضات إلى أي حد من الممكن أن يكتب لها النجاح، خاصة بأنه الرئيس ترامب قال بأنه الوقت ليس هو مفتوحا، وحدد للمبعوثين وأيضا للفرق الفنية حتى بوقت محدد، يعني غير مفتوح.
4: أنا لم أتغير عن الموقف الذي ذكرته يمكن في كل برنامج، وهو الجواب يعتمد على إيران. هل إيران جدية بتنفيذ مذكرة التفاهم؟ إذا التزمت بها نحن نتقدم إلى الأمام، لا نرجع إلى الوراء، لأنه في كل مرة يعني مكانك سر أو نرجع إلى الوراء،
3: نعود إلى المربع الأول
4: بسبب الانتهاكات الإيرانية. لذا الولايات المتحدة تريد بالفعل أن تجد حلا دبلوماسيا وتمنع إسرائيل من تخريب العملية، وتحاول أن تجد حلا في لبنان، ويعني تحافظ على التهدئة في كل منطقة الشرق الأوسط، إلا أن إيران دوما تتخذ قرارات تعيدنا مرة
3: أخرى. على الرغم من أنه إيران يعني تقول بأنه هناك يعني بعض الأشخاص المتشددين الذين قاموا بهذه الانتهاكات. عبادة، قبل أن ننهي هذا الملف، إلى أي حد إيران من الممكن أن تقبل من الرئيس ترامب وتقدم اعتذارا علنيا، أو أقله اتفاقا مكتوبا بأنها ستفتح المضيق؟ لأنه حتى الآن ما زالوا ينفون
2: بالمجان.
0: نحن الآن لسنا أمام احتمال اثنين، لسنا أمام احتمال انفجار الوضع بشكل كامل والعودة إلى الحرب، أو الاتفاق كامل. نحن أمام سلم تصعيد متبادل. إذا فقط لو أحصينا ما الذي حدث من الجانب الأمريكي، ثلاث خطوات كبيرة جدا، يعني منذ مذكرة التفاهم،
4: الإعفاءات،
0: إلغاء الإعفاء العقوبات لتصدير النفط الإيراني، والضرب الموقع الإيرانية، الضربات المتتالية، وأخيرا العقوبات الجديدة من وزارة الخزانة الأمريكية على إيران، ولهذا منصوص بوضوح بمذكرة التفاهم أنه خلال فترة التفاوض لا عقوبات جديدة. فعملية ثلاثة خطوات تصعيدية على سلم التصعيد من المقابل من جانب إيران في أمرين كبيرين، استهداف السفن، هذا أمر كبير جدا، لأنه في التزام واضح من إيران بمذكرة التفاهم أن تبذل قصارى جهدية بهذا النص للسماح بحرية الملاحة بالقناة بهذا الممر المائي، فعلت العكس تماما، هذه واحدة. والثانية هي ضرب الدول الجوار، الكويت والبحرين، فهذا خرقان كبير.

0: كل هذا حتى هذه اللحظة لا يبدو أنه قد غير من واقع الأمر شيئا. أود أن أسأل نادية إن كان بالإمكان. نادية، ما الذي يمنع الإدارة الأمريكية مثلا من أن تقول أنه مضيق هرمز ما عم نقدر نفتحه ولا نحل مشكلته يا إيران، خلينا نسكر ملفه الآن، تعالوا نضغطكم فيما يتعلق بالملف النووي اللي ممكن نمسككم فيه من يدكم اللي بتوجعكم؟ مزبوط،
1: لا تستطيع على الإطلاق. هو أهم شيء بالنسبة له أسعار الطاقة، الاقتصاد العالمي،
2: صحيح.
1: الوضع الداخلي في أمريكا. لا هو ممكن أن يؤجل الموضوع النووي لأنه يعرف بأنه إيران ليس لديها طموح نووي، وأنه تم تدمير تقريبا معظم المفاعلات، لكن مضيق هرمز لا يمكن أن يؤجله.
3: كل ما أخذته من مكاسب إيران في هذا الاتفاق هو بسبب مضيق هرمز، وهذه هي قراءة إيران للموضوع.
4: لكن عبادة، في كلمة فقط، 20,000 بحار الذين كانوا عالقين في يقتربون الآن كلهم من مغادرة مضيق هرمز. أتوقع عندما يغادر الجميع وتغادر السفن العالقة ستخف قوة ورقة الضغط الإيرانية هذه،
2: وخاصة بأن المنطقة العربية كان السعودية مثلا أو الإمارات عم بتحاول تجد طرق أخرى بديلة. من الممكن أيضا هيدا أنه
4: يوقف في استخدام ورقة هرمز،
2: يعني يجعل إيران تفكر مرتين.
0: إلا ربع المشكلة، ربع المشكلة فقط، هذه القنوات البديلة فقط ربع المشكلة تحل.
2: نادية شكرا لك على المشاركة معنا، طبعا ستكوني معنا في الأسبوع المقبل، ونحن مشاهدينا سنتوقف مع هذا الفاصل لنتابع مواضيع الأسبوع وما بعد مع زملائنا المتواجدين معنا في الاستوديو.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: تعود إلى الواجهة الأزمة الأوكرانية والروسية، ولكن بشكل قوي. يعني هي لم تختفي، ولكن الآن عادت بشكل قوي. حرب الطاقة بين روسيا وأوكرانيا تشتعل، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة وجدية جدا. عملاق النفط، أكبر منتجي موارد الطاقة بالعالم، بلا بنزين وحتى لا ديزل. روسيا اليوم تعيش أكبر أزمة وقود تمر فيها البلاد. طوابير طويلة بعدد من المدن الروسية، تابعناها بالفيديوهات والصور التي تأتي من روسيا للحصول على منتجات الوقود والديزل. أيضا بعدما طبعا الضربات الأوكرانية أدت إلى هذه الاستهدافات المباشرة للمصافي، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى انخفاض كبير بإنتاج المنتجات المكررة وتسبب بأزمة وقود الداخلية. طبعا هذا دفع موسكو إلى فرض حظر مؤقت على صادرات الديزل حتى شهر يوليو الحالي، استيراد شحنات بنزين تعويضية من بيلاروسيا والصين وكازاخستان والهند، وأيضا فرض قيود على الشراء ببعض الأقاليم. زملائنا هنا أيضا سنتابع معهم هذه التطورات. لنبدأ بهذه الأزمة، ما هي جدية هذه الأزمة وكيف يمكن أن نواجهها؟
4: طبعا الاستراتيجية الأوكرانية بدأت قبل عام كامل، هي بدأت ثمارها تظهر الآن، لكن هي قبل عام كامل كانت أوكرانيا الهدف هو ضرب منشآت التكرير الروسية، لربما حرمان روسيا من جزء كبير من مصادرها من الصادرات. روسيا 50% من صادراتها هي مواد نفطية أو مواد نفطية مكررة. ثم الهدف الثاني هو ضرب الأسطول الظل الروسي. الصورة التي نشاهدها أمامنا، هذه الإحصائية

0: هي إحصائيات الضربات على المصافي الروسية، زادت نسبتها بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، يعني منذ دخول عام 2026. 18 مصفات روسية تعرضت لضربات في شهر مايو، 16 مصفات، 11 مصفات في شهر جون، وأيضا لحد الآن يعني
1: فينا نعتبر الآن عبد الجليل بأنه كل المصافي بروسيا حتى الآن تم استهدافها؟
0: لا لا لا لا لا لا، الآن تم ضرب 40% من قدرات التكرير الروسية. 40%
2: أرقام أوكرانية يعني على حال الرسمية،
0: حتى بالأرقام الأوكرانية 40 إلى 43%. لكن المشكل الذي تسبب بأزمة كبيرة لروسيا هو أنه روسيا بلد كبير جدا، يعني حقول النفط هي بعيدة، هي في أقصى شمال، في سيبيريا، في سيبيريا الشرقية. كثير من المدن هي تعتمد اعتماد كامل على المصافي الواقعة في الإقليم.
1: نحن عم نتبعهم أيضا
0: مثلاً مدينة
1: هذه
0: موسكو.
1: هذه المدن والمناطق
0: صحيح مثلا الذي نشاهدها باللون الأحمر هو إقليم موسكو، هو يعتمد على مصفات موسكو التي توفر أكثر من 30% من حاجياته. عندما تضرب مصفات موسكو هذه المصافي غالبيتها هي تابعة للشركات، هناك أيضا مصفات غاز بروم أو مصفات تابعة لروس نفط أو لوك أويل. عندما يتم ضرب مصفات يتم تأثر الشبكة التوزيع المحلية. هناك صورة أكبر، هناك قدرات لتكرير 30 إلى 40% من القدرات الروسية. روسيا لديها قدرات على تكرير 6 مليون برميل يوميا، موجودة في أقصى الشرق، تبعد ب 6000-7000 كيلومتر عن الجبهة. هذه لا تصاب،
2: هذه محمية يعني.
0: هذه بعيدة، لكن اللوجستيك الحالي الذي تشكل لعقود هو ليس مجهز لنقل النفط الروسي من أقصى الشرق إلى موسكو.
1: بل زيلينسكي يعني يقول بأنه أو هدف هذه الضربات عبادة هي حرمان روسيا من مداخيل صادرات الوقود وبالتالي من تمويل آلياتها الحربية. هل نجح بذلك؟ لأنه مثلا بعام 2023 كما عم نتابع كانت المواد النفطية تمثل 22% من الميزانية الفيدرالية الروسية، الآن لا تمثل سوى 15% كما نتابع. يعني هذا لا يعني بالضرورة ارتفاع المداخيل الأخرى بل انخفاض المداخيل الناجمة عن المحروقات اللي بتمثل صادراتها 50% من مجموع الصادرات
2: معادلة. لأنه ما نأخذ بالاعتبار أنه أسعار النفط أيضا ارتفعت كثيرا خلال حرب إيران، فهذا أدخل لروسيا مداخيل، خصوصا أنه كان في العديد من الزبائن بالأسواق الدولية كانوا يبحثون عن نفط بديل. فهذا جعل روسيا خلال حرب إيران جعلها في موقع قوة، خصوصا بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بالLNG، في الغاز المسال، ولأنه اختفى الغاز المسال القطري من السوق واللي هو بشكل تقريبا 5 إمدادات العالمية. فاكتسبت روسيا قوة تفاوضية في هذا الموضوع، وحتى بالعكس يعني خرج بوتين وقال للأوروبيين إذا كنتم تريدون فرض حظر كامل على النفط والغاز من آخر أو من 2027 تفضلوا فرضوه الآن إذا كنتم أقوياء إلى هذه الدرجة. فالعملية المعادلة تتغير كل يوم. لا شك أن الضربات الأوكرانية هي ممنهجة وهي على مدار فترة طويلة، ومع يعني مع مرور الوقت تصل أوكرانيا إلى مدايات أبعد. يعني المصفات في تاتارستان على بعد 1100 كيلومتر من الحدود.
0: صحيح. أبعد نقطة هي أومسك 2500 الآن. الآن وصلنا 2500.
2: 1500.
0: 2500.
1: هذه المصفات اليوم
0: ضربت البارحة.
3: أنا بدي أتحدث عن التغير الاستراتيجي بآلية الحرب اللي بتتبعها أوكرانيا وزيلينسكي. يعني كانت بالسنوات الماضية أو بالفترة الماضية المعارك تقتصر ربما في غالبيتها على مناطق على الحدود لكن من الجانب الأوكراني. الآن زيلينسكي ينقل المعركة إلى العمق الروسي لسببين زي ما تفضلتي قبل قليل، حتى يقلل التمويل العسكري وضراوة العمليات عليه، ثانيا لقطع خطوط الإمداد كاملة عن القوات الروسية. لكن في سبب ثالث مهم وكبير جدا اللي هو نقل أثر هذه الأزمة والمعاناة إلى المواطن
0: الروسي.
2: هذه نقطة أنا يعني
1: لأنه اليوم إذا منتابع كل الفيديوهات أو منتابع الفوكس بوب يعني اللي آتي من روسيا والطوابير، الناس بدأت تقول بأنه يجب أن تكونوا واضحين معنا، الأمور ليست بخير كما أنتم تتحدثون أو تنقلوها لنا.
0: شعبية بوتين حسب موقع استطلاعات رسمي حكومي روسي، بوتين خسر 5 نقاط كاملة خلال أسبوع واحد. نقاط كاملة من شعبية الرئيس فقدها خلال أسبوع واحد، وكانت هذه الإحصائيات قبل الضربات الأخيرة. المواطن الروسي لم يكن يحس بهذه الحرب. بوتين هو ذلك الرجل الذي قال هذه الحرب ليست حرب، حربكم هي عمليات خاصة، أنا سأتكفل بالباقي، أنتم فقط أريد دعمكم.
1: يعني ليك كانت تقريبا 70%
0: انخفضت إلى 67. كان هذا في آخر أسبوع.

0: أسبوع من الشهر الماضي.
1: بس بنفس الوقت أيضا كنت عم تابع بأنه اللي مع الحرب بين أذار يعني بين بين بين شهر أذار وبين هذا الشهر 30% الآن أصبحوا كانوا 24%، يعني على الرغم من كل هذا الضغط الناس بعدها
0: مع الحرب قد يؤدي بالبعض إلى دعم الحرب.
1: أي مثلا بعد في ناس عم تدعم الحرب يعني،
2: لكن هو عندما تنتقل بالفعل المعاناة إلى مستوى المواطنين ستتغير هذه الأرقام في فترة بسيطة. خليني بس أشير لشغلة، أنه هذا الأسبوع كان ذهبيا وناجحا بالنسبة لزيلينسكي، يعني بعد اجتماعه مع ترامب في أنقرة وحصوله على موافقة من أمريكا على تصنيع المساهمة في تصنيع صواريخ الباتريوت، والآن بتأتي هذه الانخفاض في شعبية.
0: تحتاج وقت تصنيع الباتريوت.
2: لا لا لا، أنا أقصد أنه يعني كإنجازات حققها
1: ترامب يعني يعطي الموافقة.
2: طبعا. لكن أنا أعتقد أنه
1: يعني
2: الآن زيلينسكي يعيش يعني نهاية أسبوع سعيدة بالنسبة له مع هذه الأخبار التي تأتي من روسيا. لكن بدنا نقول أنه تقريبا روسيا تكرر نصف ما تنتج من النفط، فالأزمة عندها ليست بالخام وإنما بالمشتقات، يعني نتحدث زي ما قال عبادة عن الديزل، أيضا عن البنزين وعن وقود الطائرات، لذلك البحث عن حلول بديلة مع دول أخرى كانت تصدر لهم الآن بتأخذ منهم زي.
1: بس في أمر أيضا الناس يمكن بعدها ما عم تنتبه له، بأنه الموضوع ليس فقط اقتصادي وموضوع سياسي، هو موضوع الاستقلالية. يعني بعض الروس والخبراء الروس متخوفين من استقلالية روسيا التي اعتدنا عليها، الآن تطلب المساعدة وتعتمد على الصين وعلى إيران وتطلب المساعدة ببعض
3: المشتقات
1: من كازاخستان يعني. من إيران، فصورة روسيا بدأت تتغير لأنه هي معروف عنها اكتفاء ذاتي ولديها هذه الهيبة.
0: في هذه النقطة ميسون هم يقولون بأن الأمر مؤقت فقط حتى نصلح وحتى نربط خطوط إمداد مع محطات تكرير البعيدة في أقصى الشرق التي كانت موجهة لليابان وللصين للتصدير، ستصبح موجهة للسوق المحلي. لكن هنا يظهر دور العقوبات، تحدثنا كثيرا عن العقوبات وقلنا العقوبات لا تعمل لا تعمل لا تعمل، لكن في قطاع النفط والغاز الذي جعل محطات تكرير روسية تحتاج وقت أطول لأن تصلح
1: هو بسبب العقوبات.
0: بسبب العقوبات الوصول إلى قطاع الغيار في هذا المجال، مجال النفط والغاز، لأن روسيا ليست
3: مجرد التعاقد مع شركات الغربية القادرة على الصيانة وعلى استبدال هذه القطع، هذا أمر
0: هذا نقاش كبير عبادة داخل روسيا. يقال بأنه في وقت الاتحاد السوفيتي كنا دولة عظمى في النفط والغاز، كنا من أكبر المصدرين، نعتمد على قطع غيارنا، دخلنا العولمة، وضعنا الثقة في الأوروبيين والأمريكيين، دخلت شركات توتال ودخلت شركات أمريكية، اليوم أصبحنا مدمنين على قطع غيار هذه الشركات، لا يمكن تعويضها بسرعة، لا يمكن الذهاب إلى الصين أو تصنيعها محليا. هنا العقوبات بدأت تعطي أثر كبير. لكن هناك نقطة مهمة جدا وهو الحدث الرئيسي في روسيا، النقاش الأساسي. هم يقولون بأن هذا العدد الرهيب من المسيرات والصواريخ التي تطلق باتجاه روسيا، تقريبا 800-900 مسيرة كل يوم لمدة أشهر وأشهر وأشهر، جعل روسيا تختار إما أن تحمي الجبهة والمدن الكبرى مثل موسكو وسان بيترسبورغ أو تحمي هذه المناطق البعيدة الواسعة. لا يمكن حماية كل شيء في نفس الوقت، البلد شاسع جدا مثل ما قال عبادة. المشكل هنا يقال روسيا العمق الأوكراني لا يمكن ضربه، المصانع التي تصنع قطع الغيار الأوكرانية هي موجودة في أراضي الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا هي تركب المسيرات بالبراغي
1: صحيح.
0: الآن هنا الموضوع في روسيا، هل نصل بالتصعيد إلى درجة ضرب هذه المصانع، في
1: أوروبا؟
0: لذلك الأوروبيون أصروا على دونالد ترامب خلال قمة أنقرة على المادة الخامسة للناتو، إذا تعرضنا للاعتداء يجب أن يحمينا الجميع الكل مقابل واحد. هنا كان انتصار كبير.
3: في نقطة إضافية، أنه الاعتماد على الدول الغربية أو الدول الحليفة الولايات المتحدة في الإمدادات للداخل الروسي للمواطن الروسي العادي وللوقود الذي يحتاجه الجيش الروسي، هذا أمر حساس جدا.
1: صحيح.
3: الآن حسب تقديرات رويترز، يعني كنا نتحدث أنه الأوكران يقولون أنه 43% من الطاقة التكريرية ضربت في روسيا، على الأقل تقديرات رويترز تقول أنه إنتاج الوقود أو المنتجات الوقود في روسيا انخفض ب 25% تقريبا، والأهم من ذلك أنه الإنتاج الروسي أقل من الاستهلاك المحلي ب 20%، فعمليا في جاب. من أين تملأ مثلا وقود الطائرات؟ الآن يستورد من اليابان عبر دولة ثالثة، وهذا أمر غريب جدا بالنسبة لروسيا. الغازولين يستورد الآن من دول متعددة، يعتمد الآن بوتين على أصدقائه في بيلاروسيا الذين يستوردون منهم النفط، وأيضا يعتمد على الهند في بعض العقود.
1: بس على الرغم من كل ذلك ما زال بوتين مصر على الإنفاق العسكري، يعني على الرغم من أنه يعني

0: مواطن الروسي بدأت توجع هذه الحرب، ما زال ينفق على الميزانية الدفاعية. بس بدي خليني أتوقف، نحن عم نتحدث على رسم كاريكاتوري أوكراني نشاهد فيه الرئيس الروسي عم يتذمر من أسعار الوقود المرتفعة طبعا عند محطات الوقود، والغريب أنه يقول أن رؤية هذه الأسعار تجعله يفكر بمن يحتاجون السيارات للتنقل للعمل، والمقصود هنا جنوده اللي
1: أنا مش عارف ليه مطلعينه من غير قميص
0: يعني حقيقة
2: هو كان صورته الدعائية في سيبيريا دائما على أساس الرجل الروسي القروي السيبيري التقليدي.
0: لا على فكرة حقيقة هناك أشخاص حقيقة الدراجات الهوائية ارتفعت أسعارها بروسيا لأنه صار عم يعتمدوا عليها، والأحصنة أيضا كانوا أيضا يعتمدوا عليها للحصاد أكثر شيء وللأعمال الزراعية الآن.
3: وهذا مكلف للموازنة
1: هي شيء من الثقافة، لكن أنا بتصور هو يتفق إلى حد كبير اللي ذكرتيه ميسون مع العقلية العسكرية
0: الإيجو
1: الإيجو الموجود عند الرئيس الروسي أو ربما عند من ورث الاتحاد السوفيتي السابق. ليس من السهل أن يعترف بالخسارة ولو كانت خسارات نسبية ومؤقتة، لكن تصور أنه كل اللي عم بيحصل الآن لا يعني أن الحسم بات قريبا. هي حرب استنزاف بدأها الرئيس الأوكراني، وأتوقع أنه ستستمر إلى وقت أطول، لأنه روسيا بتظهر من وقت لآخر أنها ريزيلينت وعندها قدرة مرونة أنه تتحمل بعض الصدمات وتواصل.
0: بعدنا ما اقتربنا أنه يتم استخدام ورق الضغط ما يحصل الآن في روسيا من قبل أوكرانيا ومن قبل الغرب.
1: لا أتصور ذلك بس بجملة، لأنه صحيح روسيا هي من أكثر الدول اعتمادا على الوقود الأحفوري، لكن إلى جانب النفط في عندها الغاز
2: نبوي أيضا،
1: وفي عندها الطاقة النووية أيضا بعدد من المحطات، فيعني ما زالت تستطيع.
2: باختصار هذا لا يعني بأن الوضع على الجبهة هو وضع جيد جدا بالنسبة لأوكرانيا. كونستانتينوفكا تقريبا شبه ساقطة في يد الروس الآن، لم يبقى إلا سلافيانسك وكراماتورسك ويسيطر على كل الأهداف في دونباس. لكن نقطة أيضا مهمة جدا هي أن هناك نقص كبير في صواريخ باتريوت لليوم التاسع على التوالي في أوكرانيا. يعلن الرئيس زيلينسكي، نتحدث عن إعلان زيلينسكي، بأن أوكرانيا لم تنجح في إسقاط ولا صاروخ باليستي لليوم التاسع على التوالي. الصواريخ الباليستية لم تعد تجد دفاعات في أوكرانيا، الوضع الجبهة صعب. وفي كل مرة تلجأ أوكرانيا للتصعيد طبعا بموافقة الحلفاء، هي لا تلجأ إلى هذه الخطوات بمفردها لأنه الوضع صعب، يكون دائما للتغطية على وضع صعب جدا في الجبهة. هذا تصعيد ضرب
0: على كل طبعا هذا الموضوع يبدو بأنه سيتطور، وخاصة لأنه طال المواطن دائما عندما يطال المواطن أي مشكلة بتصير الأمور للعلن أكثر، بطلوا فين يخبوها إن كان أي طرف من الأطراف. عبد الجليل بدي أشكرك أيضا على المشاركة معنا ومشاهدينا. طبعا نحن ما زلنا مستمرين في الأسبوع وما بعد، فاصل ونعود بعده، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الأسبوع بعد من جديد. طبعا موضوع المونديال وكأس العالم ما زال يتصدر اهتمامات كل الناس وكل المشاهدين. بدأت المنتخبات حجز مقاعدها إلى دور النصف النهائي من كأس العالم 2026. فرنسا كما تابعنا كانت أول متأهلين، بالأمس إسبانيا أيضا تلتها بعد فوزها على بلجيكا. اليوم كل الأنظار تتجه إلى المواجهة الساخنة بين منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج. المنتخب الإنجليزي يسعى إلى مواصلة حلم التتويج بلقبه العالمي الثاني، وحتى يعني أيضا يقول يعني It's coming home اللي انشهرت وطلعت من بريطانيا، بينما يعيش المنتخب النرويجي واحدة من أفضل فتراته بعدما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عودته إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما. عند الحديث عن منتخب النرويج لابد من الحديث عن تألق لاعبه هالاند الذي سجل 7 أهداف بالبطولة. طبعا حسن وعبادة ما زالا معنا، والآن انضم إلينا أحمد عسل زميلنا أيضا الصحفي الرياضي في شبكة العربية. أحمد أهلا بك معنا. خلينا نبدأ نتيجة الأمس، إسبانيا تأهلت واليوم عندنا إنجلترا والنرويج. بالأمس هل كانت النتيجة مرضية على صعيد الفن اللعب على الملعب ومن تفوق أكثر؟
1: طبعا لو على مستوى النتيجة فهي النتيجة كانت متوقعة أن المنتخب الإسباني هو اللي يتقدم إلى الأدوار الأخيرة في البطولة ويفوز على بلجيكا طبعا، لكن المنتخب البلجيكي كان قادر أنه هو يصعب المهمة على المنتخب الإسباني. يمكن واحدة من أهم الأشياء اللي خلت المنتخب الإسباني يتفوق في المباراة هي إصابة تيبو كورتوا، واحد من أهم حراس المرمى في العالم، الحارس البديل لما نزل يعني خطأ أدى إلى هدف، وبالتالي كانت الكاميرات دايما على تيبو كورتوا بعد هدف المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني صراحة رغم أنه هو واحد من المرشحين للفوز باللقب لكن لا يقدم أفضل مستوياته حتى الآن. يمكن إصابة لاعبه المهم لامين يامال قبل البطولة ودخوله على مراحل تدريجية،
0: يعني كنا متوقعين أنه لامين يعمل يعني المفاجأة، ولكن يبدو بأنه هالاند اللي عمل المفاجأة.
2: لكن يبدو بالفعل لامين يامال سينفجر خلال المباريات دور نصف النهائي، وإذا وصل للنهائي سنرى أداء، خصوصا إذا تواجه لامين يامال مع أسطورته الكبيرة ليونيل ميسي في النهائي. سنرى يعني عجائب من هذا اللاعب
3: وبقية
0: اللاعب، وخاصة فرنسا حاليا يعني حسب الخبراء وشو عم نقرأ لحد الآن أكثر فريق متماسك فنيا وتكتيكيا ونتائج وهدفين هو في فرنسا. ولكن اليوم بريطانيا والنرويج هي يعني أكثر مباراة أيضا متوقع أن تكون حاسمة وتكون فيها الكثير من المنافسة.
1: صحيح، وكما ذكرت يعني لما نتحدث عن المنتخب النرويجي لازم نتحدث عن إيرلينغ هالاند، منتخب كان قادر على أنه هو يخرج المنتخب البرازيلي من البطولة في مفاجأة كبيرة، رغم أن كانت الترشيحات كلها بتصب في صالح المنتخب البرازيلي اللي كسر واحد من أعرافه التاريخية بتعيين مدرب أجنبي للمنتخب لأول مرة، هو كارلو أنشيلوتي الإيطالي. صحيح. ومع ذلك لم يتمكن أنشيلوتي في التقدم بالمنتخب البرازيلي، وبالتالي المنتخب الإنجليزي داخل المباراة صعبة جدا. هالاند واحد من اللاعبين المألوفين للاعبي إنجلترا، يلعب في الدوري الإنجليزي، فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في 3 مواسم
0: يعني
1: الأخيرة.
0: على كل إن هو كما قلت يعني النجم النرويجي هالاند طبعا عمره 25 سنة، كان أكبر المستفيدين بكأس العالم كما كلنا تابعنا على قناته على إنستغرام، لأنه كان كتير نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي. ارتفع عدد من يتابعه من 40 مليون متابع قبل كأس العالم إلى 55 مليون متابع خلال الأسابيع 3 الأولى، وتجاوز الآن 61 مليون متابع كما نتابع. وأيضا ببعض الأيام جاوز عدد المتابعين 3 ملايين متابع جديد يوميا. هودي الأرقام بدي أرجع لعندك يا عبادة.
3: عدنا اكتشفه لهالاند بوجه جديد، بيروح حلوة فعلا يعني أظهر
0: يعني حتى

0: اخته ايضا يعني مشاركه بهذا النشاط على السوشيال ميديا.
1: بس بتعرفي ميسون انا يعني باول المونديال لو تقولي لي انجلترا مع النرويج بقول انه المنتخب الانجليزي الاول والمنتخب الانجليزي الثاني.
0: اي لانه بالاخير يعني هاي الصعوبه كمان كيف رح يفين يتنافسوا مع بعض؟
2: يعني هم فريقين مألوفين. هالاند بيلعب بالمنتخب الانجليزي، حتى لاعبي انجلترا كانت تصريحاتهم اليوم وتوماس توخيل مدرب منتخب انجلترا انه مهمتنا الاولى تتمثل في ايقاف هالاند حتى نتقدم الى الدور المقبل، وبالتالي هي مباراه صعبه. اول مهمه لازم يوقفوا هالاند الاول وبعدين يفكروا في بقيه المنتخب النرويجي. وبالتالي حتى اوري اللي لاعب مانشستر سيتي وزميل ايرلينج هالاند تحدث قال لا اعتقد ان فريق من قبل كان قادرا على ايقاف هالاند، وبالتالي هي مهمه صعبه.
0: يعني ما بعرف اذا الجينات، لانه كنت ايضا عم تابع بانه طبعا معروف والده هو من اهم لاعبي الوسط كان، ولكن يبدو مش بس والده، والدته وجدته، يعني العائلة كلها يبدو الجينات رياضية يعني، ويبدو بأنه كلهم شخصياتهم مرحة يعني حسب ما تابعنا مع أخته. ولكن موضوع النرويج لا يتعلق فقط بالفوتبول وبهالند، دائما موضوع الرقصة النرويجية اللي كمان كتير تم التركيز عليها لما كانوا بالملعب وقاموا. خلونا نتحدث طبعا عن صف الفايكنج المعروف يعني اللي سيطر على كأس العالم، خلونا نتابعه. تقليدية، هي جديدة عبادة عم تقول؟
1: عم بقول انه حتى هي طبعا ذكرتنا برقصة ايسلندا شهيرة بمونديال 2016، بس انا كنت معتقد انه شيء من التراث الفايكنج. لا فعلا هو حسب ما فهمت انه هي رقصة جديدة عملت بماتش نرويج مع سويسرا قبل اشهر قليلة.
0: حسن على الرغم من انه الفرق الاوروبية المسيطرين بالثمن النهائي، ولكن بعد عنا الارجنتين من امريكا اللاتينية، ما فينا ننسى هذا.
3: الارجنتين يعني صحيح تكون مواجهة منتظرة عند الرابعة فجرا اليوم بتوقيت الرياض غدا، بس أنا لفت نظري الحقيقة تقرير نشرته اليوم نيويورك تايمز على غير عادتها، يعني بالصفحة الأولى بتتحدث عن خصائص هذا اللاعب اللي عملها في هذا المونديال في معظم المباريات. تخيلي يعني
0: عن مين عم نحكي؟ عن ميسي؟
3: عن ميسي. تخيل اللاعب كان عم يمشي معظم وقته في البطولة يعني. بنسبة 63% كانت مشي، وهي أعلى نسبة مشي في البطولة. تخيلي هذا الهداف اللي مسجل للآن 8 أهداف، يتصدر مع مبابي قائمة الهدافين، أمضى حوالي 25% إضافية من زمن مباراة مصر الأخيرة واقفا دون حركة، يحتل المركز الثالث من حيث عدد اللمسات داخل منطقة الجزاء، وصنع ثالث أكبر عدد من الفرص الكبيرة 15 فرصة، يتصدر إلى جانب مبابي الهدافين مثل ما قلنا. بس ميزته الرئيسية أنه بيرصد وبراقب ثم يخترق مناطق عمياء لا يراها المدافع.
0: أحمد أنت بتوافق الرأي؟ لا يعني هي طبعا تقديرات وطبعا دراسات يعني حسب كل واحد يمكن ومراقبته للعب. هل ميسي حقيقة كان الأفضل بهذه البطولة؟
2: يعني هو مقارنة بميسي السنوات السابقة هو ميسي مختلف تماما، يعني كما ذكر زميلي حسين يعني أعتقد أنه هو أصبح أكثر هدوءا في الملعب، يظهر فقط في الأوقات الحاسمة، يظهر في اللحظات الحاسمة.
0: رح يأخذ هو الحذاء الذهبي؟
2: منافسة شرسة طبعا مع كيليان مبابي ومعهم إيرلينج هالاند، يعني كمان هالاند متأخر عنهم بهدف فقط، وبالتالي هي منافسة شرسة.
0: هاري كين أدي صاروا؟ لأنه كمان كان تقدم هاري كين، وصل لست أهداف.
2: هاري كين أيضا بس بعيد عنهم يعني شوية، هم أبرز ثلاثة ليونيل ميسي وكيليان مبابي متساويين حتى الآن، وبعدهم طبعا يأتي إيرلينج هالاند، فبالتالي منافسة كبيرة.
0: طب رأيكم مين بيستاهل أكثر، كيليان مبابي ولا ميسي؟
2: اللي يستاهل اللي يسجل في كاس العالم في المباراه.
1: فينا ناخذ معيار ثاني، اول مونديال لكل من هؤلاء اللاعبين، افضل اول مونديال هو هالاند بلا منازع، هلا 7 أهداف اذا مش غلطان.
0: نعم
1: يعني اول مونديال لميسي قد ايه كان؟ يمكن هدف واحد.
0: واهم شيء انه هالاند الايكون تبعه كريستيانو رونالدو. صح.
3: لكن
0: قبل النهايه
1: منيحه رديتي لي على حسن.
0: يعني حسن حكى عن ميسي لازم احكي عن رونالدو. فعندنا دائما كل نهار سبت احمد

0: صور الأسبوع رح نتابعها سوا نحن والمشاهدين. طبعا هذه الصورة هي من قمة الناتو ترامب وميلوني، وطبعا نحن تابعنا كيف كان في فطور وفي هجوم متبادل بين الشخصيتين. حسن،
1: يعني بتصور أنه في قدر كبير من الدبلوماسية عند هذين القائدين، لأنه رغم التلاسن الشفهي اللي صار بينهم خلال الفترة الماضية، وأنه بدها تتصور معي واستقتلت عشان تأخذ معي صورة، ثم هي ردت برد برضو عنيف، في شيء من الغرور برضو، لكن رغم كل ذلك عندهم القدرة يجتمعوا مرة ثانية، إنما من غير آي كونتاكت، يعني كانوا صحيح. يراعوا هذه
0: وهي الخصوصية. يقال بأنه كمان حاولت تتفادى بأكثر من
1: من من من دون شك من دون شك
0: من مناسبة. الصورة الثانية هي كمان مهمة من قمة الناتو، مسدسات وذخيرة حية كانت هدية وداع اعتبر البعض غير مألوفة من الرئيس أردوغان لقادة الناتو، ويقال بأنه بعض القادة أحرجت، وكانت هذه الصورة الأكثر تدابلا خلال أيام، يعني يوم اللي تم تقديمها بقمة الناتو.
2: تركيا يعني هي تروج لنفسها كصانعة أسلحة وكمصدر أسلحة، هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة الخفيفة بالعالم. صحيح. فكانت هذه الهدية هي تعبير عن هذا الأمر، أنه السلاح التركي دخل بالمعادلة العالمية، خصوصا في ظل الآن زيادة الإنفاق العسكري.
0: ولكن أحرج
1: لبعض القادة، يعني ما قدروا يدخلوا على دولهم، مثلا
2: كيف سلموا للشرطة على المطار،
1: سلموا للشرطة، وبعضهم خلاه في المتاحف، وبعضهم خلى الذخيرة وأخذ المسدس. يعني كان في أشياء يبدو أنه ما كان في تنسيق بروتوكولي كافي.
0: نعم، الصين أيضا بهذه الصورة نتابع فيها نجاحها بإنزال صاروخ إطلاق فضائي قابل لإعادة الاستخدام، وطبعا هذه الخطوة البعض يعتبر بأنه تقرب العملاق الأسيوي من تحدي الهيمنة الأمريكية في هذا المجال. هاي الصورة عبادة رح تخلينا أو تأكد لنا هذا الموضوع، الهيمنة الأسيوية الصينية.
2: هذه قصة كبيرة بمستقبلنا كلنا، يعني بمستقبل اقتصاداتنا، مستقبل حياتنا، لأنه نحن قبل 10 سنوات أو 11 سنة كانت شركة إيلون ماسك أول شركة تعيد استخدام صاروخ، تعيده إلى منصة الإطلاق، والآن تقريبا سبيس إكس يعني حوالي 150 إطلاق لصواريخ يعاد استخدامها، يعني يتحول الصاروخ إلى شيء يشبه الطائرة، يرسل القمر الاصطناعي إلى الفضاء ويعود الصاروخ إلى منصة الإطلاق ويحمل أقمارا أخرى، وبالتالي هذا يزيد من عدد الأقمار الموجودة في المدار بشكل كبير جدا، يغير الاتصالات ويغير التسليح، يغير كل الحياة ويغير العلاقة بين الأرض والقمر. المهم الآن أنه الصين تلحق بأمريكا ولو بعد 10 سنوات أو أكثر قليلا، ولكن ما الذي ستفعله الصين بعد ذلك هو سؤال كبير. يعني بأمريكا
0: أحمد بتخوفك مثل هذه التطورات التقنية؟
3: طبعا أكيد، طبعا طبعا بتخوف جدا، يعني كما ذكر زميلي عبادة، فشيء مخيف لنا احنا شخصيا.
1: يعني تخيل نكون عم نحضر الفاينل نلاقي صاروخ عم ينزل راجع،
2: راح نحضر شيء مباراة على القمر بعدين، لأنه يعني رحلة من الأرض إلى القمر.
0: إن شاء الله كل هاي التطورات تكون لا إيجابية البشرية الإنسانية، لأنه هيدا اللي بهمنا. أيضا آخر صورة للأسف، أيضا يعني كان في هذه الحرارة بالمنطقة وبكل العالم، هذه الحرائق بجنوب إسبانيا وعمليات الإخماد لحرائق الغابات اللي أتت على نحو 6600 هكتار للأسف. أشكركم عبادة، حسن وأحمد على المشاركة معنا في الأسبوع، وبعد حلقة جديدة بالأسبوع المقبل، في أمان الله.

عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
7: هل كنت واثقاً من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
6: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
7: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. نبدأها دائما بالعناوين. عراقجي يبحث في مسقط ملف هرمز، ومصادر في طهران تنفي عزمها فتح الممر الأوسط بالمضيق. ورغم جهود الوسطاء تصعيد خطابي متبادل، ترامب يهدد إيران بألف صاروخ، ومجتبى خامنئي يتعهد كتابيا في الثأر لوالده. وفد أمريكي يبحث في بيروت تنفيذ المرحلة التجريبية، ولبنان يشترط انسحابا إسرائيليا من المنطقتين المحددتين لمواصلة التفاوض. من البر إلى البحر، أوكرانيا تستهدف منشآت وناقلات نفط روسية، وموسكو تتخذ إجراءات لمواجهة نقص الوقود.
1: الناس تخطوا مرحلة الدفاع مدينة اللوبين.
0: العربية تصل إلى عمق المحاور العسكرية بولاية شمال كردوفان في السودان. حياكم الله. نبدأ الساعة بآخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث نفى مصدر رسمي إيراني لوكالة تسنيم تقرير أكسيوس بشأن بحث إعلان محتمل لفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز. وكانت أكسيوس نقلت عن مصدر دبلوماسي أن إيران وعمان يبحثان الفتح الكامل وضمان حرية الملاحة في هذا الممر. وأكد المصدر الدبلوماسي أن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات الجارية بمسقط بشأن مضيق هرمز. يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى مسقط صباح اليوم لإجراء محادثات. إلى ذلك، أكد مسؤول أمريكي لشبكة سي بي إس أن جي دي فانس نائب الرئيس لن يتوجه إلى سلطنة عمان، ولن ينضم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو أو المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المحادثات مع إيران. أضاف المسؤول أن واشنطن ستواصل إجراء محادثاتها عن بعد مع الوسطاء في سلطنة عمان وقطر. هذا وتلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. جرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية، بالإضافة لاحتواء التوترات وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي إيران، اكتفى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برسالة مكتوبة بعد تشييع والده علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في 28 من فبراير. وجاء في رسالته أن الانتقام سيحدث بالتأكيد ولا يتوقف على وجوده أو وجود بقية المسؤولين. ومنذ الحرب لم يظهر مجتبى خامنئي سواء بالصوت أو الصورة، واكتفى برسائل مكتوبة. أمريكيا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إذا حاولت اغتياله، وقال إن آلاف الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، مؤكدا أنها ستطلق فورا إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديداتها باغتياله. ترامب أضاف أنه أصدر أوامره للجيش الأمريكي لتدمير إيران خلال عام واحد قابل للتمديد إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولة اغتياله. ينضم إلي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب. مرحبا بكما معي. وأبدأ معك دكتور مصدق، يعني في الوقت الذي تبحث فيه إيران مع مسقط محاولة الخروج من أزمة مضيق هرمز وإيجاد حل توافقي بينها وبين سلطنة عمان في مسألة مضيق هرمز، يعني تخرج تهديدات من مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي بالثأر لمقتل والده وبإشارته إلى الولايات المتحدة وإلى إسرائيل. أليس هذا تناقضا، أن تذهب إيران إلى المفاوضات في مسقط وأن يخرج خطاب من المرشد يتوعد بالثأر والمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: نعم، شكرا. لكم الضيف الكريم.

أنا أعتقد يعني الذي بدأ هو لا يكون هناك رد، صمم أن تنتقم وتثار، وهذا حقها الشرعي والأخلاقي والإنساني، لأن الرئيس الأمريكي اخترق كل القوانين الدولية واستهدف

0: موضوع إثار هذا الشيء والقصاص هذا الشيء يعني شرعي، وليس اختراق لمذكرة التفاهم. يعني إيرانية ذهبت إلى سلطنة عمان، وذهاب إيران إلى سلطنة عمان يدخل في إطار محادثات سابقة، يعني لأن هناك كان من المقرر أن تكون هناك محادثات ومشاورات بين إيران وسلطنة عمان، شركتان في مضيق هرمز، حول ترتيبات اللازمة لإدارة هذا المضيق. وأيضا ربما ستكون هناك مشاورات أيضا مع بقية الدول المتشاطئة على هذا الممر المائي الحيوي.
1: أي
0: موضوع
1: لكن...
0: الاغتيال إيران مصممة،
1: لا دكتور مصدق لم نأتي على موضوع الاغتيال، سأتي عليه، يعني هو موضوع أكيد بالتأكيد مهم، لكن من يتابع ويستمع إلى خطاب المرشد اليوم يسأل السؤال الجوهري، إذا كان لديه ثأر لمقتل والده فلماذا وافق على أن يرسل وفدا إيرانيا يجلس مع الأمريكيين الذين اغتالوا والده على طاولة واحدة وأن يمضون اتفاقا معهم ويوقعونه مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أليس هذا أيضا تناقض؟
0: لا، هذا هذه الزيارة لا ترتبط يعني باللقاء بوفد أمريكي، هذه الزيارة
1: لا أنا أقصد توقيع مذكرة التفاهم، والآن يقول بأنه سينتقم ويثأر لوالده.
0: طبعا يجب أن ينتقم، يعني هذا شيء طبيعي، وليس هو يعني والده شخصية عابرة للحدود، أيضا له أنصار حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وليس شخص عادي، هو مرجع ديني وسياسي أيضا وفقهي في نفس الوقت، وبالتالي له نفوذ وله أنصار سواء من جنسيات أخرى أو حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني موضوع الأحرار، أحرار العالم، هناك أحرار في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الشيء طبيعي. يعني المرشد أنه سمح، لماذا سمح؟ هذا الشيء ضروري، يجب أن تكون هناك مشاورات، وإيران كانت تقول دائما هي تريد أن تلقي الكرة في المرمى الأمريكي، تريد أن توضح بأنها تسعى وراء عدم إفشال مذكرة التفاهم، تسعى من وراء تهدئة الأوضاع، تسعى من وراء ترطيب خاطر دول المنطقة ومشاورات مع سلطنة عمان. يعني هذه أمور إلى اعتبارات خاصة ترتبط بالعلاقات الثنائية.
1: خلينا نستمع للسيد توم حرب أيضا الذي يشاركنا هذا الحوار من واشنطن. يعني عندما نتحدث عن المفاوضات أو المحادثات التي تجري الآن في مسقط، نسأل من جانب الأمريكي، لماذا غاب الوفد الأمريكي عن هذه المحادثات، فضل أن يكون التواصل معه عن بعد؟ هل سئم من التفاوض مع الإيرانيين، أو يعرف النتيجة مسبقا فلذلك لم يذهب، أم أنه يعرف بأن الوصول إلى حل والتهديد لإيران منذ يوم أمس بفتح المضيق سيأتي إما طوعا أو مكرهين عليه؟
2: أولا مرحبا لك للدكتور مصدق والمشاهدين الكرام. الرئيس الأمريكي يعتبر بأنه كل الأوراق بيده وإيران خسرت الحرب، ولكن حاول يلاقيلهم مخرج مشرف، ويعتبر أنه التفاوض هو الحل النهائي قبل أن يعاود القصف وينهي الحرس الثوري كليا، وربما سيكون هنالك دمار للبنية التحتية لأنه كل شيء تقريبا تدمر عند النظام في إيران. ولكن هذا النظام يحاول أن يأخذ السعر. هلا إذا بده يأخذ السعر شاء، وإذا بده يفاوض لمصلحة الشعب الإيراني شاء تاني. ولكن بالأنظمة الدكتاتورية والثيوقراطية مثل هذا النظام، هذا لا يؤمن بالتنازل حتى ولو بقي شخص واحد على قيد الحياة، بفضله يدمروا كل إيران والبنية التحتية والشعب الإيراني يتعذب، وأن لا يتنازل عن شيء من الواضح. لأنه إذا رجعنا حتى الاتفاقية النووي بال2015 مع الرئيس أوباما في ذلك الوقت، بعد شهرين احتجزوا البحارة الأمريكية بالخليج العربي وأذلوهم. فلذلك الأمر اليوم الرئيس ترامب أنا بتصور أنه ما بعث أي موفدين أي مبعوثين أمريكان لهذا للتفاوض بعمان، لأنه يعرف أنهم غير جديين، ومن الواضح لم يعرف مع مين يتعامل، لأنه الأمريكان عم يتعامل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية كان موقفهم شاء، وعندما يتعاملون مع الحرس الثوري شيء ثاني. ومن الواضح حسب مسؤولين بإيران أنه الذين قاموا بالاعتداء على السفن النفطية

0: الكردية القطرية والسعودية، هم قالوا خارج هذه المنظومة. من هم؟ هم طبعا ثوار من الحرس الثوري، ففي ثورة داخلية بداخل إيران حتى بالحرس الثوري. طيب. لحاله في بين متشددين ومن يحاولون ترك الباب مفتوح للتفاوض، وهذه مشكلة إيرانية إيرانية. وأنا بعتبر الرئيس ترامب مستعد أن يستأنف القصف، وإذا كان هنالك من حلول سلمية للحفاظ على الشعب ومؤسسات الشعب وليس على النظام.
1: لماذا ذهبت يا دكتور مصدق لماذا ذهبت إيران إلى مسقط للتفاوض والبحث عن مخرج لمسألة مضيق هرمز؟ هناك من يقول بأن التهديدات الأمريكية الواضحة منذ يوم أمس وإصدار البيان العلني بأن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا أمام جميع السفن، وأن تتوقف إيران عن استهداف الملاحة، وإن لم تنفذ هذا الأمر ستكون هناك عواقب. تهديد أمريكي واضح، لذلك ذهبت إيران، لأن الأمر الآن جدي بالنسبة لها. هل ذهبوا لهذا السبب؟
2: لا، أنا قلت يعني هذا الموضوع يرتبط بتوافقات سابقة. يعني كل كان يعلم يعني هناك محادثات بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لإدارة مضيق هرمز، وبالتالي لم تستقبل هذه المحادثات ويجب أن تستقبل. إيران ذهبت لذلك. ثم إذا أردنا أن نقول أن إيران ذهبت خوفا من الضربات، هذا الكلام أيضا غير صحيح. يعني إذا لماذا يعني المرشد يهدد بإثار لدم والده من الرئيس الأمريكي ترامب؟ يعني وهذا التصعيد الكبير والخطير من وجهة نظرهم، يعني ماذا تلجأ إيران إلى ذلك؟ يعني هذا تناقض إنه نقول يعني
1: القائف
2: والمذعور والذي والمستسلم لا يهدد ولا يتحدى بهذا المنسوب العالي من التحدي. يعني نقول هذا خطأ، أنا أعتقد يعني غير صحيح.
1: لكن
2: هو بإمكانه، نعم ترامب بإمكانه أن يضرب إيران، ويهدد بإمكانه يضرب إيران. طبعا إيرانيا أيضا أبلغت سلطنة عمان، يعني من ضمن مهام وزير الخارجية كما قلت نقل رسالة من الحرس إلى ترامب شخصيا عبر الوسيط العماني بأنه ماذا سيفعلون، وأعطوهم أهداف أن هذه الأهداف سوف تكون في مرمى إيراننا إذا قمت بأي حماقة تجاهنا. وبالتالي
1: طيب.
2: هم أيضا يعني إيرانيين يعني وجهوا
1: بعيدا يا دكتور مصدق على أن الولايات المتحدة نفذت ضربات خلال الأيام الماضية كثيرة داخل إيران، وربما مضاعف عن نهاية يونيو الماضي. ولكن في مسألة كما ذكرت أنت، رسالة المرشد وتحدي للولايات المتحدة والثأر لمقتل والده من الرئيس ترامب، يعني حتى يتم التعامل مع هذا الأمر بلغة التحدي كما ذكرت والند للند، لا يجب أن تكون أو أن يكون هذا التحدي وهذا الخطاب عبر رسالة مكتوبة، لأن هذا الأمر يظهر أحيانا الخوف أو أن هناك ما يخشى المرشد من الخروج أو الخوف من الاغتيال. كيف يمكن أن تهدد وأنت لا تستطيع الظهور صوتا وصورة، بل ترسل رسائل مكتوبة وهو أنت كما تعلم قائد
2: السؤال
1: بالنسبة لإيران؟
2: لا ما هذا السؤال، يعني هم يهددون على التدابير
1: الأمنية. يا دكتور جاوب على أسئلتي يا دكتور، لا تنقض السؤال، جاوب على السؤال.
2: لا يا أخي، لا أخي، أنت تقول يعني طبعا هاي تدابير أمنية، هناك تهديد إسرائيلي، هناك تهديد أمريكي باغتياله، يعني كيف يضر المرشد؟ يعني
1: موضوع هذه تدابير تهددون باغتيال ترامب
2: يا أخي، تدابير أمنية. اقرأ تاريخ الإسلام، اقرأ تاريخ الإسلام، النبي أيضا ذهب واختبأ في غار عندما كان هناك خطر وجودي يهدده مع الصحابي سيدنا أبو بكر الصديق. ذهبوا إلى داخل غار، هذا ما يقوله القرآن الكريم أيضا. يعني هذا شيء مشروع، هذا شيء موجود. طبعا لما أنا عندما أشعر بأن هناك خطر جدي أكيد سيستهدفني 100%، طبعا أنا أتخذ تدابير ولا أحاول أنظر، خاصة في هذا العالم هم يمتلكون
1: مع فوارق التشبيه
2: يعني طبعا. حتى هو غير قادر أن يبعث صوته أيضا، يعني إذا أراد أن يبعث صوته هم يستطيعون أن يستكشفوا الجهاز الأصلي الذي تم تسجيل هذا الصوت ونقله، لأنه هذا ينقل عبر الإنترنت. وبالتالي يعني تدابير أمنية صارمة جدا مفروضة على المرشد لأن يطبقها، يعني هذا شيء طبيعي يا أخي.
1: طيب يعني دكتور لا يستفزك السؤال، نحن نسأل وأنت تجاوب، والمسألة يعني بالنهاية هي سؤال وجواب ونقاش. سيد توم حرب، يعني كما ذكر المسألة الآن بأن حتى الرئيس ترامب مهدد بالاغتيال من إيران، هو

0: تتحدث عن الأمر بشكل صريح. لماذا الرئيس ترامب أيضا لا يختبئ، لا يخرج للإعلام؟ لماذا لا يخاف مثل ما يحدث مع المرشد الإيراني؟ المسألة لماذا مختلفة هنا؟
1: لأنه المعركة داخل إيران وليست المعركة داخل واشنطن، وأمريكا هي المحاصرة إيران، وأمريكا هي التي تقصف إيران وليس العكس هو الصحيح. فلذلك الأمر لا داعي لاختبائه. هنالك طبعا المراسيم الأمنية حواليه لتحميه، وخاصة يأخذ الإجراءات اللازمة. ولكن لنعود للمنطقة بشكل عام، وماذا ربما على الرئيس ترامب أن يفعل، لأنه هذه التهديدات الإيرانية ستستمر، وهذه التهديدات الإيرانية دائما هي لشد العصب داخل إيران، لأنه فقدوا الشعب الإيراني. قالوا أنه 12 مليون شخص أتوا إلى الجنازة، كل التقارير الغربية تقول بحوالى 1 مليون شخص أتوا إلى الجنازة. فلذلك الأمر هم مستائين، قطعوا الإنترنت عن الشعب الإيراني، هلأ أعادوها قليلا حتى الشعب الإيراني يعرف ما يحصل. الشعب الإيراني هو الذي مستاء من المرشد الأعلى ومكل هذا الطاقم الموجود حاليا. فما خيارات الرئيس ترامب باتجاه إيران؟ عنده ربما خيارين أما ثلاث خيارات، بس أول خيار ربما ونرى المحللين هنا بدأوا ينصحوه بها، وهي أنه السيطرة الكلية على الخليج العربي حتى جزر النفط وجزر خرق. إذا حصل هذا ذلك ستنهار إيران داخليا من الوضع الاقتصادي الذي سيسيء أكثر وأكثر. البورصة الأمريكية ترتفع اليوم بعد كل اللي صار الأسبوع الماضي، البورصة الأمريكية عادت إلى النهوض، وصارت يعني من وقت ما وصل الرئيس ترامب لسدة الرئاسة لليوم البورصة الأمريكية ارتفعت 20%، بينما الوضع الاقتصادي بإيران انهار وتدمر كليا. بقى المشكلة هي بداخل إيران، ولكن الشعب الإيراني عنده وعي، الشعب الإيراني بده خلاص، الشركات الإيرانية بده خلاص، حتى المتشددين الإصلاحيين بدهم خلاص. ما ضل في إلا الحرس الثوري، لأنه حرس ثوري عقائدي وهنالك الخراب.
0: لكن الشارع الإيراني الذي كان موجود في تشيع الخامنئي ربما كان يقول كلاما عكس هذا ويؤيد
1: مليون و200 شخص فقط
0: ذهب. ما نعلم عن الأرقام الحقيقة يعني.
1: لا، أخذوا السطلات، كل وسائل الإعلام الغربية أخذوا السطلات وحددوا كمية الناس الموجودين. الإيرانيين قالوا لا، نزل 40 مليون، يعني نص الشعب الإيراني مش ممكن.
0: دكتور مصدق عندنا إجابة. دكتور مصدق، في أرقام في إيران عن عدد ما نزل لتشيع؟
2: أنا أعتقد مراسم قيمت في هذا الحضور الضخم وعلى مدى أسبوع، يعني كيف مليون يا أستاذ؟ كيف يعني مليون؟
0: كم العدد يا دكتور مصدق؟
2: على الأقل بتقديري على الأقل 20 مليون أكثر، 25 مليون نسمة.
0: يعني 25 مليون خرجوا إلى الشوارع ولم يخاف منهم واحد.
2: نعم، جاءوا
0: من الموت أو من القصف أو من أي شيء،
2: جاءوا من كل أنحاء إيران
0: وكانوا
2: يزورون. طيب، ويعودون ثم يعودون، هذا واحد. ثانيا يعني ترامب، لماذا غير ترامب طائرته في طريق العودة؟ لماذا استخدم طائرته القديمة؟ طيب يعني
1: أمني طبعا.
2: ثم موضوع لا يعني موضوع أيضا أنه شعب ليس مع النظام على حال.
0: لا، لماذا غير الرئيس ترامب؟ يعني يخاف.
2: نعم، لماذا غير؟
0: يخاف من اغتيال.
2: نعم، لماذا غير؟
0: يخاف من اغتيال.
2: الأجوبة أجابت عليها بعض الصحف ووسائل الإعلام، حتى أن ترامب غضب منها لماذا قالت وكشفت عن هذه الأمور. نحن لا نركز يعني على ما يقولونه هم.
0: لا، أنا أسألك يعني أسألك
2: لا نركز على إيران.
1: يعني الأخبار كانت غير الطائرة لأنه الطائرة الأمريكية الجديدة ليس لديها جميع القضايا الأمنية مثل الطائرة القديمة، وهذا طبعا خلل.
2: طبعا إجراءات أمنية، أقبل إجراءات أمنية أخي، إجراءات أمنية صحيح، تدابير أمنية
1: وهذا
2: هو أيضا يشعر. طيب لماذا يهدد بألف صاروخ؟ يعني هو واثق بأن إيران ستقدم على اغتياله، لماذا يهدد؟ يعني هذا التهديد
1: هذا التهديد
2: انه يشعر بالخطر
0: اذا حاول،
2: ثم انه اذا اراد ان يستهدف ايران يقول انا اضرب ايران، ايرانيه حددت الاهداف ووصلته. طيب، اين ستضرب ايران؟
0: أنا وقت انتهى.
2: يعني
0: أنا وقت
2: لدى انتهى إيران الكثير من الأوراق.
0: دكتور مصدق،
2: حياك الله.
0: وقت انتهى.
2: حياكم الله.
0: شكرا جزيلا لك مصدق بور من طهران. أهلا. ومن أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط توم حرب، شكرا جزيلا لكما. أذكر مشاهدينا بجملة الأخبار العاجلة أسفل الشاشة. مصدر رفيع يؤكد عدم مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في محادثات مسقط، إذا لن تشارك

0: الولايات المتحدة. المصدر الرفيع ذكر للعربية بأن الولايات المتحدة لن تقبل بأي مناقشات تتعلق بتغيير وضع مضيق هرمز. هذا إذن الخبر العاجل عبر مصدر رفيع نقل للعربية بأن الولايات المتحدة أولا لن تشارك في هذه الاجتماعات في مسقط والجارية الآن، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي مناقشات تتعلق بتغيير وضع مضيق هرمز الحالي أو بتغيير وضع المضيق بشكل عام على ما كان عليه قبل 28 فبراير. وهذه ربما إشارة تتعلق بمسألة فرض الرسوم أو رسوم خدمات أو عبور وغيرها. إذن لنتعرف أكثر مشاهدينا على الخبر الأبرز فيما يخص مضيق هرمز اليوم، وهو الممر الأوسط بعد تقرير أكسيوس اليوم عن إعلان إيراني عماني محتمل لفتحه والنفي الإيراني بطبيعة الحال. عبد الجليل مساء الخير.
1: مساء النور.
0: ماذا يمكن أن نعرف عن هذا؟ نحن نعرف المسار العماني صحيح. والمسار الإيراني، وربما كانت استهداف الناقلات أو السفن الأسبوع الماضي تتعلق بهذه المسألة، لكن ماذا نعني بالممر الأوسط في المضيق؟
1: طبعا نايف، مثل ما قالت، أمريكا لن تقبل أي تغيير في وضع مضيق هرمز. سنبدأ أولا كيف كانت الأمور في مضيق هرمز، كيف هي الآن، وكيف يريدها كل طرف. في الحقيقة القوانين، قوانين البحار الدولية تعطي حق كل طرف يطل على المسطح المائي 12 ميل بحري من المياه الإقليمية، لكن عرض مضيق هرمز لا يسمح بهذه المسافة لأنه أقل بقليل من 21 ميل بحري. لذلك تم اعتماد خط المنتصف، أي اقتسام المياه ما بين إيران وسلطنة عمان، مياه إقليمية لكل طرف. لكن الممر البحري هو ممر دولي كجميع المضائق في العالم، ما عدا وضع خاص جزئيا بالنسبة لمضيق البوسبور في تركيا الذي تحكمه اتفاقية مونترو. إذن هذه المياه الإقليمية كان يمر عبر هذا خط المنتصف ما يعرف بالمعبر الدولي أو المسار الدولي. المسار الدولي هو هذا المربع الصغير هنا، عرضه 6 كيلومترات فقط، وكانت يسمح بدخول السفن ذهابا وعودة، ويسمح بمرور عدد كبير جدا من السفن. لكن هذا الممر تقول إيران الآن بأنه ملغم بألغام بحرية، وقد يكون كذلك لا ندري، لكن الأكيد هو أن السفن البحرية وشركات التأمين لا تنصح بالمرور عبر هذا الممر. لذلك وبعد هذا الاتفاق أو الاتفاق المبدئي من أجل التفاوض، إيران تقول بأن الممر الآمن هو الممر الذي يمر عبر مياهها الإقليمية حصرا، ويمر جنوب جزيرة لارك ويمر قرب جزيرة قشم، وهي تطالب السفن التي تعبر عبر هذا الممر بدفع إتاوات. الإتاوات هي مقابل العبور ومقابل خدمات قد لا تكون هذه السفن بحاجة إليها، لكن الأكيد والأهم هو مطالبة ترخيص العبور مسبقا بما أن السفن ستدخل مياه الإقليمية. لكن في الوقت نفسه كانت سلطنة عمان قد أعلنت عن فتح ممر آخر مجاني بالكامل، هو يمر عبر سواحلها وبالقرب جدا من خليجها الشمالي. لكن المشكل هو أن هذا المعبر أولا هو ضيق، مياهه ليست عميقة، ويسمح بمرور عدد معين من السفن. شاهدنا بأنه منذ الاتفاق مر عدد يفوق بقليل 500 سفينة، بالرغم من أن هذا العدد قد يمر خلال أسبوع واحد في المرحلة العادية. الممر الأوسط هو هذا الممر الدولي هنا الذي نشاهده. بالعودة إلى الخريطة الرسمية التي كانت قد نشرتها إيران أيضا لتذكر بالقانون، هي وضعت حدود يومها لا تسمح بالسفن للدخول إليها. لكن إذا ما استثنينا هذه النقطة وتحدثنا عن هذا الممر الدولي، هذا الذي يجب أن يتم فتحه الآن، هو يسمح بعبور السفن بشكل كبير جدا بأعداد كبيرة جدا وبسلاسة، كما أن المشكل الوحيد هو الألغام. الألغام يجب أن تسلم إيران خرائط الألغام أو تساهم دول أخرى في مساعدة هذه الدول من أجل إزالة الألغام، وإلا لن تعود هذه الحركة إلى هذا الممر الأوسط. المفاوضات بدأت لكن الحل لا يبدو قريبا حتى الآن. إذا ما قررت أمريكا ربما اللجوء إلى القوة من أجل فتح هذا الممر الأوسط، هي قد تحتاج لتأمين هذه المسافة الكبيرة، أكثر من 300 كيلومتر من السواحل الإيرانية وما يصل ل 100 كيلومتر في العمق، من أجل تأمين هذه المنطقة الواسعة. لديها حاملات الطائرات لا تزال في المنطقة، لكن حتى الآن قد نصل إلى بواسطة التفاوض ربما إلى فتح هذا الممر وإزالة الألغام. نايف،
0: شكرا عبد الجليل، يعطيك العافية. إذن مشاهدي

دينا هذه النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. أيضا العراق يستنفر لاستعادة الأموال المنهوبة والهاربين عبر مذكرات دولية تطارد حيتان الفساد في الخارج.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: حياكم الله مشاهدينا من جديد. بدأ الوفد الأمريكي اجتماعات في بيروت مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ المرحلة التجريبية، وتتضمن المباحثات آليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان على أن ينتشر الجيش اللبناني بها. وكشفت مصادر العربية أن الوفد الأمريكي سيبحث تشكيل لجان مشتركة متخصصة في الأمن والشؤون السياسية بالإضافة لإدارة الحدود، كما سيدرس كذلك الخطة العملياتية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق تجريبية محددة فعلا في جنوب لبنان ونقل السيطرة الميدانية للجيش اللبناني بشكل مباشر. بحسب المصادر، وافق لبنان على حضور اجتماعات روما بشرط استمرار الوساطة الأمريكية وانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين محددتين. معي من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي أحمد. سيد علي، مرحبا بك معي. أهلا. في هذه الساعة، يعني لبنان الآن يشترط انسحاب إسرائيلي لاستكمال التفاوض في روما في 16 و17 من تموز هذا الشهر. هل بالفعل لبنان جاد في مسألة أننا لن نذهب للتفاوض قبل الانسحاب الإسرائيلي من هاتين المنطقتين التجريبيتين وتسليمها للجيش اللبناني؟
9: نعم، هذا ما تم إبلاغه للأمريكيين، وهذا ما سيحصل حسب التأكيدات الأمريكية للدولة اللبنانية، لرئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة الحكومة. الاجتماع أو التفاوض، الجولة الثالثة من التفاوض التي انتقلت من واشنطن إلى روما، ستكون يومي 15 و16 من الشهر الجاري. يقولون حسب كل المعلومات المتقاطعة بين يدينا بأنه الانسحابات الإسرائيلية من هذه المناطق التجريبية ستبدأ في غضون يومين، يعني قبل بدء هذه الاجتماعات في روما.
8: هل يمكن أن تبدأ إسرائيل عمليا بالفعل بالانسحاب من هذه المناطق وتطبيق الاتفاق الإطاري وتطبيق بنود هذا الاتفاق قبل أن تبحث مسألة سلاح حزب الله، لأنها مسألة رئيسية ومهمة، حصر السلاح، كل السلاح بيد الدولة الموجود في لبنان؟

0: ثق اولا بان الانسحاب ليس انسحابا شاملا، هذه مناطق تجريبيه وهذه مناطق يعني بايلوت بسموها وبالتالي بايلوت زون، وبالتالي يعني هي لبدايه لرؤيه كيف يمكن المضي قدما في عمليه الانسحاب. لكن موضوع سلاح حزب الله هو موضوع قائم وبند من بنود التفاوض اللبناني الاسرائيلي، وايضا الحدود اضافه الى مسائل اخرى مطروحة على منصة واشنطن التي انتقلت مؤقتا إلى روما، نظرا لأنه اجتماعات روما هذه المرة ستكون تقنية أكثر مما هي سياسية. تم الاتفاق على الإطار، الآن هو التفاوض على بعض النواحي التقنية. إذن شكرا. إذن مسألة سلاح حزب الله مطروحة دائما، وهي مطروحة بالنسبة للشرعية اللبنانية، مطروحة بالنسبة للإسرائيليين، مطروحة بالنسبة للأمريكيين، مطروحة بالنسبة أيضا وخصوصا للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي كله يطرح هذا البند ويعتبره أنه هو أساس لاستقرار لبنان. وهناك مبادرة جديدة قد تكون في 17 من الشهر الجاري، يتم التحضير لها بين باريس وبرلين، تم الحديث عنها اليوم، وسوف يكون هناك اجتماع للجنة العليا للألمانية الفرنسية برئاسة المستشار والرئيس الفرنسي، وسوف تطرح مبادرة فيما يتعلق بلبنان. وهذه نقطة مهمة جديرة بالمتابعة.
1: هل كشف شيء عن هذه المبادرة حتى الآن؟
0: لا، إنما نوع من الدعم الأوروبي لاستعادة لبنان لسيادته، وخصوصا بأنه قيل لنا بأنه انتقال منصة واشنطن مؤقتا إلى روما، هذه إشارة من الأمريكيين أنهم يريدون إشراك الأوروبيين في عملية استعادة السيادة اللبنانية طبعا للدولة اللبنانية. هذا يمر حكما بنزع سلاح حزب الله، ليس هناك من حل آخر لاستعادة السيادة إلا عبر هذا الطريق، هذه الطريق وهي طريق نزع سلاح حزب الله.
1: هل يمكن هذا هو أن يذهب الرئيس عون إلى واشنطن في 21 من هذا الشهر؟ وهناك مسألة متعثرة في هذه المفاوضات وخصوصا في مفاوضات روما، إذا قررت إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق التجريبية أو لن تسلمها للجيش اللبناني أو أن تتلكأ بتنفيذ هذا الاتفاق لأي سبب كان،
0: يعني سوف تكون مشكلة، ومشكلة كبيرة، لأنه زيارة الرئيس جوزيف عون في 21 من هذا الشهر سوف تكون مهمة جدا بالنسبة للبنانيين، بالنسبة للشرعية اللبنانية، لأن لبنان يريد الدعم الأمريكي ويحتاج الدعم الأمريكي من أجل الضغط على إسرائيل ومن أجل منح لبنان قوة اندفاع في مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل، ولا سيما بأنه المطلوب انسحاب إسرائيلي. لكن أيضا هناك اختبار للدولة اللبنانية، الاختبار واضح، هو اختبار الجيش اللبناني الذي يحتاج بأن ينجح في هذا الاختبار بالانتشار بفعالية وبشكل حاسم، وأن يسيطر بشكل حاسم على المناطق التي تغليها إسرائيل. وإلا ما نفع الانسحابات بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين إذا كانت هذه المناطق سوف يعود إليها حزب الله بمسلحين ومقاتلين وعناصر وبنى تحتية عسكرية. صحيح. سوف نعود إلى نفس الدائرة المغلقة.
1: أشكرك من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، شكرا. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إعداد مسودة مذكرة تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين بقضايا الفساد، مضيفة أن بغداد تلجأ إلى التفاوض مع الدول التي منحت المطلوبين حق اللجوء. وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد ضمن جهود استعادة الأموال المنهوبة من أجل استرداد الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه. إلى بغداد معي من هناك مراسل العربية منتظر رشيد. منتظر، مرحبا بك معي في هذه الساعة. ماذا في هذا الإعلان؟ يعني إعداد مذكرة تفاهم جديدة للتباحث مع الدول التي لجأ إليها جزء ممن يعني يتهمون بأنهم اختلسوا الأموال أو نهبوها، إن كانت أموال وإن كانت أيضا قضايا مرتبطة بفساد داخل العراق.
2: يعني هناك قسمان من هؤلاء المطلوبين، هناك مطلوبون حتى في الولايات المتحدة متهمون طبعا باختلاس أموال كبيرة.

0: طبعا من خزانة الدولة العراقية قبل خروجهم من مناصبهم، وهناك أيضا مطلوبون على خلفية قضايا فساد خلال الأعوام على الأقل الثلاثة الماضية. هؤلاء بعضهم حصل على اللجوء ربما حديثا، بعضهم طبعا حصل على جنسية بعض البلدان عن طريق الأموال التي حصلوا عليها عبر استثمارها طبعا في المصارف في هذه الدول. بالنتيجة هناك مجموعة من هؤلاء مع الأموال يتواجدون في عدد من دول العالم، تحديدا في دول أوروبية. الأمر معقد طبعا بالنسبة للقضاء العراقي، إصدار مذكرات عن طريق الانتربول ربما لا تكفي، العراق لم يوقع مع كل هذه الدول على مذكرات تفاهم لاسترداد المطلوبين أو الحصول على المطلوبين، بالتالي العملية تأخذ وقتا أطول. لكن العراق والقضاء تحديدا هنا عبر السلطة التنفيذية يسعى إلى اختزال الوقت قدر الإمكان للحصول على هؤلاء. بالنسبة للأموال، هذه الأموال أيضا هناك أشكال وصور لإخفائها وأيضا استثمارها في هذه الدول. قسم من هذه الأموال موجودة في مصارف، قسم منها تحولت إلى عقارات، قسم منها تم استثمارها في البورصة أيضا لهذه الدول. بالنتيجة هناك صعوبة طبعا تواجه القضاء، لكن على ما يبدو القضاء يسعى أيضا عبر مسار آخر إلى التفاوض مع هؤلاء، استعادة هذه الأموال، إعادة تسليم هذه الأموال مقابل ربما شمولهم طبعا بالعفو العام الذي ما يزال ساري المفعول. أيضا هناك ضوابط وشروط جرى الحديث عنها من قبل القضاء العراقي.
1: أشكرك جزيل الشكر من بغداد مراسل العربية منتظر رشيد على كل هذه المعلومات والتفاصيل. نشاطنا مستمر فيها بعد الفاصل. فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى في ربع أراضيها بسبب موجة الحر، وإسبانيا تكافح حرائق الغابات.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
8: حياكم الله من جديد مشاهدينا، نذكر بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة أنباء عمان. البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره عراقجي عقدا مباحثات بشأن مضيق هرمز لضمان سلامة الملاحة في هرمز، واتفقا على أن يواصلوا البحث للتوافق بشأن مضيق هرمز. هذا ما رشح من معلومات حول هذا الاجتماع والاتفاق بين

0: وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني عراقجي في مسقط. كما ذكرنا قبل قليل الولايات المتحدة لن تشارك في هذه المحادثات. والمصادر الأمريكية الرفيعة قالت للعربية بأن الولايات المتحدة لن تقبل بتغيير الوضع في مضيق هرمز، لكن الإيرانيين ونظرائهم المستضيفين في عمان اتفقوا بالفعل على أن يواصلوا البحث للوصول إلى توافق بشأن مضيق هرمز. سنبقي عينا دائما على هذا الملف وعلى محادثات مسقط. في موضوع آخر، أعلن الجيش الأوكراني استهدافه 21 ناقلة نفط روسية بطائرات مسيرة في بحر أزوف في إطار حملة تهدف إلى حرمان الجيش الروسي في أوكرانيا من الوقود، ليرتفع عدد ناقلات النفط المستهدفة خلال يومين إلى 28 ناقلة. من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستبدأ استيراد المنتجات البترولية خلال يوليو الجاري، مشيرا إلى تسريع أعمال إصلاح المصافي وتفعيل طاقات إنتاجية إضافية. أوضح نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أن السلطات فرضت حظرا على صادرات الديزل بعد الحظر السابق على صادرات البنزين لتلبية احتياجات السوق المحلية التي لا تزال تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع الطلب.
1: لا زالت أزمة شح الوقود في روسيا مستمرة، ولا زالت الوتيرة مرتفعة بانخفاض الإمدادات بمادة البنزين وأيضا مادة الديزل. هذه آخر السيارات التي تملأ خزانها بالوقود في إحدى المحطات التي تعلن إغلاقها الآن نتيجة شح الإمدادات. أيضا المحطات في موسكو وفي عديد من المقاطعات أغلقت أبوابها نتيجة عدم وصول الإمدادات، لكن الحكومة الروسية تعمل وبجهد كبير بعد أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الأزمة بأسرع وقت، حيث أن المقاطعات البعيدة وما سمي بروسيا الجديدة، المناطق الحدودية مع أوكرانيا، تعاني من انعدام مادة البنزين وانعدام الإمدادات. أزمة البنزين وأزمة الوقود في محافظة موسكو تحديدا نتجت عن استهداف القوات الأوكرانية لمصفات البترول الخاصة بموسكو، والتي كانت تزود العاصمة بثلث الإمدادات، ونتيجة ارتفاع الطلب على مادة البنزين بنسبة 30% وأكثر، وذلك ما جعل الأزمة تحتد أكثر وأكثر. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، موسكو.
0: معي من الإسكندرية مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوروسية الدكتور مصطفى شلش. دكتور مصطفى، مرحبا بك معنا. أزمة كبيرة الحقيقة تمر فيها روسيا، ربما يعني أنت سلطت الضوء عليها بمقالة مهمة عنوانتها بالشراكة العكسية روسيا والهند وإعادة تشكيل التجارة النفطية العالمية. يعني هذا المقال تحدثت فيه عن الاستراتيجية الأوكرانية، كيف تغيرت نوعيتها ودقتها في استهداف المصافي النفطية الروسية بشكل دقيق منذ مايو الماضي 2026. أريد شرح لهذه الفكرة، كيف تغيرت هذه الاستراتيجية الأوكرانية أولا؟
2: يعني مساء الخير أولا وشكرا للإضافة. أهلا وسهلا. يعني من مارس الماضي بدأت الهجمات الأوكرانية على أهداف في قطاع الطاقة الروسية، وكانت الاستراتيجية الأوكرانية ليها محورين. المحور الأول استهداف أسطول الظل وناقلات النفط الروسية في بحر أزوف، والاستراتيجية الأخرى التي بدأت تتغير يعني منذ شهر 5 و6 و7 الحالي، كانت في البداية استراتيجية أوكرانيا عشوائية باستهداف أي مصادر طاقة سواء خزانات أنابيب إلى آخره، لكن منذ شهر 5 بدأت يعني الاستراتيجية الأوكرانية تستهدف ما يعرف بالوحدات السنوية للإنتاج أو وحدات التكسير الهيدروجيني، ودي وحدات سنوية مهمة جدا بتنتج نوع من البنزين أو مشتقات البترول عالية الجودة، ما أدى إلى انخفاض يعني في الإنتاج الروسي بشكل كبير جدا. المسألة الحقيقة عسكريا تشير إلى دلالات مهمة أن هناك تطور في عملية الاستهداف الأوكراني، وأن يعني قد يكون هناك تدخل من الذكاء الاصطناعي أو ما شابه لتحديد وحدات الإنتاج المهمة بالنسبة

0: للروس من قبل الجانب الأوكراني.
1: طيب طبعا قبل قليل على الشاشة كنا نتابع أبرز المصافي، نتابع الآن أبرز المصافي الروسية الكبرى التي تم استهدافها في روسيا. يعني أنت تحدثت في هذا المقال عن شراكة اليوم عكسية ما بين الهند وروسيا، قلت بأن الهند أصبحت تستورد الخام الروسي الرخيص ثم تعيد تصدير البنزين مرة أخرى إلى موسكو. وحقيقة هذه مسألة حرية بالسؤال، يعني عندما نتحدث عن دولة كبرى وعظمى في إنتاج وتصدير النفط مثل روسيا أصبحت اليوم تستورد البنزين لأن المحطات فارغة ولأن المصافي مصافي التكرير لم تعد تستطيع إنتاج الوقود. ما المؤشر الذي تخبرنا إياه هذه القصة أن روسيا أصبحت تستورد البنزين من الهند وهي من أكبر المصدرين والمنتجين للنفط في العالم؟
0: صحيح، بس أحب الأول أعلق على خريطة المصافي أن الاستهدافات الأوكرانية يعني تطورت أنها بلغت ل 1500 كيلو متر داخل عمق الحدود الروسية. الأمور تعكس تطور استراتيجي عسكري بالنسبة للجانب الأوكراني المدعوم طبعا بدون شك من المجموعة الغربية بالكامل سواء الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي. هذا بخصوص هذه الخريطة وتحديد يعني مناطق مصافي النفط والتي تستهدفها أوكرانيا بشكل مستمر بلغت يعني 50 استهداف. أما بما يتعلق بالنسبة للهند، الحقيقة الهند رفعت يعني استيرادها من النفط الخام الروسي لأكثر من 50% وبإعفاءات أمريكية. الهند ليست دولة موجودة من دول السبع التي فرضت عقوبات يعني صارمة جدا على روسيا ولم تتدخل أبدا في عملية أنها يمكنها شراء حتى النفط الروسي بإعفاءات كما حصلت الهند
1: على الإعفاءات الأمريكية. دكتور مصطفى، هذه تدفعنا للسؤال، يعني أليس هذا تناقض أمريكي أو أنها تريد أن تحرج روسيا مثلا بالوضع الحالي التي أصبحت عليه الآن؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الهند عمليا اليوم هي الرابح الوحيد من جميع الأطراف، هي تشتري من روسيا، تحافظ على الشراكة مع واشنطن، تصدر لأوروبا، بل وتبيع الوقود لروسيا نفسها الذي تستورد منها الخام الروسي.
0: صحيح، العلاقات الأمريكية يعني في ظل إدارة ترامب كانت تتميز برغبته الشديدة في حل القضية الأوكرانية دون الضغط على الروس للذهاب إلى خيارات أكثر يعني سوءا أو تطورا في العمليات العسكرية على الجبهة الأوكرانية. فمن ناحية سمح للهنود بشراء النفط الروسي لعدم حدوث أزمة كبيرة جدا بعد إغلاق هرمز، خصوصا أن أغلب الإمدادات الهندية كانت تأتي من الشرق الأوسط، فدي مسألة يجب كانت على الولايات المتحدة إعفاءات من هذا القبيل. ثم مرة أخرى بالنسبة للطرف الأوكراني يستمر الضغط على الطرف الروسي من أجل استمرار في التفاوض والوصول إلى حل يعني سياسي لهذه الأزمة. وبالمناسبة قرر أكثر من مرة يعني أساسا الروس رغبتهم إن هم يعني يرغبوا في حل هذه الأزمة عن طريق السبل الدبلوماسية. فنقدر نقول أن الاستراتيجية الأمريكية كانت توازن بين كافة الأطراف دفعة واحدة. في النهاية الهند حليف استراتيجي مهم لا يمكنها ابدا الضغط عليها وايقاف يعني نموها اللي ممتاز. يتم توجيهه تجاه الصين. من ناحيه اخرى يتم تمويل الجانب الاوكراني ودفعه قدما في استراتيجيته العسكريه، وكذلك يعني اعطاء مساحه للروس من اجل العوده الى عمليه التفاوض والدخول فيها دون ما يحدث تطرف ما في العمليات
1: العسكريه. طيب دكتور مصطفى، اخيرا قبل ان اختم يعني معك، وعذرا على المقاطعه لكن نريد الاستفاده من وجودك معنا، يعني في بعض الدول التي يتم استهداف المنشآت النفطية فيها أو بعض المصافي أو بعض خطوط الإنتاج أو النفطية، يعني تصلح الأمر خلال أيام، وربما أحيانا المسألة لا تأخذ أكثر من 72 ساعة. لماذا الوضع مختلف في روسيا؟ يعني هذه الهجمات التي وصلت إلى عمق 1500 كيلو متر بشكل دقيق ومركز من جانب أوكرانيا، كم تحتاج من الوقت روسيا حتى تصلح ما أفسدته هذه الضربات الأوكرانية؟
0: طيب هندسيا هنتكلم أن الوحدات السنوية بتحتاج على حسب الضرر الذي ألحق بها نتيجة الهجمة إلى عدة أسابيع أو عدة شهور. فروسيا أمامها يعني حسب إسراعها في العمل، حسب حجم الإصابة للوحدة السنوية اللي استهدفتها أي مسيرة أوكرانية، فدي مسألة يجب النظر إليها. من نقطة أخرى قامت من نقطة أخرى قامت بيلاروسيا برفع يعني صادراتها من الوقود المقرر أو مشتقات البترول المقررة 3 أضعاف دفعة واحدة في النصف الأول من ليصل

0: إلى 70,000 طن. هناك أيضا 60,000 طن قادمة من الهند من أصل 400,000 طن سيتم إرسالهم شهريا. في النهاية روسيا تقوم باحتواء هذا الخلل اللي تقريبا يعني نسبته من 25 إلى 30% من إنتاجها. في النهاية روسيا لديها إمكانيات كبيرة الكبيرة، ولكن عموما سيتم اتخاذ إجراءات، يجب عليها اتخاذ إجراءات دفاعية أكثر عن
1: نتيجة هذا. دكتور مصطفى أشكرك، شكر جزيل. الدكتور مصطفى شرش مدير وحدة الدراسات لجنوب آسيا في مركز دراسات العربية الأوراسية من القاهرة، شكرا جزيلا لك. في السودان وصلت العربية إلى محاور عسكرية متقدمة للجيش السوداني بولاية شمال كردوفان، حيث يقاتل مدعوما بكتائب الإسناد قوات الدعم السريع المتمركزة في ولايتي غرب وجنوب كردوفان المجاورتين لها. تقرير نزار بغداوي.
2: نحن الآن في أحد المحاور العسكرية المتقدمة بولاية شمال كردفان. شمال كردفان من الولايات التي شهدت وما تزال نشاطا عسكريا مكثفا للجيش ضد قوات الدعم السريع.
3: نحن والله لنا سعيدين جدا أن نكون معاكم في الدفاعات المتقدمة. ونحن جينا مطمئنين أن الناس جاهزين. الناس تخطوا مرحلة الدفاع مدينة اللوبيد. كل القوة النهوض جوا إن شاء الله. إذا نحن نجزم تماما فأنه بإذن الله سبحانه وتعالى عمليات اللاحقة والبتيم إن شاء الله في أقرب زمن ممكن كل الناس جاهزين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تعمل قوات الجيش السوداني المنتشرة والمتمركزة في هذه المحاور كخط دفاع ومنع لأي تقدم لقوات الدعم السريع التي تتحرك في ولايتي جنوب وغرب كردفان المجاورتين لولاية شمال كردفان.
4: نحن الآن على قلب رجل واحد والله، وإن شاء الله إن شاء الله البلد دي ستظل آمنة، ورسالتنا لكل الناس إنه يطمئنوا.
2: ومع تأكيد الجيش السوداني مواصلة عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع، فإن محاور ولايات كردفان الثلاث مرشحة لمزيد من التصعيد العسكري، وهو تصعيد قد تنتقل بموجبه المعارك نحو مناطق أخرى بكردفان ودارفور. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث من أحد المحاور العسكرية المتقدمة بولاية شمال كردفان.
1: أعلنت فرنسا حالة تاهب قصوى في ربع أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الحرارة قد تصل إلى 39 أو حتى 40 درجة في بعض المناطق. في إسبانيا اندلع حريق غابات في منطقة لوس غاردوس السياحية بجانب البلاد لليوم الثالث على التوالي بعدما أودوا بحياة 12 شخصا من جنسيات مختلفة. إلى اللقاء.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.

0: الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. ما أنتم

0: في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلها
10: أكسر الكاميرا خلاص.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: سعد الله مساكم مستمعين الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ليالي العربية. حياكم ورحب فيكم من الاستديوهات العربية فم من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة في برنامج ليالي العربية. تقبلوا تحيات فريق العمل، أخوكم ماجد الثبيتي من التقديم، وهذه تحية شركائي في هذه الحلقة من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإخراج للرائع زياد الجفان. مثل ما تعودتوا يا أصدقاء، برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: هذه الحلقة مخصصة مستمعين الكرام عن عالم الألعاب الإلكترونية. قبل سنوات كانت الألعاب الإلكترونية ممكن مجرد وسيلة ترفيه وقضاء الوقت، كانت هذه الفكرة منتشرة عند كثير من الناس، لكن اليوم أصبحت صناعة تتجاوز قيمتها من مئات المليارات حول العالم، وصار اللاعب صانع محتوى، والهاوي محترف، والمطور المحلي قد ينافس عالميا. في هذه الحلقة بنحاول أن نفهم عالم الألعاب الإلكترونية من الداخل، كيف يفكر اللاعب، وإيش اللي يخلي لعبة تنجح وأخرى تفشل، وهل أصبحت الألعاب هواية أم أنها ممكن تصير مهنة ومصدر دخل. باسمي واسمكم أرحب بضيفي في هذه الحلقة، الأستاذ أحمد الكيادي، صانع محتوى ومختص في الألعاب الإلكترونية. حياك الله أحمد.
2: يا هلا وسهلا أخوي ماجد، كيف حالك؟
1: سهلا، حياك الله، وسعيد جدا بوجودك معنا في برنامج ليالي العربية. أنا أسعد وش ذا النور
2: حبيب، الله يسعدك.
1: زين، هلا وسهلا. حياك الله أحمد. يعني أحمد أنت من الأسماء البارزة في عالم الألعاب، مراجعاتك يعني الكل شغوف بمتابعتها، كذلك أسست صحيفة متخصصة في الألعاب. يعني هذا ما أعرفه عنك، بس أنا ودي أني أعرف الناس بشكل مفصل عن أحمد. بداية كذا ودنا تعرفنا من هو أحمد الكيادي.
2: والله من فين أبدأ؟ بس أول شيء يعطيك الصحة والعافية، مشكورين على الاستضافة. خليني أقول أنا يعني من الصغر

0: أكيد إن أنا حاب الجيمنج، يعني حتى المحيط اللي حولي كأهل مو مستغربين من الخطوة اللي أنا اتخذتها.
1: اوه
0: يعني بدايتي الفعلية في مجال الجيمنج بشكل عام، خلينا نقول يعني أنا تفرغت للموضوع هذا بشكل كامل.

0: معايا في الموقع ككتابة تحرير، ما كان في يوتيوب ولا شيء، الكلام ده على 2000 تقريبا 12 13 حدودها، ومع بداية الأمور بدأت تسهل في اليوتيوب، وبدأت توضح كيف تقدر مثلا
1: يا
0: تسجل
1: سلام.
0: إلى آخره، بدأنا ندخل موضوع السوشيال ميديا
1: يعني
0: بصوت صورة.
1: الفكرة بدأت معك او من قبل 2017؟ يعني نجينا
0: أيوة لا لا من قبل، بس كتفرغ من 2017.
1: بس ما حسيت انها مجازفة، يعني انك تترك وظيفتين وتروح للألعاب،
0: والله
1: وخصوصا انه في فكرة
0: والله
1: عند كثير من الناس انه يا اخي ترى ألعاب يعني مضيعة وقت مثلا، انتقادات تجاه الموضوع هذا، او مثلا متى تكبر انت، يعني ما كبرت على الألعاب. هذه الفكرة دائما سائدة في المجتمع.
0: لا صحيح صحيح، لا للأمانة أكيد إنه كان في مغامرة، وكان في أكيد تضحيات، وكان في مخاطرة عالية جدا،
1: ايوه
0: ما بكذب يعني، بس أنت زي ما قلت يعني، أنت لو تلاحظ أنا بديت من 2013 تقريبا، وماخذها كهواية بجانب الوظيفة خلينا نقول، بس أنا ما اتخذت الخطوة في 2017 إلا لأنه في أشياء معينة خلينا نقول، أو علامات معينة عرفت انه حان الوقت انه انا لازم اتفرغ للشغله هذه بشكل اكبر. يعني بديك مثال بسيط، صارت تجيني مثلا دعوات اكثر لحضور فعاليات، وخلينا نقول مقابلات مع مطورين والعاب معروفه، فتعرف مع الوظيفه يكون الموضوع شويه
1: صعب.
0: صعب، صار
1: اي
0: في تواصل مع الشركات بشكل اكبر وافضل. يعني انا ويمكن قبلي خلينا نقول عدد بسيط من الشباب نعتبر رواد خلينا نقول في المجال، ف في هذيك الفترة حسيت انه ضروري اتخذ هذه الخطوة، لانه واضح انه المجال بعد كذا سواء معايا انا ومع الشباب اللي موجودين في المجال انه
1: انه ضروري
0: حيتأسس.
1: اتفرغ.
0: ايوه ايوه
1: ضروري
0: يعني
1: اتفرغ.
0: كان في احساس مسؤولية للامانة اكبر، والحمد لله يعني صحيح انه قرار كان صعب شوية، بس اعتقد الكل شايف مجال الجيمنج اليوم فين واصل،
1: في فلوس
0: شايفين
1: في
0: اي
1: فلوس
0: حاجة
1: حلوة.
0: لو ما في ما كملنا.
1: طيب بس ودي ارجع، يعني انا من الاشياء اللي ممكن تثير فضولي، يعني هو شغف بدأ من زمان، من انت صغير حتى تقول يعني انا اهلي كانوا متوقعين هذا الشيء.
0: طيب
1: يعني العالم منقسم الان، اللاعبين منقسمين 3 اقسام، قسم البي سي، قسم الاكس بوكس، وقسم البلاي ستيشن، هم الاشهر. انت من اي قسم؟ من اي
0: انا
1: فريق؟
0: والله شوف بدون اجوبه دبلوماسيه خلينا نقول
1: طيب
0: اكيد بلاي ستيشن.
1: بختصرها لك.
0: لا لا
1: اول جهاز،
0: بجاوب.
1: اول
0: لا
1: جهاز
0: اول
1: دخل
0: جهاز،
1: حياتك ايش هو؟
0: اول جهاز افتكر جابه الوالد اتوقع ما خانتني الذاكره، يمكن العائله الفاميلي
1: الله.
0: عنده اول واحد فاكره انا،
1: هذا اول جهاز.
0: بعد هذا اول جهاز، وبعدين بدا التسلسل زي اي احد من مواليد التسعينات يعني، ف بس مع الوقت انا افتكر يمكن 2000 الى 2006 2007
1: ايوه
0: بدأت اميل نوعا ما للاكس بوكس اكثر، وقعدت على الاكس بوكس يمكن كجهاز اساسي خلينا نقول الى تقريبا 2000 و
1: حلو.
0: 12 13، بعدين حولت على هو مو حولت، وكل هالاجهزه موجوده عندي في النهايه، بس اقصد كجهاز رئيسي يعني،
1: لا بس
0: بعدين رجعت على البلاي ستيشن.
1: ايش الجهاز اللي من يوم اقتنيته مثلا احمد حسيت انه لا والله هذا مجالي، هذا ملعبي، يعني نمى عندك الاحساس هذا والشغف ذا؟
0: اكيد الكونسول، انا ميل اكثر للكونسول اكثر من البي سي ترى الى الان، يعني مع انه موجود عندي البي سي بس لا زلت على الكونسول اكثر.
1: يعني ما تزينا بلاي ستيشن 1 في البدايه؟
0: الا الا الا بس انا بتكلم على الوقت الحالي بس،
1: يعني
0: في
1: اللي جبرك او اللي خلاك انه مره تلتفت لهذا المجال بشكل مره كبير هو الكونسول بشكل عام. اوكي
0: بشكل عام. ايوه اكيد اكيد اكيد
1: برضه دبلوماسي انت.
0: لا لا والله بالعكس، لانه انت جبت ترى نقطه مره مهمه، يعني البلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 انا خصوصا بلاي ستيشن 2 ترى من اكثر الاجهزه، والى الان انا بالنسبه لي كان افضل جيل.
1: حلو.
0: وكميه الالعاب لما بس اتذكرها اللي لعبتها شيء صراحه مهول. وما نبغى ننكر يعني انا البلاي ستيشن اكثر جهاز لاعب عليه، واكثر جهاز عليه العاب، واكثر جهاز تاثيرا حتى في الصناعه، يعني كثير من الاستديوهات اليوم موجودين يعني من بعد توفيق رب العالمين اكيد علاقتهم مع بلاي ستيشن.
1: جميل. اكثر لعبه اثرت فيك وكذا يعني انت من عشاقها؟
0: والله صعب ان احشرها في لعبه واحده،
1: اعطيني
0: بس اللي
1: لعبه يعني
0: يخطر
1: كلنا من الطفوله
0: ايوه
1: كذا. لا عندي هنا المخرج ترى أعطاني لستة على فكرة.

0: انا اللي يخطر في بالي الامانه حاليا لعبتين دائما بقول للشباب ريد ديد ريدمشن بالجزء الثاني 2
1: حلو،
0: وعندي لعبه ذا ووكينج ديد الموسم الاول.
1: الله،
0: هذه اللعبتين صراحه.
1: بس هذه تعتبر جديده، احنا نتكلم عن الالعاب القديمه مثلا.
0: العاب القديمه يعني قصدك مثلا من ايام بلاي ستيشن 1 خلينا
1: مثلا
0: نقول
1: مثلا.
0: والله شوف
1: نشوف انت زينه ولا لا.
0: في لا اكيد هو بريزيدنت ايفل اكيد لها
1: عليك.
0: مكانه خاصه مع جماعات افتكر عيال خالتي ونلعبها و...
1: يا سلام عليك، لا كذا امورك طيبه.
0: ايوه لا اكيد ايام بلاي ستيشن 1 عندك لعبه ميتل جير افتكر.
1: يا سلام.
0: يمكن هذه اكثر لعبتين مع لعبه الدوري الياباني وينينج 11 حاليا صار اسمها برو فلوشن.
1: حلو،
0: يعني هذه يمكن ثلاث العاب خلينا نقول من جيل لجيل مستحيل انها تطلع من الجهاز او تتغير او انه ما شاء الله لا زالت الى يومنا الحالي ترنديه تقريبا الى الان.
1: طيب وش اكثر موقف خلاك تقول والله انا لازم انتقل او ابدا افكر فعلا اني اصير انا صانع محتوى ومراجع العاب، او كيف جات عندك الفكره هذه؟
0: شوف في وظيفتي تقريبا خلينا نقول الثالثه ذكر جاتني دعوه وتضاربت شويه مع الـ مع الـ مع الدوام، فاضطريت انه اقدم اجازتي على اساس اني اقدر اغطي الـ إيفنت هذا والحدث هذا. الشيء الثاني للي ما يعرف، تعرفوا انت يعني انا كصانع محتوى في اليوتيوب، اليوتيوب ما بين فتره وفتره بيحاول يدعم صناع المحتوى بالذات اللي يكونوا جدد في المجال او خلينا نقول قنواتهم ممكن في احتماليه انها تكبر. فافتكر حضرت معهم برضو كورسات كثير في الفتره هذيك، واحده منها افتكر كورس كان مره طويل قعدنا يمكن اسبوع مدينة دبي بس اللهم نتعلم على اليوتيوب وكيف انك مثلا تتعامل مع شركات مهما كانت الشركات حتى لو كانت خارج مجال الجيمينج. فهنا عرفت انه خلاص صار عندي تقريبا الطريقة، يعني صار عندي تواصل مع الشركات، صار عندي التولز او خلنا نقول العدة وال خلنا نقول الوعي والمعلومات الكاملة الوافية في ان كيف اقدر ادير قناة مع فريق كامل.
1: حلو.
0: فهنا عرفت انه لا خلاص جاء الوقت حاليا لازم اتخذ الخطوة هذه، خصوصا انه بدأ يزيد ضغط الشغل علينا اكثر واكثر. ذات لما بدينا نتعامل مع الشركات صار الوضع فيه التزام اكثر وخلينا نقول عقود اكثر ومسؤولية أكبر في نفس الوقت، بالذات أنه سوقنا كان متطلب أشياء مرة كثير في ذاك الوقت، وأثرها بنشوفه ما شاء الله تبارك الله اليوم سواء أنا ومع الشباب، عشان بعض الشباب لا يحسب أنه بتكلم بس عن نفسي، بس لأنه في ذيك الفترة فعلا كان كان كان في شغل صراحة كثير.
1: طيب أحمد، الألعاب اليوم هل تغير مفهومها مثلا عن السابق أنها كانت مجرد هواية؟ يعني هل ممكن الألعاب اليوم أو اللاعب ممكن يأخذ مجال الألعاب كمهنة؟
0: للأمانة خلينا نقول في الوقت الحالي أتوقع واضح الألعاب تغيرت كثير جدا كصناعة أو كمجال بشكل عام، خصوصا يعطي العافية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من بعد ما استحدث كأس العالم رياضة الإلكترونية، غير طبعا الرؤية 2030 اللي ساعدتنا كثير في البنية التحتية زي مثلا عندك مشاكل الانترنت اللي كانت منتشرة عندنا، هيئة الإعلام بقسمها حق التصنيف والشركات كيف صاروا يدخلون عندنا بشكل جدي، سهل علينا ترى يعني كثير من الأمور. وضيف عليها كله أنه هذا اللي خلى يمكن أنا وغير من الشباب يأخذون الموضوع بشكل جدي أكثر، لأنه صارت الشركات تتعامل معنا بشكل جدي، صاروا متواجدين بشكل واضح وملموس. فلا المجال حاليا تقدر تقول انه زيه زي اي مجال ثاني زي الرياضه زي الى اخره، في فلوس في شغل ومتنوع ترى، ما هو جاي على صناع محتوى الحال او على صحيفه الحال، ما شاء الله الكل سواء لاعب صانع محتوى متخصص في البثوث المباشره.
1: يا سلام.
0: يعني ما شاء الله تبارك الله المجال كل ماله قاعد يكبر، وحتى الشباب ما شاء الله تبارك الله يعني وين قبل كم سنه وفين في الوقت الحالي. يعني اول كان الواحد صعب انه يقول مثلا انا جيمرز ويقعد يشرح، يعني انا فاكر ذيك الايام صعب اني اشرح لهم فكره صحيفه ومتخصصه في الالعاب واجيب لهم شواهد من مثلا صحف رقميه ثانيه عشان يفهمون الفكره. اليوم لا صار الموضوع عادي. يعني
1: واضح انه في قصه ورا الموضوع هذا، في موقف مريت فيه صح؟
0: لا كثير للامانه كثير.
1: ايش الموقف اللي زعلك من النقطه هذه؟
0: هو مو يزعل بس خلينا نقول بحكم انه في خلينا نقول ما قبل كل الاشياء الرهيبه اللي قاعد يصير الفتره الاخيره للجيمينج، كان لما تحاول تتعاون بالذات مع مثلا اشخاص ممكن حابين يدخلون مجال الجيمينج، او مثلا ممكن احد حاب يسوي اعلان، او مثلا

0: إلى آخره. ما كان وصلتهم فكرة إنه في شيء اسمه مثلا صحيفة متخصصة في الألعاب. كان أوكي في فكرة مثلا إنه في شخص مشهور أو في شخص والله عنده قناة في اليوتيوب معروف، بس إنه في شيء اسمه مثلا إعلام وفي شيء اسمه تقييم مراجعات وفي ناس متخصصين الشركات واثقة فيهم بشكل أكبر، ما كانت واضحة الصورة هذه. ما كانوا يعرفون إنه زي مو إنه في ناس تحب مثلا صناع المحتوى، في ناس تحب تسمع الأخبار، تحب تسمع مثلا آخر المستجدات في عالم الألعاب، وبالذات يعني عالم نحن ترى مليان أشياء جديدة أول بأول، وفي ناس يعني مهتمة بالصناعة من هذه الزاوية. ف مجرد ما تتكلم انت من هذه الزاويه يجي بباله ان انت كانك قاعد تضيع له وقت، لانه ما هو واضح بالنسبه له انه فعلا في ناس مهتمه بهذا الشيء، مع انه لو بس شويه هو فكر فيها بيلاحظ انه اصلا اساس الجيمينج واساس اصلا مجالنا وانه كبر من يوم ما عرفنا الالعاب من التسعينات الى يومنا الحالي هو الجمهور هذا اللي مهتم بالالعاب واخر مستجدات، لانه هذا صاحب قرار واغلبهم بدوا من الثمانينات تقريبا او حتى يمكن بعضهم من السبعينات الى يومنا ذا، ولا زال يلعب ولا زال يشتري. فهذول اللي عليهم أنبنى، بعضهم ما شاء الله الآن في قيادات سواء شركات خاصة أو حكومية، بعضهم في شركات كبيرة استديوهات ألعاب، كلهم كبار في السن. فالمقصد إنه في ناس ما كانوا مخذينا من هذه الزاوية، قدموا إنه مخذينا عبارة مثلا يوتيوبر بيلعب وأطفال بيتابعوه مثلا وهو كذا المجال هذا وبس، مو عارف إنه
1: تسطيح الموضوع يعني
0: أي بالضبط تسطيح الموضوع صحيح.
1: طيب يعني اليوم هل يقدر الواحد مثلا يمتهن هذه كمهنة وتكون مصدر دخل له، ولا تشوف انه في شروط معينة وانه والله لا الساحة ما عاد تتسع خلاص مكتفية الآن؟
0: شوف انا عجبتني كلمة انه الساحة ما عاد تتسع، لانه في شباب ما اعرف في حاطين في بالهم كأنه فكرة انه خلاص الساحة صارت مليانة، بالعكس احنا لازلنا في احتياج، وخصوصا انا بتكلم كشخص في الميديا اكثر او في الاعلام اكثر، نحتاج ناس أكثر، وبالذات من ناحية الناس اللي بتحاول تقرأ الأخبار وتحلل وتعطي آراءها الخاصة على حسب خلنا نقول الأخبار اللي تطلع من الشركات، أكثر من أنه بس تأخذ خبر وتترجم، لأنه اليوم
1: حلو
0: الكل شايف يعني مع الذكاء الاصطناعي سهولة البحث في المنصات المحركات البحث، صار واحد ترى يعرف الأخبار الجديدة، بس الناس صارت بتعرف هل يتخذ هذا القرار أو ما يتخذ هذا القرار، فيحتاج أنه يسمع من ناس لهم رؤية معينة لهم قراءة معينة، زي ما بنشوف مثلا خلينا نقول أبسط مثال في الكورة، يعني الكل بيتفرج كورة بس في ناس بتختار محللين معينين على أساس يعرف المباراة هذه ليش مثلا طلعت بهذا الشكل، أو ممكن هذا الفريق إلى فين ممكن يوصل. أنا في وجهة نظري نحتاج هذه النوعية من مصنع المحتوى أكثر، لأنهم هذول في وجهة نظري هم اللي بيخلوا الناس يشوفون الجيمينج من زاوية مرة مختلفة، ومتأكد أنا يعني كشخص جرب الشغلة هذه إنه حتنصدم من كمية الناس اللي حتتفاعل معاك وتبقى تسمع منك. فمجالنا لا يحتاج صراحة صناع محتوى أكثر، وأرجع أكرر وأقول هذا بس جانب بسيط، يعني في النهاية أنا ما أقول الكل لازم اللي يصير سوشيال ميديا، لا ممكن تكون حق ستريم مثلا أو صانع محتوى.
1: طب
0: كله حيمشي عندنا ترى في الجيمينج عادي ترى الوضع.
1: أحمد أنت ما شاء الله تركت ثلاث وظائف برغبتك
0: صحيح.
1: ففي فلوس حلوة أكيد
0: لا الحمد لله الحمد لله.
1: فودي أسألك كم متوسط الدخل مش لك يعني بشكل عام لل
0: هو أنا بحاول أجيب لك أرقام، بس خلينا نقول لأنه شوف اليوم مشكلة السوشيال ميديا صارت مختلفة عن بعض، يعني أنا بديك مثال
1: لا الشباب اللي شغالين صناعة المحتوى ومراجعة الألعاب وصناعة المحتوى المهتم بالألعاب.
0: أيوة مو أنا حجيك عليها. هي الفكرة وين؟ خلينا نقول ما هي مشكلة بقدمه إنه في اختلاف. يعني مثلا في شباب اعتمادهم على السوشيال ميديا بشكل كامل، يعني عنده مثلا في منصة إكس أو مثلا إنستغرام إلى آخره، هذول يكون وضعهم مختلف لأنه بيتحاسبوا على حسب البوست، على حسب التغريدة، على حسب الإعلان اللي هم بيسووه. يمكن بعضكم بيلاحظ منصة مثلا إكس هذول حسبتهم، ما عندي المام كامل فيهم. أنا بالنسبة لي وضعي شوية مختلف لأنه أنا عندي يوتيوب وعندي سوشيال ميديا وعندي الأساس اللي هو عبارة عن موقع في محركات البحث.
1: طيب خليني من الموقع واتركني من الأجوبة الدبلوماسية.
0: أوكي.
1: مثلا شخص بادئ عنده نفس الأدوات اللي عندك باستثناء الموقع، كم ممكن يوصل متوسط دخله؟
0: شوف البداية حتكون صعبة، بس خلينا أقول لك هو الدخل حيكون من ناحيتين. إذا كان تتكلم أنت عن اليوتيوب بشكل مباشر، اليوتيوب عندنا تقريبا خلينا نقول طبعا هو الحسبة حتكون طالع نازل على حسب الموسم
1: متوسط
0: وحسب الآخرة
1: متوسط
0: كم متوسط خلينا نقول إذا قدرت شوف أنا بتكلم إذا قدرت

0: من مليون إلى 3 مليون في خلينا نقول في الشهر الواحد، أنت تتكلم كذا ما بين تقريبا 800 إلى 4000 5000 ريال سعودي،
1: في
0: طالع
1: الشهر.
0: نازل، ما هو ثابت. إيه ترى مرة ما هو ثابت، فطبيعي جدا نفس الأرقام في شهر تجيب لك 2000 3000، ونفس الأرقام في شهر ثاني تجيب لك 800 ريال. ترى هذا اليوتيوب،
1: هذا بس
0: عشان كذا
1: اليوتيوب.
0: الأغلب، اي هذا بس اليوتيوب،
1: طب
0: عشان كذا اليوتيوب ما مو مو الاغلب بيعتمد عليك كارقام قد ما يعتمدون على دخلهم من الاعلانات بشكل مباشر مع الشركات.
1: طيب
0: وطبعا هنا تعتمد على تسعيرتك انت، كم اللي حتقدمها للشركه حيوافقوا عليها. وطبعا الحين الشركات صار عندهم، وهنا في نقطه مهمه كمان ماجد لازم يعرفوها المشاهدين، ترى اليوتيوب بالذات وصناع المحتوى كالعاب، بحكم انهم هم يمكن الاقدم في المجال من 2011 احنا بنتكلم، الشركات طريقة التعامل معانا ترى صارت أصعب بكثير. يعني ما يتقارنوا مثلا بالسناب شات، مثال بسيط، لأنه سناب شات بيحطوا أرقام، يعني أنا كنت انصدم منه لأنه صارت توازي أرقام ناس عندنا بأرقام خيالية، مع أنه الريزولت أو النتيجة اللي بياخذونها الشركات يمكن عندنا بتكون أفضل. وأعتقد يمكن بعضكم لاحظ السناب شات تغيرت التسعير الفترة الأخيرة وبدأت الشركات تستوعب.
1: جميل.
0: فهنا تبدأ تعرف الفرق بين الشركات اللي برا والشركات اللي هنا. بدو
1: بس برضو هذه تفاصيل أكيد مهمة، لكن أنا أبغى تسعيرة نهائية، متوسط تسعيرة نهائية، مثلا كم الدخل في الشهر وكم الدخل في السنة؟
0: مش كمان ما نعرف كيف حاحسب لك إياه يعني.
1: لا أنت قاعد تجملها يا أحمد.
0: لا والله أنا قاعد أفكر.
1: طيب
0: يعني ما
1: قيس
0: نعرف،
1: قيس على نفسك مثلا، يعني لا تعطي رقم دقيق ولا بالضبط، ولكن ما بين أو أفرج.
0: الأفرج إنه في الغالب ما حيقل عن 4-5 آلاف ريال سعودي، خلنا نقول بالقليل يعني
1: في الشهر
0: تقريبا. لا أنا ما بتكلم بالشهر، بتكلم على الحملة واحدة الإعلانية
1: في اليوم يعني.
0: يعتمد، أنا ممكن أخليها لك في اليوم بس يكون البكش كبير. أنا عشان كده بقولك أنا وضعي مختلف. في
1: يعني
0: شباب ممكن
1: يعني
0: يدفعوا 5000 على مقطع فيديو، ترى
1: يعني 5000 في اليوم ممكن يكون الدخل.
0: ممكن إيه، وتقدر تقدر يعني. أنا الميزة، شوف أنا بس بشرح لك حاجة كده على السريع بس. أنا نموذج العمل عندي مختلف، لأنه أنا نموذج العمل عندي خلينا نقول عندي موقع تحت يوتيوب وسوشيال ميديا، فأنا حرفيا بفصله على حسب المبلغ اللي بيجيني من الشركة. يعني مثلا شركة بتجينا بتقول لي أنا والله كل اللي عندي مثلا 5000 ريال سعودي كمثال بسيط،
1: حلو،
0: بقول له والله هذا بيجيب لك ترى مثلا بنر عندي، وبيجيب لك مثلا بوست في الانستغرام حق يومين حق 3 أيام كمثال بسيط. بيقول لي لا طب أنا أبغى أطول من كذا، أطول من كذا حضطر إن مثلا أشيل لك البنر وأخليه مثلا بوست في الانستغرام لمدة أسبوع.
1: وكل اللاعبين بذي الطريقة.
0: أيوة بالضبط. فكل شركة على حسب، في شركات لا والله بتدفع يعني بيدفعوا لك مبلغ محترم 20-30-40 ألف إلى حتى توصل 80-70 ألف. إلا لا يكون الباكج مختلف، ممكن يكون رعاية مثلا في سلسلة عندي في اليوتيوب على مثلا 6-5 بثوث، على مثلا مقطع، على إلى آخره. في شباب موجودين حاليا ما شاء الله تبارك الله في السوق اليوم، لا ممكن 80 ألف 70 ألف ريال سعودي، هذا بقيمة تقريبا إعلان في مقطع عنده في اليوتيوب بس تأخذ أول دقيقة.
1: طيب
0: انه الريتش عنده والعدد اللي عنده ما شاء الله تبارك الله بيوصلوا للمرحله هذه.
1: جميل. طيب نجي لسؤال اخر، يعني ودي كمان استغل وجودك معي، وش اكثر المفاهيم الخاطئه عن الالعاب اليوم؟
0: انها للصغار، يعني هذا اكثر مفهوم يعني البعض لا زال يعني ما طلع من النقطه هذه. يعني انا ملاحظ انه في اختلاف يعني السنوات اللي راحت، بس لا زال في ناس ماخذين هذه النظرة
1: انه الالعاب فقط للصغار،
0: فقط للصغار، او انه مو ذاك الشيء اللي يخوف او مرعب انه مثلا صغير يلعب اي لعبة وخلاص يعني.
1: طب ايش المشكلة في النهاية؟ ممكن احد يسمع يقول لك طيب ترى راس مالها العاب في النهاية عادي، يعني ليش ندقق على موضوع العمر؟
0: طيب انا اقول لك يعني هي كمثال بسيط تقدر تقارنها مثلا بالافلام، يعني هو في النهاية بتقدر تقول انه فيلم، بس معليش الافلام
1: لا، الالعاب وضع مختلف.
0: مو هي المشكلة وين؟ انه في الالعاب عندنا عشانها لعبة فعلى باله انه لعبة معناته للاطفال، هو الفكرة لا مختلفة، لانه في النهاية الالعاب اليوم لو تيجي تشوف شكل الرسومات اللي فيها، حتى الافكار اللي بيحطونها، القصص اللي بيحطونها، كثير منها بتكون اكثر من 18، والان عندنا في السعودية صار في تصنيف 21 سنة، يعني فوق حتى ال 21 سنة، فكثير منها من الامور اللي بتنحط فيها اصلا ما يستوعبها الصغير، وكثير منها اصلا بيكون لها خلينا نقول توجه للكبار اكثر، فبيكون لها تاثير على الصغار، لانه في النهايه ماده ما هي مناسبه لسنه بشكل نهائي. وانا متاكد الكبار لو شافوا المشاهد هذه او شافوا الكلام اللي بينقال او القصه عن ايش بالضبط، حيتغير نظرتهم ترى 180 درجه على الموضوع.

0: فتلاقي انه لازم نهتم بالنقطة هذه اللي هي التصنيف العمري.
1: ايوه اكيد اكيد اكيد، يعني الجرافيكس لحاله اللي انت شايفه، فبك تتخيلوا كيف لو كان دموي او الى اخره.
0: بس هذه الخطورة يعني، ولا في جوانب
1: لا يعني
0: ثانية؟
1: انا يعني زي ما تقول احنا جبناه بشكل خلينا نقول سطحي، لكن هي فعليا نفس اللي بيصير عندنا في الافلام، حرفيا نفس اللي بيصير عندنا في الالعاب. ما في اي فرق، يعني انا ما ابغى بالغ بس حرفيا ما في اي فرق. يعني انا اقدر اجيب لك فيلم بلس 18 او فوق 18 سنه، واجيب لك لعبه فوق 18 سنه، ما حتفرق بينهم الا انه هنا انت حتقدر تتحكم بالقصه، هنا حتتفرج نفس الالفاظ ونفس الاسلوب، لانه في النهايه
0: العنف
1: كلها
0: والدمويه وطبيعه القصه.
1: وفي النهايه ترى الاجانب اللي مسوينها الغرب، يعني ما هي موجهه لسوقنا او لعاداتنا وتقاليدنا بشكل عام، فكثير من الاشياء ترى بتمثل حياتهم ونمطهم والاشياء اللي بتصير عندهم بشكل طبيعي والى اخره.
0: ففكره انه الالعاب موجهه للاطفال هذه خطا، هذه من اكثر
1: أكيد
0: الافكار الخاطئه.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد.
0: طيب حلو، انا ودي اجي لنقطه انت ذكرتها، قلت انا من الناس اللي تركت 3 وظائف وتوجهت لعالم الالعاب لانه كان في فرص مره كثير، كانت بتجيني دعوات، وانت من النماذج السعوديه. اليوم هل أحمد الكيادي هو الوحيد أم في تواجد كبير للاعب السعودي، وكيف تغير اللاعب السعودي؟
1: طيب لا هو أكيد أنه مو أنا الحالي صراحة متواجد في المجال، يعني ما شاء الله تبارك الله اللاعب السعودي اليوم صار يقدم المادة الخاصة بالألعاب على شكل يعني أكثر من شكل. يعني زي ما قلت أنت في لاعب سعودي تحصلوا مثلا محترف في الالعاب، في لاعبين سعوديين اليوم عندهم مواقع زي ما انا عندي موقع، وكلنا ما شاء الله تبارك الله وصلنا لمراحل صرنا مع خلينا نقول يعني اكبر حدث عندنا اللي هو ذا جيم اوورد، يعتبر زيه زي الاوسكار. انا وغيري من الشباب السعوديين متواجدين كمواقع، يعني وصلنا للمحافل العالميه وصار لنا خلينا نقول تمثيل اكثر ل سواء السعوديه او الشرق الاوسط بشكل عام. غير الأحداث والإيفنتات اللي بتحضر فيها أكبر الألعاب اللي بيدشنوها أو مثلا خلف الكواليس بتلعبها وبتقدم لها مادة خاصة أنت وعدد محدود مثلا من الميديا على مستوى العالم أو الإعلام بشكل عام. هذا جزء، في جزء ما شاء الله من اللاعبين كسروا الأرقام في بالذات في الستريم أو في البثوث، صيطة مواصل إلى برا، تفوقوا حتى على الأجانب من ناحية البثوث، حتى في صناعة المحتوى في اليوتيوب تقريبا إحنا الأول على مستوى العرب والشرق الأوسط في السعودية.
0: السعودية الأكثر عربيا،
1: ايوه الاكثر عربيا والاكثر تاثيرا، يعني حتى في اتوقع انت شايف يعني اقل شيء الكلانات وشايف ارقامهم كيف ما شاء الله تبارك الله والتنافس اللي بينهم في صناعه المحتوى بس. فاحنا ما شاء الله على كل الاصعده متواجدين وكل واحد قاعد يؤدي دوره صراحه بشكل فوق الخيال، لدرجه انه صار الوضع يعني اللي يعجبني انا في مجال الجيمينج انه اي احد يقدر يدخل، اي احد يقدر يبدع فيه، فبالتالي دائما التنافس موجود وما في أي شيء بيعيقك. ترى كلها حساب إيميل بتسويه وصار عندك حساب في السوشيال ميديا أو في اليوتيوب وتبدأ على طول في رحلتك. والأجمل من هذا كله سبب أنه سمعتنا طيبة بشكل عام، سواء كان في مجال الإعلام أو صناع المحتوى، وأرقامنا كويسة وسوقنا قوي وعندنا اهتمام. حتلاحظ الشركات قديش أنهم متساهلين معاك وتحس أنه كانوا يعرفوك من أول، يعني ترى الطريق مهد لك. وهذا اللي صار فعليا ترى معايا، مجرد ما دخلت أنا أوريدي في سمعة طيبة من الشباب اللي قبلي، فأنا كل اللي قاعد أسويه حرفيا أنا بكمل الشغل اللي هم سووه، وهذا هو مجتمعنا ما شاء الله كل ماله قاعد يكبر ويتطور بشكل صراحة سريع.
0: طيب هل صار بيأثر على قرارات مثلا الشركات؟
1: من أي ناحية؟
0: الشركات العالمية مثلا، في كان عندك نقطة أنت قد ذكرتها في حسابك فيما يتعلق كذلك بتعريب الألعاب وغيره، هل هذا التواجد الكثيف اللي ذكرته صار يأثر مثلا على قرارات الشركة أو تهتم الشركات الكبرى فعلا بأنه والله تعالوا يا صناع المحتوى السعوديين خذوا هذه تجربة للعبة الفلانية بتنطلق بعد فترة، أنا تهمنا مراجعتكم، هذه دعوة، إيش اللي تحتاجوه، هل في استطلاع رأي للمجتمع السعودي مثلا؟
1: والله أشكرك على السؤال، لأنه فعلا هذه من الأشياء اللي أنا شاهد عليها وحاسس فيها. يعني أنا أفتكر 2014 و15 و16 و17 و18 إلى تقريبا خلينا نقول 20 تقريبا، الشركات يعني إذا بيرسلوا مثلا، خلينا بس أبسط الفكرة، إحنا الشركات لما يتعاونوا مع صناع المحتوى أو المواقع بشكل عام يقسمهم قسمين، في قسم بيكون للمراجعات أكثر لأنه عارفين اللي بيسوي مراجعة للعبة وبيعطيها رقم معين مثلا بيقول اللعبة جيدة

0: جيدة أو ممتازة أو إلى آخره. هذا القسم بيعطونه الأولوية في البداية قبل لا تنزل اللعبة، لأنه أغلب اللي بيتابعوهم صناع القرار اللي هم بيشتري أو ما بيشتري. هذولا بس عشان أوضح الفكرة، خلينا نقول مثلا عندك 10 مواقع في 2014، كان لما تجينا الشركة بتقول والله يا جماعة الخير سامحونا بس ترى اللي عندنا 3 أكواد فقط للشرق الأوسط، وبحكم أن الشرق الأوسط الأعلى رقميا في السعودية حنختار من السعودية مثلا 3، طب في السعودية في عندك 8 أو 10
1: من الشرق الأوسط،
0: فهمت الفكرة؟ إيوه، فثلاثة حينظلموا ناس، فحيضطروا في النهاية يختاروا ناس معينين بناء مثلا على الأرقام بناء على الإحصائيات. هذا بالنسبة للمواقع. يجي بعدين الخطوة اللي بعدها اللي هو مثلا نزلت اللعبة الآن، بيبدوا يتعاملوا مع مين؟ مع صناع المحتوى عشان يبدوا يسوقون للعبتهم. والله الحملة حقتنا ما حنقدر نختار من الشرق الأوسط أو من السعودية مثلا بالضبط إلا 1 أو 2 بالكثير من كوكبة من صناع المحتوى. الآن في الوقت الحالي لا، تقريبا ساروا ما شاء الله تبارك الله يرسلون للكل، ويعطوك كمان فوقها أكواد تقدر تسوي فيها هدايا وتعطيها لمتابعينك.
1: يا سلام.
0: وبالعكس بيقولوا إذا في أحد صانع محتوى يا أحمد أو بيكلموا حتى الشباب الباقين تشوفون إنه يستاهل، سواء كان حساب في الإنستغرام في تويتر كلمونا إياه خليه يتواصل معنا نرسل له كود. ففرق بين لما كنا 10 مواقع على 3 أكواد وحملات ما تجي إلا على شخصين إلى يوم ما شاء الله تبارك الله صارت بيعطوك الكمية. فهذا اندل دل على إنه الشركة الأم شافت شيء، حست في تطور، في خلينا نقول ردة فعل من هذه المنطقة، فبالتالي أنا لازم أهتم فيهم. وزي ما قلت أنت، بسبب إنه هذه الأشياء قاعدة تصير صار في دعم لنا مثلاً باللغة العربية، مع إنه إحنا نطمع إنه يكون أكثر، صار في دعم من ناحية السيرفرات ومشاكل الإنترنت والتواصل بشكل عام والاتصال، صار في تحسن. يمكن تسامع الفترة الأخيرة تسمع مثلاً سيرفرات في البحرين، الفترة الأخيرة صار عندنا سيرفرات كثيرة صارت تفتح في الرياض، هذه كلها شغل تراكمي من السنوات اللي راحت. فلولا لو يعني في نعم توفيق رب العالمين.
1: أحمد عندك بس نقطة أخيرة مثلاً
0: في النقطة إحصائيات
1: يعني كأكثر مثلا دولة عربية مبيعات مثلا أو استهلاك؟
0: شوف كرقم ما يحضرني في الوقت الحالي، بس كشخص بيتعامل مع الشركات الأغلب مركز على سوقنا، والأساس بالنسبة لهم حاليا سوقنا السعودي. وطبعا لعدة اعتبارات، ما هو هضم حق خلنا نقول في الأسواق الباقية، بس لأنه إحنا في عندنا تحدي اليوم وفي مشكلة. التحدي وين؟ إنه عشان الشركة تقدر خلنا نقول تشتغل مع أي دولة خلينا نقول بشكل بسيط، لازم يكون مثلا في أنظمة وقوانين واضحة من ناحية الحقوق الملكية والفكرية ومن ناحية الأنظمة، عشان أعرف أن لعبتي تنزل ولا ما تنزل عندك. عشان بناء على هذا الشيء أنا أقدر أدخل سوقك بكل قوتي. نعم. وأقدر استثمر فيه في الجمهور اللي موجود عندك. ولله الحمد احنا في السعودية موفرين كل الأمور هذه كلها، فطبيعي بتحصل السعودي الشركات مهتمين بالسوق السعودي أكثر. والأجمل من هذا كله أنه أصلا احنا عندنا أرقام، يعني أغلب المتاجر تقريبا، وهذا شيء قاعد يخدمنا بشكل كبير جدا. المتاجر مثلا خلينا نقول بلايستيشن كمثال بسيط مثلا، أو ستيم اللي هو على بي سي مثلا، كل هذه المتاجر مختصة بالألعاب موجود فيها متجر سعودي. فلما يكون في مبيعات جاية من المتجر السعودي طبيعي بيكون في اهتمام. المشكلة فين؟ المشكلة انه اليوم في متجر سعودي بس مثلا ما تلاحظ في متجر لدولة عربية ثانية موجودة، فبالتالي الدولة العربية هذه ما هي واضحة للشركة كأرقام.
1: بالضبط.
0: فهمت فهذا اللي انا دائما استشفه دائما لما نجلس مع شركات، انه الأرقام
1: يعني الدول الثانية تعتمد على المتجر
0: السعودي. اللي عندنا في الغالب. بالضبط بالضبط، هذا اللي قاعد يظلم صراحة حتى قوتنا بشكل عام. يعني
1: من اي ناحية؟
0: من ناحية انه
1: قصدك كدول عربية؟
0: كدول عربية. ايوه كدول عربية بالضبط.
1: فاغلب الدول العربية تعتمد على السوق السعودي،
0: السوق السعودي الاماراتي او بعض المتاجر الموجودة عندنا الرسمية، بس لا زال في عندنا قصور يعني من هذه الزاوية ومن هذه الناحية. بس هذا ارجع اكرر واقول لك هذا دليل بسيط ليش الشركات يعني متعاونين معانا وليش مهتمين فينا من اكثر من زاوية، يعني متجر، الأنظمة، البنية التحتية الكويسة، عدد اللاعبين. يعني ما شاء الله تبارك الله، ترى احنا كسعوديين محبين للجيمينج بشكل مجنون ترى.
1: جدا جدا يعني، وصراحة يعني شيء يعني جدا مثير للاهتمام. حتى في نقطة كنت بتكلم معاك فيها، بس بما انك ذكرت هذا الشيء يا اخي، في تطوير الألعاب واستحداث المودات وإدخال مودات، هذا صرت اشوف ألعاب كثير تحكينا، تحكي طابعنا، تحكي حياتنا. يعني تكون مثلا ألعاب معدلة، يعني لعبة أساسية مثلا، خلنا على سبيل المثال لعبة جراند خصوصا في البي سي، أجي ألاقي مثلا سيرفرات وعليها شعبية مرة كبيرة من تصميم سعوديين،

0: تدخل تلاقي عالم ثاني، يعني عاداتنا، سياراتنا، حتى بعض الشوارع محاكية لشوارعنا. هذه كلها يعني تصميم سعوديين. فأنا ودي تعطيني تعليقك في هذا الجانب. ليش اليوم مثلا ما في لعبة من شباب سعوديين مثلا؟ هم قادرين على المنافسة وفق المخرجات هذه اللي بنشوفها.
1: شوف، حلو انك ضربت مثال بجراند ثيفت أوتو، لانه التعديل على جراند كان في البدايه انا افتكر الشباب كانوا معتمدين مثلا على الاجانب، بس الى ما عرفوا مداخل ومخارج وطريقه كيف انك تتعدل على نفس محرك او خلينا نقول ملفات اللعبه. بس اليوم ما شاء الله تبارك الله، ما بقول انه احنا وصلنا لدرجه ننتج العاب زي جراند ثيفت أوتو او كول اوف ديوتي مثلا او ماينكرافت او الى اخره من الالعاب الكبيره، بس اليوم في صراحة دعم سواء كان من الحكومة أو من القطاع الخاص بشكل عام، قاعدين يلعبون مطورين السعوديين. في ألعاب كثير الفترة الأخيرة نازلة لدرجة أنه لو تدخل حتى على موقع ستيم الخاص بألعاب البي سي ومعروف صراحة المشهور، سووا صفحة كاملة تخيل اسمها كذا المطورين السعوديين أو صناعة سعودية. كمية ألعاب سعودية، بس طبعا أكيد أنه أنت لما بتشوفها ما يعني لا يجيب بالك أنك بتشوف لعبة مثلا زي ريزنت إيفل أو لا لا، لازالت الألعاب خلنا نقول أبسط من كذا، لأنها في النهاية ألعاب مطورين مستقلين. إحنا في النهاية عندنا شباب قاعدين يتعلموا لسه على محركات الألعاب عشان يقدروا يصنعون ألعاب، قاعد يتعلمون الصناعة بكل تفاصيلها، لأنه صناعة الألعاب اليوم ما هي عبارة عن برمجة وبس. يعني في عندك إدارة مشروع، في عندك ناس حتشتغل معاك، عندك أكثر من خلنا نقول موظف.
0: في نقطة في هذا الموضوع، في لعبة بس والله ما يحضرني اسمها، شفت لها مقطع في واحدة من تطبيقات التواصل الاجتماعي ولفتتني هذه اللعبة. كانت تحكي أحداثها في مدينة جدة، كانت لعبة رعب، والله ناسي اسمها. على الإمكانيات اللي موجودة، أيوة اسلم، مش الاسم؟
1: بريخة.
0: أيوة
1: كان اسمها بريخة. أيوة
0: على الإمكانيات اللي موجودة، أوكي يعني ما تنافس مثلا مثل ما ذكرت ريزيدنت إيفل، لأنه يعني مجهود حلو، مجهود جميل. أنا من الناس اللي لفتتني ولفتت ناس، وبعدين اللي لفتني كذلك كمية الكومنتات، كمية الدعم اللي صار. لعبة زي هذه مثلا وغيرها نماذج كثير، بس هذا اللي حضرتني. وش اللي ينقصها طيب أحمد أنه فعلا تنافس؟
1: اللي ينقصنا إحنا حاليا بس الوقت. يعني يعني لعبة بريخة أعطتنا بس جزئية بسيطة وأخذت وقت عالي عشان يطلعوا لك بالفكرة اللي هم شاركونا إياها. لكن المشكلة أنه بعض اللاعبين عندنا مستعجلين على تطوير الألعاب السعودية بشكل عام. لا، هم الشباب يحتاجون وقت. في ألعاب نجحت، يعني أفتكر أن الألعاب اللي ناجحة عندنا في الوقت الحالي أو في إلى وقت قريب، لعبة كان اسمها خالة فاطمة، فكرتها اللي أنا فاكره عجوزة في بيت مرعبة فيها رعب، وطبعا تصميم البيت سعودي والصالة سعودية، كل شيء حرفيا سعودية. يعني واضح انها سعودية. افتكر في مودات شفتها برضو انشهرت في لعبة زي روبلوكس كان فيها رعب عن ابو فانوس والصحراء، وفي عندك قرية تسمع فيها طرب. المقصد انه انت تشوفها، يعني اللي ابغى اوصله لك انت لما تشوف الالعاب هذه يحتاجون وقت الشباب يشتغلون اكثر، يحتاجون انه يمارسون الصناعه بشكل اكبر.
0: اي بس هذه الالعاب اللي ذكرتها اعتقد وانت تصحح لي المعلومه هي حكر فقط على البي سي او حصريه فقط على البي سي.
1: مو حلو، انا عجبني ذا.
0: أيوة انا اقول لك اقصد انه ليه ما نشوف مثلا لعبه مثلا زي هذه الاقيها والله موجوده في ستور، موجوده في ستيم مثل ما ذكرت، موجوده في بلاي ستيشن ستور، في اكس بوكس، في غيرها من الـ من الـ من الاجهزه.
1: طيب في لعبه اللي هي لعبه باموت، توقع اسمها، انا ناسي اسمها صراحه بالعربي، هي ماخوذه من قصه عربيه عندنا. يمكن هذه من من من اوائل الالعاب السعوديه، اما خلتني الذاكره وصلت لمتجر بلاي ستيشن. وهنا خلينا اوضح بس فكره، مشكله البلاي ستيشن او الاكس بوكس مثلا او حتى نينتندو سويتش انه يكون عندهم اشتراطات معينه. اللي عندي معلومات عنهم، خلينا نقول بحكم اني جلست مع بعض المطورين وسالتهم عن بلاي ستيشن بحكم انه الاقوى كمتجر ويمكن جمهوره متقبل للالعاب من هذه النوعيه اكثر.
0: حلو.
1: بلاي ستيشن عندهم اشتراطات، واشتراطاتهم تكون مثلا اللعبه منتهي تطويرها، وهذه نقطه انا مهمه لازم الناس تستوعبها، انه احنا في العاب تنزل وهي لا زالت تحت التطوير. لما تكون لا زالت تحت التطوير ليش؟ لانه في مجالنا بشكل عام انا بطور لعبه بس ما عندي فلوس، فاضطر انه انا مثلا امشي اموري باللي معايا وانزلها. والناس اللي بتشتري اللعبه وبتدعمني ان شاء الله بمبالغ

0: بسيطة بحسن فيها وأطور فيها اللعبة مع الوقت. وهذه الفكرة خلينا نقول منتشرة بشكل عام ويقبلها منصة ستيم، يعني يقول لك اللعبة لا زالت تحت التطوير.
1: بس تقريبا كل الألعاب كذا، يعني كل الألعاب بنشوف بعد فترة ينزل تحديث.
0: مو هي الفكرة أخوي ماجد، أنه أنت لازم تسوي شيء ولما ينجح معاك حيجوك المستثمرين والشركات الكبيرة. ترى ذا النموذج من نماذج العمل ترى منتشر في كل العالم، حتى أقوى الألعاب. يعني أديك مثال بسيط، لعبة جراند ثيفت أوتو، شوف اليوم ما شاء الله تبارك الله يمكن على حسب الإشاعات والكلام واصل تطويرها 2 مليار دولار أمريكي.
1: أي فعلا
0: تخيل. بس لو تيجي تشوف بدايتهم، 2 سووا لعبة وأربعة سووا لعبة واجتهدوا فيها باجتهادهم الشخصي، شركة جات شافتهم اللي هي تيك تو قالت هذول واضح إنه وراهم فرصة، يلا خذوا فلوس طوروا. بعد ما نجحت لعبتهم لما هم بادروا من عندهم. فما في أحد حيستثمر معاك أو حيسوي معاك أي شيء الفكرة إلا لما يكون في شيء على أرض الواقع. ففي مجالنا بشكل عام
1: هنا السؤال، طيب إيش اللي ناقص؟
0: قلت لك ناقص الوقت. إن اللي ناقص إنه شبابنا يركزوا على أفكار أكثر من من من من تركيزهم على الجرافيكس. لأنه بعض الشباب لما يجي يطور لعبة يبغى يسوي لعبة شكلها ومظهرها زي ريزنت إيفل، أو شكلها ومظهرها زي مثلا فيفا، أو شكلها ومظهرها أو كول أوف ديوتي مثلا، أو اللي هي دحين صارت إف سي. هذه صعبة، هذه صعبة ويحتاج لها موارد وفلوس ومستثمرين. ما هي بسهولة انك انت تطور دي. لكن انت ممكن تسوي ألعاب بأفكار أبسط لكن بقصة عميقة، بجيم بلاي أو طريقة لعب يكون رهيب لدرجة الناس تقول لك والله اللعبة هذه يعني هي الفكرة. ممكن تنزل لعبة قيمتها 3-4 ريال سعودي مثلا، بس ممكن يحملها 20 مليون لاعب، 15 مليون لاعب. طب كده صار معاك فلوس الآن. الآن انت تقدر تاخذ الخطوة اللي بعدها. هذا اذا ما جاتك اصلا قبلها الشركات وقالت انا بستثمر معاك، وصارت مع كثير من الألعاب الأجنبية. انا افتكر في لعبة ما اعرف اذا قد طلعت لك يمكن مرة في مقاطع التيك توك او شورتات بشكل عام. تخيل لعبة بسيطة طوروها في شهرين، فكرتها تلعب بشخصيات، عارف لما كنا زمان نرسم الأشخاص كذا خط ودائرة ورجلين ويادي، ترى نفس الفكرة، وخمسة يندسوا، يعني هو الشخصية بيضة وفكرتها واحد يدور على هذولا ويتخبوا في العالم. فانت شخصيتك بيضة وتلونها، مثلا لو حطيتها على خلينا نقول الزاوية دي عندي تحاول تلونه على نفس الزاوية. كلفتهم شيء بسيط، ماني عارف مبلغ بسيط. الآن اللعبة واصلة تقريبا 20 أو 25 مليون نسخة مباعة. يعني لو فرضنا اللعبة بيبيعوها ب3-4 دولار، أضربها في 20 شوف المبلغ اللي جاهم، واللعبة ما أخذت منهم إلا شهرين.
1: ما بقول هذا غريب يا أحمد. أنا ليش أقول إيش يحتاج المطور السعودي؟ أنت بتقولي على اشتراطات بلاي ستيشن، اوكي على العين والراس. بس انا مرت علي في الستور في لعبه والله حملتها انتهت في 5 دقائق. هذه الالعاب اللي الناس يحملوها عشان ياخذوا البلاتينوم او التروفي.
0: ايوه صح صح صح.
1: يعني لعبه صح. ساندويتش مثلا تقعد تضغط 200 ضغطه عشان
0: تاخذ
1: عشان تأخذ خلاص وانتهت اللعبه. وبشكل رمزي يعني تقريبا سعرها 99 دولار، تقريبا 99 سنت عفوا.
0: ايوه ايوه فاكر.
1: فمعليش يعني وين المعايير؟ وين الـ
0: شوف المعايير اللي انا بتكلم عنها، ما بتكلم عن معايير انه كم عدد ساعات اللعب. في النهايه شركات المتاجر ما تتدخل في ذا الموضوع. بس المعايير اللي بتكلم انا عنها، يعني بلاي ستيشن انت ذكرت نقطه مره حلوه انها فيها بلاتينيوم. واحده من اشتراطات بلاي ستيشن انه لعبتك لازم تكون فيها تروفيات. صح. والتروفيات هذه توزعها في عالم اللعبة على حسب مثلا أشياء أنت بتحطها. فما راح تقدر أنت تحط أصلا تروفيات إذا ما كانت لعبتك مخلصة. هذا واحد. 2 بلايستيشن أصلا ترفض الألعاب إذا كانت لازالت تحت التطوير أنها تنزل في متجرهم. يعني تخش اليوم المتجر ما بتحصل لعبة مكتوب عليها بريفيو أو لازالت تحت التطوير، لا لازم اللعبة تكون كاملة. هذه من اشتراطات. والله عاد هي مدتها 10 دقائق، والله هي مدتها ساعة، هم ما لهم صلاح. هم لهم علاقة إنه في اشتراطات معينة. طب. تكون متوفرة في اللعبة وبس.
1: طيب هل من معلوماتك هل في لعبة سعودية الآن ماشية في هذا الطريق؟
0: أو في اللي هي اللي دوب كنت بقول لك عليها، اللي هي لعبة باموت. ما شاء الله عليهم، احتفلوا قبل فترة قريبة بنزولها على البلايستيشن، تقدر تدخل على الستور. أنا ناسي صراحة، هي مأخوذة من قصة عربية معروفة.
1: لعبة سعودية
0: نازلة. لعبة سعودية. وافتكر أنا كنت أغطيها قبل تقريبا من استوديو اسمه ستار فينيا. فاكرة والله يا ماجد زي اليوم، تقريبا في شهر 6 مو العام، أولت العام. في حدث ألعاب دائما بيصير اللي هو اسمه جيمز كوم في ألمانيا. استعرضوا فيها لعبة باموت وفازت أفضل لعبة مطور مستقل على مستوى الحدث نفسه، مع أنه الحدث ترى مرة ضخم وكبير والكل مهتم فيه تقريبا. أخذوا أفضل لعبة و

0: بعدها ما شاء الله عليهم بدوا يشتغلون على اللعبة بحيث انهم يوفرون او يوفون شروط بلاي ستيشن اللي هم موجودة على ستور بلاي ستيشن. بروسس كان طويل صحيح حلو. لكن زي ما قلت لك احنا وصلنا. نحتاج نعطي شبابنا وقت بس يتعلموا ويشوفون الصناعة هذه ايش اللي يصير خلف الكواليس، ما نستعجل عليهم.
1: جميل. طيب على طال المنصات ستيم بلاي ستيشن اكس بوكس، في معتقد او يقال بانه في حرب بينهم في الاستحواذ على اللاعب، وش رايك في الفكرة هذه؟ هو فعلا موجود ولا لا؟
0: والله هو موجود يعني زيه زي اي مجال ثاني، يعني اكيد في ناس بتحب بلاي ستيشن على حساب الاكس بوكس، وفي ناس تحب نينتندو على حساب بلاي ستيشن اكس بوكس والى اخره. هو موجود للاسف يعني، بس انه كيف اقول لك، حاجه احنا متعايشين معاها من زمان يعني، ما هو شيء جديد للامانه. واعتقد انه بطريقه ما كان احد اسرار تطور المجال بشكل عام يعني، خصوصا لما يكون في تنافس بين الشركات من ناحيه الخدمات، من ناحيه الألعاب، من ناحية الحصريات. يعني في هذه الزاوية صراحة لا ما نقدر ننكر أنه طور كثير في المجال.
1: على طار الحصريات، هل ما زالت الحصريات تؤثر؟
0: لا زالت تأثر في سوق الكونسول، يعني بنتكلم عن بلايستيشن اكس بوكس ونينتندو. بس مؤخرا وأكيد ما بيخفى عليك يعني الاكس بوكس تقريبا تخلوا عن فكرة الحصريات لهم فترة.
1: أيوة يعني آخرها كانت من المعجزات مثلا نزول لعبة فورزا مثلا على البلايستيشن.
0: أيوه
1: يعني كنت تعرف ناس يشترون اكس بوكس عشان فورزا.
0: عشان فورزا. أيوه. صحيح. صحيح.
1: الآن صارت متاحة، حتى يمديك تنقل كذلك أعتقد الأكاونت أو التقدم حقك تقدر تنقل على البلايستيشن.
0: أعتقد ماني متأكد لأنه مايكروسوفت صحيح في مرة من مرات يعني شرط إنه تكون تربط حساب مايكروسوفت. أيوه. فممكن يكون كلامك صحيح. صح.
1: بس فما عاد تأثر الحصريات؟
0: لا هي لا زالت مؤثرة، بس خلينا نقول على إكس بوكس ما صارت مؤثرة كثير.
1: أي وش اللي صاير عندهم على طار إكس بوكس؟ في عادة هيكلة.
0: هو فعلًا أنت جبته، هو في عادة هيكلة عندهم إكس بوكس، وغيروا صراحة رؤيتهم أو كيف طريقة تعاملهم مع جهاز الإكس بوكس. تحول من جهاز إكس بوكس إلى خلينا نقول علامة إكس بوكس أكثر، تحتهم حاليًا مجموعة استديوهات. تقريبا خلينا نقول هم بدوا يغيرون فكرتهم من يوم ما طلعوا بفكرة الجيم باس تقريبا. يعني كانت البداية الجيم باس انه بيدعم جهاز الاكس بوكس كخدمة اضافية بترغب الواحد يشتري الاكس بوكس. بس بعدين هم حبوا يتوسعون على منصة البي سي. مع الوقت بدوا يزيدوا من العاب اللي بتنزل على البي سي، لانه في البداية كان الجيم باس مثلا عبارة عن اشتراك زي فكرة مثلا نتفليكس، بتجيك معاه مجموعة العاب عشوائية كل شهر بتتحدثوا شيروا العاب بيحطوا العاب. بس اللي صار انه كانت في حصريات للاكس بوكس وفي العاب في البي سي، يعني اللي في البي سي موجودة على الاكس بوكس، بس اللي على الاكس بوكس ما كانت على البي سي. بس مع الوقت شالوا اللي على الاكس بوكس صاروا يحطون على البي سي. طبعا هذه الخطوة سببت انه في تغير خلينا نقول في سلوك اللاعبين بالذات على الاكس بوكس. صار خلاص يقول لك انا ليش اشتري اكس بوكس، خليني على البي سي، جودة اعلى، بي سي اقوى كجهاز.
1: صح.
0: ويخليني هناك. مع الوقت تغيرت الشركة نظرتهم للجيم باس، تحول إلى أنه يبغوا يجيبون أكبر قدر ممكن من عدد مستخدمين. صار بعدين عندهم فكرة أنه تلعب في كل مكان وفي أي مكان، يعني مثلا جيب جوال ذكي تقدر تحمل تطبيق إكس بوكس، أشبك يد على الجوال والعب، شاشة ذكية حط التطبيق الجيم باس أو الإكس بوكس والعب. ما صاروا مهتمين بفكرة الكونسول أكثر. بعدها صار الاستحواذ حق أكتيفيجن اللي هي لعبة كول أوف ديوتي، مبلغ وقدره. بعدها تغيرت الشركة 180 درجة، لأنه الآن صاروا متعاملين مع أكبر استوديو أو أكبر ناشر الألعاب زي أكتيفيجن، وقبلهم كمان بليزرد اللي عندهم ألعاب زي أوفر ووتش وإلى آخره، من مو بليزرد معلش بثيسدا اللي عندهم ديانا جونز ودوم وإلى آخره. فالآن صار عندهم استوديوهين يمكن مشهورة ألعابهم أكثر على الأجهزة الثانية. حاولوا في البداية بالذات مع كول أوف ديوتي تكون للإكس بوكس، بس شافوا الموضوع صعب رجعوا خلوها زي ما هو الموضوع. فنوعا ما خلنا نقول آخر 3 سنين في تخبطات تغيرات في قراراتهم. وصلوا إلى آخر شيء اللي هو في وقتنا الحالي إعادة هيكلة. آخر شيء طلعوا موظفين كثر لأنه صار عندهم خلنا نقول عجز، يعني صار الصرف أكثر من اللي بيدخلوا. اضطروا يمشون استوديوهات، يعني في غربلة كثير قاعدة تصير عندهم كلها بسبب القرارات السابقة. الآن اللي واضح إنهم هم في كم يمكن لعبتين حصرية، وأحس إنه ما حتكون حصرية للأبد اللي هي جيرس أوف وار، وفي لعبة ثانية مسألة وقت، لأنه في النهاية تعرف أنت هو بزنس، هو فلوس.
1: نعم
0: يعني إذا أنت اليوم جيرس ما دخلت لك فلوس، حيضطروا يفتحوها وينزلوها.

0: ينزلونها الجديدة تنزل
1: جميل.
0: الأجهزة الثانية. فنوعا ما هم خرجوا خلينا نقول من التنافس المباشر مع طيب. بلاي ستيشن نينتندو.
1: النقاش معك لا يمل صراحة. أنا دوبي يعلمني المخرج أنه ما بقي معنا وقت، فعندي لسه أسئلة
0: ما شاء الله كملنا ساعة الصلاة ما حسيت بالوقت معك
1: لسه في على طاري الأشياء المختلف فيها. يعني طلعت ضجة بعد اللعبة المنتظرة والإعلان عنها لعبة جي تي اي، تفاجأ كثير من اللاعبين أنه والله يعني في خبر أنه اللعبة راح تكون بدون سي دي، مجرد باركود أو علبة تحمل باركود، واللعبة هذه بالذات ما حتكون. وفي تصريحات كذلك أنه مستقبلا راح تكون الألعاب بدون سي دي.
0: صحيح.
1: أبغى تعليقك على هذا الموضوع طبعا، وتعليقك على لعبة جي تي اي، الانتظار والتأخير اللي صار. يا رجل صار لنا عمر النسخة والنسخة، يعني الناس كانت تنفست الصعداء، يعني اللاعبين بعد ما فعلا نزل البري أوردر في يعني حسوا باطمئنان
0: خايفين
1: انه. وفي كمان يعني قول او موضوع دارج انها لعبة تسويقية اكثر من كونها عدم جاهزية. فأنا أبغى تعليقك أوكي. على الموضوعين هذه.
0: طيب بالمختصر المفيد، جراند ما هي أول لعبة تنزل كنسخة كود، يعني أنت تأخذ علبة اليوم بس ما تحصل سي دي جواتها. فهم حطوها كود. التفسير المنطقي كان لوضع جي تي اي بالتحديد عشان التسريبات، لأنه هي كانت دائما في مشكلة في جي تي اي لما تنزل تتسرب قبلها بكم يوم. روكستار والشركة المسؤولة عنها دائما عندهم مشكلة مع هذه النقطة، يبون اللعبة ما حد يشوف منها شيء لين ما تفتحها في جهازك. فهم اتخذوا هذا القرار. احنا نتفهم هذه النقطة من دي الزاوية، ما عندنا مشكلة فيها. لكن بلايستيشن جات تقريبا في اقل من قبل اسبوع ونزلت قرار انه من بعد سنة 2028 ما راح يكون في نسخ فيزيائية او سي دي، وحيصير كلها عبارة عن اكواد. فالناس صارت تربط انه جي تي اي قبلهم، بس قبلها في العاب كثير، بس هم يمكن وقتوا مع جي تي اي على اساس يخفف من حدية عصبية الناس وزعلهم. وطبعا هذا الخبر الى الان لا زال ترند والناس غضبانه وزعلانه، لانه بكل امانه انا ممكن افهم او اتفهم بلايستيشن تاخذ القرار بناء على 80% على حسب كلامهم او احصائياتهم لاعبين يحملون الالعاب، و20% اللي قاعدين يشترون الالعاب كفيزيكال او سي دي، فاتخذوا هذا القرار على اساس يقللون من تكلفه المصانع حقت السي دي. وهم اصلا من اول متخذين خطوات انهم يوقفون البلوراي، واعتقد رخصتهم بتنتهي الان، ولا يبغوا يجددوها ولا عاد يبغوا يدخلوا مجال شيء اسمه فيزيكال.
1: نعم.
0: وفي كلام طالع انه بيشيلوا الفلوس من هنا وبيحطونها في تكلفه بلاي ستيشن الجاي اللي هو النسخه السادسه على اساس يقللون من التكلفه، لانه الان الاسعار كل ماله قاعده ترتفع. كثير زعلوا، كثير تضايقوا من هذا الموضوع، ولكن للأسف يعني أنا بقول لك أنه واضح أنه ما راح يتراجع عن ذا القرار، ولو أنه إلى الآن لا زالوا اللاعبين غاضبين من هذه النقطة لسبب بسيط جدا، أنه مشكلة الألعاب. وأنا أتمنى يكون في تدخل صراحة من جهات معنية من عندنا أو حتى قطاعات خاصة. المشكلة أنه عالم الديجيتال أو الألعاب الأونلاين ما فيها حفظ الحقوق اللاعبين بشكل عام، فطبيعي بتشتري لعبة اليوم بعد سنة سنتين يحذفوها، يقول لك أنت موافق على يقول لك أنت موافق عليها في الشروط والأحكام. فكل شركة يعني انت شايف متاجر مختلفة وشروطها محكمة مختلفة، وكل لعبة لها شروط وحكام مختلفة، فصار الضايع في المعادلة هذه كلها اللاعب. فعادي تشتري لعبة بمبلغ وتستثمر فيها وبعدين فجأة اللعبة دي تنحذف من
1: تلاقيها مختفية فعلا.
0: بالضبط. فأتمنى يكون في توضيح لهذه النقطة، لأنه صارت يعني صار مجتمع اللاعبين خايف أكثر من نقطة أنه طيب أوكي أنت حتخلي الألعاب أونلاين، بس أنا مين يحفظ حقي لو بكرة جيت حذفت لعبة بحجة أنه والله سيرفراتها ما عاد نقدر نتحمل تكاليفها. طب أنا لي سنتين ثلاثة سنين بلعب دافع مبلغ وقدره فيها، تعرف تلعب الأونلاين تدفع فيها مع الوقت إضافات أو إلى آخره، بذات إذا اللعبة أنت كانت يعني عجبتك وإلى آخره. فهذه من المشاكل اللي طيب. الآن يعني الناس زعلانين صراحة منها كثير. أما فيما يخص جي تي اي أعتقد خلاص، يعني أنت قلت شهر 11 إن شاء الله حتنزل، أخذ التصنيف 21 سنة عندنا في السعودية، وما شاء الله ملاحظ الكثير حتى أخذها من المتجر السعودي، ومتفائل إن شاء الله فيها في الفترة الجاية
1: بإذن الله. طيب انطلقت نسخة عام 2026 بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رسميا في العاصمة الفرنسية باريس. كيف وطبعا هي أول نسخة خارج المملكة، كيف تشوف هذه النسخة يا أحمد؟
0: والله أنا في البداية أكيد أني زعلت أنها ما هي في الرياض وأنها صارت في فرنسا، بس لما تجي تفهم تصريحاتهم الرسمية بتبدأ تعرف

0: انه كانت الفكره انه يبغون يوسعون البطوله وتوصل لجمهور اكثر اكبر ويبغون كمان انتشار اكثر للبطوله على مستوى العالم، لكن لا زال مقرها واساسها حيكون عندنا في الرياض. ما شاء الله تبارك الله، يعني انا حسب بحث بسيط بس اكثر من 2000 لاعب مشارك فيها، اكثر من 200 نادي موجودين فيها. عدد الأندية السعودية ما شاء الله السنة هذه تقريبا ماني عارف حدود 6 أو 7 أندية مشاركين فيها، وأكيد بطلها فالكون. فأكيد الأنظار إنه
1: هو اللي فاز في النسخة السابقة، صح؟
0: هو اللي فاز في النسخة السابقة، فبالتالي الله يعينهم السنة هذه لازم يشدوا كمان عشان لا زال يكون المحتفظ فيها نادي سعودي
1: إن شاء الله بإذن الله. طيب بشكل سريع، أكثر الألعاب اللي بتشهد منافسة شرسة
0: خلال هذه السنة؟
1: أي
0: ما أعرف إذا أقدر أقول منافسة شرسة، لكن أقول لك جي تي اي في عالم ثاني. يعني جي تي اي، يعني أنا ما أبغى أبالغ ماجد، بس أتمنى من اللي يستمعون لنا اليوم يشيكون بس الألعاب اللي حتصدر خلال الفترة دي ويشوفون شهر 11. حرفيا شهر 11 فاضي، كل الألعاب اختاروا شهر 9 و10، يعني الألعاب صارت متراكمة فوق بعض.
1: حلو.
0: بشكل عمري ما شفته من يوم ما عرفت الجيمينج.
1: جميل. طيب والمنافسة الشرسة اللي راح تكون في البطولة؟
0: هو أكيد فالكون.
1: لا
0: حيكون منافس شرس.
1: أنت
0: قصدك كأندية ولا ألعاب؟
1: كأندية وألعاب.
0: كأندية أكيد إنه أنا أتمنى يأخذها السعودي فالكون. تويستد ماين أكيد من أكثر الأندية اللي الناس مركزين عليها، بحكم إنه ما شاء الله عليهم يعني رقم جامد صراحة، سواء في أكثر من تصنيف في ألعاب. ومن ناحية الألعاب أكيد إنه أغلب الأنظار يعني الألعاب اللي إحنا شايفها صراحة الأنظار عليها أكثر شيء زي مثلا FC هي فيفا سابقا، كول أوف ديوتي، أوفر واتش، روكت ليج ما شاء الله تبارك الله اللاعبين فيها. أتوقع يمكن هذه الألعاب اللي جميل. اللي الأنظار دائما عليها لاعبين السعوديين مركزين عليها كثير. يعني
1: جميل، أتشكرك كل الشكر لوجودك معانا ولهذه الساعة الممتعة. ضيفي في هذه الحلقة صانع محتوى ومتخصص في الألعاب الإلكترونية الأستاذ أحمد الكيادي. إلى هنا نكون وصلنا للختام. أحمد شكرا لك، تعبناك معانا.
0: لا والله بالعكس، والله ما حسيت بالوقت. الله يعطيك العافية وإن شاء الله كنا.
1: شكرا لرحابة صدرك. الله يعطيك العافية يسعدك. والشكر أيضا موصول لكم متابعين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
0: هلا.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
3: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: مباحثات إيرانية عمانية بشأن هرمز، وواشنطن ترفض أي مناقشات تتعلق بتغيير وضع المضيق. وفد أمريكي يبحث في بيروت تنفيذ المرحلة التجريبية، ولبنان يشترط انسحابا إسرائيليا من المنطقتين المحددتين لمواصلة التفاوض. من البر إلى البحر، أوكرانيا تستهدف منشآت وناقلات نفط روسية، وموسكو تتخذ إجراءات لمواجهة نقص الوقود. العربية تكشف عن خطة الخرطوم لانسحاب الدعم السريع من ولايات سودانية عدة وفق جدول زمني محدد.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي.

0: وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة X. برنامجكم مانتومان في المونديال، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، اقتربنا نخلص من دور الثمانية، ولكن معركة مرتقبة عند 12 منتصف الليل.
1: أهلا سالم، مساء الخير، إيش الابتسامة الجميلة اليوم، ما شاء الله تبارك الله. سالم واحد من أسعد أيام حياته اليوم، يعني
0: يسعدك.
1: الله يسعدك سالم دائما. اليوم فعلا سالم نصف ربع نهائي ينتهي، واليوم نعرف المقعد الأخير في نصف النهائي كأس العالم. يعني حبينا كأس العالم هذا وينتهي الآن قاب قوسين أو أدنى، يعني لكن مباراة حلوة تستاهل سهرة طويلة اليوم. أول شيء عند الساعة 12، يعني بعد ساعة تقريبا من الآن، نشوف قمة أوروبية خالصة، إنجلترا النرويج. سالم،
0: فعلا السؤال الأهم الذي يدور في ذهن كل رياضي، كيف ستوقف إنجلترا هالاند؟ بصراحة لأنه هالاند هو تشعره كأنه
1: يعرفونه، بس هم
0: يعرفونه جيدا، يعني يلعب في دوريهم وهداف هناك وظهر وبزغ نجمة بشكل أكبر عكس ما كان في دورتموند مع مانشستر سيتي. بنشوف كيف هالاند ونويلاند الحارس النرويجي الذي تصدى وكان بارع بشكل كبير أمام البرازيل، بصراحة يعني كان علامة فارقة. بنشوف كيف صراحة، أنا أتوقعها والله يعني مباراة صعبة، لكن ما أدري ليه كذا عندي إحساس أن النرويج بتسويها.
1: يا ساتر، تخيل النرويج تأخذ كأس العالم؟
0: لا، بتعدي إنجلترا بس تأخذ كأس العالم. لا،
1: يعني اللي عاد إنجلترا ترى يقدر يفوز على الأرجنتين أو سويسرا، يعني بشكل أو بآخر، إذا حسعتناها على الورق يعني.
0: لا، أنا بنتكلم على القريب يعني.
1: حلو، والمواجهة الثانية اللي راح تكون عند الساعة 4 فجرا في توقيت السعودية، حيث الأرجنتين وميسي أمام سويسرا. نعتبر هذا اختبار قوي ولا لسه الأرجنتين في الاختبارات المتوسطة؟
0: الأرجنتين تشعر كأنها تختبر نفسها في المونديال. يعني دائما في تذبذب هناك كبير في المستوى، يعني دائما النتائج قبل تكون على الورق لمصلحة الأرجنتين، ولكن نشاهد مباراة صعبة مثل ما حدث مع الرأس الأخضر، مثل المستوى المشرف الذي قدمته مصر أمام الأرجنتين. بصراحة نتحدث أيضا عن مباراة الأمس بين بلجيكا وإسبانيا. أحمد، أنا استفزني تصريح غارسيا، قال إحنا لعبنا بشكل جيد وكل شيء، بس الحظ ما حالفنا، يعني الحظ بس اللي كان.
1: إسبانيا لم تظهر ولا يوم من بداية البطولة حتى الآن بالعشرة من عشرة سالم، اتفقنا يمكن حتى الكل متفق على هذا الشيء.
0: وبلجيكا المباراة الوحيدة اللي كانت يعني ظاهرة
1: من أقوى مباريات بلجيكا
0: في أمام أمريكا بصراحة.
1: وحتى أمس ترى يعني الحارس، حارس إسبانيا تصدى العديد التصديات، وحتى الغياب اللي كان أو الإصابة اللي صارت لكورتوا أثرت على نتيجة المباراة. لكن سالم سنتحدث أكثر بالتفاصيل عن كل هذه المواضيع، سواء مباريات اليوم أو مباريات الغد أو نصف النهائي المنتظر القوي في كأس العالم 2026.
0: نرحب معنا بنجم البودكاست أصبح يظهر يعني ونسمعه في اليوتيوب في البودكاست، محمد الشنيف صانع المحتوى الرياضي. ظهور مميز والله يا محمد.

0: هلا وسهلا سالم، هلا وسهلا احمد، هلا وسهلا في مستمعين العربية ومتابعين العربية. شكرا جزيلا لك سالم.
1: يعني
0: لا متألق ما شاء الله.
1: البودكاست بدأ
0: الله
1: ياخذك
0: يسعدك.
1: منه، صرت ما عاد تطلع معنا من الاستديو الحين.
0: لا كويس، رد والله.
1: لا لا بس مالي الحبيب الا الحبيب الاول، يعني مالي.
0: الشهرة خلاص. موفق، وتعرف انت يعني معزتك، ونتمنى لك كل التوفيق محمد.
1: نبدأ مباراة الأمس قبل مباراة اليوم عشان بيكون معنا
0: يلا
1: ضيف بعدين،
0: يلا
1: يعني نصير نفتح الموضوع يعني كل ما قرب.

0: إسبانيا مرشح الوصول إلى كأس العالم، ولكن على هذا المستوى يعني بدأت تثار الشكوك حول هذا المنتخب حتى مع التأهل حتى مع الفوز.
1: لو بنشوفه بنقيش المرشحين بشكل عام لمسابقة كأس العالم، أنا بالنسبة لي فقط فرنسا هو المنتخب الوحيد اللي شفته من بداية البطولة قاعد يقدم لمحات ومستويات مرة ممتازة. أوكي بغض النظر عن مباراة البرغواي، لكن بشكل عام كل المنتخبات مرت في منعطفات صعبة وما قدمت مستويات جدا ممتازة ومبهرة بشكل متسلسل. فواحدة من المنتخبات اللي ما قدمت مستويات بشكل متسلسل هي منتخب إسبانيا. لكن بالنسبة لي أنا إسبانيا قاعد تمشي على خطى تتويجها في كأس العالم 2010. يعني لو بنشوف كأس العالم 2010 وتتويج منتخب إسبانيا فيه، بنلاحظ إنه في كثير من أوجه التشابه في
2: صحيح.
1: هذا
2: 1-0 1-0
1: 1-0 قوة دفاعية، المستويات ما كانت بأفضل حال، فوز صعب في كأس العالم 2010 ضد البرغواي، كذلك الحين في الأدوار الإقصائية قاعد
0: يعني
1: نشوف إسبانيا
0: شخصية مورينيو في هذا المونديال تشبه شخصية ديفيد فيا في 2010.
1: بالضبط. يعني انا بشكل عام مورينو كل ما اشوفه عرفت انه في هدف قادم. يعني ليش يعني هل
2: صادق
1: كان خارق ويعني محظوظ فيه منتخب اسبانيا؟ في بعض اللعيبه سبحان الله انت تحتاجهم لكن نادرين، يعني كونك تمتلكهم انت معناتها تمتلك شيء اضافي على غيرك. واحد من الاسماء هو مورينو. يعني مين المنتخب اللي عنده لاعب من الدكه يقدر يدخل الجو بشكل مباشر وهجومي، يعني تفكير للهدف على طول؟ في بعض اللعيبه لما يدخل يحتاج انه يلمس الكوره اكثر من مره، لكن الصراحه شيء ملفت من مورينيو هو الحس التهديفي. يعني حتى الهدف اللي صار، الهدف الثاني على بلجيكا، قراءه الكوره وقراءه لمسار الكوره ومتابعه الكوره شيء يعني ترى يحسب للاعب انه كيف قرا هذه الهجمه. ترى كثير من اللعيبه يواجه صعوبه في انه يقرا برضه مسار او يصير متاخر عن اللعبه، تلقاه 10 ثواني 5 ثواني الى اخره. هذه الثواني جدا مهمه انك تقرا وتسبق اي مدافع. فأعتقد أن إسبانيا ضد بلجيكا تجاوزت اختبار صعب، لأنه بلجيكا لو بنشوفها على الورق منتخب من أقل المنتخبات في جيلها، تكلم كجيل لبلجيكا، لكن مع رودي غارسيا صراحة منتخب صعب. لكن إسبانيا تجاوزت هذا المنعطف مهم وبتلعب دور قادم صعب جدا جدا جدا.
2: طيب بس محمد، في البعض يقول عن منتخب إسبانيا أنه في بعض النجوم لم يظهروا حتى الآن، يعني ممكن يظهروا في نصف النهائي. هنا أتحدث عن لامين يامال أولا، ما اقول ما ظهر ابدا، لكن لامين يامال احنا كنا متوقعين شيء غير هذا الشيء. يعني انت عارف لامين يامال جاي ممكن يفوز مع اسبانيا ويفوز بالكره الذهبيه واشياء كثيره. ايضا نيكو ويليامز، الاصابه اللي غيبت نيكو ويليامز ما شفناه حتى الان ابدا. بيدري، يعني بيدري انا اشوف بيدري ما اعطى حتى 5/10 من مستوى بيدري المأمول، او تعرف لمسات بيدري ونجوميه هذا اللاعب، لكن حتى الان ما ظهر. وهل ممكن يظهر في النصف النهائي ولا لا؟ خلاص اللي ما بدأ في كأس العالم ما يقدر يدخل في نص البطولة في الأجواء يعني.
1: لا طبيعي، كنا نتكلم عن لعيبة خاصة يمال، يعني لاعب يعشق الأجواء المثيرة مثل مباريات فرنسا ومثل هذه المباريات. ظهورهم في هذا المونديال بشكل غير ملفت هو أتوقع أنه لعدة أسباب، أحدها الإصابة، دخول متأخر، كثير أمور ما ساعدتهم على أنه يظهرون في هذا المونديال. لكن برضه شيء يعني يحسب عليهم انه عدم ظهورهم في مثل هذا المونديال، يعني مثل هذه المباريات، كثير مباريات كانت جاهزه لهم لكن شفنا مستويات مخيبه للامال. لكن برضه في نفس الوقت اعتقد انه اسبانيا ومدرب منتخب اسبانيا وجد حل ووجد منظومه اخرى، وهذا ذكاء من المدرب، انك انت لما تواجهك مشكله خلاص ما توقف عندها، يعني تشوف حلول ثانيه. قاعدين نشوف برضو مع إسبانيا رودري كيف قاعد يقدم مستويات جدا ملفتة، ممكن قاعد يغطي على مستويات بيدري اللي ما كانت جدا ممتازة. لكن أنا صراحة يعني ملفت نظري جدا رودري كيف أنه قدر أنه يستعيد مستواه، لأنه صراحة بعد الرباط رودري مر في فترة صعبة جدا، والإصابة هذه إصابة رودري مو سهل أن الواحد يعني
0: وأثرت على مانشستر سيتي بشكل كبير، يعني
1: أثرت على حتى على ستايل اللاعب. ترى في بعض اللعيبة يعني ممكن كثير يلوم رودري إنه في كثير اللعيبة يعني تعرضوا للرباط صليب لكن رجعوا بسرعة ورجعوا مستوياتهم. أنا أعتقد هيئة أو أسلوب اللاعب والكتلة العضلية اللي عنده وطول قامة اللاعب وإلى آخره فيها يعني فقد فيها مرونة كثيرة، فقد فيها جودة من ناحية الاحتكاكات وإلى آخره. لكن حاليا رودري صراحة قاعد يقدم مستويات جدا ممتازة، قاعد يساهم مع منتخب اسبانيا. انا اعتقد انه انتظر يامال في مثل هالمباريات، انتظر ويليامز، لكن اذا

0: ما ظهروا. انا اعتقد ان اسبانيا عندها بدلاء تقدر تحسم فيها المباريات، لكن تدري انه منتخب فرنسا منتخب صعب يعني.
1: فعلا محمد، وهي تحسب لدي لافوانتي اللي كان الإعلام يعني دائما في صوت في
2: لا
1: ضغط
2: لا تمام لسه.
1: تمام. تحسب لهذا المدرب بصراحة أنه خلق هذه المنظومة، بالرغم أن احنا نتحدث الآن عن مستوى عناصر أساسية ركائز في منتخب إسبانيا، حتى في يعني عندما تحدث مع أي إسباني تقول له تعول على مين، يقول لك يامال، بيدري، وأيضا نيكو ويليامز، وإلى الآن هم واصلين دور الأربعة وسيواجهون المنتخب الأقوى، وننتظر الظهور من أمام فرنسا. يعني أنتوا كيف تشوفون المباراة اللي قدام فرنسا؟ تشوف
2: أول شيء سالم قبل ما نروح لمحمد في هذه النقطة، التصريحات اللي طلع فيها لامين يامال محمد في الليلة الماضية بعد المباراة، يعني يقول إحنا حتى الآن لم نواجه أي منتخب واجهنا الند بالند، هذا أولا. في تصريح ثاني ذكر أنه إحنا أصلا متفوقين على إسبانيا على فرنسا. سألوا الصحفي خايفين من فرنسا، قال لا ليش، احنا مطلعينهم مرتين من وفايزين عليهم مرتين من قبل. فتشوف فعلا اسبانيا اقوى من فرنسا ولا لامين يامال يحب هذه التصريحات اللي مثيره؟ بس يعني ترى سواها قبل مباراه اسبانيا، عفوا انا التركيز عندي اليوم لك عليه، قبل مباراه البرتغال في نهائي دوري الامم الاوروبيه
1: وخسر،
2: وصرح تصريحات مثيره، حتى قبل الكلاسيكو في المباريات المهمه يصرح هذه التصريحات المثيره. كيف تشوف تصريحات لامين يامال مثل ما ذكر سالم هذه المواجهة المنتظرة أمام فرنسا؟
0: ما بيكون يامال إذا ما صرح مثل هذه التصريحات. وبالنسبة لي يعني تصريحات تميل للمنطقية أكثر، يعني
2: منطقية.
0: بغض النظر عن كلمته على منتخب فرنسا، لكن بشكل عام أتفق مع تصريح يامال أنه فعلا ما واجه خصم الند للند، يعني حتى مع احترامي لمنتخب البرتغال، لكن هذا المنتخب منتخب البرتغال كان واضح أنه بيغادر البطولة من أول مباراة، لكن هي كانت مسألة وقت. يعني منتخب كان متخبط، منتخب ما تدري ايش يبغى من المباراه اصلا لما يدخلها منتخب البرتغال. فاتفق مع يامال في في في نقطه انه فعلا ما واجه خصم الند للند،
2: صح.
0: لكن انا اختلف معاه برضه في مساله انه منتخب فرنسا صحيح ممكن في اخر مباراه تقريبا جمعتهم تفوق فيها منتخب اسبانيا، ومنتخب اسبانيا فعلا يعرف يلعب ضد منتخب فرنسا، لكن يبقى بالنهايه منتخب قوي، منتخب يملك ديمبلي وليسي مبابي، يعني عناصر قادرة على افتكاك او اختراق اي دفاعات، حتى لو كان يعني فرنسا في المباراة نفسها ما تكون بافضل الحالات، لكن بحالة ساحرة وفردية من احد اللعيبة اللي ذكرتهم يحسم من المباراة.
1: وعلى حسب سيناريو المباراة، يعني أمام الباراغواي يعني شاهدنا كل هذه الأسماء الفتاكة تعطلت، يعني حتى الهدف جاء من ركلة جزاء، يعني فبنشاهد ونشوف. عندما ذكرنا تصريحات وذكرت أحمد تصريحات يامال، ذكر حتى تصريحك قبل الكلاسيكو الموسم اللي فات مباراة الذهاب اللي في سانتياغو برنابيو. إيش فيك محمد تضحك؟
0: لا ذكرت كواليس تحت الهواء.
1: فكان تصريح يامال كذا مثل هذه التصاريح النارية، وبعد ذلك خسر برشلونة من أمام ريال مدريد
2: ومنتج ثقيلة يومها في الكلاسيكو. لكن سالم انت
1: لكن لم يؤثر على برشلونة، حقق الدوري
2: اكيد بلا شك، يعني لازم
0: نسلم عن برشلونة مدريد، ايش رايكم؟
1: لا هذا الشيء بالشيء يذكر، يعني ويامال هو النجم الاول في
2: بس فعلا يعني الان ترى المباراة هي بالنهاية يعني شئنا ما بين تذهب بنا الى ريال مدريد وبرشلونة، لامين يامال برشلونة، كيليان مبابي ريال مدريد، يعني الجمهور سينقسم، اي مشجع لبرشلونة 80% على الاقل سيكون مشجع لاسبانيا، واي مشجع ريال مدريد 80% من مشجعي ريال مدريد سيذهبون الى منتخب فرنسا، صح؟
1: وكوكريا من بيطالع فيك؟
2: لا نترك كوكريا. العوامل في جد عوامل ريال مدريد يعني تخليك تشجع فرنسا اكثر، لانه لو فاز مبابي ممكن يفوز بكاس العالم، هذا يعني كره ذهبيه، كره ذهبيه تذهب الى ريال مدريد، ولا ايش رايك محمد؟ هذا كلامنا احنا نظري ولا؟
0: والله شوف الكرة الذهبية كرة غريبة، يعني الصراحة أنا ما صرت أنظر لها بعين الاعتبار، لأنه ما فقدت مصداقيتها بكل ما تعنيه الكلمة معنى، يعني حتى لو أخذها الأفضل تبتدي في شكوك. تمام. يعني حتى مبابي، يعني حتى لو أخذها مبابي أنا ما أشوف إنه مقياس إنه لعب بطولة كأس العالم ثمان مرات وتوج في كرة ذهبية، لأنه بالنسبة لي لما تقول لي أفضل لاعب في العالم معناتها تقيس موسم كامل، صح كأس العالم له اعتباراته، لكن بالنهاية مبابي مع منتخب فرنسا، يعني هو المنتخب المرشح دائما.
2: بس ما يقيسونها كذا هم، يعني صراحة يعني ميسي 2022 فاز فيها بثمان مباراة بسبع مباريات، هنا المرة الثمانية أكثر مباراة كمان،
0: وهذا المعيار غلط.
2: غلط، أنا متفقين إنه غلط، بس معيار شغال، يعني لو فاز النرويج في كأس العالم حيعطوه الهالند، بس انتهى الكلام.
0: شوف الصراحة أنا شوف

0: ترى المنتخبات لها معياريه برضو، يعني منتخب مثل النرويج ما هو منتخب يساعد هالاند على انه يحقق كره ذهبيه، ولا شفنا في موسم مواسم محمد صلاح كان ممكن يعني مفترض انه يحققها
1: صح.
0: مثلا.
1: لا لا بس كاس عالم محمد، حتى نكون منطقيين يعني، انت غمض عيونك تخيل كاس العالم النهائي النرويج فازت بكاس العالم، مين الكره الذهبيه؟ هلأ. انا ابصم 200% لايرلينغ هالاند، لانه لن يحدث هذا في التاريخ مره اخرى يعني.
0: هو شوف هذا المعيار برضه تحقق مع كرواتيا مع لوكا مودريتش، يعني مين يتخيل لاعب في كرواتيا يحقق كره
1: يا
0: ذهبيه
1: سلام
0: في وسط
1: بالوصافه خلطه يجيب كره ذهبيه، كيف البطوله؟
0: بالضبط بوسط منافسه مع ميسي ورونالدو.
2: وانا يوم محمد كان يتحدث عن متعه فرنسا وانه اسبانيا في 2010 تذكرت انه هولندا كانت هي الاشرس في 2010. يعني هو مو المنتخب الاشرس والاكثر فعاليه، قد نشاهد اسبانيا
1: في الاشواط الاضافيه
2: يعني. هدف انيستا كان في نعم في الاشواط الاضافيه، فقد نشاهد ان اسبانيا تعطل فرنسا يعني. احنا كل الناس الان يقولوا اقوى منتخب في التاريخ اللي شاهدناه نشاهد فرنسا، ولكن ظروف المباراه دي لافوينت نشوف ايش بيسوي فيها. وانا والله بصراحه اشوفها اقرب لاسبانيا صراحه.
1: بالعاطفة ولا بالعقل؟
2: لا والله لا بعاطفة ولا شيء، ولكن
1: إحساس يعني.
2: يعني
0: يا أخي البرشلونة ده مشكلة.
1: والله العظيم مشكلة يا أخي. ما في هم نفس اللي تسأل لعيبة ديلا فوينتي نفسه تسأله هيقول لك فرنسا أقرب. فرنسا أفضل.
2: فرنسا أفضل، فرنسا أقرب، فرنسا أشرس.
1: أنت ليه رايح مع إسبانيا؟ اقنعني.
2: عكس التيار. عشان لأن جت نقص المقطع بعدين.
1: حلو.
2: نفس المواجهة صراحة. أيضا الكرة الذهبية لا زال ضيفنا ما باقي ما دخل. الكرة الذهبية بالحديث عن الكرة الذهبية فعلا أحمد كأس العالم يؤثر بشكل كبير. هالند يستحق مو كرة ذهبية، كرتين ذهبية بصراحة
1: لو فازت.
2: حتى لو ما فازت على على على على وصول النرويج إلى هذه المرحلة وهذه القوة، أن تخرج البرازيل اللي الكل كان يعول على المنتخب هذا مع إنشيلوتي بصراحة يعني شيء كبير يعني. أنا أقصد أن يستحق جائزة وليس يعني
1: جائزة حلوة، بس كرة ذهبية لا
2: كرة ذهبية تعبير مجازي فيه من يعني فيه من المبالغة والوصف لهذا اللاعب الذي أحدث أكيد. الفارق لدولته وليس منتخب النرويج يعني أنه يرفع في كأس العالم.
0: بالمناسبة أنا أشوف إنه هالاند قدم مونديال خارق جدا، يعني هو ترى هو اللاعب الوحيد اللي في هذا المونديال سجل بالرأس، سجل بالقدم اليمنى، سجل بالقدم اليسرى، سجل من داخل منطقة الجزاء، سجل من خارج منطقة الجزاء. فهو اللاعب الوحيد اللي سوى هذا الشيء. بالإضافة إنه يعني خروج البرازيل على يد هالاند كان يعني يمنح هالاند كثير من من من الشو اللي محبب لصاحب كرة ذهبية، فيعطيه هذا الزخم. فبالإضافة إنه قدم بطولة صراحة رهيبة، أو النرويج بشكل عام قدم بطولة حل. صراحة خارقة يعني.
1: صحيح، أنا عجبني التعبير منك محمد، خروج البرازيل على يد هالند. فعلاً. هي ما خرجت على يد النرويج، هي خرجت على يد هالند. صحيح.
0: بالضبط، يعني لو يعني لو بتشوف هدف النرويج الثاني
1: تسديدة
0: مع هالند. هدف ما يسجل اي مهاجم يعني، الكنترول والفينش هو في لحظه وقوف، والمسافه يعني زاويه المرمى ضيقه والمسافه بعيده، وجابرييل بوجهه مغطي يعني المسافه، حتى توقع الكره اللي اليسون ممكن يكون سهل، لكن ما سجل هذه الاهداف الا هالاند يعني.
1: صحيح، وحتى الهدف الاول انا شفت في فيديو يصور من تصوير الجماهير يعني الهدف الاول تشعر انه هالاند يعني يحسس المدافعين انه هو مو شايف اللعبه يعني، عرفت هو يتمشى وحتى عينه مو على الكوره يعني، مركز بشيء ثاني، ولا هي تحس كذا في لحظة ما هو ركض جت العرضية هدف بس خلاص يلا يعني أنا جاي أسجل يا حبيبي. يمكن من أقل اللاعبين في، حتى أكثر من محلل سواء في الوطن العربي أو حتى برا كنت أسمع في الأيام الماضية يتكلمون عن هالاند إنه كيف هو ما عنده مشكلة إنه يمر شوط كامل يلمس الكرة مرة واحدة، ما عنده مشكلة يعني. في مهاجمين ترى في لحظة من اللحظات لما تمر ربع ساعة 10 دقائق وهو ما جت الكرة ولا مرة يصير يطلع برا منطقة الجزاء، يصير يبعد، يحاول يرجع يدخل في أجواء المباراة. هالاند ما عنده مشكلة، تصير الدقيقة 30 وبدون لمسة عادي ما عنده مشكلة.
0: أنا أعتقد إن إذا ما خاب ظني بس إنه كانت مباراة البرازيل أصلاً الشوط الأول لمس الكرة بس ترى 3 لمسات
1: ما عنده مشكلة، هذه الفكرة يا سلام. إنه عادي ما يزعل إنه والله ترى شوط كامل جت الكرة 3 مرات. ترى إذا شفت مثلاً هاري كين مع منتخب إنجلترا، ما أقول إنه أقل لكن هاري كين له أدوار ثانية يعني. إذا شفنا مباراة المكسيك الهدف الأول والثاني هاري كين لعب دور لاعب رقم 10 يعني لاعب صانع العاب وسجلهم الاهداف بيلينغهام.
2: مباراة الكونغو الديمقراطية هاري كين كان يعود الى الخلف يساند دفاعيا، شاهد في كم لقطة في كذا ركنية شاهدنا هاري كين هو من يشتت الكرة يعني
1: على عكس هالند. هالند ما

0: يرجع عادي ما عنده مشكله، حتى لو ساند دفاعيا يعني ممكن لمبدا المساعده فقط، بس انه هو مو رجع عشان امسك كوره وانطلق فيها للامام، يصبر
1: ما يتقدم على الكره ينقض على الكره
0: بس جاي يسجل هدف.
2: انا ودي بس انا ودي نوضح بس الحالتين، انه ترى كل لاعب عارف خصائصه، يعني انا اعتقد انه لو كانت خصائص هاري كين باقدام هاري كين بتشوف هاري كين يرجع لورا ترى، بس هاري كين عارف امكان او هالاند عارف امكانياته، انه انا لما اطلع خارج الصندوق حق ضربه الجزاء مثلا انا راح افقد كثير من مميزاتي، صح. انا يعني كل مميزاتي كل كل كل
0: داخل المنطقه
2: بالضبط. فعلى شو كده تشوف الحالتين يعني مختلفه، لكن كل واحد قاعد يعني الشيء الجميل كل واحد يعني يحترم امكانياته، كل أكيد. واحد يعني عارف امكانياته ونقاط قوته، يعني انت اللي بين قوسين اللي غصتك اكثر المهاجم اللي يبغى يلعب فوق امكانياته، يعني تلقى مثلا يطلع برا الصندوق وما ادري ايش يسوي بالتفاصيل دي، لا انت لاعب يعني كلنا عارفين انك لاعب مثلا بجوده من لمسه واحده، او لاعب انت كويس في قراءه الهجمه، فخلاص يعني بلاش تروح منطقه الجزاء.
0: صحيح ترى هذا المركز الان في عالم كره القدم تقدر تقول وكانه مفقود، يعني ترى ما اعرف اذا تساعدوني في الثمان منتخبات يمكن ما في الا هذول اثنين رؤوس حربه حقيقيه، يعني اسبانيا ما في راس حربه،
2: لا
0: فرنسا ما في، سويسرا فراس حربة حقيقي كلاسيكي انه هداف تشعر انه هو يغير لك مباراة، الارجنتين مع احترامي الالفاريز ولوتارو ترى ما ظهروا في البطولة،
1: صحيح.
0: يعني هذه المنتخبات
1: اسبانيا حولت مورينيو، مورينيو متحول اخيرا لمهاجم،
0: حتى يعني هو ترجع تشوف مورينيو بالدقائق اللي يلعبها ما يلعب راس حربة، يلعب ورا بس يعرف كيف ينقض في الوقت المناسب، فما في رؤوس حربة حتى على مستوى العالم اليوم. لما اتذكر الهلال من سنتين لما صار يفكر يجيب مهاجم ترى ما في، يعني مين اخر شيء جابوا داروين نونيز، لانه فعلا هم كلهم اربع خمس مهاجمين محجوزين في انديتهم، فما في عدد كثير من
1: كرة القدم تتغير، وايضا بعد كاس العالم كرة القدم تتغير، بنشوف اشياء كثير، يعني كاس العالم مو يبتدعها، يعني تصير في كاس العالم بعد ذلك تنتقل تدريجيا للدوريات والانديه. وبان الحديث عن كاس العالم ما ادري اذا الخبر هذا مر عليكم او لا، وهذا التصريح التصريح اللي جاني انفانتينو، قال العالم كله يجب ان يحلم يدرس توسيع كأس العالم إلى 64 منتخب.
0: محمد قول، لأن أنا عندي كلام أقوله بعدك إن شاء الله، تفضل.
2: والله شوف كأس العالم أصبحت يعني بطولة تبحث عن المادة أكثر، تبحث عن الرعايات والإعلانات أكثر، صارت إنه بالنسبة لي 64 منتخب، يعني أنا أشوف العدد الكافي ذا رغم كثير من الشكوك لكن حق النجاحات في هذا المونديال. لكن انا اعتقد انه زياده عن اربع عن عدد المنتخبات الموجود حاليا بيصير الموضوع لا يطاق. لان انا اعتقد انه احنا حاليا في نصف النهائي، وكثير من الاشخاص والمتابعين المهووسين في كره القدم وصلوا لمرحله
0: ملينا
2: يلا عجلوا خلينا نخلص، فهمت الفكره؟ اي فانا اعتقد بتحط برضه زياده، يعني اول حاجه اوقات
1: المباريات برامج التوقعات والخصومات وقفت
0: ما ادري هم شغالين ولا وقفوا والله ما ادري،
1: الانتخابات العربيه خاصه وقفنا.
0: لا بس محمد انا ودي اقول شيء عن موضوع جاني انفانتينو، تصوري انه جاني انفانتينو لن يكون في كاس العالم 2030 رئيسا للفيفا، يعني هو في كاس العالم الحاليه وكانه دق المسمار الاخير في نعشه كرئيس للفيفا، اخطاء فادحه، يعني من الاخطاء اللي هي عمليه الترقيع، يعني مثلا كيف عمليه مباراه مصر، تمام، مصر والارجنتين، هو ظهر في مباراه مصر ما كان موجود في الملعب، وظهرت انتقادات بعد المباراه مباشره، المباراه اللي بعدها مباراه كولومبيا وسويسرا ظهر في المدرجات وهو يحمل علم اسبانيا علم مصر، لماذا يعني انت وكانك اشعرت الناس وكانه احنا ارتكبنا خطا هناك وانا جاي ارجع ليه يا حبيبي؟ موضوع مهاجم منتخب امريكا بالوغون كمان، هذا موضوع
1: هو كم يعني فتره تباقي فيها جاني انفانتينو؟
0: اتوقع بغض النظر عن الفتره لن يكون في كاس العالم 2030،
1: انا اتوقع انه سيكون في كاس العالم 2030
0: صدقني سالم،
1: بس هو عندما
0: غضب اوروبا على رئيس الفيفا لا يمكن ان يكون يمر مرور الكرام، زعل كبير، بيان كبير من الاتحاد الاوروبي، يمكن شفنا كلياتنا هذا الشيء،
1: صحيح. ايضا احمد 64 منتخب ونقول العالم كله يحلم وما ادري مين اللي يحلم، يعني 64 منتخب يعني كم، يعني
0: نص الكوكب،
1: يعني 128 مباراه بتكون، مو 104، 128 مباراة. احنا الحين يلا نمشيها،
0: احنا الابتسامة ترى اللي قلناها في البداية ترى تسليكة يا جماعة.
1: يعني بصراحة شيء يعني مباريات كثير، اي نعم نحب كرة القدم ولكن خلاص بصراحة، يعني
0: ترى اللي انقذ الموقف
1: خلوه على كذا،
0: صح، واللي انقذ الموقف للمنتخبات اللي ما ودي اقول انه ضعيفة بس المنتخبات الاقل، ترى ظهور مستوى جيد لمنتخب مثلا الرأس الاخضر، يعني ظهورهم

0: جيد عدل الموضوع. ظهور المنتخبات الأفريقية بشكل جيد خلى كأس العالم مقبول، وعدم وجود النتائج، يعني مو عدم وجود، هي كانت موجودة بس ما تكررت بكثرة اللي هي النتائج الكبيرة. يعني يمكن مباراة الوحيدة اللي نقول هذه نتيجة كارثية وكبيرة ألمانيا كوراساو، تخيل لو شفناها 6 مرات 7 مرات هذه النتيجة، 7 أو 8، ترى يفرق معاك انه تقدر تتابع مباراة ولا ما تقدر بهذه النتيجة. يعني انا اتذكر مباراة ألمانيا يمكن بعد الهدف الثالث خلاص مطفي، ما عادي، ما في داعي احضر مباراة كاملة لطرف واحد. ففي اشياء انقذت البطولة، هذه الإثارة وموجود المفاجآت، وجود النرويج في دور 8، سويسرا في دور 8، الرأس الأخضر في الدور الثاني، مصر مفاجأة، يعني تعتبر مفاجأة، فأنقذت الموقف، صح ولا لا محمد؟
1: لا لا أتفق معك جدا. يعني ترى حنا لو تسمع الآراء قبل بداية كأس العالم بتشوف كثير متابعين ما هم متحمسين لمثل هذه المباراة اللي كانت خنت، لكن فاجأتنا. يعني حتى يعني ما كنا نتوقع أبدا من مثلا الرأس الأخضر أو حتى المنتخبات اللي كثير من الأشخاص ما هم متابع لها بدقة أو حتى ما يعرف عن المنتخبات، وأنا صراحة أعذر لأنه منتخبات يعني جديدة على ساحة كرة القدم، لكن ظهورها الملفت هو اللي خلى شوي في كثير من الأشخاص يجيهم فضول تجاه هذه المنتخبات،
0: صح،
1: على اللعيبة المبدعين، لأنه كل لاعب تألق مع منتخب بلاده له قصة، فصار له في فضول إنه يتابع هذه القصة، سواء القصة داخل كرة القدم داخل الملعب أو خارج الملعب. ففعلا انا متفق معك انه المنتخبات اللي ما لها اي صيت او ما لها او كان متوقع لها نتائج قاسيه ظهرت بشكل ملفت على غير المتوقع هو اللي ساهم في انه يزيد حماسه البطوله، لكن هذا
0: صح،
1: الشيء ترى استثناء، يعني مو بالضروره انه يكون
0: ما يتكرر، يمكن ما يتكرر
1: بالضبط، مو بالضروره انه يكون موجود في كل كؤوس العالم.
0: صح،
1: فكونك انت بتزيد العدد عشان هذا المونديال كان مونديال كويس، وان المنتخبات اللي كانت متوسطه قدمت مونديال كويس، ترى مو بالضروره ان المونديال القادم بيكون هو افضل مونديال. يعني
0: صحيح. والمكسيك، انا عجبني واحد من منتخبات منتخب المكسيك، يعني ترى المكسيك وجماهير المكسيك والاجواء اللي كانت، ترى سوت شيء في كاس العالم.
2: صحيح،
0: اذا تحس فيه اللي تابع المباريات كلها يعرف ايش صار هناك مثلا. لكن انا من الاشياء اللي مستغربها، يعني او مو مستغربها، انه ما كنت حابه تكون هي مستوى المنتخبات الاسيويه، مستوى المنتخبات الاسيويه ظهر بمستوى شاحب في كاس العالم.
2: هي الجوله الاولى بس اللي كان فيها تعادلات وفوز كوريا الجنوبيه،
0: بس بعدين خلاص غادروا كلهم الدور الاول، استراليا واليابان دور ثاني، سلام عليكم. فاحنا الان محمد،
2: يعني انطباع يعني غير جيد بصراحه.
0: صحيح، الان انتصفت الحلقه واحنا حابين نتكلم عن مباريات الليله. اول شيء مباراه انجلترا والنرويج، تحدثنا عن اقوى اللاعبين اللي هم كين وهالاند، لكن لو قلت لك الان تتوقع الفوز لمين او نسبه لمين، كيف تشوف المباراه، من سيتفوق وايش اللي يتفوق وايش السبب؟ يعني
1: شوف بصراحه انا اعتقد انه انجلترا تحت قياده توخيل مو في فترات شك في هذه البطوله، لكن قدروا انه يتماسكون. فانا بالنسبه لي الفريق اللي يقدر يتماسك ورغم انه مر في فترات مثل ما قلت لك انه محل شك تقدر تتجاوزها ولحمه مع بعض والمجموعه تكون مع بعض، انا اعتقد انك راح توصل ل ل ل على الاقل ما بحدد مركز او مكان توصل له، لكن الخروج حقك من اي مباراه ما بيكون سهل. واعتقد انه انجلترا اليوم هي المرشحه اكيد الاوفر حظا ضد منتخب النرويج. هذا ما يلغي ابدا انه منتخب النرويج منتخب سهل، لا ابدا، الفريق او منتخب يوصل هذا الدور ويطلع البرازيل ابدا مش منتخب سهل. لكن انا اتكلم على انجلترا، انه انجلترا في هذه النسخه نسخه مختلفه عن انجلترا في كاس العالم الاخرى. يعني تحت قياده توخيل شفنا ثنائيه بيلينغهام وكين مثاليه، يعني ثنائيه مثاليه جدا. بيلينغهام الحقيقه برضو يعني خلينا نشيد فيه، في المباراه اللي راحت صراحه قدم مباراه جدا على صعيد الادوار البدنيه وروحه مع الفريق جدا، يعني مبهر على نجم يعتبر سوبر ستار. يعني انا اعتقد انه هذه المشكله او التضحيات هذه هي ما ادت الى خروج البرتغال، لانه النجوم السوبر ستار هناك في منتخب البرتغال ما كانوا يقدمون التضحيات البدنيه، وانه يروح يرجع الى مناطق متاخره في ملعب فريقه ويدافع عن منتخب فريقه، هذا اللي كان يمنع منتخب البرتغال انه يقدم مستويات كويسه. لكن منتخب انجلترا والفريق اللي بشكل عام من بدايه البطوله مر في صعود وهبوط صعود وهبوط، لكن بالنسبه لي من تقريبا المباراة الثالثة تقريبا، اوكي صح مباراة الكونغو كان فيها مثل ما يقول قرصة اذن، لكن هي قرصة الاذن اللي يحتاجها. يعني وترى هذا الشيء برضو يحسب لانجلترا، انه كيف انت تقدر ترجع في هذه المباراة كيف انك تقدر تفوز في الوقت

0: اصلي بدون ما تصعب الموضوع. امور مره امور مره كثيره. انا اعتقد ان انجلترا بالنهايه هي الاوفر حظا، وليش لا، انا اعتقد ان انجلترا ممكن يعني تجيب كاس العالم، لكن طبعا يعني ما راح تفاجئ لو انجلترا جابت كاس العالم، لكن هذا شيء امر صعب يعني، مو يعني ما اعتقد انه
1: نعم،
0: اي
1: كل الاحتمالات واردة. وذكرت نقطة مهمة محمد، انه توخيل كيف جعل من بلينغهام ان يظهر بهذا المستوى، ليجعل الكل يذكر ان بلينغهام هذا هو اللي مع ريال مدريد هذا الموسم، مستوى مختلف تماما، ظهر بمستوى يعني عالي، مستوى خارق مع انجلترا، مستوى مؤثر، فيحسب لتوخيل انه يظهر بلينغهام بهذا المستوى عكس مارتينيز الذي قارنته عند الكثير من النجوم، ولكن كان وكانه يحد من خطورتهم، يحد من حتى اسمائهم، يعني اشباه لاعبين بصراحه، لاعبين برتغاليين يعني ما هم الاسماء الحقيقيه اللي نعرفهم في انديتهم. نروح لتشكيله توخيل، مسوي تغيير بسيط انه ساكا لا يلعب، ولكن يلعب مادويكي اللي معه في نفس النادي. انت تشوف في هذه المباراه كيف بتكون، كيف بيكون سيناريو المباراه؟ يعني احنا دحين بنبدا بنشوف المباراه، هل هو ضغط انجلترا وبعد ذلك النرويج ياتي بلقطه مع هالاند وبتكون على هذا، ولا بيكون فيها سجال، ولا بنشوف توخل بيبدا بيسجل هدفين كذا مع بطريقه شرسه كذا مع منتخب انجلترا؟
0: والله انا ما عندي قراءه فنيه على كيف بيدخل فيها الفريقين على اسلوب اللعب، لكن شفت لما توصل هذا الدور من ادوار كاس العالم، انت اكيد انك بتحافظ على نسقك الفني وعلى اسلوبك الفني. ما راح تعمل تتوقع انه كل مدرب ما راح يسوي مفاجاه او بيغير يعني كاسلوب فني، ما راح يغير كثير. يعني النرويج بتبقى النرويج اللي لعبت ضد البرازيل، انجلترا بتبقى انجلترا اللي لعبت ضد غانا وبنما والكونغو الى اخره يعني.
2: لا بس محمد، يعني احنا دقيقة بس انا حتى اعدل شوي، ما نقولك فنيا كيف هيلعبوا مثلا، لكن مين تتوقع يكون مهاجم، مين تتوقع تكون مدافع؟ يعني اذا قلنا سيناريو مباراة، يعني مثلا حتكون انجلترا هي المهاجمة ولا
1: يعني
2: لا تستقبل اللعب؟
1: بنشاهدها مثل ايه، بنشاهد انجلترا مثل المباريات السابقة، مثل الكونغو، مثل
2: كان مهاجم
1: المكسيك،
2: المنتخب
1: ايه،
2: الانجليزي.
1: او انه بنشاهد لا في يكون في سجال، يعني في هجمة هنا وهجمة هناك.
0: شوف انا اعتقد انه توخل بناء على المباراة الماضية وبناء على قراءة يعني اللي مسيرة توخل في المباراة التلقائية، دائما يحب انه هو اللي يبحث عن الهدف الاول. يعني في بعض المدربين يحب انه ينتظر الخصم الى اخره، يشوف كيف تسير المباراة، بعدها انه بيبدا يقرر وش النهج اللي هو يفضله او وش الاوامر او التعليمات اللي يعطيها لاعبينه. لكن انا اعتقد انه توخل وانجلترا راح تكون يعني المنتخب اللي يبغى يبحث على الهدف الاول باسرع وقت ممكن، عشان لا يدخل في نفس ما حدث في مباراه الكونغو اللي الكونغو احرج فيها منتخب انجلترا.
2: صحيح،
0: لكن مثل ما قلت لكم، اعطى يعني قرصه اذن
2: مهمة
0: لمنتخب
2: كانت.
0: توخيل، اي انه كيف انك تبحث عن الهدف الاول في اسرع وقت ممكن، لكن في نفس الوقت انه ما يكون هذا الموضوع ضغط عليك، او انه يكون هذا الموضوع فيه استعجال على لاعبين فريقك. لكن في نفس الوقت انه يجب على لعيبه انجلترا الحذر، يعني بالنهايه انت تلعب امام هالاند وتلعب امام اوديجارد وتلعب امام فريق هجوم ترى جدا ممتاز. يعني ترى النرويج لو بنلاحظ الاكس جي حقها من افضل الاكس جي اللي هو معدل تحويل الفرص الى الاهداف، ما عندها فرص جدا كثيره لكن عندها دقه او
1: وعندها
0: دقه تحويل
1: النشوة،
0: فرص الى
1: عندها النشوة انك تخرج البرازيل، يعني 5 كؤوس عالم،
0: بالضبط.
1: انك تقضي على هذا الارث، يعني تحكم عليه انه بانه يتعاقد مع كارلو انشيلوتي مدرب ايطالي وليس برازيلي، يعني اشياء كثيره ترى في هذه المباراه كسرت مع النرويج، كسرت، فهذه نشوه كبيره، قد نشاهد
0: بالضبط
1: وجه
0: حافظ.
1: مختلف. عشان انا كذا قاعد اقول انه هل بنشوف سجال، ولا مثل ما انت ذكرت انه توخل دائما في المباريات الاقصائيه يعتمد ويعتاد بخطه تكتيكيه، تكنيك الهدف الاول
2: صحيح ترى
1: ان يكون
2: سالم،
1: لي.
2: انا اتفق مع محمد في نقطه انه توماس توخل يعرف كيف يلعب الادوار الاقصائيه، يعني مدرب يعني واصل نهائي دوري ابطال اوروبا يمكن مرتين او ثلاث، ونهائي كاس العالم للانديه، مدرب ناجح جدا في عمليه
1: شرقي كانت اسعد ايام حياته عندما كانت توخل مدرب لتشيلسي.
2: صحيح، مدرب ناجح جدا، يعني يعرف كيف يخطف المباريات
1: صحيح.
2: عفوا خروج المغلوب، فهو يمكن واحده من العلامات البارزه في منتخب انجلترا وجود هذا المدرب.
1: صحيح،
2: يعني النرويج ترى عندها تشكيله اساسيه جيده، لا ترى في لحظه ما في البدلاء ترى اقل شوي يعني، اما بالنسبه لمنتخب انجلترا عنده بدلاء جيدين. يعني انا اشوف اليوم يعني مثل ما ذكر سالم، وجود ساكا على دكه البدلاء هذا يعطيك حل في الشوط الثاني ممكن يكون فارق، او حتى مثلا وجود راشفورد ايضا.

0: ممكن يكون حل في لحظة ما. وأتمنى يشارك إيفان توني في البطولة في المباراة لو قدر يشارك في الشوط الثاني مثلا.
1: لكن مثل ما هو واضح أنه هاري كين الثابت وإيفان توني عنده ركلات الترجيح بيكون.
0: ممكن ركلات ترجيح أو حتى لو تعرض هاري كين لإصابة، لكن الاسم الأبرز في خط المقدمة هو هاري كين ويلعب كل دقائق البطولة تقريبا يعني.
1: أنا قاعد أشوف تصريحات لاعبين إنجلترا قبل المباراة، التصريحات اللي تم تداولها يعني في التايم لاين. الكل يسأل عن هالاند بصراحة، الكل يسأل لاعبين إنجلترا عن هالاند. يعني هاري كين رد قال أنا أختلف عن هالاند يعني، في أيضا على ما أعتقد ساكا أيضا في المؤتمر أو بيلينغهام ما أدري من اللي ظهر.
0: اللي ظهر في المؤتمر كان هاري كين، لكن ممكن في الفلاش انترفيو أو نعم قبل المباراة
1: ذكر إنه لاعب جيد ومميز ولكن سنستطيع إيقافه يعني في هذه المباراة. الكل يتحدث عن هالند، كيف بتعامل توخيل مع هالند؟
0: نعم محمد
2: كان ربعونا
0: صحيح والله ما له حل هذا
2: والله العظيم. يعني الصراحة انك تلعب ضد مهاجم مثل هالند مرعب مرعب. يعني انا اصلا اللي اكثر يعني الاكثر شيء يعني اللي المفروض يكون ملفت جدا للناس، وللاسف يعني لكونه هالند فما بياخذ الموضوع اي اي اي يعني اي صدى كبير، اللي هو منافسة هالند للهدافين ترتيب الهدافين. يعني لو بنشوف ترتيب الهدافين تلقى مثلا امبابي مع فرنسا، هذا شيء طبيعي يعني اذا انت ما كنت هداف مع فرنسا متى بتكون؟
1: صحيح.
2: برضه نفس الحكايه ليونيل ميسي مع الارجنتين، يعني انت لما تكون مع منطقه مثل الارجنتين وتكون انت برضه المنفذ الاول لضربات الجزاء فمتى يعني متى بتكون هداف؟ لكن لو بنشوف برضه هالند مع النرويج وتكون تنافس هال يعني هالقامات مع منتخباتهم شيء يحسب جدا له، ويعطيك انطباع على انه هالاند خارق. كان الله بعون فعلا دفاع انجلترا يعني.
1: انا قاعد اشوف دكه بدلاء والقائمه الاحتياطيه لمنتخب النرويج ما في الا واحد يذكر انطونيو نوسا اللي شفناه سجل هدف
0: نوسا لا جيد فعلا واحد اللاعبين جيدين، بس يعني انا قلت لك
1: مزعج عندما يدخل صراحه مزعج للمنتخب الاخر.
0: بس صراحه سالم الكفه تميل مثل ما ذكر محمد لمنتخب انجلترا، وبانتظار هذه المباراه القويه اللي راح تجمع المنتخبين. لكن محمد في مباراه ثانيه مثيره ايضا ولا تقل اهميه، والبعض يصفها بانها محسومه، الارجنتين مع ميسي تواجه سويسرا. هل يمكن لمنتخب مثل سويسرا ان يصنع مفاجاه ولا لا؟ المنطق يتفوق وميسي وزملائه يصلون إلى نصف النهائي.
2: والله شوف هي الظاهر أن الثالثة ثابتة، يعني هي مشت مع مشت
0: يعني
2: الأرجنتين عانى ضد الرأس الأخضر
0: صحيح،
2: وقاب قوس وأدنى أنه تطلع من من من
0: مصر
2: كأس العالم بعدها لعبت ضد مصر وكانت تغادر من منتخب مصر. لكن يعني أي غلطة زيادة في مثل هذا الدور وضد منتخب مثل سويسرا اعتقد انه الارجنتين قد تكون اول مفاجآت المغادر من هذا الدور. لكن ترى سويسرا قاعد تقدم مونديال جدا رائع يعني صراحه،
0: منظمه يا اخي منظمه، ما في لاعب ما في شيء يعني مثلا تقول والله عندهم شيء محدد في منظومه.
2: بالضبط بالضبط بالضبط. ويعني لما تشوف انه اخر تقريبا مبارتين بدون اي استقبال اي هدف يعطيك ايحاء على انه الفريق تماسك في في في الادوار الاقصائيه. هذا شيء ترى مره يحسب لدفاعات منتخب سويسرا، بالاضافه انه عندهم تحولات هجوميه جدا كويسه. يعني سويسرا عندهم خط هجوم كويس قادر على انه يعني، بالاضافه انه ما اصلا منتخب الارجنتين ما عنده يعني ما شفت في هذا في كاس العالم هذا قوه دفاعيه كويسه متماسكه. انت فكره
1: فعلا فعلا سويسرا يعني الدقة لم تعد في الساعات حتى في كرة القدم شاهدناها بصراحة. يعني أخرجت كولومبيا والله، وكان الله في عون لاعبين كولومبيا المهددين من العصابات هناك.
0: لا لا الأمور عدت على خير خلاص
1: ركلات الجزاء لا زالت الأخبار
2: رجع سليمين يعني أحياء
1: أهم شيء أنه رجع سليمين. رحب بمن انضم إلينا الآن الصحفي الرياضي ماجد جزر. ماجد مساء الخير أول شيء.
3: مساء النور ومرحبا سالم ومرحبا أحمد.
1: احنا قلنا نسوي تست للصوت عشان بعد كذا نجي نعاتبك يعني عشان المستوى البطولي اللي لعبته مع الأرجنتين تتأخر علينا ولا إيش؟
3: لا لا الموضوع مش كده يعني اكيد.
0: طيب ماجد، احنا كنا تحدثنا عن مباراه النرويج وانجلترا، المباراه المهمه، لكن الان فتحنا ملف مباراه الارجنتين وسويسرا، المباراه اللي محمد شنيف ضيفنا ذكر ان سويسرا منظمه وربما تكون الثالثه ثابته من ناحيه اخراج الارجنتين. الارجنتين عانت امام الرأس الاخضر وعانت امام مصر، وربما اليوم المعاناة ستؤدي إلى خروج الأرجنتين. أنت تتفق مع هذا الطرح ولا أنت من جماعة المتعاطفين مع ميسي؟
3: لا مش متعاطفين مع ميسي، أنا بشوف بصراحة، أنا بروح للتقليدية شوية يعني. أنا شايف من الآن يعني، أنا بقول لك كأس العالم النهائي بتاعه فرنسا والأرجنتين في
1: تكرار
3: نهائي كأس
1: العالم. يا ساتر يا ماجد، شارب اسبريسو قبل ما تدخل لنا وصلتنا للنهاية.
3: انا بقول لك، انا هكون يعني ايه تقليدي، وشايف ان فرص الارجنتين هتكون افضل من سويسرا. سويسرا هتلعب بشكل جيد وتقدم مباراه قويه وهتكرر نفس اللي عملته مصر ونفس اللي عملته الراس الاخضر، لكن في النهايه المحصله هتكون فوز الارجنتين ومرورها النصف النهائي.
1: نعم، هذه قراءه شخص يعني تعمق في مباراه مصر والارجنتين.
0: صحيح، انا والله ما ادري ليش جاب بالي
3: شخص
0: جاب بالي ماجد، انت وانا اعرفك انت يعني من العاقلين جدا.
1: موضوعي
0: هل ظلم منتخب مصر لدرجه انه التحكيم هو من اخرج مصر من من من كاس العالم ولا لا؟ ترى اخطا حسام حسن والتحكيم اخطا، لكن ليس من اخرج منتخب مصر
3: بشكل منصف. انا من يوم المباراه بقول احنا خسرنا كوره، بمعنى
0: دقيقه ما سمعنا ايش قلت.
3: سيء في بعض القرارات،
0: النت تعاطف مع منتخب مصر، روح الصوت ارجع.
3: خسرنا بسبب الكوره مش بسبب تاني بصراحه يعني. انا شايف ان احنا خسرنا كره قدم مش لاسباب تحكيميه. التحكيم في الاخر كان سيء جدا، كان سيء وكان ليه بعض الهفوات، كان ليه بعض الهفوات، ولكن احنا الخساره كان خساره كره قدم يعني. انت في اخر 13 دقيقه من مباراه تاريخيه زي كده بتستقبل 3 اهداف، اكيد عندك مشكله دفاعيه. عامل التوفيق يمكن كان مع الأرجنتين وسوء التركيز، ولكن في النهاية بصراحة مصر خرجت من كأس العالم مش بظلم تحكيمي، مصر خرجت أخطاء فردية من اللاعبين.
1: نعم
0: حلو والله، هذا أنا دائما يعجبني ماجد.
1: هو لو طلع بعد المباراة، لو طلع بعد المباراة
0: معذور، اللي طلع بعد المباراة وانتقد الحكم
3: رد فعل
0: طبيعية،
3: المباراة سالم طبيعية
0: طبيعية. احنا كنا زعلانين، انا ناشر عندي على تغريدة على تويتر قلت سرقت مصر، بعدين لما رجعت شفت القرارات في اخطاء بس مو سرقة يعني.
1: بصراحة انا عجبني حتى محللنا اللي نمسي عليه بالخير كان معنا محمد البشاري، يعني ما كان
0: معنا على الهواء.
1: ايوه كان عكس الموجة،
0: كان هادي والله،
1: كان فيه
0: انا استغربت منه والله.
1: هدوء صراحة يعني، تشعره كأنه ماخذ دورات في الثبات الانفعالي ومطبقها عندنا هنا. انا بودي محمد لو تسمح لنا بسأل ماجد سؤال بس اخير عن مصر، استقبال لاعبين المنتخب المصري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
0: اليوم كان صحيح.
1: استقبال كبير، استقبال الابطال، وتم تكريمهم وتم يعني الإشادة بهذا الإنجاز وهذا الفخر. هل وهناك أكيد أحمد يأشر لي يقول يمكن في مقابل مادي
0: كم الفلوس أو الجوائز، بيوت سيارات، في شيء ولا ما في؟
1: سمعت شيء ماجد عن الجوائز؟
3: بس هو مبدئيا الاستقبال اللي يستحقوه بصراحة يعني. أنت منتخب رايح كأس العالم ما حققتش أي انتصار وعدد أهدافك قليلة، فأنت بتوصل لدور 16 وبتخرج، الاستقبال مستحق من الرئيس يعني، هم استحقوا التكريم. اللعيبة بصراحة ما بخلتش، حسام حسن ما بخلتش، فكان بطولة تاريخية، كله أدى الدور اللي عليه، حتى اللاعبين اللي ما ظهرتش بشكل جيد الجماهير خلاص تناست كل الأمور دي. بالنسبة للهدايا ما شفتش حد أعلن عن هدايا غير خلف الحبطور تقريبا، رجل أعمال الإماراتي، سيارة لكل لاعب. بخلاف كده لا يعني ما شفتش حد.
0: لا الاتحاد المصري ما أعلن شيء مكافآت اللاعبين؟
3: لا أكيد أستاذ
1: هاني بوريدة
3: يعني الاتحاد المصري حصلته من المشاركة في البطولة دي 17.5 مليون دولار، أكيد في حصيلة كويسة هتكون للاعبين يعني.
0: أنا قصدي ما كان في شيء رسمي إعلان مثلاً.
3: لا لا إعلان رسمي بشكل رسمي لا يعني. طيب بس
1: أنا
0: أذكر المنتخب، العراقي قبل لما تأهلوا لكأس العالم تم منح لكل لاعب بيت يعني في العراق، فقلت الآن المصري
3: منتخب السنغال لما خد كأس أمم أفريقيا ادوا لكل لاعب وفي الجهاز الفني حته قطعه ارض تمام
0: سحبوها بعدين
3: بعد سوء النتائج سحبوها منهم.
0: لو كان شي لاعب باعها واحسن
3: باعها خلاص استرد المبلغ.
1: انا ابني على هذا الحديث وهذه الإشادة وهذا التكريم وهذا الظهور المميز بسؤال محمد الشنيف. محمد يعني احنا عانينا بعد فوزنا على الارجنتين بصراحة، يعني هل المنتخب المصري سيقع في مثل هذه المشاكل انه خلاص قدم مونديال كبير ومونديال يعني

0: يعني تاريخي بصراحة وظهور مشرف الكل يتحدث عنه. هل ستقف مصر يعني عند هذا المونديال وبعد ذلك لا نشاهد المنتخب المصري اللي عهدناه، ولا ما بيأثر عليها؟ بالعكس بيكون هذا يعني معزز لمستقبل مصر الرياضي.
1: شوف، انا اتمنى اكيد انه ما توقف مصر عند هذا الحد، لان هذا لو وقفت عند هذا الحد هذا نوع من الغباء يعني. لكن انا اعتقد انه الاداره لكره القدم في الاتحاد المصري يجب ان تبني على هذه اللحظه لتزويد المنتخب بكثير من اللعيبه الموجودين في مصر. يعني مصر ولاده دائما للمواهب. نفس الوقت ترى منتخب مصر يعني لعب مباراة الأرجنتين أعتقد أو المباراة اللي قبلها بمعدل أعمار 30 سنة، ترى معدل كبير. فأنت يجب أن تبني فعلا على كأس العالم الجاية وعلى البطولات الجاية. أعتقد أنه إدارة كرة القدم في الاتحاد المصري محظوظة جدا. ليش؟ لأنه في بعض القرارات أنا ما أعتقد أنه قرارات يعني كانت بناء على تحليل واستراتيجية، لا كانت بمحض الصدفة. لكن بعض الصدف قد تكون نعمة لك انك تبني عليها، مثل
0: صح
1: حسام حسن. يعني تعيين حسام حسن كان تعيين مؤقت، ما هو تعيين
0: صح راح
1: دائم
0: بدون عقد يعني.
1: بالضبط. فنجح حسام حسن في توحيد المجموعة، هذا شيء نادر. يعني انا بالنسبة لي انا اتابع مصر من سنوات طويلة، حتى في كأس أمم أفريقيا في النسخة الماضية مصر توصل ممكن نصف نهائي ربع نهائي، لكن انا ما اشعر كان في وحدة او من بين اللعيبة وحتى الجمهور مع هذا المنتخب. لكن مع حسام حسن وهذه المنظومه لا، في وحده جدا ممتازه، في يعني الجميع كله مع بعض. فانت يجب ان تبني على هذا الشيء، لانه هذا الشيء ترى يعني ما راح يحدث ممكن باي وقت انك
0: صح
1: تحصل على
0: فرصة
1: هذه
0: تاريخية.
1: المجموعه ولا. بالضبط، فهذه الفرصه انك تبني عليها وتبني عليها استدامه،
0: صح
1: مثل ما سوتها المغرب في كاس العالم الماضيه، بنت لها استدامه. شفنا المغرب كيف قاعد تتالق، في المغرب كيف قاعد تطلع نجوم وقاعد تشوف مستويات جدا كبيره في هذا كاس العالم هذا برضه.
0: نعم. وانا من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر انه كشافين، نحتاج الى كشافين يعني يكونوا يركزون على على على الكره المصريه وعلى النشأ.
2: لكن انا بدي اسال ماجد في نقطه اخرى. ماجد، في مصر كيف ردود الافعال عن هذا المنتخب يعني وعن هذه التجربه في كاس العالم؟ انا عارف في فخر، في شعور بالانجاز نوعا ما، صح الحزن جاء في اللحظه الاخيره لكن الفخر هو السمة الاعلى. انا سؤالي عن اللاعبين، مين اللاعب اللي والله الناس تعطيه 10 من 10 او هو افضل واحد في هذه التجربه؟ الاقل مين أسوأ لاعب في التجربه في ردود الافعال المصريين؟ يعني
3: يمكن في اكثر من لاعب صراحه حصلوا على دعم جماهيري كبير وعلى اشاده، اولهم طبعا مصطفى شوبير قدم مباراه
2: استاهل.
3: تاريخيه في حراسه المرمى، وكانت الناس قبل البطوله بتقارن هو اللي هيشارك ولا محمد الشناوي، لكن هو شارك وقدم بطوله تاريخيه بصراحه. واللاعب اللي كان مفاجاه لكل الناس، لكل المتابعين حتى من المصريين، منهم هيثم حسن طبعا. يعني
2: صحيح.
3: هيثم حسن تجربه بصراحه مفاجاه لناس كتير، وفتحت باب ليه ما ندورش على لعيبه مزدوج جنسيه او لاعبون من اصول مصريه علشان يكونوا متواجدين بشكل دائم زي هيثم حسن. ونكرر تجربه المغرب، يمكن زميلي محمد ذكر تجربه المغرب واحده من اهم اسباب نجاحها اللعيبه اللي تاسسوا في الملاعب الاوروبيه،
2: صح.
3: لان الاحتكاك والتاسيس بيفرق بشكل كبير جدا. فاعتقد ده التوجه هيكون خلال الفتره اللي جاية بعد نجاح تجربة هيثم حسن، هيكون في أكتر من لاعب أتوقع، وإن كان لسه ما فيش حد بارز، بس أتوقع أنه هيتم البحث عن أكتر من لاعب. يعني على الجانب الآخر طبعا اللاعب اللي كان محبط لكل الجماهير هو عمر مرموش. عمر مرموش الناس قبل البطولة كانت في ناس بتصنفه أنه هو ممكن يكون نجم وممكن يكون أفضل من محمد صلاح، حتى لامتلاكه السرعات واصغر في السن ومهارات وبيلعب في مستويات عاليه زي محمد صلاح. فالناس كانت متوقعه منه كتير، بس للاسف ما ظهرش بالشكل المتوقع. ويمكن اللاعب التاني برضه هو محمود تريزيجيه، يمكن بدرجه اقل شويه، ولكن اكثر لاعب في حاله عدم رضا عليه هو عمر مرموش. ولكن زي ما قلت لك في النهايه في الاخر الجماهير تناست كل الاحداث اللي حصلت، و خلاص احنا وصلنا لانجاز تاريخي زي ما قال زميلي محمد برضو. انت محتاج
0: صحيح.
3: تبني عليه، حتى لو وصلت له بالصدفه فانت محتاج تبني عليه.
2: صح.
3: وده اللي اكده محمد صلاح في تغريده لي على موقع اكس، ان دي مجرد بدايه، ممكن تستغل فعلا البدايه
0: صحيح.
3: بالصدفه دي ان انت تحط دايما نفسك في مصاف المنتخبات العالميه. يعني يمكن ما كنت في امريكا كنت اتكلم مع اي حد مغربي يقول لك احنا جايين ناخد كاس العالم، فلما الطموح بيعلى بشكل كبير زي كده دايما بتفرض نفسك وتفرض تواجدك. يعني المنتخب المغربي

0: حزين ان هو خرج من دور الثمانيه قدام منتخب قوي ومرشح اول بطوله منتخب فرنسا. فلما بتوصل لطموح زي كده بيكون ليك دايما دور يعني.
1: أكيد.
2: نعم، كل التوفيق للمنتخب المصري وكل المنتخبات العربية. وأيضا زيكو، أنت ما ذكرت زيكو يا ماجد، أنا بشيت بزيكو يعني بصراحة.
0: أكيد
2: يمكن
0: زيكو واحدة
2: يمكن
0: من
2: التصريح
0: المفضلات.
2: اللي آخر شيء طلع فيه يعني مباراة الأرجنتين، نو فير نو فير، هو اللي نسى
1: والله
2: الناس
1: من الودية سالم، أتفق معك من الودية أمام
0: واحد
1: البرازيل.
0: من مفاجآت البطولة
2: وأيضا أضيف واحد، أحد الإداريين أو الفنيين في نادي بيراميدز ذكر أن زيكو ما كان يعلم حتى أنه بيكون مع المنتخب قبلها، وكان مخطط على إجازة ورايح، لكن شوف كيف عندما أتت الفرصة كان جاهز، ويعني هدف طبق الأصل، يعني كم هدف كذا خالد يبقى في ذاكرة
0: قصة تاريخية زيكو يعني. من كام سنة كان منزل، من سنة 2018 منزل كوميك إن هو بيكذب على أصحابه إن هو قاعد مع محمد صلاح، فسبحان الله تلك الأيام زميل محمد صلاح يكون زميل لمحمد صلاح في المنتخب، وبالعكس وعامل معاه ثنائية تاريخية يعني.
2: صحيح صحيح،
1: أنا عجبني الإصرار يعني.
2: وكان هو النجم
1: يعني
2: الساطع بصراحة، عندما يدخل يعني الكل الأنظار تتجه
1: صحيح.
2: له. شفنا حساب أكيد. حساب فلامينغو البرازيلي عندما كتب زيكو يعني هذا هو حساب.
0: حتى زيكو نفسه بعت له رسالة على في مقطع فيديو تم تداوله هنا في مصر، بيشيد بيه وموهبته يعني.
1: زيكو البرازيلي الأسطورة.
2: أنا بصراحة استغربت يعني، عارف يوم تشوف شخص وباقي ما سمعت صوته، بعدين سمعت صوته كذا يعني فاهم، قلت أبغى أخش في اللاعب أشوف أيضا مقاطع كثيرة. لا نغلق ملف المنتخب المصري والمستوى والاستقبال الكبير الذي حدث للاعبين المنتخب المصري. الآن لاعبي منتخب الإنجليزي والمنتخب النرويجي يدخلون إلى أرضية الملعب، والأعلام تفرش على المسطح الأخضر، وكأن كأني أسمع، إحنا بدون صوت بس كأني أسمع أولي أولي يعني كأني أسمع كثر المباريات ودخلات
1: صراحة
2: المباريات.
1: بما أن نشوف المشهد هذا الآن على الهواء، يعني دخول اللاعبين والطريقة أنه كل اللاعبين موجودين. محمد، أنت من بداية البطولة تشوف هذا البروتوكول الجديد، أنت مع استمراره في كرة القدم العالمية وكل الدوريات أنه نشوف الأساسيين والاحتياطيين موجودين على أرض الملعب وفي الدائرة كذا، ولا لا نظامنا اللي إحنا عليه يا جماعة لا تغيروا علينا؟
3: لا انا عجبني والله، بس انه عجبني بس يطبق كاس العالم، لان انا بالنسبه لي انه يعني اجمل الاشياء في ندرتها، فكونه هذا البروتوكول يكون خاص في كاس العالم فقط بيكون شيء نادر وجميل يعني.
1: طيب تخيل انت دوري ابطال اوروبا ونشيد دوري الابطال والاساسيين والاحتياط، والله حلوه، وهذا الكره هذه النجوم في الوسط.
2: احمد جاب لك دوري الابطال يعني، ما قال لك اي دوري
1: ثاني. لا خليني هناك دوري الابطال عشان احمس انا
2: يعني حدك كذا خلاك تقول
1: والله تخيل نشيد دوري الابطال، هذه القماش اللي فيها النجوم في وسط في دائره الملعب وكل اللعيبه جاهزين الاساسي والاحتياط والمصابين وكلهم، والله حلوه.
3: ودك تاخذ كره انت تحط لهم
1: اي ودي اشوتها اول
2: اعتقد يعني جل شعب النرويج متواجدين في هذا الملعب اليوم في في في, في ميامي يعني، اللي قاعد اشوف يطغى اللون الاحمر بكثره. ماجد، احنا ما سمعنا رايك عن مباراه انجلترا والنرويج، تحدثنا عنها حتى انه مين بيبدا، كيف بيبدا توخيل في هذه المباراه، وكيف بيوقفون هالاند، والسؤال الكبير في هذه المباراه يمكن حتى السؤال اكثر تداولا، انت كيف تقرا المباراه قبل بدايتها بخمس دقائق؟
0: والله انا بشوف، لا بشوفها مواجهه، انا مستني مواجهه فرديه فيها، هاري كين قدام هالاند، اثنين من افضل المهاجمين في العالم خلال الوقت الحالي ومقدمين بطوله تاريخيه. يمكن هاري كين سجل 6 اهداف، ما فيش لاعب انجليزي سجل اكثر من 6 اهداف قبل كده في تاريخ كاس العالم. هالاند مسجل في ال4 مباريات اللي شارك فيها، يمكن اخر لاعب سجل في اول 5 مباريات شارك فيها في كاس العالم كان خميس رودريجيز في 2014. فمواجهه بصراحه بالنسبه لي ببص لها بعين فرديه شويه، لان المهاجم رقم 9 حاليا نادر في العالم، فانت بتتفرج على المواجهه بتجمع افضل 2 مهاجمين رقم 9 في العالم حاليا، فمستني المواجهه دي. وان كان شايف المواجهه بصراحه قد تكون اسهل للمنتخب الانجليزي يعني، انا بميل لكفه المنتخب الانجليزي حتى وان كان هالاند بيأدي بطوله تاريخيه والنرويج حصان اسود في البطوله، ولكن المنتخب الانجليزي بشوفه حاسم بشكل اكبر، خبرات ان هو بيتواجهوا مع بعض في اوروبا يعني. مواجهه المكسيك اللي كانت الماضية المنتخب الإنجليزي كنت شايفها أصعب على المنتخب الإنجليزي من مواجهة اليوم.
2: أنا بتمنى ما عاد يكررون هذه الحركة اللي كلهم. أي فانتوني حسبت أساسي وأنا شايف تشكيلة 10 مرات
1: ترى والله كل مرة تشوف هذا الشيء من مباراة البرازيل سالم يقول لي شوف نيمار اليوم اساسي. طيب يا معلم والله الصوره هذه اللاعبين كلهم
2: من الضغط يعني، انت تكون على الهواء يكون ترك

0: كيزك يعني فل
1: انا
0: بصراحة.
1: عارف ان الشركه، انا عارف الشاشه عندكم كبيره.
0: كبيرة ومع ذلك ما عليه.
2: يعني انا شايف الهندرسون داخل وال
0: الجبيرة على يده
2: وجبيرة وغلاف احمر كذا على يده يعني.
0: حيلعب
2: ما ادري يعني.
0: لكن الان وصلنا لنهاية الحلقة تقريبا، ودي منكم بسرعة توقعاتكم للمباراة. ماجد بالارقام، انجلترا النرويج
3: 2-1 2-1 لانجلترا.
0: محمد
1: تعادل
0: انجلترا. محمد كم؟
1: لا 1-0 انجلترا.
0: 1-0 انجلترا. طيب الارجنتين سويسرا ماجد.
3: 2-0 الارجنتين.
0: محمد
1: والله اني فاشل التوقعات، لك خلني اقول 3-1 الارجنتين.
0: اذا توقعتم انجلترا والارجنتين طرفي النهائي، طرفي نصف النهائي في كاس العالم. شكرا سالم.
2: شكرا احمد. ايضا نشكر الصحفي الرياضي ماجد جزر الذي توقع النهائي يكون بين فرنسا والارجنتين، ونشكر ايضا صانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف. نشكر ايضا مخرجنا زياد الجفان، معكم سالم الزبيدي. من فاته شيء وراد مشاهده الحلقه كامله بالصوت والصوره على حساب العربيه اف ام. مشاهده ممتعه، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف في الليل. كونوا بخير.
4: Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
5: ملاعب في المونديال.
4: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
4: آراء صحفية.
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
4: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد مصدر رفيع للعربية أن أمريكا لم تشارك في محادثات عمان ولن تقبل بأي مناقشات تتعلق بتغيير وضع مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستواصل محادثاتها عن بعد مع الوسطاء في سلطنة عمان وقطر. أفاد مصدر لشبكة CNN إن سلطنة عمان اقترحت اتفاقية بشأن ممرات الملاحة في مضيق هرمز من خلال إدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين. الأول عبر المياه الإقليمية العمانية سيتيح حرية الملاحة وفق الآليات المعمول بها قبل اندلاع الحرب. أما المسار الشمالي فسيتطلب من السفن الحصول على موافقة مسبقة من إيران للعبور، لكن دون فرض أي رسوم. بدأ الوفد الأمريكي اجتماعات في بيروت مع قيادة الجيش اللبناني لوضع آليات تنفيذ المرحلة التجريبية. وكشفت مصادر العربية أن الوفد الأمريكي سيبحث تشكيل لجان مشتركة متخصصة في الأمن والشؤون السياسية وإدارة الحدود. بحسب المصادر وافق لبنان على حضور اجتماعات روما بشرط استمرار الوساطة الأمريكية وانسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين محددتين. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين بقضايا الفساد، مضيفة أن بغداد تلجأ إلى التفاوض مع الدول التي منحت المطلوبين حق اللجوء. وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد ضمن جهود استعادة الأموال المنهوبة.

ميرينو ورقة إسبانيا الرابحة تكسب الرهان مرتين. الاعتماد على ميسي وحده هل يهدد طموحات الأرجنتين في المحافظة على اللقب؟ سويسرا تعول على خبرة تشاكا لتخطي راقص التانغو وتجاوز إنجاز 54. قبل إسبانيا فرنسا تنتعش بعودة تشواميني إلى التدريبات. حزن عميق في جنوب أفريقيا بعد وفاة لاعب المنتخب جايدن آدمز.

0: هي لمونديال 2026 مستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها الليلة محمد القناص. السلام عليكم. انطلقت منذ لحظات مباراة النرويج وإنجلترا في ثالث مواجهات ربع نهائي كأس العالم. النتيجة حتى الآن تشير إلى التعادل دون أهداف بين المنتخبين في مباراة يعني الآن وصلت تقريبا إلى الدقيقة الثالثة. لسه بادية المباراة. ضيفي في الاستوديو الدكتور تركي العواد اللاعب الدولي السابق، أيضا عبد اللطيف اللاعب الدولي السابق، حياكم الله. تركي، مباراة ربما تكون فيها صراع بين اثنين من الأسماء المرشحة للتنافس على جائزة الحذاء الذهبي في هذه المباراة.
1: صحيح، هذه أول مباراة يعني هذا أمس احنا مقدمناها محمد، قلنا هي أول مواجهة مباشرة، يعني مش
0: صراع عمالقة كبيرة.
1: إيه، ميسي قاعد يشوف مبابي من بعيد أو هالند أو كذا، هذه مباراة بين هاري كين وبين هالند. لكن الميزة الكبيرة أنه هاري كين مع عدد كبير من اللاعبين اللي ساعدونا، ذات بيلينغهام اللي قدم مستوى أكثر من رائع، جوردن اللي قاعد شفناه في المباراة الماضية، يعني هو اللي رجع الفريق. ركلة الجزاء بالنسبة لي هي اللي أعطت المنتخب الإنجليزي الفرصة. تغييرات اليوم كثيرة في المنتخب الإنجليزي عشان يحدون من هالند، بالذات ستونز شفناه لعب يعرفه في مان سيتي، فيعني توخيل قاعد يقول مالك إلا واحد يعرفه زين عشان ما ينخدع زي ما صار مع البرازيليين. مارك أيضا جاي اللاعب معه في نفس المكان، وأيضا هو في السيتي، فقد نرى مواجهة يعني بين لاعبين السيتي مع بعض. فلذلك هي مباراة صعبة، لكن أنا شفت إن توخيل قبل المباراة فكر كثير في هالند، كيف أنا أوقف هالند؟ ما له إلا رفقائه في النادي، هم اللي يعرفونه، هم اللي قادرين يحدون من خطورته. لكني أجد الفريق الإنجليزي أقرب، لأنه ما في إلا سلاح واحد، هالند الوحيد في فريقه اللي قاعد يغرد وحيدا، يعني الجميع اللي معه أقل منه بكثير، عكس المنتخب الإنجليزي صراحة عنده عدد كبير اليوم، حتى ساكا في الاحتياط وراشفورد في الاحتياط، يعني عنده أسلحة كثير قادر أن يستخدمها في أي وقت في المباراة.
0: منتخب إنجلترا عبده عنده مثل ما تفضل الدكتور تنوع كبير في الأسلحة، تنوع كبير في الأسماء، ويغير وراحة كبيرة. طبعا لما يكون عندك سكواد كبير تقدر أنك تغير، تريح، صحيح، تتحكم في قائمتك بشكل أفضل. لكن في ناس تقول لك أنه ممكن هذا يغير طريقة اللعب، وبالتالي عدم انسجام الأسلوب وعدم انسجام المجموعة وعدم وضوح الأسلوب من مباراة لمباراة.
2: أول مسي عليك أخوي محمد وعلى الدكتور تركي وعلى جميع المتابعين. أتفق معك تمام، ترى المنتخب الإنجليزي ينطبق ما ينطبق على المنتخب الفرنسي. اليوم لما تشوف الأسماء البديلة،
0: بس كواليتي أقل، هنتفق
2: الكواليتي أقل، لكن في الاحتياط المنتخب الإنجليزي أقرب للأساسي، يعني مقارب جدا. يعني اليوم ذكر جوردن وذكر، لكن عندك مثلا ما أبغى أذكر ساكا أو اللي لعبه وراشفورد، طيب عندك إيزي ما لعب، ما كوبي مانيو ما لعب، روجرز لعب دقائق معينة، يعني أسماء كثيرة، ويتكلز ما لعب كثير، يعني في أسماء مقدمة موسم عظيم في الدوري الإنجليزي، وبالتالي ما شاركت إلا دقائق بسيطة.

الاحتياط الثالث مش الثاني يعني ايزي ما شفناه انا ما شفناه كدقات. اضف الى ذلك انا اعتقد التنوع يعني مثلا شوف شفنا جيمس مثلا في مباراه ظهير هو المركز اللي نعرفه ظهير استعان فيه بعض الفترات مباريات كمحور لما اخرج

0: ثلاثة يعني واضحة، اثنين أمامهم بلينغهام، وثلاثي الهجوم يتغير دائما الأجنحة، ثبات عنده في العمود الفقري تقريبا شبه ثابت، يمكن باستثناء يمكن الطرد الأخير في مباراة المكسيك عوض زي ما ذكر الدكتور التركي باستعانة بستونز. ستونز شارك في أول مباراة فقط، بعدها ما شارك أساسي، الآن أعاد يمكن بفهمه لهالند وطريقة لعب هالند. أيضا أعتقد أنه الطرد واحد من الأسباب أنه خلاه يستعين
1: بستونز. هذا في الغالب راح نتابع المباراة هذه وإحنا على الهواء، أي تحديثات راح تكون على النتيجة راح نشاركها مع السادة المشاهدين معكم ونعلق عليها إن شاء الله. من ناديه إلى منتخب بلاده، الاحتياطي الذهبي ميكيل ميرينو ورقة إسبانيا الرابحة في كأس العالم.

0: دي لا فوينتي وجد في ميرينو الجوكر مرة أخرى. لاعب أرسنال يدخل بديلا ويسجل للإسبان 3 أهداف في 3 مباريات إقصائية متتالية ضمن بطولتين كبيرتين. 3 لحظات كان فيها حاسما أمام البرتغال وبلجيكا في المونديال، وقبل 2 أمام الماكينات الألمانية في ربع نهائي كأس أوروبا. ميرينو يتقدم في السن وفعاليته أمام المرمى تزداد. في أندية دورتموند وريال سوسيداد شغل مركز ارتكاز في خط الوسط، وجاء أرتيتا في أرسنال ليعتمد عليه أيضا كمهاجم وهمي. أثمر هذا القرار نتائج فاقت التوقعات. سجل ميرينو 9 أهداف وصنع 3 الموسم الماضي، وفي الموسم المنقضي 6 أهداف بين الدوري ودوري الأبطال، حيث غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة. الديوك الفرنسية ستسعى لمنع ميرينو من احتفاليته عبر الركض إلى عالم الزاوية كما فعل والده ميغال عام 91 بقميص أوساسونا.
1: المنتخب الإسباني هو الوحيد الذي لا يخشى فرنسا، الجميع ينتظر هذه المباراة. كنا أيضا نتطلع بشدة لموعدها، وبالنسبة لي نحن وفرنسا أفضل منتخبين. أعتقد أنه إذا كان هناك من يستطيع مواجهة منتخب فرنسا بكل ثقة فهو نحن. منتخبنا هو الوحيد الذي لا يخشى.
2: في البطولات الكبرى كنا دائما نقدم أداء جيدا، نحن فخورون بكل ما قدمناه حتى الآن. بالطبع نتعرض لانتقادات كثيرة، من ذلك أن الجيل الذهبي لم يفز بأي شيء، لكن بلجيكا لسنا إنجلترا ولسنا إسبانيا ولسنا فرنسا. نحن بلد صغير لا يتجاوز عدد سكانه 12 مليون نسمة، ومع هذا نظهر أشياء مذهلة في البطولات الكبرى.
3: ما يهم هو الفريق، لا يهم من يبدأ المباراة، الجميع مهمون، حتى أولئك الذين لم يلعبوا. إحدى نقاط قوتنا كفريق هي أننا لا نمتلك فقط أفضل اللاعبين في العالم، وهم كذلك بالفعل. أظهرت فرنسا بالفعل إمكانات استثنائية ومذهلة، ونحن كذلك. المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وستتطلب لاعبين مليئين بالطاقة.

0: أنا لو سألتك قبل شهر دكتور تركي عن ميكي ميرينو أنه وش بيسوي في كأس العالم بتقول ما راح يلعب، لأنه هو أساساً ما لعب مع أرسنال إلا قبل نهاية الموسم شهر. فاللي قاعد يقدمه هل هو شيء منطقي وطبيعي؟
1: هو مو منطقي بمقاييس اللاعب، لكنها بمقاييس الشخصية منطقي. في كثير من اللاعبين اللي لما يجي كأس العالم تجد أنه من ضمنهم بابي، يعني موسم سيء يا مال موسم رائع وهدف وحيد في 6 مباريات. يعني في لاعبين يظهرون في المسرح الكبير ويطلعون بشكل غير عادي، بالذات أنه هو يلعب بدون ضغوط. أنت صادق، هو كان عنده إصابة وما رجع لآخر شهر مع أرسنال، وما يلعب أصلا أساسي يعني، ويعتمد عليه زي كذا يعني أرتتا كل يعني آخر الوقت يلعب وسجل في أكثر مباراة. لكن هي الفكرة الأساسية أنك أنت تلعب في مباراة مغلقة كمهاجم، وتعرف في المباريات المغلقة اللي 0-0 أو 1-1 أمام فريق زيها ما تجيك هجمات كثيرة. هو لو شفنا عدد الأهداف اللي سجلها مقابل عدد التسديدات اللي سددها بنلقاها وصلت لأكثر من 50%.
2: صح.
1: بلا يعني بلا ليش؟ لأنه ينزل متأخر في مباراة مغلقة 0-0

0: أو 1-1 سجل في مباراة البرتغال، سجل يعني هدفينا كلها بتأهل ببطاقة وجاينا نازل مع البطاقة. فهذه شخصية اللاعب. ليش نقول لك كأس العالم؟ أنا بالنسبة لي شخصية وليست مهارة وكفاءة وقدرة وغيرها من أشياء. لا صحيح إنه اللياقة وقدرتك، لكن في لاعبين يرتفعون إلى مستوى الحدث. ميريني واحد من اللاعبين اللي فعلا ارتفع عن مستوى الحدث واعطى فريقه هدفين يعني ولا في الاحلام، يعني اسبانيا تسجلها في اخر دقائق وطلع
1: قدام البرتغال قدام بلجيكا منتخبين كبار. ومثل ما قال الدكتور انه برضه التوقيت مهم. وهنا يجينا سؤال، يعني كنا نتكلم قبل شوي يعني دكتور عن اللعيبه اللي يبرزون في هذه الفترات من البطولة. كل منتخب في كأس العالم يحتاج لاعب زي كذا محظوظ. لوكاتوني مثلا مع إيطاليا في 2006، برضو ماري جودز في 2014 كان نفس الشيء.
2: مورينو غير محظوظ، مورينو ليس محظوظ، مو محظوظ يعني.
1: لا بس انت تتكلم كمنتخب تحتاج لاعب زي كذا
2: محمد. هو هذه الفكرة لما واحد يعملها مرة مرتين تقول طربة حظ. خلينا نرجع لأمم أوروبا اللي حققها إسبانيا.
1: أيه.
2: نفس السيناريو، هو اللي حسم لهم يعني لما كان ينزل هو اللي كان من حسم أمام فرنسا. مورينو يعني ما هو الأمم الأوروبية
1: أمم أوروبا نفسها.
2: هنا هو دائما عامل مؤثر في تحقيق نتائج المدرب دي. فبالتالي أنا بالنسبة لي مورينو ليست المرة الأولى. واللي يرجع لمورينو لما كان في ريال سوسيداد قبل انتقاله لأرسنال كان يلعب ترى 8 أكثر منه تحت المهاجم، يعني 8 وميزته القدوم من الخلف. في أرسنال ترى ما شارك إلا في الموسم الأول كأساسي، الباقي كان هو اللحظات هذه اللي ينزلها وقت قليل تأثير كبير. يعني ترى هذه قاعدة لا يطبقها إلا قليل. مورينو واحد
1: دقائق واجد ترى. ها
2: لا لا
1: وما يلعب دقائق واحد.
2: ايوه دقائق قليل
1: هي بس غريب تأثير يا اخي. لاعب ما يلعب دقائق واحد بس يا اخي
2: تأثير كبير. يعني منتخب اسبانيا اليوم من يلعب 10 يلعب اولمو.
1: ايه
2: في السابق كان يلعب بدري وما ما ما هو ومعه اللي هو رودري ورويز. هذول الثلاثي الان غاب رويز. زج ما زج بمورينو، يعني ما عاد مورينو يمكن بسبب غيابه زي ما ذكر الدكتور تركي في الدوري والاصابه ما زج فيه، لكن ابقاه في الاحتياط ويعرف ان هذا اللاعب مؤثر في العشره وفي الثمانيه. فانا بالنسبه لي تبغى تعرف اللي يقول لك هذا يعطيك شيء بسيط لكن الاثر حقه كبير.
1: أيه.
2: هذا مورينو
1: بالضبط. وهذا يخلينا نسالك دكتور على موضوع الدقائق اللي دائما يقال انه اللاعب يحتاج دقائق طويله لين يلعب. هو هذا ميرينو صار معظم الموسم كان غايب ما رجع الا قبل المونديال بشهر، ولان مدربه يعرفه ويعرف امكانياته لعبه واشرك في عدد دقائق وفريق اساسا ما يعتمد عليه بشكل اساسي في ناديه، وبالتالي موضوع الدقائق هذا معطاه اكبر من حجمه.
0: يعتمد على اللاعب وعلى شخصيه اللاعب. في لاعبين محتاجين لثلاث أربع مباريات أصلاً عشان يوصل لمرحلة جيدة من الجاهزية، وفي لاعبين لا عنده الشخصية اللي يقدر يدخل في أي مباراة ويغير نتيجة ويكون فعال ويكون له بصمة. فهذه تختلف على شخصية اللاعب على استعداد اللاعب. في لاعبين ما عنده مانع أن يكون في الاحتياط، في لاعب أصلاً مضايق إنه في الاحتياط، في لاعب تنافسي لما تنزله ينزل المباراة ويقاتل عشان يسجل، في لاعب لما تنزله أصلاً يبغى يثبت المدرب المدرب كان غلطان ما لعبه أساسي. يعني هي مختلفة في الشخصية.
1: طيب بعد الفاصل نعود لنتابع أبرز وأهم أحداث مونديال 2026. بقوا معنا.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: حياكم الله من جديد. يحظى ليونيل سكالوني بمكانة مرموقة في الأرجنتين بعد أن أنهى غيابا دام 28 عاما عن منصات التتويج، وقاد المنتخب إلى الفوز بلقب كأس العالم المرة الثالثة إضافة إلى إحراز لقبين في كوبا أمريكا. لكن يبدو أن هذا الوضع قد تغير في النسخة الحالية من المونديال، فعلى الرغم من تألق ليونيل ميسي كشفت المباريات المتقاربة أمام الرأس الأخضر ومصر أن فريق سكالوني لا يزال عرضة للخطر، وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى مشاحنات بين سكالوني والصحافة، إذ أن الاعتماد على ميسي لإنقاذ الفريق في كل مباراة إقصائية ليس استراتيجية مستدامة. من غير المرجح أن تكون سويسرا متسامحة إلى ذلك الحد وينتهي صمودها في الأوقات الحرجة.
1: عام 2014 فازت الأرجنتين أمام سويسرا بواحدة من أصعب السيناريوهات في كرة القدم، هدف في الدقائق الأخيرة أحرزه دي ماريا بصناعة من ليو ميسي. قائمة الفريقين في تلك المباراة بقي منها ليونيل ميسي، وفي الجهة المقابلة هناك غران تشاكا بشارة القيادة اليوم، ومعه الظهير الأيسر ريكاردو رودريغيز. الأسطورة الأرجنتينية ميسي يبدو أنه يزداد تألقا بتقدمه في العمر، إذ يقدم اليوم أقوى مونديال له من ناحية الأرقام. كأس العالم الماضية شهدت أفضل معدل تهديفي له بسبعة أهداف أحرزها، كما أصبح أول لاعب يسجل في جميع الأدوار الإقصائية. اليوم وقبل مواجهة سويسرا يملك ليو بالفعل 8 أهداف في رصيده التهديفي، لكن بالعودة لمشاركته الأولى عام 2006 سجل ميسي هدفا واحدا فقط وقتها، ومع مارادونا في جنوب أفريقيا لم يتمكن من هز شباك الخصوم، وفي البرازيل وقع على 4 أهداف في طريق وصوله إلى النهائي. في النسخة الحالية احتاج ليو إلى مباراة واحدة لكسر رقم ميروسلاف كلوزا، والآن الأرجنتيني يقود قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال حتى هذه اللحظة. فهل يواصل ميسي رقصه مع التانجو فوق المعشب الأخضر والمرور إلى المربع الذهبي؟
2: ميسي في عمر 39 عاما قد يعتقد بعضهم أنه لن يكون قادرا على الارتقاء إلى مستوى التحدي، لكنني قلت من قبل طالما يريد سيظل الأفضل. نحن الذين نراه يتدرب ويفعل أشياء رائعة لا يمكننا حتى تخيل كيف كان في 23 من عمره عندما كان في برشلونة الإسباني تحت قيادة بيب غوارديولا. سويسرا لديهم تاريخ طويل في كأس العالم، لديهم لاعبون ذو خبرة كبيرة بدنيا، إنهم أقوياء، لذا ستكون مباراة صعبة بالتأكيد.

0: من كانساس سيتي ارحب بزميل نايف الثقيل. حياك الله نايف. كيف الاوضاع اليوم؟ وين راحوا الارجنتينيين؟
1: موجودين يا محمد. انا طبعا اليوم حوصت اني ما اطلع كالعاده من الملعب، اني اطلع من منطقه الفانزون عشان انقل لك الجانب

0: الفاخر للوضع في كانساس سيتي كما تشاهد امامي. بطلب من زميل المصور هذه المنطقه تحظى بتامين الشرطه العسكري.
1: في البدايه المنظر الهامفرز الهمرات اعتقد هذول مش شرطه الولايه, هذول اتوقع انهم حتى يعني قوات فدراليه حكوميه يعني.
0: هذه محمد انت قطعت عليه, هذه الشرطه العسكريه. طبعا الشرطه العسكريه ما تتواجد في كل مناطق.
1: ايوه بالضبط, تفضل.
0: لا محمد, ما تتواجد في كل مدينه, والسبب يعود انه هذا كنساس سيتي كانت ايضا تستضيف المنتخب الانجليزي, فمنتخب الانجليزي مع المنتخب الارجنتيني يعد من اعلى الجماهير كثافه واعلى الجماهير عنف يعني الانجليز. فالتصنيف الامني حق المنطقه هذه يختلف مثلا عن اتلانتا الشرطه المحليه هي اللي تامن المنطقه, فهذا سبب تواجد الهمرات العسكريه والشرطه العسكريه. لكن محمد ممكن زميلي اياد يحاول يلتقط لك الخط الانتظار الطويل للدخول الى منطقه الفانزون كما تشاهد امامي. يبدا الخط من اليمين ثم ينتقل الجمهور الى اليسار حتى يتمكن من الدخول. هؤلاء الجماهير محمد هم من لم يتمكنوا من شراء التذاكر, واصبح المكان الوحيد لهم, الامل الوحيد لمشاهده المباراه هو في منطقه الفانزون. منطقه الفانزون تكفي الى 25,000 مشجع, عند امتلائها سيمنع الجماهير من الدخول. لذلك يعني قبل المباراه بثلاث ساعات ونصف تجد توافد كثير من الجماهير لمنطقه الفانزون للدخول اليها قبل اغلاقها.
1: جميل, يعني الان هذول بس اللي رايحين الفانزون, مو اللي رايح الملعب. هذول اللي ما قدروا
0: الملعب طبعا بالتاكيد اكثر. هذول اللي ما قدروا يروحون للملعب عددهم 25,000 تقريبا. لكن محمد في اليوم فيفا امس فعل التذاكر المشروطة. التذاكر المشروطة هذه اشتراها جمهور الكولومبي املا في انه منتخبه يتجاوز سويسرا ويقابل الارجنتين. فمجرد ان المنتخب اللي انت اشترطت شراء تذكرته ما يتأهل تلغى التذكرة ويعاد طرحها من جديد. فبيعت كل التذاكر سواء المشروطة او التذاكر العامة وجميع انواع التذاكر بيعت ولا يوجد اي تذكرة الان متاحة.
1: جميل, توفيق نايف, ننتظر ايضا متابعتك للمباراة. شكرا جزيلا لك زميلنا نايف الثقيل من كانساس سيتي. يعني الجمهور الارجنتيني متفاعل بشكل كبير جدا, الجمهور يعني عبى الملعب عبده, وبعد ما امتلأ الملعب اتجهوا للفانزون. واضح انه في تطلعات كبيره جدا عند الارجنتينيين لتجاوز هذه المباراه.
2: صحيح, انا اعتقد ذكر نايف كلمه جميله, انه اليوم دائما المشاحنات او المشاكل كانت تصير دائما فيها الطرف الانجليزي, فخاصه
1: السيارات ما نشوفها في الاخبار.
2: لكن الجميل من ما زال مشجع الارجنتيني, وحنا نشوف حتى في اللقطات في الدوري الارجنتيني من الجماهير الممتعه صراحه في التشجيع وفي الحماس. فبالتالي هم مع استمرار كاس العالم في في في في من قطر الى اليوم, انا اعتبر هم من افضل الجماهير اللي اعطوا يعني رونق خاص لكاس العالم. اليوم يمكن ترى كل ما صعد منتخبك كل ما يبدا الحماس يزيد عند الجمهور, فبالتالي تشوف تالق كثير في الساحات في الاماكن العامه في الفان زون زي ما ذكرتوا. فانا اعتقد الجمهور الارجنتيني بطبيعته
1: عندهم صراحه شيء يعني يتفاعلون معه. عندهم فريق منتخب محقق ثلاث او اربع بطولات في اخر ثلاث سنوات وفي اخر اربع سنوات, عندهم لاعبين, عندهم سكالوني.
3: صحيح, ولاول مره من 90 يجونهم حامل اللقب. يعني هذا ترى ينعكس على الجمهور بشكل كبير. لما انت تحقق اللقب وتجي البطولة اللي بعدها انت رايح كجمهور, انت واثق فريق انه راح يواصل الانتصارات ويحقق لقب اخر, خصوصا انه كان عندهم مارادونا في 90, ولكن الان عندهم ايضا لاعب قد يفوق مارادونا في الارقام بشكل كبير, وممكن يحقق لهم كاس العالم مرتين متتاليه, وهذا لم يحدث ابدا في تاريخ عدد كبير من الدول. يمكن فقط البرازيل قدرت تحققها يعني في 58 اعتقد, ولا لا 58 54
1: في تقريبا في 60 64
3: 62
1: 62 و 58

0: إيه بالضبط. فهذه بالنسبة لهم يعني شيء غير عادي، وأنا عارف الشعور لما يصير الجمهور جاي للبطولة وواثق فريقه وفريقه حامل لقب بكل تأكيد بيسوي بز، بيسوي يعني عمل غير عادي. إضافة للأداء الرائع لميسي والانتصارات المتتالية، صحيح في تعثرات بسيطة ويعني وهي طبيعة الأمور، يعني الناس تعتقد أن والله الأرجنتين ما لعب بشكل كويس مع رأس الأخضر أو ما لعب بشكل كويس مع منتخب مصر، ترى على فكرة منتخب الألماني كاد يخرج على يد المنتخب الجزائري في 2014 صح. بالوقت الإضافة، فالتعثرات هذه بالعكس تطلع المشاكل الموجودة عند الفريق، تطلع الفريق وشو مصنوع منه في داخله. فأنا ما أشيل الأرجنتين أو الناس تقول والله الأرجنتين طلعت بشكل غير جيد، لا، هذه طلعت شخصية الأرجنتين، وممكن نشوف مباراة رائعة أمام سويسرا. لكن أيضا منتخب سويسرا منتخب منظم، شفناه طوال البطولة، الفريق يمكن الوحيد هو الفرنسي تقريبا اللي مستواهم ثابت، عندهم ثقة في النفس، قاعد يلعبون بنفس الطريقة يعني بنفس الانضباط. فلما لعب معهم المنتخب الجزائري بشكل غير منضبط خلصوا المباراة سريعا المباراة الماضية، لأن المنتخب الكولومبي تفوق عليهم، هم عارفين ايش يبغون من المباراة. فأنا يعجبني انهم عارفين ايش يبغون من المباراة. إذا المنتخب الأرجنتيني بدأ سكالوني يألف زين وألفاريس يلعب بدل لوتارو، انا اعتقد الامور يمكن ما يقدر يلحق في اخر 10 دقائق زي ما سوى في مباراه مصر.
1: فلذلك ميسي بيقول لا ما بعد كل مباراه
0: اي، فهذه المباراه مهم جدا انه يبدا بالشكل الجيد، لانه هذا المنتخب من الصعب انك ترجع عليه وتسوي رومونتادا 3-2 انسى، اذا فاز 2-0 يعني انتهى الموضوع.
2: في تغيير، انا منتخب ارجنتيني يمكن البعض يلاحظ اليوم دي ماريا، خلينا نتكلم لاعب مثل دي ماريا ساهم في جزء من الثلاث بطولات اللي انت ذكرتها. دي ماريا من طبعه هو الوحيد اللي كان كحل واحد ضد واحد يفك عن ميسي. يعني انا اليوم لما انت تعرف الفريق في لاعب مهاري على اليمين وفي لاعب مهاري على اليسار، انت لازم توزع اللاعبين، لكن لما تعرف ان اللاعب الحل واحد بس هو في رقم 10، فبالتالي حيصير التركيز. اليوم لو نشوف انزو مثلا يلعب على الطرف قبل المادة، كان في البدايات المادة، بعدين وضع انزو لما يلعب في الطرف ما هو اللاعب المهاري، احنا نعرف انزو هو لاعب في الدائرة، يعني 8 أو 6 كاس العالم الأخيرة اللي قبل هذه كان 6، فبالتالي اليوم ما هو لاعب حل على الطرف، لكنه بسبب المجهود ده. ايضا دي باول على الجهة اليمين، فغياب ايضا اللاعب اصحاب الحلول، لعيبة اصحاب الحلول اللي
1: ويشاركون بكواليتي
2: عالي. اي نعم، ويشاركون. وفي غياب دي ماريا انا اعتقد خلى الفريق الارجنتيني والناس ما انا اعتقد انها ما هي عارفه، لكن ما هي مركزه انه غياب فعلا دي ماريا مو قاعد يعطي يعني متنفس لميسي او حلول على الجانب الاخر. المادة ما زال اعتقد لاعب ممتاز لكن صغير في السن، باركو او حتى باز لسه ما هو يحس انه وقتهم الان المناسب انه يزج فيهم ويعطون التغطيه او ما يحلون محل دي ماريا. فبالتالي انا اعتقد دي ماريا غيابه ما زال يضعف منتخب الارجنتين بعدم تعويضه على الشق الهجومي.
1: سويسرا تأهلت إلى الدور ربع النهائي لأول مرة منذ عام 54، عندما كانت هذه المرحلة تمثل أول أدوار خروج المغلوب في البطولة التي أقيمت على أرضها بمشاركة 16 منتخبا. سويسرا تواجه مهمة صعبة لتحسين هذا الإنجاز إذا تلتقي الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي في كانساس سيتي بعد نحو 3 ساعات من الآن. بينما يحرص المدرب مراد ياكين على إبقاء أوراقه طي الكتمان، كان القائد غرانيت شاكا أكثر صراحة بشأن التحدي المتمثل في مواجهة خط وسط الأرجنتين القوي. أراد شاكا الذي ينافس العديد من الأرجنتينيين في الدوري الإنجليزي أن معرفته العميقة بأساليبهم ستكون رصيدا هاما للفريق السويسري.
3: قبل 3 أعوام أغلق غرانيت شاكا صفحة امتدت 7 مواسم مع أرسنال، رحل بعد أن طوى واحدة من أكثر القصص تقلبا في الدوري الإنجليزي إثر علاقة مضطربة بينه وجماهير الفريق. وجهته التالية كانت باير ليفركوزن، وهناك في ألمانيا لم يحتج إلى وقت طويل ليصبح قائدا لمشروع تشابي ألونسو داخل الملعب. في موسمه الأول ساهم في قيادة النادي إلى أول لقب دوري ألماني في تاريخه دون خسارة، ثم أضاف كأس ألمانيا، وفي موسمه الثاني حافظ على مكانته في الفريق وأضاف كأس السوبر الألماني، وقاد ليفركوزن إلى وصافة الدوري قبل أن يقرر خوض تحدي مختلف. عاد بعدها إلى إنجلترا، لكن هذه المرة من بوابة الصاعد إلى البريمير ليج ساندرلاند. بعد 2 أسبوع فقط من وصوله حمل شارة القيادة، وبدلا من هدف البقاء مع الكبار حقق هدفا أكبر وتأهل مع الفريق إلى الدوري الأوروبي. واليوم يحمل تشاكا القصة نفسها مع منتخب سويسرا بعمر

0: الـ33 وأكثر من 140 مباراة دولية، يقود منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم، وهو إنجاز لم تعشه سويسرا منذ أكثر من 7 عقود، يؤكد أن سنواته الأخيرة لم تكن مرحلة أفول بل أفضل فصول مسيرته الكروية.
1: نعلم أننا نلعب ضد أحد أعظم فرق كرة القدم في التاريخ أو على الأقل في عصرنا. علينا أن نستمتع بهذه المباراة. يجب أن تكون مباراة تظهر للعالم أن دولة صغيرة مثل سويسرا قادرة على إزعاج عملاق. بالنسبة لنا الأمر يتعلق بلعب كرة القدم، سواء استغرق الأمر 90 دقيقة أو 120 دقيقة أو حتى ركلات الترجيح. أنا واثق من أننا سنكون على أتم الاستعداد.
2: نعرف تماما من نواجه. الأرجنتين هي البطلة ولديها أفضل لاعب في العالم ولديها خبرة واسعة وتعرف كيف تفوز بهذه المباريات، لكننا لم نأتي إلى الولايات المتحدة أو إلى هذه البطولة لمجرد المشاركة. بدأ حارس مرمانا بالفعل التدرب على ركلات الترجيح، رأينا أنهم عرضة للاختراق، يمكن الضغط عليهم وإرباكهم عندما لا تسير الأمور في صالحهم. نحن فريق منظم ومنضبط ومستعد للقتال على كل كرة، نحن قادرون على إيقاف أبطال العالم.

0: أبدو لاعب مثل جرانت شاكا مش من أسماء الصف الأول في أوروبا، لكن مع منتخب بلده مفيد بشكل كبير جدا، وهو واحد من أهم الأسباب اللي خلت المنتخب السويسري يعني يحترم وله له هيبة في البطولات الكبرى.
1: صحيح، أنا أعتقد أيضا إنجازه الكبير مع ليفركوزن كبطولة الدوري الألماني اللي أول مرة وبدون هزيمة أعتقد كانت تحسب لشالكا بشكل كبير. عادل الدوري الإنجليزي الآن نسمع أخبار كبيرة من تشيلسي بقيادة أيضا ألونسو، لأن ألونسو دربه في، فأنا أعتقد أنه ألونسو له فضل كبير في عودة الحياة الكروية لتشاكا.
0: يعني طريقة خروجه من أرسنال كانت مؤذية
1: جدا
0: خاصة كابتن الفريق يعني.
1: فبالضبط، لكنه راح وخاض تجربة وتحدي كبير صراحة، وهذا يدل على شخصية لاعب كبير أنك تذهب إلى دوري أيضا يكتسح بايرن ميونخ بشكل كبير وتحقق الدوري بشكل كبير بدون أي خسارة، فهذا شيء يحسب له. الآن عنده رغبة كبيرة في اللعب على مستوى عالي والعودة لتشيلسي، وأعتقد أثبت هذا الشيء في كأس العالم. بعض المدربين يرى أنه بعض الخطط تبنى على لاعبين معينين، واحد منهم شاكا. الآن ألونسو لما يصر على جلب شاكا إلى تشيلسي معناته يرى في هذا اللاعب إمكانيات وقدرات وخصائص لا توجد في لاعبين آخرين. فبالنسبة لشاكا يعني هو من الجيل المستمر، يعني أنا ذكرت المنتخبين الأرجنتيني والسويسري متشابهين في الأسماء. يعني اليوم أنا لو أسألك عبد الله وأسألي واحد أعطيني تشكيلة الأرجنتين أو سويسرا من 4 سنوات إلى اليوم أو من 5 سنوات أو من 8 سنوات إلى اليوم حتعطيني 90% نفس الأسماء متشابهة،
0: ما تغيرت شكل كبير
1: يعني لأنها هي. فبس في حالة الاعتزال أحس أنه في حالة الاعتزال لاعب يحلون واحد مكانه، اعتزل دي ماريا حل مكانه.
0: لا هم يشرطون عليهم يقولون لا ما تعتزل لأن نلقى بديله
1: شكلها كذا. البديل لشاكيري لما جاء ندوبي أو فارغاس، يعني لين لقوا فعلا بديل
0: خلاص نقدر
1: الحين توكل على الله يا تشكيري لقينا بذلك.
0: الدكتور يعني وسط سويسرا يعني مكون اكثر باللاعبين اللي عندهم جهد عالي مش الفنانين مش الخلاقين والمبدعين، على عكس ممكن او يعني يشبه شوي المنتخب الارجنتيني، لكن مع وجود عناصر عندها برضو فكره فرصه لخلق الفرص في المقدمه. بين التركيبتين هذه وش التركيبة الأفضل؟
2: هم مضطرين أنهم يعتمدون على المجهود، هم مو فريق مهارة، هم مو بالفريق اللي تقول والله بكتسح بالضغط.
0: قوروا النرويج قوروا النرويج
2: لا لا
0: لا لا هذا الحاصل
2: اللي ما يصلح
0: هذا
2: توخيل وتغييرات لا تقول لي هالاند بعد
0: ستونز لا لا مو
2: يعني معقول على الاقل، لانه خطته انه يوقف كل خطه البارع قاعد على انه يوقف هالاند. شلون يوقف هالاند؟ جمعهم وصفهم ويعني بدا يشتغل عليهم الى ان وصل لهذه التشكيله. 1-0
0: 1-0 نعم.
2: ضيقت خلقك. اللي سجل
0: اندريس
2: على الأقل مش هالاند، هذا مريح لنا.

0: في الاخير يا ابو صالح.
1: لا بس يعني هو الحين خطته كلها
2: هذا اللي مسوي عندنا التقرير امس بالمناسبه.
1: لا والله
2: ايه، فبالتالي يعني الشباب عندنا عندهم بعد
0: رؤيه
2: ايه
0: نظره.
1: والله انا شوف انه شوف النرويج قاعده تسوي شغل غير عادي واداء يعني يفوق التوقعات. ولو لاحظنا في خطاب منتشر بالذات في دوري الثمانية الان وحتى قبل شوي انه الفرق تقول احنا دوله صغيره ما عندنا طموحات، عرفت تمسكن كذا بعدين ما ادلوا فايز. سويسرا قاعد يقول نفس الكلام، امس بلجيكا قالوا نفس الكلام لكن طلعوا. فاليوم شكل النرويج بيسوونها على المنتخب الانجليزي.
2: مو المشكله ما لقوا احد رد عليهم يقول من اوروغواي جايبه كاس العالم مرتين وجايبه ذهبيتين في الاولمبياد ومع عدد سكانهم وقتها يمكن ما جاوا 6 مليون.
1: وهذا صحيح يعني هي بس هي الفكره وش انه يعني بعض الفرق تبين لك انه ترى احنا اللي وصلنا له اكبر من طموحنا، ما في ضغوط علينا. بدأت الفرق بالضبط تلعب بهذا الشكل يعني صحيح. المدرب غير الجيد هو اللي يقول لا انا بحقق كاس العالم من الان. توك انت في دور الثمانية المفروض ما تتكلم عن النهائي ولا شيء، فتحاول انك انت تتكلم عن كل مباراة. فانا عجبني هذا الخطاب. لكن نرجع للمنتخب السويسري، المنتخب السويسري ما له الا الانضباط. يعني فارغاس ولا رايدر ولا شاكا ادائهم في وسط الملعب لازم يكونوا قتاليين. صح شاكا يلعب تعرف انت يعني على الواقف اكثر، لكن الباقيين هم لازم يكونوا دؤوبين، لازم يركضون لانهم ما عندهم ترف انهم يكونون هادين. يعني هذه طبيعه المنتخب وطريقته قريب من النمسا، قريب من بعض المنتخبات اللي تشبه المنتخب الألماني ولكنها ما عندها إيش شخصية المنتخب صح. الألماني فما لهم إلا الركض، ما لهم إلا أنهم يلعبون بقوة مع المنتخب الإنجليزي عشان يقللون الفوارق. لو هدوا في المباراة عن الركض شوي أنا أعتقد الأمور بتطلع من يدهم.
2: الأرجنتين إذا ركضوا بهم السويسريين بيتحملون هالمباراة لأنه ثالث مباراة على التوالي هم قاعدين يعانون بدنيا.
3: اي نعم، لكن شوف اليوم في عكس، ترى الأرجنتين لما راح مباراة مصر لعب شواط إضافية. اليوم سويسري جاي للأرجنتين بعد ما لعب شواط إضافية وهذا عامل مهم انت وعامل والزمن قلت لك ايضا
2: بس خمس ايام صار بين مباراه ومباراه يعني
3: مهما لانه لما يصير الريتم عالي حتبين ان هذا مرتاح اكثر وهذه طبيعتها وهذا شفناه بين قلت لك مباريات كثيره وكذا فانت عندك راحه اكثر. الشيء اللي صراحه انه يعني يعطينا انه المنتخب السويسري هو يعتمد على الجماعيه، تنظيمه عالي جدا يعني. فبالتالي زي ما ذكر الكابتن تركي انه اليوم انت اذا فقدت هذه الميزات اللي عندك لكن عنده حلول كثيره. لكن خلينا نتكلم عن الاصابات اللي ضربت في وقت حاسم، يعني زي ما زيمبي كان يعني مفاجاه بالنسبه لنا في البطوله، لكن للاسف انه اصيب وبالتالي احدى الخيارات الهجوميه تعطلت لدى المنتخب السويسري. لكن متميز بالتنظيم العالي صراحة الدفاعي وأيضا المجهود البدني زي ما ذكر الكابتن تركي.
2: خلينا نروح لفاصلنا الثاني والأخير، نعود بعد متابعة أحداث مونديال 2026. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

حياكم الله من جديد. تلقى المنتخب الفرنسي دفعة معنوية قوية بعودة لاعب وسطي بيدانه أوليان تشواميني إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة عضلية في العضلة المقربة والتي أبعدته عن مواجهة باراغواي والمغرب التي جلس فيها على دكة البدلاء دون المشاركة. تشواميني يمثل ركيزة أساسية لخط وسط فرنسا حيث تمنح عودته صلابة دفاعية وتوازنا كبيرين للمدرب ديدي ديشان لمواجهة الاستحواذ الإسباني المتوقع. كان تشواميني قد ساهم في فوز فرنسا العريض على النرويج برباعية صانعا الأهداف الثالث. أظهرت إسبانيا صلابة دفاعية خلال المونديال حيث لم تهتز شباكها سوى مرة واحدة كانت أمام بلجيكا، لكن هذه المرة ستكون أمام اختبار أقوى عندما تلاقي فرنسا صاحبة أقوى هجوم في البطولة. سبق لإسبانيا مواجهة فرنسا مرة واحدة في كأس العالم كانت عام 2006 في دور 16 خسرتها بثلاثة أهداف لهدف، لكن الإسبان أكدوا تفوقهم إجمالا ب 18 انتصارا مقابل 13 للفرنسيين، وحرمت إسبانيا فرنسا من الوصول لنهائي كأس أوروبا 2024 ودوري الأمم 2025.

0: من دالاس. أرحب بالزميلة ليليان تنوري المفادة العربية. أهلا وسهلا بك ليليان. مدينة جديدة، تجربة جديدة، مباراة جديدة اليوم. ما الجماهير الفرنسية يعني تحتفي بالتأكيد بعودة تشواميني، وأيضا تسعد بانضمامه إلى المجموعة في هذا التوقيت الحساس قبل هذه المباراة الهامة.
1: محمد، أنا وصلت إلى دالاس حيث تقام مباراة نصف نهائي بين فرنسا وإسبانيا صباح اليوم. هو نحن يعني ابتعدنا ساعة بالتوقيت عن الرياض، ساعة إضافية يعني. الجماهير الفرنسية بالطبع يعني حتى الإعلام الفرنسي كان سعيدا يعني بعودة تشواميني، ولكن بعد مباراة المغرب يعني الصحفيين الفرنسيين قالوا إنه كوني كان يؤدي أداء أفضل من تشواميني، فنحن ليس لدينا أي مشكلة بهذا الموضوع، يعني لدينا البديل الذي ممكن أن يغطي أداؤه. فرنسا، المنتخب الفرنسي يعني بالمبدأ هو بالعادة بعد مباراته يريد أن ينتقل إلى مباراة أخرى ينتقل إليها اليوم الثاني بالمساء، يعني يخوض تدريبات صباحية وبالمساء ينتقل إلى المدينة، إلى مدينة دالاس. أما الإسبان محمد فهم موجودون أصلا هنا بمدينة دالاس منذ أول من يوليو استعدادا لمباراة البرتغال، لذلك سافروا إلى لوس أنجلوس ثم عادوا إلى هذه المدينة ليواصلوا مشوارهم بهذه البطولة. أنا محمد موجودة بمكان فيفا فاست فينا فاست زون لمتابعة مباراة إنجلترا والنرويج. ما تتخيل محمد كمية الشعبية التي لدى إيرلينغ هالاند كلما ظهر على الشاشة، حتى لو ليست الكرة معه تبدا الجماهير بالصريخ، رغم انه يعني جماهير النرويجيه ليست كثيره.
0: هو الامريكان اللي يعني يحبون السوبر هيروز، الامريكان يحبون السوبر هيروز، هم عادين جاي من كوميك، مو لاعب حقيقي.
1: كانه من الفضاء يعني، رجل ياتي من الفضاء يعني، لديه شعبيه حتى بالجماهير يعني الجماهير الجنوب أمريكية، الجماهير اللاتينية كلها تشجع هالاند مجرد ما يطلع على الشاشة. هذا يعني استغربت أنا كثيرا، يمكن لا

0: يريدون ان يتاهل مثل منتخب انجلترا، ولكن يعني هناك حب لهالاند يمكن لانه غزا وسائل التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
0: هذا يمكن
1: يبدو في هدف صح انجلترا. انجلترا جابت التعادل.
0: انجلترا
1: يعني بالمناسبة جود بلينغهام أتوقع سجل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 47 وباقي دقيقتين لليان على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. خليك تستمتعين بالأجواء وتعزين مشجعين هالاند. ها تركي
2: والله يعني هذا أنا بالنسبة لي أشوف أنه الفريق النرويجي يعني ما قصر، لكن أكثر من كذا يعني أكثر من لازم، كأنه يغير قواعد اللعبة. يعني أنت ممكن يصلون للنهائي، ولكن ممكن يصلون زي كرواتيا في مباراة النهائي أمام فرنسا وتنتهي برباعية ما تكون. أنا أتمنى النهائي يكون بين الأرجنتين وفرنسا مباراة، أو الإنجليز وفرنسا تكون مباراة تنافسية حقيقية. ما نبغى فريق يجي أول مرة يوصل يتفاجأ بالنهائي وينهزم بأربعة يكون شكله مبهم.
1: هذه اللقطات مباشرة من لندن، الجماهير الإنجليزية اللي تحتفل بالهدف، هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي. إن تمكنت إنجلترا من الفوز بهذه المباراة ستكون حالة نادرة أن تعود بالنتيجة، تعود إلى من الخسارة إلى الفوز للمرة الثانية في مونديال واحد. يعني آخر مرة عملتها كانت عام 66 بالمناسبة، أو عام 90 عفوا، لما وصلت نصف نهائي في كأس العالم في إيطاليا إذا ما خانتني الذاكرة. بقى نتأكد من المعلومة هذه.
3: والله هذه معلومة
1: يدل على فعلا أنه هذا المنتخب عنده شخصية مختلفة،
3: خاصة أنه مر يعني مر عليه أجيال يعني وأسماء كبيرة. يعني يمكن الأجيال اللي لحقناها روني وجيرارد ولامبارد والأسماء هذه، ومع ذلك أنت أعطيتني معلومة يعني كانت صادمني. المنتخب الإنجليزي دائما يمر بوفرة نجوم، ودائما يقولون هذا هو منتخب الأحلام، لكن يصل إلى نقاط بعيدة ثم لا يحقق، مثل ما حصل أمام المنتخب الإيطالي لما كانت مستضيفة لأمم أوروبا وصلت النهائي ومع ذلك لم تتمكن جلب ويحس يشعر أنه الجمهور الإنجليزي أنه في نوع من النحس قاعد يطاردهم. يعني يحققوا يعني يقدمون أجيال عظيمة، دوري عظيم، لكن في الأخير لا يحسبون هذا أو يؤثر هذا على مستوى المنتخب ونتائجه على مستوى البطولات الكبرى. هو يتواجد في كأس العالم، لكن على مستوى تحقيق أمم أوروبا وحتى كأس العالم ما زال الإنجليز يشعرون بمرارة عدم تحقيقها من سنوات طويلة. النرويجي أنا أتفق مع أبو صالح، لكنه مش سهل. يعني تعرف اللي
1: باقي يعني
2: خطوة
1: عشان ما يجي بعدين. طيب يبدو لي كذا أنها خلصت الثانية لإنجلترا الآن، يعني يبدو أنه فعلا إنجلترا أخذوا أو
3: صالح
1: بس طلعوا في صايد. يلا عشان برضه
3: ترفع معنويات ابو صالح بعدين.
1: لكن هو المشكله انه احنا قاعدين نتابع المباراه على المباشره ونشوف ردود الافعال زينا، ممكن يرجع يحسبها ما ادري صراحه، من بعيد مو واضحه اللقطه.
3: انت استضفت ابو صالح في وقت غير مناسب.
1: كلنا والله المباراه دي جايه في وقت غير مناسب لنا. الشوط انتهى يا شوط الاول.
2: انا ودي ما دام انه فرنسا بتلعب مع اسبانيا نصف النهائي الثاني يكون انجلترا والارجنتين، يعني تحس انه كاس عالم عظيم.
1: تعتبر ايه فعلا واحده من النسخ الكلاسيكيه والقويه جدا في كاس العالم. طيب دكتور، سؤال عن النصف النهائي اللي تحدثت عنه من شوي اللي هو فرنسا واسبانيا. اسبانيا سيطرت على فرنسا في السنوات الاخيره، تمكنت من بالفعل ابعادها عن التنافس في البطولات الاوروبيه في نسخه الدوري، في نسخه دوري الامم الاوروبيه وايضا في نسخه كاس اوروبا.
2: بس كاس العالم شيء مختلف، يعني النجاح اللي يعني المنتخبين لو لاحظنا
1: اسبانيا ما قد وصلت لها الدور الا مره واحده، جابت النهائي وصلت النهائي
2: صحيح، لكن لو لاحظنا انه المنتخبين على حساب بعض. لما طلعت المنتخب الفرنسي بشكل جيد في النسخ الثلاث او على الاقل الثنتين الاخيره، اسبانيا كانت خارج المنافسه من 2010 وهم خارج المنافسه. في 2010 المنتخب الفرنسي كان وضعه يعني سيء، ففي جانب من التنافس اللي من بعيد، ولكن فعلا هذا منتخب على حساب منتخب. لكن انا اجد ان المنتخب الفرنسي هذا هو اعظم منتخب فرنسي، حتى افضل من منتخب زيدان، حتى افضل من 2018، بل اني اجد انه هذا المنتخب اكثر تكامل من اي منتخب حتى حقق كاس العالم. عندهم تكامليه غير عاديه، وفريق يعني تشواميني

0: تقول مو مهم انه يلعب في كونيا موجود. يعني عندك اكثر من لاعب لو ما هم موجود ما يهمني, خليه يقعد على الاحتياط او حتى لو عنده اصابه. لكن كل منتخب تلقى عنده لاعب لاعبين اذا غابوا مو موجودين. لكن نرجع لنقطه اخرى وهي مهمه, انه المنتخب الفرنسي منتخب جماعي ولكن النجوم ايضا قاعد يقدمون افضل مستوى. ولكن السؤال دائما نقول ويرز ميسي, وين يامال؟ يامال مو موجود في البطوله, سجل هدف وحيد وموجود بالمهاره الفرديه ولكنه غير موجود بشكل مؤثر صراحه. من اكبر اللاعبين اللي ما اخذوا بصمه, ما تقدر تعده مع العشرة او مع العشرين اللي برزوا في هذه البطوله. هذه المباراه قد تكون مباراه ترى على فكره, يعني لاعب عنده هالتحدي. لكن اجد منتخب فرنسا افضل اقوى, ولكن هذه كاس العالم كل شيء ممكن يحدث.
1: استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمدينة العلمين السبت لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم والجهازين الفني والإداري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الفخر وأوسمة تكريمية تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. سيل من عبارات الرثاء في جنوب أفريقيا عقب الوفاة المفاجئة للاعب وسط ماميلودي ساندانز والمنتخب جيدون آدمز, وذلك عن عمر بلغ 25 عاما بعد أيام قليلة من انتهاء مشاركته في كأس العالم. رابطة لاعبي جنوب أفريقيا أعربت عن بالغ حزنها لوفاة آدمز في سن مبكرة. وارتدى آدمز قميص منتخب بلاده في كأس العالم الحالية مشاركا في مباراة جنوب أفريقيا الثلاث بدور المجموعات. إذن قبل قليل انتهى الشوط الأول من مباراة إنجلترا والنرويج بتعادل المنتخبين بهدف. عبدو, كنا نتكلم في بداية الحديث عن الصراع القوي المنتظر بين المهاجمين هاري كين وإرلينغ هالاند, وانتهى الشوط الأول ما في ولا واحد سجل جول.
2: سجل اللي جنب وقت شل ضرب على الطرف. لكن أنا أشوف المباراة متكافئين من الناحية البدنية, لكن من الناحية المهارية كأكثرية يعني نروج يملكون عناصر من ضمنهم هالاند
1: وكين,
2: لكن الوفرة وين؟ في المنتخب الإنجليزي وأيضا حتى على مستوى الدكة. فأنا أعتقد اليوم مباراة مع كل ما مر الوقت حتكون من صالح فنيا من صالح الإنجليز, لكن ذهنيا أو الضغط حيكون من صالح النرويج, حيكون الضغط أكثر على الإنجليز متشابه. لكن أنا أعتقد المباراة اللي حنستمتع فيها أكثر هي مباراة إسبانيا وفرنسا. ترى أنا أشبهها بريال مدريد وبرشلونة مع فارق يعني بعض الفروقات. يعني فريق
1: ريال مدريد وبرشلونة 2010-11
2: بالضبط. يعني فريق إسباني حيعتمدون على الاستحواذ بشكل كبير, وفرنسا أو برشلونة حيعتمدون على إسباني حيعتمدون الاستحواذ والحل الفردي في بعض الأطراف إذا في حل لعب ويليامز. الفرنسيين حيلعبون على السرعات والتحولات والمهارة.
1: مباراتنا هذه الحالية مباراة
2: أنا كان يشوف الكلاسيكو صراحة. كان يشوف الكلاسيكو
1: جايز لك أنت عشان الكلاسيكو. بس مو بجايز الدكتور لأنك قاعد تأخذ وقت إنجلترا.
0: لا بالعكس. شوف منتخب فرنسا والحديث عن منتخب فرنسا والمنتخب الإسباني بكل تأكيد هذا المفروض أنه نهائي. لكن احنا مستمتعين واكثر ناس بيكون مبسوطين بانه نصف النهائي يكون بهذه القوه ويطلع الفريق اللي يستحق. انا اعتقد اللي يطلع منهم هو اللي بيحقق البطوله. نادي فعلا اختبار حقيقي بين الفريقين. لكن اجد المنتخب الفرنسي اقرب.
1: انا شخصيا
0: مباريات
1: انا شخصيا بالنسبه لي لا, انا انتظر مباراه انجلترا والارجنتين نصف النهائي, لانه احنا حننتظر يعني حنرجع بالزمن 40 سنه وتصفيه حسابات الموضوع.
0: صحيح. هدفين مارادونا.
1: شكرا جزيلا لكم تركي العواد اللاعب الدولي السابق وعبد العطيف اللاعب الدولي السابق. وصلنا لختام هذه الحلقه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام واستودعكم الله.

الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.

0: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. أمريكا ترفض المشاركة في محادثات عمان وتكتفي بالحوار عن بعد مع الوسطاء لعدم قبولها أي مناقشات تتعلق بتغيير وضع مضيق هرمز. وفد أمريكي يبحث في بيروت تنفيذ المرحلة التجريبية، ولبنان يشترط انسحابا إسرائيليا من المنطقتين المحددتين لمواصلة التفاوض. زيلينسكي يدعو حلفائه لتسريع تنفيذ اتفاقيات توريد الأسلحة خشية ضربات انتقامية بعد تفاقم أزمة الوقود في روسيا بسبب استهداف أوكرانيا لمصافي النفط.
1: من الولايات التي شهدت وما تزال نشاطا عسكريا مكثفا للجيش ضد قوات الدعم السريع.
0: العربية تصل إلى عمق المحاور العسكرية بولاية شمال كردوفان بالسودان، وتكشف عن خطة الخرطوم لانسحاب الدعم السريع من عدة ولايات سودانية. وفرنسا تعلن حالة تأهب قصوى في ربع أراضيها بسبب موجة الحر، وإسبانيا تكافح حرائق الغابات. أكد مصدر رفيع للعربية أن أمريكا لم تشارك في محادثات عمان ولن تقبل بأي مناقشات تتعلق بتغيير وضع مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي في أن واشنطن ستواصل محادثاتها عن بعد مع الوسطاء في سلطنة عمان وقطر. مزيد من التفاصيل عن الموقف الأمريكي من هذه المحادثات تطلعنا عليها ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن. تفضلي ريتا.
2: يمكن القول بأنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة أكثر تعقيدا، إن كان مع

0: محاولة الوسطاء الإبقاء على التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها خاصة في سويسرا وإعادة ضبطها، وذلك قبل انتهاء مهلة الستين يوم الموضوعة لهذه المفاوضات الفنية والتقنية. الإدارة الأمريكية انتقلت عمليا إلى التفاوض من دون هدنة معلنة، خاصة مع إعلان الرئيس ترامب بأنه وقف إطلاق النار قد انتهى. بهذا الإطار المفاوضات هي على أولا إعادة ضبط هذا وقف إطلاق النار هذا والسريان وسريانه بشكل جدي، وأيضا سد الثغرات الموجودة في العناوين التي تناولتها ورقة الإطار العام، وأنا أتحدث تحديدا عن عنوان مضيق هرمز الذي أصبح عقدة أساسية في هذه المرحلة، ينظر إليه أمريكيا بأنه هناك فجوات كبيرة فيه سمحت للإيرانيين بتفسيره بحسب رؤيتهم، وبالتالي السيطرة على مضيق هرمز بحسب تفسيرات الإيرانية. الإدارة الأمريكية تريد إعادة صياغة هذا البند بطريقة لا تقبل التأويل بأي شكل من الأشكال، وأن يكون هناك ضمانات مكتوبة إيرانية لعدم إن كان استهداف مسار الملاحة الدولية في هذا المضيق، والتعهد بعدم فرض سيطرتها عليه بأي شكل من الأشكال وبأي مسار سيكون في هذا المضيق. إذن عناوين كثيرة تريدها الإدارة الأمريكية بهذه المرحلة في مخص مضيق هرمز، ومن بعد حل هذه العقدة يمكن الحديث عن الجلوس مرة أخرى في على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين، وكل ذلك يجب أن يتم خلال أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الوسطاء يقومون باتصالات حثيثة بين جميع الأطراف لمحاولة تخطي هذه العقبة بهذه المرحلة.
1: ريت سليمان مراسلة العربية كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. عقدت سلطنة عمان وإيران مباحثات في مسقط حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي اتفقا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل للتوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. إلى ذلك أفاد مصدر لشبكة CNN بشأن الأوضاع في مضيق هرمز بأن سلطنة عمان اقترحت اتفاقية بشأن ممرات الملاحة في مضيق هرمز من خلال إدارة حركة المرور في المضيق عبر مسارين منفصلين، ولم يتم استكمال المقترح بعد، إلا أن مسار جنوبي المار عبر المياه الإقليمية العمانية سيتيح حرية الملاحة وفق الآليات المعمول بها قبل اندلاع الحرب، أما المسار الشمالي فسيتطلب من السفن الحصول على موافقة مسبقة من إيران للعبور لكن دون رسوم إضافية. معنا من عمان مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. واضح بأن الولايات المتحدة غير راضية عن مسار هذه المحادثات العمانية الإيرانية في مسقط، لكن السؤال أنه إذا ما توافق الطرفان على فكرة المسارين الذي تتبناه الآن مسقط، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الواقع الجديد، خصوصا بأن عمان وإيران هما الدولتان اللتان تطلان على المضيق؟
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم. يعني الآن الموضوع هو موضوع صراع سيادة في واقع الأمر، وليس موضوع ملاحة، بمعنى أن الخلاف هنا ليس هل سوف يتم فتح المضيق من جهة عمان ولا من جانب إيران ولا من خلال الممر الدولي. الآن القضية هي من يتحكم فيه. أمريكا تريد حرية ملاحة كاملة، وإيران تريد إدارة مرور بإشراف الحرس الثوري الإيراني لمحاولة فرض شروطها على هذا الأمر، لأن هذا الأمر أمر خطير جدا، وهذا فرق كبير ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية. إذا قبلت واشنطن هذا معناه اعتراف ضمني بنفوذ إيران الإقليمي، وإذا رفضت سيبقى هرمز ورقة تفجير جاهزة في أي لحظة. الآن الموضوع أن الولايات أن الجانب المعركة الحقيقية أنه انتقلت من النووي إلى أمن الممرات باعتبارها أولوية أمريكية ودولية، وإذا أصدرت الآن مطلوب بيان من الجانب الإيراني، إذا أصدرت البيان المطلوب سيكون ذلك مؤشرا قويا على اتفاق مرحلي الانتقال إلى القضايا المهمة.
1: تتحدث عن بيان الاعتذار دكتور نبيل على استهداف سفن الشحن؟
2: حتى الاعتذار

الاعتذار عن استهداف سفن الشحن، لكن انا في تقديري انه هذا الاعتذار يعني بيعكس عدد من الامور، اما ان هنالك خلاف داخلي ما بين التيار المتشدد الصقوري العسكري التابع للحرس الثوري الايراني وبين التيار البراغماتي الذي يريد الوصول الى تسويه مع الولايات المتحده الامريكيه وعدم التصعيد، او ربما هنالك تبادل ادوار ما بين الطرفين، يعني هي عباره عن جس نبض من خلال استهداف هذه السفن، وعندما وجدوا ان الرد الامريكي كان ردا من خلال الضربات العسكرية وهذا

0: الجانب الإيراني. لكن في نهاية المطاف إذا وجدوا أنه هنالك رد أمريكي على غرار ما حصل، يقوم الجانب الإيراني بالاعتذار وتقديم ورقة الاعتذار على أساس أنه هذا الأمر حدث خطأ. لكن في تقدير أن هذا الأمر لم يحدث خطأ، بل كان عملية مدبرة وربما عكست تبادل الأدوار ما بين التيار.
1: صحيح، لكن هذا على الأقل ما يقول الإيرانيون في ربما الغرف المغلقة للأمريكيين لتبرير هذه الانتهاكات. السؤال الآن، فترة الستين يوم يعني أصبحنا تقريبا في منتصفها دكتور نبيل، والآن ما زلنا نحاول تفسير بنود اتفاق الإطار لا مناقشة البنود الأساسية فيه، وبالتالي هل تعتقد بأنه بعد كل هذه الانتهاكات وإصرار إيران على السيطرة على مضيق هرمز وصلت الولايات المتحدة إلى قناعة، خصوصا في ضوء موقفها الأخير من عدم مشاركة في المحادثات، بأنه الإيرانيين غير معنيين بإنجاح هذه المحادثات وأنهم يشترون الوقت، وبالتالي قد يكون للولايات المتحدة رأي آخر؟
0: صحيح، الجانب الأمريكي أدرك ذلك تماما، وأدرك بأن إيران تراوغ وكما تفضلت تحاول كسب الوقت والكذب وممارسة سياسة التضليل والخداع، وبالتالي إعلان الرئيس ترامب علينا أن ننتبه له من خلال مجموعة من الزوايا. الجانب الأول هو الحديث الأمريكي بشكل واضح وصريح عن انتهاء مرحلة الضغط من أجل التفاوض والانتقال إلى مرحلة الضغط العسكري المباشر لفرض شروط على الجانب الإيراني. الأمر الثاني الضغط على إيران عبر الضربات العسكرية سواء على الساحل الجنوبي الإيراني أو عبر استهداف الجزر الإيرانية أو عبر استهداف اليوم منشأة بارشين العسكري، وهي رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتقلت إلى مرحلة التصعيد المتدرج ضد الجانب الإيراني. أيضا زيادة الضغط على النظام الإيراني، طهران تواجه الآن تحدي مزدوج ما بين الرد على هذه الضربات للحفاظ على الردع وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر اتساع الصراع الإقليمي. أنا أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا الآن استمرار الضربات الأمريكية المتدرجة، وهذا راح يقابل برد إيراني محسوب مع بقاء قنوات التواصل مفتوحة، لأن كل من واشنطن وطهران يدرك أن الحرب الشاملة سوف تكون عالية الكلفة ما بين الطرفين. الأمر الآخر علينا أن نلاحظ أستاذ إبراهيمو رفع سقف الخطاب السياسي الأمريكي من جانب الرئيس ترامب، وهذا أمر غير معهود. وصف القيادة الإيرانية العصابة الكاذبة، وهذا يهدف إلى نزع الشرعية السياسية وربما تبرير لتصعيد لاحق قد يطال قيادات من الحرس الثوري الإيراني، الجناح العسكري السقوري والأمني، بالإضافة إلى استهداف ربما رموز سياسية قد تدفع به اتجاه ما يسمى بسياسة حافة الهاوية. والجانب الأمريكي ردا على سؤالك كما تفضلت فعليا هو أدرك تماما بأن إيران تماطل وتحاول أن تكسب الوقت وهي تدير أزمة ولا تحل أزمة، وبالتالي الجانب الإيراني انتقل إلى مرحلة مساومة أخيرة، وحتى بحاول كل طرف الأمريكي والإيراني تحسين موقعه قبل أي اتفاق. وكلما ارتفع الخطاب العسكري ازدادت أهمية قنوات الوساطة، لأن الطرفان يدركان أن المواجهة الشاملة ستكون مكلفة.
1: لكن الوسطاء تعتقد بأنه الوسطاء سيكونوا قادرين على إيجاد مخرج من هذه الأزمة، لأنه إلى الآن لازلنا ندور في حلقة مفرغة دكتور نبيل، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. ربما موضوع لبنان تراجع قليلا لصالح محاولة إيران السيطرة على هذا المضيق. لماذا تصر إيران على بذل الغالي والنفيس للإبقاء على سيطرتها أو وجودها أو كلمتها في مضيق هرمز؟ هل فقدانها هذه الورقة يعني فقدانها كل أوراق الضغط في هذه المحادثات؟
0: هي تعتمد على أهم ورقة باتت بيد إيران، ورقة مضيق هرمز. خسارة هذه الورقة معناها انتقال الأمور إلى معالجة القضايا الحيوية والحساسة والانتقال إلى الملف النووي الإيراني. هي قضية مستجدة بالمناسبة، يعني مضيق هرمز جاءت بعد حرب 39 يوم، وبالتالي الحرب قامت هي على أساس منع إيران من عسكرة برنامج النووي. الآن الجانب الإيراني يريد ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مجموعة من أو عبر مجموعة من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي محاولة تحويل ورقة مضيق هرمز إلى ورقة أساسية ومحورية في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة أوراق إيران التفاوضية. وكلما زادت أهمية المضيق بالنسبة لي

0: الجانب الإيراني ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تقدمها واشنطن، هذا ما يعتقد فيه الجانب الإيراني. بالإضافة أستاذ إبراهيم إلى نقطة علينا أن ندركها، وهي فرض أمر واقع بحري عبر محاولة تكريس للحرس الثوري الإيراني لنفسه كصاحب الولاية العامة والسيادة المطلقة على هذا المضيق، وبالتالي ربما هذا بيعكس تطور خطير في مسار الأزمة، خاصة أنه احنا اليوم نتحدث عن أن الجانب الإيراني يحاول أن يرفع كلفة أي عمل عسكري، يعني الآن الموضوع جعل مرور السفن أكثر تعقيدا.
1: طيب بنفس دقيقة فقط دكتور نبيل، واسمح لي على المقاطعة، الوسطاء يعني ما باعتقادك ما مدى قدرتهم على تضييق هوة الخلافات وإيجاد مخرج من الأزمة الحالية؟
0: يعني تحاول سلطنة عمان وقطر وباكستان تعزيز دورها كوسيط وضامن. اجتماع عراقي في مسقط بيركز على أمن الملاحة في هرمز، ما يدل على أن تثبيت الهدنة البحرية أصبح أولوية مشتركة، لكن لن تستطيع ممارسة الضغوط على الجانب الإيراني. من الممكن الإيرانيين أن يقوموا بالتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نرجع للمربع الأول، راح يفسروه كما يريدون وليس كما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. من هون انتقل الآن الجانب الأمريكي بصر على إصدار البيان المطلوب، وهذا طبعا حسب الشروط الأمريكية، وهذا مؤشر قوي على اتفاق. إذا رفضوا فمن المرجح الآن استمرار الضربات الأمريكية المتدرجة واستمرار الضغط العسكري على الجانب الإيراني. الآن أمريكا تريد احترام علني وليس اتفاق سري، وبالتالي هي لمنع إيران من التراجع ولمنع إيران من التأويل مع شرع واضح بما هو المطلوب من الجانب الإيراني.
1: يعني أن تقوم بوضع النقاط على الحروف للحيلولة دون تكرار السيناريو السابق. أنا أشكرك على وجودك معنا دكتور نبيل لعتوم، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. نشير مشاهدين الأخبار العاجلة التي تتابعونها على الشاشة، في العراق مراسل العربية يؤكد اعتقال النائب البرلماني السابق طلال الزوبعي في إطار حملة مكافحة الفساد، وهذه صورة للنائب السابق الذي تم اعتقاله في إطار حملة الفساد التي يقودها رئيس الحكومة العراقية منذ أسابيع علي الزيدي، والتي تسببت في اعتقال عدد من المسؤولين وأيضا من بينهم البرلمانيين، وقد ترأس لجنة النزاهة إذا كنت أسمع بشكل جيد في الدورة الحالية إذن في البرلمان. على كل حال هذا الاعتقال سيكون له ربما ما بعده، وسيثير الكثير من ردود الفعل، خصوصا لجهة موقع النائب السابق طلال الزوبعي في البرلمان، وربما تتكشف المزيد من المعلومات حول تورطه في قضايا فساد. كان في معلومات على أنه من البرلمان لن يتم السماح باعتقال أي نائب حالي إلا إذا كان هناك أدلة، لكن الواقع فيما يتعلق بالنائب البرلماني طلال الزوبعي هو نائب سابق، وبالتالي قد تتكشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات اعتقاله والقضايا التي تورط فيها. سيكون هناك مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في نشراتنا اللاحقة. تحت غطاء المفاوضات الفنية المتعثرة بين واشنطن وطهران، تتحرك الآلات الإيرانية في المواقع العسكرية الحساسة، صور أقمار صناعية حصرية تكشف عن نشاط مكثف لإعادة بناء ما دمرته المقاتلات الإسرائيلية في منشأة طالقان ببرشين. فهل تستغل طهران الجمود السياسي لفرض واقع نووي جديد؟
2: عدسات الفضاء تسبق مفتشي الأرض وتكشف الحراك السري في مجمع برشين العسكري في إيران. هنا في منشأة طالقان 2 كشف معهد العلوم والأمن الدولي استناداً لصور شركتي إيرباص وفانتور عن حركة بناء النشطة حول ثلاث حفر خلفتها القنابل الإسرائيلية، خرسانة مسلحة وقضبان تسليح تضعها طهران لترميم مواقع أبحاثها المتفجرة. محاولة هي الثانية لإعادة بناء المنشأة بعد تدميرها أول مرة في أكتوبر 2024، ثم ترميمها في مايو 2025 قبل أن تستهدفها إسرائيل مرتين في مارس وأبريل مؤخرا. المشهد ذاته رصدته CNN في موقع جبل كوه كولينغ، وهو موقع نووي إيراني آخر يشتبه في احتوائه على موقع تحت الأرض. صور الأقمار الملتقطة في يونيو الماضي وثقت دخول وخروج العديد

0: العديد من المركبات من نظام الأنفاق، بينما كانت مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تزال سارية المفعول. ما يجري على الأرض تزامن مع تحذير أممي يذكر طهران بالتزاماتها المكتوبة.
1: This MOU specifically indicates that the nuclear part of the memorandum will be supervised, this is the word, will be supervised by the IAEA. In order to supervise, we need to inspect. There is no other way.
0: لكن واشنطن ترى التجميد النووي حبرا على ورقة. مسؤولون أمريكيون يشترطون التخلص الكامل من الغبار النووي واليورانيوم عالي التخصيب القابع تحت الأنقاض، والذي تطلق عليه إدارة دونالد ترامب مصطلح الغبار النووي، محذرين من أن العمل العسكري يبقى خيارا قائما في حال عدم تسليمه. عمر السامرائي، العربية.
2: ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. تعلم تماما بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تراقب كل شاردة وواردة في إيران، وبالتالي ما يحدث في المواقع النووية التي تم استهدافها هو على رادار الولايات المتحدة بشكل أساسي. هل هناك تكتيك إيراني بشراء الوقت في محاولة لاستعادة المواد النووية المخصبة لإصلاح هذه المنشآت؟ في أي إطار تعمل إيران، وما هدفها من هذه النشاطات التي تقوم بها في المواقع النووية؟
3: تحياتي، شكرا للدعوة. يعني أكيد ترامب قال نحن نراقب ما يفعله، كل هذه المواقع نراقبها، وإذا احتاجنا أن نضرب في أي تحرك من جانبهم سنضربهم إذا احتاجنا لذلك. ولكن المذكرة التفاهم يعني فيها مادة بالنسبة لهذا الموضوع، البرنامج النووي، ربما مبهمة، لأن المادة تقول محافظة على الوضع الراهن، ستاتس كو، هل لهم صلاحيات أن يفعلوا ما يفعلوه؟ يعني الخلاف الأمريكي الإيراني هو حول التخصيب بنسب عالية، المواد المخصبة بنسب عالية، وأيضا إنتاج أسلحة نووية أو شراء أسلحة نووية. فهل ما يحصل هو يخالف أي من هذه الأمور؟ لا أعتقد، وإلا كان هناك موقفا أمريكيا قويا. ولكن ربما التسريب هو لإشعار الإبلاغ الجانب الإيراني أنهم يعني يراقبوه ويعرفوا ما يفعل.
2: طيب الآن إذا ما استمرت حالة الجمود في المفاوضات، أنت قلت قبل قليل بأنه هذه النقطة مبهمة بالإضافة إلى نقاط أخرى مبهمة في اتفاق الإطار، وبالتالي إذا ما استمرت حالة الجمود والمماطلة وتجاوزنا فترة 60 يوما، هل ستراهن الولايات المتحدة على الصبر الاستراتيجي؟ لأنه إيران معروفة بأنها لا تفاوض في أوقات أو إطار زمني قصير، هل ستراهن على هذا الأمر وتمارس أدواتها للضغط على إيران، أم أنها ستعود للخيار الأول بالاستهداف العسكري، خصوصا بأنه هذا الخيار حسب الكثير من المراقبين الأمريكيين لم يحظى بدعم سياسي حتى من حلفاء ترامب، ولم يعطي نتائج حسب ما يقول ربما المناهضين للرئيس الأمريكي، مع أنه الرئيس الأمريكي يقول بأنه نجحنا في تدمير إيران. ما هي الخيارات للتعامل مع إيران في حالة استمرار هذا الواقع؟
3: صحيح، يعني دائما المواقف تأخذ من خلفية، يعني موقف من ترامب. يعني ترى أغلبية المحللين تعتبر بأمريكا المنحازين للحزب الديمقراطي أو الليبراليين بيعتبروا كأنه إيران انتصرت، وكأنه إيران هي التي هاجمت الولايات المتحدة، لأنهم عندهم موقف سلبي من ترامب. لكن في نهاية المطاف إيران التي في وضع صعب جدا، إيران التي تم قتل المرشد وقتل مئات الشخصيات، قتل الألاف في إيران، تم تدمير ألاف المواقع، تخفيض قدراتها بشكل كبير. هناك سؤال على حجم تخفيض هذه القدرات، هذا السؤال، ولكن تم حصارهم أيضا، والحصار الاقتصادي هو الذي دفعهم للحضور إلى المفاوضات وبدء المفاوضات، ولكن هم احتجوا اليوم يعني بموضوع المضيق، يقولوا أن المادة مبهمة، مادة خامسة مبهمة، وأنا لا أعتقد هي مبهمة إطلاقا. هي تقول تأمين الملاحة في المضيق، هل يعني ذلك أنه يحق

0: جنوب مسار، والذي لا يصير به يتم ضربه بالصواريخ والمسيرات اطلاقا. لا ليس سنك اي شخص عاقل يقول انه هذا التفسير تامين البلاحه في المضيق. لذلك ترامب غضب منهم وقال عنهم حثاله، يعني اعتذر عن التعبير، بسبب انه اغضبوه، انه لا ليس هناك شخص عاقل يقول انا افهم انه استطيع ضرب السفن بالسيارات والصواريخ اذا لم يمروا، يعني تامين الملاحه لا يعني ذلك. اليوم ترامب يعتبر انه عنده ادوات كثيره، الوقت لا صلحه. القراءه الايرانيه الخاطئه انه ترامب محشور ضغط وكل هذه الامور، لكن هو ليس مضغوطا اطلاقا، مرتاح تماما. يعني اذا تابعه في امريكا سعيد جدا، مصارعه كانت امام البيت الابيض، مغنيه تزوره في البيت الابيض، فهو ليس لا يعتبر انه الوقت ضده، لا يعتبر انه فشل في ايران. المشكله انه ايران اصعب مما تخيل، وهذا هو الموضوع. عنده ادوات كثيره، يمكن ان يذهب الى تدمير ايران اذا اراد، يمكن يذهب الى الحصار البحري مره ثانيه. عنده خيارات عديده، واليوم هو يعتبر انه هذه الضربات ربما ترسل رساله.
1: لكن كل هذه إيراني. الخيارات، انت تعلم في كل مره تطلق ايران ربما مسيره او الولايات المتحده تستهدف موقعا او رادارا، تقفز اسعار النفط، وهذا يعني يثير غضب الرئيس الأمريكي. وبالتالي السؤال أنه كيف يمكن أن يوازن الرئيس الأمريكي بين تداعيات استمرار هكذا أسلوب في ضربات جوية وتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات داخل الولايات المتحدة؟
0: صحيح، يعني هذا كل ضغط الامر الذي يهتم به ترامب بالناس، هذا لا يهتم بحزب الجمهور الانتخابات والراي العام، لان نسبه التي تؤيد سعيده بادائه مثلا، يعني تخلى عن شعبيته، تخلى عن كل شيء بالنسبه لمناخ الايراني، ولكن يكترث بامرين كما تفضلت. يعني السؤال بالنسبه لسعر النفط يهمه جدا، وايضا خسائر البشريه الامريكيه، وهو يعتبر الان وضع معقول جدا. سعر النفط معقول، ارتفع بعض الشيء، ولكن ما زال السعر معقول. وأيضا خسائر البشرية الأمريكية محدودة جدا جدا، يعني مقارنة بالكارثة التي حلت بإيران. المشكلة أين هي؟ أنه حلت كارثة بإيران، فشل استثنائي. يعني الشعب الإيراني يجب أن يكون غاضب من حكومته. لماذا؟ لأن يعني دفعت إلى الصدام مع الأمريكي بشكل غير محسوب، يعني لم يكن بحاجة إلى ذلك. يحاول تعويض ذلك بانتزاع انتصار من فك الهزيمة بتغيير وضع المضيق الخضوي، ولكن الولايات المتحدة مؤسسة في الأمم المتحدة قالت لا تحلموا بذلك، لا تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. فالأمر، مشكلة الإيران اليوم يعني يطلب المستحيل، يعني حتى ترامب لا يستطيع أن يعطيهم ما يريدوه، لا يمكن تغيير وضع المضيق القانوني. وهذا يعني، ولكن هناك كما قال عنهم ترامب، مجانين في إيران اعتبروا أن المضيق ورقة بيدهم وتغير الوضع في المضيق. لم يتغير الوضع في المضيق، هم لم يحكموا المضيق، هم عطلوا الملاحة في المضيق، وأي جماعة إرهابية كانت تستطيع أن تفعل ذلك، ولا لا تغير طبيعة المضيق.
1: طيب تفضل البقاء معي. يبدو أن لدينا تطور جديد، خبر عاجل وأنباء تتحدث عن أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز. إذا مشاهدينا في الأخبار العاجلة، أنباء تتحدث عن أن إيران أغلقت الآن مضيق هرمز، وبالتالي هذا الأمر ربما سيكون هناك ما بعده. ننتظر التأكد من ملابسات هذه التصريحات. طبعا يأتي هذا الإعلان في إطار المحادثات التي تجريها إيران في سلطنة عمان حول هذا المضيق، وإعلان الولايات المتحدة مقاطعة هذه المحادثات واقتصارها على اتصالات تجريها مع الوسطاء خصوصا في قطر وسلطنة عمان. إلى الآن لا توجد تفاصيل، لكن هذا الوضع سنتابعه. نأخذ تعليق منك أستاذ أو دكتور إحسان على هذا الخبر. إن صدقت هذه الأنباء وأغلقت إيران مضيق هرمز الآن، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التطور الجديد؟
0: يعني استبعد ان يفعلوا ذلك، ولكن ان فعلوا ذلك سيكون هناك رد عنيف من ترامب، من الامكانيات التعاون مع هذا الموضوع، اعاده الحصار على ايران، عوده الحصار البحري على ايران، وهذا ايضا يخنق ايران بشكل استثنائي، وضربات وزياده ضربات. لا اعتقد هم يريدوا ذلك، يعني نتنياهو يتمنى ان يفعلوا ذلك، وترامب يعني يتردد في هذا، ولكن هناك في واشنطن من يدفع لذلك، هناك في اسرائيل من يدفع
1: لذلك. الان رسميا
0: دكتور
1: إحسان، سمحت عن المقاطعة، رسميا الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار

0: قرار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي حسب ما جاء في بيان الحرس الثوري. إذن مشاهدين، الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وإلى غاية انتهاء التدخل الأمريكي. دكتور إحسان، الآن عندما يعلن الحرس الثوري أمر كهذا ويؤكد بأنه تم إغلاق المضيق، ما هي الأدوات التي يستخدمها أو سيستخدمها لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الأمر؟
1: يعني في احتمال أن يتوقف ترامب عن ضرب إيران ويقولوا أنه أخذوا فتح المضيق بالمقابل، يعني أنه انتصار معنوي لهم أنهم حصلوا على وقف القصف في إيران مقابل فتح المضيق. ولكن يعني الأمر مفتوح على كل الاحتمالات، هم يعني لا يقدروا حجم الخطر الذي هم به، عنده وسائل كثيرة للتعامل معهم ترامب، ولكن الموضوع يعني أصعب بكثير مما تخيل ترامب. يعني هذه الدولة ليست دولة عادية، هناك ليس إيران واحدة، هناك عدة إيرانات داخل إيران، وليس هناك مرشد أعتقد هو يعني يمارس صلاحياته، أو ربما توفي في مات في الضربات، ولذلك ترى أن هناك تخبط في الداخل الإيراني وهو المشكلة. ليس هناك أي تخبط من جانب ترامب، ترامب يعني يقول أشياء متناقضة أحيانا ولكن في سياق معين، ولكن هو صاحب القرار، القرار بيده.
0: طيب الآن فقط اسمح لي، الآن تطورات جديدة، مسؤول أمريكي الحرس الثوري أطلق صاروخا على سفينة حاولت المرور عبر مضيق هرمز. إذن في تأكيدات أمريكية بأن الحرس الثوري أقرن هذه التهديدات باستهداف لإحدى السفن، وهناك تأكيدات أمريكية بأنه استهدف سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. إذن نجدد التذكير بالأنباء العاجلة التي أشرنا إليها، الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قام بإغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي، ومن بعد ذلك أكد مسؤول أمريكي بأن الحرس الثوري قام بإطلاق صاروخ على سفينة كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز. إذن تطورات متلاحقة. دكتور إحسان، الآن لم يكتفي الحرس الثوري بالتهديد، لكن الآن بدأ باستهداف السفن، ويبدو بأنه هو يريد بالفعل أن يرهب هذه السفن ويغلق المضيق بأي ثمن.
1: صحيح، يعني تعطيل الملاحة هي أسلوبهم يعني في ابتزاز العالم والضغط على الأمريكي، لأنهم خسروا الحرب، يعني بلد مهزوم عسكريا، ولكن ورقة تعطيل المضيق، يعني ليست ورقة المضيق ولكن ورقة تعطيل المضيق عبر الاعتداء على السفن لا علاقة لها بهذا الحرب، لا من قريب ولا من بعيد. واليوم يعني أنا أعتقد ربما يريدوا يعني تبادل فتح المضيق بوقف ضربات على إيران، ربما يظهر هذا كأنهم حققوا انتصارا ما، ولكن الأمريكي مستعد أن يفعل أكثر ما يفعله اليوم، ضربات أكثر، الإسرائيلي يشجع ذلك، ولكن أعتقد ورقة العودة للحصار البحري هي أقوى ورقة بيد الأمريكي، لأنه هذا كان ضغط اقتصادي استثنائي على إيران.
0: طيب دعنا نشرك معنا ضيفنا من بيروت الذي انضم إلينا الآن، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صقر. أهلا بك عميد يعرب. إذن الحرس الثوري الآن يقوم باستهداف إحدى السفن التي حاولت المرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد إعلانه أن المضيق الآن بات مغلقا. ما هي قدرة إيران على تنفيذ هذه التهديدات، وما هي الكلفة العسكرية التي ستتكبدها إيران جراء الرد الأمريكي؟
2: صباح الخير، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. نحن الآن أمام انقلاب في المشهد برمته رأسا على عقب، بعد أن كانت هناك المفاوضات أو المحاولات لإعادة الأمور إلى ما قبل الضربات العسكرية الأمريكية العقابية، لأنه في الفترات السابقة كانت ضربات تأديبية تحولت إلى ضربات عقابية لأنها كانت مضاعفة وشديدة الوطأة كثيرا. الآن يبدو أن إيران تعطي الذريعة لأمريكا كي تنتقل إلى الضربات الحاسمة من تأديب إلى عقاب إلى إلى ضربات الحسم، حيث لا يمكن أمام هذا التصرف الإيراني أمام الولايات المتحدة الأمريكية

0: إلا التصرف بالمثل. أولاً طبعاً بضمني سوف تكون المعاملة بالمثل إعادة تجديد الحصار، يعني الحصار على الحصار كما كانت العملية سابقاً، لكن هذه المرة بضمني أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف هنا عند مسألة الحصار، بل سوف تطور ذلك إلى ضربات عسكرية نوعية جراحية موضعية، وقد تتجدد عمليات الاغتيال، وقد يكون هناك ضربات حاسمة أكثر وأكثر. وكما لاحظنا في الفترات السابقة كان هناك ضرب للسكك الحديد وطرق المواصلات، وهذه شرايين الإمداد الداخلي المتصلة بالدول شمالا وشرقا، باكستان والصين وروسيا إلى آخره. فإذا هنا عند هذه النقطة عندما أعلنت إيران هذا العمل يبدو أن التيار المتشدد داخل إيران، أو كما كانت الوثائق تقول أن هناك فئة مارقة متمردة في الدولة الإيرانية كما كانت تقول التقارير، لاستجرار أو عفوا لعدم أو لمنع أمريكا من المضي أكثر من ذلك، لتبرير أن هناك فئة مارقة أقدمت على هذا العمل. يبدو الآن أن إيران بأكملها أو إيران الرسمية أو إيران التي يستلم مقاليدها المتشددون والحرس الثوري بات أمرهم واضحا، وبات أن الورقة القوة الأخيرة التي لديهم وهي مضيق هرمز لا يريدون أن يفقدوها. ويبدو كذلك أن هناك اتجاها داخليا في إيران أو من قبل هذا التيار المستلم مقاليد الأمر، يبدو أن هناك اتجاه أن الحرب تبقى أفضل مما ستؤول إليه الأمور إذا مضت إيران قدما في عملية التفاوض مع أمريكا أو يعني الخضوع للشروط الأمريكية. يبدو أن هناك جوا كان يتفاعل الآن نضج بأن التحول هو نحو الحرب كوسيلة أفضل من ما ستؤول إليه الأمور، يعني اليوم التالي ومنع من الثورة الإيرانية أن تتجدد. طيب. ومنع من الخضوع التام للولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن إيران اختارت الحرب.
1: الآن في توضيحات من الحرس الثوري بأنه تم استهداف سفينة حاولت الإبحار بمسار غير مصرح به من خلال إطلاق نار تحذيري. إذن الحرس الثوري الآن يقول بأنه تم إطلاق نار تحذيري على إحدى السفن التي كانت تحاول عبور مضيق هرمز من خلال مسار غير مصرح به. يعود لنا دكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية من عمان، كنا نتحدث قبل قليل عن خيارات إيران للتعامل مع هذه الأزمة. واضح بأنه إيران لا تريد التخلي عن فكرة أن يكون لها كلمة وأن تعطي إذنا وأن تسمح للسفن بالمرور أو من عدمه على الأقل من خلال إعلامها. كان في حديث على أنه محادثات عمان قد يخرج عنها اتفاق يتعلق بمسارين جنوبي وشمالي، الجنوبي تسيطر عليه عمان لكن الشمالي من المفترض أن يتم التنسيق فيه مع إيران، لكن إعلان الحرس الثوري ألا يمثل انقلابا على كل هذا الأمر؟ وبأنه إيران واضح بأنها تريد أن يكون لها كلمة في مرور أي سفينة سواء عن طريق عمان أو عن طريقها.
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحية لك ولضيف الأعزاء. يعني هو انقلاب خطير جدا وتحول دراماتيكي، خصوصا مع بدأ المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، سواء كانت مباشرة ولا غير مباشرة أو عبر عدم حضور الوفد الأمريكي، اللي بيمثل احتجاج واضح وكبير ومهم على الاستراتيجية الإيرانية وعلى السياسة الإيرانية. ما يحدث فعليا أنا في تقديري أنه بيعكس أو إشارة إلى انقسام داخلي إيراني خطير ما بين التيار العسكري الصقوري المتشدد اللي تحالف مع التيار الأمني ضد التيار البراغماتي الذي يريد تقديم التنازلات والوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذه الأزمة والحصول على بعض المكاسب الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق برفع تدريجي للعقوبات وإفراج عن بعض الأرصدة المجمدة وتوظيف ذلك.
1: طيب. معلش أنا

0: أنا مضطر أقاطعكم ضيوف الكرام لأن الأخبار العاجلة ترد تواليا فيما يتعلق بهذا الأمر. الآن يوضح الحرس الثوري بأنه سيقوم بالرد على أي تهديد يستخدم أو يستخدم واقعة إطلاق النار على السفينة كذريعة. نتحدث هنا السفينة التي حاولت المرور من مسار غير مصرح به حسب الحرس الثوري والتي تم إطلاق نار تحذيريا عليها. والآن الحرس الثوري يقول بأنه إذا تم استخدام هذا الأمر كذريعة لاستهداف إيران فإنه سيتم الرد على أي تهديد كان، وبالتالي إيران تدرك تماما بأنه سيكون هناك ثمن لهذا العمل. إلى أي مدى إيران مستعدة لدفع هذا الثمن مقابل الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز دكتور نبيل؟
1: هي مستعدة للذهاب إلى أكبر مدى ممكن للحفاظ على هذه الورقة، لأنها ورقة ضمان لبقاء النظام الإيراني من ناحية، ومن ناحية أخرى يبدو أن الجانب الإيراني لم يفهم لغاية الآن الرسائل التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية توجيهها من خلال ضرب الساحل السواحل الإيرانية وضرب الجزر الإيرانية، سواء بندر عباس ولا جزيرة شيريك ولا جزيرة قشم أو غيرها من المواقع. الآن أنا في تقديري أنه ربما الأمور مرشحة للتصعيد خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ إبراهيم حاولت أن توصل مجموعة من الرسائل من خلال الضربات
0: الأمريكية. والآن رسميا إيران تعلن رسميا، إذن مشاهدينا إيران تعلن رسميا إغلاق مضيق هرمز، وبعد ذلك كان هناك استهداف تحذيري لإحدى السفن التي قامت بمحاولة عبور مضيق هرمز وتهديد من الحرس الثوري بالرد على أي استهدافات بذريعة محاولة إيران استهداف هذه السفينة. أعود لك دكتور إحسان الخطيب، كان يتحدث دكتور نبيل عتوم بأنه إيران لم تفهم الرسائل الأمريكية التي حاولت إرسالها واشنطن لطهران. برأيك ما هي الرسالة ولماذا أسيء فهمها من إيران، أو لماذا جاء رد إيران تصعيديا عليها؟
2: يعني اليوم الإيراني يحاول أن يخلق جو أزمة لكي يكون يعني تدخل الوسطاء بوتيرة أعلى وتصعيد الموقف لكي يكون هناك يعني ربما وصول إلى تفاهم يستفيدوا منه، ولكن يعني موقف الأمم المتحدة كان واضحا أنه لا يستطيع تغيير طبيعة المضيق، ما زال يتأمل في تغيير المضيق، ولكن هذا مستحيل. وترامب يعني مستعد أن يستمر في ضربهم، ولكن هناك علامات استفهام ما الخطوة الثانية التي يأخذها ترامب. يعني دائما يدفعوه إلى الحل الحاسم، يعني الضربات المفتوحة إلى ضربات قاسية لهذا النظام والانتهاء من هذا الملف، لأنه بعد يقول ربما يمل ترامب من هذا الموضوع، يعني يدور في حلقة مفرغة. يعني الطريقة الوحيدة هي الحل العسكري الذي ينصح به صقور الحزب الجمهوري وإسرائيل أيضا، ولكن
0: بس الحل العسكري دكتور إحسان لن يكون فقط يقتصر على إيران. أنت تعلم تماما بأنه هذا الحل العسكري سيكون له تداعيات، سيكون له ربما أثر على المنطقة على دولها، سيكون له أثر أيضا على تدفق النفط وباقي المنتجات البتروكيماوية من الخليج إلى العالم، وبالتالي هل سيكون هذا القرار سهلا على الولايات المتحدة؟ هل سيتم استمزاج باقي دول المنطقة قبل الشروع في هكذا أمر؟ وهل سيكون لدى الولايات المتحدة القدرة على العودة بعد القيام بعمل عسكري من هذا النوع؟ واسمح لي أن أخذ رأي العميد المتقاعد يعرب صخر على هذا السؤال.
3: نعم، أصلا الحشود الأمريكية والقوة العسكرية الأمريكية لا تزال رابضة في المياه، وهي لم تنقص شيئا، لا بل قد تعززت أكثر فأكثر، يعني الوسيلة العسكرية لا تزال موجودة. كما قلنا التصرف أو طريقة التصرف الأمريكي مع هذا الموقف، مع هذا الانقلاب في المشهد الجديد، هو لن يكون كما كان في السابق فقط حصار على حصار، بطبيعة الحال وبالتأكيد أنا بظني أن أمريكا سوف تجدد الحصار، لكن

0: سوف ترافق هذا الحصار بعمليات عسكرية نوعية تدرس. يمكن الآن بدأت الإعداد والدراسات وإعداد الخطط لهذه لعملية الرد، حيث أن الفترة السابقة التي كانت هي محصورة في المسارات التي تريد إيران أن تفرضها كمسار وحيد هو المياه الإقليمية الإيرانية كمعبر لدخول وخروج السفن والناقلات إلى هذا المضيق إلى هذا الخليج. هناك المسار الوسط وهو الذي كذلك يبدو أنه لا يزال مزروعا بالألغام، والآن أكيد أن إيران في هذه هذا الصدد سوف تنشر الألغام وتزرع الألغام في
1: بس لا زال لديها القدرة عميد يعرب، لأنه البحرية التابعة للحرس الثوري تقول بأنه لن يسمح لأي سفينة بالمرور وأنه الإغلاق هو شامل وحتى إشعار آخر. الولايات المتحدة قامت بتدمير جزء كبير جدا من البحرية الإيرانية، ما هي الأدوات التي يمكن من خلالها أن تنفذ إيران هكذا نوع؟ من خلال ترهيب السفن، ترهيب شركات التأمين، أم أنها ستقوم باستهداف أو تهديد كل قطعة بحرية تحاول المرور؟
0: أنا قصدت أن أوضح أن إيران كانت تتعمد أو تلزم باقي الدول أو باقي المستفيدين من هذا المضيق أن لا يعبروا سوى الممر والمسار الملاصق للمياه الإيرانية، لأن هناك ثلاث مسارات. المسار الأوسط وهو لا يزال مزروع الألغام، وطبعا كاسحات الألغام والمدمرات أزالت نسبة كبيرة من هذه الألغام، لكن لا يزال هناك ألغام. الآن في هذا الموقف أكيد أنها سوف تزرع الألغام في الممر الوسط الذي تختاره تقريبا كافة الناقلات والسفن، وهناك المسار الثالث الملاصق للمياه الإقليمية العمانية. وبعد أن تيقنت إيران من ثلاثة أشياء، أولا أن تعليق الإعفاء من العقوبات هو جدي، وبعد أن تيقنت أن وساطتها أو مفاوضات أو مباحثاتها مع سلطنة عمان لم تجدي نفعا، وبعد أن تأكد كذلك ثالثا أن أمريكا جدية الآن في عملية التعامل مع هذه القرصنة، لا أستطيع أن أسميها إلا قرصنة، هذه الطريقة التي تريد إيران فرضها في المضيق هي خلافا للقانون الدولي، يعني بغض النظر عن البند الوارد في وثيقة الميثاق التفاهم ما بين أمريكا وإيران الذي لا يزال غامضا فيما خص هذا المضيق، هناك قانون البحار القانون الدولي الذي يحدد أن إيران لا تستطيع كباقي الدول المتشاطئة وهي سبع دول أسوة ببعضها أن تعبد أو أن تفرض القوات إلى آخره. هي يبدو كذلك أخيرا أن هذه ورقة القوة الأخيرة لدى إيران لا تريد أن تفرض بها، ويبدو كذلك أنها مستعدة أن تمضي حتى النهاية وتتلقى كافة الأخطار الناجمة عن هذا التصرف، حيث كذلك نؤكد أن أمريكا برأيي كذلك لن تستطيع إزاء هذا الانقلاب في المشهد إلا أن تتصرف بطريقة أكثر صرامة وأكثر حزما في هذا الشيء. نعم الأمور
1: معلش أعود للدكتور إحسان، رح أرجع لك سيادة العميد، لكن دكتور إحسان في كل مرة كانت الولايات المتحدة تتخذ قرار أو تصرح، حتى في سويسرا عندما هدد الرئيس الأمريكي إيران انسحب الوفد الإيراني من التفاوض وأعرب عن استيائه وتدخل الوسطاء لإعادة الأمور إلى المسار الصحيح. الآن الولايات المتحدة استهدفت إيران، قاطعت هذه المحادثات في عمان المتعلقة بمضيق هرمز، وأيضا علقت تعليق الإعفاءات أو علقت الإعفاءات على تصدير النفط الإيراني، وبالتالي هل الولايات المتحدة كانت ربما سببا في اتخاذ هذا القرار، أم أن إيران كانت تبحث عن حجة لإعلان هذا الموقف؟
2: يعني أكيد أن ترامب يقول أنه يعني كان واضحا معهم، يعني فتح المضيق مقابل رفع الحصار وأيضا رفع العقوبات بشكل مؤقت أكيد على موضوع بيع النفط، ولكن

0: كان هم يعني لم يكونوا صادقين في التعامل معه. مفترض أن المضيق يفتح وتؤمن إيران يكون مفتوح ورفع عنهم الحصار البحري وأعطاهم هذه كان يعني كريما بشكل استثنائي. يعني هناك انتقاد له لماذا فعلت ذلك بالنسبة لبيع النفط بالدولار، يعني هم ممنوعون من ذلك منذ زمن طويل، ولكن هم لم يحترموا هذا الاتفاق، اعتبروا أنه مادة مبهمة وهي غير صحيح. ليس هناك أي إبهام في ذلك الموضوع، لا يحق لهم أن يكون مسار معين وضرب بالسفن المدنية بالمسيرات والصواريخ إذا لم تأخذها.
1: هذه نقطة معروفة يعني دكتور، لكن المشكلة بأنه إيران دائما لديها تفسيرات خاصة بها، والآن هذا الإعلان قد يلغي كل الروايات التي ذكرتها إيران لواشنطن وحاولت فيها تبرير استهداف سفن الشحن قبل أيام، وبالتالي يؤكد بأنه عندما تم الاستهداف كان هناك رسائل تحاول إيران إيصالها، والآن وجدت بأنه ليس لديها حل سوى أن تعلن ما تخفي في نفسها وتؤكد بأنها تريد إغلاق المضيق. يعني بصراحة الآن هذا موقف إيران الذي كانت تحاول أن تخفيه. كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الموقف الإيراني الصريح بأنها ستغلق مضيق هرمز؟
0: يعني أكيد ما نحن نعود إلى فكرة أنه إغلاق المضيق كما تفضل العميد، يعني كان رد الفعل الأمريكي أنه الحصار يعني حاصرهم بحريا، فهذا يعني أعتقد أسهل الحلول بالنسبة لأمريكا، الأقل تكلفة هو إعادة الحصار البحري الذي كان يخنق إيران. أنا أعتقد ما تحاول إيران تفعله اليوم هو إعادة التفاوض، يعني المكسب أنه رفع سمح لهم ببيع النفط بالدولار يعني كان مهم جدا بالنسبة لهم. ربما يريد العودة للتفاوض على الذي تفاوضوا عليه من الأول، يعني ويأخذوا المكاسب التي أعطاهم إياها لترامب بحجة أنه والله فهمنا غلط، أنه اعتقدنا أنه نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن لنعود إلى ما كنا عليه. ربما لا أعتقد هم يريدوا العودة،
1: يعني إيران تبحث عن المال؟
0: أعتقد طبعا المال مهم جدا، لأن أزمة أنا أعتقد القصف الأمريكي ما بيعتقد يأثر عليهم كما الضغط الاقتصاد الخانق. يعني قبل الحرب كان هناك مظاهرات في إيران ويقول أمريكا قتل 40,000 إيراني، وحتى الرئيس الإيراني دائما يقول عن
1: يعني ضغط الشارع أقوى من ضغط الضربات الجوية. دعنا نأخذ رأي الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. أهلا بك أستاذ مسعود. تعتقد بأنه حقيقة إيران تسعى وراء الدولار، إطلاق سراح أموالها المجمدة سمح لها بتصدير نفطها بالدولار، أم أن لها سببا آخر لإعلان إغلاق مضيق هرمز؟
2: تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. العالم كله يركض وراء الدولار ووراء الاقتصاد، وإيران بما أن وضعها أسوأ من الجميع هي أكثر من غيرها تبحث عن هذا الأمر. الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة للغاية، التضخم يناطح 71%، خط الفقر حسب تقارير داخلية في إيران قد يكون هناك نحو 40 مليون حتى نهاية السنة تحت خط الفقر في إيران. الدولار شهد قفزة كبيرة مرة أخرى بعد القصف الأمريكي الأخير، بينما شاهدنا بأن الدولار تراجع بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم، وأول الضربات قفز نحو 30,000 تومان، فمن 150,000 تومان أصبح 181,000 تومان وبدأ يرتفع أكثر فأكثر. هذا هو الوضع الاقتصاد الداخلي، عجز الميزانية، عدم وجود إمكانيات فرض العقوبات مرة أخرى على أهم مصدر للإيرادات الإيرانية أي النفط. كل هذه الأمور أعتقد بأنها تجعل الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة للغاية، وإذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى الحصار البحري على الموانئ الإيرانية التي هي المصدر الرئيسي للاستيراد والتصدير، وحسب مسؤولين إيرانيين نحو 90% من الاستيراد والتصدير يتم عبر الموانئ البحرية.

0: يعني أي الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد بحري، ولا يمكن للموانئ البرية أن تقوم بنفس الدور الذي اتكل عليه الاقتصاد الإيراني طيلة عقود. أعتقد بأن الوضع الداخلي الإيراني يدفع إيران إلى التفاوض حتى تحصل على أكبر ممكن من أموالها المجمدة. والولايات المتحدة الأمريكية بدورها لا تريد تعطي هذه الأموال بسهولة دون أن تضمن هناك تراجع وتنازل إيراني مضمون يجعلها أن تبني خطوة للخطوات المستقبلية في التفاوض مع إيران.
1: طيب الآن أستاذ مسعود، حسب ما وردك من معلومات، ما الذي أعلنته إيران وظروف وملابسات استهداف هذه السفينة وكل ما يتعلق بهذا الإعلان؟ وهل كان هناك مؤشرات على أن إيران ستقوم بإعلان من هذا النوع؟
0: إيران في البيان الإيراني هناك نوع من الغموض إلى متى سيستمر هذا الأمر. يقول البيان بأن ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في اعتدائها سيتم إغلاق المضيق حتى ينتهي الاعتداء الأمريكي، هكذا يقول بيان الحرس الثوري الإيراني. ولكن من الواضح عندما سافر وزير الخارجية الإيراني اليوم إلى سلطنة عمان يبدو بأنه لم يستطيع إقناع العمانيين حتى يكونوا مع الإيرانيين في شراكة التي تريدها إيران ووفقا للخطة التي تريدها إيران والأسلوب الذي تريده إيران لإدارة المضيق. يبدو بأن سلطنة عمان لا تريد أن تكون مع إيران في هذا الأسلوب، لذا صدر البيان. وطبعا لم يشر البيان بأن هناك لم يتم التوافق مع سلطنة عمان، بل أشار فقط إلى أن ما دامت الاعتداء الأمريكي مستمر في المنطقة سيتم إغلاق المضيق. والطريف بأن إيران تصف المسير الآخر والممر الآخر الذي يعبر من المياه الإقليمية العمانية بالممر غير القانوني. أنا لا أعرف على أي أساس هذا الممر غير قانوني والممر الذي في المياه الإقليمية الإيرانية قانوني.
1: يعني هو تعدي، هو أصلا تعدي على سيادة عمان. يعني إذا ما كان إيران تتحدث عن السيادة وأن لها الحق في السماح أو منع مرور السفن، وبالتالي موقف إيران هذا في تعدي على عمان. والسؤال، واسمح لي أن أحوله إلى دكتور نبيل العتوم من عمان، إنه هل وجدت إيران نفسها وحيدة في هذه المواجهة؟ حتى من كانت تعول على تعاونه وهي سلطنة عمان ربما أدار ظهره لها وقال بأنه لن يشترك في هذا التوجه الذي حاولت إيران كثيرا التسويق له، أن يكون هناك تنسيق عماني إيراني لمرور حركة السفن عبر المضيق، وفي وقت سابق فرض رسوم تتشارك الدولتان بها. واضح بأن عمان ليست على هذا المسار مع إيران، وبالتالي وجدت بأنه لابد من اتخاذ موقف أكثر دراماتيكية بإغلاق المضيق لكي توصل رسالة بعيدا عن رضا عمان أو معارضتها.
2: صحيح، أنا أتفق معك تماما أستاذ إبراهيم، وربما الجانب الإيراني الآن بات يجتهد بشكل كبير جدا لشيطنة نفسه بصورة غير مسبوقة عبر مجموعة من الإجراءات، من ضمنها أولا الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز وتهديد أمن الملاحة والتصعيد في هذا الأمر ضمن استراتيجية حافة الهاوية، والشيطنة والظهور أمام الرأي العام الإقليمي والدولي بأنها هي باتت من يعطل حركة الملاحة في المضيق. الشيطنة الأخرى هو استمرار الجانب الإيراني، وهذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية بالاستمرار ببناء المنشآت النووية السرية في منشأة بارشين العسكري وفي غيرها من المناطق، وكان هنالك تقارير استخبارية توصلت إلى مثل هكذا معلومات وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وأنها تجتهد حاليا في إعادة بناء قدراتها الصاروخية وإعادة إحياء المنشآت النووية.

0: الصاروخية والبرامج المسيرات التي تضررت بفعل الحرب. والمؤشر الثالث على الشيطنة هو ما يعرف بالاعتداءات طبعا على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استغلال أي ضربات تقوم بها واشنطن للرد على دول مجلس التعاون الخليجي. وخرج علينا محمد جواد دريجاني مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق قبل أقل من أسبوع وقال إذا وجهت إلينا واشنطن ضربات عسكرية من حاملات طائرات في المضيق في في في في في المحيط الهندي ولا الهادي ولا الأطلسي ولا غيرها من المناطق، سوف نقوم باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي دون تردد. والمؤشر الرابع هو محاولة وجود مؤامرة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما تم تسريبه إلى وسائل الإعلام، وبالتالي بتابع هذا الموضوع إذا صحت هذه المعطيات فإنه تحمل عدة رسائل
1: يعني
0: استراتيجية.
1: في تصعيد إيراني خطير وحقيقي، وإيران اليوم كشفت عن نواياها الحقيقية. السؤال بأنه هل سيكون لعمان رأي؟ هل ستدفع عمان ثمن موقفها السيادي بأن لا تشترك مع إيران بهذه المحاولة للسيطرة على مضيق هرمز؟ وسؤالي هنا للعميد يعرب صخر، هل باعتقادك بأنه هذا الأمر سيكون له ما بعده، خصوصا فيما يتعلق بسيادة عمان على مياه الإقليمية؟
2: نعم، نحن قلنا أن سبب هذا الموقف الإيراني المستجد هو عدة عوامل، من أبرزها عدم نجاح إيران في جر سلطنة عمان للمضي معها في التدبير الاستثنائي المخالف للقانون الدولي في مضيق هرمز كي لا تكون وحيدة وتجر سلطنة عمان معها. عدم نجاحها في هذه الخطوة وانضواء سلطنة عمان في الهم الخليجي أكثر من انضوائها مع إيران هو ما أسقط في يد إيران هذا أولا. ثانيا، الرسائل الأمريكية المطلوبة من إيران بتقديم الاعتذار ثم بنص حرفي معلن عنه أنها لن تعود تعيد الكرة في استهداف الناقلات والسفن الداخلة والخارجة، وكذلك لا ننسى خطاب مجتبى خامنئي أو مختبى خامنئي لا نعرف، هذا الخطاب كذلك قد استحث واستفز وتفاعل معه الحرس الثوري، وكذلك كما قلنا تعليق رفع العقوبات، وكذلك هناك جو جديد أن المسألة الأمريكية باتت حاسمة أكثر من السابق، ويبدو أن إيران تريد أن تبادل الأمر بالمثل. أمريكا قد غيرت مواقفها، إذا لاحظنا ترامب كذلك لهجته قد تغيرت، كان يفضل الاتفاق وكان let's make a deal دائما يقول، وأن الوفد المفاوض الأمريكي إلى حلبة التفاوض كذلك كان أونلاين لم يكن مباشرا. كل هذه الأمور تفاعلت مع بعضها، وكذلك لا ننسى أن هناك موقف أوروبي جديد غير الموقف السابق. أمريكا الآن مسلحة بدعم دولي غير إبان الحرب لم تكن مسلحة بهذا الدعم، واجتماع ترامب مع دول الناتو وكذلك البروز الجديد لتركيا، كلها عوامل أخ إبراهيم أنا أحاول أن أسوقها مع بعضها لأقول لك وأفسر لك أن هناك انقلاب جديد في المشهد. نعم، وهناك تصرف إيراني غير مفهوم.
1: لا لا لا، لكن ربما سيادة العميد واسمح لي يعني أن أشير إلى هذا الخبر، أنه قبل قليل أشرنا له بأنه الحرس الثوري يقول بأنه عدة سفن تجاهلت تحذيراتنا وحاولت الإبحار في مسار غير معتمد. وبالتالي وسؤالي هنا للدكتور أحسان الخطيب، هل فكرة أنه الولايات المتحدة نجحت في سحب البساط من تحت أقدام إيران وهي تشاهد هذه السفن لا تلقي بالا لإيران ومرورها عبر المضيق أثار حفيظة طهران وأشعرها بالرعب من خسارة هذه الورقة وبالتالي جعلها تقوم بهذا الفعل وإعلان إغلاق المضيق؟ وعلى ماذا تراهن؟ يعني هل تراهن على الصبر الاستراتيجي الأمريكي على ضربات تأديبية بسيطة، أم أنها أخذت يعني بالحسبان إمكانية أن توجه لها الولايات المتحدة.

0: ضربة قاسمة، خصوصا بأنه إغلاق المضيق يعني أزمة للرئيس الأمريكي في الداخل.
1: وخيبة
2: صحيح، هم يتخيلوا أنه المضيق ورقة بيدهم لسبب ما يصنعون الانطباع أن هذا المضيق ما قبل الحرب غير ما بعد الحرب، وأن هناك واقع جديد، بما أن العالم تخاذل في هذا الموضوع وسمح لإيران تمادي وتعطيل الملاحة في المضيق. هي لا تتحكم في المضيق، هي عطلت الملاحة في المضيق. أي مجموعة إرهابية كان يمكنها حسب جغرافية المضيق أن تعطل الملاحة. هم تخيلوا أنهم يعني أصبح لهم صلاحيات في هذا المضيق لم تكن موجودة بالقبل، وحرس الثوري اقتنع أنه هذا مضيقهم، أصبح مضيق إيران. وهذا غير صحيح، يعني هناك عمان. لماذا عمان تختلف معهم؟ عمان دولة طبيعية، ليس هناك حرس ثوري في عمان. دولة عندها وزارة خارجية، عندها اختصاصين من القانون الدولي، وهي عندها سمعة ممتازة عمان بالعالم. يعني إيران دولة منبوذة مارقة، ولكن عمان دولة محترمة في العالم، يعني لها سمعة ممتازة. لا تستطيع أن يعني تدخل في هذا الموضوع مع إيران، الدولة المنبوذة التي حتى لو المتحدة أخذت موقف واضح أنه لا يمكن تغيير طبيعة هذا المضيق، ولكن هم دائما يحاولوا. هذه المشكلة أين هي؟ يعتبروا المفاوضين الدبلوماسيين هؤلاء ليسوا شديدين في المفاوضة، يمكن أن نأخذ أكثر من الأمريكي.
0: لكن السؤال يعني أنه نعم. واسمح لي على المقاطعة، أنه هل باتت إيران يعني تشعر بأنه رد الفعل الأمريكي يعني محدود، وبالتالي يمكن استيعاب على امر من هذا النوع بانه الولايات المتحده قد تعود للتفاوض معنا، وبالتالي دعنا نجرب هذا المسار؟ الى اي مدى يعني هذا الامر وارد؟ يعني
2: صحيح، انا اعتقد هم يعني يحاولوا ان يجدوا الى اي حد يمكن اعتماده بدون عقوبه، بدون ان يكون هناك رد فعل امريكي كافي. ولكن الامريكي هذا يعتبر خط احمر، يعني هو يعتبر انه الايراني خدعه، ترامب يعتبر انه الايرانيين خدعوه وكذبوا عليه. يعني هم قالوا نفتح المضيق، رفع الحصار البحري، وايضا كانت التقديمات الممتازه بالنسبه لبعض النفط. هو يعتبر انه خدعوه وكذبوا عليه، لذلك هو غاضب. فسيكون هناك اكيد تدفع ثمنا كبيرا، لانه ترامب لن يسمح لهم ان يتلاعبوا به بهذا الشكل. طيب. وهم دائما يعني يحاولوا ان لم اي حد يمكن ان ياخذوا مكاسب بدون عواقب.
0: طيب، احنا نشكرك دكتور احسان الخطيب، نعلم بانك ستغادرنا، استاذ العلوم السياسيه في جامعه موريسيت، كنت معنا من كنتاكي، ونربط الاتصال بمراسله العربيه ريتا سليمان في واشنطن. ريتا، ماذا صدر من ردود فعل في الولايات المتحده سواء على المستوى السياسي او العسكري جراء هذه الانباء المتعلقه باغلاق ايران واعلانها رسميا مضيق هرمز مغلقا؟
3: حتى اللحظة لم يصدر رد رسمي مفصل من البيت الأبيض، لكن بحسب الأجواء هنا في واشنطن أنه هذا التطور يقلص بشدة هامش الدبلوماسية الذي كان يعول عليه كثيرا حتى في الساعات الأخيرة هنا في واشنطن، ويرفع أيضا احتمال عودة الرد العسكري، خصوصا وأن الإدارة سبق أن ردت بضربات واسعة على منشآت الحرس الثوري بعد استهداف سفن تجارية في المضيق قبل أيام. أيضا هذا التطور يضع المفاوضين الإيرانيين الموجودين في سلطنة عمان أمام اختبار داخلي حاسم، بعد أن كانوا أبلغوا الوسطاء أنه الهجمات السابقة كانت خطأ كبير بهذا الإطار، وبأنه أيضا الحرس أعلان الحرس الثوري اليوم يوحي من وجهة النظر الأمريكية بأنه الجهة التي تسيطر فعليا على المضيق ترفض الشروط التي يجري التفاوض بشأنها بعدة القنوات الدبلوماسية التي تنشط. الولايات المتحدة كانت طلبت إيران بحلول اليوم بإعلان واضح يؤكد أنه المضيق مفتوح أمام جميع السفن، وأن جميع المسارات العبور ستكون متاحة من دون رسوم وتصاريح، مع وقف أي هجمات على الملاحة التجارية. لكن هذا الرد الإيراني الآن أتى مخالف جدا للتوقعات، وأيضا إطلاق الطلقات التحذيرية على السفن هذا أمر غير مقبول أمريكيا على إطلاق، وأيضا هذا يعني أنه رفض المسار الذي تقوده واشنطن بهذه المرحلة.

ايضا الاداره الامريكيه تعتبر هذا الرد الان من الحرس الثوري هو تحدي مباشر لكل جهودها للوساطه، وايضا كان

0: التفاوضي. وأيضا كان تعويل الإدارة على أنه هذا المسار يمكن في هذه المرحلة أن يتخطى العقبة التي ظهرت فجأة بالنسبة للإدارة والمتمثلة بمضيق هرمز. كان تريد الإدارة بهذه المفاوضات اليوم أو بالرد الإيراني المكتوب والتعهد الإيراني المكتوب الآن أن تقول الإدارة بشكل واضح أنه هذا البند بات واضحا بشكل تام وليس هناك من أي مجال للتأويل فيه، مجال يمكن أن يسمح لإيران والحرس الثوري ب تفسير هذا البند بطريقة تناسبها تماما. نعم. وتدفع أيضا بالسيطرة على هذا المضيق إبراهيم.
1: طب سنعود لك ريتا نعطيك مزيد من الوقت لربما متابعة ردود الأفعال وما إذا كان هناك أي معلومات جديدة تتعلق برد فعل واشنطن على هذا الأمر، ونشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا. وكالة أنباء فارس تتحدث وتفسر بأنه السفينة التي تم استهدافها والتي كانت تحاول محاولة عبور مضيق هرمز تم استهدافها بصاروخ من نوع كروز بحري. إذن إيران تقول بأنه السفينة المخالفة تم إطلاق صاروخ كروز بحري لتحذيرها من عدم المرور قبل أن تعلن إيران بشكل رسمي إغلاق مضيق هرمز. على كل حال ينضم إلينا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. أهلا بك أستاذ سعيد. حقيقة يعني إيران قبل هذه الحرب، حرب 39 يوما، لم تكن تدرك أهمية مضيق هرمز. الآن قبضت على ورقة المضيق بأنيابها وأسنانها ولا تحاول خسارتها. ما هي الطريقة التي يمكن أن تقنع فيها الولايات المتحدة إيران بأنه هذا المضيق ليس أو لا يخضع للسيادة الإيرانية ويجب عليها أن تتخلى عنه؟ هل ستكون وسائل دبلوماسية، وسائل ناعمة من خلال الحصار الذي فرضته، أم ربما العودة إلى الخيار الأول الذي كانت الولايات المتحدة قد بدأت وهي الحرب الشاملة؟
2: يعني عملية عن إغلاق المضيق لأول مرة ربما مر على سلام كما يقال. إغلاقه إذا فعلا أغلق اليوم، لأن أنا الآن أتحين الفرصة لأعرف تماما ما الذي يجري في مضيق هرمز، لأن إعلان عن إغلاق المضيق شيء، وفي الفترة السابقة كانت تعلن إيران عن إغلاقه ولكن كان هناك سفن تمر عبر المسار الجنوبي ترافقها البحرية الأمريكية ربما بمعرفة الإيرانيين، وربما يعني كان هناك نية لعدم إغلاقه بالكامل. ولذلك أنا أنتظر لأعرف ما الذي يجري تماما يعني في مضيق هرمز.
1: طيب يبنى على الشيء، معلش يعني بما أنك أثرت هذه النقطة ومعنا أستاذ مسعود الفك ربما المختص بالشأن الإيراني وآسيا الوسطى، نسمع منه تفسيره لهذا الأمر، لأنه إيران لديها تفسير خاص حول الإغلاق. يعني هي إذا نسقت معها سفينة وسمحت لها مسموح لها المرور، لكن غير ذلك يكون المضيق مغلق. أستاذ مسعود.
3: نعم، بخصوص إغلاق المضيق لا ننسى بأن إيران في البداية عندما وصلت إلى التوافق مع توصلت إلى التوافق مع الولايات المتحدة وفقا لمذكرة التفاهم، البند الخامس لا أشار فيه بأن إيران لها حق السيطرة على هرمز. نحن نعرف تسلسل المطالب الإيرانية بخصوص مضيق هرمز، بدأت في البداية تتحدث عن التحكم فيه، ومرارا أكدت بأن وضع المضيق لن يعود على ما كان عليه قبل الحرب 40 يوما بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن لاحقا تحدثت عن تقديم خدمات. كان أنه عندما تتحدث عن تقديم خدمات في المضيق، وهذا ليس إجبارا، ربما هناك لا تريد تلقي الخدمات لا إرغامها بتلقي الخدمات، ولكن لاحقا تحدثت عن الإدارة إدارة، ولكن هذا البند لم يوضح مسألة إدارة المضيق. الوضع حتى الوضع في المضيق يخضع للتفاوض ويبقى كما هو عليه حتى تنتهي.

0: عموما من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن كان من الواضح بأن إيران تبحث عن أي طريقة ليكون لها موقف قدم في هذا المضيق.
1: لماذا؟ هو أستاذ سعيد، واسمح لنا مقاطعة أستاذ مسعود، سؤاله أنه ما تفسير إيران لأنه المضيق مغلق؟ هل مغلق تماما؟ هل مسموح فيه المرور لسفن معينة؟ يعني ما فهمك من خلال ما تبعته من بيانات صدرت عن الحرس الثوري وتوضيحات حول الاستهدافات بشأن الإغلاق؟
0: بيان التابع للحرس الثوري بهذا الخصوص غامض، لم يتحدث بأنه يسمح للسفن التي تنسق مع إيران أم لم يسمح لها. واضح لا نعرف بأنه هل سيسمح للسفن التي تقوم بالتنسيق مع إيران، وهل إيران ستستمر في استهداف السفن التي تمر من الممر الذي يعبر المياه الإقليمية العمانية. أعتقد بأن الهدف هو استهداف السفن التي تمر من المياه الإقليمية العمانية. لماذا؟ السبب يعود إلى مسألة أساسية. هذا الممر في واقع الأمر سحب ورقة مضيق هرمز التفاوضية من إيران. إيران فقدت كافة أوراقها التفاوضية ولم يبقى لها ورقة تفاوضية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا الممر، أي الممر الذي يعبر المياه الإقليمية العمانية، سقطت ورقة مضيق هرمز كورقة تفاوضية استراتيجية. هي كانت في البداية ورقة تكتيكية إيران تستخدمها، لكن لاحقا عندما رأت تأثير هذه الورقة على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المشاطئة للخليج العربي، فقامت أن تستخدمه بصورة استراتيجية من خلال المفاوضات، وهذا ما على
1: طيب. جميل، نعود أستاذ بستاني بعد أن استمعت إلى، يعني واضح بأنه كما هو لديك ربما غموض في تفسير هذا البيان الرسمي الإيراني، أيضا لا أحد إلى الآن يدرك حقيقة ما تنوي إيران فعله فيما يتعلق بتطبيق هذا الإغلاق. بأنه كنت سألتك بأنه إيران هذه الورقة لم تكن تملكها بيدها، والآن حسب ما قال الأستاذ مسعود هي أدركت بأن هذه ورقة استراتيجية قوية ولها فعلها وتأثيرها، سواء كان على دول المنطقة، على الاقتصاد العالمي، على الولايات المتحدة، أسعار النفط وبشكل عام. فكيف ستتعامل إيران مع هذا الأمر، وكيف ستتعامل واشنطن مع هذه القناعة الجديدة التي ترسخت لدى إيران؟
2: نعم، أنا طرحت عملية، يعني ما هو نوع الإغلاق، لأنه بناء عليه يمكننا استنتاج ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن في هذا الأمر، بالرغم من أن الأمر لا يزال مبكرا. إنما بالعودة إلى سؤالك، وهو سؤال مهم جدا، الإيرانيون يحاولون فرض أمر واقع على مضيق هرمز. يريدون أن تعترف الولايات المتحدة بحقها في إدارة المضيق بالشكل الذي يعني هم يطرحونه، في الحين أن واشنطن واضحة في هذا الإطار أنها لن تسمح، وفي هذا يوافقها حلفاؤها في المنطقة. وطبعا يعني سلطنة عمان التي حاولت إيران عدة مرات استمالتها لإقامة شراكة في إدارة المضيق، بدا واضحا أن سلطنة عمان بعيدة هذه الشراكة مع إيران، وبالتالي ليس أمام إيران سوى هذه اللعبة. الآن دخلت الأمور إلى مرحلة خطيرة، لأنه في الفترة السابقة استعمل مضيق هرمز بالكامل للضغط اقتصاديا على العالم وعلى الولايات المتحدة. الآن هل هذا مسموح أن تقوم به إيران مرة أخرى؟ أعتقد جازما كلا، لأن هذا الأمر لن يثني واشنطن ولن يجعلها تتراجع، في حين أن الظروف الدولية باتت أكثر تفهما لموقف الولايات المتحدة، وباتت أكثر رفضا لما تقدم عليه إيران، وبالتالي هذا الأمر
1: شو خيارات واشنطن دونه؟ أستاذ سعيد، للتعامل مع هذا الواقع الجديد الآن.
2: أنا أعتقد في النتيجة واشنطن ستضغط من خلال بحريتها بشكل مباشر على المضيق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربما قد تلجأ إلى ضربات محدودة معينة لإفهام الإيراني، لأن في الموقف الإيراني هذا أولا

0: ضغط استراتيجي على أسعار النفط، وهذا أمر يزعج الأمريكيين، نقطة أولى. النقطة الثانية، هذا الأمر يعني يشكل أداة ردع، في حين أن الولايات المتحدة بضرباتها السابقة وبسحب ترخيص تصدير النفط الإيراني كانت قد استعادت الردع ووضعت الإيرانيين تحت أمر واقع جديد، يعني لابد أن يعني يتنازلوا فيه لعودة الأمور إلى نصابها. الآن يبدو أنهم اختاروا التصعيد. أعتقد أن الولايات المتحدة ستصعد في المقابل، من دون أن يكون لدي يعني فكرة واضحة عن حجم هذا التصعيد الذي ستلجأ إليه واشنطن.
1: طيب أعود لضيفي الأستاذ أو العميد المتقاعد يعرب صخر، بالحديث عن دول المنطقة، دول الخليج، عمان، هل ستتعايش هذه الدول مع هذا التهديد الإيراني، سواء كان باستهداف هذه الدول عسكريا أو ربما قطع هذا الشريان الاقتصادي المهم بالنسبة لها؟ كيف سيكون رد فعل هذه الدول، وهل سيكون هناك بلورة لموقف موحد من هذه الدول بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع هذا الموقف الجديد؟
2: حتى في إبان الحرب كانت إيران تحاول توزيع العبء أو ثقل الحرب على دول الجوار أولا قبل أن تستهدف إسرائيل، وكما كنا نلاحظ من أصل 10 مثلا كانت تطلق 8 وأكثر على دول الخليج والباقي على إسرائيل. هي تريد أن توزع ثقل الحرب وتريد أن تدفع بهذه الدول، دول الخليج العربي، للضغط على الولايات المتحدة لإيقاف الحرب. هذا في وقت الحرب. الآن في وقت ليس وقت السلم، الفترة ما بين الحرب والسلم، وإيران تعيش بفترة لا حرب ولا سلم، وهذا ما يضيمها أكثر، ولأن العقوبات الدولية لا تزال موجودة والإعفاءات التي صدرت تم تعليقها مرة ثانية، والضربات العسكرية المستمرة والمتصاعدة كما قلنا كانت تأديبية أصبحت عقابية. الآن بفعل هذا التحول أو بفعل هذه القرصنة إذا جاز التعبير الإيرانية سوف تتحول إلى ضربات حاسمة. دول الخليج العربي الآن في هذا الصدد نلاحظ أن هناك تطورا وتحولا وتصاعدا في الموقف الخليجي في التعامل مع مسألة المضيق، لأن هذا بات يمس فعلا بإمدادات الطاقة وبالأمن القومي، وبأصبح الدول الخليج كرد فعل من قبل إيران عندما تستهدفها أمريكا في كل مرة بحجة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية. فإذا الدول الخليج مدعوة أو هي تدعو نفسها من الآن وصاعدا أن يكون موقفها، لست أدري كيف يكون، سوف يكون بظني أكثر صلابة وأكثر مباشرة في التعامل مع هذا الموضوع والانخراط بشكل مباشر، وأن تكون هي اللاعب الأساسي وليس لاعب مشاهد كما كان التفاوض ما بين الأمريكي والإيراني. تريد الآن بتصوري أن دول الخليج سوف تكون مساهمة مباشرة وسوف تصر على أن تكون لاعبا أساسيا في هذه المسألة، لأنها تمس بأمنها القومي وبإمدادات الطاقة وبكل ما يتصل بهذا الأمر.
1: شكرا لك سيادة العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وأعود إلى دكتور نبيل عتوم من عمان. دكتور نبيل، الآن إيران تدرك تماما بأنه هذا المسار الذي دخلت به ربما قد يعيد سيناريو كانت الولايات المتحدة تحاول فرضه بالسابق بأن تعلن إنشاء ممرات آمنة. هذه التجربة الأمريكية قوطعت إذا كنت تذكر بدخول الوسطاء على خط هذه الخطة الأمريكية بإعلان التفاوض مع إيران. هل ستلجأ الولايات المتحدة إلى فرض المرور بالقوة من خلال مرافقة السفن وربما تأمين غطاء ناري لها، أم أنه هذا الحل أثبت بأنه غير عملي؟
3: يعني أعتقد أنه أثبت غير عملي. يعني إلى متى سوف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية اللجوء إلى مثل هكذا سيناريو؟ يعني تريد

0: إيجاد حل جذري لمثل هكذا الموضوع، خصوصا أنه الجانب الإيراني لا أعتقد أنه يسيطر على المضيق سيطرة كاملة، هو مجرد تلويحه بإغلاق المضيق هذا راح يرفع مستوى التهديد بالنسبة للسفن لعدم المرور، تكلفة الشحن، التأمين وغير ذلك، وبالتالي الجانب الإيراني هو يمتلك القدرة على التعطيل من خلال ما يسمى بالحرب غير المتماثلة عبر إطلاق المسيرات المدفعية الساحلية، الصواريخ
1: زرع
0: كما
1: الألغام
0: تفضلت
1: أيضا.
0: قبل قليل، صواريخ كروز، الألغام، الزوارق السريعة وغيرها. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الآن باتت هيبتها ومصداقية الرئيس ترامب على المحك. ربما الضربة العسكرية الأمريكية اللي كانت أول من أمس حاولت أستاذ إبراهيم أن تحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر وتعكس محاولة لإدارة التصعيد على الرغم من سعي الولايات المتحدة إلى عدم الانزلاق المباشر في حرب قد تكون شاملة هذه المرة ومختلفة عما سبق. وطبيعة الضربات حتى الأمريكية تطرح كثير من التساؤلات، يعني كل مرة بتقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربات بتتحدث على أنه استهدفت مواقع عسكرية محدودة مثل مخازن الصواريخ، المستودعات، المسيرات، الرادارات الساحليه، دون استهداف لغايه هذه اللحظه لا القيادات السياسيه او المنشات النوويه او المنشات الحيويه والحساسه، او حتى توسيع اطار هذه الضربات حتى تخلص من الموضوع كاملا. يعني ليش ضربات محدوده على السواحل وعلى الجزر؟ لماذا لا تقوم بضربه شامله ضد مراكز التهديد سواء كانت في السواحل؟
1: هذا السؤال ربما هذا السؤال منطقي ساطرحه بعد قليل استاذ سعيد،
0: وبالتالي
1: لكن
0: فقط نقطه
1: تفضل.
0: وبالتالي هذا بيشير إلى ضربات عقابية محدودة وليست يعني ضربات ناجحة. وبالتالي الرسالة الأمريكية كانت واضحة أستاذ إبراهيم، أنه تأكيد واشنطن أنها راح ترد عسكريا على أي هجوم يستهدف السفن التجارية أو القوات الأمريكية، لكنها سوف تبقي هذا الرد مناسبا أو متناسبا لتجنب حرب إقليمية بمعنى متدرج.
1: ما هي هاي نقطة، هاي نقطة ربما هي تراهن عليها إيران. وأحول سؤالي هنا الأستاذ مسعود، أنه هل يعني في قرارة نفسها إيران تدرك بأنه فكرة أنه الدخول في حرب كبيرة سيورط دول المنطقة، وبالتالي هي ترهن خطواتها بردود الفعل ورغبة هذه الدول بعدم التصعيد؟ لأنه في كثير من الدول يعني حاولت احتواء الأزمة قبل أن تتوسع، وناشدت الولايات المتحدة بأن لا يدفع الإيرانيون ثمنا باهظا جراء هذا التشدد من قبل الحرس الثوري وبعض الأجنحة المتشددة. إلى أي مدى هذه الجزئية موجودة في عقل من يتخذ القرار في إيران ويراهن عليها ويستثمرها؟
2: قبل أن أنتقل إلى الرد على هذا السؤال، أريد أقف عند مسألة الحرس الثوري والأجنحة المتشددة. في إيران لا يوجد متشدد وأقل تشددا، إيران كتلة واحدة كلهم متشددون. أنا أعتقد هذا التقسيم هو لصالح إيران، وهذه الرواية وهذه السردية هي تخدم إيران، بأن هناك الصقور يتخذون قرارات والحمائم تذهب وتعمل لهم عزائم وتحاول تتوسل بهم، توقفوا لا تعملوا كذا، لأننا لا، القرارات تتخذ من النواة الصلبة للسلطة الإيرانية، والحرس الثوري هو ذراع هذه النواة الصلبة للسلطة. لا يوجد هذا التقسيم العميق بأنه جهة تتخذ قرار وجهة تريد الدبلوماسية وتريد الحلول. أنا أعتقد القرارات تتخذ من مكان واحد، ووزير الخارجية في إيران في واقع الأمر هو ساعي بريد لإيصال المواقف إلى العالم لا أكثر ولا أقل، ولا دور له في اتخاذ القرار. القرار يتخذ من أعلى السلطات في إيران، وليس الآن الوقت أن نشرح ذلك. ولكن إيران تراهن على عدة أشياء. أولا، قد تفهم الصبر الاستراتيجي الذي هي تكلمت عنه وتحدثت عنه كثيرا، ولكن رأته في مواقف دول الخليج، قد تفهم هذه المواقف بأنها مواقف نتيجة للخوف. لا، دول الخليج لديها إمكانيات عسكرية هائلة، لديها قوة جوية نحو 1000 طائرة من الجيل الرابع فصاعدا. هذه الطائرات بإمكانها، هي في واقع الأمر موازنة القوى لصالحها. ولكن لا ننسى بأن الدول الآيلة للسقوط أو الآيلة للسقوط في الأزمات

0: لا تخاف من الحروب لذا ولا تخاف من القصف، ولكن الدول التي لديها خطط مستقبلية للاستثمار، للبناء، للتنمية، لتطوير المجتمعات، هذه الدول تحسب ألف حساب وحساب قبل أن تدخل في أي مواجهة عسكرية. هذا هو الموقف. قد تحاول إيران استغلاله، ولكن يبقى المثل العربي المعروف للصبر حدود. أعتقد بأن هذا الصبر إذا نفذ قد يتم تشكيل أو تكوين تحالف دولي، ودول المنطقة ستكون ضمن هذه التحالف حتى تعيد الأمن والاستقرار للمنطقة، لا أن تخوض الحروب. هذا هو الوضع. إيران قد تخطأ في فهم هذا الموقف، كما أنها تخطأ في فهم الموقف الأمريكي. هي ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي بسبب الانتخابات الداخلية وبسبب الضغط الذي تعرض له في الداخل قد لا يواجهها، ولكن الرئيس الأمريكي أعطى صورة مختلفة، قام بقصف غير مسبوق، وبهذه الطريقة بعث رسالة واضحة لطهران بأن المرحلة المقبلة قد تكون أشد وتكون أكثر كلفة لإيران. لذا هذا الخطأ الاستراتيجي الذي ترتكبه إيران في إغلاق المضيق من ناحية المصلحة الإيرانية هو يضر المصلحة الإيرانية، لأنه مبني على قراءة خاطئة للوضع. هذه القراءة الخاطئة تعطي أهداف وهمية لإيران، تجعل قوتها تذهب نحو هذه الأهداف الوهمية وتتعرض إلى ضربات قد تكون أسوأ. إذا انتقل الأمر إلى مرحلة الحرب، طبعا أنا أعتقد بعد هذه الضربات الذي قد لا تؤثر كثيرا على الموقف الإيراني، قد يأتي دور الحصار البحري. الحصار البحري قد يكون تأثيره أكثر بكثير من هذه الضربات. وإذا لم يؤدي الحصار البحري إلى نتائج، أعتقد إذا فرضت الولايات المتحدة الحصار البحري سيستمر إلى بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.
1: يعني وهل سيبقى المضيق مغلقا بالأثناء؟
0: أعتقد هناك جهود برة أخرى سنشهدها. هذه الجهود ستكون مسألة إحياء مشروع الحرية بشكل أو بآخر، أو تحت اسم آخر أو مشروع آخر. لا
1: الآن اسمح لي فقط، يبدو في تطورات الآن عسكرية، وسائل الإعلام الإيرانية تؤكد حدوث انفجارات في بوشهر وعسولية بجنوب إيران. واضح بأنه الرد الأمريكي بدأ على هذا الإعلان من خلال استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية. إذا مشاهدينا، نؤكد في هذه الأثناء ما يتم إعلانه من وسائل إعلام إيرانية. إلى الآن لا يوجد تأكيدات أمريكية، سنحاول ربما ربط الاتصال بمراسلة العربية للتأكد ما إذا كان هناك إعلان أمريكي ببدء الرد العسكري الأمريكي على هذا الإعلان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. حتى الآن ما تؤكد وسائل إعلام إيرانية بحدوث انفجارات في بوشهر وعسولية بجنوب إيران. نأخذ تعليق منك أستاذ سعيد، تعتقد بأنه الآن الولايات المتحدة ستعود إلى توجيه الضربات لكي تفهم إيران بأنه هذه التصرفات وهذه الإعلانات لن تمر مرور الكرام؟
2: نعم هذا ما قلته على شاشتكم منذ يومين. الولايات المتحدة رفعت السقف هذه المرة ولن يعني تنزل أقل من ذلك. لذلك أعتقد أن الإعلان عن مضيق هرمز سيواجه بضربات لن تتوقف قبل أن تتراجع إيران عن قرارها. هذا لا يعني الذهاب إلى مواجهة شاملة، ولكن هذه الضربات ستكون نوعية ومؤذية أكثر من السابق. هذا الذي أعتقده، وهذا الذي يعني من متابعة سياق نفسه، سياق اليومين أو ثلاثة أيام الماضية، يشي بأن الرد سيكون أعنف من قبل، إنما كما قلت ربما قد لا نذهب إلى مواجهة شاملة.
1: لكن أستاذ أو دكتور نبيل العتوم، هل ستكون إيران قادرة على امتصاص أي ضربات أمريكية والصمود والإبقاء على إغلاق المضيق، أم أنه هذه الضربات قد تكون مختلفة لدرجة أنها

0: قد تدفع إيران إلى طلب الهدنة من الوسطاء والعودة للتفاوض مع الولايات المتحدة وإغلاق فتح المضيق؟
1: يعني سؤال مهم أستاذ إبراهيم، هذا حسب طبيعة هذه الضربات من ناحية، ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبعث برسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأنه استئناف المفاوضات لن يمنح الجانب الإيراني حصانة في عملية الرد العسكري، وبالتالي يعني ربما الآن قد تطال عمليات الاستهداف أهداف جديدة كما تفضلت، منشآت نووية، هل سوف يتم الانتقال إلى اغتيال قيادات على سبيل المثال من الحرس الثوري الإيراني أو قيادات أمنية وسياسية متشددة تدفع باتجاه سياسة حافة الهوي؟ كنا تحدثنا في البداية عن أمر لافت ومهم ووصف الرئيس الأمريكي من خلال رفع سقف الخطاب السياسي بوصف القيادة الإيرانية بالعصابة الكاذبة، وهذا يهدف ربما إلى نزع الشرعية عنها ومحاولة ربما توجيه ضربة ضدها، لأن الموقف الإيراني، الإيرانيين حرصوا خلال الفترات الماضية على التقليل من حجم الأضرار التي طالت عدد من المنشآت الحيوية والمهمة في المناطق الساحلية، والإعلان أنه هذه الموانئ ما زالت تعمل بصورة طبيعية بهدف الحفاظ كما تفضلت على صورة الصمود داخليا وأمام الوكلاء والأذرع بأن إيران قادرة على المواجهة. في المقابل اتهمت واشنطن بانتهاك الهدنة لكسب تعاطف دبلوماسي وظهر نفسها بأنها طرف ملتزم بالاتفاق.
0: طيب معلش دكتور نبيل على المقاطعة، لكن نشير أيضا إلى وسائل إعلام إيرانية تؤكد سماع دوي انفجارات في مدينتي دير وكنعان، إذن وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن انفجارات في مناطق متعددة من إيران، البداية كانت في بوشهر وعسلوية بجنوب إيران وأيضا مدينتي دير وكنعان. أستاذ مسعود، فقط توضح لنا ماذا يوجد في هذه المدن وما الذي يمكن استهدافه فيها؟
2: نعم، الهجمات يبدو أوسع، كمان هي هجمات على بوشهر، طبعا الهدف على بوشهر لن يكون لمفاعل بوشهر النووية لأنها هي مفاعل لإنتاج الطاقة الكهربائية، لم تستهدف الولايات المتحدة، بل هجمات قد تكون تستهدف قواعد الحرس الثوري الإيراني والقوة البحرية أيضا للجيش الإيراني في هذه المنطقة، أيضا هجمات على عسلوية قريبة من مدينة بوشهر، هناك هجمات أيضا عليها، هجمات على ميناء دير وميناء كانغان. هذه كانغان ودير تعرضت
0: كانغان، إذا التسمية كانغان وليس كنعان.
2: نعم كانغان ودير، أيضا هجمات على ميناب تقع على الضفة على بحر عمان، وهي في الشق العماني، أقصد شق بحر عمان من مضيق هرمز. أيضا هجمات على مدينة عبادان في جنوب غربي الأهواز، أيضا سمع دوي انفجارات في ميناء بندر عباس. هذه المناطق يبدو الآن، أنا لما أتحدث من عبادان في شمال الخليج العربي ونتحدث عن ميناء على بحر عمان في بدايات بحر عمان، هذا يعني الهجمات هجمات واسعة شملت عدة موانئ إيرانية، ويبدو ونحن الآن نتحاور هنا يبدو بأن الهجمات مستمرة وشملت مدن مهمة مثل بندر عباس، مثل عبادان، مثل بوشهر، مثل عسلوية التي تضم أهم المصادر الغازية الإيرانية، كل هذه الموانئ يبدو الآن هي تتعرض إلى هجمات أمريكية.
0: يعني قد نشهد استهدافا لمصادر إنتاج الطاقة، للبنى التحتية، لأن الولايات المتحدة كانت أحجمت عن استهداف من هذا النوع، هل يمكن أن تذهب الولايات المتحدة بعيدا باستهداف هذه المنشآت وتحرم إيران من هذه الخدمات؟
2: لحد الآن الولايات المتحدة في الجولة الجديدة من الهجمات التي بدأتها لم تستهدف المنشآت النووية، البنية التحتية الاستراتيجية الإيرانية مثل محطات الطاقة أو محطات منشآت البتروكيماوية ومنشآت الغاز التي تضمها مثلا عسلوية. لحد الآن لم

0: لذلك، لا نعرف طبيعة هذه الهجمات التي هي مجرد وسائل الإعلام الإيرانية تشير إلى هجمات وصراع ذوي انفجارات في هذه المناطق دون أن تحدد طبيعة أو طبيعة الأهداف التي هاجمتها وقصفتها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد مستبعد بأنه الآن في الوقت الحاضر تتجه الولايات المتحدة إلى هجوم واسع ومكثف وممنهج للبنية التحتية الإيرانية، قد تضرب هنا وهناك ولكن لن يكون هجوما ممنهجا إلا إذا استمرت إيران في موقفها واستمرت الولايات المتحدة في رفع هذا الموقف. قد نشهد طفرة في نوعية الهجمات الأمريكية.
1: طيب فقط نشير إلى أنه يعني أنت أوردت لنا الأنباء العاجلة قبل أن ترد على وكالة الأنباء، أكدت لنا بأنه تم استهداف بندر عباس وأيضا ميتاب في محافظة هرمزغان، وأيضا أكدت بأنه في استهدافات في عبدان. إذن واضح بأنه الضربة ليست محدودة، ليست فقط على الرادارات ومناطق إطلاق الصواريخ في السواحل الإيرانية. نربط الاتصال مع ريتا سليمان لنتابع ما إذا كان هناك أي إعلان حول هذه الضربات، وما إذا كانت الولايات المتحدة تبنت الآن بدء ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إعلانها إغلاق مضيق هرمز. ريتا.
2: تمام إبراهيم. نعم، الآن القيادة المركزية تعلن إطلاق الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس الثوري بشكل صارخ سفينة حاويات ترفع علم قبرص تعبر مضيق هرمز. أحد أفراد الطاقم المدني مفقود والسفينة غير قادرة على مواصلة الرحلة بسبب حريق على متن على متنها وأضرار كبيرة في غرفة المحرك. بيان القيادة المركزية تحدث بأنه أتيحت لإيران فرصة أخرى لإظهار الالتزام بمذكرة التفاهم بعد محاسبتها على الهجمات السابقة على السفن التجارية ولكنها فشلت مرة أخرى. ردا على ذلك، تفرض الولايات المتحدة تكلفة باهظة من خلال الاستمرار في تدهور قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية. يتم تنفيذ الضربات بتوجيه من القائد العام أي الرئيس دونالد ترامب. كنا تحدثنا عن الخيارات العديدة المتاحة أمام الإدارة الأمريكية وكان هناك استعدادات لها في الأيام الماضية، ولو كانت الساعات الأخيرة قد أرست جو من أنه هناك تعاون إيراني بهذا المجال خاصة في اللقاءات التي كانت في مسقط اليوم. وتحدثت تقارير صحفية عن أنه مسؤولين إيرانيين اعتبروا أنه استهداف السفن في الأيام الماضية كان خطأ كبير، ولكن بطبيعة الحال كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لكل الخيارات. كان هناك استعدادات عسكرية عدة في هذا المجال، وأيضا في عاد الحديث بقوة في الأيام الماضية عن جزيرة خرج وإمكانية أن يكون هناك عمليات عسكرية حولها أو في هذه الجزيرة، وأيضا حديث متزايد في البيت الأبيض عن عودة الحصار الاقتصادي والبحري على إيران وهي الخيارات المفضلة لدى الرئيس ترامب. بهذا الإطار كانت هناك استعدادات ولكن ليست بهذا الشكل خاصة بعد الساعات الماضية. أيضا تجدر الإشارة بأنه بهذه المرحلة الاستعدادات العسكرية كانت كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية من قبل القيادة المركزية، وأيضا سيكون هناك تصعيد من قبل الإدارة الأمريكية. تجدر الإشارة أيضا إبراهيم بأنه هذا التصعيد الآن يتزامن مع تقارير صحفية اليوم كانت تتحدث عن ملاحظة ووجود مؤشرات كبيرة بتحركات إيرانية في المواقع النووية التي تم استهدافها في عملية مطرقة منتصف الليل، إن كان حول هذه المواقع النووية وأيضا محاولة للوصول إلى الغبار النووي المدفون تحتها إن كان من خلال بناء أنفاق حول هذه المنشآت وغيرها. كلها تقارير تشكل عامل قلق كبير لدى الإدارة الأمريكية التي تعتبر بأنه الغبار النووي الخط الأحمر الأكبر، والآن مع الخط الأحمر الجديد المتعلق ب

0: مضيق هرمز، أيضا هناك تخطي كبير للخطوط الحمر المهمة لدى الرئيس ترامب، وبالتالي الحديث عن تصعيد عسكري أو تصعيد اقتصادي أو حتى سياسي وإعلان انتهاء المفاوضات. ولا يجب أن ننسى أيضا بأن الرئيس ترامب أعلن انتهاء وقف إطلاق النار، ولكن من دون إعلان عن إقفال باب المفاوضات بما عرف هنا في واشنطن على أنه تفاوض تحت ضغط النار.
1: إذا الآن يعني بالإضافة إلى ما ذكرتي
0: تصريحات أكبر من الإدارة الأمريكية،
1: الجيش الأمريكي يؤكد بأنه سيحد من قدرات إيران على استهداف ومهاجمة السفن التجارية، بالإضافة إلى ما ذكرتي. سنعطيك بعض الوقت ثم نعود لك لتوردي لنا أبرز التفاصيل فيما يتعلق برد فعل واشنطن. واسمح لنا أن أعود إلى ضيفنا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. إذن الولايات المتحدة تعلن بدء جولة ثالثة من الضربات ضد إيران هذا الأسبوع. هذه الجولة باعتقادك هل ستكون مختلفة في ضوء إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز بالإضافة إلى استهداف السفن؟ يعني في السابق كانت إيران تقوم باستهداف هذه السفن، لكنها كانت تقول بأن هناك بعض المتشددين الذين قاموا بذلك وتعتذر في ربما السر للولايات المتحدة. الآن في موقف رسمي من إيران بأنه هذا المضيق مغلق حتى إشعار آخر، وأنه هذا جاء ردا على سياسات الولايات المتحدة. هل تعتقد بأنه هذه الجولة ستكون أشد أطول وأكثر عمقا وأهدافها مختلفة عن الجولات السابقة؟
2: بحسب ما فهمت يعني هذه حتى الساعة هناك أهداف لم تقصف في المرة السابقة، ولكن ما يجمع هذه المرة مع المرة السابقة أننا لازلنا على طول الخط الساحلي، بمعنى ليس هناك من ضربات على العمق، يعني عبدان على يعني مدينة شاطئية ومدر عباس وغيرها، حتى في بحر عمان أيضا هناك المدن التي سماها ضيفك الكريم هي أيضا تقع. إذن حتى الساعة واشنطن ترد بما يلزم، ربما بعنف، ربما بكثافة أكثر من قبل، إنما على خط الساحلي.
1: ما هو المشكلة بما يلزم لم يكبح جماح إيران، وبالتالي لماذا تجرب الولايات المتحدة المجرب؟
2: أنا سأقول يعني النقطة التي مرة الماضية كانت لافتة هي قصف سكك حديد في العمق الإيراني، في مؤشر أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن قصف العمق الإيراني فيما لو يعني تابعت إيران سياستها بإعاقة المرور في مضيق هرمز. السؤال الآن،
1: السؤال يا أستاذ سعيد، معلش أنا بقاطعك، لكن يعني هل هناك أكثر من أن تعلن إيران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر؟ يعني هي ذهبت إلى السقف، سقف التصعيد الذي يمكن أن تقوم به إيران.
2: تماما، أنا أتفق معك، ولذلك أقول أن الولايات المتحدة لن تكتفي بقصف الخط الساحلي، لأنه في المرة الماضية أرسلت رسالة واضحة عبر قصف سكك الحديد، وإن كانت سكك الحديد هذه كانت تستعمل يعني لتمرير أسلحة أو ذخائر وما إلى هنالك، ولكن الهدف بحد ذاته هو بنية تحتية في العمق الإيراني. إذن هذه المرة من المفترض، طالما أن الإيرانيين صعدوا أكثر من السابق، من المفترض أن الولايات المتحدة ستذهب إلى تصعيد أكبر من ضربتها السابقة. لذلك الساعات المقبلة ستكون يعني أعتقد أنها ستكون متوترة ومرتفعة التصعيد.
1: الجيش الأمريكي يقول بأن الضربات على إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور نبيل العتوم من عمان، واضح بأن الرسائل السياسية والعسكرية الأمريكية لم تصل إلى طهران وقوبلت بتصعيد آخر، كيف فهمت إيران هذه الرسائل العسكرية، وعلى ماذا تراهن في الأيام القادمة، خصوصا بأنه الولايات المتحدة واضح بأنه مقاربتها العسكرية القادمة ستكون مختلفة، لأنه بإعادة تجربة المقاربة العسكرية السابقة مع إيران ربما يشجعها على المضي قدما في هذا

0: المنهج بإغلاق المضيق.
1: صحيح، أتفق معك تماما، ولذلك الجانب الإيراني يدرك أن الولايات المتحدة ماضية في تحجيم القدرات الإيرانية وليس في تدمير القدرات الإيرانية، وربما هذا بيثير كثير من التساؤلات. يعني احنا نتحدث عن القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل على سبيل المثال، الجانب الأمريكي يلجأ إلى سياسة الرد المتدرج، يعني من خلال الضربات الوجبة الثالثة كما تفضلت قبل قليل. في المرحلة الأولى كان هناك تدمير ل 85 هدف، في المرحلة الثانية 150 هدف، وفي المرحلة الثالثة تحدث الرئيس الأمريكي أنه سوف يقوم إذا استهدفت السفن مجددا سوف يقوم بضربة عسكرية تعادل 200 ضعف الضربات العسكرية السابقة. الآن باتت مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية على المحك، خصوصا أنه الجانب الأمريكي يريد استهداف لغاية هذه اللحظة مواقع المراقبة.
0: فقط اسمحوا لي أن أشير ونحن نتحدث، معلش بقاطعك دكتور نبيل، لأنه هذه الصور الأولى للاستهدافات الأمريكية لمدينة دير. إذن لدينا هذه الصور الأولية للاستهدافات التي تم الإعلان عنها من قبل وسائل إعلام إيرانية لمدينة دير. طبعا كان في استهدافات لمناطق أخرى في عبدان وفي أيضا بندر عباس وعسلوية وكنغان، وتابعنا معكم هذه الصور الأولية للاستهدافات في مدينة دير. تفضل أكمل فكرتك دكتور نبيل.
1: يعني هدف الجانب الأمريكي هو إضعاف هذه المواقع اللي تفضلت عنها قبل قليل، ويقلل من قدرة إيران على فرض سيطرة ميدانية أو تنفيذ عمليات ضد السفن، كما يحمل رسالة بأنه أي تهديد للملاحة راح يقابل بضربات أمريكية مباشرة على البنية العسكرية الساحلية. يعني أنا مثلا على سبيل المثال، يعني ما زالت هنالك مثلا مخازن، يعني اليوم راح يطلع بيان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية سوف يقول بأنه استهدفنا مخازن الصواريخ والمستودعات السيارات والرادارات الساحلية. طيب كويس، لماذا لم يتم استهدافها في أوقات سابقة حتى يعني يقضوا على قدرة إيران ويحدوا منه بشكل كبير جدا على استهداف أمن الملاحة في مضيق هرمز؟ وكأنه الأمور يعني لا أدري، الولايات المتحدة الأمريكية مش الموضوع موضوع أنه لا تريد الانجرار إلى مواجهة شاملة مع الجانب الإيراني، لكن تدمير هذه القدرات بشكل ممنهج وبشكل متدرج، بل مرة واحدة قد يضعف قدرة إيران على استفادة وتوظيف ورقة هرمز لتحديد أمن الملاحة بشكل شامل. وبالتالي احنا بدنا امام، يعني يصبح الحليم حيران احيانا عندما تتحدث المعطيات الامريكيه، وحتى كان قائد القياده الوسطى الامريكيه تحدث عن وجود اهداف اخرى.
0: ايضا الان امامنا صور من مدينه بوشهر، هذه صور اثار الانفجارات الليليه، واضح بانه في هناك اعمده من الدخان في عدد من المواقع التي تم استهدافها في بوشهر. اذا الصور ترد تباعا من المدن التي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة، التي أكدت بأنه هذه الضربات قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وكان أعلن الجيش الأمريكي أنه تم استهداف إيران بسبب اندلاع حريق في سفينة استهدفها الحرس الثوري في مضيق هرمز. السفينة هي ترفع علم قبرص، قتل شخص وشب حريق في غرفة المحركات جراء ما قال الحرس الثوري بأنه استهداف تحذيري لهذه السفينة التي أبحرت في مسار قال الحرس الثوري بأنه غير مصرح به حسب تعبيرها، وتم استهدافها بصاروخ كروز بحري. وسائل إعلام إيرانية الآن تؤكد أن هناك 3 انفجارات في بندر عباس وانفجارين في سيريك. إذن ضربات أمريكية واسعة في مناطق متنوعة، وهيئة بريطانية تؤكد تعرض سفينة حاويات لأضرار وحريق بحسب السلطات العسكرية. إذن هيئة بريطانية تؤكد تعرض سفينة تحمل حاويات لأضرار ونشوب حريق على متن السفينة بحسب السلطات العسكرية. تصعيد كبير من الولايات المتحدة بعد تصعيد إيراني تمثل باستهداف قطع بحرية حاولت المرور من مضيق هرمز.

0: هرمز وإعلان الولايات المتحدة ردا عسكريا. إذا نلخص لكم مشاهدينا لمن انضم إلينا حقيقة الموقف الآن. إيران قبل نحو ساعة ونصف من الآن أعلنت إغلاق مضيق هرمز على لسان الحرس الثوري، قالت بأنها قامت باستهداف سفينة بصاروخ من نوع كروز بحري لم تمتثل أو قامت بالمرور من مسار غير مصرح به. بعد ذلك أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر على لسان الحرس الثوري، وذلك ردا على الإجراءات الأمريكية. بعد ذلك توالت الأنباء عن عمليات إطلاق نار في عدد من المناطق الساحلية الإيرانية. الولايات المتحدة أعلنت بأنها تقوم بتنفيذ عملية هدفها الحد من قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وأكدت بأن هذه العمليات تنفذ بناء على تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت بأن هذه تأتي في إطار الجولات التي قامت بها، وهي الجولة الثالثة التي تنفذها ضد إيران. على كل حال نعود إلى ضيفنا مسعود الفك ليطلعنا على آخر المعلومات التي وصلته حتى الآن حول طبيعة هذه الضربات والجغرافيا التي طالتها إلى الآن. تفضل أستاذ مسعود.
1: شكرا جزيلا. طبعا الآن ذوي 4 انفجارات في ميناء عسلوية، وأيضا ولكن عندما نتحدث عن ميناء شريك وبندر عباس، نحن نتحدث عن موانئ مشاطئة لمضيق هرمز. الاستهدافات التي تتم وتوجه ضد السفن تنطلق من هذه المناطق، لذا الهجمات فيها يبدو بأنها مكثفة أكثر من أي مناطق أخرى، وخاصة في شريك، لأن هناك قاعدة للحرس الثوري الإيراني، القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، وميناء هذه المناطق، وحتى قد تتعرض لاحقا جزيرة قشم، لأنه هي في واقع الأمر أقرب المناطق إلى مضيق هرمز، وهي على امتداد المضيق وبالقرب منه. لذا الهجمات ستكون مكثفة في هذه المناطق، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي أشرنا إليها، وقد تستمر هذه الضربات لا نعرف، ربما ساعة ساعتين. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأنها مستمرة في أسلوب الضربات الانتقائية في الوقت الحاضر، وليس في الأفق هناك إشارة إلى أنها تريد أن تشن هجوم واسع داخل إيران. كما تفضل ضيفك الكريم من الولايات المتحدة، بعثت رسالة بقصفها للعمق اللوجستي الإيراني من خلال استهداف سكك الحديد، وكان في محافظة كردستان، وهي مجاورة لجمهورية تركمانستان، ومن هناك سكك الحديد التي توصل إيران عبر آسيا الوسطى إلى الصين. وهي كانت باعتقادي أيضا كانت رسالة واضحة للإيرانيين بأن إذا الولايات المتحدة الأمريكية قررت هذه المرة تستهدف الداخل الإيراني، سوف تستهدف العمق اللوجستي الإيراني بقوة، حتى تحرم إيران كما حرمتها من الموانئ البحرية، تحرمها من الموانئ البرية التي تشمل سكك الحديد أو الطرق والجسور للشاحنات وما شابه ذلك. لذا نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة، العالم يراقب هل تنتقل هذه الضربات التي قد لن تؤدي إلى نتيجة، هل بالضرورة تنتقل إلى هجمات واسعة داخل العمق الإيراني من خلال استهداف البنية التحتية الإيرانية حتى جعل إيران تتراجع أم لا؟ نحن عيوننا مشتركة.

0: إلى واشنطن، وكما أن عيوننا مشدودة إلى طهران لكي نرى كيف ستكون المواقف، كيف تتجاوب إيران مع هذه الضربات؟ هل سترد بهجمات كما كانت تفعل في السابق على دول الخليج؟ وهذا واضح في بيانات الحرس الثوري الإيراني عندما يتحدث عن استهداف المصالح الأمريكية، هو لن يستهدف المصالح الأمريكية، يستهدف
1: فقط
0: دول
1: الآن
0: الخليج.
1: وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن تقرير عن وقوع انفجارات في مدن كنارك وتشهبار، أيضا توضح لنا هذه المناطق.
0: كونارك أيضا، تشابهار.
1: كونارك إذن.
0: نعم كونارك، تشابهار هي صايرة على حدود باكستان، على بحر عمان، آخر ميناء إيراني على بحر عمان في جنوب بلوشستان إيران، وهو مجاور لباكستان. وهناك أيضا هناك قاعدة للقوة البحرية للجيش الإيراني، وهناك القوة البحرية دائما هي في واقع الأمر قريبة من بحر العرب ومن المحيط الهندي. لذا الاستهدافات الآن توسعت، كانت من عبادان إلى ميناب، الآن
1: والآن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت يقول إيران تدفع الآن ثمن خيارها السيء. إذن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت يقول إيران تدفع الآن ثمن خيارها السيء، وأشرنا إلى هذه الانفجارات التي طالت عددا كبيرا من الأهداف في جولة ثالثة من الاستهدافات. أستاذ مسعود، قبل أن أعود إلى ضيفي أستاذ سعيد بستاني، كان طرح دكتور نبيل العتوم جزئية مهمة بأنه وتساءل لماذا الولايات المتحدة تستهدف بعض المناطق ثم تعود لها في جولات ثانية، لماذا لا تقضي على القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الملاحة مرة وإلى الأبد؟ لماذا تبقي على جزء من قواتها وتترك هذه الضربات محدودة؟
0: الضربات، علينا أن نعرف العمل الإيراني لبناء القواعد على الخليج العربي وعلى بحر عمان ليس نتيجة لهذه الحرب التي نشهدها. منذ عقود إيران تعمل على بناء عدة قواعد ومخازن قد تصل إلى المئات في هذه المناطق والمنتشرة على طول، يعني حوالي 2000 كيلومتر. نحن عندما نتحدث من عبادان إلى جابهار، الآن أنا لا أعرف بالدقة كم هو، ولكن هناك يعني فاصلة كبيرة بين عبادان وجابهار. هذه الفاصلة ليست من السهولة القضاء على كافة الإمكانيات فيها مرة واحدة. مرارا الرئيس الأمريكي تحدث بأننا قضينا على إمكانياتهم 80% و90% و70%، ولكن كان كلامه ضمن الحرب الإعلامية أكثر مما يكون على أرض الواقع. العملية تحتاج إلى إجراءات عسكرية واسعة ومستمرة حتى يتم القضاء على الإمكانيات التي أنشأتها إيران خلال عقود من الزمن.
1: طيب أستاذ سعيد البستاني، نأخذ منك ردا على هذه النقطة تحديدا.
2: نعم، أنا أتفق إلى حد ما مع الأستاذ مسعود، يعني أن الأمريكيين يعني يضربون نقاطا ربما يعتبرونها يعني تشكل خطرا وشيكا، وبالتالي ربما هناك قواعد غير معروفة أو لا تزال مخفية تحت الأرض أو ما إلى هنالك، أم أن هناك أسلحة عادة يعني متحركة مثل قواعد الصواريخ، مثل هذه الأمور التي تكون يعني مخبأة في مكان ما ثم تظهر لإطلاق النار ثم تعود إلى مخابئها. هذا الأمر كما يعني قال أستاذ مسعود أنه يحتاج إلى وقت كبير ويحتاج إلى حملة. يعني نحن هنا نتحدث عن حملة جوية كبيرة لتدمير كل هذه الإمكانيات الإيرانية ولمنعها من التأثير على حركة المرور في مضيق هرمز. لكن في النتيجة حركة المرور في مضيق هرمز، يعني لنكن واقعيين، إذا لم تحدث عملية عسكرية يتم فيها إنزال بري على المنطقة، لا يمكن بالنتيجة، يعني هناك أسلحة